أيضا سراج يقول يعني إعلامي وكان يطلع على إعلام النظام وكل أمة الله تشوفه معقول يحطوه مدرب تقول ما عم يشوفه بحسب تعبيره. أيضا عصام كتب والله الشيء عم يجلطنا، لك وين الدراسات وين السيرة الذاتية وين الملفات ولا ضايعة الطاسة بحسب تعبيره.

في خضم سنوات الحرب الطويلة التي حولت كثيرا من المناطق السورية إلى مناطق موت وتهجير ودمار، كانت الطبيعة السورية تعيش تجربة مغايرة تماما، إذ أتاح غياب الإنسان وتوقف رحلات الصيد الجائر لفترات طويلة فضاء واسعا للحياة البرية كي تتنفس وتتكاثر بعيدا عن الاضطهاد، وعادت أنواع كثيرة من الحيوانات البرية للظهور في البادية والغابات السورية، بل ظهرت أنواع جديدة قدمت من البلدان المحيطة استقرت في المنطقة مستفيدة من غياب الصيادين الذين كانوا يخشون التجوال في المناطق الملغمة وغير الآمنة. إلا أن غير أن هذا التوازن البيئي الهش بدأ يتعرض للتهديد مجددا مع عودة الاستقرار، إذ يرصد ناشطون بيئيون موجة من الصيد الجائر تستهدف حيوانات مهددة بالانقراض أو نادرة في بيئتها، فمن الضباع والذئاب العربية المهددة بالانقراض إلى الغريري والأرانب وصولا إلى طائر الفلامينغو، باتت هذه الكائنات تواجه خطر الانقراض المحلي على يد صيادين لا يكترثون بالقوانين البيئية ولا بالتوازن الطبيعي الذي أتاحت الحرب نموه وازدهاره. وتطرح هذه الظاهرة تساؤلات جدية حول الجهة المسؤولة عن حماية الحياة البرية في سوريا وملاحقة مرتكبي جرائم الصيد الجائر في ظل غياب واضح للرقابة البيئية وضعف التشريعات الناظمة لهذا الملف وسط مطالبات بالتحرك السريع قبل فوات الأوان وضياع ما أنقذته الحرب بشكل غير مقصود من إرث بيئي لا يمكن استعادته بسهولة. تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأحد الصيادين في البادية السورية يظهر فيه مفتخرا باصطياد 4 ذئاب عربية في مشهد أثار موجة واسعة من الانتقادات في ظل المخاوف المتصاعدة من الصيد الجائر الذي يهدد الحياة البرية في سوريا. نتابع.

وفي مادة أعدها زملاؤنا في قسم النيو ميديا يسلط الضوء على ظاهرة صيد الذئاب في البادية السورية التي باتت تهدد أعدادها، مع التعريف بنوع هذه الذئاب وأهميتها البيئية في النظام البيئي السوري. نتابع.

باسم كتب أو علق على فيسبوك: يجب إصدار قانون يحظر الصيد على القليل 10 سنوات قادمة، وبعدها يكون هناك تنظيم الصيد وإصدار قائمة بالحيوانات التي يحرم صيدها أو عددها، ويكون هناك غرامات كبيرة على المخالفين بحسب قوله. عامر أيضا كتب: يجب أن يحاكموا ويغرموا غرامة كبيرة، هذا اعتداء على البيئة الطبيعية لا تحمد عقباه. أيضا هناك تعليق أو منشور من محمد كتب فيها: المشكلة يفتخرون وكأنها بطولة أو تحقيق إنجاز عظيم في تاريخ البشرية، لا شجر ولا حيوانات سلمت منهم، هذا تخلف. تعليق أخير من المثنى كتب فيه: هذا أذى، يا لطيف ما أقسى قلوب البشر. تعد أزمة الكهرباء في سوريا من أطول الأزمات الخدمية التي يعانيها المواطنون، إذ لم تنجح عقود من الإدارة الفاسدة للنظام المخلوع في توفير تيار كهربائي منتظم، ما دفع السكان إلى اللجوء إلى المولدات الكهربائية الخاصة كحل بديل لا غنى عنه في حياتهم اليومية. غير أن هذا الحل الذي فرضته الضرورة أفرز بدوره مشكلة جديدة لا تقل إزعاجا، تتمثل في الضجيج المتواصل الصادر عن هذه المولدات التي باتت تملأ أحياء دمشق بأصواتها المزعجة على مدار الساعة، ناهيك عن الانبعاثات الكيميائية التي تلوث الهواء وتؤثر على صحة الإنسان. وفي ظل هذا الواقع تصاعدت شكاوى المواطنين في عدة أحياء دمشقية من الإزعاجات الصادرة عن المولدات الكهربائية، لتجد مديرية البيئة في محافظة دمشق نفسها أمام ملف يستدعي التدخل والمعالجة. وفي خطوة تعكس استجابة للمطالب الشعبية، أعلنت المديرية عن تحركها لمتابعة هذا الملف ومعالجة الشكاوى الواردة، في مؤشر على بداية تعامل مؤسسي مع ظاهرة باتت تؤثر على جودة الحياة في العاصمة. تبقى المعالجة الجذرية لهذه الأزمة مرهونة بالتقدم في ملف الكهرباء وتحسين التغذية الكهربائية بشكل يقلص الحاجة إلى المولدات، في حين تسعى الجهات المحلية إلى إيجاد حلول تنظيمية مؤقتة تحفظ حق المواطنين في الحصول على الكهرباء وتحمي في الوقت ذاته حقهم في بيئة هادئة ونظيفة أيضا. هذا وتواصلت شكاوى المواطنين من الإزعاج الناجم عن أصوات مولدات الأمبرات في مطالبة للجهات المعنية بالتحرك السريع لمعالجة هذه الظاهرة التي باتت تؤثر على حياة السكان اليومية. لنتابع.

0: وكما ذكرنا، تحركت مديرية البيئة في محافظة دمشق لمتابعة ملف الإزعاجات الصادرة عن المولدات الكهربائية في خطوة تعكس تحولا إيجابيا في التعامل مع مطالب السكان وشكاوى المواطنين. لنتابع.
1: ونشوف موضوع الدقنة، هلأ لسه بداية إقلام. اليوم جولة مديرية البيئة كانت بعدة مناطق نتيجة للتجاوب مع شكاوى المواطنين، سواء كانت منصة محلولة أو متابعة لشكاوي سابقة. كانت جولتنا بمنطقة دمار بالمزة، في عنا كان مركز طبي ومركز طبي بمنطقة الشعلان. كانت الشكاوي كلها متركزة على المولدات. المولدة اللي كان ضمن المزة كان فيها ضجيج عالي مع دخان كثيف واضح ورائحة. أيضا لم يبرز صاحب المركز الأوراق الثبوتية الخاصة بالمركز. سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وتوجيه الجهات المختصة لمعالجة موضوع الترخيص وتوجيه إنذار لمعالجة الضجيج والدخان المنبعث. أما فيما يخص مركز الشعلان، كان متابعة لشكوى سابقة، قام مستثمر المركز بتجديد المولدة بإزالتها وجلب مولدة جديدة. لم نلاحظ

0: دخان متصاعد، ولكن كانت مستوى الضجيج لا يزال أعلى من المستوى مسموح به، ولذلك سيتم مخاطبة الجهات المعنية لمتابعة موضوع الضجيج بحيث يحقق الشروط البيئية المطلوبة منه.
1: برجيني تبع المركز.
2: الشكاوى لمست واقعا يعيشه كثير من السوريين يوميا، وكان للمواطنين تعليقاتهم المتباينة بين من شارك تجربته مع هذه المشكلة ومن اقترح حلولا عملية للتعامل معها. هادية كتبت أو علقت على فيسبوك: تعالوا لعنا على عرنوس وشوفوا المولدات اللي صوتها للساعة 4 الصبح فجرا غير القذارة والمازوت بالأرض. بحسب ما كتبت أيضا أحمد علق أو كتب: بهذه المناسبة بدي نبه المحافظة أنه في باصات عم تمشي بالبلد وخلفها غيمة عاصفة من الدخان القاتل. أيضا تعليق أخير لأسماء كتبت فيه: الله يعطيكم العافية لجهودكم المبذولة وللاستجابة السريعة لشكاوي المواطنين. تعد قضية العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة من أبرز الملفات الإنسانية والإدارية التي واجهت الحكومة السورية الجديدة منذ سقوط النظام المخلوع. فعلى مدار سنوات الحرب الطويلة فقد آلاف الموظفين في القطاع العام وظائفهم ومصادر رزقهم، أما بسبب مواقفهم الثورية أو انحيازهم ضد النظام المخلوع أو بسبب اضطرارهم إلى النزوح ومغادرة مناطق عملهم، مما خلف أثرا اجتماعيا واقتصاديا بالغا على هؤلاء الموظفين وعائلاتهم الذين انتظروا سنوات لاستعادة حقوقهم وكرامتهم المهنية. ومنذ سقوط النظام المخلوع بات ملف إعادة المفصولين إلى وظائفهم من أولويات وزارات عدة التي شرعت في عمليات تدقيق وتقييم شاملة لتحديد من تنطبق عليهم الشروط للعودة إلى مواقع عملهم، في خطوة رأى فيها كثيرون تجسيدا لمبدأ العدالة وإنصاف من طالهم القمع والتهميش. وفي هذا السياق وقع وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني قرارات إعادة العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة إلى مواقع عملهم بعد استكمال عمليات التدقيق والتقييم وفق المعايير المعتمدة. وبلغ العدد الإجمالي للمفصولين 8014 عاملا، أعيد منهم 6520 عاملا بنسبة 81%، في حين بلغ عدد من تخلفوا عن الحضور أو لم يحققوا الشروط 1494 عاملا. وتوزع العاملون المعادون بين الوحدات الإدارية والبلديات وأمانات المحافظات والمصالح العقارية والإدارة المركزية للوزارة في خطوة وصفها كثيرون بأنها تعيد الاعتبار إلى شريحة واسعة من السوريين الذين دفعوا ثمنا باهظا بسبب انحيازهم للثورة. استعرضت وزارة الإدارة المحلية والبيئة خلال مؤتمر صحفي مسار معالجة ملف العاملين المفصولين من مرحلة جمع البيانات وإجراء المقابلات والتقييمات وصولا إلى توقيع الوزير محمد عنجراني قرارات إعادتهم إلى مواقعهم بحضور عدد من العاملين المشمولين بالقرارات وممثلي وسائل الإعلام. لنتابع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يجمع بين الواجب المؤسسي والبعد الإنساني.
4: وضعنا خطة مدروسة بشكل أو بآخر بحيث ما تقتصر عملية الإعادة إلى فقط إجراء إداري شكلي، ولكن وضعنا خطة مدتها 4 أشهر. هذه الخطة هدفها أساساً أنه ما تخلق ترهل إداري جديد. نحن أساساً في الجهات جميعة الموجودة الحكومية يوجد ترهل إداري، هذا بيأثر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
5: لقد تعاملنا منذ البداية مع هذا الملف على أنه مسؤولية أخلاقية ووطنية ومؤسساتية، وليس مجرد معاملة إدارية أو قرار بإعادة مجموعة من العاملين إلى وظائفهم. فأمامنا أولا مسؤولية أخلاقية تجاه الموظفين المفصولين، لأننا نتحدث عن أشخاص تعرضوا للظلم وحرموا من وظائفهم وحقوقهم لسنوات، وعن خبرات وكفاءات من واجبنا إنصافها وإعادة الاستفادة منها في بناء مؤسسات الدولة.
2: ونشر عضو مجلس الشعب محمد بلعاس مقطعا مصورا عن قرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة إعادة العاملين المفصولين إلى مواقعهم مشاركا رأيه في هذه الخطوة وما تعنيه للموظفين المعنيين. نتابع.
1: أيام قليلة وكأعضاء مجلس الشعب كنا بجلسة مع فخامة رئيس الجمهورية والأمانة العامة والوزراء بقصر الشعب، تم طرح مسألة المفصولين من الموظفين خلال سنوات الثورة اللي بلغ عددهم أكثر من 70,000 موظف، وفي كثير منهم إلى الآن لم تتم عودتهم، ونتيجة تواصلهم معنا بشكل مستمر طرحنا الموضوع على الأمانة العامة. كان الجواب على الشكل التالي: أكثر من 70,000 موظف سيعودون جميعا إلى وظائفهم بإذن الله تعالى، وهذا طبعا أبسط حقوقهم. طبعا كان جواب الأمانة العامة أنه ما راح يضل حدا إلا يرجع على وظيفته، راح يتم دراسة كل الملفات. تم إعادة حوالي 7,000 والآن قريبا حوالي 20,000 حتى يعود جميع المفصولين، وهذا أبسط حقوقهم اللي ضحوا بوظيفتهم خلال سنوات الثورة ورفضوا أنه يظلوا بمناطق النظام أو يكونوا سند للنظام، فهذا أقل ما يقدم لهم، فتحي لهم يعني قبل كل شيء، وهذا حقهم الطبيعي، ومبروك أنه يعني تم إعادتهم إلى وظائفهم، واللي لسه ما عاد يعني عم يدرسوا ملف وسيعود بإذن الله تعالى، وهذا طبعا موقفكم فخر ويظل فخر إن شاء الله، لأنه كان موقف نبيل نابع من إيمان بعدالة قضية الشعب السوري.
2: هذا وهنأ الصحفي هادي العبدالله العاملين المفصولين الذين أعيدوا إلى وظائفهم بعد أن فصلهم نظام الأسد المخلوع، ذلك بسبب مواقفهم من الثورة، واصفا إياهم بأنهم ملح البلد الذين بهم تحررت سوريا وبهم ستعمر بحسب قوله.
6: صفحة ظلم جديدة عم تنطوى اليوم، مبارك يا أبناء الثورة، مبارك للموظفين اللي فصلهم نظام الأسد تعسفيا بسبب مواقفهم من الثورة السورية، مبارك عودتهم لعملهم. أعلن وزير الإدارة المحلية السيد محمد عنجراني عن عودة الموظفين اللي فصلهم نظام الأسد تعسفيا خلال سنوات الثورة السورية بسبب مشاركتهم بالثورة أو بسبب مواقفهم من الثورة، أعلن عودتهم لوظائفهم. مبارك يا أبناء الثورة، بتستحقوا الإنصاف، تستحقوا الإنصاف يا أبناء الثورة، أنتم ملح هذا البلد، فيكن تحررت سوريا وفيكن رح ترجع تتعمر بإذن الله. ألف مبارك، إنصافكم هذا هو مكانكم الطبيعي اللي بتستحقوه، ألف ألف مبارك.
2: قرار إعادة المفصولين أثار موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبر كثيرون عن فرحتهم بهذه الخطوة التي طال انتظارها، في حين أثار آخرون تساؤلات حول من لم يشملهم القرار. تمارا كتبت وعلقت على فيسبوك وباقي الوزارات اللي لسه ما رجعوا المفصولين، إمتى بدهم يرجعوهم؟ أيضا تعليق من زياد كتب فيه: هذه الإجراءات الترقيعية لا تكفي، الأمر بحاجة إلى مرسوم مانع جامع يشمل جميع المفصولين الثوريين، يتم فيه احتساب سنوات الفصل كسنوات خدمة لأغراض التقاعد والترفع الإداري. بس ما في أيضا تعليق أخير كتبت: نتمنى إعادة جميع من هم بحكم المستقيل أو المستقبل في كافة وزارات ومؤسسات الدولة، إعادتهم بعد التحرير إلى عملهم، وأن يكون الجميع سواسية أمام قرارات الدولة، بحسب ما كتبت. وثق أحد المواطنين مشاهد مقلقة لنفق حفره النظام المخلوع أسفل أستراد دمشق حمص الدولي في حي القابون، في مشهد يكشف عن خطر حقيقي يتهدد أحد أبرز الطرق الرئيسية في العاصمة السورية. لنتابع.
7: السلام عليكم، هذا أستراد دمشق حمص الدولي، هيك هي مفرع القابون، هي كراج البولمان، هي مؤسسة الكهرباء الجديدة عنا من تحت من المؤسسة، من هني له نفق هذا حفر النظام، هذا الله لا يقدر حننزل لتحت، إذا بيخفس ها إذا بيخفس والله بصير كارثة، إذا بيخفس ها يعني ما صفيان بينه وبين الزفت 40-50 سنتي، هدول اللي صفيانين يعني، هذا إذا بيخفس كارثة يعني بتوقف دمشق من الآخر، بتوقف دمشق لأنه حيوقف هذا الإستراد. فالمعنيين بالأمر محافظة دمشق نرجو التعاون فورا، والله يعطيكم العافية.
2: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بلق فيها تحجم فيها.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا.
0: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

كنت استعمل الجدران كبدل الدفاتر. عسكري قتل واحد ما في اي مشكلة، يعني بيقولوا للمهجع حطه بالبطانية وطالعوا. وقت حادث الأزبكية، ما بعرف تسمعوا فيها الأخوان المسلمين، كنت أنا وقتها بالتحقيق. كل هالتفاعلات اللي كانت تصير كان يشتد عليه التحقيق. أنا استمر معي التحقيق لمدة شهرين. نتفرج على علبة السردين هيك مثل، يعني صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبة سردين لا علبة طون. دخلونا أنينة بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس انه يحسب حساب هاي بدهم يشربوها للساعة 20 واحد بعده. انا اسمي رغيد احمد ططري من مدينة دمشق، انتسبت للكلية الجوية وتخرج ضابط طيار عام 1975. طبعا نحن أو أنا بالذات، يعني عم بحكي عن حالي، انتسابنا للكلية أو انتسابي للكلية كان له عدة أسباب. أول سبب، نحن عايشين الأزمة اللي مرت فيها سوريا وقت احتلال عام 1967 وقت احتلت إسرائيل الجولان. نحن قلنا أرض بعين زيوان، والدتي شركسية من عين زيوان، تأثرنا كثير بفقدان الأرض. يعني هي أول، يعني انتهت مرحلة الطفولة بداية مرحلة الشباب. إنه واحد يخسر أرض شيء شغلة كبيرة، يعني إنه نحن كنا مهيئين نفسيا لنحرر فلسطين على أساس الشيء. بين يوم وضحاها بنشوف انه جيشنا اللي كنا نفتقر فيه خسر الحرب. طبعا في مؤامرة بالموضوع، بس نحن ما بنعرف، كنا لا مؤامرة ولا شيء، نعرف انه احتلت الارض. كان هي احد الاسباب لتطوعي بالطيران.

المهم صار في تداولات بيناتنا انا ومحمد سيجري وفي اخرين يعني، وفي عبد الحق نعساني الله يرحمه نفذ فيه الحكومات، انه نحن يعني نحن ما بنكون مخطئين اذا ما نفذنا اوامر، بس في المصيبه بيكون في المحاسبه، يعني انه واحد يترك الجيش افضل ما يضرب ناس شعبه. كان لسه ما طالع اوامر انه قصف حماه او ما قصف حماه، بس في كان طالع في اثنين طيارين كانوا احمد ترمنيني ومحمود ياسين، هذول وقت دخل الجيش سوريا لبنان رفضوا قصف تل الزعتر والتجأوا للعراق. في بيناتهم حوالي شهر ونص شهرين بين الاول والثاني. هذول نحن صرنا نمجدهم، يعني نحن صرنا طبعا الخيانه لا تجزأ، بس في مفهوم انه هذول مو خونه، هذول رفضوا يقصفوا شعبهم، يعني صار عندنا منهجهم مثل المناره إلنا، يعني عارف شلون هن اقدم منا. نحكي بموضوعهم، كان عم تنكتب فينا تقارير للأمن، مراقبين كنا بس دون اعتقال. بس وقت حادثت مأمون نقار عبد العزيز عبد بالشهر 89 صرنا متابعين بشكل ملاصق، يعني بشكل واضح. أنا غادرت للأردن، هالفترة اللي غادرت فيها للأردن صار يعذبوا أهلي نفسيا. كيف يعني؟ يستدعوا والدتي على الأمن من الصبح للساعة 2-2:30 ليخلصوا، بس واقفة على باب الأمن يعني يقولوا لهم تعوا بكرة، يعني كل يوم بدهم يجوا ثاني يوم. نحن كان منزلنا على مستوى سطح الأرض، يعني لا مرتفع، يعني لا أبو ولا طابق. يفوتوا بالليل القصر الجمهوري يبعثوا ناس يسهروا بالحديقة تبعنا، يعني بدون ما يدقوا الباب يفوتوا ويضايقوا البيت يعني. وتشكل الضغط إلي، رجعت للبلد بهالسبب هي، لأن بلشوا يعتقلوا، اعتقلوا أهل مأمون نقار واعتقلوا أهل عبد العزيز عبد، وأهلي وضعهم صعب كتير. وأنا بالأصل ما في هالشي المهم أنا باعتقادي. هلأ اعتقلت أول شي وقت اجيت على الحدود، اعتقلت 24/11/81، حولوني على فرع تحقيق بقريب من دار السلام بالشام دمشق. هلأ المخابرات الجوية كان ما تتداخل، إذا في حدا خارج البلد تحوله للفرع الخارجي، فيما بعد ساوت فرع إلها هي بتجيب المطلوبين. يعني وقتها كان لسه ما له علاقة المخابرات الجوية. إجا مندوبين على المخابرات الجوية شافوني، أول شيء بدهم يثبتوا علي شيء هن يحكوه مشان إنه تهمة ونحن مسامحينك بسك تشتغل معنا. ما مش معنا. أول أسبوع ما ضربوني، يعني بعدين بلش التعذيب، صار الوجه الآخر تعذيب كتير شديد. في حديث بيني وبين محمد سجري مشان هروب الطيار ومشان حقوق الإنسان ومشان هالمواضيع هي ما كنت أعترف فيها. عذبوني كثير لأن وصلهم بعدين اعتقلوا واعترف بشيء منه هو، يعني هو لا مبالي، يعني اعترف بشغل تحدي، يعني بشكل تحدي، يعني صار يعذبوني انه حتى اعترف. ما اعترفت حتى قابلوني قدامه، يعني هن اللي شغلهم انه يعني عم بيسالوني اسئله هن بيعرفوها وما عم بعترف فيها. التحقيق اخذ اوجهه كثير، يعني انه مشان تهريب طائره للاردن، هروب طائره للاردن. طبعا نحن ما صار هالشيء، صار حكي هالموضوع بس ما صار، ما في قيام، ما في اي عمل يعني. بس في حكي كثير انه نحن ضد النظام والنظام طائفي وعم بيروح شباب يبعث طيران على لبنان معارك جويه خاسره بس مشان
يلهي الوضع الداخلي بأنه بمعارك مع العدو الصهيوني، يلهي النظر للأحداث اللي عم تصير داخل البلد. أنا وقت حادثت الأزبكية، ما بعرف تسمعوا فيها الأخوان المسلمين، فجروا بالأزبكية، كنت أنا وقتها بالتحقيق. كل هالتفاعلات اللي كانت تصير كان يشتد عليه التحقيق. أنا استمر معي التحقيق لمدة شهرين، وصلت لمرحلة طبعاً التحقيق اللي بتسمعوه التعذيب كله مضبوط، يعني الدواليب، القتل، هاي ما بحب أحكي فيها، بس تعذيب يعني أكثر ما يتصوره العقل وشبه. رحت على المستشفى بشكل مخطر بعد التعذيب، تميت شهرين بمستشفى المزة، شهرين زال عني الخطر مو شوفيت، ورجعوني على الفرع. تميت بالفرع كفر سوسة 3 سنين. هلأ من البداية كفر سوسة 3 سنين وفرع من الدولة، سنة ونص سجن المزة، 15 سنة سجن أو معتقل تدمر. انتقلت لسجن صيدنايا لهون، قعدت 10 سنين هون بسجن صيدنايا. نقلنا من سجن صيدنايا بسبب الأحداث وساووا معتقل لسجن عدرا. سجن عدرا بقيت فيه 5 سنين، سجن سويدا بقيت فيه 6 سنين. نقلوني لسجن طرطوس 2/1/85، حولوني لسجن المزة، حكمت ميدانيا بسجن المزة من قبل كان وقتها مقدم سليمان الخطيب. أنا اعتقلت مثل ما قلت لك 20/11/81، عرفت حكمي بال 2011 بالشهر 9/10، وقت أخذونا على سجن عدرا، يعني بقيت بالمسة سنة ونص، حولوني لسجن تدمر. سجن تدمر كان مو سجن، كان معتقل. هذاك سجن تدمر أو معتقل تدمر تعذيب يومي، حطوني بالزنازين مدة 3 سنين ونص بالمعتقل بالمنفردات يعني. بعدين فارزوني مع الأخوان المسلمين يعني. سجن تدمر مثل سجن صيدنايا، هلا سجن صيدنايا تحول سجن تدمر، صار معتقل مثلا مثل هالغرف. هالغرف كان توسع 7 أشخاص، 8 أشخاص صار يحطوا فيها 50 شخص، طبعا تعذيب وهيك. نحن اجينا اول شيء من تدمر، خرجنا من معتقل لهذا السجن، كان وضعه ماشي حاله، كان اسمه السجن، بس تحول لمعتقل، تحول كثير صعوبات وكثير مآسي، يعني عبارة عن غرف أشبه بتوابيت، هي مو غرف، توابيت، توابيت الموت، يعني بيشعر الواحد رائحة الموت موجودة داخل الغرف. كان تعذيب يومي، تعذيب يومي، الحرس الشرطة دائما داخل المهاجع، دائما اي واحد يعني بيفتحوا الباب بيعذبوه، عدا انه بيطلعوا الناس ما بيعرفوا حالهم قيمه الاعدام تبعهم. نحن اجينا كان في قبلنا ناس مناح، يعني كان وضعهم منيح، اول مره خارجين من معتقل نتفرج على علبه السردين هيك، مثل يعني صرنا نشوف شيء جديد، يعني ما صار زمان ما شايفين لا علبه سردين لا علبه طون. اكرمونا الناس، بس نحن مرحلتنا نحن كان احسن. بال 2011 مثل ما قلت لكم هذا تحول لمعتقل، تحول صار يسووا مجازر بالناس، يعني الغرف إذا بتشوفها هلا بتفكر بتقول كيف عايشين كانوا هذول، يعني مو عيشة غرفة واحد يعيش فيها، يعني كلها رعب، وبيشعر الواحد إنه مو بالدنيا، يعني إلى فضاء معين. هاي
اسمه جناح، هذا الجناح. هلا نحن بجناح بي يمين. الجناح فيه بيكون 10 زنازين، فيما بعد ساووا حمامات جوا كمان، 10 غرف، هي مو زنازين، 10 غرف. الغرف مثل ما قلنا بتتسع ل 50 شخص، يعني هي ما بتسع، بتتسع 7 اشخاص ل 10 اشخاص، بس صار يحطوا فيها 50 شخص. لا بتتمر بالزنازين، الزنازين لها حياتها الخاصة. أول شيء هي ممارسة لعملية غسيل دماغ للشخص، يعني بفقد السيطرة، ما له تواصل مع حدا، ما في شيء يقرأ، ما في شيء يكتبه غير الجدران. كنت استعمل الجدران كبدل الدفاتر، دفاتري الجدران. صرت وعيت أنا الشغلة أنه ما لازم يضيع فكري يتشتت، لازم أكون استمر بممارسة شغلات تنمي لي ذاكرتي، تنمي لي ذاكرتي الأيام الماضية، العلوم تبعي. صرت راجع العلوم بشكل مذهل، يعني مثلاً الدائرة المثلثية بالدراسة، بس واحد بيكون دارس أشياء بس نسيانها ما بيكون، وقت بيحاول يستجمع بشكل ملفت يعني بالزنازين، بصير معه الواحد شغلة بتنمو قدراته أكثر من الوضع العادي. صرت نظريات فيثاغورس، الدائرة المثلثية، الجبر الهندسي كله، صرت راجعه بالزنازين اتذكره منيح. عملت برنامج مثلا يوم الخميس شوف فيلم اجنبي من الافلام اللي كنت شايفها بحياتي، حاول استذكر تفاصيل الفيلم. بالوضع العادي مستحيل واحد يوصل له، بس بالوضع الفراغ هذا اللي بالزنازين الله بيوهب الانسان قدره مو موجوده بالوضع العادي. مثلا يوم السبت فيلم عربي، يوم الاثنين استرجع رواية قارية مثل البؤساء أو جين إيرل أو قصة مدينتين أو أي رواية، يعني استرجعها بالذاكرتي. هاي كله بيساعد لتنشيط الذاكرة. بعد 3.5 سنين طلعوني من الزنازين، أخذوني للمهاجع مع الأخوان المسلمين. هلأ أنا عم بحكي بالمختصر، بس مرت ليالي صعبة. مثلا مريت سنة أول ما رحت بالشتاء كان عندي بطانيتين، كان ينزل مطر أو ثلج، خاصة ثلج أصعب للساعة، يتم ينزل نقط من السقف حوالي أسبوع بتم سقف يدلف، يعني ما عندي غير بطانيتين. كياس الخبز صرنا نفتحه ونحطه نغطي البطانيات. رحت على الأخوان، طبعا كمان عندهم تعذيب، بس هلأ أنت مع جماعة بيصير في، هلأ مثلا بالزنازين بتتعذب تنجرح، ما في مين يداويك، يعني قد ما كان الجراح صعب في مين يداويك. نحن ما كنا نخاف من التعذيب، كنا نخاف نضعف قدام التعذيب. كيف يعني؟ انه واحد يتوسلهم يترجاهم، الله يخليك الله. نحن كنا نصمت فيها. طبعا في ناس تنهار، بس نحن هاي خوفنا، انه نخاف انه ما بدنا ننهار، ما بدنا نترجى لهذا. هذا انسان البعيد قذر، يعني كيف عندك بدك ترجاه؟ يعني خارج، يعني عم بيستمتع بتعذيبك. هاي اللي كنا نخافنا، يعني نتمنى إذا يتعذب الواحد يموت ولا يوصل لمرحلة الترجي إنه يترجع اللي هاد اللي عم بيعذبه. عشنا نحن بوضع تكاتفي كتير جميل، يعني كان يعني ما عنا شيء، كنا نصنع الأشياء من لا شيء، من أكياس خبز كنا نساوي الثياب، كنا نساوي خزانات مي من أكياس خبز، شبك. كان في تنظيم كامل، يعني
كل شغلة، غسيل له مسؤوله، الحمامات لها مسؤولة، الصوت الغرفة له مسؤوله. يعني عشنا بظروف صعبة، بظروف متطورة. كان الأغلبية السواد الأعظم كان من الناس متعلمين، في أطباء، مهندسين، خريجين جامعات، تركيبة سياسية يعني بشكل واضح. يعني كان خيرة البلد كانوا بالسجن وقتها. كانت تطلع للواحد مثلا 4 أشخاص طلع لهم بيضة أو 5 أشخاص طلع لهم بيضة، يجي فترة كل يوم يجيبوا لكل واحد 4 بيضات، بين ربع بيضة بين 4 بيضات. بس هي نوع من الحرب النفسية. بعد هي إنه في شيء تعذيب، يعني برنامج تعذيب شي شهرين بيروح منه، بنقتل منه ناس كثير. يعني ما انت بتشعر انه صحيح بيجيبوا لك اكل، بس هذا الاكل لبعده التعذيب، تحمل التعذيب اللي بدك تمر فيه. يضربوا الاشاطات اللي بدنا نعذبونا فيها على الحيطان وهيك، من نوع من التدريب. بالفعل استمر هالتحسين الغذائي شيء حوالي 20 يوم شهر، ويبلش برنامج تعذيب خيالي. حتى كانت تيجي طائرات عمودية، طائرات هليكوبتر فيها مسؤولين يدوروا يشوفوا التعذيب كيف عم تعذب. يعني أنا مضروب ضرب مثلا بورية على رقبتي، بحس الواحد حاله، أنا ما فقدت الوعي ولا مرة بحياتي، بس بحس حالي عم نفس، سمعان حكي، سمعان إنه قوم وقف، سمعان هيك. يعني ضرب ممكن يكون قاتل، وإذا شيء عسكري قتل واحد ما في أي مشكلة، يعني ما بتحمل المسؤولية ولا بتحمل شيء، خلاص بيقولوا المهجع حطه بالبطانية وطالعه. يعني هاي قصص هزلية يعني بعد مضية. مرة عطشنا وما كان يجينا مي، جانا مي شي الساعة 11 بالليل وصيف. يعني أنا اللي أول مرة بوصل مرحلة إنه بشعر إنه أنا بدي موت بسبب إنه ما في مي. دخلونا قنينة، بالفعل واحد يشرب بالكمية اللي بس إنه يحسب حساب هاي بدهم يشربوها للساعة 20 واحد بعده. يعني ما حدا شرب زيادة، بس شرب إنه شيء إنه يبقي على قيد الحياة. ما بحب أقول عن حالي مظلوم، أنا بقول عن حالي أنا دخلت معركة مع النظام وخسرتها، لأن كان في وحشية من نظام معاملة الناس. كان يدولبوا الناس بالطريق عند سينما دمشق بالـ80، دولبوا ناس، خلع الحجاب عن الناس. يعني أنا مو مشان خلع الحجاب، يعني أنت كل شيء بترغمه إن لبست حجاب ولا خلعت الحجاب نفس الشيء. يعني إذا جيب واحدة إلا بدك تلبسي إجباري، كمان هي فيها إهانة للشخصة. وجيب ما بالك خلع الحجاب كمان، في ضباط نساء خلعوا حجابهم يعني قدام أزواجهم، وفي صار قتل. هي صحيح ما طولت حوالي 3 ساعات 4 ساعات، بس كان لها أثر نفسي كتير وردود أفعال كبيرة. يعني هلأ أول شيء بصيدنا، يا أنا وقت كنت سجن صيدنا، أول ما أجينا كان وضع سجن صيدنايا سجن مو معتقل، تحول لمعتقل بـ2011 حتى ما يصير خلط. انه انا ما كان صعب سجن صيدنايا، انا الصعوبة كان عندي بسجن تدمر. بعد صيدنايا، بعد بداية الثورة، صار يجيبوا ضباط وعساكر هون يدولبوهم. كنت انا بالسجن الابيض وقت نقلينا، عم بيصلحوا السجن يجيبون، صرنا ندق البواب انه ما بصير تضربون، ما بصير شيء، وقفوا الضرب، ما عاد ضربون. بس قرروا ينقلونا نحن السجناء القدماء لسجن عدرا، مشان هاد ساووا معتقل، ونقلونا لسجن عدرا. بسجن عدرا انا لاول مره بعرف شو حكمي. محكوم انا، اضبارتي الوحيده، لا الضبير جابوا الضبير كله،
أنا أضبارتي ما فيها غير ورقتين جوا ومكتوب بالخط الأحمر مؤبد.

0: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس تحق اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
4: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: غروب بشار الأسد من دمشق.
6: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
7: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
8: من تلفزيون سوريا،
6: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
9: ختام النشرة في أمان الله.

0: نشرة جديدة من تلفزيون سوريا والبداية بالعناوين. إحباط محاولة تفجير في السيدة زينب بريف دمشق، والأمن الداخلي يعلن تحييد عنصرين من تنظيم داعش. الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تعلن تسجيل مرفأ بانياس نشاطاً متزايداً، وتؤكد استقباله 108 ناقلات نفطية منذ بداية العام. وزير التعليم العالي مروان الحلبي يعلن تشكيل لجنة مشتركة سورية تركية لمعالجة ملف جامعات الشمال، ويؤكد إنهاءه قبل إطلاق العام الدراسي الجديد. لبنان وإسرائيل يتفقان على قائمة دول للمشاركة في التحقق من نزع سلاح حزب الله، وواشنطن تتولى الاختيار النهائي. أعلن الأمن الداخلي تحييد عنصرين من تنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد اشتباك في أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة. وأضاف الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العنصرين كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية، مشيرة إلى العثور على عبوة ناسفة وأسلحة بحوزتهما. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فديات مالية، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ونتيجة متابعة أمنية دقيقة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر، إضافة إلى حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عمليات الخطف. وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متوارين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135,000 دولار. هذا ودان مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي أدان التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمان بريف دمشق، واصفا إياه بالعمل الإرهابي الجبان والغادر. وأكد عبد الباقي في تصريح خاص لتلفزيون سوريا أكد على ضرورة ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم. وقدم عبد الباقي تعازيه لأهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومشددا على أن استهداف المدنيين الأبرياء جريمة لا يمكن تبريرها، وأن المسؤولين عنها سينالون جزاءهم العادل. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة. وأضاف مراسلنا أن الدورية فتشت عددا من المنازل واختطفت أحد المدنيين، كما توغلت دورية أخرى في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عددا من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر غربي. تتواصل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة جهود الحد من حوادث الغرق بعد سلسلة من الحوادث المأساوية والتي أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال خلال السنوات الماضية.
1: شهدت بلدة جبات الخشب خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال، كان آخرها طفلاً لم يتجاوز 13 من عمره في حادثة عادت المطالبة بإيجاد حل يمنع تكرار هذه المآسي.
2: الفكرة من هذا السياج من كثرة الحوادث اللي صارت عنا بهذه البلدة، غرق أطفال وآخر طفل كان ابن عمي بيكون، فنشكر الأندوف لأنه دعمنا بهذا السياج بالاشتراك مع مجلس بلدة جبات الخشب والدفاع المدني. والحمد لله يعني هذا السياج بحد 100% من الغرق والأذى للأطفال.
1: بدعم ومشاركة من قوات الأندو وعناصر الدفاع المدني وأهالي البلدة، بدأت أعمال تركيب السياج في خطوة تعكس التعاون بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.
3: قامت قوات المتحدة قوات الأندو في محافظة القنيطرة بعمل شبك أو تصويني لبركة جبات الخشب بعد غرق طفل فيها من قرية جبات الخشب. اليوم قامت قوات الأندوف بتدشين هذا العمل الذي قاموا به قوات الأندوف.
1: دشنت اللواء أنيتا قائد قوات الأندوف هذا المشروع، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي لحماية الأطفال وتعزيز إجراءات السلامة، على أمل أن تضع حداً لحوادث الغرق التي شهدتها المنطقة.
4: يأمل الأهالي أن يسهم هذا السياج في إنهاء سلسلة الحوادث المؤلمة، وأن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يحتذى به في حماية المجتمعات المحلية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص باشتباكات حصلت بين عائلتين في قرية الطامورة قرب مدينة عندان بريف حلب الشمالي، وذكر مراسلنا أن الخلافات حصلت قبل أكثر من يومين لتتطور لاحقا وتتحول إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين. هذا وتدخلت قوى الأمن الداخلي في المنطقة عقب الحادثة.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها في محافظة طرطوس. وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من الحشيش إضافة لخمسة آلاف حبة كبتاجون، وذلك إلى جانب أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما. وأضافت الإدارة أنها صادرت المواد المضبوطة وأحالت المتهمين للقضاء المختص. وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. كما تهدف المنحة لتعزيز القدرة التشغيلية للبنك المركزي ووحدة الاستخبارات المالية، وسيمول المشروع البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية والبيئة التقنية. من جانبه قال حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان، قال إن تقديم المنحة محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث. من جانبه أوضح وزير المالية محمد ياسر برنية أن المنحة التي قدمها البنك الدولي بهدف دعم إصلاحات القطاع المالي ليست قرضاً ولن يتم إعادة دفعها بالمستقبل إلى البنك الدولي. كما أضاف برنية أنه مع هذه المنحة الأخيرة والتي تعد الخامسة يرتفع إجمالي قيمة المنح المعتمدة حتى الآن إلى 491 مليون دولار أمريكي. هذا وأشار الوزير إلى أن العمل يجري حاليا على إعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية، وذلك بما يسهم في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة 2.5 مليون دولار، وذلك لدعم صندوق سوريا الإنساني وتعزيز الاستجابة للاحتياجات العاجلة في البلاد. وتهدف المنحة إلى تمويل المساعدات

شركة سورية لنقل النفط أعمال إعادة تأهيل وتوسعة الساحة الغربية المخصصة لاستقبال صهاريج النفط في إدارة المنطقة الوسطى بمدينة حمص. وبحسب وكالة سانا، فإن المشروع يهدف إلى رفع الطاقة التفريغية إلى نحو 1000 صهريجا يوميا، بما يسهم في تسريع تزويد المصافي بالنفط الخام وتخفيف الاختناقات المرورية. قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، قالت إن مرفأ بانياس سجل نشاطاً ملحوظاً باستقباله منذ بداية العام الجاري 108 ناقلات محملة بأكثر من 3 ملايين طن من المشتقات النفطية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المرفأ أصدر أكثر من 2 مليوني طن من النفط العراقي العابر للأراضي السورية بنظام الترانزيت عبر 30 ناقلة، وذلك إلى جانب استقباله 19 سفينة خضعت لأعمال صيانة وإصلاح متنوعة شملت الإصلاحات الهيكلية والميكانيكية وتحويل بعض السفن لنقل المواشي، معتمدا على كوادر وطنية ذات خبرة عالية وفق المعايير الدولية المعتمدة. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أعلن تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري وإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وبيّن وزير التعليم أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، في حين يضم الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري وصولا إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وإغلاق هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي المقبل في سوريا. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أعلن انطلاق أولى رحلات شركة طيران الجزيرة المباشرة بين الكويت ومدينة دير الزور، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي للمحافظة مع محيطها العربي وإعادتها إلى خريطة النقل الجوي الإقليمي. وقال الحصري إن تعزيز الربط الجوي مع دير الزور يشكل ركيزة لدعم التنمية وتسهيل حركة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها المحافظة. كما أعرب عن تطلعه إلى انضمام مزيد من شركات الطيران الإقليمية والدولية، بما يسهم في توسيع خيارات السفر وترسيخ مكانة مطار دير الزور الدولي كبوابة رئيسية للمنطقة الشرقية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتعليق حركة المرور على الجسر الترابي في دير الزور، وأرجعت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور السبب إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وحفاظا على السلامة العامة. دعت المواطنين إلى التقيد بالإغلاق ريثما يتم تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة. نفى مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور نفى وجود أي زيادة في الإطلاقات المائية من سد كديران على نهر الفرات، موضحا أن التمرير المائي رفع خلال الأيام الماضية من 500 إلى 600 متر مكعب في الثانية بهدف زيادة توليد الكهرباء خلال موجة الحر. وأضاف بكور أنه تم اليوم خفض كمية التمرير إلى 300 متر مكعب في الثانية لمدة 3 أيام، وذلك لإتاحة استكمال صب قواعد جسر السياسة على أن تستأنف بعد ذلك عملية تمرير 600 متر مكعب في الثانية حتى نهاية الشهر الجاري وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء.
قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري، قال إن عقود العاملين لم تنتهي من الملاك، وإنما انتهت مدتها القانونية وأصبحت خاضعة لضوابط وشروط جديدة.

0: تجديدها. وبيّن القادري في تصريحات صحفية أن الوزارة استقبلت نحو 32,545 طلبا لتجديد العقود، ووافقت على تجديد 31,800 عقد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، في حين لم يجدد عدد محدود من العقود بسبب عدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاص المطلوب. بدأت جمعية الصاغة في دمشق بإجراء يهدف لاستبدال الليرات والأنصات الذهبية القديمة بمسكوكات جديدة وفقا لمعايير صارمة بعد رصد عدم التزام سابق بالعيارات بشكل دقيق، مؤكدة أن المدخرات لدى المواطنين بمأمن وقيمتها محفوظة، لكن لا يجب على الصاغة بيع أي ليرات أو أنصات قديمة مقابل إتاحة شرائها.
1: تزامنا مع استبدال الليرة السورية القديمة، تجري عملية استبدال أخرى للمسكوكات الذهبية لأسباب مختلفة، حيث يجري سحب الليرات والأونصات القديمة من السوق تدريجيا.
2: هلا بالنسبة للذهب القديم لازم يتعالج وينسحب من السوق بشكل تدريجي، لأنه صار في ناس بفترة الأزمة نفوسها مريضة، لعبت بالعيارات شوي، لعبت بعيارات الذهب وخاصة الليرات والأونصيات، فالناس صارت تخاف شوي من هذا الموضوع. هلا بالنقابه الجديده الموجوده عم يصير دمغات جديده ومراقبه 100% اكثر وفي دقه اكثر، واللي عم يتلاعب ان شاء الله عم يتلاحق، وفي قسم كبير منه انا حسب ما سمعت تم القاء القبض عليهم ونعرف ورشاتهم وتحاسبوا، وان شاء الله بيكون الذهب بعد فتره منيحه، يعني مو كثير طويله، نضيف 100%.
3: هلا بالنسبه للليرات القديمه انه منعوا انه مبيعها لانه عم يطلع عياراتها شوي واطي، يعني ما انا معاييرها مثلا هي 875 من اصل 1000 لازم تطلع، فعم تطلع 860 55، عرفت؟ فمنعونا انه نبيعها، بس المشتري عادي من الزباين، بس انه يفضل انه القصه وللسهر طبعا بتروح. فهلا الليرات الجديده كلها عليها سيف دمشقي، معاييرها 100% 875 عم تطلع، فهيك الزبون بيرتاح ونحن بنرتاح بالبيع والشراء، ما بنتخالف عليها.
1: ياتي ذلك بعد اعتماد جمعيه الصاغه بدمشق مسكوكات جديده بمواصفات عاليه تحول دون الغش والتلاعب على حد تعبيرها.
4: طبعا حاليا بعد التحرير اعتمدنا الليرات أو المسكوكات الجديدة بمواصفات عالمية عالية، ما في مجال للتزوير أو الغش بالعيار، أو يعني مطابقة للمواصفات العالمية القياسية. القديمة كان في تساهل شوي يعني بموضوع العيار، يعني بقوله ممكن يكون أدنى شوي من معايير، وحاليا نحن يعني عم نعمم أنه الأفضل شراء المسكوكات الجديدة. يعني
1: تختلف هذه الآلية عن استبدال العملة، إذ تحتفظ المدخرات الذهبية بقيمتها مهما طال وقت الاحتفاظ بها، وإن كان يفضل الاستعاضة عنها بالمواصفات الجديدة.
5: إذن فإن عملية استبدال المسكوكات الذهبية القديمة بالجديدة ترتبط بمدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، وعلى الزبائن اليوم الانتباه عند شراء الليرات والأنصات بأن تكون من الإصدارات الجديدة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تشكل بسطات المحروقات في الرقة خطراً على السكان في بعض الأحياء السكنية، وذلك بسبب اعتماد أصحابها على تخزين المادة في منازلهم، ما يجعلها عرضة للانفجار والحريق وتهدد بذلك السكان المجاورين.
6: تنتشر في شوارع مدينة الرقة بسطات بيع المحروقات، وتوجد على جوانب الطرقات وفي الأحياء السكنية، ورغم أن هذه البسطات وفرت للمواطنين سهولة الوصول إلى المحروقات، فإن انتشارها داخل الأحياء يثير مخاوف متزايدة بسبب غياب إجراءات السلامة، ولا سيما مع استخدام بعض المنازل كمستودعات لتخزين كميات من المواد القابلة للاشتعال.
7: أول شيء البسطات موفرة، ساعة 11 بالليل بتوقع على بيت حي واحد صاحب بسطة تلقى عنده بنزين، تمام؟ الشغلة الثانية ضررها انه صايرة بين الاحياء وبين الأماكن المكتظة بالناس.
8: بالنسبة للبسطات الموجودة من ضمن الحارات بالبيوت يعني بين هالبيوت خطر يعني قنبلة موقوتة يعني صراحة. أنا واحد الناس ساكن بحارة كلها محلات محروقات، وصراحة يعني كل ما نفوت نطلع نحسب حساب هالساعة هاي إنه لا سمح الله صار شيء. المشكلة بسطة جنب بسطة، يعني وحدة تأثر على الثانية.
6: لعل توفير المحروقات بشكل دائم أحد إيجابيات هذه البسطات، وهو يوفر فرص عمل للبعض، إلا أنه لا يلغي المخاطر التي تفرضها على السكان نظرا لاحتمالية وقوع حرائق أو انفجارات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
9: بشتغل بسط معزوط، عندنا 3-4 بيدونات عم نترزق الله فيهم، الحمد لله رب العالمين. هاي المعيشة وهي اللي الله عطانيها الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لخطورة للمدنيين وما مدين إن شاء الله ما في خطورة، بيدونتين 3-4 ما في ذات أهمية الحمد لله. وهي الجيران وهي الحارة وهي الناس وهي الزباين وهي الناس كلها عم تشهد، قلنا الحمد لله ما في لا خطورة ولا شيء الحمد لله رب العالمين.
6: وبين حاجة الباعة إلى لقمة العيش ومطالب بتشديد إجراءات السلامة، يبقى هذا المشهد واحدا من الملفات التي تفرض تحديا يجمع بين الاعتبارات المعيشية ومتطلبات السلامة العامة.
0: تحتضن ورشة متخصصة في مدينة حلب مبادرة لإحياء فن الطباعة الشمسية، إحدى تقنيات الطباعة الفوتوغرافية التاريخية التي تعتمد على أشعة الشمس لإنتاج الصور، في مبادرة لتعريف المشاركين بهذا الفن وإعادة إحيائه.
10: أنا اسمي زينة سلامة، خريجة كلية فنون جميلة دمشق قسم حفر وطباعة. الطباعة الشمسية هي بنفس فكرة الطباعة، يعني هي منحضر كليشيه منحفرها منأسسها من حسب طبعا الطباعة إذا بدنا إياها سطحية أو طباعة غائرة، هي نفس المبدأ بس بدون ما نحن نكبس. مبدئيا هي الشمس هي أو الضوء هو اللي بيقوم بعملية الطباعة، فهو منحط منأسس العمل إذا كان ورق أو قماش منأسسه بمادة حساسة للضوء، تعمل فوقه يمكن مواد خامات أشياء أو حتى صور، والشمس هي بتاخد المادة بتطلع زرقاء وما بتاخد محل ما حاطين نحن الأشياء.
11: أنا اسمي علا العجيلي، فنانة تشكيلية بمجال الحفر والطباعة. للأمانة أنا أول ما سمعت عن الورشة عن طريق مشروع حي، فأنا رأساً تشجعت أنه أنا أجي، لأنه حلب هي بحاجة لتعطي مساحة تجريبية للفنانين التشكيليين أو حتى للي حابين يتعلموا فن، ليقدروا أنه هنن يمارسوا هاي التقانات اللي عابين علينا عنها، ويكون في عندهم مساحة ليتشاركوا الخبرات مع ناس عندهم نفس الاهتمامات ليقدروا يطلعوا بأعمال فنية وقيم جمالية. الورشة للأمانة هي كتير مميزة. أنا كوني مختصة بمجال الحفر والطباعة، اليوم في أشياء أنت قد ما كنت مختص فيها ودارسها ومتعمق فيها، لا يزال الفن قادر أنه هو يدهشك كل يوم بشيء جديد قد يكون بسيط بس هو بيفتح لك آفاق كتير كبيرة. فأنا بشوف الشيء الجديد اليوم نحن عملناه أنه أخذنا تأثير الطبيعة تأثير الضوء مع القيم الجمالية اللي إحنا عم نفرضها لنطالع بالأخير عمل تشكيلي أو قيمة جمالية جديدة ما كان ممكن أنه نحن نكتشفها بأي مكان تاني.
0: تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية، وسط توافد الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
12: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية، وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
13: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وإجراءات طبعاً وإجراءات التي تسير بها هذه الدعوة إجراءات سريعة، وقد بلغ عدد هذه الدعوة المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن السيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعوة.
12: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
14: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي تختص بها محكمة العدالة الانتقالية. لذلك نحن كمحامين أيضا نقوم بالتوكل عن أهالي وذوي الضحايا لمتابعة هؤلاء ولينالوا جزاءهم، لأن إيمانا منا كمحامين وإيمانا من الأهالي وأيضا دعم من الحكومة ووزارة العدل بأن هذه الخطوة هي خطوة مهمة لا يمكن لاستقرار سوريا إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة، ليصار إلى هناك أيضا السلم الوطني أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
12: مسار قضائي يستند إلى ركائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
15: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة، لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. لتلفزيون سوريا عبد الله مجني، مدينة إدلب.
0: رغم دخول معظم أصناف الفواكه الصيفية ذروة موسمها وارتفاع الكميات المعروضة في أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة ما يحد من قدرة المواطنين على شرائها، ويطرح تساؤلات حول أسباب استمرار الغلاء.
16: الكميات تزداد لكن الأسعار لا تتراجع، مفارقة يواجهها المستهلكون مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من أصناف الفواكه الصيفية رغم توقعات بانخفاضها بالتزامن مع وفرة الإنتاج. يؤكد تجار ومزارعون أن الأسعار لا ترتبط بحجم الإنتاج وحده، بل تتأثر بعوامل عدة تحدد الكميات المتاحة في السوق المحلية، فمع توجيه جزء من الأصناف عالية الجودة إلى التصدير يتراجع المعروض محلياً، ما يسهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى في ذروة الإنتاج.
17: هلا مثلاً على حسب الإنتاج، إنتاج مثلاً الزراعي مثلاً الكاوز حمله خفيف، جا البردة ضرب الزهر كله، تم محافظ على سعره غالي، يعني حتى بضم الموسم غالي، وأيام السفر إذا بيكون كميات كبيرة وفي سفر كمان بيرتفع أسعاره، كل الغذاء بيجي على السوق بياخذوه المصدري، بخف البضاعة بالسوق بتغلى. هذا السبب.
18: هلا أي مادة بتضل غالية هي حتى لو موسمها اللي بتتصدر. هلا مثلا عندك الكراز، عندك المشمش بالذات أنواع منه محددة مثلا مثل العجمي، يعني هذا دائما هدول المواد اللي هي بلدنا بتصنعها يعني طعمتها فوق اللذيذة يعني.
16: استمرار ارتفاع الأسعار ينعكس بشكل مباشر على خيارات المواطنين وقدرتهم الشرائية، إذ أن أصنافا كثيرة من الفواكه أصبحت اليوم تحتاج إلى حسابات قبل شرائها، وباتت الأولويات تتجه نحو تأمين المواد الأساسية، في حين أصبحت الفواكه بالنسبة لبعضهم مرتبطة بالمناسبات أو استقبال الضيوف بعد أن كانت جزءاً من الاستهلاك اليومي.
19: رفاهيات، صارت رفاهيات إلنا ولا لغيرنا، إلا للي معه مصاري، اللي عم يشتغل له كل يوم 100 و150 دولار، هذا بيشتري له بيستغني عن 30-40 دولار بيشتري له شوية فواكه ويا سلام. أما اللي بيشتغل له ب 100-150 ألف وراء بالنهار، يروح يشتري فيهم كيلو شرحات جاج، ويشتري فيهم كيلو رز ويطبخهم ويطعمي أولاده، أما الفواكه ينساها.
20: يعمل كديين ما في، نص كيلو كيلو يعني شي موجود ولا شي ما في. بعدين الفواكه هاي والله صارت شغلة نادرة، مو كتير كل العالم عم تاكلها. بتشوف يعني صار كيلو أبدع، يعني الواحد ياكل ويشرب أبدع من كل شي.
16: في موسم كان يفترض أن تكون فيه الفواكه الصيفية أكثر حضوراً على موائد السوريين، لا تبدو المشكلة في غياب الفواكه من الأسواق، بل في الغلاء والقدرة الشرائية اللتين جعلتها خارج حسابات بعض الأسر. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: هذا وتتنوع أصناف الفواكه وتزداد وفرتها في أسواق مدينة حما مع تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان في المدينة أسعار الفواكه ومدى تناسبها مع دخل العائلات وقدرتها الشرائية؟ نتابع في المادة التالية.
2: كيف شايف أسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
21: الأسعار ممتازة حاليا، ممتازة ما في غلاء حاليا.
22: الدراء، الخوخ كله غالي، ما في شيء رخيص.
2: أنت عم تحسن تشتري فواكه؟
22: ما أحسنت لا والله، باخذ خيارات، ما باخذه من الغالي من الوسط.
23: الجبس بالأرض، الجبس 1000-1500 ليرة، الدراء نفس الشيء معك من 8 وأنت طالع مثلا 7-8 وأنت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز.
24: بدنا نركض الأنسب والأحسن إن بالنسبة للسعر والنسبة للجودة. بشكل عام الأسعار يعني شبه مقبولة يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول نحن.
25: كويسة عادية عادي أحسن من أول.
26: ما ضروري نوع أول أخذه، بأخذه نوع ثاني أنا مثلا.
2: يعني موجود
26: حسب الراتب، يعني حسب راتبه الواحد.
27: أنا وجلالة أدري موظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكراز.
28: يعني لا غالي كثير ولا رخيصة، بدك تقول وسط يعني.
29: نوعا ما بدل ما ناخذ 3 كيلو عم ناخذ كيلو، بناخذ كيلو تفاح، انتبهت شو النقطة؟ بناخذ مثلا كيلو تين، صار عندي 3 أشكال بس من طبعا من كيلو كيلو كيلو، طبعا مو كل يوم هي العملية بتتكرر معنا، بالأسبوع نهار.
30: أنا أجا موسى من مشمش كله ما أقدر أجيب غير كيلو واحد، أنا صاحب دخل محدود، مشمش اللي هو مشمش زراعة محلية ما قدرت.
25: غالية غالية كتير، يعني كل واحد ببيع شكل، لو حددوا الأسعار كل واحد مثلا هذا يبيع التيم 25 هذا يبيعه 25، هذا يبيعه 30 هذا يبيعه 30.
0: اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي والتي امتدت 6 أيام ليزدل الستار على ظاهرة ثقافية متميزة ضمت تجارب أدبية وفنية عربية متنوعة أعادت للعاصمة السورية دمشق صلتها الوثيقة بالشعر والموسيقى. وبدأت الفعاليات مع أمسية من الغناء الصوفي أحياها الفنان بشار زرقان على المسرح الرئيس لدار الأوبرا الذي استضافت مختلف فقرات المهرجان. وعلى مسرح الدراما قدم الفنانون السوريون مصطفى حمدو وهيثام الحلبي ومالك نور أوبريت سوريا، وهي قصيدة ملحنة كتب كلماتها الشاعر ومدير المهرجان أنس الدغيم. أظهر تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سوريا شهدت عودة أكثر من 1,700,000 لاجئ ونحو 2 مليون نازح داخلي منذ كانون الأول 2024، إلا أن وتيرة العودة تباطأت خلال الربع الثاني من عام 2026 نتيجة تعقيدات متزايدة تؤثر على قرارات العائدين. وأشار التقرير إلى أن معظم العائدين يعتزمون البقاء لكنهم يواجهون تحديات كبيرة تعيق اندماجهم، أبرزها الصعوبات الاقتصادية ونقص الخدمات ومشكلات السكن والوثائق القانونية إضافة إلى مخاطر أمنية محلية. وأكد التقرير أن تحقيق عودة مستدامة يتطلب دعما متكاملا يشمل تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتعزيز الحماية والدعم النفسي. وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة وصفتها الدول الثلاث بأنها تعكس التزامها بتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك في مواجهة أي عمل عدائي. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن اتفاقية الدفاع المشترك لا تستهدف أي دولة وهي مفتوحة لمشاركة الدول التي تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
31: اتفاقية دفاع مشتركة بين السعودية وتركيا وباكستان
1: تحالف جديد في منطقة تشهد تصعيداً وتوتراً متزايداً يعيد تشكيل التحالفات الأمنية والإقليمية وحماية المصالح المشتركة. اتفاقية مكة وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. ونصت اتفاقية مكة للدفاع المشترك على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوماً على جميع الدول الأطراف، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي ويؤكد التزامها المشترك بمواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها. كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي والعسكري وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث، بما يرفع مستوى الجاهزية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. الخارجية السعودية قالت إن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساع نووية بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة. في حين أشارت الخارجية الباكستانية إلى أن الاتفاقية تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوماً على الدول الموقعة على الاتفاق، الأمر الذي أكدت عليه تركيا والسعودية أيضاً. الرئاسة التركية ذكرت أن أي هجوم مسلح على أي من الدول يعد هجوماً عليها جميعاً وليست موجهة ضد أي طرف محدد، وهي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى. الاتفاقية جاءت بعد توقيع اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك عام 2025 بين السعودية وباكستان، ثم تطور التعاون العسكري عملياً بعد عام لتصل قوة جوية باكستانية إلى السعودية تنفيذاً لاتفاق الدفاع المشترك. فبين تنويع الشركاء لمواجهة أي تهديد محتمل لأمن الخليج وتوسيع الصناعات الدفاعية التركية، في حين تضيف باكستان ثقلاً عسكرياً ونووياً، فهل يمثل الاتفاق بداية محور أمني تقوده قوى إقليمية؟ أم أنه إطار لتنسيق المصالح الدفاعية فقط؟
0: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصابة 11 مدنياً في منطقة نجران جنوب السعودية، بينهم 7 سعوديين، بسبب ما وصفه باعتداءات حوثية استهدفت المنطقة. وقال المتحدث باسم التحالف التركي المالكي، قال إن المصابين من بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مشيرا إلى أن الهجمات نفذت باستخدام مقذوفات عشوائية طالت أعيانا مدنية. وأضاف المالكي أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. هذا وحذرت السعودية من هجمات وشيكة قد تنفذها فصائل مسلحة عراقية بالتنسيق مع جماعة الحوثيين في اليمن، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير، مشيرا إلى أن معلومات استخبارية تتحدث عن تحركات تشمل نقل طائرات مسيرة وصواريخ. وقال المسؤول إن الهجمات المحتملة قد تستهدف منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، مؤكداً أن الرياض ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء. وفي المقابل قال مسؤول عراقي إن بغداد كثفت تحركاتها السياسية والأمنية لمنع الفصائل المسلحة من تنفيذ أي هجمات ضد السعودية، بالتزامن مع رفع مستوى الجاهزية وتشديد الرقابة على الحدود والمناطق الصحراوية.

أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة تابعة له في بلدة المنصور جنوبي لبنان. وبحسب الجيش فإن هذا الاستهداف يأتي بالتزامن مع دخول وحدات من الجيش إلى البلدة لإعادة فتح الطريق التي أغلقتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة. أفاد مسؤول لبناني بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى قائمة مختصرة بالدول المرشحة للمشاركة في مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله ضمن آلية ينص عليها الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 26 من حزيران بوساطة أمريكية. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة رويترز أوضح أن القائمة أعدت عقب اجتماعات فنية عقدت هذا الأسبوع في السفارة الأمريكية بروما، وشملت تحديد الدول المقبولة وغير المقبولة لدى الطرفين من دون الكشف عن أسمائها. وأضاف أن القرار النهائي بشأن اختيار الدولة أو الدول المشاركة في هذه المهمة بات بيد الولايات المتحدة في إطار تنفيذ اتفاق يربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بعملية نزع سلاح حزب الله.

0: وإلى الأراضي المحتلة، حيث انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة بعد عملية اقتحام استمرت نحو يومين. وأفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الاقتحام عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، وحولت عددا من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع حصيلة الإصابات في المخيم إلى 51 إصابة منذ بدء الاقتحام. عبر فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة عن تغييرات في حياتهم اليومية بعدما شرع مستوطنون بالاستيلاء على مساكن تعود لتجمع فلسطيني وتجهيزها للسكن بعد تهجير أصحابها بعد أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية.
1: أنا شوي ضيق.

0: طبعا احنا في منطقة جنوب نابلس، خاصة قريوت وجالود وتلفيت وقصرة، حاليا تحولنا لمرحلة الاستيطان المنزلي الذي يتوغل في أحياء الفلسطينيين، يتوغل في أراضي الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، مما يعني يمهد لمرحلة خطيرة جدا، يمهد لاستيطان يعني يستهدف كل مناحي الحياة في منطقة قريوت وجالود، بالإضافة أن هذه الأراضي هي أراضي فلسطينية كان يسكنها العديد من المواطنين في هذه المنطقة، ولكن بعد تضييقات الاحتلال وإغلاق الطرق على التجمع الذي كان هنا، مما اضطروا إلى السكن في منطقة أخرى لأن الاحتلال أصبح يستهدفهم بسرقة الممتلكات واستهداف العائلات واستهداف هذه المنطقة.
1: نظمت قافلة فلسطين التي انطلقت من مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك تجمعا بمدينة غازي عنتاب التركية لدى وصولها، حيث شارك في التجمع الذي أقيم أمام مسجد شاهين بي المركزي مواطنون من غازي عنتاب وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وأكثر من 500 ناشط من 20 دولة من المشاركين في القافلة.
2: Teşekkür ederiz. Bu kadar kalabalık olduğunuz için gerçekten.
3: Tahiyya nidaliya lil musharikina fi hadihi al-qafila.
1: أصيب فلسطينيان بنيران الجيش الإسرائيلي في مخيم حلاوة شمالي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار استهدف مناطق في شمال القطاع، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران دباباتها بشكل مكثف شرقي جباليا، في حين طال القصف محيط مخيم جباليا ومستشفى كمال عدوان، إضافة إلى مناطق شمال شرقي مدينة غزة، كما توغلت آليات إسرائيلية جنوب شرقي دير البلح وسط القطاع ونفذت عمليات تجريف في المنطقة وفقا للوكالة. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف مقتل 300 طفل على الأقل في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وأوضحت المنطقة أو المنظمة في بيان لها أن طفلا واحدا قتل يوميا خلال نحو 300 يوم من سريان وقف إطلاق النار، في ظل مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتواصلة ما يسفر عن قتلى وجرحى من الفلسطينيين، مشيرة إلى أن أطفال غزة ما زالوا يواجهون سوء التغذية الحاد والأمراض ونقص المياه الآمنة وتضرر شبكات الصرف الصحي.

0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي في وقت قريب جدا. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إذ قال إن الحرب ستنتهي قريبا وإنه يعتقد أن إيران لا تستطيع الاستمرار طويلا. وحول مضيق هرمز أشار ترامب إلى أنه قد يفتح قريبا، مؤكدا أن المباحثات بشأن هذا الأمر تسير بشكل جيد. كما أكد توافر مخزون كاف من الذخائر لدى الجيش الأمريكي، لافتا إلى وجود إمدادات غير محدودة. اتهم رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتباع ما وصفه بدبلوماسية استعراضية متكررة، واعتبر قاليباف أن الانتقال بين التهديد بشن هجمات على إيران والدعوة إلى التفاوض يمثل سياسة ضغط فاشلة، داعيا واشنطن إلى الاعتراف بالوقائع والوفاء بالتزاماتها، في حين يواصل الجانبان مباحثاتهما بشأن اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. ولتفاصيل أكثر ينضم إلي شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا من واشنطن. بداية مرحبا بك شعبان. شعبان، ما مدى جدية تصريحات ترامب حول قرب انتهاء الحرب مع إيران وما مصير مضيق هرمز؟
1: نعم هبة، هناك بالفعل الأنباء يعني تتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاق قريبا، خاصة وأن المفاوضات بين عمان وإيران حول فتح المضيق يعني قد انتهت، أو بمعنى تم الاتفاق، اتفاق إطار. هذا الاتفاق حسب بعض التقارير الصحفية هنا هو اتفاق يعني مؤقت، سيكون مؤقت، وأهم بنوده أنه سيكون هناك مسار جديد للسفن، بحيث تدخل السفن عبر المسار الداخلي إلى المضيق عبر المسار الإيراني، وتخرج عبر المسار العماني. مدة هذا الاتفاق ستكون، أو هذه الصيغة ستكون، مؤقتة مدة 30 إلى 60 يوما قابلة للتجديد. مسؤول أمريكي قال أن الحصار ربما يرفع إذا يعني مضت الأمور على هذا النحو، لكن بشرط أن تفي إيران بالتزاماتها، وأن بمعنى أن لا يكون هناك، لا تفرض إيران أي إجراءات، ولا يكون هناك رسوم جمركية على السفن، وأن لا يكون هناك طلب إيراني من السفن لتصاريح أو ما إلى هنالك، بمعنى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الحرب كما كانت في السابق. لكن بنفس الوقت أيضا يعني هناك يعني الاتفاق حسب بعض التقارير ما زال يحتاج إلى موافقة المجلس القومي الإيراني الأعلى. هو يعني انتهى، عملية التفاوض انتهت، وهو بحاجة إلى هذه الموافقة. بنفس الوقت مسؤول أمريكي مطلع على يعني التفاصيل ما جرى، قال أن دول الخليج العربي قد يعني وافقت من ناحية مبدئية على هذا الاتفاق الذي جرى بين العمانيين والإيرانيين، وأنه أن هذا الاتفاق قد يعني يشكل منصة أو يعني خطوة قد تساعد في عودة كل من الطرفين الأمريكي والإيراني للمفاوضات التي كانت يعني قد انقطعت منذ فترة، والعودة إلى التفاوض حول مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. كما ذكرنا هناك تأكيد أمريكي على أنه من غير المقبول أن تفرض إيران أي رسوم جمركية، لا يوجد أي تصاريح أو موافقات أو إلى ما هنالك، وأن هناك مسارا جديدا. هذا المسار كما ذكرنا حسب نص التفاهم يقضي بأن تعبر أو تدخل السفن المضيق من خلال المسار الإيراني، وتخرج من خلال المسار العماني. لكن هذا كما ذكرنا هبة هو يعني هو مؤقت، بمعنى أنه هذا المسار أو هذا الاتفاق هو مؤقت وقابل للتجديد، يعني متروك فيما بعد في حال يعني تم الاتفاق على كل ذلك بدون أي عوائق بدون أي مشاكل. ربما يعود التفاوض بين الجانبين الأمريكي والإيراني للاتفاق على صيغة أخرى لها علاقة بالمضيق وبقية نقاط الخلاف. نعم، إليك هبة.
0: نعم شعبان، كيف يمكن أن نفهم وصف قاليباف لسياسة ترامب بأنها سياسة ضغط فاشلة برأيك، واستمرار التناقض بالتصريحات بين الجانبين؟
1: نعم، يعني بصراحة كل من الأمريكيين والإيرانيين يتهمون الآخر يعني بالكذب أو المراوغة أو التهديد أو إلى ما هنالك، وبنفس الوقت يوجد هناك عدم ثقة بين الجانبين. الإيرانيين لا
0: نعم
1: يثقون بالأمريكيين والأمريكيين لا يثقون بالإيرانيين. الرئيس دونالد ترامب وصفهم أكثر من مرة بأنهم يعني مخادعون ويريدون الكذب وإلى ما هنالك، وبنفس الوقت الإيرانيون لا يثقون بالجانب الإيراني لأنه حصل أكثر من مرة أن فشلت المفاوضات وعقب المفاوضات أو انتهت المفاوضات بتصعيد ضربات عسكرية. لذلك هذه الأجواء موجودة بين الطرفين، ويعني من الطبيعي أن يكون هناك نوع من أن تلعب التصريحات دورا في عملية يعني المفاوضات نفسها. يعني حتى التهديد أو التلويح العسكري الذي غالبا ما كان يلجأ إليه الرئيس دونالد ترامب يعتبره البعض نوع من أساليب التفاوض، يعني نوع من
0: نعم
1: الضغوط التي يمارسها من خلال التلويح بالقوة من أجل الحصول على تنازلات معينة خلال التفاوضات. لذلك هذا الأمر يعني هذه الانتقادات المتبادلة ستبقى موجودة بغض النظر، يعني سواء تم التوصل إلى اتفاق أم يعني فشل هذا الاتفاق. يعني هذا
0: نعم
1: ما أثبتته تجربة ال6 أشهر من الحرب، دائما هناك تصريحات يعني وانتقادات من قبل الجانبين. نعم، إليك هبة.
0: شعبان عبود، مراسل تلفزيون سوريا، شكرا جزيلا لك، كنت معي من واشنطن. يعد مضيق هرمز وباب المندب من أهم ممرات الطاقة في العالم، وخاصة في مجال النفط، ويتصدران الواجهة كلما زادت الصراعات حولهما، بما ينعكس على أسواق الطاقة في أرجاء العالم.
2: تقدر الجغرافيا في المنطقة العربية أن تكون حاضنة لأهم مسارات الطاقة العالمية، فمضيق هرمز يعد شريان الطاقة الأهم، إذ يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، تقارب 20 مليون برميل نفط يوميا، بالإضافة لكميات ضخمة من الغاز المسال خصوصا من دولة قطر. دول الخليج والعراق تعتمد على المضيق لتصدير نفطها نحو الأسواق الآسيوية، الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية من أبرز مستوردي النفط عبر هرمز لكونه أقل كلفة من غيره من الطرق التجارية. ولا يخفى تنافس إيران وأمريكا على التحكم في هذا المعبر فتحا وإغلاقا. أي اضطراب في مضيق هرمز يؤثر على مصير اقتصاد دول آسيوية وبالتالي على أسواق الطاقة العالمية. أما مضيق باب المندب الرابط الجنوبي لقناة السويس والثاني في الأهمية بعد مضيق هرمز بملف الطاقة، فيمر منه نحو 9% من تجارة النفط العالمية، بما يقارب نحو 8.5 مليون برميل نفط يوميا. لكنه الأكثر أهمية بالنسبة لإسرائيل، فهو يربطها بآسيا وينقل جزءا كبيرا من تجارتها. هنا يتصارع النفوذ أيضا بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، وتحاول إسرائيل تأسيس موطئ قدم لنفوذها في القرن الأفريقي لكي تطل على مضيق باب المندب. تبقى هذه المسارات حيوية بالنظر إلى أن الدول المطلة عليها تمتلك مخزون طاقة يمد الشرق والغرب، وتختصر موانئها المسافة والتكاليف في عمليات النقل.
0: يشهد البحر الأسود تصعيدا متزايدا بين روسيا وأوكرانيا، مما يهدد أمن الممرات البحرية الرئيسية لصادرات الحبوب والمواد الغذائية، ويثير هذا التصعيد مخاوف دولية من احتمال تعطل حركة الشحن وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، ما قد ينعكس على إمدادات الغذاء العالمية وأسعار السلع الأساسية، خاصة في الدول التي تعتمد على واردات القمح من المنطقة، وسط دعوات دولية للحفاظ على أمن الملاحة وضمان استمرار تدفق الصادرات الغذائية لتجنب تفاقم أزمة الأمن الغذائي. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لحسن استماعكم وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
3: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

مرحبا. سنواجه المحور السني بعد مواجهتنا المحور الشيعي. لم تنتهي حرب إيران ولم ينتهي البعبع الإيراني، وما كان يخشاه نتنياهو من تكتل دول إقليمية كبرى حدث فعلا. طولان قشلقجي الصحفي التركي علق على الأمر في إكس أنه في مكة قبل 1500 عام تشكل ميثاق أو تعاون جمع بين التجارة والأمن، اسمه الإيلاف، تختصره سورة قريش في القرآن الكريم. في مكة كذلك في عام 2026 يتشكل من جديد ميثاق أو تعاون اسمه اتفاقية مكة للدفاع المشترك. مقاربة لافتة للرجل، إذن للإسم دلالة ولمكان التوقيع دلالة وللتوقيت دلالة. لا يمكن فصل هذا التحالف عن السياق الإقليمي الراهن منذ 7 أكتوبر وحتى الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وما نجم عنها من تهديد لأمن الخليج والمنطقة. الرئاسة التركية قالت إن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوماً عليها جميعاً. يخطر ببالك هنا نموذج حلف الناتو الذي لم يشهد تدخلاً عسكرياً لدعم أحد أعضائه إلا مرة واحدة بعد أحداث سبتمبر، لكن الأكيد أن الحلف شكل قوة ردع دولية حمت مصالح الدول الأعضاء منذ 1949. الخارجية السعودية من جانبها اعتبرت الاتفاقية تتويجاً للرغبة في توحيد الجهود لمواجهة التهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها، لكن من يهدد أمن هذه المنطقة ليس طرفاً واحداً وليس جهة واحدة، لذلك ربما تحديد هوية العدو أو جهة التهديد تشكل أحد أصعب التحديات أمام التحالف الوليد. الاتفاق على من هو العدو في ظل خارطة العلاقات المتناقضة لدول التحالف يشكل تحدياً كبيراً. ثمة احتمالات كثيرة تحكم الواقع الذي تعيشه المنطقة، فبينما كان نتنياهو يهدد المحور السني كانت إيران تستهدف دول المنطقة، إلا أن هناك ثابتاً واحداً يجعل نتنياهو وبن كفير وسموتريش ينزعجون من أي تكتل يدلل على أن المنطقة قد ترسم معادلاتها الأمنية بعيداً عن أمريكا وإسرائيل، وأن المنطقة قد تنبهت لخطورة أن تنفرد إسرائيل بالمنطقة وأن يروج زعماؤها ليلاً نهاراً لما يسمونه إسرائيل الكبرى، أن هذه المنطقة قد تنبهت أن الشرق الأوسط الجديد قد يرسمه أهله بطريقة أخرى بعيداً عن أمنيات ترامب ونتنياهو.

0: إذن عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك عنوان هذه الحلقة. سنتابع هذا التقرير ثم نعود.
1: في مكة المكرمة وعلى مرأى من العالم، وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية الدفاع المشترك، التي تنص صراحة على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما على الجميع. إذن خرج للعلن أخيرا ما كان متوقعا ومنتظرا منذ تحولت منطقة الخليج العربي لما يشبه برميل بارود أفسد ما اعتادته المنطقة من تفاهمات ضمنت الهدوء وأمنت استمرار تزويد العالم بالنفط. وتستمد هذه الاتفاقية أهميتها من توقيتها ومن أطرافها في آن واحد، فهي تربط الأمن القومي للسعودية الدولة الخليجية الكبرى بتركيا الدولة الإقليمية الوازنة التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو وصناعات دفاعية متطورة سريعة النمو، وبباكستان القوة النووية والعسكرية. وقد اختار الثلاثة لإتمام هذا الحدث أقدس البقاع الإسلامية، مضيفين إلى النص القانوني ثقلا رمزيا لا يستهان به. وجاءت الاتفاقية في ظل مخاوف أمنية حقيقية وتصعيد متسارع تشهده المنطقة، وهو ما يشير إلى أنها وليدة حاجة أمنية ملحة وليست مجرد مناورة دبلوماسية شكلية، كما أنها تأتي امتدادا وتتويجا لاتفاقيات ثنائية قوية مسبقة مثل اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان وروابط التدريب والتصنيع العسكري العميقة بين تركيا وباكستان والسعودية. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الاتفاقية رغم ثقلها الرمزي والاحتياج الشديد في هذا الظرف الإقليمي قد تبقى كسابقاتها حبرا على ورق، مشيرين إلى أن الدول الثلاث تنتهج سياسات خارجية مستقلة تماما وتتشابك علاقاتها مع قوى كبرى كأمريكا والصين وروسيا بتعقيدات تجعل من الالتزام الفعلي اختبارا حقيقيا لا وعدا مكتوبا. وفي هذا السياق تبرز إيران وحلفاؤها، إذ يقرأ كثيرون الهجوم الحوثي الذي تزامن مع ليلة التوقيع على أنه رسالة مبطنة للمجتمعين في مكة. التحديات التي تنتظر هذا التحالف جدية ومكلفة، فهل يصمد هذا التحالف؟ وهل يخرج من نطاق الصور التذكارية والنصوص الإنشائية إلى حيز الواقع العملي؟ الإجابة لن تتأخر، فوضع المنطقة المتفجر لا يحتمل التأويل من جهة ولا يتساهل مع المتقاعسين من جهة أخرى.
0: معنا للنقاش البراء هلال الصحفي المختص بالشؤون الباكستانية مباشرة من دمشق، ومعي عمر أوزكز يلجيك الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة، ومعي دكتور مطير الرواحلي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والإقليمية من الرياض. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور مطير. دكتور مطير، إذن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ما الذي تعنيه هذه الاتفاقية وأي إطار ينظم الاتفاقية؟ هل هو إطار سياسي أم أنه إطار عسكري؟
2: بداية أرحب بك وبالسادة المشاهدين وبالضيوف الزملاء الكرام. طبعا هناك يعني نقاط التقاء ونقاط التقاء كثيرة في الدول المكونة لهذا التحالف، وهي المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. هذه النقاط يعني لا نريد أن نركز على نقطة أنها دول سنية وبالتالي نخرج الموضوع إلى يعني جانب طائفي أو جانب ديني، لكن هناك مشتركات كثيرة بين هذه الدول. أولا، هذه الدول جميعها يعني لها دور إيجابي في جميع الملفات الدولية والإقليمية اللي موجودة على الساحة، سواء الملف الإيراني، الملف السوداني، الملف السوري، الملف الأوكراني الروسي. هذه الدول يعني لديها قاسم مشترك، وكذلك لها قبول من المجتمع الدولي، سواء الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وخصوصا أن تركيا عضو في حلف الناتو. كذلك هذه الدول يعني برضو لها قبول في إذا ذهبنا إلى الجانب الشرقي الصين. فيبدو لي أن من مقومات وأسباب نجاح هذا التحالف أو هذه الاتفاقية الدفاعية والأمنية التي وقعت اليوم في مكة هو القبول الدولي لهذه الدول الثلاث وعدم معارضة وممانعة المجتمع الدولي لما يعرفه المجتمع الدولي، سواء نتكلم عن أمريكا كالقوة الأولى في العالم أو القوة الناشئة في الصين وفي ظل التجاذبات السياسية يعني بداية أو انحسار للدور الإقليمي الأمريكي بدرجة معينة وظهور الصين لدرجة أخرى قد يأتي الحديث عنها. هذه
0: دكتور
2: الدول
0: مكار لكنك يعني لم تجبني على سؤالي، يعني ما المنطلق الذي تنطلق منه هذه الاتفاقية؟ منطلق سياسي، منطلق أمني، منطلق عسكري؟ تحديدا إذا ما قسنا ذلك في الظرف الذي يمر به الإقليم اليوم بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران.
2: لكن كنت سأجيبك، لكن هذه كتوطئة. يعني بالنسبة لسؤالك أخت آلاء، طبعا كما تعرفين أن هذه الدول منذ عام 2022 وهي تبني في ظل اتفاقيات ثنائية سواء بين المملكة العربية السعودية وتركيا من جهة، وبين باكستان والمملكة العربية السعودية، أو بين باكستان وتركيا من جهة أخرى. كان هناك اتفاق سياسي وتقارب سياسي ودبلوماسي في الدرجة الأولى، ثم تلاه توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية لما تتمتع به هذه الدول من مقومات اقتصادية. ثم يعني كلنا نعرف أنه التحالف العسكري يأتي كختام لتقارب سياسي وبناء اقتصادي، وبالتالي توج هذا التقارب السياسي وهذا البناء الاقتصادي بهذا التحالف العسكري، الذي طبعا هو يأتي في مرحلة مفصلية. ولو أن هذا يعني سمعت اليوم بعض المحللين أنه يربط هذا كنقطة

0: في هذه الاتفاقية عن الاتفاقية السابقة التي كانت بين السعودية وبين باكستان، ما الجديد في هذه الاتفاقية التي تدخل لها تركيا اليوم؟
1: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. هذه الاتفاقية الجديد فيها هو وجود تركيا، وكان يفترض أن تكون مصر هي الدولة الرابعة ولكن لم تنضم إلى هذه الاتفاقية. السعودية الآن تحاول موازنة القوة مع إيران، تقول لإيران في رسالة سياسية، يعني هذا الاتفاق له صفة ردع سياسي قبل أن يكون أمنيا أو عسكريا. إذا كانت إيران تعتمد على أذرع مختلفة في المنطقة كحزب الله وكالحوثيين والميليشيات التي تتبع لها في العراق، فإن السعودية تعتمد على دول تملك يعني القوة المساوية لإيران بل أكبر منها. فإيران مثلا تعتمد في قوتها الآن على الأسطول الصاروخي الذي كان لديها والذي تدمر إلى حد كبير، وهذا موجود لدى باكستان، وكذلك تعتمد على تقنية المسيرات بدون طيار، وهذه التقنية تقنية متطورة جدا لدى تركيا. فالسعودية الآن يعني في هذا الحلف العسكري الذي له طبيعة سياسية أكثر ما هو طبيعة عسكرية، تمتلك جميع المقومات التي تمتلكها إيران على هيئة اتفاقيات دولية وليست على شكل ميليشيات.
0: وكأنك تقول أستاذ البراء بأن المعني بهذا التحالف أو هذه الاتفاقية أو هو موجه ضد إيران، وهذا ما لم تقله الأطراف الثلاثة، على أي أساس استندت إلى ذلك؟
1: نعم، الأطراف الثلاثة لم تقل هذا الأمر، ولكنه في ظل الظروف الدولية، الاتفاقية حصلت في السعودية في مكة، لم تكن بطلب باكستاني بطبيعة الحال ولا بطلب تركي، كانت بطلب سعودي. والأخطار التي يعني تهدد السعودية الآن هي الهجوم الحوثي وكذلك الملاحة، الأخطار في يعني المضائق البحرية سواء في باب المندب أو في مضيق هرمز والتي تعطل التجارة السعودية، وكذلك التهديدات الإيرانية والقصف المستمر. فهذا الهدف يعني التحالف هذا تقوده المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، وهي التي دعت إليه لتشكل مظلة إقليمية بديلة عن المظلة الأمريكية. الدول العربية الآن عرفت إلى حد كبير أن القوات الأمريكية الموجودة على أراضيها أو الاتفاقيات الدولية مع الغرب ومع أوروبا لا تحميها من اعتداءات المحيط، وكذلك لا تريد أن تشن حربا مفتوحة على إيران أو حتى تقطع الصلات الدبلوماسية معها. نحن شاهدنا حضور وفود سعودية في جنازة المرشد الإيراني، وما زالت هناك صلات دبلوماسية، ولكن هي تتعرض لأخطار حقيقية تهدد الاقتصاد السعودي، تهدد الاقتصاد الخليجي بشكل عام في عبر السيطرة على مضيق هرمز، ولا بد لردع هذه السيطرة خاصة بتشكيل التحالف البحري الذي يضم هذه الدول الثلاثة، السعودية والسعودية وتركيا وباكستان، للسيطرة لإحداث قوة متوازنة في مضيق هرمز تستطيع كبح التوغلات الإيرانية.
0: دعنا نسمع رأي ضيفي من أنقرة أستاذ عمر، خصوصا وأن تركيا لم تقل يوما بأن العدو الأساسي لها إيران، وفي الفترة الأخيرة تصاعدت حدة التوتر بين تركيا وبين إسرائيل، وبدأ بأنه حسب تصريحات وزير الخارجية التركي وحسب تصريحات أيضا الرئيس التركي بأن ما يهدد أمن المنطقة بالنسبة لتركيا أو على الأقل في الفترة الأخيرة إسرائيل، وبالتالي كيف يمكن أن يستوي هذا الأمر كما يقول ضيفي أنه هذه الاتفاقية لمواجهة إيران؟ ما رأيك أستاذ عمر؟
2: حقيقة عندما ننظر في هذه المعضلة نرى أن إسرائيل وإيران في المنطقة لهم حقيقة جيوبوليتيكية، وهذه الحقائق الجيوبوليتيكية واضحة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد هي قادرة على الاستثمار في هذه المواضيع في الشرق الأوسط من الناحية الأمنية، ولم تصبح دولة المعتمدة صاحبة الثقة. إسرائيل من أجل منافعها الولايات المتحدة الأمريكية قامت بوضع دول الخليج كهدف أمام إيران، و عندما سيرت مناقشاتها ومحاوراتها مع إيران استغنت عن الطرف الخليجي في هذا الموضوع، وهذه مشكلة كبيرة. وأدرك الدول الإقليمية المجدفة الإقليم أنها لا يمكن الاعتماد على أمريكا في هذا الموضوع، كما هو الحال في باكستان التي لها تجربة سيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نرى أن الصين

0: الصين وروسيا غير موجودين في المنطقة، لذلك هذه الدول إقليميا عند اجتماعها مع بعضها على الأخص من وجهة نظر المملكة العربية السعودية مهم جدا جدا، لأن المملكة العربية السعودية تم طرح لها كثير من تم طرح لها بديل آخر، اتفاقية إبراهيم لكي تسير على هذا الدرب، ولكن المملكة العربية السعودية لم تسير على ذلك الدرب ولم تقبل هذه الاتفاقية الإبراهيمية، وتعتبر هي قائدة ورائدة في المنطقة، وهناك قوة سنية يجب أن تعتمد على بعضها وتثق مع بعضها البعض في المنطقة لكي تكون قادرة على إنجاز أشياء كبيرة في المستقبل.
1: يعني بالتالي أنت تتفق مع كلام ضيفي من دمشق بأن السعودية هي من استدعت تركيا وباكستان، لكن ما مصلحة تركيا إذن من الانضمام إلى هذه الاتفاقية؟ وكيف تقارب تركيا علاقاتها مع إيران في المستقبل في ظل وجودها في هذه الاتفاقية أيضا؟
0: هنا قبل كل شيء أريد أن أقول بكل صراحة أن تركيا وإيران وحدودها هي أقدم حدود تاريخيا في المنطقة، لذلك تركيا لا يوجد لها أي شك في أمر تحاور مع إيران. الوضع والمعضلة الأساسية هي المنطقة وموقع إسرائيل في المنطقة وضغوط إسرائيل وهيمنتها على المنطقة وتوسعها في المنطقة وجر المنطقة إلى حروب ووضع حدود معينة وخلق عدم توازن في المنطقة. وإسرائيل وإيران في موضوع توازنهم بعضهم، تركيا وباكستان وتركيا، هذا العمل المشترك هو الذي يحدد هذا التوازن بين إيران وإسرائيل. ورأينا نجاح تركيا في سوريا، وأنتم كنتم تتذكرون أن سوريا وإسرائيل كان هناك كثير من الجهود التركية كانت من أجل رفع السيطرة الإسرائيلية وحصار أمريكا على سوريا في هذا المنطقة، ونحن نسير الآن على هذا الطريق بين العمل المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان، وفي نفس الوقت بما يتعلق بحرب الإيرانية مرحلة الحوار. هدف تركيا الأساسي في هذا الموضوع هو تحديد وتوقيف الهجوم الإسرائيلي وتوسعه في المنطقة، وذلك بالعمل المشترك مع باكستان والمملكة العربية السعودية، لأنه في بداية الأمر إيران وإسرائيل ممكن وضع حد لهما فيها وتوسعهما في تلك المنطقة، وهذا أسهل كثير بكثير من الأعمال الأخرى.
1: دكتور مطير، هو إذا كان كما قالت الخارجية السعودية التي قالت بأن هذه الاتفاقية يعني هدفها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، هناك من يسأل أنه كيف يمكن أن تحقق اتفاقية الأمن للمنطقة ما دامت لا تحتوي على وجود إيران داخلها، حتى وإن كانت إيران تهدد المنطقة، لكن كما يقول ضيفي أنه تركيا ستحاول يعني تذليل العقبات أمام الحوار مع إيران، لماذا غابت إيران أيضا عن هذه الاتفاقية ربما يسأل البعض؟
2: طبعا هو الاتفاق أو هذه الاتفاقية بداية يعني ودي أعقب بس على كلام الزميلين قبل قليل، النقطة الأولى أنه لم يعني يتم أي تصريح إلى حد علمي أنه هذا الاجتماع أو هذا الاتفاق تم بطلب سعودي، لنعرفه أنه بتنسيق بين الدول الثلاث، لكن هل تم بطلب؟ أنا لا أمتلك معلومة صراحة. هذه واحد. اثنين، الزملاء يعني بالذات الزميل من باكستان بيّن أنه يعني كأنه هذا التحالف موجه ضد إيران. الدول الثلاثة كلها اليوم في البيانات التي خرجت من وزراء الخارجية والبيان الصحفي المرافق أنه هذا التعاون أو هذه الاتفاقية ليست موجهة ضد أحد، وهي اتفاقية دفاعية لحماية الدول الثلاث، وهي اتفاقية يعني تحسبا لما قد تؤول له المنطقة بعد انتهاء الصراع الأمريكي الإيراني، وهي ليست موجهة لا ضد إيران ولا ضد إسرائيل، هي لتحقيق الدفاع المشترك عن مصالح هذه الدول وحماية سيادتها وأمنها سواء الوطني أو الأمن الإقليمي المشترك مع هذه الدول.
1: فهذه هل يمكن الاتفاقية أن تحقق ذلك دون أن تشمل إيران دكتور مطير؟
2: احنا نعرف انه ايران يعني لها جانب عدائي، وبالتالي من المبكر قد يعني تنضم ايران في فتره لاحقه كما صرح يعني المجتمعون اليوم الرؤساء الثلاثة أنه قد تنضم دول وأخرى إقليمية لهذا الاتفاق، لعل إيران في مرحلة لاحقة إن خرجت من هذه العباءة التي فيها تستعدي المنطقة وتستهدف المنطقة وتحاول أن تزعزع استقرار المنطقة وتستخدم الأذرع والجماعات المسلحة في المنطقة لتهديد هذه الدول، إذا تغير سلوك النظام الإيراني وأصبح سلوكا طبيعيا يركز على التنمية ويحسن علاقاته مع الجوار، ما المانع أن تنضم إيران كبقية الدول؟ فهذا يعني بهذا الوقت إيران أولا في وضع لا يسمح لها، يعني هي منشغلة بالصراع مع أمريكا، وإيران لديها ما يكفيها، وإيران الآن في وضع لا تحسد عليه سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية. القيادات فيها كما نعرف هناك تخبط، عدم تنسيق بين هذه القيادات، سيطرة كبيرة للحرس الثوري، غياب للمرشد، تصريحات متناقضة لرئيس الرئيس الإيراني. فإيران في هذا الوضع هي منشغلة، وهي يعني لا أعتقد أنه في هذا الوقت تنطبق عليها الشروط بين هذه الدول الثلاث بأن تلتحق بهذه الدول أو تنضم إلى هذه الاتفاقية، لكن لعل يعني في الوقت يعني بعد ما تزول هذا الصراع وتزول أسبابه. لكن نقطة جوهرية أخت آلاء لو سمحتي لي، أنه هذا التحالف كما قلنا هو بناء لسنوات، يعني ممتدة يمكن 4 أو 5 سنوات وتوج بهذا الاتفاق، هذا جانب. الجانب الثاني الآخر أنه المنطقة بعد، وكما قلت لك يعني هو أتى متزامن، لكن المنطقة بعد هذا الصراع وبعد الصراع الإيراني الإسرائيلي والأمريكي من جهة، القواعد الإقليمية تغيرت، كذلك إسرائيل، لا نغفل إسرائيل، يعني هو ليس موجه ضد إسرائيل، لكن إسرائيل لها أطماع في المنطقة، وإسرائيل يعني صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك دول راديكالية سنية يجب مواجهتها بعد مواجهة إيران. هذه ليست قائمة عن الغادة، طبعا هذه الدول الحمد لله تتمتع بقيادات سياسية متعقلة وغير متعجلة وتتحكم بردات الفعل، ولذلك هذا التحالف. أيضا أضيف إلى ذلك أنه في هذا الوضع هناك يعني تشكل أو بداية أفول إلى درجة معينة لأنظمة وظهور أنظمة أخرى وصراع مصالح، تغير المقاربات السياسية، تغير الصراعات العسكرية، حتى أصبحت الأدوات المستخدمة في الصراع العسكري ليست كمن قبل، وأصبح الجانب الاقتصادي كذلك مهم وتعطيل الممرات المائية. فهذه الدول يعني هي تفكر للمستقبل كفعل وليس ردات فعل لما قد يحدث.
1: هو أحد أبرز نتائج ما يجري في المنطقة أيضا أنه هناك كتلة إقليمية تتشكل في مواجهة أيضا التهديدات الإيرانية. دكتور مطير، إذا كان هذا التحالف يصب في نفس الهدف، هو ربما يعزز هذه الكتلة، لكنه فعلا سيحقق الاستقرار في المنطقة؟ فعلا سيبني العلاقات البينية بين دول الإقليم على أساس التعاون والاستقرار إذا لم يشمل إيران؟
2: كما قلت لك إيران الآن يعني في وضع لا يسمح لها صراحة حتى مناقشة هذا الموضوع في هذا الوقت مع إيران أو نحن كمحللين. إيران لديها الآن يعني لم يعني تنتهي الحرب ولم يبرم الاتفاق، المذكرة وخرقات هنا وهناك وتهديد من الرئيس الأمريكي باستهداف إيران إن لم توقع، لكن لعل إن شاء الله بإذن الله تنضم يعني مصر لاحقا. العراق اليوم هناك رئيس الاستخبارات السعودية زار رئيس الوزراء العراقي ودعاه للمملكة، والمملكة دائما حريصة على تصفية الأجواء وعلى تنقية الأجواء.
1: حول هذه النقطة دكتور مطير، دعني أنتقل إلى الأستاذ براء. لماذا غابت مصر؟ وهل من إمكانية برأيك لأن تتوسع مظلة هذا التحالف لتشمل دول كبرى كمصر مثلا، كإيران لاحقا؟ وما الذي يحكم هذا الأمر؟
3: دعيني أبدأ من النقطة الأخيرة، من نقطة إيران. صحيح أن هذا التحالف هو مستمر منذ سنوات لإحداث توازن إقليمي لتأمين العمق الاستراتيجي لهذه الدول الثلاث الموقعة، لكن إيران حاليا لا يمكن أن تكون جزءا من هذا التحالف. أولا أنا قلت أن هذا التحالف ردع سياسي وليس عسكري. باكستان لا يمكن أن تقوم بأي عمل عسكري تجاه إيران لعدة أسباب، أن باكستان تضم على الأقل 30 مليون شيعي يرون إيران أرضا مقدسة، يعني مواقع مقدسة لديهم في إيران، فلذلك لا يمكن لباكستان أن تستهدف إيران. ولكن أيضا بنفس الوقت لا تعتبر إيران حليفة لباكستان أو صديقة مقربة، هناك حدود طويلة مشتركة بينهما، ولكن التجارة بين البلدين تكاد تنعدم على مدى السنوات الماضية. لكن في هذه الأثناء التي تم فيها توقيع الاتفاق، كان هناك وفد تجاري باكستاني في إيران يوقع اتفاقيات. فالاتفاق لا يستهدف إيران بشكل مباشر، ولكن يستهدف إحداث توازن ضد إيران وأذرعها في المنطقة. يعني الآن مضيق هرمز تكاد تنفجر فيه الأوضاع، أما هو أمام مستقبل مجهول.
1: فقط
3: يجب أن تكون هناك قوة في مضيق
1: هرمز. يعني حسب ضيفي من الرياض، المسألة لا تتعلق فقط
3: بإيران. أنا أقول لك هو ليس ضد إيران، هو لإحداث توازن ضد السيطرة الإيرانية.
1: توازن ضد إيران فقط؟
3: لا يمكن لأي
1: لأنه
3: دولة
1: أيضا
3: دولة
1: الحرب
3: المنطقة.
1: على إيران يا أستاذ براء أفرزت معادلة جديدة في الإقليم، يرنو نتنياهو بأن يكون هو السيد الأول
3: هو
1: فيها.
3: ليست هو لقطع هو لقطع الذرائع الإسرائيلية والأمريكية في مضيق هرمز. يعني إذا تولت الآن السعودية وباكستان وتركيا السيطرة على مضيق هرمز كبديل للنفوذ الإيراني، فلن يكون هناك ذريعة أمام الولايات المتحدة وأمام إسرائيل لمزيد من الضغط، لمزيد من استمرار الحرب، لمزيد من تأجيج الأوضاع في المنطقة. هي لا تستهدف إيران فقط إيران، وإنما تستهدف إحداث بديل للحالة الإيرانية التي سببت هذه الأزمة في المنطقة، لتقول السعودية
1: أريد أن أقطع، لكن لا أعرف على ماذا تستند عندما تقول أنه إذا سيطرت تركيا والسعودية وباكستان على مضيق هرمز وأدارة المسألة. لأنه بينما نحن نتحدث أيضا هناك مفاوضات تجري بين عمان وبين إيران من أجل البحث عن مسار آخر وحل مسألة مضيق هرمز، وواشنطن تترقب ما الذي سينتج عنه.
3: بالنسبة لحضور باكستان، حضور البحرية الباكستانية في مضيق هرمز مطروح بقوة، ومطروح بقوة كبديل، كقوة عسكرية، أكبر قوة عسكرية في المنطقة، دولة نووية لها وزنها العسكري، وإن كان دورها السياسي الإقليمي بدأ حديثا منذ شهور قليلة، ولكن هي قوة عسكرية، القوة الأكبر في المنطقة، تمثل ردعا. هي طبعا لا تمثل تهديدا لإيران كما ذكرنا، لا يمكن لباكستان أن تنخرط في حرب مفتوحة مع إيران، وكذلك لا يمكن لإيران أن تهاجم باكستان لأنها دولة كبيرة. لذلك وجود باكستان والسعودية وتركيا في مضيق هرمز قد يكون بديلا للوجود الإيراني، ويقطع الذرائع الأمريكية والإسرائيلية. فهذه هي المعادلة الإقليمية التي أرادتها السعودية من إحداث هذا التحالف في هذا الوقت. هو منذ فترة طويلة يتم نقاشه، ولكن الآن تم توقيعه. وهو طبعا الباكستانيون أو كثير من الباكستانيين لا يقبلون أن يكون هذا التحالف موجها ضد إيران، ولا يمكن أن يتم ذكر هذا، لأن هذا سيسبب أزمات كبيرة سياسية وطائفية.
1: طب ولماذا غابت مصر برأيك؟ يعني لماذا غابت مصر؟ لأنه قبل فترة كان يتم الحديث عن الدول الكبرى الأربعة في المنطقة، عن تركيا، عن السعودية، باكستان، مصر، كان يتم الحديث عن هذا الرباعي. اليوم نتحدث عن ثلاثة أطراف
3: مصر
1: فقط.
3: واضح تماما، واضح تماما أن مصر الآن لم ترغب أن تدخل في هذا الصراع الكبير، خاصة أن يعني أزمة مضيق هرمز لا تمسها بشكل مباشر، وهذا قد يدخلها في صراع هي في غنى عنه في المرحلة الحالية. أنا أستطيع أن أتكهن بأن هذه هي الأسباب التي أدت إلى غياب مصر، إضافة إلى عدم التوافق مع الدول الثلاث. الدول الثلاث لديها قوة كبيرة، كل دولة تتمتع بقوة كبيرة. باكستان تتمتع بالأعداد بالمقاتلين، بالقوة الجوية المقاتلة، تتمتع بالقوة البحرية، تتمتع بالقوة النووية، وتركيا تتمتع بالتصنيع العسكري المتقدم، والسعودية تتمتع بالقدرات اللوجستية الضخمة. فإذا هذه الدول تكاملت فإنها فعلا تستطيع أن تشكل تحالفا رادعا عسكريا كبيرا، يستطيع أن يشكل ثقلا كبيرا في المنطقة. باكستان ومصر تتساويان في القوة من حيث العتاد ومن حيث الرجال ومن حيث القدرات العسكرية. ووجود باكستان ربما في الفترة الحالية سد مسد مصر، لكن الباب مفتوح، وأعتقد أن مصر لن تتأخر عن هذه الاتفاقية في المستقبل القريب.
1: سيد عمر، ما رأيك؟ متى ستنضم مصر إلى هذه الاتفاقية؟ وما المعايير التي تحكم انضمام أي دول أخرى؟ لأنه أيضا يتم الحديث عن سوريا وعن قطر في الفترة المقبلة.
0: نعم، قبل كل شيء أريد أن أفيدكم أن هذا نوع من هذه الاتفاقات ليست فقط اتفاقيات أمنية، ولكن هناك الحوار والفترات اللاحقة لها كلها سوف تكون معقدة، على الخاص بما يتعلق بهذه الاتفاقية من الناحية العسكرية والأمنية، وهي معقدة ليست فقط عسكرية ولكن هناك من ناحية الرقمية سوف تتغير الأمور كثيرا. هناك أمور مهمة إلى أبعد الحدود. تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية لديهم قوة عسكرية قوية، والحوار السياسي سوف يتصاعد إلى مرحلة أفضل أكثر وأكثر، ولكن مصر هي في بداية أمرها في السير على هذا الدرب، لذلك العلاقات العسكرية ما زالت حديثة إقليميا مع مصر، لأن كانت مصر لا تتحاور مع تركيا، ولكن هناك بعض الحالات الخاصة بين مصر والمملكة العربية السعودية. والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الدعم العسكري لمصر موجود، ومصر آلياتها الداخلية تدعم دخول مصر إلى هذه الاتفاقية، ولكن هناك العامل الزمني ما زال يلعب دورا في هذا الموضوع، ولكن نحن باحتمال كبير أننا سوف نرى انضمام مصر إلى هذه المعادة، وبعد دخول مصر في هذه المعادة هناك احتمال أكبر وأكبر أن يكون هناك بعض الدول الأخرى داخلة في هذه المعاهدة. ونحن إذا كانت هذه الفترة ناجحة ولن تتوقف، سوف يكون هناك جانبا معماريا لأمن المنطقة لا يمكن توقيفه أبدا. الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح جدا سوف تخرج من المنطقة، ولم يكن هناك أحد يحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهنا العمل المشترك بين تلك هذه الدول سوف يكون إعمارا جديدا لهذه الركائز الأمنية على الصعيد العسكري.
1: هذه عبارة لافتة أن تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج من المنطقة، لكن أستاذ عمر سؤال، يعني اليوم مثلا إذا الحوثي كرر اعتداءاته على المملكة العربية السعودية، تركيا سترد؟ تركيا ستتدخل؟ لأن الرئاسة التركية تقول أنه أي اعتداء على أي دولة من الدول الأعضاء سيعد اعتداء على الدول الثلاثة الأخرى.
0: قبل كل شيء أريد أن أفيدكم، هل ممكن أن تتدخل تركيا حيال ضد الحوثيين؟ نعم ممكن أن تتدخل، لديها طائرات F-16 وقال قاعدة العسكرية الموجودة في الصومال يوجد فيها الطائرات التركية، وموجود فيها أحدث طائرات تركية موجودة في تلك المنطقة، ونحن نرى أن هناك يفكرون في بعض الأمور سابقا وهي مليئة بالعتاد الحديث المتطور. إذا الحوثيين هاجموا السعودية، إذا سألتوني بشكل واضح جدا أنا أفيدكم بأن القرار لا تأخذه دولة تركيا، ولكن المملكة العربية السعودية تأخذ هذا القرار في دخول تركيا أم لا، لأنه في الشهور الماضية الطائرات الروسية دخلت الساحة الدول المنظومة الأوروبية كما تعلمون، ولكن موضوع سوريا المادة الخامسة عندما تم إسقاط روسيا الطائرة الروسية من قبل تركيا لم تدخل المادة الخامسة في المنطقة. في تلك الحروب الدولية يتم الطلب من قبل المملكة العربية السعودية عندما تطلب مساعدة من تركيا، وتركيا عندها سوف تستخدم القدرة العسكرية الموجودة للجواب وتلبية نداء المملكة.
1: أستاذ عمر، إذن بالتالي التهديد لا يتضمن فقط الدول وأيضا ربما قوى ما دون الدولة، ربما الميليشيات أيضا، يمكن أن أستنتج من حديثي كذلك؟
0: هذه الاتفاقية لا أعتقد بأنها ضد أطراف معينة، منها هي في المستوى الجيوبوليتيكي موضوع مكافحة الميليشيات والمنظومات العسكرية لها معادلات أخرى. هذه الاتفاقية ليست ضد الميليشيات أو المجموعات العسكرية الأخرى. أريد أن أفيدكم أن في الشرق الأوسط نحن في الفترة المستقبلية سوف نرى بأن هذه الميليشيات سوف تضعف وتزول من المنطقة، والمجموعات العسكرية سوف تزول، لأن الدول هي التي سوف سوف تكون مسيطرة على هذه المناطق الموجودة فيها تلك المنظمات العسكرية.
1: نعم، قبل أن نستأنف الحوار نستعرض مشاهدينا بعض التحليلات للاتفاق، حيث تناول الصحفي التركي توران قشلقجي في مقال له على إكس بعنوان إيلاف جديد ينهض من مكة، تناول الاتفاق باعتباره أكثر من مجرد ترتيب دفاعي إقليمي، بل هو جزء من التحولات الجارية في ميزان القوى العالمي، ويرى أن العالم يبتعد تدريجيا عن النظام الأحادي المركز، في حين تتحول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا والقوى الإقليمية إلى بنية متعددة المستويات. وبحسب توران يدفع ذلك دول المنطقة إلى بناء علاقات متعددة الاتجاهات وحول مجالات مشتركة أيضا للعمل بدلا من الاتكاء على مركز واحد. ومن هنا يرى أن المعنى الحقيقي للتقارب بين تركيا والسعودية وباكستان هو الانتقال من موقع الزبون في نظام أمني يصنعه الآخرون إلى موقع الشريك في بناء نظامه الأمني الخاص. إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت إن اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان يأتي في لحظة تعيد فيها الحرب مع إيران رسم الحسابات الأمنية في المنطقة، فالسعودية وتركيا تعرضتا لهجمات إيرانية، في حين أظهرت إسرائيل استعدادا لضرب أهداف إيرانية ودول أخرى في المنطقة. ويرى التقرير أن التطورات عززت مخاوف الدول الثلاث من اتساع الصراع ومن مستقبل المظلة الأمنية الأمريكية ودفعها إلى بناء ترتيبات دفاعية إقليمية أكثر استقلالا. وبينما تؤكد الدول الثلاث أن الاتفاق دفاعي وليس موجها ضد طرف بعينه، يرى محللون أن إيران إلى جانب التهديدات المرتبطة بها تقف في صلب الحسابات التي دفعت إلى إبرام هذه الاتفاقية. في المقابل ننتقل إلى وكالة أسوشيتد بريس التي تنقل عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي انتقاده للاتفاق، معتبرا أن السعودية لن تحصل من خلال اتفاق مكتوب مع تركيا وباكستان على الأمن الذي لم توفره لها سنوات الاعتماد على الولايات المتحدة بحسب قوله. لكن محللا إيرانيا وسياسيا سابقا هو عبد الرضا داوري قلل من أهمية الاتفاق بالنسبة إلى طهران وتساءل ما الذي سيضيفه تحالف الدول الثلاث، ويرى أن الاتفاق لن يفرض على إيران تحديا أكبر من التحدي الذي واجهت. ننتقل في المقابل أو ننقل في المقابل عن محللين أيضا في نفس الوكالة عن الأسوشيتد بريس أن الاتفاق قد يعزز التنسيق الدبلوماسي والتعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا بين الدول الثلاث أكثر من كونه تمهيدا للتدخل العسكري الواسع. بالانتقال إلى دكتور مطير، دكتور مطير، كيف سيؤثر هذا التحالف، يعني كما استعرضنا في هذه الآراء، كيف سيؤثر هذا التحالف على شكل العلاقة بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة؟ لأنه باكستان وتركيا والسعودية تملك علاقات متقدمة جدا مع واشنطن.
2: بداية صراحة زميل زملاء مع احترامي وتقديري لهم، لكن كلام الزميل من باكستان أنه هذا التحالف سيكون هو المسيطر على مضيق هرمز، أعتقد أن هذا ليس من أهداف التحالف وليس واردا ولم يطرح حتى فيما أعرف وأنا كمراقب أنه الجيش الباكستاني سيكون بديل عن إيران أو عن غيرها. هذا ممر دولي وقد تتولى قوة دولية إذا يعني انفرجت هذه الأزمة ويعني تم التفاوض بهذا الشأن. كذلك الزميل من تركيا يقول أنه يعني العلاقة بين مصر وتركيا العلاقة أصبحت طبيعية وهناك زيارات متبادلة بين البلدين. عودة على سؤالك من ناحية، أنا يعني في البداية ذكرت أنه أمريكا
1: والعلاقة بين يعني مصر والسعودية، دكتور مطير بما أنك عرفت على مصر
2: على أفضل صورها والعلاقة جيدة وهناك زيارات متبادلة وهناك تجارة وعلاقات متبادلة، لكن قد يكون الظرف لا يسمح لمصر في هذا الوقت، قد يكون لديها أولويات أخرى لا نمتلك معلومة صراحة، لكن لا هذا الغياب له عذره ولعل يعني يتضح في الأيام القادمة، لأنه اليوم المجموعة دعوا إلى انضمام دول وأفادوا أنه ستنضم دول أخرى إلى هذا التحالف، كما قلت سوريا مستقبلا العراق مصر غيرها من الدول. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وموقفها من هذا التحالف، هذه الدول أولا تربطها علاقات جيدة وهي دول حليفة وحليفة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وكلنا نعرف المؤتمر اللي كان في أنقرة قبل فترة، وكيف أثنى الرئيس الأمريكي على الرئيس أردوغان ووافق على تسريح تركيا بالF-35، وكذلك باكستان والدور الذي تقوم به في وساطة بين أمريكا وبين إيران، والمملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي وعلى وشك توقيع معاهدة نووية سلمية للمملكة العربية وبناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة. هذه الدول تمتلك علاقات مميزة كما قلت أنا في البداية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك على تقارب جيد مع الشرق مع الصين كقوة فاعلة، ولذلك هذا التحالف من وجهة نظري الخاصة إنه تحالف يصب في صلب التحول الجديد، سواء التحول الذي سينتج عن مآلات الحرب الإيرانية الأمريكية أو التحول في ظل التجاذبات الدولية، وكما أفاد الكاتب التركي قبل قليل إنه النظام القطبية الأحادية يعني هناك مؤشرات على تراجع هذه القطبية وبروز لاعبين جدد على الساحة الدولية، سواء الصين، الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أنه على يعني خلاف لا يستهان به مع الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا كقوة إقليمية ودولة نووية ودولة صناعية. ولذلك هذه الدول وهذا التحالف أنا أعتقد، رغم أني لا أمتلك معلومة، لكن تحليل أنه أمريكا لديها قبول في هذا التحالف، ولو أمريكا تعتمد على هذه الدول اعتماد كثير، وما إن انكفاء أمريكا عن هذه المنطقة وعودتها المرة الثانية إلا لتؤسس لتحالف جديد أو تدعم تحالف جديد يسد الغياب الأمريكي.
1: طب هناك وجهة نظر أخرى دكتور مطير تستند إلى ما قاله ضيفي أستاذ عمر من أنقرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج من المنطقة قريباً، ليس نتيجة لهذه التحالفات أو هذه الاتفاقيات، وإنما هي رؤية استراتيجية بعيدة لواشنطن، وبالتالي هي تريد أن يكون ثمة كتلة إقليمية يمكن أن يعني تعنى بالشؤون الأمنية في المنطقة، تركيا، باكستان، السعودية. ما رأيك بذلك؟ هذا أقرب لما تتفضل به؟
2: نعم، هذا أقرب، وأنا صراحة هي أميل لهذا وجهة هذا النظر وهذا التحليل. أمريكا كما تفضلت وأنا يعني كنت أستكمل الفكرة، إنه أمريكا انكفاءها عن المنطقة هو ليس يعني زهدا في المنطقة، هو ليس تقليلا من مصالح أمريكا أو من قوة هذه المنطقة الاقتصادية كدول منتجة لطاقة العالم، ولكن انكفاء أمريكا لشعورها بتهديدات أخرى من الشرق المحيط الهادي. ولذلك كما تفضلت يا أخت آلاء إنه أمريكا تريد أن يعني تستند إلى قوة متعقلة ليس لديها أطماع جيوبوليتيكية أو توسعية، وكل الدول الثلاث لو تلاحظين لديها رابط مشترك سياسة متعقلة وعدم، وهي دول ليست توسعية أو دول قانعة وليست طامعة، وهي دول تحاول أن تحافظ على أمنها الوطني وعلى استقرارها وعلى التقدم وعلى التصنيع وعلى التنمية بعيد عن الأطماع الإقليمية كما يعني نسمع.
1: ربما يسأل من يسمعنا دكتور مطير، اسمح لي، أنه إذا كان كذلك وأن ما يجري تحت عين الولايات المتحدة الأمريكية، إذن ما الفائدة من هذه الاتفاقية؟ لأنه أحد أبرز التحديات التي أنتجتها الحرب على إيران إعادة السؤال في جدوى الاتفاقات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في جدوى الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت هذه الاتفاقية لا تشترح طريقا جديدا بالنسبة لهذه الدول بالنسبة لأمنها القومي، إذن ما الفائدة منها؟
2: طبعا هذا الكلام اللي نسمعه من يعني جهات معادية أو جهات مغرضة أنه أمريكا لم تعد تهتم بالمنطقة. أمريكا ما زال لها شراكات استراتيجية ممتدة إلى سنوات قادمة وسنوات مستقبلية مع
1: لكن
2: الدول
1: أمريكا لم تأبه بأمن الخليج عندما أقامت هذه الحرب. هناك من يستند على هذه الحقيقة أيضا دكتور مطير، ومنها أقلام سعودية وازنة بالمناسبة.
2: لما كل شيء ينتقد وكل شيء، ولكن ليس كل ما ينتقد صحيح وليس كل ما يقال صحيح ولا يعبر عن وجهة النظر الرسمية. وأمريكا يعني في هذه الفترة، من قال أنها دول المنطقة أمريكا مشغلة؟ يعني إذا تقصدين الاستهداف الإيراني للمنطقة وأن أمريكا لم تدافع، المنطقة تمتلك الأدوات والآليات والأسلحة والقوة التي ردعت، وهذا جانب أظهرته هذه الحرب، أن دول المنطقة لديها لديها دفاعات قوية، لديها يعني مستند لحماية أمنها وسيادتها ومواطنيها وسيادة دولها، ولذلك لم تحتج الولايات المتحدة الأمريكية. وسلاح المنطقة في معظمه بالذات المملكة العربية السعودية هو من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في جانب الطيران، في جانب الدفاعات الجوية، في جانب الرادارات. لم تنكفي أمريكا، يعني تراجعت قليلا كما قلت للتهديد اللي تشعر به من الصين. وطبعا كلنا نعرف أن قوة متفردة بالعالم أكيد لا لا لا لا لا لن تتنازل أو لن تسكت لقوة أخرى تنافسها، سواء كانت الصين، بقدر المستطاع. ولذلك أمريكا تتحرك الآن يعني مع الصين في هدوء وبذل تجاذب سياسي واقتصادي فيما لا يجرها إلى صراع مباشر مع الولايات المتحدة، قصدي الولايات المتحدة والأمريكية الصين، سواء في تايوان أو في غيرها من الملفات التي يعني
1: هذا أيضا ينافي يعني السلوك الأمريكي عندما استهدفت أرامكو من قبل الحوثيين في ولاية ترامب الأولى. على أي حال دكتور مطير، بالانتقال إلى أستاذ براء، إسرائيل التي كانت دائما يعني تروج لشعار إسرائيل الكبرى وتتحدث عن نفوذها في المنطقة وتتحدث عن الشرق الأوسط الجديد، كيف برأيك ترى هذه الاتفاقية؟
3: بالنسبة لإسرائيل، نحن لاحظنا أن الصوت الإسرائيلي في انتقاد هذه الاتفاقية أخفض من الصوت الإيراني، هكذا هو الملاحظ، لأن هذه إسرائيل تنظر إلى هذه الاتفاقية بريب وترى أنه تكتل يعني غير محبب لإسرائيل وتخشى من عواقبه، لكن بطبيعة الحال ربما ليس لديها خشية أن يمثل تهديدا مباشرا بشأن حرب على إسرائيل، بقدر ما يحاول تشكيل قوة ردع في المنطقة. أما إيران، طبعا الأذرع الإيرانية التي تحركت وحاولت تعكير إظهار هشاشة الموقف العربي عبر القصف، أن السعودية أو المنطقة الخليج ليست
1: يعني إسرائيل اليوم غير منزعجة، على الرغم من أن نتنياهو سابقا كان يقول بعد انتهائنا من مواجهة المحور الشيعي سنواجه المحور السني، بين قوسين حسب وصفه طبعا.
3: نعم، بالنسبة لإسرائيل هي منزعجة طبعا، ولا لا تحبذ أي نوع من هذه الاتفاقيات، وتنظر إليها بريبة، وتحاول عبر سياستها المعروفة بإحداث قلاقل أمنية وهجومات في مواقع غير متوقعة، والضغط على حلفائها أو من تملك معهم علاقات دبلوماسية لإفشال مثل هذه الاتفاقات. لكن ربما لا ترى في هذا مثل هذا الاتفاق تهديدا مباشرا لها كما بالنسبة لحال إيران. يعني هذا الاتفاق، من أهداف هذا الاتفاق، لا يمكننا أن نغمض أعيننا ونتحدث بدبلوماسية تجريدية بعيدة عن الواقع. هناك حرب قائمة، حرب إيرانية قائمة، هناك مشكلة مضائق في هرمز وفي باب المندب، هناك هجومات مستمرة من قبل إيران على دول الخليج، هناك أذرع إيرانية تتحرك وتستهدف المنطقة، هناك مصالح تضررت، هناك النفط العالمي تضرر، الصناعة تضررت، وهذا الاتفاق يأتي في هذا التوقيت بالذات. فلا يمكننا أن نتحدث كثيرا بطريقة يعني نتجاهل كل هذه المعطيات. هذه المعطيات لا شك تؤثر تأثيرا بالغا في إظهار تماسك هذه الدول.
1: دعني أختم مع أستاذ عمر،
3: باعتبارها ثلاث دول قوية.
1: دعني أختم مع أستاذ عمر. أستاذ عمر، هذه الاتفاقية ترسم شرق أوسط جديد على غير هوى نتنياهو، تعيد البنية الإقليمية بين هذه الدول، بين دول المنطقة، مع تجنيب خطر استحواذ إسرائيل عليها. باختصار لو سمحت.
0: إسرائيل هي القوة التي تريد أن تهيمن على الشرق الأوسط، ولديها ثلاث أهداف: أولا إضعاف إيران، ثاني هدفها الثاني هو إبعاد تركيا عن الشرق الأوسط، الهدف الثالث هو وضع الدول العربية تحت هيمنتها عبر اتفاقية أبراهام أو إبراهيم. والمملكة العربية السعودية كانت منزعجة لآخر حد في هذا الموضوع.
1: نعم،
0: هذه اتفاقية عندما انسحبت منها السعودية أدى إلى بتر اتفاقية إبراهيم في الشرق الأوسط وبتر المشروع.
1: هذا ختام جيد. شكرا جزيلا لك أستاذ عمر أوزكز يلجك، الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة، وشكرا لدكتور مطير رواحلي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والإقليمية من الرياض، وشكري كذلك للبراء هلال الصحفي المختص بالشؤون الدولية من دمشق. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بتحجم فيها
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال.
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
9: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
10: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
9: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
10: أي تغيير؟
9: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
10: استني استني،
9: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
10: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
9: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
10: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
9: يي إيه والله،
10: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
9: استنوا.
11: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
12: كاميرا الناس.
11: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
13: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
14: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة،
6: صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

نشرة جديدة من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. الأمن الداخلي يعلن إحباط زرع عبوة ناسفة في السد زينب بريف دمشق، ويقول إن عنصرين من تنظيم داعش كانا يحاولان زرعها على إحدى الطرقات. تعليق مؤقت للحركة على الجسر الترابي في دير الزور، ولجنة الاستجابة الطارئة ترجع ذلك إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وزير التعليم يعلن تشكيل لجنة سورية تركية لإنهاء ملف جامعات الشمال، ويقول إن ذلك سينجز قبل بدء العام الدراسي القادم. مسؤول لبناني يقول إن بيروت وتل أبيب توصلتا إلى قائمة للدول التي ستتحقق من نزع سلاح حزب الله، وعون يقول إن واشنطن تتابع وقف إطلاق النار. أعلن الأمن الداخلي تحييد عنصرين من تنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد اشتباك في أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة على جانب إحدى الطرقات. وأضاف الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العنصرين كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية، مشيرة إلى العثور على عبوات ناسفة وأسلحة بحوزتهما. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فديات مالية، وذلك بعد ورود عدة بلاغات ونتيجة متابعة أمنية دقيقة. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر، إضافة إلى حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عمليات الخطف. وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متوارين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135,000 دولار. توفيت سيدة متأثرة بجروحها من جراء التفجير الذي وقع في جرمانة بريف دمشق، وفق ما أكده مدير صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا الدكتور توفيق حسابة. وأوضح حسابة أن الحصيلة الرسمية للانفجار بلغت وفاة امرأة وإصابة 13 شخصا آخرين. وتضاربت الأنباء بشأن وقوع قتلى في التفجير الذي استهدف حافلة لنقل الركاب في منطقة مزدحمة. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن الانفجار وقع في الشارع العام عند مفرق الروضة، وهو موقع تجاري مزدحم عادة بالمرة. هذا ودان مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي التفجير الذي استهدف حافلة ركاب في مدينة جرمانة بريف دمشق، واصفا إياه بالعمل الإرهابي الجبان والغادر. وأكد عبد الباقي في تصريح خاص لتلفزيون سوريا على ضرورة ملاحقة جميع المتورطين ومحاسبتهم. وقدم عبد الباقي تعازيه لأهالي الضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، ومشددا على أن استهداف المدنيين الأبرياء جريمة لا يمكن تبريرها، وأن المسؤولين عنها سينالون جزاءهم العادل.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة جبات الخشب في ريف القنيطرة، وأضاف مراسلنا أن الدورية فتشت عددا من المنازل واختطفت أحد المدنيين. كما توغلت دورية أخرى في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث قامت بتفتيش عدد من المنازل قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة تل أحمر غربي. تتواصل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة جهود الحد من حوادث الغرق بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال خلال السنوات الماضية.
1: شهدت بلدة جبات الخشب خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال، كان آخرها طفلاً لم يتجاوز 13 من عمره في حادثة عادت المطالبة بإيجاد حل يمنع تكرار هذه المآسي.
2: الفكرة من هذا السياج من كثرة الحوادث اللي صارت عنا بهذه البلدة، غرق أطفال وآخر طفل كان ابن عمي بيكون، فنشكر الأندوف لأنه دعمنا بهذا السياج بالاشتراك مع مجلس بلدة جبات الخشب والدفاع المدني، والحمد لله يعني هذا السياج بحد 100% من الغرق والأذى للأطفال.
1: بدعم ومشاركة من قوات الأندوف وعناصر الدفاع المدني وأهالي البلدة، بدأت أعمال تركيب السياج في خطوة تعكس التعاون بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.
3: قامت قوات المتحدة قوات الأندوف في محافظة القنيطرة بعمل شبك أو تصويني لبركة جبات الخشب بعد غرق طفل فيها من قرية جبات الخشب. اليوم قامت قوات الأندوف بتدشين هذا العمل الذي قاموا به قوات الأندوف.
1: دشنت اللواء أنيتا قائد قوات الأندوف هذا المشروع، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي لحماية الأطفال وتعزيز إجراءات السلامة، على أمل أن تضع حداً لحوادث الغرق التي شهدتها المنطقة.
4: يأمل الأهالي أن يسهم هذا السياج في إنهاء سلسلة الحوادث المؤلمة، وأن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يحتذى به في حماية المجتمعات المحلية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بمقتل شخص باشتباكات حصلت بين عائلتين في قرية الطامورة قرب مدينة عندان بريف حلب الشمالي، وذكر مراسلنا أن الخلافات حصلت قبل أكثر من يومين لتتطور لاحقا وتتحول إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل شخصين، هذا وتدخلت قوى الأمن الداخلي في المنطقة عقب الحادثة.

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها في محافظة طرطوس، وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من الحشيش إضافة ل 5000 حبة كبتاجون، وذلك إلى جانب أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما. وأضافت الإدارة أنها صادرت المواد المضبوطة وأحالت المتهمين للقضاء المختص. وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. وأوضح البنك الدولي أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة، كما تهدف المنحة لتعزيز القدرة التشغيلية للبنك المركزي ووحدة الاستخبارات المالية. وسيمول المشروع البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية والبيئة التقنية. من جانبه قال حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان، قال إن تقديم المنحة محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث. من جانبه أوضح وزير المالية محمد ياسر برنية أن المنحة التي قدمها البنك الدولي بهدف دعم إصلاحات القطاع المالي ليست قرضاً ولن يتم إعادة دفعها بالمستقبل إلى البنك الدولي. كما أضاف برنية أنه مع هذه المنحة الأخيرة والتي تعد الخامسة يرتفع إجمالي قيمة المنح المعتمدة حتى الآن إلى 491 مليون دولار أمريكي. هذا وأشار الوزير إلى أن العمل يجري حالياً على إعداد مشاريع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية، بما يسهم في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم صندوق سوريا الإنساني وتعزيز الاستجابة للاحتياجات العاجلة في البلاد. وتهدف المنحة إلى تمويل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً ودعم أولويات الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تمكين الشركاء المنفذين من إيصال المساعدات بسرعة وفعالية، خاصة في ظل الأزمات المتداخلة كالنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية. كما وتسهم المنحة في تعزيز مرونة التمويل الإنساني وتسريع الاستجابة للاحتياجات الطارئة، إلى جانب دعم الجهود الدولية لتحسين التنسيق وفعالية العمل.

قالت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إن مرفأ بانياس سجل نشاطا ملحوظا باستقباله منذ بداية العام الجاري 108 ناقلات محملة بأكثر من 3 ملايين طن من المشتقات النفطية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المرفأ صدر أكثر من 2 مليوني طن من النفط العراقي العابر للأراضي السورية بنظام الترانزيت عبر 30 ناقلة، إلى جانب استقباله 19 سفينة خضعت لأعمال صيانة وإصلاح متنوعة شملت الإصلاحات الهيكلية والميكانيكية وتحويل بعض السفن لنقل المواشي، معتمدا على كوادر وطنية ذات خبرة عالية وفق المعايير الدولية المعتمدة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتعليق حركة المرور على الجسر الترابي في دير الزور، وأرجعت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور السبب إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وحفاظا على السلامة العامة. دعت المواطنين أيضا إلى التقيد بالإغلاق ريثما يتم تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

نفى مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور نفى وجود أي زيادة في الإطلاقات المائية من سد جديران على نهر الفرات، موضحا أن التمرير المائي رفع خلال الأيام الماضية من 500 إلى 600 متر مكعب في الثانية، وذلك بهدف زيادة توليد الكهرباء خلال موجة الحر. وأضاف بكور أنه تم اليوم خفض كمية التمرير إلى 300 متر مكعب في الثانية لمدة 3 أيام، وذلك لإتاحة استكمال صب قواعد جسر السياسية على أن تستأنف بعد ذلك عملية تمرير 600 متر مكعب في الثانية حتى نهاية الشهر الجاري وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أعلن تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري ولإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. وبين وزير التعليم أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، في حين يضم الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري وصولا إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وإغلاق هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. قال مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبد الكريم القادري قال إن عقود العاملين لم تنتهي من الملاك وإنما انتهت مدتها القانونية وأصبحت خاضعة لضوابط وشروط جديدة لتجديدها. وبين القادري في تصريحات صحفية أن الوزارة استقبلت نحو 32,545 طلبا لتجديد العقود، ووافقت على تجديد 31,800 عقد بعد استيفاء الشروط المطلوبة، في حين لم يجدد عدد محدود من العقود بسبب عدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاص المطلوب. دعت هيئة الطاقة الذرية السورية الجهات الصحية والصناعية التي تستخدم في سياق عملها أجهزة إشعاعية أو مواد مشعة مؤينة إلى المبادرة لاستصدار التراخيص اللازمة، وأشارت إلى أنه يمكن لكل الجهات الصحية

0: والصناعية استصدار التراخيص اللازمة لاستخدام هذه المواد عن طريق مكتب التنظيم الإشعاعي والنووي في الهيئة، وذلك تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي كحرص على السلامة والصحة العامة وضمان للاستخدام الأمثل والآمن للمصادر المشعة وفق المعايير الصحية التي تكفل حماية العاملين والمدنيين والبيئة. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري أعلن انطلاق أولى رحلات شركات طيران الجزيرة المباشرة بين الكويت ومدينة دير الزور في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الجوي للمحافظة مع محيطها العربي وإعادتها إلى خريطة النقل الجوي الإقليمي. وقال الحصري إن تعزيز الربط الجوي مع دير الزور يشكل ركيزة لدعم التنمية وتسهيل حركة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها المحافظة. كما أعرب عن تطلعه إلى انضمام مزيدا من شركات الطيران الإقليمية والدولية بما يسهم في توسيع خيارات السفر وترسيخ مكانة مطار دير الزور الدولي كبوابة رئيسية للمنطقة الشرقية. بدأت جمعية الصاغة في دمشق بإجراء يهدف لاستبدال الليرات والأنصات الذهبية القديمة بمسكوكات جديدة وفقا لمعايير صارمة بعد رصد عدم التزام سابق بالعيارات بشكل دقيق، مؤكدة أن المدخرات لدى المواطنين بمأمن وقيمتها محفوظة، لكن لا يجب على الصاغة بيع أي ليرات أو أنصات قديمة مقابل إتاحة شرائها.
1: تزامنا مع استبدال الليرة السورية القديمة، تجري عملية استبدال أخرى للمسكوكات الذهبية لأسباب مختلفة، حيث يجري سحب الليرات والأنصات القديمة من السوق تدريجيا.
2: لا، بالنسبة للذهب القديم لازم يتعالج وينسحب من السوق بشكل تدريجي، لأنه صار في ناس بفترة الأزمة نفوسها مريضة، لعبت بالعيارات شوي، لعبت بعيارات الذهب وخاصة الليرات والأونصيات، فالناس صارت تخاف شوي من هذا الموضوع. هلأ بالنقابة الجديدة الموجودة عم يصير دمغات جديدة ومراقبة 100% أكثر وفي دقة أكثر، واللي عم يتلاعب إن شاء الله عم يتلاحى، وفي قسم كبير منه أنا حسب ما سمعت تم إلقاء القبض عليهم ونعرف ورشاتهم وتحاسبوا، وإن شاء الله بيكون ذهب بعد فترة منيحة، يعني مو كتير طويلة، نضيف 100%.
3: هلا بالنسبه للليرات القديمه انه منها هو انه مبيعها، لانه عم يطلع عياراتها شوي واطي، يعني ما انا معاييرها مثلا هي 875 من اصل 1000 لازم تطلع، فعم تطلع 860 55، عرفت؟ فمنعونا انه نبيعها، بس المشتريه عادي من الزباين، بس انه يفضل انه القصه وللسهر طبعا بتروح. فهلا الليرات الجديده كلها عليها سيف دمشقي، معاييرها 100% 875 عم تطلع، فهيك الزبون بيرتاح ونحن بنرتاح بالبيع والشراء، ما بنتخالف عليها.
1: ياتي ذلك بعد اعتماد جمعيه الصاغه بدمشق مسكوكات جديده بمواصفات عاليه تحول دون الغش والتلاعب على حد تعبيرها.
4: طبعا حاليا بعد التحرير اعتمدنا الليرات أو المسكوكات الجديدة بمواصفات عالمية عالية، ما في مجال للتزوير أو الغش بالعيار، أو يعني مطابقة للمواصفات العالمية القياسية. القديمة كان في تساهل شوي يعني بموضوع العيار، يعني بقوله ممكن يكون أدنى شوي من معايير، وحاليا نحن يعني عم نعمم أنه الأفضل شراء المسكوكات الجديدة. يعني
1: تختلف هذه الآلية عن استبدال العملة، إذ تحتفظ المدخرات الذهبية بقيمتها مهما طال وقت الاحتفاظ بها، وإن كان يفضل الاستعاضة عنها بالمواصفات الجديدة.
5: إذن فإن عملية استبدال المسكوكات الذهبية القديمة بالجديدة ترتبط بمدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، وعلى الزبائن اليوم الانتباه عند شراء الليرات والأنصات بأن تكون من الإصدارات الجديدة. حازم عواد، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تشكل بسطات المحروقات في الرقة خطراً على السكان في بعض الأحياء السكنية بسبب اعتماد أصحابها على تخزين المادة في منازلهم، ما يجعلها عرضة للانفجار والحريق وتهدد بذلك السكان المجاورين.
6: تنتشر في شوارع مدينة الرقة بسطات بيع المحروقات وتوجد على جوانب الطرقات وفي الأحياء السكنية، ورغم أن هذه البسطات وفرت للمواطنين سهولة الوصول إلى المحروقات فإن انتشارها داخل الأحياء يثير مخاوف متزايدة بسبب غياب إجراءات السلامة، ولا سيما مع استخدام بعض المنازل كمستودعات لتخزين كميات من المواد القابلة للاشتعال.
7: أول شيء البسطات موفرة، ساعة 11 بالليل بتدق على بيت حي واحد صاحب بسطة تلقى عنده بنزين، تمام؟ الشغلة الثانية ضررها انه صايرة بين الأحياء وبين الأماكن المكتظة بالناس.
8: بالنسبة للبسطات الموجودة من ضمن الحارات بالبيوت يعني بين هالبيوت خطر يعني قنبلة موقوتة يعني صراحة. أنا واحد من الناس ساكن بحارة كلها محلات محروقات، وصراحة يعني كلنا نفوت نطلع نحسب حساب هالساعة هاي إنه لا سمح الله صار شيء، المشكلة بسطة جنب بسطة، يعني وحدة تأثر على الثانية.
6: لعل توفير المحروقات بشكل دائم أحد إيجابيات هذه البسطات، وهو يوفر فرص عمل للبعض، إلا أنه لا يلغي المخاطر التي تفرضها على السكان نظرا لاحتمالية وقوع حرائق أو انفجارات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
9: بشتغل بسط مازوت، عنا 3-4 بيدونات عم نترزق الله فيهم، الحمد لله رب العالمين. هاي المعيشة وهي اللي الله عطانيها، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لخطورة للمدنيين وما مدين إن شاء الله ما في خطورة، بيدونتين 3-4 ما في ذات أهمية الحمد لله. وهي الجيران وهي الحارة وهي الناس وهي الزباين وهي الناس كلها عم تشهد، قلنا الحمد لله ما في لا خطورة ولا شيء، الحمد لله رب العالمين.
6: وبين حاجة الباعة إلى لقمة العيش ومطالب بتشديد إجراءات السلامة، يبقى هذا المشهد واحدا من الملفات التي تفرض تحديا يجمع بين الاعتبارات المعيشية ومتطلبات السلامة العامة.
0: تحتضن ورشة متخصصة في مدينة حلب مبادرة لإحياء فن الطباعة الشمسية، إحدى تقنيات الطباعة الفوتوغرافية التاريخية التي تعتمد على أشعة الشمس لإنتاج الصور، في مبادرة لتعريف المشاركين بهذا الفن وإعادة أحيائه.
10: أنا اسمي زينة سلامة، خريجة كلية فنون جميلة دمشق قسم حفر وطباعة. الطباعة الشمسية هي بنفس فكرة الطباعة، يلي هي منحضر كليشيه منحفرها منأسسها من حسب طبعا الطباعة إذا بدنا إياها سطحية أو طباعة غائرة، هي نفس المبدأ بس بدون ما نحن نكبس. مبدئيا هي الشمس هي أو الضوء هو اللي بيقوم بعملية الطباعة، فهو منحط منأسس العمل إذا كان ورق أو قماش منأسسه بمادة حساسة للضوء، تستعمل فوقه يمكن مواد خامات أشياء أو حتى صور، والشمس هي بتاخد المادة بتطلع زرقاء وما بتاخد محل ما حاطين نحن الأشياء.
11: أنا اسمي علا العجيلي، فنانة تشكيلية بمجال الحفر والطباعة. للأمانة أنا أول ما سمعت عن الورشة عن طريق مشروع حي فأنا رأساً تشجعت أنه أنا أجي، لأنه حلب هي بحاجة لتعطي مساحات تجريبية للفنانين التشكيليين أو حتى للي حابين يتعلموا فن ليقدروا أنه هنن يمارسوا هاي التقانات اللي عابين علينا عنا، ويكون في عندهم مساحة ليتشاركوا الخبرات مع ناس عندهم نفس الاهتمامات ليقدروا يطلعوا بأعمال فنية وقيم جمالية. الورشة للأمانة هي كتير مميزة، أنا كوني مختصة بمجال الحفر والطباعة اليوم في أشياء أنت قد ما كنت مختص فيها ودارسة ومتعمق فيها لا يزال الفن قادر أنه هو يدهشك كل يوم بشيء جديد قد يكون بسيط بس هو بيفتح لك آفاق كتير كبيرة. فأنا بشوف الشيء الجديد اليوم نحن عملناه أنه أخذنا تأثير الطبيعة تأثير الضوء مع القيم الجمالية اللي نحن عم نفرضها لنطالع بالأخير عمل تشكيلي أو قيمة جمالية جديدة ما كان ممكن أنه نحن نكتشفها بأي مكان تاني.
0: تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل في النظر بملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
12: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
13: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإجراءات طبعاً وإجراءات التي تسير بها هذه الدعوة إجراءات سريعة، وقد بلغ عدد هذه الدعاوى المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن السيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعاوى.
12: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
14: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي تختص بها محكمة العدالة الانتقالية. لذلك نحن كمحامين أيضا نقوم بالتوكل عن أهالي وذوي الضحايا لمتابعة هؤلاء ولينالوا جزاءهم، لأن إيمانا منا كمحامين وإيمانا من الأهالي وأيضا دعم من الحكومة ووزارة العدل بأن هذه الخطوة هي خطوة مهمة لا يمكن لاستقرار سوريا إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة ليصار إلى هناك أيضا السلم الوطني أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
12: مسار قضائي يستند إلى ركائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
15: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة، لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. لتلفزيون سوريا عبد الله مجني، مدينة إدلب.
0: رغم دخول معظم أصناف الفواكه الصيفية ذروة موسمها وارتفاع الكميات المعروضة في أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة ما يحد من قدرة المواطنين على شرائها ويطرح تساؤلات حول أسباب استمرار الغلاء.
16: الكميات تزداد لكن الأسعار لا تتراجع، مفارقة يواجهها المستهلكون مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من أصناف الفواكه الصيفية رغم توقعات بانخفاضها بالتزامن مع وفرة الإنتاج. يؤكد تجار ومزارعون أن الأسعار لا ترتبط بحجم الإنتاج وحده، بل تتأثر بعوامل عدة تحدد الكميات المتاحة في السوق المحلية، فمع توجيه جزء من الأصناف عالية الجودة إلى التصدير يتراجع المعروض محلياً، ما يسهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى في ذروة الإنتاج.
17: هلا مثلاً على حسب الإنتاج، إنتاج مثلاً الزراعي مثلاً الكاوز حمله خفي، جا البردة ضرب الزهر كله، تم محافظ على سعره غالي، يعني حتى بضمن الموسم غالي، وأيام السفر إذا بيكون كميات كثيرة وفي سفر كمان بيرتفع أسعاره، كل غزة بيجي على السوق بياخذوه المصدرين، بيخف البضاعة بالسوق بتغلى. هذا السبب.
18: على أي مادة بتضل غالية هي حتى لو موسمها اللي بتتصدر. على مثلاً عندك الكراز، عندك المشمش بالذات أنواع منه محددة مثلاً مثل العجمي، يعني هذا دائماً هذول المواد اللي هي بلدنا بتصنعها يعني طعمتها فوق اللذيذة يعني.
16: استمرار ارتفاع الأسعار ينعكس بشكل مباشر على خيارات المواطنين وقدرتهم الشرائية، إذ أن أصنافاً كثيرة من الفواكه أصبحت اليوم تحتاج إلى حسابات قبل شرائها، وباتت الأولويات تتجه نحو تأمين المواد الأساسية، في حين أصبحت الفواكه بالنسبة لبعضهم مرتبطة بالمناسبات أو استقبال الضيوف بعد أن كانت جزءاً من الاستهلاك اليومي.
19: رفاهيات، صارت رفاهيات إلنا ولا لغيرنا، إلا للي معه مصاري، اللي عم يشتغل له كل يوم 100 و 150 دولار هذا بيشتري له، بيستغني عن 30 40 دولار بيشتري له شوية فواكه ويا سلام. أما اللي بيشتغل له ب 100 ب 150 ألف ورا بالنهار، يروح يشتري فيهم كيلو شرحات دجاج، ويشتري فيهم كيلو رز ويطبخهم ويطعمي أولاده. أما الفواكه ينساها،
18: يعمل كديين ما في، هذا نص كيلو كيلو يعني شيء موجود ولا شيء ما في. بعدين الفواكه هاي والله صارت شغله نادره، مو كثير ممكن العالم عم تاكلها. بتشوف يعني صار الكل ابدع، يعني الواحد ياكل ويشرب ابدع من كل شيء.
16: في موسم كان يفترض أن تكون فيه الفواكه الصيفية أكثر حضوراً على موائد السوريين، لا تبدو المشكلة في غياب الفواكه من الأسواق، بل في الغلاء والقدرة الشرائية اللتين جعلتها خارج حسابات بعض الأسر. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: هذا وتتنوع أصناف الفواكه وتزداد وفرتها في أسواق مدينة حما مع تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان في المدينة أسعار الفواكه ومدى تناسبها مع دخل العائلات وقدرتها الشرائية؟ نتابع في المادة التالية.
20: كيف شايف أسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
21: الأسعار ممتازة حاليا، ممتازة ما في غلاء بالنية حاليا.
22: الدراء، الخوخ كله غالي، ما في شيء رخيص.
20: انت عم تحسن تشتري فواكه؟
22: ما احسنت لا والله، باخذ خيارات، ما باخذه من الغالي من الوسط.
23: الجبس بالارض شوي، الجبس 1500 ليرة، الدراء نفس الشيء معك من 8 وانت طالع، مثلا 7 8 وانت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز.
24: بدنا نرقد الأنساب والأحسن إن بالنسبة للسعر والنسبة للجودة. بشكل عام الأسعار يعني شبه مقبولة يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول نحن.
25: كويسة عادية، عادي أحسن من أول.
26: ما ضروري نوع أول أخده، بأخده نوع ثاني أنا مثلا.
20: يعني موجود
26: حسب الراتب، يعني حسب راتبه الواحد.
27: أنا وجلالة أدري وموظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكرز.
28: يعني لا غالي كتير ولا رخيصة، بدك تقول وسط يعني.
29: نوعا ما بدل ما ناخد 3 كيلو عم ناخد كيلو، بناخد كيلو تفاح، تبعت شو النقطة، بناخد مثلا كيلو تين، صار عندي 3 أشكال بس من طبعا من كيلو كيلو كيلو. طبعا مو كل يوم هي العملية بتتكرر معنا، بالأسبوع نهار.
30: انا اجا موسى من مشمش كله ما قدر اجيب غير كيلو واحد، انا صاحب دخل محدود، مشمش اللي هو مشمش زراعه محليه ما قدرت.
25: غاليه كثير، يعني كل واحد عم يبيع شكل، لو حددوا الاسعار كل واحد مثلا هذا يبيع تيم 25 هذا يبيعه ب 25 هذا يبيعه ب 30 هذا يبيعه ب 30.
0: اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي والتي امتدت لستة أيام ليسدل الستار على ظاهرة ثقافية متميزة ضمت تجارب أدبية وفنية عربية متنوعة، أعادت للعاصمة السورية دمشق صلتها الوثيقة بالشعر والموسيقى. وبدأت الفعاليات مع أمسية من الغناء الصوفي أحياها الفنان بشار زرقان على المسرح الرئيس لدار الأوبرا، والذي استضاف مختلف فقرات المهرجان. وعلى مسرح الدراما قدم الفنانون السوريون مصطفى حمدو وهيثم الحلبي ومالك نور أوبريت سوريا، وهي قصيدة ملحنة كتب كلماتها الشاعر ومدير المهرجان أنس دغيم. أظهر تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن سوريا شهدت عودة أكثر من 1,700,000 لاجئ ونحو 2 مليون نازح داخلي منذ كانون الأول 2024، إلا أن وتيرة العودة تباطأت خلال الرابع أو الربع الثاني من عام 2026 نتيجة لتعقيدات متزايدة تؤثر على قرارات العائدين. وأشار التقرير إلى أن معظم العائدين يعتزمون البقاء، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة تعيق اندماجهم، أبرزها الصعوبات الاقتصادية ونقص الخدمات ومشكلات السكن والوثائق القانونية، إضافة إلى مخاطر أمنية محلية. وأكد التقرير أن تحقيق عودة مستدامة يتطلب دعماً متكاملاً يشمل تحسين الخدمات وتوفير فرص العمل وتعزيز الحماية والدعم النفسي. أفاد مسؤول لبناني بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى قائمة مختصرة بالدول المرشحة للمشاركة في مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله ضمن آلية ينص عليها الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 26 من حزيران بوساطة أمريكية. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة رويترز أن القائمة أعدت عقب اجتماعات فنية عقدت هذا الأسبوع في السفارة الأمريكية بروما، وشملت تحديد الدول المقبولة وغير المقبولة لدى الطرفين من دون الكشف عن أسمائها. وأضاف بأن القرار النهائي بشأن اختيار الدولة أو الدول المشاركة في المهمة بات بيد الولايات المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق يربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بعملية نزع سلاح حزب الله. أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل حققت تقدماً إيجابياً. وأضاف عون أن الإدارة الأمريكية ستعمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية في إطار الجهود المبذولة لمتابعة الملفات التي جرى بحثها خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات. أعلن الجيش اللبناني إصابة عسكري من جراء استهداف مسيرة إسرائيلية لجرافة تابعة له في بلدة المنصور جنوبي لبنان. وبحسب الجيش فإن هذا الاستهداف يأتي بالتزامن مع دخول وحدات من الجيش إلى البلدة لإعادة فتح الطرق التي أغلقتها الغارات الإسرائيلية الأخيرة. أطلق الجيش الإسرائيلي أمس قذائف فوسفورية حارقة باتجاه بلدة المنصور في جنوبي لبنان ضمن الهجمات الإسرائيلية، رغم اتفاق صيغة الإطار الموقع بين بيروت وتل أبيب في 26 من حزيران الماضي. وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك في خطوة وصفتها الدول الثلاث بأنها تعكس التزامها بتعزيز الأمن الجماعي والردع المشترك في مواجهة أي عمل عدائي. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن اتفاقية الدفاع المشترك لا تستهدف أي دولة وهي مفتوحة لمشاركة الدول التي تهدف لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
1: اتفاقية دفاع مشتركة بين السعودية وتركيا وباكستان، تحالف جديد في منطقة تشهد تصعيداً وتوتراً متزايداً يعيد تشكيل التحالفات الأمنية والإقليمية وحماية المصالح المشتركة. اتفاقية مكة وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. ونصت اتفاقية مكة للدفاع المشترك على أن أي هجوم مسلح يستهدف إحدى الدول الثلاث يعد هجوماً على جميع الدول الأطراف، بما يعزز مبدأ الردع الجماعي ويؤكد التزامها المشترك بمواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها. كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير مختلف أوجه التعاون الدفاعي والعسكري وتعزيز التنسيق بين الدول الثلاث، بما يرفع مستوى الجاهزية ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. الخارجية السعودية قالت إن الاتفاقية لا تمثل أي توجه لبناء محور عسكري أو تكتل طائفي مذهبي، وليست مرتبطة بمساع نووية بل ببناء قدرات ذاتية مستدامة، في حين أشارت الخارجية الباكستانية إلى أن الاتفاقية تنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوماً على الدول الموقعة على الاتفاق، الأمر الذي أكدت عليه تركيا والسعودية أيضاً. الرئاسة التركية ذكرت أن أي هجوم مسلح على أي من الدول يعد هجوماً عليها جميعاً وليست موجهة ضد أي طرف محدد، وهي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى. الاتفاقية جاءت بعد توقيع اتفاق الدفاع الاستراتيجي المشترك عام 2025 بين السعودية وباكستان، ثم تطور التعاون العسكري عملياً بعد عام لتصل قوة جوية باكستانية إلى السعودية تنفيذاً لاتفاق الدفاع المشترك. فبين تنويع الشركاء لمواجهة أي تهديد محتمل لأمن الخليج وتوسيع الصناعات الدفاعية التركية، في حين تضيف باكستان ثقلاً عسكرياً ونووياً، فهل يمثل الاتفاق بداية محور أمني تقوده قوى إقليمية؟ أم أنه إطار لتنسيق المصالح الدفاعية فقط؟
0: وللحديث أكثر ينضم إلي الأكاديمي والمحلل السياسي فراس رضوان أوغلو من اسطنبول. بداية مرحبا بك أستاذ فراس. إذن برأيك ما أهمية توقيع هذا الاتفاق بالنسبة للدول الثلاثة وبالنسبة أيضا للشرق الأوسط؟
2: لا، بكل تأكيد يعني هذا التوقيع هو مهم لهذه الدول، أولا بسبب أنها توقيع لنقل دفاع مشترك عسكري، فالقضية أصبحت يعني أوسع من ذي قبل، لم تعد اتفاقيات عادية. ربما مع باكستان كان هناك دفاع مشترك كان قديما وتم تحديثه، لكن مع تركيا تغير الموضوع تماما بل زاد ثقله، وهذا يعني على أن هناك تحولا كبيرا جدا يعني أو جذريا ممكن أن نقول في قراءة المشهد في الشرق الأوسط لنقل القوى العظمى. يعني ربما هذه أقوى الدول في المنطقة، مصر أيضا موجودة كقوة عظمى لكنها لم تدخل في هذا التحالف. أنا أظن أن القراءة
0: الاستراتيجية كبيرة. هل تتوقع بأن تدخل مصر إلى هذا التحالف أو تدخل أو تنضم أي دولة أخرى، كونه أصلا هذا الاتفاق مفتوح وهناك إمكانية لانضمام أي دولة؟
2: يعني مبدئيا لا يوجد شيء أظن يمنع مصر في الدخول، ولكن ربما هي حسابات إقليمية أخرى بالنسبة لمصر، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، حسابات الآنية الآن أنا أظن يعني مختلفة بين الطرفين. لكن إذا استمر هذا التحالف بشكل كبير وازداد لما لا؟ لكن الآن أنا أظن أن مصر أبعد، ربما هناك استقطاب، حاول استقطاب لدول أكثر. لماذا؟ لأن هناك دول متضررة دفاعيا مثل الأردن مثلا، دول خليجية يوجد فيما بينها تعاون عسكري أو ما شابه ذلك، وخصوصا أن التهديدات الإيرانية يعني ما زالت موجودة، ليست عسكريا فقط بل تهديدات اقتصادية، بمعنى أن هذه الدول تحديدا الدول الخليجية ترفض تماما فكرة أن مضيق هرمز يطبع لإيران، لأن هذا المضيق أولا فيه مشاطئة مع عمان، ثانيا هناك دول في الداخل الخليج إذا تعتبر أن لا هي جزء من هذا المضيق، وإلا هو محاولة لخنق هذه الدول. طبعا هناك دول متضررة مثلا نقول مثلا سوريا لديها حسابات قديمة مع إيران. ونقطة أخيرة يعني لماذا أتكلم عن الانضمام؟ لأن هناك مصالح متضاربة مع إيران، هناك مصالح متفاوتة ومتشابكة مع المملكة العربية السعودية مع تركيا. وأخيرا أنا أظن يعني هذا المثلث الكبير السعودية تركيا باكستان وكأنه يحاول خصب وحصار بشكل كبير المثلث الذي أنشأته إيران، يعني إيران ميليشيات في العراق في الشمال السعودية وميليشيات الحوثي في الجنوب لتكون مثلث محاصر للسعودية، فهي أنشأت مثلثا أكبر وهو السعودية تركيا باكستان، والانضمام مفتوح حتى لا يكون موجها ضد أحد، ولكن في النهاية هي مصالح اقتصادية وجيوستراتيجية كبيرة جدا في هذا التحالف، وحتى إسرائيل يعني بمعنى أن هذا تحجيم لإسرائيل التي رأت نفسها أنها تستطيع أن متوسعة يعني من إسرائيل وحتى إيران، بعد أن قامت بالضربات العسكرية لا أحد يقف طائراتها. الآن سيختلف التوازن العسكري حتى الجوي في المناطق كلها.
0: كنت أود أن أسألك، هل هذا الاتفاق يثير قلق إسرائيل أو إيران؟ وما موقف هاتين الدولتين من هذا الموضوع برأيك؟ موقف إسرائيل وإيران من هذا التحالف الجديد؟
2: وسؤال مهم جدا حقيقة. بكل تأكيد، بكل تأكيد، لأن كل له حساباته الخاصة ومصالحه الخاصة. إسرائيل لديها مشكلة حقيقية الآن مع تركيا، والآن تركيا ممكن تحاصر إسرائيل استراتيجيا، وإسرائيل تحاول أن تحاصر تركيا عبر الشرق المتوسط وعبر اليونان مثلا. أيضا هناك مخاوف من إسرائيل التي وصلت طائراتها إلى طهران وتقصف كيف تشاء. الآن ممكن المملكة العربية السعودية بهذا التعاون تضع حدا كبيرا للتفوق الجوي. لا نعلم يعني ماهية النوع الأسلحة التي ستطور، لأن تركيا مصنعة للسلاح وباكستان لديها تطور كبير في مسألة السلاح، وأيضا المملكة العربية السعودية أصبحت شريكا في هذا الأمر. هناك يعني قراءات متعددة. بالنسبة لإيران بكل تأكيد هذه رسالة أولا موجهة لإيران، يعني بمعنى إذا أي اعتداء إيراني قادم عسكريا أو لا، يجب أن لا تفكر في هذا الأمر، اللي هو ليس تحالفا هجوميا ضد إيران، ولكن إذا قررت إيران الهجوم مثلا أو حتى أي دولة أخرى، هذا التحالف الدفاعي سيكون قائما بشكل كبير. وأخيرا السلامة البحرية ربما عبر هذا التحالف سيعطي السعودية مركزا متقدما وقويا جدا في البحار الجنوبية، الخليج العربي، بحر العرب، بحر عمان، باتجاه باب المندب والبحر الأحمر أيضا. فهذا إذا نجحت فيه السعودية سيكون لها دور تفوقي كبير جدا في المنطقة على حساب تقريبا أغلب الدول هناك.
0: طب على اعتبار بأن هذا التحالف الأمني هو أو أي اعتداء على واحدة من الدول الثلاث الموقعة على هذا الاتفاق هو اعتداء على الدول الأطراف، هل سيكون يعني هل سيكون هذا التحالف يرد على القصف مثلا الذي تعرضت له السعودية في منطقتها الجنوبية؟
2: يعني أنا أظن سيكون له علاجات مختلفة، بمعنى هو تحالف عسكري. أي إعلان حرب أو هجوم عسكري على أحد هذه الدول سيكون كذلك. المشكلة في مسألة الطيران المسير ممكن اختراع كثير من الأحجيات، ربما إطلاق الصواريخ سيكون اعتبار هجوم، يعني إذا أطلقت إيران الهجوم، وهذا فعلا هو سؤال سيكون له دور فاعل. هل ستستطيع إيران إطلاق الصواريخ باتجاه تلك، باتجاه المملكة العربية السعودية مثلا؟ هذا يعني أنا أظن سيكون له تداعيات كبيرة، لأنه لا أستطيع أن أقول إعلان حرب، لأن حتى الآن ما زالت الأبواب الدبلوماسية مفتوحة بين السعودية وإيران، حتى أن السعودية التي تقوم بالمفاوضات والدعم المحل السلمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لكن بكل تأكيد رسالة رادعة بشكل كبير. لكن أنا أظن سيكون هناك، أنا وفق ما أعرفه يعني في التكنيك العسكري في تركيا ورسم عسكريا، ولكن ما أقرأه عنهم دائما يستعدون بالاستعدادات العسكرية، بمعنى هناك تطور عسكري سيكون له استخدامات كثيرة، لأن السلاح الباكستاني والتركي والسعودي مختلف. ربما سيكون هناك وحدة مختصة لتطوير سلاح مشترك في هذه الأمور، قد تكون أهدافها هي منع هذه الصواريخ أو إخمادها في منطقتها. أيضا تفوق الجوي الفضائي، الفضائي أيضا تركيا لديها تفوق فضائي كبير جدا في مسألة الأمور العسكرية أيضا. فأتوقع أن ربما سيتم تعزيز هذه الأمور، لأن المشكلة ليست مناطة بإيران، لأن إيران بدأت تغير سياستها باتجاه المملكة، أيضا بالمملكة عبر ميليشيات من العراق ومن اليمن. ربما من العراق هناك محاولة مع رئيس الوزراء لجعل الجيش العراقي يمنع وسحب السلاح من العراق، لكن مع الحوثيين قضية أصعب. نعم. تحتاج إلى قراءة أخرى، لأن الحوثيين أكثر تعنتا أو لديهم منافذ أخرى في هذا الأمر. ففعلا هي مهمة جدا. وأخيرا لا يكون هناك اعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية، هذا التحالف مهم جدا، بأن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة أو غير موجودة بدأنا نشعر بقوة عسكرية فاعلة على الأرض لديها وزنها. فالولايات المتحدة الأمريكية لست الآن مناطة بحماية الخليج، بدأ الخليج لديه دفاعاته الخاصة.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأكاديمي والمحلل السياسي فراس رضوان أغلو، شكرا جزيلا لك، كنت معي من اسطنبول. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إصابة 11 مدنيا في منطقة نجران جنوب السعودية، بينهم 7 سعوديين، وذلك بسبب ما وصفته باعتداءات حوثية استهدفت المنطقة. وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قال إن المصابين من بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، مشيرا إلى أن الهجمات نفذت باستخدام مقذوفات عشوائية طالت أعيانا مدنية. وأضاف المالكي أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. هذا وحذرت السعودية من هجمات وشيكة قد تنفذها فصائل مسلحة عراقية بالتنسيق مع جماعة الحوثي في اليمن، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول سعودي كبير، مشيرا إلى أن معلومات استخبارية تتحدث عن تحركات تشمل نقل طائرات مسيرة وصواريخ. وقال المسؤول إن الهجمات المحتملة قد تستهدف منشآت الطاقة والمطارات والموانئ، مؤكدا أن الرياض ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على أي اعتداء. وفي المقابل قال مسؤول عراقي إن بغداد كثفت تحركاتها السياسية والأمنية لمنع الفصائل المسلحة من تنفيذ أي هجمات ضد السعودية، بالتزامن مع رفع مستوى الجاهزية وتشديد الرقابة على الحدود والمناطق الصحراوية. دان مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية، واعتبر ذلك تهديدا للأمن الإقليمي وإنذارا بمزيد من التصعيد. وقال المجلس إنه يجب الالتزام بالقرار 2216 الذي يحظر دعم الحوثيين أو تسليحهم، مضيفا أن جميع الرحلات إلى مطارات اليمن لابد أن تتم بموافقة الحكومة اليمنية. وإلى الأراضي المحتلة، حيث انسحبت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس المحتلة بعد عملية اقتحام استمرت نحو يومين. وأفادت محافظة القدس بأن القوات الإسرائيلية نفذت خلال الاقتحام عمليات مداهمة وتفتيش واعتقالات، وحولت عددا من المنازل والمنشآت إلى مراكز احتجاز وتحقيق ميداني. من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ارتفاع حصيلة الإصابات في المخيم إلى 51 إصابة منذ بدء الاقتحام. عبر فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة عن تغيرات في حياتهم اليومية بعدما شرع مستوطنون بالاستيلاء على مساكن تعود لتجمع فلسطيني وتجهيزها للسكن بعد تهجير أصحابها من بعد أشهر من الاعتداءات الإسرائيلية.
3: طبعا احنا في منطقة جنوب نابلس، خاصة قريوت وجالود وتلفيت وقصرة، حاليا تحولنا لمرحلة الاستيطان المنزلي الذي يتوغل في أحياء الفلسطينيين، يتوغل في أراضي الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، مما يعني يمهد لمرحلة خطيرة جدا، يمهد لاستيطان يعني يستهدف كل مناحي الحياة في منطقة قريوت وجالود، بالإضافة أن هذه الأراضي هي أراضي فلسطينية كان يسكنها العديد من المواطنين في هذه المنطقة، ولكن بعد تضييقات الاحتلال وإغلاق الطرق على التجمع الذي كان هنا، مما اضطروا إلى السكن في منطقة أخرى لأن الاحتلال أصبح يستهدفهم بسرقة الممتلكات واستهداف العائلات واستهداف هذه المنطقة.
0: وبهذا نصل إلى ختام النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: كانت تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: لهالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيد المحلي. نستهل ساعتنا الأولى بالتفجير الذي وقع في مدينة جرمانة والذي أعاد الملف الأمني إلى الواجهة، ونتساءل عن انعكاسه على الوضع الأمني والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية. نبحث في محورنا الثاني دلالات إعلان مؤسسة الحبوب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في البلاد لأول مرة منذ سنوات طويلة. في محورنا الأول على رأس ساعتنا الثانية نبحث في ماهية مشروع أبيات هيلز السكنية، ونسأل هل يمثل المشروع نموذجاً لحل مشكلة السكن المتفاقمة؟ ونتناول في محورنا الأخير السعي الحكومي لخصخصة الأندية الرياضية وتداعيات ذلك على الأندية وقطاع الرياضة بشكل عام. أهلاً بكم.

0: أعلنت مديرية صحة ريف دمشق أن الحصيلة النهائية لإصابات تفجير جرمانة بلغت 14 إصابة، فيما ذكرت وزارة الداخلية أنها تواصل التحقيق في الحادثة.
1: عادت جرمانة إلى قلب المشهد السوري بعد انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة ركاب في أحد شوارع المدينة المكتظة، أسفر عن إصابة 14 شخصاً من دون تسجيل وفيات بحسب وزارة الصحة، في حادثة أعادت تسليط الضوء على الوضع الأمني في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وفتحت تساؤلات حول خلفيات الهجوم وتوقيته. وزارة الداخلية دعت إلى عدم الانجرار وراء محاولات بث الفتنة، مؤكدة تعقب المتورطين وتقديمهم للعدالة. التفجير جاء عقب بيان لمشايخ وأهالي جرمانة أكدوا فيه تمسكهم بالدولة ورفضهم أي تدخل خارجي، وشددوا على وحدة سوريا وضرورة الحفاظ على استقرار المدينة، محذرين من محاولات زرع الفرقة أو تأجيج خطاب الكراهية والتحريض الطائفي. على وقع التفجير توالت الإدانات الدولية والمحلية من البحرين إلى الأردن وتركيا، مع التأكيد على دعم سوريا وشعبها ورفض استهداف المدنيين، في حين وصف مدير أمن السويداء سليمان عبد الباقي وصف الهجوم بالعمل الإرهابي الجبان والغادر، مؤكدا على ملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم. وتستمر التحقيقات لكشف ملابسات التفجير وتحديد الجهة التي تقف خلفه، في وقت تبقى فيه جرمانة أمام اختبار الحفاظ على استقرارها وتماسكها بعيداً عن أي محاولات لاستثمار الحادث في تأجيج التوتر وضرب السلم الأهلي.
0: ونفتح ملف التحديات الأمنية من جديد مع السيد حاتم الراوي الخبير العسكري والأمني من دمشق، مرحبا بك. والسيد سلمان كاتبة الناشط في الشأن المدني من دمشق أيضا، مرحبا بك. أبدأ معك سيد حاتم، هل تفجير جرمانة يشكل نوعا جديدا من التحديات أمام الأجهزة الأمنية، أم أنه يبقى في نفس سياق التحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية في سوريا؟
2: بداية سلامي لك أختي ربا ولضيوفك الكرام ولمشاهديك الأفاضل. الحقيقة يعني لا نقول أننا نفتح سجل، لأن هذا السجل لم يغلق.
0: نعم.
2: وعلى العكس تماما، يعني كانت التقديرات والتصورات، ويعني كنا نتابع بدقة ونضع ما هو أكبر من ذلك بكثير، لكن يعني هناك بندان اللذان يعني كانا سببا بالتقليل من كميات مثل هذه العمليات. البند رقم واحد، تبين لنا يعني وعي وحصافة ودقة وقوة تدريب وسهر أجهزة الأمن العام، يعني لم يحصل أي تفجير حتى اليوم إلا وتم إلقاء القبض على منفذيه.
0: نعم.
2: هذا البند الأول، يعني نشاط واقتدار الأمن العام. البند الثاني وهو الأهم، التفاف الجمهور السوري حول الأمن العام، هذه يعني تدل على ثقة مطلقة تماما بهذا الأمن من قبل المواطن السوري. يعني الاثنان يخافان على سوريا ويخافان على أمنها ويحرصان عليه. لذلك أستطيع أن أقول أن التفجيرات هذه هي عمليات فردية، وإذا سمح الوقت أستطيع أن يعني أبين بعضا من
0: يعني عمليات فردية. تقصد بأنها ليست أعمالا ممنهجة لتنظيمات خارج إطار الدولة وتنظيمات إرهابية مثل تنظيم داعش الذي نشط كثيرا في الفترة الأخيرة خاصة بعد التحرير؟ تقصد بأنه لا يوجد يعني نهج لدى تنظيم معين أو لدى من يريدون زعزعة أمن الدولة بالاستمرار بهكذا أعمال؟
2: لا، من هنا ومن هنا أقول لك كيف.
0: نعم.
2: يعني لدينا داخل النسيج السوري اليوم مطلوبون، يعني أناس ارتكبوا جرائم بحيث أنهم أدركوا تماما أن لا حياة لهم ولا مستقبل لهم ولا يمكن أن يشملهم أي عفو. بالإضافة إلى أنه أغلقت عليهم المنافذ لم يتمكنوا من الهروب، وإنما يبقوا أفراد. من الذي يشغلهم ويسخرهم؟ هناك منظمات تعمل بشكل ممنهج، كل من له مصلحة بإعاقة مسيرة سوريا، بإعاقة الاستقرار، يعني التأثير على معنويات المواطن السوري، يصطادون مثل هذه الشخصيات ويسخرونهم. وهذا ما تبين في معظم أحواله من خلال من تم إلقاء القبض عليهم ومن خلال إفاداتهم واعترافاتهم. يعني لا يوجد جسم مثل جسم داعش مثلا أو مثل جسم قسد سابقا أو الهجري الآن موجود في منطقة معينة ويحرك. هؤلاء يحركون بكل تأكيد، لكن لولا وعي الشارع السوري ودقة عمل الأمن العام لكانت العمليات مضاعفة أكثر من ذلك بكثير.
0: طيب السيد سيد سلمان، إلى أي مدى فعلا استشعار من يريد أن يزعزع أمن واستقرار سوريا بأنه بدأت الحلول، وخاصة بملف السويداء تحديدا وخصوصية جرمانة، لذلك جاء هذا العمل الإجرامي الإرهابي يوم أمس، والذي يعني تسبب بذعر، تسبب بإصابات ل14 مدنيا أيضا؟
3: أولا تحياتي لك وللسادة المشاهدين وللضيف الكريم. أنا يعني لم أفهم السؤال تماما، أنه
0: يعني هل استشعار بداية الحلول أخافت من يعني الذين لا يريدون الأمن والاستقرار لسوريا لذلك جاء هذا العمل الإجرامي، أم أنه عمل ممنهج مرتب ضمن سلسلة من الأعمال الإرهابية خاصة التي حدثت في الشهر الفائت؟ هذا ثالث تفجير خلال شهر.
3: تماما. هلا اولا يعني ارجو انه يكون فعلا في بدايه جديه للحلول لحتى يعني تهدئ النفوس، ويعني انا ماني شايف لحد هسه، يعني ربما يكون في استشعار، كما يعني مصطلح استشعار ربما يكون ملائم كما ذكرت. يعني هلا التفجير اللي جرى اكيد هو يعني مو معزول عن السياق الامني العام بسوريا وعن التفجيرات اللي جرت. يعني ربما هذه المرة جاء يعني لسبب من الأسباب كان بجرمانة، قد يكون يعني مقصود جرمانة بالذات، وقد يكون يعني مثل التفجيرات التي سبقت يعني في إطار يعني تعقيد الوضع الأمني بسوريا بشكل عام. بكل الأحوال هو يعني رسالة موجهة لضرب حالة السلم الأهلي وحالة التعايش اللي موجودة بجرمانة.
0: لماذا جرمانة بالذات في هذا التوقيت سيد سلمان؟ هل نستطيع أن نربط بين هذا التفجير وبين البيان الذي صدر عن المشايخ والوجهاء في جرمانة الذين أكدوا على العمق للدولة السورية والارتباط بدمشق وكل الخطاب الوطني الذي جاء في هذا البيان؟
3: تمام. هلا يمكن ان نربط، بس ولكن يعني لا نستطيع ان نجزم، يعني ربما خاصه يعني التوقيت القصير بينهما ربما يكون مخطط لها.
0: نعم.
3: قبل ذلك يعني.
0: نعم صحيح.
3: للعمليه، وربما يكون يعني جزء منها. وفي حال كان يعني رد على البيان فيعني نحن بانتظار التاكيد التحقيقات لنعرف من الجهه التي ارادت، يعني لانه كثير من الأطراف له مصلحة يعني أن يضرب حالة السلم الأهلي الموجودة بجرمانة، أن يفتعل ربما يفتعل يعني هذا التفجير لاتهام طرف معين لإحداث فتنة في جرمانة. ولذلك يعني نحن بتقديري يعني من السابع لوانه الحديث عن توجيه تهمة لطرف محدد قبل ان يعني نسمع.
0: بالتاكيد نحن ننتظر الجهات يعني المختصه ان تعطينا المعلومات تماماً. لكن دائما ما يقال سيد حاتم يعني وحضرتك خبير عسكري وامني، فتش عن المستفيد، من هو المستفيد الاكبر في هكذا حادثه في هذا التوقيت بالذات في جرمانة؟
2: يعني صيغه السؤال اختي روى يفتح الباب تماما على الحقيقه. يعني انا استطيع ان اقول ان هؤلاء المستفيدين بيننا وبين تحركاتهم في سوريا لا أكثر من أيام، يعني نحن وهم وشهر آب، مع نهاية شهر آب لا أستطيع أن أقول أن هذه الأعمال ستنتهي بشكل قطعي، لكن هي بالرغم من أنها يعني خف عددها وخف تأثيرها وقلت هذا التأثير والمواطن السوري وعيها تماما، إلا أنها لا تزال موجودة، ولا أستطيع أن أقول أنها ستنتهي بهذه العملية إلى أن يصدر القرار الذي ننتظره، وكل التطمينات جاءت بأن القرار روتيني وسوف يصدر، وهو رفع اسم سوريا من لائحة الدول الراعية للإرهاب. هنا يقطع الأمل كل من يريد أن يلعب بأمن سوريا، هم يحركون هذه الحركات للفت

0: أمني جديد، ويحاول ولنكون صريحين وشفافين، هو أثبت عمل جيد في الفترة الماضية، حتى أنه قام بضربات استباقية ومنع محاولات لتفجيرات وأعمال إرهابية، لكن في كل جهاز يوجد نقاط ضعف، ما هو تقييمك لها إن كانت موجودة؟
1: والله أختي ربا، يعني لا أستطيع أن أصف أجهزة الأمن الحالية بحقيقتها خوفا من اتهامي بالمبالغة. أجهزة الأمن الموجودة الآن في سوريا لا يوجد جهاز أمن خالي من نقاط الضعف في كل العالم، مستحيل.
0: صحيح.
1: لكن يعني ما هذه السيطرة وإمكانية الملاحقة وإغلاق المنافذ على هكذا مجرمين، يعني قام بها أجهزة الأمن العام في سوريا بشكل ملفت تماما.
0: لكن هل هناك مثلا ضعف بالمعدات، ضعف بالتجهيزات التقنية الحديثة؟ مثلا إذا أخذنا مثال التجربة العراقية، ولا هي ليست تجربة يحتذى بها خاصة بالموضوع الأمني، أنت تعلم كم التفجيرات الكبيرة الذي كان يحدث هناك. هل سوريا يعني لا قدر الله إن لم تجهز نفسها بالأجهزة والتقنيات إضافة للكوادر البشرية مقبلة على سلسلة من التفجيرات طالما هناك الكثير من المتربصين بأمن واستقرار البلاد؟
1: هل تذكرين أختي ربا عندما أسر لنا طيار في إسرائيل وسأله المذيع كم صاروخ تحمل طائرتك؟ قال له 5، فقال له لا، يعني معروف الميج 21 تحمل 4 صواريخ، فقال له أنا الصاروخ الخامس. أنا أعتبر أن كل موظف في الأمن العام الآن وكل العاملين في الأمن العام حاليا هم الصاروخ الخامس. لذلك أما عن النواقص في الأجهزة والمعدات فهذه لا تنتهي، يعني كلما جاءت أجهزة حديثة أكثر ومتطورة أكثر وتواكب التقنيات العالمية كلما يعني اتسعت السيطرة وتمكنت أجهزة الأمن العام من فرض الأمن بقوة أكثر. لكن أنا ما أتكلم عنه أنه حتى الآن بالإمكانيات المتاحة وبإمكانيات الفرد في الأمن العام نفسه الذي لم يتبع دورات معقدة ودورات مكثفة ودورات تأخذ أشهر وسنين أحيانا في مجال الأمن، بهذه الإمكانيات التي لديه تمكن جهاز الأمن العام السوري من فرض يده على يعني حالة تلفت انتباه أي مراقب أمني أو خبير أمني أنه كيف استطاع أن يفرض السيطرة بهذه السرعة.
0: نعم سيد سلمان، في الفترة الماضية أيضا يعني خطاب الكراهية الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المكونات السورية ضد بعضها، إلى أي مدى هذا التجيش الطائفي يتسبب بهكذا تفجيرات يجعل من يريد أن يستغل هذه يعني النقاط من الحساسيات بين المكونات السورية عمله ممكنا وأسهل بأن يقوم بهكذا أعمال إرهابية؟
2: تمام، اسمحي لي قبل أن أرد على سؤالك
0: تفضل
2: أن أحسد الضيف الكريم سيادة العقيد على يعني شدة تفاؤله، فيعني من جهة يعني تحدث في المرة الأولى حول المهنية العالية لجهاز الأمن ويعني وأعتقد أنه يعني بالغ في هذا الموضوع. لا شك أنه خلال السنة والنصف التي مضت يعني جرى تطور كبير وجيد يعني لجهاز الأمن العام، ولكن ليس للدرجة التي يعني نصور الأمور بشكل وردي. يعني بعتقد أنا سيمكن أن نتحدث بهذا الأسلوب عندما يتمكن الأمن من إفشال مثل هذه الأعمال قبل أن تحدث، يعني يكون عنده قدرة الاستشعار وقدرة
0: يعني هو ليس تفاؤلا لكن الأجهزة الأمنية يعني استطاعت أن تحبط هكذا عمليات قبل وقوعها.
2: تماما، يعني هو تغليب للأمنيات.
0: نعم.
2: نحن نتمنى أن نصل لهذا المستوى بأسرع ما يمكن، نتمنى بالتأكيد. يعني أشعر أن هناك تغليب للأمنيات، وأحسده أيضا على يعني كمان اطمئنانه على أنه يعني بعد مدة لن تتجاوز شهر آب يعني ستنتهي هذه الأعمال بعد صدور القرار الأمريكي.

0: يعني إزالة
1: سوريا من الدول الراعية للإرهاب، نعم،
0: من قائمة الإرهاب. أنا أعتقد يعني أيضا هذه أمنية، لكن حتى لو صدر يعني هذا القرار، يعني فسيبقى هناك متربصون وسنبقى نعاني. نحن نمر الآن بمرحلة انتقالية، ومتوقع أن يعني
1: طيب
0: تستمر هذه المعاناة، وهناك كثير من الفئات والأطراف التي ستحاول.
1: ويتحدث عن أسباب تفاؤله، أنت إيه؟ بالنسبة لك لست متفائل بنفس الدرجة.
0: أنا قلت أحسده، نعم، أحسده، نعم. يعني أتمنى أن
1: تغبطه وليس تحسده ربما. يعني
0: إلى سؤالك،
1: لماذا يعني لماذا لست متفائلا؟ لماذا يعني لست متفائلا؟ هل أحد الأسباب مثلا خطاب الكراهية، أم أحد الأسباب التفجيرات التي تحدث بين فينة أخرى؟ ما هي الأسباب التي لا تدعوك لأن تكون متفائلا بنفس الدرجة؟
0: يعني هناك الوضع يعني مليء بكثير من العقبات وكثير من الثغرات وكثير من الأحداث التي نتفاجأ بها بشكل شبه يومي للأسف. يعني ليس الموضوع تفاؤل أو تشاؤم، أنا لست لا متفائل ولا متشائم. أنا يعني مع أن نعمل جميعا، نتكاتف جميعا من أجل أن نجتاز هذه المرحلة.
1: طب ما هذه العقبات والتحديات التي يعني تريد أن تسردها لنا كي يعني يسمع المشاهدين كل وجهات النظر؟
0: يعني اولا يعني خطاب الكراهية التي يعني موضوع سؤالك الأساسي، انت هذا خطاب الكراهية يعني نعاني منه بشكل شديد جدا.
1: نعم.
0: ويعني مسألة التعميم، يعني الآن إذا قام أي أحد بفعل ما من مكون ما فورا أطراف أخرى يعني تعمم هذا على كل، يعني مسألة التعميم هي مقتلنا الآن.
1: نعم.
0: يعني يجب أن يحاسب الفاعل بما فعل بشخصه وليس بمكونه.
1: نعم.
0: هنا المشكلة. فخطاب الكراهية المنتشر ويعني عدم الحزم من الحكومة بمواجهة خطاب الكراهية، يعني هذا الموضوع صار له فترة طويلة ومستمر، ودائما يعني كثيرين من يخرجون معكم على الشاشة يطالبون بتجريم خطاب الكراهية بقوانين والردع والمحاسبة.
1: طب غير خطاب الكراهية والتجيش يعني الطائفي، ما هي المشاكل يعني الأخرى أيضا التي والتحديات التي تواجه الدولة السورية في يعني ضبط وضعها الأمني؟
0: فوضى السلاح، يعني انتشار السلاح منتشر بشكل كتير كبير، ويعني لا شك انه يعني احتكار الدولة، هذا حق احتكار الدولة يعني تكون الوحيد اللي بيحمل السلاح، لكن تطبيق ذلك يواجه، يعني بدنا ما نستسهل الامر، يعني المسألة يعني ليست بسيطة. تطبيق ذلك يعني له عقبات كثيرة، لأنه يعني منتشر بشكل كبير، وكل من بدك يعني تروح تحاول تخلصي السلاح بيقول لك ابدأ بالمجموعة الفلانية وابدأ بالمجموعة الفلانية.
1: نعم.
0: يعني وحتى يعني بدنا نعترف حتى يعني داخل يعني الجهاز العسكري، ما يعني يبدو ما زال هناك يعني لم ننتهي نهائيا من، يعني هذه أمنية أن ننتهي من موضوع الفصائلية.
1: نعم.
0: وأن يصبح يعني الجيش موحدا، ولكن يبدو أنه إلى الآن يعني لم تنجز هذه المسألة بشكل نهائي، ونتمنى بالتأكيد أن تنجز. يعني
1: نعم.
0: كمان لاحظنا بالأيام القليلة الماضية يعني بعض المسائل في هذا الإطار.
1: طيب
0: يعني.
1: طيب سيد حاتم، يعني باعتبار أن السيد سلمان جاء على ذكر موضوع السلاح، فعلا إلى أي مدى هناك قدرة على الحصول على المواد التي تصنع هذه العبوات الناسفة أو العبوات المتفجرة التي تتم زراعتها؟ هل المواد يعني سهل الوصول إليها، خاصة مع الفوضى وما كان موجود على زمن النظام المخلوع في سوريا؟
2: أنا سعيد جدا بوجود الأستاذ سلمان لأنه أخي وصديقي، ويتهمني بالتفاؤل، وهذا اتهمت به كثيرا. يعني عندما ذهب بشار الأسد إلى مؤتمر جدة وقلت ذهب الفأر برجليه ليدخل القفص، كانت الناس تسمعني مثل هذا الكلام، وأنا سعيد به من أخي سلمان. أما بالنسبة لموضوع انتشار الأسلحة وتوفر المواد لصناعة أسلحة وصناعة ذخائر. نعم لا أنكر ذلك، لكن سأبقى على نفس السكة، لن أغير، وأقول أن شعبا من يعني يتألف من ملايين الناس ولديه الملايين من قطع السلاح المنفلتة ولا تبدر منه أي حادثة، أو إذا بدر شيء يبدر يعني على نطاق ضيق جدا، يعني عشيرتين مع بعضهم، حيين مع بعضهم، تحصل مشاكل بسيطة جدا. أي شعب هذا الذي يفلت السلاح بين يديه بهذه الصورة ويستمر بانضباطه؟ لذلك من هنا أنا أخذ شحنة التفاؤل، وأنا متيقن ومتابع دقيق جدا لهذه المسألة، وأرى طيب سوريا بعد أيام كيف ستكون.
1: يعني هي فعلا تحسب للشعب السوري أنه كان هناك توقعات دولية ومحلية أنه بعد التحرير، بعد سقوط النظام، أن تدخل سوريا لا قدر الله في حمام دم. تحسب للشعب السوري ما حدث، رغم ما حدث بين هنا وهناك من أحداث مؤلمة، لكن ليس كما كان متوقع. لكن نسأل عن المواد المتفجرة، المواد التي تصنع منها هذه العبوات، كيف تصل لأيدي هؤلاء العابثين، لهؤلاء المجرمين، لهؤلاء التنظيمات، سواء يعني تنظيم معروف مثل داعش أو غيره من الفلول أو غيره من أي ميليشيا خارج إطار الدولة تحاول أن تقوم بهكذا أعمال إجرامية؟
2: بكل تأكيد يعني الصعوبة هنا تكمن بأن هذه العناصر المنفذة لمثل هذه الأعمال هي عناصر منتشرة بشكل عشوائي، يعني ليس لها أماكن، ليس لها تنظيم معين لكي يتم ملاحقته. هم منثورون بشكل عشوائي تماما، ومن يريد اصطيادهم لتسخيرهم إلى مثل هذه الأعمال أيضا جاهز ومستعد للتمويل والإغراءات.
1: طب هل هي مواد، هل هي مواد متاحة؟ هل هي مواد سهلة؟ يعني هذه المواد التي تصنع من هذه العبوات هي مواد متاحة مثل ماذا يعني بالعلوم العسكرية حتى تستطيع يعني الوصول إليها؟
2: تماما من السماد الكيماوي الذي يستخدم لتغذية الأرض وتقويتها. يمكن أن يصنع البارود وتصنع أسلحة كثيرة، يعني
1: يعني ليس بهذه الصعوبة،
2: لأنه هي صناعات بدائية.
1: نعم
2: لا لا، ليست بهذه الصعوبة وليست بهذا التعقيد، لأنه تلاحظين أن المتفجرات التي تحصل في سوريا هي متفجرات بدائية الصنع.
1: طيب سيد سلمان، يعني كنا نتحدث عن الحلول، تحديات حلول، لكن الحلول التي من الممكن أن يبدأ العمل عليها على كل الأصعدة، وهذه مسؤولية الجميع، مسؤولية مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والخدمية، ومسؤولية المجتمع، ومسؤولية صناع الرأي ووسائل الإعلام. كيف من الممكن أن يكون هناك حلول متكاملة للحد وإيقاف هكذا أعمال إرهابية؟ بدقيقتين وأقل لو سمحت.
0: هلا يعني بالدرجة الأولى، موضوع خطاب الكراهية، موضوع تجريم، وموضوع الآن صار عندنا يعني مجلس شعب، من الضروري الإسراع ب يعني إصدار يعني قانون تجريم التجيش الطائفي. النقطة الثانية، موضوع الإسراع بموضوع العدالة الانتقالية، أحد الأسباب يعني الكثيرة التي تساوي هي أو اللي تفتعل هي التوترات الأمنية هو عدم ثقة الناس بموضوع العدالة، وبالتالي يلجؤون يعني لانتقامات فردية. الإسراع بهذا الملف وتصير الناس تبلش تشوف نتائج على الأرض، تشوف الناس يعني محاسبة للمتورطين، في متورطين صاروا معروفين يعني وشوهدوا على الشاشات، البدء بمحاسبة علنية لهؤلاء المتورطين يبلش يهدئ الناس. ولا شك أنه التعاون يعني بين الحكومة من جهة وبين المجتمع الأهلي، اللي المجتمع المدني اللي دوره دور توعوي بشكل رئيسي، ودور نقدي بحيث يسلط الضوء بشكل دائم على يعني على المطبات، على الثغرات اللي بتحصل، كل هذا يعني إذا تكامل ممكن يؤدي إلى نتائج.
1: نعم سيد حاتم، بدقيقة واحدة أيضا، إلى أي مدى فعلا تجفيف منابع الإرهاب أو الذين يقومون بأعمال إرهابية وقطع الطريق عليهم ضمن الحلول المتاحة هي مهمة وأولوية الآن لدى الأجهزة الأمنية، وكيف تكون وجهة نظرك بدقيقة؟
2: بكل حزم وبكل تأكيد سن القوانين التي تمنع وجود السلاح تحت أي ظرف بأيادي منفلتة. أما بالنسبة للترخيص لأسلحة الصيد، التسليح للترخيص لسلاح حتى وإن كان فردي حربي بارودة مسدس لرعاة الأغنام، للناس الذين يفطنون في أماكن يتعرضون فيها الوحوش وما دون ذلك، فلا يمكن أن يوجد قانون يسمح بوجود إبرة فقط بيد منفلتة. هذا هو الحل النهائي.
1: شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد حاتم الراوي الخبير العسكري والأمني كنت معنا من دمشق، السيد سلمان كاتبة الناشط في الشأن المدني كنت معنا من دمشق. نبحث في محورنا القادم إعلان مؤسسة الحبوب عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ودلالات ذلك.
3: هذه تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الاختيار
4: ورأيك بمسار العدالة الاقتصادية.
5: تصريح لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
10: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
11: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
10: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
11: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
10: استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
11: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
10: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
11: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
10: يي إيه والله.
11: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورد على تلفزيون سوريا والثانية.
10: استنوه.

0: أعلنت المؤسسة السورية للحبوب وصول سوريا إلى الاكتفاء الذاتي بإنتاج القمح لتبلغ الكميات المستلمة العام الحالي 2,700,000 طن من احتياجات البلاد السنوية.
1: سوريا تحقق الاكتفاء الذاتي من القمح للمرة الأولى منذ سنوات الحرب وموجات الجفاف، بعدما بلغت الكميات المستلمة نحو 2,700,000 طن متجاوزة الاحتياج السنوي للبلاد البالغ أكثر من 2,500,000 طن وفق المؤسسة السورية للحبوب. وصول سوريا للاكتفاء الذاتي يعد إنجازاً بعد مرحلة من التعافي النسبي للقطاع الزراعي أعقبت سنوات من تراجع الإنتاج المحلي واعتماد البلاد على الاستيراد لتأمين احتياجاتها من القمح، في خطوة من شأنها دعم استقرار إمدادات الدقيق والخبز. المؤسسة السورية للحبوب أكدت أنه لا يوجد موعد نهائي محدد لإغلاق مراكز الاستلام في ظل استمرار ورود الكميات من المزارعين، مشيرة إلى أن معظم المراكز توقفت فعلياً عن العمل بعد استلام الكميات القابلة للتسويق ضمن نطاقها الجغرافي. محافظة الحسكة تصدرت الإنتاج بنحو 1,200,000 طن، تلتها الرقة ثم حلب، في حين توزعت بقية الكميات على محافظات حماة ودير الزور ودرعا وإدلب وحمص ومحافظات الساحل. وكان إنتاج القمح في سوريا خلال موسم 2025 قد تراجع إلى ما بين 900,000 و1,100,000 طن وفق تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، نتيجة موجة جفاف حادة، ما رفع حاجة البلاد إلى الاستيراد، إلى أن تحسن الهطولات المطرية واتساع المساحات المزروعة خلال الموسم الحالي أسهم في زيادة الإنتاج. وقبل عام 2011 كانت سوريا تنتج في المواسم الجيدة ما بين 3,500,000 و4,000,000 طن من القمح سنوياً، محققة الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض في بعض السنوات، إلى أن الحرب إلى جانب موجات الجفاف التي شهدتها البلاد ولا سيما خلال عامي 2021 و2022 أدت إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد وضمان توافر المادة الأساسية لإنتاج الخبز في ظل مساعي الحكومة لإعادة تنشيط القطاع الزراعي واستعادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية بعد سنوات من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية.
0: ونناقش هذا الموضوع مع المهندس وليد ملحم الخبير الزراعي من دمشق، مرحبا بك. والسيد واصف الزاب رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للحبوب من القامشلي، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد واصف، ما هي الكمية التي تحتاجها سوريا من الحبوب كي نقول عنها يعني وصلت إلى الاكتفاء الذاتي، كم طن؟
2: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا بك
2: ولجميع الأخوة المشاهدين. طبعا يعني بشكل أساسي لا نعتبر احنا ان وصلنا للاكتفاء الذاتي، احنا نحسب احتياجاتنا من مادة الخبز. في الـ يعني بمعدل استهلاك يومي 7,000 طن قمح يعني تطحنها المؤسسة العامة سواء بمطاحنها العامة أو مع المطاحن المشتركة والمطاحن الخاصة، 7,000 طن يعني بالسنة 1,500,000. وبالتالي إذا وصلنا إلى هذا الرقم مع فائض بسيط احتياطي، إحنا نعتبر أنه وصلنا إلى
0: إذن هذه الكمية تتعلق بمادة الخبز فقط، لا تتعلق بموضوع البذار، لا تتعلق بموضوع الأعلاف، ولا تتعلق أيضا بموضوع الصناعات الغذائية.
2: نعم، احنا نتكلم بالنسبه للمؤسسه العامه للحبوب. المؤسسه السوريه هي تشتري القمح الطحني او الاستخدامات الغذائيه، يعني القاسي الاستخدامات الغذائيه للمعامل، معكرونه البرغل والاستخدامات الاخرى، والطري بالنسبه للخبز. اما بقيه الشراء اللي هي تتجاوز كميه اللي اشترتها المؤسسه السوريه للحبوب، مؤسسه اكثار البذار هي تشتري مخصصات للبذار. أيضا المحاصيل الأخرى غير القمح في مؤسسات أخرى متخصصة بشرائها، مثل مؤسسة الأعلاف تشتري مادة الشعير، ومؤسسه ايضا العامه للاعلاف تشتري ماده
0: نعم.
2: الذره وتجففها. نعم.
0: طيب سيد وليد، اذا الى اي مدى فعلا اكتفاء سوريا حسب التصريحات الرسميه اكتفائها بماده القمح لهذا العام سيؤثر على الانتاج الزراعي، سيؤثر على يعني المحاصيل الزراعيه من ماده القمح في العام القادم، خاصة أنه هذا العام يعني واضح السبب هو وفرة الأمطار؟
3: هي طبعا سيدتي، أولا أول شيء برحب فيكم، برحب
0: أهلا بك
3: أستاذ زاب، تحياتي لكم جميعا، تحياتي لكم جميعا. طبعا هالمحصول هذا المحصول القمح الاستراتيجي، يعني نحن كنا سابقا كان عندنا مخزون 5 مليون طن تقريبا استراتيجي، فلذلك نحن لازم نعمل جهدنا مع بالإشراف الدوائر الزراعية وبهمة المزارعين للوصول إلى هذا الرقم للمحصول الاستراتيجي.
0: نعم.
3: بينما هي 2,500,000 طن، 2,700,000 طن يعني كافية لإنتاج المحل
0: للاستهلاك، لا يوجد فقط. لا يوجد شيء للتخزين الاستراتيجي. نعم.
3: هلا ممكن هو التخزين الاستراتيجي هو عبارة عن تراكمات تراكمي.
0: نعم.
3: يعني السنة مثلا طلع عندنا زيادة 300,000، سنة الثانية مليون، فبياخذوا القديم بيحطوا جديد، السنة الماضية يحطوا جديد، تراكمي هو حتى نوصل إلى 5 مليون طن محصول، يعني مخزون استراتيجي إن شاء الله
0: نعم.
3: تعالى.
0: طب هل صوامع الحبوب والبنى التحتية مهيئة لأن يكون هناك مخزون استراتيجي فيما لو بدأ هذا التراكم مع الأعوام بدءا من هذا العام مثلا؟
3: هلا تقوم المؤسسات وزارة الزراعة بصيانة المراكز تجميع الحبوب من الصوامع، واحيانا بيخزنوها بالعراء مؤقتا ليس ما يتم تخزين الحبوب بشكل نظامي بالصوامع. والعام القادم ان شاء الله سنشهد يعني تحسنا كبيرا بالصوامع وبالمخزونات يعني ان شاء الله تعالى. ويمكن الانتاج سيزيد العام القادم نتيجة لارتياح الأخوة المزارعين وارتياح والجو المناسب إن شاء الله تعالى وبهمة الوحدات الموجودة الزراعية.
0: يعني ما هو المطلوب فعلا من الوحدات الزراعية المنتشرة في المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة بالتأكيد، يعني يجب أن تقدمه للمزارعين كي يزيد الإنتاج في الأعوام القادمة؟
3: أول شيء تشجيعهم على الزراعة، ثانيا يعني تشجيعهم على عمل دورات زراعية، لأن الدورة الزراعية بتساعد زيادة الإنتاج، يعني الارض ما لا يمكن زراعتها دائما قمح قمح قمح، فتجهد الارض تجهد الارض وتتعبها وبيطلع انتاج قليل، لذلك بيقسموا هنا احيانا الارض الى ثلاثه اقسام، يعني دوره ثلاثيه، دوره اولى مثلا قمح، ثاني السنه الثانيه القسم الثاني، السنه الثالثه القسم الثالث، ويرجعوا هكذا، والباقي اللي بيزرعوا محاصيل او كذا او اي شيء بيريدوه الفلاحين، ولكن الدوره الزراعيه هامه، ودور الوحدات الارشاديه هي التوعيه والارشاد للتسميد، اهم شيء التسميد بالنسبه للقمح والري، متى الري، موعد الري، كميه الري، كميه التسميد، هذا كله بياثر على المحصول ان شاء الله تعالى. واذا كان بشكل جيد، يعني في عندنا انا بذكر انه احد المواسم وصل انتاج الدنم القمح الى 1000 كيلو، وهذا شيء عظيم جدا يعني.
0: نعم.
3: وهذا عائد كمان لا ننسى أن جهود مؤسسة عامل إكسار البزار هي عم تحسن الحبوب، تحسن بزار الحبوب.
0: نعم.
3: وأنا أدعو المزارعين، وحتى الوحدات الشيء أدعو المزارعين لشراء القمح من مصادر موثوقة مؤسسة عامل إكسار البزار، يعني ما يجيبوا بزار من ما كان يجيبوا حطوه.
0: نعم.
3: هذا بيأثر جدا على المحصول،
0: يعني جودة البزار تؤثر معقبة على جودة المحصول.
3: طبعا طبعا طبعا طبعا
0: طيب
3: طبعا.
0: طيب سيد واصف، بما انه كما ذكرت هذا العام هناك اكتفاء ذاتي متعلق بالقمح هذا المحصول الاستراتيجي، متى سنشهد انخفاضا بسعر ربطة الخبز؟
2: نعم، هو كان سؤالك الاول يعني غير بعدين الكلام اللي صار، انت سؤالك ما هي احتياجات سوريا من تنوصل اكتفاء ذاتي للخبز وليس كميه المؤسسه، احنا المؤسسه اشترت 2,700,000 طن وفي عندها مخزون ايضا من العام الماضي 600,000 طن، يعني المخزون يعني الموجود في المؤسسه اعتبارا من اليوم يكفي حتى سنة ونصف يعني على معدل الطحن الحالي.
0: هذا أفضل، هذا أفضل يعني عندكم احتياطي لسنة ونصف. إذن يجب أن ينخفض سعر ربطة الخبز.
2: موضوع سعر ربطة الخبز انخفاضه تعرفي يعني الآن يعني الأمر مرتبط بسعر القمح. يعني سعر القمح كان مطلوب أن يكون سعر عادل، وباعتبار مثل ما حكى يعني الضيف بأنه يعني المزارع في أعباء على زراعة القمح، وبالتالي احنا لازم نعوض. كان في تقصير في يعني بتأمين مستلزمات الإنتاج الأساسية، كانت مؤسسة الأكثار البذار تعاني خاصة في المنطقة الشرقية، المحافظات الثلاث الحسكة والرقة ودير الزور تؤمن أكثر من 70% من احتياج سوريا من القمح. يعني فقط محافظة الحسكة 45%، تغطيلها الرقة ودير الزور يعني 70%، وبالتالي كانت العام الماضي مؤسسة أكثر البذار غير موجودة، ما كان في عندنا بذار محسنة، والآن أيضا في معاناة من هذا الجانب. أيضا في السماد الفوسفاتي أو الأزوتي أو حتى العضوي، ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفرها، وبالتالي لازم يكون سعر القمح عادل. هذا الشيء الأساسي، وهو الأمر المهم جدا في موضوع الاكتفاء الذاتي وشراء القمح. هذا الأمر يؤدي إلى الاستمرار بزراعة القمح، وهو العامل الأساسي لدعم الفلاح هو الدفع سعر جيد. الآن في عندنا يعني ارتفاع أسعار المحروقات عالميا، يعني وصل إلى أرقام جدا صعبة. أكيد أول من يعاني هو المواطن. الحقيقة الحفاظ على سعر يعني مناسب للخبز، وأيضا يتم العمل على تحسين مواصفاته، لأنه صار في عندنا مخزون كافي من القمح السوري. تعرفي مواصفات القمح السوري مواصفات يعني عالمية ممتازة جدا، يعني ممكن يتحسن الإنتاج مواصفات الخبز وبقية المنتجات اللي استخدمنا القمح السوري اللي ما كان متوفر منه يعني أكثر من 20% من العام 2025. نتمنى أنه يكون في قدرة على دعم سعر الخبز بأكبر أكثر كمية، وأيضا تحسين
0: طبعا ليس فقط الخبز زي تواصف، أيضا الصناعات الغذائية من مادة القمح كما ذكرت في البداية، المعكرونة وكل المواد التي تنتج من هذه المادة، يعني على أمل أن تنخفض الأسعار على المواطن في الفترة القادمة.
2: الأمر إذا يعني هو مطلوب من وسائل الإعلام، أيضا موضوع التوعية. أيضا هي طبعا مؤسسة الحبوب هي وزارة الاقتصاد والصناعة وليست وزارة الزراعة، يعني تتبع المؤسسة السورية للحبوب. نعم، ولذلك يعني احنا موضوع التوعية بأنه الآن يعني مثلا الإقبال على الصناعات الغذائية المرتبطة بالقمح مهم جدا. يعني احنا إذا الآن ليش نستورد معكرونة، ليش نستورد برغل، وليش نستورد بقية المنتجات يعني اللي هي موجودة بالقمح السوري، اللي هي مثل ما حكيت التربة السورية غنية بالبوتاسيوم، احنا عندنا يعني فوسفات ومن مواصفات عالية جدا. احنا قادرين نرفع انتاجنا يعني من خلال زيادة انتاج وحدة المساحة. طبعا الرقم اللي تكلم فيه ايضا الاستاذ وليد ممكن يكون ما هو دقيق، يعني ما وصلت بسوريا الى ارقام عالية جدا بانتاج القمح. يعني حتى بالظروف المثالية كان ممكن 70 كيلو للدونم، وبالتالي احنا نتمنى انه نرفع طبعا، وهذا رقم يكون رقم شاذ. رفع الانتاج وحدة المساحة هو هدف جدا مهم. يعني مثل ما حكيتي انه احنا اعتمدنا السنة على الامطار، ايضا في عوامل اخرى ساهمت بالاكتفاء الذاتي او زياده الشراء، هي الوضع السياسي، استقرار الوضع السياسي للحكومه، ايضا موضوع الدمج مع المنطقه الشرقيه سواء دير الزور والرقه، ايضا محافظه الحسكه.
0: نعم،
2: 45% من الانتاج في عندنا 21 مركز.
0: طيب
2: بالنسبه يعني التخزين في مراكز فرع القامشلي اكثر من مليون طن بالصوامع، عن طريق الدوغما. وبالتالي يعني احنا اذا اذا اذا شجعنا الصناعات الغذائية المرتبطة بالقمح القاسي خاصة، يعني احنا ممكن نساهم بزيادة سعر القمح وبالتالي زيادة إمكانية الدولة على تحسين المواصفات، استمرار بدعم الخبز وتحسين مواصفاته. نعم.
0: طيب يعني إذا عدنا إليك سيد وليد، كنت تتحدث عن أهمية أن تقوم وزارة الزراعة بالبرامج التوعية بدعم الفلاحين للاستمرار بالزراعة وخاصة لهذا المحصول الاستراتيجي، إلى أي مدى هناك برامج حكومية الآن معتمدة بهذا الخصوص، وما هي الاحتياجات فعلا في هذه البرامج لتثبيت المزارعين في أرضهم واستمرار زراعة هذا المحصول المهم في سوريا؟
3: هلا اولا تامين وسائل الانتاج، اول شيء بعدين الطاقه.
0: ما هي وسائل الانتاج؟ يعني تقصد البذار، المحروقات،
3: وسائل الانتاج،
0: السماد، ما هي
3: البذار، المحروقات. اي نعم، اهم شيء تامين وسائل المياه، الطاقه لاستخراج المياه. يعني هي والاسمده. انا اذكر انا بدي نوه على شغله هون، بزمانه كان في شو اسمه عندنا اسمها وحده جويه بمديرية وقاية الزراعة بوزارة الزراعة.
0: نعم.
3: هذه الوحدة الجوية كانت ترش المبيدات للحقول القمح للسونة والأمراض.
0: نعم.
3: وكانت هي مجانية.
0: نعم.
3: فأنا أرجو بما أننا نحن نتعافى اقتصاديا وسياسيا والحمد لله وأمنيا حتى.
0: نعم.
3: أرجو أنه يعيدوا النظر بالوحدة الجوية وإعادتها إلى عملها.
0: الوحدة الجوية التي تبخ المحصول القمح بالمبيدات.
3: نعم نعم، كان في عنا طائرات، ولكن
0: نعم
3: الحصار الاقتصادي اللي كان عنا بالنسبة للطائرات ما كان في قطع تبديل، لذلك ضعفت الوحدة الجوية.
0: نعم.
3: هلا الحمد لله التعافي السياسي صار، فيعني إن شاء الله تعالى لازم نرجع نفعل هذه الوحدة الجوية.
0: نعم.
3: ونجيب طيارات ونرش ونشجع المزارعين، وقت المزارع بشوف انه في دوله كمان عم تهتم فيه وعم ترش له مبيدات، كمان بزيد المساحات المزروعه، بزيد الاعتناء بالقمح، بزيد. وبدي نوه على شغله بصراحه بالنسبه لاسعار ربطه الخبز.
0: نعم.
3: سعر ربطه الخبز اذا كانت ترخص، هي وزاره الاقتصاد هي المسؤوله عنها، ودعم الدوله هو المسؤول عن الانخفاض، اما بشكل عام اذا ما كان في دعم الدوله لا يمكن.
0: يعني مع وجود الاكتفاء الذاتي من ماده القمح، من المفروض ان يكون هناك دعما لهذه الماده الغذائيه الاساسيه في حياه المواطنين، هكذا نفترض. يعني
3: نحن هلا بتعافي امن غذائي.
0: نعم.
3: نحن هلا بتعافي بمرحله تعافي الامن الغذائي.
0: نعم.
3: وبتعافي اذا ما كان في امن غذائي، بتعافي الضغوط السياسيه والضغوط المحيطه بسوريا، بتعافيها كيف موضوعها. بس نحن الحمد لله هلا يعني حطينا رجلنا بالتعافي ان شاء الله تعالى.
0: يعني وحسب المنظمات ال WFB والFAU يعني كانوا يتحدثون في تقارير سابقه ان.
3: نعم.
0: سوريا مهدده بموضوع الامن الغذائي، نتمنى ان هذا الامر يتم تجاوزه ان شاء الله مع وفره هذه المحاصيل. لنعود لموضوع دعم الزراعه.
3: الشعب
0: نعم.
3: السوري جبار، هو بيتجاوز الموضوع.
0: نعم.
3: بيتجاوز هالموضوع هذا كله ان شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
3: الشعب السوري بالتعاون مع الدوله، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنيه، بيتجاوز هالموضوع ان شاء الله تعالى.
0: ان شاء الله. تفضل لنكمل بموضوع دعم، يعني دعم المزارعين كيف يجب أن يكون غير يعني ما ذكرته.
3: هلا قلت لك أول شيء أهم شيء يعني تأمين قروض. أول شيء البزار.
0: نعم.
3: أنا بعتمد أهم شيء على البزار، من مؤسس عامل إكسار البزار، يعني يعطون بزار ويأجلوا ثمن البزار إلى ما بعد الحصاد.
0: نعم.
3: حتى ما يتكلفوا المزارعين.
0: نعم.
3: وبأسعار رمزية.
0: نعم.
3: هي أهم شيء هذا من المحصول. الأسمدة، توفير الأسمدة عن طريق جمعيات فلاحية، عن طريق الاتحاد العام للفلاحين، بأسعار كمان ما نقول رمزية، أسعار مخفضة، يعني هروبا من تجار السوق.
0: والقروض التي تحدثت عنها، ماذا تقصد بموضوع القروض؟
3: قروض مثلا إنشاء محطات، إنشاء طاقة لاستخراج المياه من الآبار.
0: نعم.
3: هي أهم شيء كمان.
0: نعم، من أجل الري.
3: هي بتكلف كثير، هي تكلفتها عالية جدا بالنسبة للمحصول. نعم، للري. نعم.
0: نعم. طيب سيد واصف، إذا سألناك
3: بالنسبة كمان للمبيدات، رش المبيدات، تأمين المبيدات، يعني الدولة وزارة الزراعة بتجيب مبيدات.
0: طيب.
3: بأسعار كمان، وقت بتجيب الدولة بأسعار كميات كبيرة بتكون أسعارها رخيص. يعني بتوزع على الفلاحين كمان بأسعار رخيصة.
0: نعم.
3: هروبا من أرباح التجار و
0: نعم
3: سيطرتنا عليهم.
0: نعم، يعني خاصة هذا المحصول الاستراتيجي، رعاية الدولة لهذا المحصول ينعكس إيجابا على المواطن وعلى الدولة. طيب سيد واصف، إذا سألناك يعني لم يتم طبعاً تسليم كل المحصول القمح من قبل كل المزارعين،
3: بالنسبة للمواطن، أمن المواطن، نعم. عفوا، آسف.
0: طيب تفضل سيد واصف، نريد أن نسألك، لم يتم تسليم يعني محصول القمح من قبل كل المزارعين إلى الآن، ربما تقريبا في المراحل النهائية، كم المتبقي حسب يعني معلوماتك من المحصول القمح ليتم اكتمال التسليم في كل المناطق في سوريا؟ وجودة المحصول في هذا العام من مادة القمح بالنسبة للقمح القاسي والقمح الطري، يعني ما هي الجودة أيضا؟
2: الحقيقة هو السؤال ذو شقين، يعني نعم. هل تم تسليم كل الكميات المنتجة بالنسبة لمؤسسة الحبوب ومؤسسة
0: هل تم التسليم؟
2: لا.
0: لم يتم.
2: لا. نعم. تمام.
0: نعم.
2: لا أعتقد ذلك، لأنه ممكن الناس احتفظت بقسم نتيجة معاناتها من تأمين البذار، خاصة أسعار البذار المستوردة يعني مرتفعة جدا، أيضا غير متوفرة، فممكن الناس خزنت ممكن يعني رقم يتجاوز 10% بالنسبة للبذار. أيضا في يعني بعض المناطق الريفية يحتفظون بقسم من القمح لاستخدامه في عملية الطحن وإنتاج الخبز المحلي. الرقم ما موجود الإحصائيات الدقيقة، لكن بالنسبة للكميات المزمع تسويقها للمؤسسة السورية للحبوب، أعتقد أنه وصلنا لما يتجاوز 99% اليوم بالنسبة لمعدل الشراء اللي كان يتجاوز 60 إلى 70 ألف طن يوميا، اليوم إحنا أقل من 1000 طن يوميا. نعم. وبالتالي يعني إحنا بموضوع الاستمرار بشراء القمح، إحنا موجود المؤسسة مستمرة لشراء كل الكميات المعروضة عليها. أما بالنسبة لخطط الأخوة المنتجين، منتجي القمح لتسويقها أو الاحتفاظ فيها، هذا يعني موجود في كميات لم يتم تسويقها. فهذا الإطار طبعاً يعني الأصناف القمح المحلية يجب إعادة إنتاجها بحيث تكون متكيفة. السنة كان في أمطار، كان في تفاوت بالإنتاج بين أرض وأرض أحيانا متجاورة، نفس متعرضة لها، لكن نوعية البذار اختلفت، قد يتحول الإنتاج إلى الضعف. يعني أنا أعرف حقول ما تجاوزت إنتاجها طونين للهكتار، وفي حقول تجاوزت 4 أطوان بسبب خلاف الصنف، فقط الصنف، لأنه أصناف متكيفة مع البيئة السورية. في عندنا إحنا المنطقة جافة بالنسبة للمنطقة مثل ما حكيت الشرقية اللي هي أكثر من 70% من القمح، لازم يكون في عندنا. وأيضا موضوع استخدام المبيدات إذا كان في عندنا أصناف محلية مقاومة للفطريات والحشرات المحلية، وبالتالي نحن نخفض استخدام المبيدات اللي هي ممكن تكون ضارة للبيئة وأيضا ممكن تكون مكلفة على الفلاح. وبالتالي استخدام الأصناف أيضا المطلوب، يعني كان سؤال مهم، ما هو المطلوب من وزارة الزراعة بالإضافة للقروض يعني للفلاحين بالنسبة للأكياس، بالنسبة للسماد خاصة الأزوتي والفوسفاتي، بالنسبة للبذار أيضا يعني عن طريق تقديمه، ليس بالضرورة قروض مالية وإنما تمويل زراعة القمح حتى حصاده، ويتم تحصيل قيمة الدعم المقدم أو القروض المقدمة لتمويل زراعة القمح وبقية المحاصيل. يعني في احنا يعني زيادة الإنتاج بالنسبة للقمح وأيضا محاصيل أخرى مثل الشعير،
0: نعم.
2: في جانب مهم جدا هو الأعلاف اللي هي مخلفات هاي المحاصيل،
0: نعم.
2: احنا يعني سواء في تكون مراعي خلال فترة الصيف كله تقريبا، يعني تتجاوز 3 أشهر تكون المراعي موجودة في كل مناطق زراعة القمح والشعير، وأيضا يعني مادة القش اللي ممكن نستفاد منها أيضا، ممكن تخزينها
0: في الصناعات، نعم،
2: للعلف،
0: نعم،
2: يعني للثروة الحيوانية. وبالتالي في اكتفاء ذاتي، سوريا يعني جدا غنية بالأصول الوراثية. ليش أنا تكلمت أيضا عن القمح؟ الأصول الوراثية لكثير من النباتات، يعني سوريا أصل القمح عالميا الأصناف المحلية موجودة في عندنا يعني أكثر من 5 إلى 6 أصناف قمح هي الوطن الأصلي لها هي سوريا.
0: نعم. يعني ويتم الحفاظ على هذه الأنواع من البذار وزراعتها في كل عام باعتبار أن سوريا الوطن الأصلي لها. هل هذا العام فعلا كان المنتج من القمح المحاصيل بجودة عالية من كل الأنواع هذه الأصناف التي تحدثت عنها؟
2: والله احنا في شيء يتميز في القمح السوري بأنه المحتوى البروتيني عالي.
0: نعم.
2: هذا أهم مواصفات الجودة بالنسبة للقمح القاسي وأيضا بالنسبة للقمح الطري.
0: نعم.
2: يعني تعرفي القمح الطري لازم ما يقل البروتين عن 12% ليكون جودة الخبز جيدة، تماسكه ما يصير في يعني تكسر بالخبز، يتخزن لفترة أطول، أيضا تكون الطعم يعني. فكانت المواصفات ولله الحمد جيدة، احنا نتمنى تتحسن بالسنوات القادمة من خلال دعم موضوع التسميد الأصناف وأيضا يعني نعم. مكمل الإنتاج وسائل النقل العتالة يكون سعر موحد، في كثير من الأمور اللي كانت أثقلت على ذا يعني كاهل المنتجين. نتمنى السنة الجاية نستطيع بالاتفاق
0: نتمنى ذلك، خاصة مع التفاؤل بأن هذا المحصول الاستراتيجي يمس حياة المزارعين والمواطنين في كل عموم سوريا بشكل مباشر. شكرا جزيلا لك السيد واصف الزاب، رئيس دائرة الرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للحبوب، كنت معنا من القامشلي. شكرا للمهندس وليد ملحم الخبير الزراعي، كنت معنا من دمشق.
3: شكرا.
0: في محورنا القادم وعلى رأس ساعتنا الثانية نناقش مشروع أبيات هيلز السكني، وهل يشكل نموذجا لحل مشكلة السكن؟

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: حياكم الله من جديد. في ظل أزمة سكن متصاعدة تعيشها سوريا، تتجه الأنظار إلى المشاريع العقارية الجديدة بوصفها أحد المسارات المطروحة لمعالجة الفجوة بين العرض والطلب، في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المواطنين.
1: في وقت تشهد فيه سوريا أزمة متفاقمة في قطاع السكن مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، يبرز مشروع أبيات هيلز كأحد أبرز المشاريع العقارية المطروحة حاليا في السوق العقاري. المشروع الذي يقع في ضاحية قدسية بريف دمشق ينفذ بشراكة بين المؤسسة العامة للإسكان وشركة أبيات السعودية على مساحة تقارب 380 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 2000 وحدة سكنية ضمن خطة تنفيذ تمتد لأربع سنوات إلى جانب مرافق خدمية وتجارية. أعلنت الشركة بيع 1330 وحدة خلال 9 ساعات، مع بيع كامل وحدات المرحلة الأولى و 97% من المرحلة الثانية، مع استمرار الاكتتاب لنحو 700 وحدة متبقية بإشراف مباشر من المؤسسة العامة للإسكان. تتراوح أسعار المتر المربع بين نحو 650 دولاراً و 1150 دولار بحسب المرحلة والمواصفات، في وقت تطرح فيه الشركة مشروعاً آخر بمنطقة البجاع في ريف دمشق ضمن توجه أوسع لتعزيز الاستثمار العقاري، حيث يمتد على مساحة تقارب 6 ملايين متر مربع ويضم نحو 20 ألف وحدة عقارية مع مدة تنفيذ تصل إلى 8 سنوات. ورغم هذا الزخم، يطرح المشروع تساؤلات حول مدى قدرته على تلبية احتياجات شريحة واسعة من السوريين، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بالقدرة على الوصول إلى هذه المشاريع. فهل يشكل مشروع أبيات هيلز وما يشابهه نموذجاً لحل مشكلة السكن التي تتفاقم في البلاد؟
0: ونناقش هذا الموضوع مع المهندس عماد الدين شقيفة، الخبير في التطوير العقاري من دمشق. مرحبا بك. والسيد أنور ورداء، المهندس المعماري وخبير في التقييم العقاري من دمشق أيضا، مرحبا بكما. أبدأ معك سيد عماد، إلى أي مدى هذه المشاريع مفيدة بالنسبة لحل مشكلة السكن في سوريا؟
2: في البداية أهلا بكم.
0: أهلا بك
2: وضيفك الكريم. هلا بالنسبة للمشاريع المطروحة للاستثمار العقاري في سوريا، أي مشروع مهما كان حجمه يساعد في النهوض في إعمار سوريا، هو خطوة في الطريق الصحيح. هلا الأبيات هيلز هي عبارة عن مقدمة لبرامج إعادة إعمار وبناء سوريا من جديد. واضح من الأرقام اللي تفضلت فيها المبيعات اللي حصلت مع هيلز الحاجة القصوى للناس لهذه المساكن، بدليل انه المبيعات كانت كبيرة جدا وسريعة، يعني معناتها هي بتشكل أهمية لسوريا وتأمين مسكن للمواطنين.
0: صحيح، لكن كم نسبة المواطنين القادرين أن يدفعوا هذه المبالغ الكبيرة؟ يعني سعر المتر يتراوح بين 650 إلى 1100 دولار تقريبا أمريكي، ما هي نسبة المواطنين القادرين أن يدفعوا كل هذه المبالغ بهكذا يعني مشاريع سكنية؟
2: هلا هذه المبالغ اللي ذكرها التقرير إنه سعر المتر 650 دولار ل 1250 دولار، هاي تتعلق بالشريحة الوسطى، يعني هاي تحديات للشريحة الوسطى. طبعا المجتمع السوري أو سوريا في عدة شرائح، يعني فأي حركة نهوض هي حركة في الطريق الصحيح لنهوض سوريا في إعادة إعمارها. هذا المشروع أبيات هيلز هو عبارة للشريحة المتوسطة اللي هي قادرة على دفع هذه المبالغ، بدليل أنه المبيعات كانت كبيرة جدا وسريعة. هذا يدل أن هناك شريحة مستعدة للدفع وهي بحاجة،
0: نعم،
2: وبتلبي طلباتها.
0: طيب،
2: أي أن هذا المشروع ناجح.
0: طيب نعم. يعني نحن لا نقيم المشروع بحد ذاته، لكن نفتح الحديث عن هذا هكذا مشاريع، وهل تحل مشكلة السكن فعلا؟ سيد أنور، هل تتفق مع السيد عماد بأن هكذا مشاريع تتراوح فيها الأسعار للمتر المربع الواحد بين 650 دولار إلى 1200 دولار أمريكي وربما أكثر في مناطق أخرى، بأنه للطبقة الوسطى ويساهم في حل مشكلة السكن في سوريا، أم أن من يقبل على الشراء لهكذا بهكذا أسعار يسعى إلى الاستثمار أكثر من أنه يريد السكن؟
3: مساء الخير لكم الضيف الكريم وللمتابعين الأعزاء. يعني اسمحي لي خالف صديقي العزيز الأستاذ عماد بأنه لا أكيد مو للشريحة أو الطبقة المتوسطة، هذا للطبقة الجيدة فما فوق.
0: نعم.
3: لأنه أولا عم تحكي، يعني أنا ما مرق معي 650 دولار بصراحة، من خلال اطلاعي على السوق وعلى المشاريع اللي عم تطرح مرق بدءا من 950 لل 1150 أو 200 حسب الشريحة.
0: نعم.
3: يعني نحن عم نحكي بمتوسط بين 1000 وال 1200 دولار، هذا إذا كان يعني التزمت الشركة المطورة صاحبة المشروع بهذه الأرقام، وأرجو أنها تلتزم.
0: طب هل تتناسب هذه الأسعار يعني مع سوق العقارات في سوريا والوضع في سوريا والطلب والعرض واحتياجات المواطنين؟
3: يعني هي ما في شك أنها بتلبي حاجة جزء من المواطنين، إنما هل تلبي الحاجة، هل تساهم في حل أزمة السكن؟ طبعا لا، لأنه أزمة السكن تحل وفقا لقانون العرض والطلب. قانون العرض والطلب بيقول لك أنه اليوم 20,000 ولا 2000 شقة ولا ما بعرف شو، قديش بيطلعوا قدام العرض الهائل يلي نتج عن دمار جزء كبير كتير من الأراضي السورية والأرياف الدمشقية وما شابه ذلك.
0: نعم.
3: لا تلبي، ولكن يعني خلينا نقول انه بحصب تسند جرة. ولكن انا بس بدي الفت النظر لنقطه صغيره، انه اليوم نحن المتر يلي عم نقول حقه 1000 دولار هو واقع الامر حقه تقريبا 1500-1600 دولار.
0: نعم.
3: لانه المساحه يلي بيبيعوك اياها هن عم يعطوك سعر المتر، بس بكره بيناولوكي. هلا انا ما عم احكي عن هالمشروع بالذات.
0: نعم. يعني نعم، نحن نتحدث عن المشروع، نتحدث عن كل المشاريع.
3: ينطبق عليه.
0: نعم.
3: نحن نتحدث عن كل المشاريع وعن منطق هندسي عام.
0: نعم.
3: بالمنطق الهندسي العام اليوم بيعطوك شقة مثلا 120 متر بيحاسبوك على شقة 170 متر. ليش ال 170 متر؟ لأنه أنت فرحانة بالحدائق والمسابح والملاعب وكل هالقصص الظريفة اللي عم تعطي المشروع نكهته.
0: نعم.
3: بس ما بتعرفي أنه هي من جيبتك بدها تندفع.
0: نعم.
3: يعني هو المفروض اللي ابن المصلحة وابن السوق
0: يعني
3: يعرف أنه هذا
0: يعني الخدمات التي تقدمها بعد. هكذا مشاريع سكنية من حدائق، من أماكن ترفيه، من تقصد أنها يدفع ثمنها من يريد أن يسكن في تلك المناطق أو في تلك المشاريع أو المجمعات
3: ليس
0: السكنية.
3: فقط ليس أستاذي، ليس فقط تمام، ليس فقط ثمنها، وإنما حتى فيما بعد كلفة خدمتها وصيانتها.
0: نعم.
3: وبالنسبة للحدائق البخ وأعمال البستنة، بالنسبة للمسابح الفلترة والكلورة وميت قصة، وحتى الحراسة اليوم أنت عم تحطي هاي كلياتها gated community، يعني مجمعات مغلقة بحراسة على مدى 24 ساعة. هدول الناس اللي بدها تقعد وتحرس وتنظف وتخدم، من مين بدها تندفع؟ من هالناس اللي اشتروا.
0: نعم.
3: الشقق بالمشاريع.
0: طيب سيد عماد، فعلا هذه المشاريع ليست موجودة فقط أو توجد الآن في سوريا، هي موجودة منذ سنوات في دول كثيرة، منها دول الخليج، منها دول عربية، ومنها دول يعني غربية، مثلا تركيا مشهورة كثيرا بهكذا نمط من أنواع السكن، من المجمعات السكنية التي فيها خدمات. هل الوضع في سوريا، ونعود لموضوع العرض والطلب الآن، هذا الأمر بالحل الجزئي يقدم خدمة لمواطنين يعني ونسبة الدمار في سوريا تتجاوز 70%، هذه الحلول الجزئية هل تعتبر مشاريع استثمارية أم حلول ترقيعية، أم كيف يعني تشرحها من وجهة نظرك أيضا؟
2: هلا هو بالنسبة لموضوع إعادة الأعمار والنهوض في سوريا، الأرقام الدولية بتقول بالنسبة لسوريا حجم الدمار 1,400,000 شقة سكنية.
0: نعم.
2: ويحتاج 216 ألف مليار دولار لإعادة أعمار سوريا بالكامل. طبعا المشوار دائما بيبدأ بخطوة وحدة، ما فينا نقول مرة وحدة نعمر سوريا كلها أو نعمر شيء لكل الشرائح. وفق ما هو متاح. فنحن نرحب بأي مشروع استثماري عقاري يساهم في النهوض في سوريا، هذا المبدأ العام.
0: نعم.
2: هذا المشروع الاستثماري يتفضل في أبيات هيلز، مهما الشريحة اللي كان بيخدمها هي شريحة موجودة في المجتمع السوري وبيخدمها.
0: لكن هناك من يقول صحيح. أن هكذا مشاريع تعزز من الفجوة الطبقية الموجودة أساساً الآن في سوريا بين طبقة ربما تصل إلى 95% من السوريين يعني يسعون للقمتهم، و5% من يعيشون وربما أقل في هكذا نوع من نمط الحياة.
2: هلا هو بالنسبة للدولة في عندها تحديات كبيرة جدا، والتحديات بدها يعني حلول كبيرة وإجراءات كثيرة، لكن ما بمنع أنه نحن نرفض استثمار، لا ما بيجوز. استثمار جاي يستثمر في سوريا بدنا نحن نرحب فيه.
0: نعم بالتأكيد بالتأكيد
2: النهوض.
0: بالتأكيد
2: ما هي؟
0: نعم.
2: وبالتالي ما فينا نقول والله بس للشريحة وبس، لا مو للشريحة، هي خطوة لفتح الاستثمار في سوريا.
0: نعم.
2: هاي ممكن نجر خطوات تانية ونحن نرحب فيها.
0: نعم.
2: مهما كانت الشريحة اللي تخدمها سوريا. نعم. فيها شرائح كثيرة، بس هذا كله هو عمل دؤوب وتحتاج لجهود دائمة لنحسن ننهض في سوريا من جديد.
0: نعم.
2: هلا بالنسبة لأبيات هيلز بالذات، أنا حسب اطلاعي عليها، حسب ما تفضل في الضيف الكريم، موضوع الصيانة المستقبلية للمرافق وهي موضوع آخر، هذا ما لنا علاقة فيه.
0: يعني نحن لا نتحدث عن أبيات هيلز تحديدا، نحن نأخذها نموذجا لهكذا نماذج بدأت تنتشر في سوريا.
2: تمام. نموذج. نعم. نموذج.
0: نعم.
2: يعني احنا هلا بسوريا عندنا أبنية طابقية 12 طابق، هي فيها خدمات وفيها حدائق.
0: نعم.
2: والسكان بيدفعوا خدماتهم كذا، وأرقامهم عالية مو أرقام رخيصة.
0: نعم.
2: الخدمات.
0: نعم.
2: نفس الشيء بالنسبة للمجمعات، يعني هي مجمعات تمت لما تنشأ طبعا في لها تبعات.

0: الكريم عم بيقول انه انا بخالفه من نقطه معينه انه والله انه الشركه بتسلم شقه وبعدين بكون مساحتها شقه ثانيه. طيب هي عم تقول في عندها شقه صغيره مساحتها 85 متر يعني معقول هي الشقه تطلع بالاخير 60 متر مثلا يعني؟
1: لا هو لم يقصد ذلك، هو تحدث عن تسليم الشقه لكنه يدفع اكبر من السعر نتيجه انه يدفع الخدمات او الحدائق او المساحه.
0: لا هو قال عفوا قال المساحه بتزيد ل 150 130 متر بتحمي عليها مرافق. طيب اني عم بقول الشقه 85 متر ما شو بدي احمله عليها مرافق؟ هي 85 متر.
1: طيب
0: نحن ما فينا نستبق الاحداث، ما بيجوز نحن نستبق الاحداث ولا ننظر الامور بشكل ثاني.
1: طيب
0: نحن عندنا واقع والواقع نحن عم نعالجه.
1: طيب سيد انور فعلا طيب سيد انور عندما نتحدث فعلا عن الاستثمارات ومشاريع يجب ان نكون ايجابيين وان نكون مشجعين لاي فكره استثمار اي شيء في سوريا، لكن كي يكون هذا الامر مفيدا هل ترى أنه يجب أن يكون ضمن خطة وطنية متكاملة تتحدث عن العقارات، عن سوق العقارات، عن ارتفاع الأسعار، عن الأجارات وكيف ينعكس ذلك على حياة المواطن، أم أن تترك الأمور كما هي الآن وكل من يريد أن يستثمر بمشروع معين يفعل مثل يعني هذا النموذج الذي قدمناه اليوم؟
2: أستاذي بدي جاوبك على سؤالك يعني خلينا نقول قولين مأثورين. القول المأثور الأول ليس مأثور بالمفهوم الديني ولكن قول مأثور يقول اعمل الممكن ولا تنسى الطموح. هذا من المشاريع اللي عم يعملوا الممكن وإن شاء الله الطموح بيكون مختلف. هاي واحدة. الثانية المثل يقول حبك الشيء يعمي ويصم. أنا إقبال الناس طبعا شفته أنا على يعني الاكتتاب على هالمشاريع وحماس إلها فعلا يعني لو عم يتوزع المشروع ببلاش يمكن ما بيصير هالإقبال هذا، ولكن هل هذا مؤشر جيد؟ أنا بدي أسأل من هالناس يلي إجوا قدموا على الاكتتاب كم حدا قاري عقد الاكتتاب وشروط الاكتتاب وما يترتب له عند الخروج وليس عند الدخول وبيعرف أنه بموضوع الاكتتاب يلي قدم عليه هو لا باع ولا اشترى ولا تخصص ولا عمل شيء وإنما دخل حط مبلغ تأميني مشان يرشحوه ليكون واحد من يلي بيقدر يأخذ بالمرحلة الأولى أو المرحلة الثانية أو ما شابه. بعدين في نقطة كمان مهمة خلينا نوقف عندها هلأ بالتمهيد تبع أحد المشاريع يلي عم نحكي عن هون كاتبين أنه الهدف هو استمزاج رأي السوق لحتى نعرف متطلباته واحتياجاته. نحن بنعرف متطلبات السوق وبنعمل له دراسة وقت بنفتح الاكتتاب عليه. طيب هلأ التراكسات قاعدة عم تشتغل بهي المشاريع، هل معنى ذلك أنه لسه ما حطينا المخططات لأنه ما عرفنا متطلبات السوق ولا حاطين المخططات ونحن عنا هل قد مثلا شقة مساحة 100 متر هل قد 150؟ يعني أنا ما في شيء ما عم ينفهم معي.
1: لذلك أنا سألتك هل هكذا مشاريع يجب أن تكون موضوعة ضمن خطة كاملة متعلقة بموضوع السكن في سوريا؟ ليس يعني ما طرحناه اليوم من مشروع اليوم متعلقة بكل هذه المشاريع التي بدأت تكسر ويعني هو مؤشر جيد الاستثمار لكنها هل هي حالة من الفوضوية والعشوائية الغير مدروسة لوضع السكن التي يجب أن تنظم؟ مثلا موضوع المخطط التنظيمي للمدن هل هو مدروس ضمن هذه المشاريع؟ التوسع العمراني هل هو مدروس ضمن هذه المشاريع؟
2: أستاذي هدول المشاريع بيجوا دائما مشاريع التطوير العقاري بالمناطق اللي ما هي داخلة بالمخطط التنظيمي، يعني أصل قانون التطوير هيك لأنه المناطق اللي داخلة بالمخطط التنظيمي محكومة وخالصة بمنهاج الوجائب واشتراطاته. أما هي المناطق بياخذها المطور العقاري وبيحط لها مخططات وفقا لرؤيته. ولكن أنت عم تحكي عن رؤية الدولة وليست رؤية الأشخاص.
1: نعم عن رؤية المشاريع. الدولة أتحدث.
2: أنا بقول في تمام انا بقول نو فيجن نو ميشن. اذا ما في رؤيه ما في مهمه نقدر نوصل لها. وانا على مستوى الاسكان العام لحد الان ما بقول لك ما في فيجن بس انا ما شفت فيجن ما شفت خطه متكامله. هاي من جهه. من جهه ثانيه المشروع هذا وبقيه المشاريع المماثله هي تحل ازمه السكن للشريحه يلي ما عندها اصلا ازمه سكن، الشريحه القادره على الدفع. ودائما استاذي اللي جيبته معباية مصاري ما عنده مشكله ما اشترى هون بيشتري باي مكان اخر. نعم. يعني من اخصب تخير. إنما بالنسبة إذا كان قصدك

0: تحل أزمة السكن بالنسبة للطبقة المتوسطة وما دون، لأنه صفى ما دون أكبر بكثير من الطبقة المتوسطة
1: تماماً.
0: اليوم الطبقة المتوسطة عم تتآكل وتقل. فإذا كان بدك تعتبري أنه هالمشاريع بتحل أزمة السكن للناس اللي عندهم دخل محدود ومعاناة اقتصادية، فقولا واحدا لا بقول لك، ومو هذا الطريق الموصل لحل أزمة السكن لشريحة الناس محدودي الدخل.
1: طيب سيد عماد، أيضا نعيد نسأل نفس السؤال، يعني وأجاب السيد أنور عن نقطة موضوع المخطط التنظيمي، لكن بموضوع التوسع العمراني، هل هذه المناطق التي يتم إنشاء فيها هكذا مشاريع وفتح الاكتتاب عليها مخدمة تصلها يعني كل الخدمات أو الاحتياجات اللوجستية لهكذا مشاريع، أم أن الدولة يجب أن تقوم بهكذا خدمات خصيصا لهذه المشاريع؟ يعني كيف هو المعمول به عادة؟
2: هو بالنسبة لهذه المشاريع، نعم رح أجاوب مباشرة. بالنسبة لهذه المشاريع، هاي مشاريع هي عبارة عن قيمة مضافة للمخططات التنظيمية. هاي مشاريع تقام عادة على أراضي غير منظمة بالأساس، غير مجهزة ولا فيها تنظيم عمراني، فهي قيمة مضافة للدولة لإنشاء أمنية سكنية. هذه المساحات من المجمعات السكنية، الشركة القائمة بالمجمعات هي المسؤولة عن خدماتها وكهربتها والصرف الصحي وكل المجرور وكل الشوارع اللي هالتنظيم تتكفي، هي الشركة هي القائمة في الموضوع. لأنه هدول عبارة عن عقارات قيمة مضافة للتنظيمات العمرانية، وهذا عامل مساعد وجيد. أنت عم تنظمي أراضي خارج التنظيم عم تستغليها للسكن، هذا شيء ممتاز. أنا برجع بقول لك شغلة ثانية، قلت لك التقرير الدولي قال حجم الدمار في سوريا 1,400,000 شقة.
1: نعم،
2: 1,400,000 شقة ما بتحسن أي شركة تقوم فيه، أعوذ بالله. هذا بده جهود مضنية وعلى مدار سنوات وعدة شركات والدولة وأجهزة كثيرة لحتى تحقق هذا الموضوع، ويحتاج إلى جهود مضنية وأموال طائلة.
1: نعم،
2: 216,000 مليار دولار. نحن منرحب بأي، أنا قلت لك من أول حديثي، منرحب بأي مشروع استثماري عقاري خطوة في طريق النهوض في سوريا.
1: نعم،
2: كل خطوة إلى رواد، هذه الخطوة إلى رواد معينين، عبارة عن 2,000 وحدة سكنية. 2,000 وحدة سكنية لا تساوي شيء تجاه الدمار في سوريا.
1: نعم،
2: ولكن لبني في انهاض سوريا، هذا النقطة اللي أنا أركز عليها يعني.
1: طيب فضلي. نعم، طيب سيد أنور، فعلا من هذه النقطة أيضا مرة أخرى، كيف من الممكن أن نستفيد بالشكل الأمثل من هكذا مشاريع لتكون نقطة جذب للمستثمرين، بحيث لا يقتصر الموضوع على هذه المشاريع الفارهة، بل يذهب باتجاه آخر متعلق بتلبية احتياجات السوق بشكل حقيقي المتعلقة باحتياجات السكن للطبقة المتوسطة وما دون؟
0: هلا يعني
1: شروط تفرضها الدولة، معايير تضعها الدولة، يعني ما هي الأمور هذه التي يجب أن تفرض من وجهة نظرك؟
0: أستاذي، هلا في عندك قانون التطوير العقاري، وهو قانون شبه مجمد حاليا، وهو أصلا قانون سيء، يعني ما في مطور عقله براسه ممكن يجي يشتغل بظل القانون القديم. لذلك هلا في فكرة لتطوير قانون التطوير العقاري، يعني لإعطائه قانون حديث أكثر مرونة وأكثر ملائمة. هلا المطور العقاري أستاذي هو تاجر ورجل أعمال، يعني مستثمر، يعني أولا وأخيرا عم يتحرك من بلده ويطلع أوفرسيز باتجاه البلاد الأخرى مشان يربح ولا مشان يجي يحل مشاكل الناس؟ ما له فاتح جمعية خيرية، صح ولا لا؟
1: نعم
0: يعني نحن بكل الأحوال خلينا نقول أنه المستثمر عم يعمل يلي بيقدر يعمله ضمن إطار بيحقق مصلحته أولا، وطبعا عم يضيف مثل ما تفضل الأستاذ عماد، كل بناء توضع على أرض الوطن وكل بناء ينشأ هو قيمة مضافة.
1: لذلك يعني سألنا يا سيد أنور على أنه يعني المستثمرين ليس عليهم اللوم، وكما قلت الموضوع ليس يعني مشاريع خيرية، المستثمر أو الدول تريد أن تستفيد، لكن خطة الدولة الفيجن التي تحدثت عنها إلى أي مدى من المهم أن تكون موضوع واضحة ب يعني حل مشكلة السكن المتفاقمة جدا في سوريا؟ بصمة الدولة في الموضوع.
0: خطة الدولة إذا كان بده يكون، نعم أنا أنا أنا أتصور إنه إذا كان بده يكون في خطة واضحة للدولة، وليش عم أقول لك أنا لحد الآن ما شفت؟ لأنه مثلا بظل نظام العمل المصرفي الحالي يلي بيقتضي حبس السيولة ويعني وضع قيود كبيرة على تحريك الناس لأموال هون، ما بيشتغل بمناخ استثماري عقاري. اليوم مثلا إذا كان بتاخدي الأراضي وبدك تبيعيها بسعر السوق أو بالمزادات العلنية أو ما شابه، كمان ما بيقدر الناس يعني بترتفع الكلفة عليهم، ما بإمكانهم ياخذوا بأسعار مدروسة ومعقولة. يعني الدولة إذا ما خصصت على الطريقة اللي كانت يوما ما موجودة بالبلد أراضي مجانية أو شبه مجانية مخصصة للجمعيات التعاونية السكنية، قروض التمويل استاذي، قروض التمويل اليوم المصارف لا الإسلامية ولا الربوية ولا بيوت المال ولا حدا ما عم تقوم بواجبها تجاه موضوع القرض العقاري. لا في مؤسسة اسمها هيئة الإشراف على التمويل العقاري بالبلد، وهي مؤسسة من حيث المبدأ ذات أهمية قصوى، ولكن أين التمويل العقاري لتشرف عليه هيئة التمويل العقاري؟
1: نعم.
0: ما في تمويل. فإذا المصارف والمصارف اليوم ما بتتشجع لأنها تشتغل بقوة بمجال التمويل العقاري، لأنه المصارف وقت بتكون المخاطر الاستثمارية كبيرة ما بتقدر تمد إيدها وتفرد رساميلها. فبده يكون في خطة متكاملة تبدأ بالمصارف والعمل المصرفي والتمويل وجهود الدولة، سواء مؤسسة الإسكان أو وزارة الإسكان وزارة الإدارة المحلية، بدهم يعطوا أراضي بأسعار مدروسة إما مخفضة وإما مجانية، لأنه أملاك الدولة وفي عندك العقارات المستملكة شبه مجانية، فما في مانع أن تطرح مجانا، لأنه يوما ما طرحت مجانا وملكت للجمعيات التعاونية السكنية. يعني بده يكون في شيء معين، أو خلينا نقول بأسوأ الأحوال تقسيط طويل المدى بحد أدنى من كلفة المال يلي بيسموه الفوائد، ولا منسميه ما بعرف
1: نعم.
0: كلفة المرابحة أو شو ما بدك، يعني حسب البنك يلي عم يشتغل فيه.
1: نعم، إن كان بنكا إسلاميا أو غير ذلك. طيب سيد عماد، بالنسبة لوضع سوق العقارات في سوريا الآن، يعني من وجهة نظرك كم يجب أن يكون سعر شقة سكنية متألفة من غرفتين وصالة، يعني كما هو متعارف، بمساحة مثلا 90 متر مربع لعائلة بحسب وضع سوريا الحالي دون الأسعار الخيالية الموجودة حاليا؟ وأنا لا أتحدث عن مجمعات سكنية فارهة، أتحدث عن الأبنية العادية أو الأبنية يعني ليست مهترئة وقديمة. طبعا لا نذكر المناطق في دمشق التي فيها أسعار العقارات أغلى من يعني أكبر عواصم العالم.
2: هلا قبل ما نفوت بقيمة أسعار العقارات، طالما ما نفوت بقيمة أسعار عقارات وعقارات غير موجودة وغير معمرة ومهدومة، شو الفائدة من قيمة العقارات إذا كانت مهدومة؟ أنا جوابا عن سؤالك وتداخلها مع الضيف، موضوع إعادة السكن بالنسبة للشريحة اللي هي منخفضة، هي مسؤولية الدولة. هي مسؤولية الدولة، هي أخذ على عاتقها إعادة أعمار المناطق المهدومة. هي المناطق المهدومة هي مناطق منظمة، مو قيمة مضافة. هذا مشروع حاليا تبع بيات هيلز هي مضافة، قيمة مضافة لأنه العقارات غير منظمة. أما الأبنية المهدومة اللي موجودة في سوريا، المساحات الكبيرة، هي مناطق منظمة أساسا، خاضعة للتنظيم وهي منظمة، وفي عنا قانون رقم 9 تنظيم المدن والتعدى بالقانون 23 بيسمح للدولة تعيد تنظيم المناطق المهدمة وتنظيم منهاج عمراني جديد،
1: وهذا هو المأمول،
2: تنظيم المباني لشركات.
1: نعم، وهذا هو المأمول كي تحل مشكلة السكن بشكل حقيقي وليس بحلول تلقيعية متعلقة بمشاريع استثمارية لا تحل أزمة السوق من السكن. انتهى وقتي، شكرا جزيلا لكم.
2: المشاريع الاستثمارية لا بأس، لا بأس فيها.
1: نعم لا بأس فيها، لكن لا يقتصر الموضوع السكني والعمراني على هكذا مشاريع، بل يكون هناك خطة متكاملة. شكرا جزيلا لكما المهندس عماد الدين شقيفة الخبير في التطوير العقاري، كنت معنا من دمشق. السيد أنور وردة المهندس المعماري وخبير في التقييم العقاري، كنت معنا من دمشق. في محورنا القادم والأخير، نبحث السعي الحكومي لخصخصة الأندية الرياضية وتداعيات هذه الخطوة.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: تطرح وزارة الرياضة والشباب في سوريا مشروع تحويل الأندية الرياضية إلى شركات مساهمة عامة في خطوة تقول إنها تهدف إلى إنقاذ الأندية ماليا وتطوير بنيتها الإدارية والاستثمارية. يأتي هذا التوجه بالتزامن مع طرح الاتحاد السوري لكرة القدم حقوق استثمار الدوري الممتاز وكأس الجمهورية لثلاثة مواسم بقيمة مبدئية تتجاوز 3.5 مليون دولار أمريكي.
1: من مدرجات تمتلئ بالجمهور إلى أندية تكافح لتأمين أبسط نفقاتها، تتعدد مظاهر أزمة الأندية الرياضية بين ضعف النتائج ومشكلات التمويل والإدارة وكلفة الاستمرار. ومن هنا عاد البحث عن نموذج جديد لإدارة الأندية وتأمين مواردها إلى واجهة النقاش الرياضي. وزارة الرياضة والشباب تدرس مشروع تحويل الأندية إلى شركات مساهمة أو إدخالها ضمن إطار الخصخصة في محاولة لمعالجة أزماتها المالية وإعادة بناء إدارتها على أسس استثمارية. وفي هذا الإطار يقول مستشار الوزير مجد الحاج أحمد إن المشروع يمثل خطوة إنقاذية لكنه ما يزال قيد الدراسة، ويتطلب تنسيقا مع وزارة المالية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وجهات دولية بما يراعي خصوصية الواقع السوري. الفكرة وفق الحاج أحمد قد تخفف الأعباء عن الأندية وتسرع تطويرها الإداري والفني، وتفتح الباب أمام القطاع الخاص لتأمين الموارد واختيار الكفاءات مقابل تحدي أساسي يتمثل في تحقيق الربح من دون خسارة البعد الرياضي والتنافسي. الطرح يتزامن مع عرض الحقوق الاستثمارية للدوري وكأس الجمهورية لثلاثة مواسم بقيمة مبدئية تتجاوز 3.5 مليون دولار، ومع خطة حكومية تمتد 3 سنوات لتأهيل الملاعب والصالات وتوسيع الشراكات الاستثمارية. لكن الخصخصة لا تبدأ من توقيع عقد ولا تنجح بمجرد دخول مستثمر، فبين طموحات تطوير الرياضة وتساؤلات حول جاهزية الأندية والبيئة الاستثمارية يبقى مشروع الخصخصة مطروحا للنقاش بانتظار ما ستكشفه مراحل الإعداد والتطبيق.
0: إذن سنناقش في هذا المحور، وريثما يجهز ضيوفنا أهمية خصخصة القطاع الرياضي والدوري السوري، ولعشاق الرياضة ربما يتساءلون هل هذا الموضوع سينعكس إيجابا أم سلبا، ما هي سيطرة الدولة على الدوري الرياضي بعد ذلك بعد أن تتم خصخصة الأندية؟ ما دور المستثمر بأن يحصل على ربح أم يسوق لأجندات؟ هل سيكون هناك استثمار خارجي أم أنه سيقتصر على الاستثمارات المحلية؟ هذا القطاع الرياضي وهي من القوى الناعمة، ربما الدولة تقوم بهذه الخطوة لتشجع يعني الرياضة في سوريا وأن يسهم هذا القطاع في الدخل السوري، لكن ربما هناك محاذير. سنناقش كل هذه النقاط مع ضيوفنا. ووصل معنا السيد مازن الرئيس، رئيس لجنة الصحافة الرياضية بسوريا، وسينضم إلينا لاحقا السيد مجد الحاج أحمد مستشار وزير الرياضة والشباب في دمشق. فعلا سيد مازن، إذا سألناك هذه الخطوة هل هي من باب تشجيع الدولة لهذا القطاع الرياضي ليدخل في سوق الاستثمار، أم أن الخصخصة ربما ستكون ليست كما هو مأمول منها بأن تصدر قطاع الرياضة في سوريا يعني أدوار ويعني نتائج مختلفة عما هي سابقا؟
2: السلام عليكم. مساء الخير عليكم على جميع السادة المشاهدين. بالفعل الموضوع مهم جدا، وطرح هذا الموضوع في هذا التوقيت مهم جدا للجميع، خاصة لمن يعمل في قطاع الرياضة، للجماهير قطاع الرياضة بجميع مجالاته. أعتقد بوجهة نظري بعد الموسم الأول فعليا بعد التحرير والحضور الجماهيري الذي شهدناه اللافت للنظر فيما يتعلق بدوري كرة السلة ودوري كرة القدم، أصبح المنتج الرياضي يشد الأنظار بالنسبة لوزارة المالية، بالنسبة للدولة ككل، خاصة وأن حتى بعض الحالات الشاذة فيما يتعلق ببعض حالات الشغب لا يمكن أن تذكر حقيقة مقارنة بالموسم ككل. نحن نشاهد معظم الصالات ممتلئة، لدينا أكثر من ديربي، لدينا ديربي في حمص، لدينا ديربي في حما، لدينا عدة ديربيات في دمشق، الحالة الجماهيرية كبيرة جدا، لدينا الكثير من الأندية الشعبية، وبالتالي هذا المنتج أصبح لافت للنظر بالنسبة للجميع، ولكن يحتاج إلى أطر وقوانين محددة.
0: طب هل هناك بيئة قانونية مناسبة لطرح الخصخصة يعني الدوري السوري وقطاع الرياضة بهذا الشكل، أم أنه لا يوجد بيئة قانونية وبذلك ربما يكون الأمر مغامرة؟
2: هناك نوع من المغامرة أكيد، ولكن هذه المغامرة مهما كانت سيئة لن تكون أسوأ من النظام الحالي للرياضة في سوريا. هذا النظام البالي الذي يعتبر الرياضة عبارة عن فقط نشاط أهلي ترفيهي لا أكثر، بينما نحن نملك منتج لافت للنظر يتمناه أي بلد آخر من دول الجوار، حتى فيما يتعلق خاصة عندما نتحدث عن حضور جماهيري. البنية التحتية لدينا مشاكل بها، هذا أمر مقتنعين به جميعا. الموضوع يحتاج للكثير من الدراسة لكي لا ندخل في مخاطرة بيع هذا المنتج بشكل كامل إلى القطاع الخاص، وبالتالي يحتاج الموضوع للدراسة.
0: طب فعلا هذه التخوفات يعني سيد مازن طرحتنا، يعني جعلتنا نطرح هذه الأسئلة. الخصخصة، وأنت تعلم هذه الرياضة قوة ناعمة، وربما قطاع الرياضة وتحديدا كرة القدم من أهم الموارد الاقتصادية عالميا. أنت تعلم الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي والدوري الإسباني وكل ما يحدث في العالم. نحن لا يعني نقول أن نصل إلى هذه المرحلة، لكن هناك دول تستثمر في هذه الأندية وفي هذه الدوريات. إلى أي مدى الدولة تستطيع أن تسيطر على هذا القطاع إذا ما خصخصته بشكل كامل؟
2: هو هنا تكمن المشكلة، حيث أن المنتج الرياضي لا يمكن بيعه بالكامل، سيكون هناك الكثير من المخاطرة. ما نفضله شخصيا كعاملين في القطاع الرياضي أو في الإعلام الرياضي هو بيع جزئي، على أن تكون الملكية الأكبر هي للدولة. في الدوري الألماني لكرة القدم، الأندية الألمانية تعمل بنظام 51-49 للاستثمار. لا يمكن من الآن أن ننظر نحن إلى الدوري، لا يمكن أن ننظر نحن بطريقتنا بأن نعمل كما هو الحال موجود عليه في الدوري الإنجليزي الممتاز. نحن دولة ناشئة الآن تبنى، الآن نعمل بأسلوب الدولة، وبالتالي هناك الكثير من العمل الذي يجب أن نقوم به في هذه الفترة، وخاصة فيما يتعلق بسن الأنظمة والقوانين.
0: ما هو هذا العمل الذي يجب أن نقوم به؟ مثلا قانون متعلق يعني بالمنظومة القانونية المتعلقة بهكذا.
2: بكل بساطة يجب أن ندرس يجب أن ندرس هذا المنتج ونقارن تجارب دول الجوار، ونقارن ماذا فعلته السعودية فيما يتعلق بصندوق الاستثمار السعودي الذي استحوذ على عدة أندية. أين كان هناك مشاكل؟ أين كان هناك بعض الأمور الإيجابية؟ أين يمكن أن نبني؟ وبالتالي يجب دراسة الملف كاملا.
0: طب هل تعتقد أنه ربما يطرح هذا دوري الاستثمار الخارجي، يعني أم يجب أن يحصر بيد الرأس المال السوري، يعني الاستثمار الداخلي؟
2: سواء كان الموضوع محلي أو خارجي، أنا ما أتمناه وأتمنى أن يتم التعمق به هو أن يكون الاستثمار بنسبة 40-45% للقطاع الخاص، وهناك النسبة الأكبر هي للدولة، لأن الدولة ستبقى قادرة على التحكم بهذا المشروع الرياضي وبهذا النظام الرياضي، ومن ثم من الممكن أن تتوسع التجربة، من الممكن أن نبدأ بعدة أندية، ومن ثم ممكن أن تتعمم القصة.
0: طب ما برأيك ما هي وفق الأندية ووضعها الحالي يعني الأقرب إلى نموذج الخصخصة، أو التي هي يجب أن يعني تخصخص ضمن هذا المسار الذي يطرح الآن؟
2: أنت تتحدثين
0: وفق مستوياتها، يعني وفق مستويات الأندية الموجودة الآن في سوريا.
2: أنا معك بجميع النقاط التي تتعلق بالخطر الموجود على هذه الأندية، الخطر الموجود على الرياضة ككل. هل الرياضة هي عبارة عن نشاط ترفيهي؟ هل الخصخصة ستؤدي بالتركيز على بعض الألعاب الشعبية وإنهاء الألعاب الأخرى؟ عندما نتحدث نحن عن نادي الأهلي مثلا، أحد أكبر الأندية الموجودة في الوطن العربي وليس في سوريا فقط، جماهيريا تاريخيا، ألقاب كمنشآت، نادي الوحدة كذلك الأمر، نادي الطليعة في حماة لديه منشآت عظيمة جدا.
0: نعم.
2: وبالتالي المشكلة الأكبر هي في الوقت الحالي كيفية دخول المال الخاص إلى الرياضة السورية دون أن يؤثر عن كون هذه الرياضة هي حالة مجتمعية تجمع الجميع، تجمع اللاعبين، أهالي اللاعبين، تجمع الجماهير، تقرب الناس من بعضها البعض. لا نريد بيع منتجنا بالكامل، ولكن عدم دخول المال وعدم دخول القطاع الخاص إلى هذا المنتج هو أمر كارثي على الرياضة السورية ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن.
0: نعم، انضم إلينا السيد مجد الحاج أحمد مستشار وزير الرياضة والشباب، مرحبا بك سيد مجد. إلى أي مدى هذه الخطوة يوجد يعني لديكم دراسة لها بكل محاذيرها وبكل إيجابياتها وسلبياتها، وهل لديكم بنية قانونية مناسبة تطرح موضوع الخصخصة للأندية في سوريا بحيث أن لا يباع بشكل كامل هذا القطاع؟
3: تحياتي لحضرتك ويسعد مساكي، وتحياتي لضيفك العزيز أستاذ مازن ولجميع مشاهدي تلفزيون سوريا. طبعا للأسف ما زلنا في هذه المرحلة نتكلم عن موضوع الخصخصة، أو الخصخصة هو عنوان جزئي لمجموعة من العناوين، قد تكون خصخصة، قد تكون مشاركة استثمار أو شراكة ذكية مع القطاع الخاص. حتى هذه اللحظة لازلنا قيد البحث والدراسة، ولكن كما قلت لك للأسف لدينا حتى هذه اللحظة نبحث في تجربة مهمة جدا كانت يجب أن تدخل إلى الرياضة السورية منذ زمن بعيد. للأسف سبقتنا الكثير من الدول بهذه التجربة، قطفت ثمارها، ارتقت بإرادتها، وللأسف نحن لازلنا نبحث في هذه التجربة، ولكن أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل.
0: طب لماذا طرحتم يعني استثمار الدوري الممتاز وكأس الجمهورية لثلاث مواسم؟ هل لأن الدولة لديها رؤية متعلقة بأهمية هذه الرياضة وأن لا تبقى يعني هواية للمتابعين، بأن تدخل بمجال الصناعات والاقتصاد وتطوير الرياضة وكقوة ناعمة؟ لماذا تم الطرح يعني موضوع الاستثمار في الدوري وكأس الجمهورية لثلاثة مواسم؟
3: تمام، أنت تكلمت عن الدوري وأنا أتكلم هنا عن الأندية.
0: نعم.
3: الأندية هي بيت الأساس في الرياضة السورية.
0: نعم.
3: عندما تكون الأندية سليمة حتما ستفرز
0: سيكون الدوري
3: دوريات
0: جيد
3: قوية.
0: نعم صحيح.
3: وعندما تكون دوريات
0: نعم
3: طبعا، والدورية ستفرز حتما منتخبات قوية تمثل سوريا خير تمثيل.
0: نعم.
3: وبالتالي هنا نحن نتكلم عن الأندية، عن إعادة هيكلتها بحيث نضمن لها استدامة مالية وإدارية، بل تعزز دورها في المجتمع وتتحول إلى أندية لها نشاطات ثقافية ومجتمعية، بل تطرح فكرة أن الرياضة هي حق للجميع. ومن هنا تأتي هذه الفكرة وهي مهمة جدا ودقيقة وتحتاج إلى دراسة حتى تطبق وفق سياق سوري ونضمن مخرجات.
0: نعم.
3: لها سليمة ترتقي بالرياضة السورية.
0: طيب.
3: فموضوع الأموال هو أمر لازم وضروري ولا بد منه أن يكون عامل أساسي في ارتقاء البنية الرياضية. وللأسف الأندية اليوم كما يعلم الجميع تعاني من أعباء مالية، تعاني من أعباء إدارية، للأسف تعاني من كثير من المنغصات والمعوقات لا توائم المرحلة المناسبة ولا تجعلها تحقق لنا دوريات قوية وتحقق لنا أيضا منتخبات قوية. وبالتالي من هنا جاءت فكرة دراسة وبحث مشروع الخصخصة أو تحويل الأندية إلى شركات تجارية، شركات
0: نعم
3: مساهمة.
0: طيب سيد مجد، هل ضمن ما تبحثون عنه في موضوع خصخصة نعم الأندية وتطوير الدوري فيما بعد والوصول إلى منتخب قوي كما ذكرت يمثل سوريا في يعني المحافل الرياضية الدولية، هل تحدثتم بنسبة الخصخصة كم ستكون بحيث أنه لا يتم السيطرة على النادي بشكل كامل، بأن يكون هناك حصة للدولة؟ لأنه نعود ونؤكد الرياضة ليست فقط هواية، هي قوة ناعمة تمتد في المجتمع، لها عمق كبير في المجتمع.
3: تماما مثل ما تفضلت، وأنا أشكرك على هذا السؤال. ومن هنا تأتي الدراسة المتأنية لهذا المشروع. نحن درسنا تجارب في كثير من الدول فشلت تماما لأن هذا المشروع نفذ بإطلاقه وسلم
0: نعم
3: للقطاع الخاص كاملا
0: نعم
3: مما أدى إلى فشله، ولدينا نماذج كثيرة. ومن هنا نحن ندرس هذا الأمر بحيث يكون ملكية موزعة على الاستثمار الخاص أو شراكة موزعة عفوا على القطاع الخاص وعلى النادي وحتى الجماهير، حتى نخرج من إطار الملكية الفرد الواحد أو الجهة الواحدة. طبعا للمثال وبسرعة، كما تعلم نحن اليوم كثير من أنديتنا وكثير من التجارب التي حصلت في دول أخرى فشلت بسبب تفرد رجل أعمال أو مستثمر واحد في مصير نادي، مما أدى إلى إخراجه من سياق التنافس الرياضي والتركيز على موضوع الربح فقط، مع سوء إدارة، مع عدم وجود خطة، مع عدم وجود شفافية مالية، مع عدم وجود تقرير مالي لازم سنوي، أدى هذا الأمر إلى انسحابه ولدهوره وإلى اختفاء كثير من الأندية، وبالتالي من هذا المجال نحن ضمن مشروعنا ومن ضمن رؤيتنا أن تكون هذه النادي عندما يحول إلى شركة أن تكون أسهمه موزعة ما بين قطاع خاص ونادي وإدارة نادي وجماهير، حتى نضمن مشاركة الجميع وحتى نضمن أن لا يكون هناك احتكار لعملية المساهمة أو المشاركة في استثمار
0: الأندية. خاصة الأندية إلى أي مدى أيضا ستسهم بموضوع المنشآت الرياضية؟ ولا نتحدث فقط هنا عن كرة القدم، نتحدث عن كل نادي لديه أكثر من رياضة ربما يتميز برياضة عن أخرى، إلى أي مدى سيسهم بإنشاء يعني أو بالأحرى إعادة هيكلة المنشآت الرياضية وبتجديد المنشآت الرياضية في سوريا؟
3: جميل جدا. نحن لو تكلمنا على الخصخصة أو ضمن مشروعنا هو ينقسم إلى شقين، شق مالي وشق تنافس رياضي ودوري، هي معادلة متلازمة بعضها، لا يمكن لكل منهما أن يستقل بنفسه. نحن عندما نقول إدخاء القطاع الخاص بطريقة مؤطرة قانونا وبشراكة ذكية لابد أن نضمن له الربح، ونحن نطالب المستثمر أن يحقق الربح، لأنه حتى نضمن الاستدامة المالية لابد أن يكون هناك أرباح لهذا المستثمر حتى تعود بريعها بفوائدها على النشاط الرياضي. ولو قلت لك أن عندما يحقق المستثمر الربح لابد من ذلك أن يقوم بتوسعة منشآت النادي، لابد أن يقوم بتوسيع المباني والاستثمارات والهياكل الإنشائية لهذا النادي، لأنه عندما يكون هناك أهداف ربحية بالتالي سيكون من مصلحته. لو أعطيتك مثال، يعني نحن لدينا الآن الكثير من أندية لديها منشآت وعقارات وأصول ثابتة ولكنها ليست متغيرة، لم تتطور، لم يطر عليها أي تحسين لسنوات طويلة. ومن هنا نحن إذا كنا فعلا نرغب ونرنو إلى أن يكون لدينا تطور تدريجي في الأندية لابد أن نفرض على المستثمر أن يقوم بتوسعة تدريجية لهذه المنشآت من الأندية، طبعا بما يعود بالفائدة على النادي وعلى المستثمر بنفس الوقت. أعطيك مثال، يعني مثلا لدينا بالدوري الإنجليزي، طبعا يعني الدوري الإنجليزي هم مطبقوا من سنوات عديدة، ولكن لديهم رابطة الدوري الإنجليزي التي تشرف على عملية الاستثمار المفتوح، طبعا هم لديهم تجربة الاستثمار المفتوح، ولكن هناك شروط على الأندية وعلى المستثمرين بأن لا تكون لديهم خسارات بسقوف متدنية، وإلا تكون هناك عقوبات والتزامات عليها تصل إلى حد إقصاء المستثمر. من هنا نحن لابد أن يكون لدينا معايير وشروط نضعها ضمن دفتر شروط وعقود على المستثمر حتى نضمن أن يعكس ذلك على الإنشاءات وعلى المباني ضمن الأندية، قياسا مع زيادة التنافس الرياضي.
0: طيب انتهى وقتي، لكن انتهى وقتي، لكن أريد أن أعود للسيد مازن بدقيقة واحدة، هل أنت متفائل بهذه الخطوة وما يعني إلى ماذا تستند بهذا التفاؤل أو لست متفائلا؟ بدقيقة لو سمحت.
2: مباشرة، نحن إنهاء النظام الرياضي الحالي هو ضرورة، مهما كانت التجربة القادمة لن تكون أسوأ من التجربة الحالية. هناك جزئيتين، الخصخصة والتخصص. أيضا لا يمكن أن نقبل بأن يقوم نادي لديه استثمارات بقيمة 100 مليون ليرة سورية بأن يصرف على ألعاب بقيمة 500 ولا مليار ليرة سورية. الموضوع مرتبط بالخصخصة والتخصص، وهو دور وزارة الرياضة لديها عمل كبير جدا وتحديات كبيرة جدا، والموضوع بحاجة لدراسة، ولكن هذه الدراسة لا يمكن أن تمتد لعدة سنوات. الخطوة الأولى إنهاء النظام الرياضي الحالي لأنه كارثي على الرياضيين وعلى سوريا ككل فيما يتعلق بالمجال الرياضي.
0: طبعا فوائد الرياضة لا تعود فقط على الرياضيين والأندية، تعود على الصحافة الرياضية، تعود على خلق فرص عمل في الكثير من المجالات. شكرا جزيلا لكما على وجودكما معي في هذا المحور، السيد مجد الحاج أحمد المستشار لوزير الرياضة والشباب، كنت معنا. من دمشق. شكرا لك. والسيد مازن الرئيس، رئيس لجنة الصحافة الرياضية بسوريا، كنت معنا من دمشق أيضا. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
11: هروب بشار الأسد من دمشق.
12: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
13: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
14: من تلفزيون سوريا.
12: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
15: ختام النشرة في أمان الله.

ألفة الإدلبي قاصة وروائية وكاتبة. ولدت في حي الصالحية بدمشق عام 1912 لأب دمشقي وأم من أصول داغستانية. درست المرحلة الابتدائية بدمشق وانتسبت إلى دار المعلمات. تزوجت في 17 من عمرها وانقطعت عن الدراسة. كانت شغوفة بالأدب منذ طفولتها، فكبت على القراءة والتحصيل الثقافي الذاتي. كتبت قصتها الأولى القرار الأخير عام 1947 وفازت بها في مسابقة أدبية من إذاعة لندن. انتسبت إلى جمعيات ثقافية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، منها دوحة الأدب، الندوة، والرابطة الثقافية النسائية، وكان لها دور بارز في النشاط الأدبي النسوي. أنشأت صالوناً أدبياً في منزلها كان يعقد شهرياً تضم أشهر كتاب وكاتبات دمشق. أصدرت مجموعتها القصصية الأولى قصص شامية عام 1954 وتعد من بواكير القصة السورية. أنتجت بعدها قصصاً وروايات، منها وداعا يا دمشق عام 1963، المانوليا في دمشق عام 1964، يضحك الشيطان عام 1974، حكاية جدي عام 1991، ووداع الأحبة عام 1992. اشتهرت روايتها الأولى دمشق يا بسمة الحزن عام 1981 وتحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 1992 وفيلم سينمائي عام 2008. ترجمت أعمالها إلى عدة لغات عالمية منها الإنجليزية والألمانية والإيطالية والفرنسية، وكرمت عربياً وعالمياً. وثقت في كتاباتها ذاكرة دمشق من حكايات وأنثار شعبية وخرافات وعادات وتقاليد. ظلت وفية لدمشق، فكتبت في آخر حياتها الأدبية عادات وتقاليد الحارات الدمشقية القديمة وما وراء الأشياء الجميلة عام 1996. توفيت في دمشق عام 2007 وشيعت من حي الصالحية الذي ولدت فيه.

أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. الأمن الداخلي يعلن تحييد عنصرين من داعش بمنطقة السيدة زينب في دمشق، ويقول أنهما كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية. وزير التعليم العالي يعلن عن تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال، ويقول أن العمل جار على حسمه قبل انطلاق العام الدراسي. تعليق حركة المرور على الجسر الترابي بدير الزور، ولجنة الاستجابة الطارئة ترجع القرار إلى ارتفاع منسوب نهر الفرات. وزارة الطوارئ تعلن إزالة 400,000 متر مكعب من الأنقاض في حما، وتشير إلى أنها خطوة تمهد لعودة الأهالي إلى مناطقهم.

0: التفاصيل مشاهدينا، ونبدأها بمستجدات وتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، حيث أعلن الأمن الداخلي تحييد عنصرين من تنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، وذلك بعد اشتباك في أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة على جانبي إحدى الطرقات. هذا وأضاف الأمن الداخلي في ذات السياق، أضاف أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العنصرين كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية، مشيرة إلى العثور على عبوات ناسفة وأسلحة بحوزتهما. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا، معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا مريت عبيد. مريت، بداية أهلا بك. إذن الأمن الداخلي يعلن بشكل رسمي تحييد قواته وأفراده عنصرين من داعش بمنطقة السيدة زينب في دمشق. نرصد معك تفاصيل هذه العملية الأمنية.
1: نعم بالفعل أمينة، حقيقة يمكن القول أنه تم إحباط مخطط جديد كان معد للتنفيذ في منطقة السيدة زينب، جاء يعني بعد يوم من انفجار العبوة الناسفة في منطقة جرمانة بريف دمشق، طبعا في منطقة السيدة زينب، وقبل ساعات من الآن وخلال تنفيذ الجولات الميدانية للدوريات التابعة لقيادة الأمن الداخلي في ريف دمشق، اشتبهت هذه الدورية بوجود شخصين على جانب الطرقات في المنطقة، شخصين ملثمين حقيقة اشتبهوا بأنهم يعني يشارعون أو يخططون لتنفيذ مخطط ما في المنطقة، وتأكدوا يعني حين حاولوا توقيفهم والتأكد من هوياتهم وتفتيشهم، وشارع هؤلاء أو هذين الشخصين بإطلاق النار على الدورية التابعة لقيادة الأمن الداخلي بريف دمشق، وبعدها حصل اشتباك بينهم وبين الدورية التابعة لقيادة الأمن الداخلي، ومن ثم تمكنت هذه الدورية من تحييد هذين الشخصين، وأيضا ليتبين فيما بعد أنهم ربما يتبعان لتنظيم داعش، وأنهم كانوا يحاولون تنفيذ مخطط عن طريق زرع عبوة ناسفة في إحدى الجهات الحكومية المتواجدة في منطقة السيدة زينب، ومن ثم يعني تم ضبط بحوزتهما العديد من الأسلحة وأيضا العبوات الناسفة، طبعا تم ضبطها جميعها. تأتي هذه العملية بعد تنفيذ يعني عملية إرهابية في منطقة جرمانة بريف دمشق، حيث انفجرت أو حيث تم زرع عبوة ناسفة في إحدى الحافلات التي تقوم بنقل الركاب. يعني حقيقة وبحسب قوى الأمن الداخلي في دمشق وريف دمشق أنها يعني من تكثف العمليات الأمنية والدوريات في مختلف الأوقات النهار، أيضا وتكثف عمليات التفتيش للحد من هذه العمليات والمخططات التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في المناطق.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وما استجد من معلومات حول هذه العملية الأمنية التي شهدتها منطقة السيدة زينب في العاصمة السورية دمشق. كنت معنا مباشرة من هناك مراسلتنا مريت عبيد. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص اتهمت وامتهنت كذلك خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فديات مالية. هذا وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر، إضافة إلى حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عمليات الخطف. وبالتحقيق مع الموقوفين ذاتهم اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متوارين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت في البلاد، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135,000 دولار. توفيت سيدة متأثرة بجروحها من جراء التفجير الذي وقع في جرمانة بريف دمشق، وفق ما أكده مدير صحة ريف دمشق لتلفزيون سوريا الدكتور توفيق حسابة. هذا وأوضح حسابة كذلك أن الحصيلة الرسمية للتفجير بلغت وفاة امرأة وإصابة 13 شخصا آخرين. هذا وكانت الأنباء قد تضاربت بشأن وقوع قتلى في التفجير ذاتها الذي استهدف حافلة تقل ركابا في منطقة مزدحمة عند مفرق الروضة في مدينة جرمالة. وإلى تطورات الأوضاع مشاهدين الأمنية في جنوبي البلاد، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي باتجاه قرية الصمدانية الغربية في ريف القنيطرة. هذا وأوضح مراسلنا أوضح أن القوة الإسرائيلية تتألف من دبابتين وجرافة وعربات عسكرية، مشيرا إلى أنها عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال توغلها هذا. وفي السياق أوضح مراسلنا أوضح أن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب بعد ساعات من اختطافه خلال مداهمة منزله في بلدة جبهة الخشب بريف القنيطرة الشمالي. وللوقوف على تفاصيل هذه التجاوزات وما استجد فيها كذلك، معنا مباشرة من القنيطرة مشاهدينا مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذا نبدأ معك محمد بالأنباء التي تتحدث عن استمرار التوغلات التابعة لقوات تابعة للاحتلال الإسرائيلي وذلك باتجاه قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة.
2: نعم أمينة، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذين اليومين الأخيرين يعني هناك تصعيد يعني من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي في المنطقه سواء في ريف القنيطره الشمالي او الاوسط او الجنوبي، يعني حتى هذه اللحظه ما تزال قوى عسكريه من جيش الاحتلال الاسرائيلي تتوغل باتجاه بلده الصمد او قريه الصمدانيه الغربيه بدبابتين ميركافا وجرافه عسكريه وعربات عسكريه ايضا وعناصر جنود منتشرين في المنطقه هناك. يعني تقوم هذه الجرافات بتجريف يعني الطريق الواصل من الصمدانيه الغربيه باتجاه الرواضي باتجاه سد المنطره. لم يعرف ما سبب هذا التجريف، لكن هي اراضي زراعيه تتبع ملكيتها يعني لاهالي قريه الصمدانيه الغربيه، طبعا هي غالبيتها مراعي يقصدها رعاه المواشي والابقار في تلك المنطقه، وهي تخص يعني ابناء القريه يقومون بتجريفها دون معرفه ما سبب هذا التجريف، هل هو شق طريق او هو عمليه تخريبيه يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي في المنطقه. ايضا يعني البارحه يعني بعد منتصف الليل افرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي عن شاب تم اختطافه من بلده جبهه الخشب اثناء توغلها وتفتيشها لعدد من المنازل في بلده جبهه الخشب بريف القنيطره الشمالي. طبعا دخلت هذه القوه بخمسه عربات عسكريه قامت بمداهمه بعض المنازل وتفتيشها، اختطفت شاب واقتادته الى قاعده محميه جبهه الخشب وبعد ساعات تم الافراج عنه وهو بحاله صحيه جيده. ايضا يعني هناك كان توغل اخر في قريه عين زيوان في ريف القنيطره الجنوبي، توغلت قوى عسكريه من تل الاحمر غربي باتجاه قريه عين زيوان وقامت ايضا بتفتيش بعض المنازل دون تسجيل اي حاله اعتقال او اختطاف وعاودت الانسحاب باتجاه المنطقه. امينا يعني هذه التصعيدات ربما هي يعني تتصاعد في هذين اليومين الاخيرين، يعني هناك في الشهر الماضي كان يعني تراجع للتوغلات العسكريه مقارنه بالاشهر السابقه، هذا الشهر يعني بدا مع بدء التوغلات العسكريه وهناك تصعيد في هذين اليومين الاخيرين من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي تحت يعني ربما هو يعني ضغوط سياسيه او يعني فرض واقع امني في المنطقه ويقومون بمضايقه المدنيين والمزارعين والاهالي في تلك المناطق.
0: طيب محمد، كما اشارت قوات الاحتلال تقوم باحتجاز وتفتيش وترهيب اهالي وقرى محافظه القنيطره، تقوم باحتجازهم كذلك، ثم بعد فتره زمنيه او مده زمنيه معينه تقوم مجددا باطلاق سراحهم لذويهم. هل هنالك اي روايه محدده فيما يتعلق بمسار التحقيقات التي تجريه قوات الاحتلال مع هؤلاء الافراد؟ وما هي غايه الاحتلال من هذه الحجوزات؟
2: نعم بالفعل يعني قابلنا بعض الاشخاص اثناء يعني احتجازهم ويعني تركهم بعد ساعات، طبعا يعني كانت عده اسئله مطروحه على المتهمين كما نسميهم حسب ما يسميهم جيش الاحتلال الاسرائيلي، طبعا هم يعني يتهمون ما بالانتماء الى داعش او الانتماء الى حزب الله ويسالون هل انت تعمل مع حزب الله؟ لمن تعمل؟ هل هناك اشخاص او مجموعات تعمل لحزب الله؟ او يعني الحيازه على السلاح او الاتجار بالسلاح في هذه المناطق، ايضا يسالونه الا انت تتاجر او تبيع السلاح الى حزب الله وهل انت يعني تقوم ببيع وشراء السلاح الى حزب الله؟ طبعا يتم التاكد من هذه المعلومات، ربما تصلهم يعني معلومات عن شبكه عن هؤلاء الاشخاص انهم يقومون يعني بعمل ضد دوله اسرائيل حسب ما يقولون، طبعا يعني هم اثناء توغلهم وبعد يعني التاكد من هذه المعلومات يتم الافراج عنهم في تلك المناطق التي يتم يعني احتجاز الشبان فيها.
0: شكرا لك على كل هذه المعطيات وما استجد من تطورات أمنية تشهدها قرى وبلدات ريف القنيطرة جنوبي البلاد. كنت معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث أعلنت إدارة مكافحة المخدرات القبض على شخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات وترويجها حتى في محافظة طرطوس. هذا وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن ضبط 27 كيلوغراما من الحشيش إضافة ل5000 حبة كبتاجون، وذلك إلى جانب أسلحة وذخائر كانت بحوزتهما. هذا وأضافت الإدارة أنها صادرت المواد المضبوطة وحالت المهتمين والمتهمين للقضاء المختص. تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية، وسط توافد الأهالي والوكلاء حتى القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
3: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية، وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
4: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وإجراءات طبعاً وإجراءات التي تسير بها هذه الدعوة إجراءات سريعة، وقد بلغ عدد هذه الدعوة المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن سيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعوة.
3: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
5: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي

0: فائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
1: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. لتلفزيون سوريا عبد الله مجني، مدينة إدلب.
2: وفي الملف الاقتصادي المحلي وآخر مستجداته، حيث وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي في سوريا وبناء أسس نظام مالي حديث وآمن وممكن رقميا. هذا وأوضح البنك الدولي أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. كما تهدف المنحة لتعزيز القدرة التشغيلية للبنك المركزي ووحدة الاستخبارات المالية، وسيمول المشروع كذلك البنية التحتية للمدفوعات والأسواق المالية والبيئة التقنية. من جانبه قال حاكم المصرف المركزي صفوة رسلان، قال إن تقديم المنحة محطة مهمة في مسار تطوير البنية المالية والمصرفية في البلاد وخطوة أساسية نحو بناء قطاع مالي حديث. من جانبه أوضح وزير المالية محمد ياسر برنية أن المنحة التي قدمها البنك الدولي بهدف دعم إصلاحات القطاع المالي ليست قرضا ولن يتم إعادة دفعها بالمستقبل إلى البنك الدولي. هذا وأضاف برنية أنه مع هذه المنحة الأخيرة والتي تعد الخامسة يرتفع إجمالي قيمة المنح المعتمدة إلى 491 مليون دولار أمريكي. هذا وأشار الوزير في ذات السياق أشار إلى أن العمل يجري حاليا على إعداد مشروع منح إضافية تستهدف قطاعات التعليم والزراعة والنقل والحماية الاجتماعية، بما يسهم ذلك في دعم جهود التعافي والتنمية المستدامة في البلاد. هذا وقد وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة 2.5 مليون دولار، وذلك لدعم صندوق سوريا الإنساني وتعزيز الاستجابة للاحتياجات العاجلة في البلاد. هذا وتهدف المنحة إلى تمويل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً ودعم أولويات الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تمكين الشركاء المنفذين من إيصال المساعدات بسرعة فعالة، وخاصة في ظل الأزمات المتداخلة كالنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية. عقدت وزارة الطاقة اجتماعا مع وفد سعودي لبحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز واستعراض فرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين. وبحسب وزارة الطاقة جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب إطلاق اجتماع دوري على مستوى أعلى واعتبارا من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض واقع قطاع النفط والغاز في البلاد وأولويات تطويره كذلك، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة. كما بحث الجانبان توجيهات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يشمل تطوير البنية التحتية الطاقية في البلاد وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة حتى. بدأت جمعية الصاغة في دمشق بإجراء يهدف لاستبدال الليرات والأنصات الذهبية القديمة بمسكوكات جديدة وفقا لمعايير صارمة، وذلك بعد رصد عدم التزام سابق بالعيارات بشكل دقيق، مؤكدة كذلك أن المدخرات لدى المواطنين بمأمن وقيمتها محفوظة، لكن يجب على الصاغة بيع أي ليرات أو أنصات قديمة مقابل إتاحة شرائها.
3: تزامنا مع استبدال الليرة السورية القديمة تجري عملية استبدال أخرى للمسكوكات الذهبية لأسباب مختلفة، حيث يجري سحب الليرات والأونصات القديمة من السوق تدريجيا.
4: هلا بالنسبة

0: التقديم لازم يتعالج وينسحب من السوق بشكل تدريجي، لأنه صار في ناس بفترة الأزمة نفوسها مريضة لعبت بالعيارات شوي، لعبت بعيارات الذهب وخاصة الليرات والأونصيات، فالناس صارت تخاف شوي من هذا الموضوع. هلأ بالنقابة الجديدة الموجودة عم يصير دمغات جديدة ومراقبة 100% أكثر وفي دقة أكثر، واللي عم يتلاعب إن شاء الله عم يتلاحق، وفي قسم كبير منه أنا حسب ما سمعت تم إلقاء القبض عليهم ونعرف ورشاتهم وتحاسبوا، وإن شاء الله بيكون الذهب بعد فترة منيحة يعني مو كتير طويلة نضيف 100%.
1: هلا بالنسبة للليرات القديمة إنه منعوا إنه مبيعها لأنه عم يطلع عياراتها شوي واطية، يعني ما أنا معاييرها مثلا هي 875 من أصل 1000 لازم تطلع، فعم تطلع 860 55 عرفت؟ فمنعونا إنه نبيعها، بس المشتري عادي من الزباين، بس إنه يفضل إنه القصة وللسهر طبعا بتروح. فهلا الليرات الجديده كلها عليها سيف دمشقي معاييرها 100% 875 عم تطلع، فهيك الزبون بيرتاح ونحن بنرتاح بالبيع والشراء ما بنتخالف عليها.
2: ياتي ذلك بعد اعتماد جمعيه الصاغه بدمشق مسكوكات جديده بمواصفات عاليه تحول دون الغش والتلاعب على حد تعبيرها.
3: طبعا حاليا بعد التحرير اعتمدنا الليرات أو المسكوكات الجديدة بمواصفات عالمية عالية، ما في مجال للتزوير أو الغش بالعيار، أو يعني مطابقة للمواصفات العالمية القياسية. القديمة كان في تساهل شوي يعني بموضوع العيار، يعني بقوله ممكن يكون أدنى شوي من معايير، وحاليا نحن يعني عم نعمم أنه الأفضل شراء المسكوكات الجديدة. يعني
2: تختلف هذه الآلية عن استبدال العملة، إذ تحتفظ المدخرات الذهبية بقيمتها مهما طال وقت الاحتفاظ بها، وإن كان يفضل الاستعاضة عنها بالمواصفات الجديدة.
4: إذن فإن عملية استبدال المسكوكات الذهبية القديمة بالجديدة ترتبط بمدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، وعلى الزبائن اليوم الانتباه عند شراء الليرات والأنصات بأن تكون من الإصدارات الجديدة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
5: وفي ملف التعليم وآخر مستجدات، حيث أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أعلن تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة، وذلك لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري ولإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم. هذا وبيّن وزير التعليم في ختام زيارته إلى تركيا أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، في حين يضم الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري وصولا إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وأغلاق هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وبخصوص هذا الخبر مشاهدينا، معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك. إذن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن بشكل رسمي تشكيل لجنة من أجل حل ملف يعني الشهادات وملف التعليم في الشمال السوري مع الجانب التركي. نرصد معك تفاصيل هذه اللجنة، وما هي المدة الزمنية التي تم إقرارها من أجل تنفيذ كل هذه المهام؟
6: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. لمدة أيام متواصلة استمرت زيارة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري إلى هنا إلى العاصمة أنقرة، حيث أعلن في ختامها على إتمام الاتفاق مع مجلس التعليم العالي التركي على تشكيل لجنة سورية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات العاملة في شمال سوريا، على أن تبدأ أعمالها فورا اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري بهدف استكمال جميع الإجراءات اللازمة وإغلاق الملف انطلاق مع قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. الوزارة أمينة أوضحت أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي سبق تشكيله برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، فيما يضم الجانب التركي عددا من ممثلي مجلس التعليم العالي التركي، وستتولى دراسة الواقع في الجامعات ووضع حلول تنفيذية لضمان حقوق الطلبة وتنظيم العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية. أمينة، هذا الإعلان جاء في ختام الزيارة الرسمية التي أجراها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي إلى تركيا، والتي شهدت اجتماعات كثيرة وكثيفة مع مجلس التعليم العالي التركي وزيارة لعدد من الجامعات الحكومية والمعروفة والمرموقة في العاصمة أنقرة لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي بين البلدين. الوزير السوري أعاد التأكيد على أن الزيارة ركزت على توسيع التعاون في مجالات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي والتحول الرقمي الأكاديمي وبناء القدرات بما يخدم مؤسسات التعليم العالي في سوريا وتركيا. الوزير أيضا أشار إلى أن مجلس التعليم العالي التركي رحب بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سوريا لتنظيم أوضاع الجامعات العاملة الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا، وأبدى استعداده الكامل للتعاون في إنهاء هذا الملف بما يحفظ حقوق الطلبة ويعزز جودة التعليم والاعتراف الأكاديمي. الوزير أضاف إلى أن جميع القرارات التي ستصدر عن اللجنة السورية التركية المشتركة بين كلا البلدين في المجال الأكاديمي والجامعي والعلمي ستنطلق من مصلحة الطلبة في كلا البلدين أولا وضمان استقرار مسيرتهم التعليمية، مؤكدا أن هذه الزيارة إلى تركيا تمثل بداية مرحلة جديدة في العمل الأكاديمي الجامعي المؤسساتي المشترك بين سوريا وتركيا. أمينة،
5: شكرا لك على كل هذه المعطيات المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من أنقرة. مراسلنا يوسف ملا. أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري انطلاق أولى رحلات شركة طيران الجزيرة المباشرة بين الكويت ومدينة دير الزور. هذا وقال الحصري، قال إن تعزيز الربط الجوي مع دير الزور يشكل ركيزة لدعم التنمية وتسهيل حركة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري كذلك، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها المحافظة، كما أعرب عن تطلعه إلى انضمام مزيد من شركات الطيران الإقليمية والدولية بما يسهم ذلك في توسيع خيارات السفر وترسيخ مكانة مطار دير الزور الدولي كبوابة رئيسية للمنطقة الشرقية. نبقى مشاهدين في أخبار المنطقة الشرقية ومستجداتها، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتعليق حركة المرور على الجسر الترابي في دير الزور. هذا وأرجعت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور السبب إلى ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وحفاظا على سلامة المواطنين هناك. هذا ودعت المواطنين دعتهم إلى التقيد بالإغلاق ريثما يتم تقييم الوضع واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة. من جانبه نفى مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور وجود أي زيادة في الإطلاقات المائية من سد كتيران على نهر الفرات، موضحا أن التمرير المائي رفع خلال الأيام الماضية من 500 إلى 600 متر مكعب في الثانية، وذلك بهدف زيادة توليد الكهرباء خلال موجة الحر. هذا وأضاف البكور في ذات السياق، أضاف أنه تم تخفيض كمية التمرير إلى 300 متر مكعب في الثانية، وذلك لمدة 3 أيام لإتاحة استكمال صب قواعد جسر السياسية، على أن تستأنف بعد ذلك عملية تمرير 600 متر مكعب في الثانية حتى نهاية الشهر الجاري وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء. تشكل باصات المحروقات في الرقة خطرا على السكان في بعض الأحياء السكنية هناك، وذلك بسبب اعتماد أصحابها على تخزين المادة في منازلهم، ما يجعلها عرضة للانفجار والحريق وتهدد حتى بذلك السكان المجاورين.
7: تنتشر في شوارع مدينة الرقة باصات بيع المحروقات، وتوجد على جوانب الطرقات وفي الأحياء السكنية. ورغم أن هذه البسطات وفرت للمواطنين سهولة الوصول إلى المحروقات، فإن انتشارها داخل الأحياء يثير مخاوف متزايدة بسبب غياب إجراءات السلامة، ولا سيما مع استخدام بعض المنازل كمستودعات لتخزين كميات من المواد القابلة للاشتعال.
8: أول شيء البسطات موفرة، ساعة 11 بالليل تدق على بيت حي واحد صاحب بسطة تلقى عنده بنزين، تمام؟ الشغلة الثانية ضررها أنه صايرة بين الأحياء وبين الأماكن المكتظة بالناس.
9: بالنسبة للبسطات الموجودة من ضمن الحارات بالبيوت، يعني بين هالبيوت، خطر يعني قنبلة موقوتة. يعني صراحة أنا واحد من الناس ساكن بحارة كلها محلات محروقات، وصراحة يعني كل ما نفوت نطلع نحسب حساب هالساعة هاي إنه لا سمح الله صار شيء. المشكلة بسطة جنب بسطة، يعني وحدة تأثر على الثانية.
7: لعل توفير المحروقات بشكل دائم أحد إيجابيات هذه البسطات، وهو يوفر فرص عمل للبعض، إلا أنه لا يلغي المخاطر التي تفرضها على السكان نظرا لاحتمالية وقوع حرائق أو انفجارات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
10: بشتغل بسط معزوط، عنا 3-4 بيدونات عم نترزق الله فيهم، الحمد لله رب العالمين. هاي المعيشة وهي اللي الله عطاني، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لخطورة للمدنيين وما مدين، إن شاء الله ما في خطورة، بيدونتين 3-4 ما في ذات أهمية الحمد لله. وهي الجيران وهي الحارة وهي الناس وهي الزباين وهي الناس كلها عم تشهد، قلنا الحمد لله ما في لا خطورة ولا شيء، الحمد لله رب العالمين.
7: وبين حاجة الباعة إلى لقمة العيش ومطالب بتشديد إجراءات السلامة، يبقى هذا المشهد واحدا من الملفات التي تفرض تحديا يجمع بين الاعتبارات المعيشية ومتطلبات السلامة العامة.
5: تتواصل في بلدة جبات الخشب بريف القليطرة جهود الحد من حوادث الغرق بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال خلال السنوات الماضية.
11: شهدت بلدة جبات الخشب خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال، كان آخرها طفلاً لم يتجاوز 13 من عمره، في حادثة عادت المطالبة بإيجاد حل يمنع تكرار هذه المآسي.
12: الفكرة من هذا السياج من كثرة الحوادث اللي صارت عنا بهاي البلدة، غرق أطفال وآخر طفل كان ابن عمي بيكون، فنشكر الأندوف لأنه دعمنا بهذا السياج بالاشتراك مع مجلس بلدة جبات الخشب والدفاع المدني، والحمد لله يعني هذا السياج بحد 100% من الغرق والأذى للأطفال.
11: بدعم ومشاركة من قوات الأندوف وعناصر الدفاع المدني وأهالي البلدة، بدأت أعمال تركيب السياج في خطوة تعكس التعاون بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.
13: قامت قوات المتحدة قوات الأندوف في محافظة القنيطرة بعمل شبك أو تصويني لبركة جبات الخشب بعد غرق طفل فيها من قرية جبات الخشب. اليوم قامت قوات الأندوف بتدشين هذا العمل الذي قاموا به قوات الأندوف.
11: دشنت اللواء أنيتا قائد قوات الأندوف هذا المشروع، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي لحماية الأطفال وتعزيز إجراءات السلامة، على أمل أن تضع حداً لحوادث الغرق التي شهدتها المنطقة. يأمل الأهالي أن يسهم هذا السياج في إنهاء سلسلة الحوادث المؤلمة، وأن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يحتذى به في حماية المجتمعات المحلية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
5: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في حماة ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته بالتعاون مع المحافظة. هذا وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة، وذلك تمهيدا لعودة الأهالي إلى مناطقهم مجددا، لافتة إلى أن عمليات إزالة الأنقاض تمثل خطوة أولى وأساسية كذلك على طريق التعافي في البلاد، حيث توفر بيئة أكثر أمانا للسكان وتفسح المجال حتى لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية. معنا مباشرة من حما مشاهدينا مراسلنا ياسر الروح. ياسر، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل هذا الخبر وما تم إعلانه من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حول إزالة فرقها في حما أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض.
14: نعم أمينة، يعني يمكن القول أن المشروع وصل حتى الآن إلى نسبة تنفيذ ما يقارب 70% من الأعمال إزالة الأنقاض التي أطلقتها يعني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث منذ أشهر تقريبا، بإزالة أكثر من نصف مليون متر مكعب للأنقاض في المناطق المدمرة. اليوم نتكلم عن قرى مدمرة تم إزالة الأنقاض منها، بدأوا في مدينة اللطامنة في ريف حماء الشمالي وكفر زيتا وكفر مبودة، هذه المدن التي تعرضت للدمار الكبير وهناك نسبة يعني نسبة الدمار تفوق 80%. تم إزالة العديد من الأنقاض في هذه القرى، يعني فتح الطرقات العامة، فتح يعني إزالة الأنقاض في الكثير من المباني والطرقات والأراضي الزراعية. اليوم يعني هذه الإزالة أيضا شملت يعني مناطق واسعة في سهل الغاب، يعني هذه المناطق شهدت دمارا كبيرا خلال سنوات الحرب. طبعا يعني هذه النسبة تعكس تقدما في الحقيقة واضحا في العمل، خصوصا أن عمليات إزالة شملت الطرقات الرئيسية والفرعية ويعني الساحات العامة والمباني التي كانت تشكل يعني عائقا أمام دخول الآليات والورشات الخدمية. مع إزالة جزء كبير من الركام باتت يعني الجهات المختصة قادرة يعني بشكل رئيسي على البدء ب إعادة تأهيل البنى التحتية كصرف الصحي والمياه والكهرباء بشكل فعلي. طبعا يعني يعد هذا المشروع أمينة خطوة أساسية في تهيئة البيئة لعودة الأهالي والنازحين. شهدنا في الأيام الماضية والأشهر الماضية أيضا عودة يعني كبيرة للسكان لمدنهم وقراهم، يعني قمنا بجولة منذ فترة في الريف الحموي، شاهدنا أن هناك يعني إزالة واضحة للأنقاض يعني كانت تشكل في الحقيقة عائق على الأهالي. هناك من يعود إلى منزله ولا يستطيع إعادة ترميم المنزل، اليوم بات العديد من الأهالي قادرين على إعادة ترميم منازلهم بعد إزالة الأنقاض. قبل ذلك يعني أمينة يعني كان هناك يعني مشروع لإزالة مخلفات الحرب، أيضا كانت هذه المشكلة الأساسية التي كانت أحد العوائق الرئيسية في يعني السكان، يعني حيث كمان أيضا يعني شهدنا هناك عديد من الانفجارات من مخلفات الحرب التي كانت تعيق عودة النازحين. اليوم بعد إزالة مخلفات الحرب وإزالة الأنقاض ويعني يعني بعد فترة ممكن أن تستكمل إدارة الطوارئ وإدارة الطوارئ والكوارث يعني إزالة الأنقاض بشكل كامل، يتم إعادة تأهيل البنى التحتية اليوم في ريف حماة. اليوم ريف حماة تشهد يعني عودة تدريجية للخدمات لا سيما الصرف الصحي المياه، وهناك حفر آبار وهناك مد خطوط للكهرباء. يعني اليوم هذا المشروع يعد خطوة رئيسية في إعادة النازحين وخطوة رئيسية أيضا في إعادة التأهيل ويعني في إعادة الإعمار للمناطق التي دمرت خلال السنوات الماضية بفعل الطيران الحربي والقصف الذي شهدته هذه المناطق في ظل النظام المخلوع.
5: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من حما مراسلنا ياسر الروح. تتنوع أصناف الفواكه وتزداد كذلك وفرتها في أسواق مدينة حما مع تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان في حما أسعار الفواكه وما مدى كذلك تناسبها حتى مع دخل العائلات المالية وقدرتها الشرائية؟ نتابع في هذه المادة التفاصيل.
15: كيف شايف أسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
16: الأسعار ممتازة حاليا، ممتازة ما في غلاء بني حاليا.
17: الدراء، الخوخ، كله غالي، ما في شيء رخيص.
15: أنت عم تحسن تشتري فواكه؟
17: ما أحسنت لا والله، بأخذ خيارات، ما بأخذه من الغالي، من الوسط.
18: الجبس بالأرض، الجبس 1000-1500 ليرة، الدراء نفس الشيء، معك من 8 وانت طالع مثلا 7-8 وانت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز.
19: بدنا نرقد الأنسب والأحسن إن بالنسبة للسعر والنسبة للجودة. بشكل عام الأسعار يعني شبه مقبولة يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول نحن.
20: كويسة عادية، عادي أحسن من أول.
21: ما ضروري نوع أول أخذه، بأخذه نوع ثاني أنا مثلا.
15: يعني موجود
21: حسب الراتب، يعني حسب راتبه الواحد.
22: أنا وجلالة أدري وموظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكرز.
23: يعني لا غالي كتير ولا رخيصة، عندك فول وسط يعني.
24: نوعا ما بدل ما ناخد 3 كيلو عم ناخد كيلو، بناخد كيلو تفاح، تبهت شو النقطة، بناخد مثلا كيلو تين، صار عندي 3 أشكال بس من طبعا من كيلو كيلو كيلو. طبعا مو كل يوم هي العملية بتتكرر معنا، بالأسبوع نهار.
25: أنا أجا موسى من مشمش كله ما أقدر أجيب غير كيلو واحد، أنا صاحب دخل محدود. مشمش اللي هو مشمش زراعة محلية ما قدرت.
20: غالية غالية كتير، يعني كل واحد يبيع شكل، لو حددوا الأسعار كل واحد مثلا هذا يبيع التيم 25 هذا يبيعه 25، هذا يبيعه 30 هذا يبيعه 30.
5: رغم دخول معظم أصناف الفواكه الصيفية ذروة موسمها هذا العام وارتفاع الكميات المعروضة حتى في أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة، ما يحد ذلك من قدرة المواطنين على شرائها ويطرح تساؤلات حول أسباب استمرار الغلاء.
26: الكميات تزداد لكن الأسعار لا تتراجع، مفارقة يواجهها المستهلكون مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من أصناف الفواكه الصيفية رغم توقعات بانخفاضها بالتزامن مع وفرة الإنتاج. يؤكد تجار ومزارعون أن الأسعار لا ترتبط بحجم الإنتاج وحده، بل تتأثر بعوامل عدة تحدد الكميات المتاحة في السوق المحلية. فمع توجيه جزء من الأصناف عالية الجودة إلى التصدير يتراجع المعروض محلياً، ما يسهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى في ذروة الإنتاج.
9: هلا مثلاً على حسب الإنتاج، إنتاج مثلاً الزراعي إلا مثلاً كاوز حمله خفي، إجا البردة ضرب الزهر كله، تم محافظ على سعره غالي، يعني حتى بضمن موسمه غالي. وأيام السفر إذا بيكون كميات كبيرة وفي سفر كمان بيرتفع أسعاره، كل الغذاء بيجي على السوق بياخذوه المصدري، بيخف البضاعة بالسوق بتغلى. هذا السبب.
27: هلا أي مادة بتضل غالية هي حتى لو موسمها اللي بتتصدر. أنا مثلا عندك الكراز، عندك المشمش بالذات أنواع منه محددة مثلا مثل العجمي، يعني هذا دائما هدول المواد اللي هي بلدنا بتصنعها يعني طعمتها فوق اللذيذة يعني.
26: استمرار ارتفاع الأسعار ينعكس بشكل مباشر على خيارات المواطنين وقدرتهم الشرائية، إذ أن أصنافا كثيرة من الفواكه أصبحت اليوم تحتاج إلى حسابات قبل شرائها، وباتت الأولويات تتجه نحو تأمين المواد الأساسية، في حين أصبحت الفواكه بالنسبة لبعضهم مرتبطة بالمناسبات أو استقبال الضيوف بعد أن كانت جزءاً من الاستهلاك اليومي.
28: رفاهيات، صارت رفاهيات إلنا ولا لغيرنا، إلا للي معه مصاري، اللي عم يشتغل له كل يوم 100-150 دولار، هذا بيشتري له بيستغني عن 30-40 دولار بيشتري له شوية فواكه ويا سلام. أما اللي بيشتغل له 100-150 ألف ورقة بالنهار يروح يشتري فيهم كيلو شرحات دجاج، ويشتري فيهم كيلو رز ويطبخهم ويطعمي ولاده، أما الفواكه ينساها.
29: يعمل كذيين ما في، نص كيلو كيلو يعني شيء موجود ده شيء ما في. بعدين الفواكه هاي والله صارت شغلة نادرة، مو كتير كل العالم عم تاكلها. بتشو يعني صار كل أبدع، يعني الواحد يأكل يشرب أبدع من كل شيء.
26: في موسم كان يفترض أن تكون فيه الفواكه الصيفية أكثر حضوراً على موائد السوريين، لا تبدو المشكلة في غياب الفواكه من الأسواق، بل في الغلاء والقدرة الشرائية اللتين جعلتها خارج حسابات بعض الأسر. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
5: وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات مسار المفاوضات بين تل أبيب وبيروت برعاية واشنطن في روما، حيث أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أعلن أن المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل حققت تقدما إيجابيا حسب وصفه. هذا وأضاف عون في معرض تصريحاته بالخصوص أن الإدارة الأمريكية ستعمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة الملفات التي جرى بحثها خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات. هذا وأفاد مسؤول لبناني بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى قائمة مختصرة بالدول المرشحة للمشاركة في مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله، وذلك ضمن آلية ينص عليها الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 26 من حزيران بوساطة أمريكية. هذا وأوضح المسؤول اللبناني في تصريح لوكالة رويترز، أوضح أن القائمة أعدت عقب اجتماعات فنية عقدت هذا الأسبوع في السفارة الأمريكية بروما، وشملت تحديد الدول المقبولة وغير المقبولة حتى لدى الطرفين من دون الكشف عن أسمائها. وأضاف أن القرار النهائي بشأن اختيار الدولة أو الدول المشاركة في هذه المهمة بات بيد الولايات المتحدة، وذلك في إطار تنفيذ اتفاق يربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بعملية نزع سلاح حزب الله. هذا وقد أطلق الجيش الإسرائيلي أمس قذائف فسفورية حارقة باتجاه بلدة المنصوري في جنوب لبنان ضمن الهجمات الإسرائيلية رغم اتفاق الإطار الموقع بين بيروت وتل أبيب في 26 من حزيران الماضي.

0: وللوقوف على تفاصيل هذه المفاوضات ومشرياتها كذلك ورأي العام اللبناني حول مسارها، معنا مباشرة من العاصمة اللبنانية بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذا محادثات روما ناقشت الجهة الثالثة أو الدولة الثالثة أو حتى مجموعة الدول ربما إن صح التعبير التي ستتولى مهام آلية التحقق من إزالة وحصر وسحب سلاح حزب الله وكذلك لإقامة المناطق التجريبية، وهنالك أنباء مايا كذلك في ذات السياق تتحدث عن رفض الجانب الإسرائيلي كل من فرنسا وإيطاليا في هذا المسار. نشرد معك التفاصيل فيما يتعلق بهذه المفاوضات وما استجد فيها.
1: لطالما أمينة فعلا كان هناك يعني طلب من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون هناك الطرف الثالث، طرف دولي ثالث للإشراف على خلو المنطقة الجنوبية من سلاح حزب الله. وأيضا تم التوصل بحسب مصدر لبناني قال لرويترز بأن تم التوصل إلى اتفاقية بوضع قائمة محددة جدا ببعض الدول التي من شأنها أن ترسل قوات للإشراف على خلو المنطقة من سلاح حزب الله ونزع أيضا سلاح حزب الله. هذا الاتفاق جاء بعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. وفي السياق نفسه تحدث رئيس الجمهورية قال إن نتائج المفاوضات إيجابية، ولكن على أرض الواقع هناك خروقات مستمرة ويعني تصاعدت الخروقات في الآونة الأخيرة وتزامنت مع عقد جلسة المفاوضات السابعة بين لبنان وإسرائيل، إذ قام جيش الاحتلال بشن العديد من الغارات في اليومين الماضيين. كذلك أيضا هناك كان قصف مدفعي للعديد من القرى والبلدات في الجنوب فضلا عن عملية هدم المنازل في الجنوب اللبناني. لطالما كان الوفد اللبناني يطالب بشكل دائم عن توقف إسرائيل عن الخروقات الإسرائيلية، القصف المدفعي، كذلك العملية الممنهجة التي يقوم بها جيش الاحتلال في تدمير المنازل، إضافة أيضا إلى وضع جدول زمني لخروج إسرائيل من لبنان وقائمة أيضا بما يتعلق بيعني المناطق التجريبية التي ستخرج منها إسرائيل، يعني البدء بوضع مناطق محددة لخروج قوات الإسرائيلية منها كي يبدأ العمل بها ضمن ما يسمى بالمناطق التجريبية وتسلم الجيش اللبناني لهذه المناطق. كان الوفد اللبناني يطالب بإدراج أيضا منطقة بنت جبيل، مدينة بنت جبيل، كذلك لخيام ضمن المناطق التجريبية، ولكن جيش الاحتلال رفض ذلك. وكان هناك وصفت هذه المفاوضات بأن هناك تعنت إسرائيلي، على الرغم من أن رئيس الجمهورية يوم أمس قال إن الأمور إيجابية، ولكن كل ما قيل وكل ما نقل عن المفاوضات الأخيرة تحديدا
0: كما وصفت بأنها روح مدنة. إذن من مستجدات حول ملف المفاوضات ما بين بيروت وإسرائيل، هنالك تناقض في التصريحات السياسية والدبلوماسية مع ما نراه صوتا وصورة وبشكل مكثف من خلال كمايا من تطورات عسكرية جديدة للاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع هذه المفاوضات. باعتقادك وكذلك الرأي العام السياسي في بيروت، هل دخلت المفاوضات مفاوضات روما الجمود السياسي تزامنا مع تصعيد إسرائيلي متواصل ورفض وتعنت حتى من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، اتفاق الإطار؟
1: أمينة، المرحلة وصفت بأن على أرض الواقع تصعيد في الميدان في الجنوب اللبناني يقابل ذلك جمود دبلوماسي وسياسي. الدبلوماسية اللبنانية يعني اصطدمت واصطدمت بما يسمى بالتعنت الإسرائيلي، لأن جلسة المفاوضات الأخيرة التي كانت السابعة بين لبنان وإسرائيل لم يتم التقدم بشكل ملحوظ بها. كان من المتوقع أن يزداد عدد المناطق التجريبية التي ستخرج منها إسرائيل وسيقوم جيش الاحتلال بتسليمها للجيش اللبناني تمهيدا لدخول اهلها اليها وعوده النازحين الى البلدات التي هي ضمن المناطق التجريبيه، ولكن هذا لم يحدث. وبالتالي ايضا كان هناك تصعيد، وتزامن هذا التصعيد الاسرائيلي والخروقات الاسرائيليه التي رصدتها اليونيفيل بشكل كبير في الجنوب اللبناني مع جلسه المفاوضات التي كما ذكرت وصفت بانها لم تتقدم. ولكن دعيني تشير أمينة إلى أن الدولة المدنية تعمد على عدم قطع شعرة معاوية بما يتعلق بالملف المدني الإسرائيلي والمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، حتى لو لم يكن هناك تقدما على الدولة اللبنانية، ترى الدولة اللبنانية ووجهة نظرها أن التواصل دائم وقائم برعاية الأمريكية من أجل تذليل العقبات ومن أجل أيضا التوصل إلى وقف إطلاق النار تام كما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس اللبناني جوزيف عون عندما قام بزيارته الأخيرة إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: شكرا لك جزيل الشكر على كل هذه المعطيات المتعلقة بمسار وتطورات المفاوضات ما بين بيروت وتل أبيب برعاية واشنطن في روما. كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. بحثت اللجنة الوطنية لإدارة غزة سبل تطوير مواقع الإسكان المؤقت للعائلات النازحة في القطاع، وذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين بالشراكة مع مكتب المبعوث الأممي السابق لعملية السلام نيكولا ملادينوف ومعهد بناء السلام. هذا وقالت اللجنة قالت أن الورشة جمعت مفوضين وخبراء فنيين بهدف تحويل الالتزامات المتعلقة بالإسكان المؤقت إلى خطة تنفيذية وعملية كذلك تخدم العائلات النازحة، وتناولت المناقشات معايير التخطيط الحضري وظروف مواقع الإيواء وإزالة الأنقاض وإدارة المواقع بعد إنشائها، إضافة إلى قضايا الحوكمة. دان مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين على السعودية والسفن التجارية، واعتبر ذلك تهديدا للأمن الإقليمي وأنذارا بمزيد من التصعيد في المنطقة. هذا وقال المجلس قال أنه يجب الالتزام بالقرار 2216 الذي يحظر دعم الحوثيين أو تسليحهم حتى، مضيفا أن جميع الرحلات إلى مطارات اليمن لا بد أن تتم بموافقة الحكومة اليمنية. من جانبه أعلن الجيش اليمني تنفيذ قواته عملا عسكريا ضد الحوثيين في عدة محاور على طول خطوط التماس، ردا على هجمات استهدفت معسكرات الجيش في مأرب وحضرموت وذلك وسط وشرقي البلاد. هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش اليمني العقيد ماجد أنزيلي في بيان قال إن القوات العسكرية اليمنية لن تتهاون في حماية المدنيين ومواقعها كذلك، مؤكدا أن أي هجوم جديد سيقابل بإجراءات عسكرية حازمة، داعيا المواطنين إلى مساندة القوات المسلحة في البلاد في استعادة مؤسسات الدولة. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: صباح الخير مشاهدينا، وصباح الأيام اللي بتذكرنا أنه التفاصيل الصغيرة بتصنع أجمل الذكريات. صباح كل خطوة بتقربنا من شيء بنحبه. وصباح الخير يا براء.
1: يسعد صباحك يا عمار، وصباح الخير لكل شخص بيعرف أنه كل يوم جديد بيحمل فرصة لنكتشف فكرة أو نسمع حكاية أو نعيش لحظة مميزة. حلقة جديدة من صباح سوريا رح رافقكم فيها أنا وعمار، والبداية مع العناوين.
0: بفقرة التربية، هل تعلم القراءة بيبدأ مع الطفل من مرحلة الرضاعة؟ وشو الطرق المجدية لزيادة التركيز بهذا العمر؟
1: وبفقرة التغذية، كيف بيأثر النظام الغذائي بالإصابة بمرض الصدفية؟ وشو هي الأغذية اللي بتساعد أجسامنا على مواجهته؟
0: أما في الفن التشكيلي، من هو مارك رودن وكيف امتدت حكايته من سويسرا إلى فلسطين؟
1: كمان رح نتوقف في فقرة شوفي ما في مع الفنان وصفي الماصراني، وموعد جديد للقاء مع جمهور بدمشق.
0: وضمن مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي رح نتابع تغطيتنا من خلال مجموعة من اللقاءات من على الستاند الثانية بدار أوبرا دمشق. وأخيرا رح نتعرف في فقرة الجمال كيف منحضر ماسك آمن للتبريد الفوري بخطوات سهلة وسريعة. خلوكم معنا.
1: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. اول شيء بدنا نصبح على عمار.
2: صباح
1: الحمد لله على السلامه.
2: اهلا وسهلا،
1: مع قلبك شير.
2: الله يسلمك يا رب.
1: هيك اشتقنا لك بالبرنامج.
2: والله صراحه انا كمان كثير كثير اشتقت البرنامج، وكنت هيك ناطر يعني النهار لحتى فك فيه الموضوع، ولكن هيك يعني
1: شكلا هو طوله يعني.
2: لا لا ان شاء الله 10 ايام بدي فكها
1: ان شاء الله يا رب.
2: والله حادث سياره ادى لشعر يعني، بس هي الحمد لله، الف الحمد لله انه
1: انقضت هيك.
2: الموضوع ماله خطير لله. ولكن هي منطقه حساسه، فاضطريت انه جبصه. استفاد الله رحمة أكيد. وكل ما يصير مع الشخص هيك بيدل قديش فعلا هي الصحة أهم شيء بالحياة.
1: أكيد
2: أهم
1: صحيح.
2: مصاري، أهم الترقيات، أهم من كل شيء. فالحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله على سلامتك مرة تانية، ومع البكشر وهيك ناطرين لحتى
2: إن شاء الله. يا رب يا رب.
1: هلأ اليوم شوف حديثنا يعني رح يكون عن المسلسلات. أكيد بتتابع مسلسلات، وأكيد المشاهدين بيتابعوا مسلسل، فأكيد خاطر على بالنا شي مرة أنه نغير نهاية مسلسل،
2: صح؟
1: وخاصة إذا كانت النهاية حزينة أو هيك غير متوقعة.
2: صحيح.
1: فشو المسلسل اللي أنت حبيت شي مرة أنك تغير نهايته؟
2: هلأ أنا بصراحة يعني المسلسل يعني نهايته هي مبنية على اسمه، لازم تكون هيك، ولكن أنا كنت أفضل أنه أغير لأنه كثير رزلت. مسلسل الندم. انه كيف اخر شيء بيرجع بعد سنوات من الغياب، بيلاقي كل اهله ميتين، بيلاقي في هيك تفرقات بالعيله.
1: صحيح.
2: مع انه النهايه هي بناء على اسم المسلسل فهي قطعا هيك، ولكن اكيد صراحه بتمنى انه تتغير، انه كم كان مثلا يصير مصايب يندم عليه، ولكن ما تكون نهايه الموضوع انه الكل ميت.
1: صح.
2: وما ضل له حدا والإخوة متفرقين. فكنت أتمنى صراحة.
1: هو أوقات يعني عمار نحن وقت نشوف مسلسل مثلا اسمه الندم نتوقع أنه نهاية تكون هيك شوي سعيدة، يعني بما أنه هو اسمه هيك فممكن نهاية تكون سعيدة. هلأ أنا رح روح شوي كوميديا. أنا كتير بحب مسلسل ضيعة ضايعة، بس النهاية كمان كانت للأسف ما حلوة.
2: طيب شو
1: ما بعرف اذا متذكر اخر حلقه فيه او انت ما بعرف اذا حضرانته اساسا.
2: لا انا حضرانه، بس حضران مقتطفات، حضران حلقات، بس مالي شايفه هيك من اول.
1: هو حلاوته انه كل حلقه شكل، يعني مو انه هو امتداد، بس انه الشخصيات نفسها موجوده بكل المسلسل.
2: شو كانت النهايه؟
1: النهايه بتذكر كانت انه بينصابوا كلهم، بيكون في دهان فاسد فبينصابوا بمرض او شيء، ويعني حسب ما فهمت انه الكل بيموت، يعني لا عفاف لا سليم تزوج عفاف، ولا جودة رجع الدينات لأسعد، يعني كل هدول القصص ما صارت. فيا ريتها كانت هيك النهاية.
2: والله معك حق، يعني فعلا ليش المسلسلات هي يعني على قد ما فكرة المسلسل هي حلوة، على قد ما بتكون نهاية أحيانا ما لها سعيدة. ونحن دائما على فكرة بفطرة الإنسان أنا بحس إنه منشجع على النهايات السعيدة. يعني مثلا افتراضا مثلا نحن كان في عنا بطل المسلسل اللي احنا بنحبه، فهو كان على حق او على باطل، اللي احنا ضمنيا بنروح على هذا الموضوع.
1: صح.
2: لهيك
1: وما لازم يموت بالنهايه.
2: ايه عن جد. لهيك زميلتنا هديل اكيد كانت موجوده ضمن الارض، وسالت الاشخاص شو النهاية اللي بتتمنى تتغير ضمن مسلسل معين حضرته؟ خلونا نشوف الإجابات وراجعين.
3: ودادار
4: صراحة مسلسل الهيبة،
5: كثير من الحب كثير من العنف.
6: كم مرة حضرنا مسلسل وقلنا لا مو هي النهاية اللي كنا متوقعينها؟ أوقات النهاية هي اللي بتخلينا نتعلق بالقصة، لهيك شو هو المسلسل اللي بتتمنى تغير نهايته؟
3: ودادار نهايته أريد أنه السلام والصلح، يعني ما يكون أنه حرب ومشاكل طائفيات، لأنه كل جزء من وادي الدئاب له مثل بسوريا، سوريا على الواقع، على أرض الواقع، الحرب الإرهابية، الطائفيات، الشرق الأوسط شلون بدهم يغيرونه. يعني
4: صراحة مسلسل الهيبة، صراحة نهايته كانت صعبة كتير، يعني راح كتير شخصيات من جسم المسلسل، منه شاهين والجبل وعائلته، يعني كان مسلسل بداية حلو كتير، أنا تابعته النهاية بس النهاية كانت مؤذية،
5: كثير من الحب كثير من العنف. بتمنى أنه هارون ما يموت ويتجوز هو ولوسي ويخلفوا أولاد ويعيشوا بسلام وسعادة.
7: الندم أنه ما تموت هناء،

0: صباح الخير مشاهدينا مرة تانية. يعني فعلا انا بدي اشكر صراحة زميلتنا هديل على هذا الموضوع لانه كتير كتير كتير حلو وفي له كتير كتير اجابات.
1: صحيح.
0: رح نوصل هلا وصلنا مشاهدينا لفقرتنا التالية. كتير من الاهالي بفكروا انه القراءة بتبلش لما الطفل يدخل المدرسة او على الاقل لما يصير يعرف يحكي، لكن المفاجأة انه رحلة القراءة واللغة بتبدأ من اول اشهر بعمر الطفل.
1: صحيح يا عمار، لأنه اليوم صرنا نسمع عن تمارين بسيطة بتنمي الانتباه والتركيز وبتحفز الدماغ وحتى بتساعد الطفل لاحقاً على حب القراءة والتعلم. فهل هالكلام صحيح؟ وهل الرضيع فعلاً بيقرأ بطريقته الخاصة؟
0: لكن اليوم يا براء رح نحكي عن أهم الأنشطة المناسبة للرضع وكيف نبني أساس قوي للغة والتركيز بدون ضغط أو تعليم مبكر مع ضيفتنا الاختصاصية التربوية بيان العيد اللي صارت معنا بسد صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك بيان.
2: يا صباح الورد. أهلا وسهلا. صباح الأناقة وصباح العافية والصحة.
1: أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيكم.
0: يعني الحمد لله على كل حاجة تساوي الله يسلمك يا رب.
2: الحمد لله. الله رحمة هيك بنقول دائما.
0: بيان يعني هذا الموضوع شوي حساس وشوي مهم. فكرة الطفل اللي هو مبني على ولا شيء وهو عبارة عن عجينة وعم نحاول نحن قدر الإمكان نبنيه بطريقتنا. لازم يكون الطفل بيركز، لازم يكون الطفل يعني منتبه لكل شيء عم يصير حوله لحتى تنتقل شخصيته ويكبر بطريقه صحيحه. كيف انا بدي بلش باساس هاي الفكره؟
2: هو الحمد لله ما شاء الله عليكم كل مواضيعكم حساسه، يعني تضرب على الوتر الحساس. نحن اليوم يعني عندنا شقين. الشق الاول يعني نحن كثير نواجهه بالمجتمع هو اهمال الاطفال وتركهم للسوشيال ميديا او للالكترونيات تمام، وعدم الاكتراث والاهتمام ب خلينا نقول باحتياجاتهم التعليميه
1: تمام.
2: أو الشق الثاني إنه نحن هلأ لما بدنا نقول إنه بدنا نعلم الولد من هو صغير من هو عم بيرضع بدنا نعلمه القراءة، فإنه نحن بنكون هيك يا أقصى يمين يا أقصى يسار. فمثل العادة أنا بحب أمشي بالطريق الوسط. أوكي كتير منهج صح إنه نحن فعلا نستغل الطفل من الأشهر الأولى، يعني من لحظة ما هو إجا على الدنيا نحن نبلش هون نشتغل على تنمية مهاراته، لأنه الطفل خلينا نقول دائما بنقول دماغه هلأ عم بتبلش تتكون وعم بتبلش تتشكل، فنحن عنا الخمس سنين الأولى من حياة الطفل هن ذروة بأنه نحن نخليه يكتسب هاي المهارة.
1: حلو كتير.
2: فنحن شو بنعمل؟ خلينا نقول بلش هذا الولد عم بيرضع من الماما تبعه. هون مع الأسف في كتير من السيدات بتغفل عن أهمية هذا الجانب، بتلاقي المامة عم ترضع الطفل رضاعة طبيعية وهي ماسكة موبايلة بإيدها. طب بدال ما نحن نعمل هذا الشيء خلي يصير في تواصل بصري كتير، هاي الوضعية كتير حلوة كتير هيك بتعمل تواصل ما بين الأم وما بين الرضيع. هون ببلش الطفل شو بيعمل؟ بيصير مثلا ماما لابسة سنسال فبلش هو بيركز ويمسك السنسال تبع ماما. هون انت بتطمني انه ابنك عم ينمو خلينا نقول التطابق البصري عنده بطريقه صحيحه، انت عم تبلش تشوفي هو ركز بعيونك او ما ركز بعيونك. متى ما وصلتي لهي المرحله بتعرفي انه ابنك خلص بلش يصير عنده هذا التطابق البصري.
1: حلو.
2: بلشي بتفوتي بمرحله ثانيه تعرضي له. هلا بجوز يقولوا امهات لهم خلق امهات ما لهم خلق، انا والله من الماميات يلي عملت هذا الشيء وهو كان كتير حلو. وخلينا نقول انا هلا مثلا بنتي الاولى اللي هلا هي اليوم عمرها 14 سنه، بلشت معها من 14 سنه هي قارئه بامتياز اليوم
1: ما شاء الله.
2: فبتبلشي بتعرضي له الوان خلينا نقول متباينه متعارضه، وعلى الاخص اللونين الابيض والاسود.
1: حلو.
2: لانه هن اللونين
1: كتير بعاد عن بعض.
2: تمام بعاد، واللي هن اللونين بيجذبوا انتباه الطفل.
1: حلو.
2: هلا بعد ما هذا نحن عم نحكي لساعتنا بعمر خلينا نقول بعمر الاشهر. فانا ليك وانا ما جبت اليوم سيره لا قراءه ولا كتابه. صح. انا شو عم بعمل؟ انا عم بعمل تمارين، عم خلينا نقول عم بعمل له تحفيز بصري للطفل. كتير حلو انه انا بعدين خلينا نقول بدنا نبلش بقى الولد صار عمره بخمس شهور وست شهور، انا ببلش بحرك اصبعتي بخلي الطفل بقى شو يلحقها بنظراته، انا بطمن تتابعه البصري عنده شغال صح، هو عم بيقدر يطلع فيني بطريقه صحيحه. كتير حلو انه اذا انا عندي اليوم صوره للعائله بالبيت لماما وبابا واخواته انا احط له اياهم ضحكت.
0: انا اسف مره ذكرت موقف، مره صار نفس الموقف، يعني كان في ام كان رضيع عبارة عمره أشهر فعم تعمل له هيك. ما بعرف هي إذا كانت يعني دير الموضوع، عم إجت واحدة قالت له إنه لك حاجة عم تحولي للولد.
1: تحولي.
2: ليك نحن عنا خوف. يعني هلأ مثلا أنا بتذكر من لما كنت صغيرة، من لما عفوا كنت مامي وبنتي كانت صغيرة أول بنت عندي، كنت حطها على المراية أنا كنت لسه مالي فايتة متعمقة بهذا الموضوع بس أقرأ وطبق. فتجي تيتة تقول لي إنه الولد بينحول إذا بينحط على المراية لا تحط الولد على المراية. هي مو من باب إنه أنا والله حاطط له مراية وإنه أنا بس والله تاركته عن جد هو بس عم يتفرج مع حاله، لا هي كمان عبارة عن تمرين إنه أنت حامل البيبي وعم تورجيه شكله كتير حلو إنه هو يبلش يحفظ ملامح وشه. فهي مش التمارين اللي هي كتير هيك حلوة، خلينا نقول بتبني بيئة غنية بحياة الطفل. نحن اليوم من أكثر الاضطرابات اللي أنا مثلا بتمرق علي وبسمعها هي شيء اسمه الفقر البيئي أو الحرمان البيئي. يعني الطفل موجود، تخيلي موجود بأسرة فيها أم وأب وإخوات بس ما حدا عم بيتواصل معه بطريقة صحيحة. فأنا عم حاول أعزز التواصل مع هذا الطفل، لما بيجي بعدين بعزز له الأسرة بعزز له البيئة، هون ببلش بقى بدي فوت معه. هلأ وصلنا لصلب الموضوع يلي هو خلينا نقول تعليم القراءة للرضع. هلأ هو عبارة عن مدرسة، كتير من الأشخاص بيكونوا مع هالمدرسة وكتير من الأشخاص بيكونوا ضد هالمدرسة. مثل ما قلنا بيقولوا أنا شو والله جابرني أنه أنا ابني من هو رضيع أنه أنا علمه، بس ما حدا بيتخيل قديش هاي المهارات مفيدة. خلينا نقول مفيدة وبتنمي دماغ الطفل. يعني أنا مثلاً في منهج اسمه منهج جيلندومان، هذا من المناهج المدارس اللي جدا معروفة تربويا لتعليم القراءة للرضع، انه انت بتكتبي للطفل كلمات طيب. على بلون احمر تحديدا لانه اللون الاحمر بيعمل جذب انتباه عالي عند الطفل. صحيح. بخط كتير كبير وواضح الى قياسات محددة وتبلشي بتعرضي عليها كبطاقات. فشو بيصير الطفل؟ كيف لما انت بتعرضي للولد صورة مثلا حصان صورة قطة هو شو عم يعمل؟ هو عم يحفظها بصريا. فالقراءة عند الرضع نفس الشيء بيصير، هو عم بيحفظ هاي الكلمات عم بيحفظها كصورة. يعني أنا اليوم ما عم ساعده أنه والله حط له أنا هاي الأحرف وخليها هجية يلا قول معي بابا قول معي ماما، لا أنا عم بعلمه أنه هو يلقطها مني كسكرين، يلقطها كصورة يخزنها دماغيا. بعد منها بتلاقي على وجه السرعة، يعني إذا بتبحثوا عن هذا الموضوع تشوفوا الفيديوهات تبعته بتلاقي الأمهات يعني هيك عم تنقل بطاقة ولا بطاقة للطفل والطفل عم بيعرفها. فهو كيف عم يعرفها؟ بنفكر نحن أنه والله هو يعرف يهجيها، لا هو عم بياخذ له سكرين وعم بيحاول أنه هو يلقطها. بس في شغلات تانية حلو أنه نحن انا ما بحب انه نحن نركز على فكره واحده فقط انه نحن ناخذها ونعرضها للطفل. نحن اليوم في عنا كتير ابواب واسعه، حلو انه نحن ندمج بينها، وعلى الاخص بالسنه الاولى يلي السنه الاولى الطفل بيكون عم بيستنى مين يسليه، هو لسه ما بيعرف يلعب لحاله، هو ما بيعرف يتعلم لحاله، هو شايف هالبيئه وعم يحاول يخزن من هالبيئه. فحلو انه نحن ناخذ من اكثر من مدرسه تربويه ونحاول نخزنها عنده. فمثلا ممكن انا اليوم اقول انه في عنا الكتيبات اليوم كتير موجودين بدور النشر يلي هي بتكون عباره عن صوره واحده، الصوره الواحده بحجم كبير وتحت منها موجوده كلمه واحده. فحلو انه انا اليوم جيب له كتيب عن الحيوانات، جيب للرضيع كتيب مثلا عن الخضروات، كتيب مثلا عن اثاث المنزل. يعني هي اساسيات اللغه الاولى يلي نحن بنحاول انه الطفل انه هو يكسبها. ومنبلش منقلب له صفحه صفحه او قد يكون بطاقه بطاقه، او ممكن الشغلات الحلوه اللي انا كأم يعني كنت انه انا اعملها انه انا مثلا حدد بهذا الاسبوع بده يكون في عندي ست بطاقات علقهم على الحيط، لزقهم على الحيط، انه نحن رايحين جايين انه نحن عم نقولهم. بعد شوي بلش

0: ممكن يكتسب شيء من التركيز، من الانتباه، من هدول القصص
1: تمام.
0: كلها.
1: أهم نقطة يعني أنا بالبداية بدل ما أنا أقول أنا اليوم بدي أعلم طفلي القراءة من هو عمره أشهر، أنا خليني أقول أنا بدي نمي مهاراته. حلو. مهارات هي عبارة عن انتباه، هي عبارة عن إدراك، هي عبارة عن ذاكرة. يعني من التمارين اللي كتير حلوة إنه أنت هي لعبة من الألعاب اللي لازم نلعبها مع الولد وهو رضيع، خلينا نقول بنسميها لعبة الاختفاء. يعني إنه أنت ماما قدامه بس عم مثل عم تعملي له غميضة، يعني إنه عم تنزلي تحت الكنباية مثلا تردي تطلعي قدامه. هون أنت عم تنمي مثلا مهارتين عم طفل، يعني كل لعبة في من وراها مهارات، أو كل نشاط أو كل تمرين في من وراها مهارات. حلو. مثل هاي اللعبة لعبة الاختفاء، أول شغلة أنت عم تعودي الطفل إنه أنت ماما مالك موجودة على طول قدامه، أنت قابلة لأنه أنت تبعدي عنه شوي وتردي ترجعي. وعلى أخص هاي دائما بننصح فيها الماميات اللي بيقولوا لك إنه أنا بعد 6 شهور مثلا أو بعد فترة رح تخلص إجازة الأمومة تبعي بدي أرجع على شغلي، فإنه أنا شو لازم أعمل. الشغلة الثانية، أنت اليوم عم بتعودي طفلك إنه على ما في شيء مستمر، في شيء رح يروح وفي شيء رح يرد يرجع. صح. مو شرط نحن عم نركز بس على ماما، عم بتعلمي طفلك التركيز البصري، هو عم يركز على هذا الشيء اللي فجأة عم يظهر قدامه وعم بيرد يرجع فجأة يختفي. من الألعاب اللي كتير كتير حلوة بهي المرحلة العمرية، وهي كلها نحن عم نسميها اليوم تهيئة لمرحلة القراءة. فهي كمان خلينا نقول أنت في عندك برداية بالبيت أو أباجور أو ضوء، فكمان أنت عم تحجبي عنه الضوء، تردي ترجعي تفتحي وتردي ترجعي تعطي الضوء. هي كمان من الألعاب اللي خلينا نحن نقول من نستخدمها بتعزز عند الطفل أو بتنمي بطريقة غير مباشرة مهارة أنه في ليل وفي نهار. تماما. من الشغلات الثانية أنه مثلاً أنت لما بدك تحطي طفلك بمرحلة الغيار، غيار البامبرز، تخيلي قديش هو هذا، أنت يعني خلينا نقول تفاصيل حياة يومية عم تعيشيها مع طفلك. صح. برضاعة وبالغيار وهي الشغلات اللي الأم بتكررها 4-5 مرات بنهار.
0: تماماً.
1: فكمان نفس الشيء هو متسطح، أنت عم تقشري له على الضوء اللي موجود بالغرفة. طيب. أنت عم تحاولي تلفزي قدامه كلمة ضوء وعم بتخلي أنه هو يرد يحاول يرد يرجع يعيدها وراكي. والله صدقكم تتفاجئي بانه فجأة الطفل بلحظة معينة ايه رح يقول لك كلمة ضو، رح يرفع ايده ويقشر ورح يصير يقول لك ضو. كمان من الشغلات اللي ممكن نحن الطفل قاعد مثلا شارد مركز بلعبة انه انت من ورا تبلشي تنادي له باسمه، وهي انا بعتبرها من اهم التمارين، لانه صدقا اليوم نحن انا مثلا عم قابل اطفال بعمر 4 و5 سنين
2: ما بيعرفوا اسمه،
0: اسمي لولو،
1: مو ما بيعرف هو ماله قدران ينتبه لاسمه.
2: إيه.
1: تخيل انت، فانت يعني هاي من التمارين احنا مستخدمها لنتاكد هو عم يسمعنا صح او ما له عم يسمعنا صح.
0: من ناحيه السمع يعني
1: هو عم يجاوب معنا او ما عم يجاوب معنا، لانه نحن بالنهايه بهي المرحله العمريه اللي هي السنه الاولى انت بدك تتاكدي من حواس الطفل.
0: حلو.
1: عرفتي انا بدي اتاكد اليوم ادراكه البصري معه جيد معي، ادراكه السمعي جيد معي، انتباهه جيد.
0: تمام.
1: كيف الانتباه؟ لما الطفل مثلا رن جرس البيت هو انتبه لهذا الشيء او لا؟ لما فات بابا على البيت هو انتبه لهذا الشيء او لا؟
0: تمام.
1: فكل خلينا نقول
0: كلها.
1: كل هي التفاصيل هي نوعا ما قدرانين نحن نستخدمها لنهيئ الطفل للمرحله اللي فيما بعد ليبلش هلا هو بقى يفوت معنا بمرحله القراءه.
2: يعني على هذا الكلام برأى ان شاء الله حبيت الفقره
0: كثير. عن جد كثير استمتع فيها
2: الفقره. كثير معلومات العالم تعملها بلا وعي، وفي صح. عالم ما عنده إدراك أبداً. صح. شوفها أنت الشيء اللي عم تعمله، فأي حدا عم يحضر لازم يكون متأكد أنه هو هيستفيد قطعاً. أكيد. في حال طبق هذا الموضوع مع دراية.
1: تماماً تماماً تماماً. نحن بنعملها بالفطرة
2: بالضبط
1: هاي الأشياء يعني،
2: ومو كل شيء
1: طبعاً طبعاً. أكيد.
2: بس في شيء تنعمل بلا وعي.
1: أكيد. يعني خلينا نقول أبائنا كيف ربونا من قبل، ما كان عندهم هذا العلم أو هذا التطور، بس يعني كانوا يحاكونا، كانوا يحملونا، كانوا يعرفونا على الأشياء بالبيت مثلا، كانوا يحطونا مع أطفال تانيين لنلعب معهم. هاي الأشياء كانت عم تتخزن عنا بهذا العمر بالفطرة. بس اليوم نحن ليش لازم نحن نركز عليها؟ مع الأسف كتير خلينا نقول جيل من الأمهات اليوم
0: عم يتجاهلوا هذا الموضوع.
1: اي مع الأسف مشغولين بحياتهم، مشغولين مثلا بالسوشيال ميديا.
0: صحيح.
1: مشغولين خلينا نقول بالبزنس. اليوم سيدات تبني بزنس. اليوم سيدات بدها تبني خلينا نقول براندات خاصة لإلها. صح. كذا. عم ينشغلوا الأمهات عن تربية الأطفال، فواجبنا نحن اليوم نضل نسلط الضوء على هي المواضيع.
0: أكيد أكيد. بدنا نشكر كتير بيان على كل هاي المعلومات الحلوة والممتعة، وإن شاء الله يكونوا كل الأمهات استفادوا
1: منها.
0: شكرا كتير لك
2: نورتيني. شكرا يا بيان نورتينا.
1: شكرا يا هلا.
2: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لنتعرف كيف بيأثر النظام الغذائي بمرض الصدفية بفقرة التغذية مع شامخ والد. خلوكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: هروب بشار الأسد من دمشق
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا كل فقرات التغذية. لما نسمع كلمة صدفية أول شيء بيخطر ببالنا هو البقع والتغيرات اللي بتظهر على الجلد، لكن الأسباب المسؤولة عن هالحالة بالحقيقة أكبر بكثير من مجرد المظهر الخارجي، لأنه الأسباب بتوصل للمناعة والتغذية نفسها، إضافة للعادات الغذائية يلي ممكن تلعب دور إيجابي أو سلبي بهذا الموضوع. لكن رح نفتح الملف اليوم ونحاول نفهم الصورة بشكل أوضح مع اختصاصية التغذية شام خوالدي اللي صارت معنا بسد صباح سوريا. صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
0: شو الأخبار يا شام؟ أهلاً. يا أهلا وسهلا شام. في كثير اشخاص بتتعامل مع فكره الصدفيه على انه هي مجرد مشكله هيك، انه جلديه طبيعيه.
1: اكيد.
0: فنحن اول شيء خلينا نعرف للمشاهدين شو هي الصدفيه فعليا.
1: شوف، الصدفيه هي باكج من الاشياء. يعني الصدفيه اذا بدنا نعرفها فهي مرض مزمن التهابي متعلق بخلل بالجهاز المناعي. تمام. يعني الجهاز المناعي بيعطي اشارات، هي الاشارات فيها خلل او فيها اضطراب، فبتصير بتسل هي الاشارات للجلد انه هو يسرع عملية ترميم الجلد. يعني خلينا نبسطها للمشاهد، انه الفكرة اذا الجلد الطبيعي او الانسان الطبيعي اللي ما عنده صدفية بيتجدد الجلد، هي الطبقة بتتجدد كل 3 لـ4 أسابيع. عند مريض الصدفية ممكن تتجدد خلال ايام، خلال 4 أو 5 أيام، فبصير في طبقات فوق بعضها، وهذا الشيء اللي بيفسر وجود طبقات سميكة وقشور وفي حكة واحمرار بالموضوع. فبيكون الموضوع فعلا مؤلم ومؤذي نفسيا للأشخاص، خاصة إذا كان بمناطق واضحة عند الأشخاص، ممكن عند على الوجه أو على اليدين على الكفين، فبيكون الموضوع فعلا يعني مؤلم حرفيا. فالفكرة أنه هو المرض نفسه بيظهر نفسه على الجلد، ولكن المرض نفسه أكيد هو مانو جلدي، هو حقيقة التهابية موجودة بالجسم قطعا.
0: طيب هلا السؤال هون شوي مهم. هل فكرة الصدفية هي أحد عواملها الرئيسية لحدوثها هي فكرة التغذية، ولا بعد ما تصير لازم تدخل التغذية بالموضوع لحتى تحاول تخفف أو تنهي المشكلة؟
1: طيب هلا كلنا بنعرف إنه التغذية لها علاقة بشكل جدا كبير بهرموناتنا، بالتهاباتنا، بتأثير الموضوع على نفسيتنا، بتعاملنا مع الأشياء. فأكيد أكيد التغذية هي عامل جدا مهم، ولكن ما فيني أقول أنه التغذية هي سبب ولا التغذية هي حل. تمام. فالفكرة أنه
0: التغذية
1: لا أنا سبب للصدفية.
0: يعني أنا أظن سوء التغذية أحد العوامل لحدوث الصدفية.
1: في ممكن أكيد، ولكن مع عوامل تانية. يعني خليني أبدأ بالعامل الوراثي. العامل الوراثي هو عامل جدا مهم وقوي وموجود. يعني فالعامل الوراثي بالمرتبة الأولى بيخلي المرض يظهر، ولكن كيف بيظهر هذا العامل الوراثي؟ عن طريق نمط حياة سيء. هذا نمط الحياة السيء هو اللي بيفعل الاستعداد الوراثي اللي موجود عند الأشخاص. فالاستعداد الوراثي، نمط الحياة السيء، النشاط البدني القليل يلي بيرفع الالتهابات بالجسم، مقاومة الإنسولين والتدخين، فهدول العوامل أساسيين جدا جدا بحياة الأشخاص يلي عندهم صدفية، أو للأشخاص اللي عندهم استعداد وراثي وما لازم يطوروا هذا الاستعداد الوراثي. فالاستعداد الوراثي بالمرتبة الأولى، وأكيد أكيد بيكون من إحدى هي العوامل هي التغذية. ليش التغذية بالذات؟ لأنه فعلا التغذية هي بتأثر بشكل يعني بشكل جذري على الوزن، بتأثر بشكل جذري على مقاومة الإنسولين، على الالتهابات، على المشاكل الاستقلابية، على السكري والضغط وأمراض القلب. فالتغذية هي أكيد عامل جدا جدا قوي بموضوع الصدفية.
0: طيب أما نحكي عن الحلول، وقبل ما نحكي عن الأطعمة اللي ممكن تعزز هيك، بدنا نحكي عن الأطعمة اللي بتساهم بحدوث فكرة الصدفية. فأعطيني أول 5 أطعمة بتساهم بهذا الموضوع.
1: ما فيني أقول أطعمة يا عمار، الفكرة مثل ما عم لك هي عوامل. يعني إذا بدنا نحكي عن أطعمة، فأنا ممكن أكيد أكيد لك الأطعمة فائقة التصنيع، يعني الأطعمة يلي معلبة وفايتة بمراحل تصنيع جدا كبيرة، فبيكون فيها أكيد مواد بترفع الالتهابات بالجسم. اللحوم المصنعة، لأنه عليها جدا دراسات بترفع الالتهابات وبترتبط بشكل مباشر بكتير التهابات بالخلايا. السكريات المكررة، الزيوت المهدرجة، والتدخين. فإذا أشياء هي يعني منتناولها عن طريق الفم، فهي هي الـ5 أشياء هي الأهم. ولكن هل هي المسبب الرئيسي؟ أكيد لا. هي عامل من العوامل يلي ممكن تفتح هذا المجال لهيك مرض التهابي ومزمن.
0: أوكي، معناته قبل ما ننتقل للأطعمة، اللي احنا استعرضها هلا، نحن لازم نكون على درايه تماما بانه الوراثه هو العامل الاساسي لحدوث الصدفيه، بالاضافه
1: للعوامل البيئيه
0: للعوامل البيئيه والغذاء. فكره الغذاء هو عامل ثانوي لحدوث الصدفيه.
1: اكيد تماما، برافو عليك عمو،
0: كثير حلو هذا الحكي. طيب هلا رح نستعرض معك مجموعه من الاغذيه شام، وبدي تخبرينا تاثيرها على مرض الصدفيه. جاهزه؟
1: اوكي جاهزه.
0: الصوره الاولى، الصورة اللي هي المخللات بأنواع.
1: طيب هلا أنا كتير بحب أحكي عن المخللات، ولكن نحن عنا كلمة مخلل هي يعني هو منتج مانو جدا صحي. ليش؟ لأنه إضافة الخل لهي المخمرات بيلغي وجود البكتيريا النافعة جواتها. تمام؟ فأنا خليني أحكي عن فكرة المخمرات يلي هي بتعطينا نفس الطعمة ونفس القوام، ولكن إضافة فقط ماء وملح للمخللات، للملفوف أو للخيار أو للجزر، هدول كلهم فينا نعملهم بطريقة مخمرات وليس مخللات.
0: حلو.
1: بدون إضافة الخل والسكر إلهم. فهي الفكرة جدا جدا مهمة، إذا عملناها كمخمر فنحن عم نستفيد بشكل جدا كبير بزيادة أعداد البكتيريا وتعزيز صحة الميكروبيوم عندنا بالأمعاء. فهذا الشيء له علاقة جدا جدا مهمة، وهي دراسات عم تطلع جديد وعم تصدم الناس انه في علاقة جدا وطيدة بين الصدفية والأمعاء. كيف؟ خلينا نحكي كيف. بهي الفقرة كثير كثير مهم اني انا اذكر انه الأمعاء هي بطانة. تمام؟ هي البطانة مهمة كثير انه تكون بصحة، وإلا إذا ما كانت بشكل الطبيعي أو كان فيها اضطراب فبصير فيها نفاذية. هي النفاذية بتطلع للدم، ممكن تطلع أشياء يعني ما لازم تطلع للدم وتزيد حالة الالتهاب بالجسم. فزيادة حالة الالتهاب بالجسم بتزيد من خطر الصدفية. فهيدا الرابط جدا جدا مهم بين محور الأمعاء والصدفية. فالمخمرات من أكثر الأنواع اللي ممكن تزيد وتحسن من صحة الأمعاء بشكل عام والميكروبيوم أكيد.
0: حلو كتير هذا الكلام. الصورة اللي بعدها يلي هي الحليب.
1: الحليب هلا غالبا انه يعني في دراسات صغيره شوي بتقول انه الاشخاص اللي عندهم صدفيه بيكون في عندهم مضادات او يعني مشاكل مع حساسيه اللاكتوز، ففي ارتباط ما لكل الاشخاص. يعني نحن هلا هي الصوره غالبا مشان نقول انه الحليب ممنوع على مرضى الصدفيه، ولكن ما رح نقول هيك، ولكن إذا كان في أعراض عند مريض الصدفية إنه هو بيتحسس أو بيتضايق من مركبات معينة داخل الحليب فأكيد بنبتعد عنه مثله مثل أي شخص تاني حتى لو ما كان عنده صدفية. فالحليب ما هو ممنوع على مرضى الصدفية، ولكن إذا كان في مؤشرات وأشياء مخبرية بتأكد إنه في يعني هيك مضاد مع الحليب فأكيد لازم نوقفه.
0: حلو. الصورة اللي بعدها اللي هي المعكرونة بأنواع وأشكالها.
1: ما بس المعكرونة، غالبا هي الصورة مشان الجلوتين. لا، وجود الجلوتين بالمعكرونة. كمان في دراسات بتقول انه الأشخاص اللي عندهم صدفية بيكون في عندهم حساسية أعلى من منتجات الجلوتين. ولكن هيدا الكلام ما بيفسر انه الجلوتين هو نمط غذائي سيء للأشخاص اللي عندهم صدفية. بس إذا كان في عند الشخص مرافقته مؤشرات انه هو بيتضايق من طعم معين، من نوع خبز معين، من معكرونه، من اي شيء موجود فيه جلوتين، فاكيد لازم نوقف هذا يعني هذا النمط. ولكن هذا يعني نحن بنقول هذا الكلام حتى لو كان الشخص ما عنده صدفيه.
0: صح.
1: فارتباط هذا الموضوع غريب بصراحه شوي، انه دائما بيربطوا الاطعمه مع الامراض، ولكن الطعام بذاته ما بيعمل مشاكل اذا ما كان في مشكله حرفيه مع هذا الطعام.
0: حلو كتير. الصورة اللي بعدها هي اللي هي الكركم.
1: الكركم هلا بس نشوف كركم غالبا بنشوف مضاد التهاب.
0: ايه تحسي فوائد.
1: ايه لا ما بس فوائد، مضاد التهاب. يعني مضاد التهابات جدا جدا قوي، ولكن اذا بدنا نستفيد من الكركم فحتى نفعل المادة الفعالية اللي بقلبه اللي هي الكركمين لازم نضيف الفلفل الاسود، لانه المادة الفعالية اللي بالفلفل الاسود بتعزز من امتصاص المواد المضادة للالتهاب بشكل جدا كبير، تقريبا عشرات الأضعاف. فيعني إضافة الفلفل للكركم بتعطينا خواص التهابية مضادة التهابية بشكل جدا جدا كبير. فالكركم لازم يرافق الأشخاص يلي عندهم يعني التهابات معينة حتى لو إن شاء الله زكام. يعني
0: حلو كتير. الصورة اللي بعدها الشوفان.
1: الشوفان هون بدي أحكي عن قسمين مثل المخلل. الشوفان هو يعني غذاء بيعطينا الياف. وبيعطينا يعني خواص مهمة جدا.
0: طبيعية تتعلق بقيم غذائية مفيدة للجسم.
1: ما فهمت؟
0: يعني تتعلق بقيم غذائية طبيعية مفيدة للجسم.
1: أكيد أكيد.
0: ما له مضر.
1: ابدا ما هيش مضر. لا بالعكس.
0: هلا بدي زيد. اول شيء
1: لا بالعكس هلا بدي زيد خاصيه يعني مفيده جدا لمرضى الصدفيه بالذات.
0: ايه.
1: انه شوفان ما بس طعام مفيد جدا وبيعطينا الياف غير دائبه وهيك، ولكن هو كمان في دراسات كثير كبيره على مستحضرات ترطيبيه غنيه بالشوفان. فالشوفان حتى اذا كان في مستحضر يعني يحتوي على شوفان بنسبه كبيره فهو راح يفيد كثير الاشخاص اللي عندهم صدفيه بيدهنوا على المناطق يعني اللي بيكون في عندهم الصدفيه متهيجه. فالشوفان يعني ممتاز بالحالتين، باكله وبدهنه كمان للمرضى الصدفيه.
0: حلو. طيب شام، سؤال على الهامش بعيدا عن الفقره شوي بما يتعلق بالشوفان.
1: للرياضيين تفضل.
0: لا في حال كان يعني مطحون ضمن مثلا مع حليب او هيك او حاله طبيعيه، القيمه الغذائيه بتختلف؟
1: ابدا
0: نفسها.
1: ابدا.
0: طمنتيني. طيب الصوره الاخيره
1: يلا.
0: يلي هي
1: زيت الزيتون. يعني زيت الزيتون فعلا هو الافضل من بين الدهون الصحيه، لانه بيحتوي على يعني دهون احاديه غير مشبعه، وهذا الشيء جدا جدا مفيد لمرضى القلب والاشخاص اللي عندهم صدفيه بيكون في عندهم يعني قابليه انه يفتح لمرضى القلب، يفتح لامراض القلب يعني مشاكل. فزيت الزيتون هو من افضل الاشياء يلي ممكن ندخلها للنظام الغذائي وما ندخل غيرها كدهون صحيه، ونقدر نطبخ فيها كل الاشياء البارده والساخنه اكيد.
0: حلو كثير. طيب اخيرا شام، في حال حدا انصاب سموك زر، حدا انصاب بالصدفيه وحديثا يعني تم تشخيص الموضوع، كيف فينا نحاول قدر الامكان مثل ما بيقولوا نعادي الصدفيه؟ ما بعرف، نحن ما بنلغيها تماما
1: اكيد.
0: اوكي، طب نحن كيف فينا نعادي فكره الصدفيه باختصار؟
1: عن طريق انه نحسن من نمط الغذاء بشكل عام، نمط الحياه بشكل عام، ونوقف تدخين. يعني اذا عندي ثلاث نصائح فهو اكيد اكيد نبتعد عن التدخين. بالمرتبه الثانيه نوقف الاطعمه المصنعه واللحوم البارده او المصنعه. وبالمرتبه الثالثه اكيد اكيد زياده الاشياء او المغذيات اللي هي بتقلل من حده الالتهابات بالجسم، لانه مثل ما حكينا يعني جذر المرض هو التهاب. فمهم كثير انه نحن نتابع كل الاشياء يلي بتقلل من من من حده هي الالتهابات حتى تقل كمان حده هي الاعراض. فمرضى الصدفيه بصراحه يعني عندهم تحدي جدا كبير، بتحدي مناعي، تحدي التهابي، وتحدي جلدي. فلهيك يعني النصائح لهم بتكون جدا جدا واسعه. خلينا نحكي
0: يعني نتمنى اكيد بالنهايه انه كل الاشخاص اللي عندها هذا المرض تواجه هذا التحدي بالطريقه الصح. شام بدي اشكرك كثير على المعلومات القيمه ونورتينا، واكيد ان شاء الله حنكون بفقرات ثانيه بس طيبين ان شاء الله.
1: اكيد ان شاء الله. معافى.
0: الله يعافيك يا رب. هلا مشاهدينا بنشوف مع بعض احوال الطقس في عموم سوريا، وبعدها بنرجع سوا نتعرف على حكايه مارك رودن وحكايه فن الملصقات بفقره الفن التشكيلي مع خالد العطار وبراءه. لا تروحوا لبعيد.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. اليوم رح نحكي عن تجربة فنية مختلفة واستثنائية لفنان ما كان بس حامل ريشة بل كمان كان حامل قضية. حديثنا بفقرة الفن التشكيلي اليوم رح تكون عن الفنان مارك رودين أو يلي عرف لاحقا باسم جهاد منصور، الفنان السويسري اللي ربط فنه بالنضال وترك حياته بأوروبا ليكون جزء من القضية الفلسطينية. وأكيد للحديث عن هالموضوع معنا الفنان التشكيلي خالد العطار ليحكي لنا أكثر عن هاي التفاصيل. أهلا وسهلا فيك خالد. يسعد صباحك. بداية هيك تعرفنا أكثر عن جهاد منصور أو مارك رودين، مين هو؟
1: مارك رودين هو فنان سويسري ولد بال45، بلش بعد ما درس بالمعهد السويسري للفنون تصميم الجرافيك.
0: تمام.
1: صارت بال68 الثورة الطلابية بعنوان الثورة الطلابية ضد الاستعمار والإمبريالية.
0: حلو.
1: فشارك فيها بقوة، وهي كانت فعلياً أول
0: نقطة
1: تحول بحياته. فضايقوه كتير السلطات السويسرية بعد مواقفه، فهرب على ميلانو. تاني تحول بحياته لما قابلوه شباب من الجبهة الشعبية تبع الحكيم، ودعوه أنه تعال على منظمة التحرير، صير أنت الفنان تبع المنظمة وكذا.
0: حلو.
1: فكتير تحمس وفعلاً نزل على لبنان وصار مع الPLO، مع منظمة التحرير. وكان اساسا منظمة التحرير كلها قائمة على شابين فلسطينيين وواحد عراقي يرسموا له كل شيء، فهو قاد هذا الفريق فعليا.
0: طبعا.
1: ورسم كل شيء بوسترات لها علاقة بمنظمة التحرير. بال82 بعد الاجتياح الاسرائيلي، على قدمه هو نبيل ويعني حامل قضية بقلبه، ترك ادوات الرسم وحمل الروسية ونزل قاتل.
0: تجهله انه يدافع
1: مو يعني
0: بإيده.
1: قضيته. بعدين لما طلعت PLO من لبنان، هو اجى على المخيم اليرموك لهون، عاش 9 سنين وظل هو رسام المنظمه، يعني هو اللي بيرسم لك البوسترات تبع يوم الارض.
0: حلو.
1: تبع فراجع على بلده هو، مرق بتركيا، قام اعتقلوه الاتراك، اعتقلوه 1.5 سنة بتهمه الارهاب. رد رحلوه على الدنمارك اللي اعتقلوه 8 سنين كمان بتهمة الإرهاب. فبعدها رجعوا طالعوا على سويسرا، وبسويسرا خلص قضى حياته، انه هو استاذ بالمعهد بدرس الجرافيك. بال2015 اظن بدعوه المنظمة على عمان ليكرموه، فألقى خطبة عظيمة بيقول فيها انه انا سويسري الجنسية بس انا فلسطيني القلب.
0: حلو.
1: يعني
0: منتمي يعني للقضية الفلسطينية وحاملة بقلب،
1: يعني واجه الموت كرماله. ومات بعدين، انه توفى بسويسرا. فهو يعني مثال عن انا بالنسبه لي عن
0: أكيد.
1: شو يعني كلمه فنان.
0: اكيد
1: شو يعني
0: بعد
1: كلمه
0: كل المسيرة الطويلة.
1: انسان نبيل، يعني انه انت عم تحكي عن شخص ترك حياه كتير رفاهيه،
0: صح،
1: حياه حلوه، ليقاتل لقضية شعب هو مو مقابل حدا منهم، يمكن بميلانو
0: تماما،
1: يعني ما بيعرفهم، نزل قاتل كرمالهم.
0: صح.
1: فشخصية عظيمة جدا مارك رودين.
0: اكيد اكيد. يعني بعد هذا الحديث خالد وكل هالقصص والتضحيات اللي هو عاملها، يعني مثل ما ذكرت انه مسك السلاح، يعني هو مو بس انه بالريشه حارب بالريشه،
1: لا قاتل
0: كمان
1: بالسلاح، يعني حط حاله تحت الموت. يعني هو شلون بدي لك مثال عن شو يعني يكون الانسان نبيل.
0: حلو.
1: يعني لولا مارك رودين وكتير شخصيات مثل إدوار سعيد، مثل محمود درويش، مثل أحمد قعبور، هدول الشخصيات اللي هن أنت ما فيك تفكري بهوية ثقافية فلسطينية دون ما تتذكري، حتى وما بتعرفي أسمائهم. يعني أنت مثلا ما فيك تفكري بفلسطين دون ما تتذكري أغنية أناديكم،
0: صح،
1: اللي هي انكتبت عملت من شاعر توفيق زياد. بلا وعيك بتتذكري بوسترات مارك رودين حتى لو ما بتعرفي إنه هو اللي عاملهم أو مين عاملهم أساسا. فهدول العالم هن اللي شكلوا الهوية الثقافية الفلسطينية، اللي هي جزء من الهوية أساسي للهوية الثقافية العربية كلها. وجد شخصيات، يعني القضية الفلسطينية كانت محظوظة فيهم، للأسف ما نحن ما نحظنا بالقضية السورية بهيك شخصيات، مثل مارك رودين، مثل ليلى خالد، مثل أحمد قعبور، إدوار سعيد، محمود أبو عمار. هدول العالم حموا القضية الفلسطينية أنه تتحول لقضية لاجئين، سواء قضية وطن مسلوب، هذا اللي ما صار عنا بالثورة السورية. نحن الثورة السورية للأسف بالنهاية صارت قضية لاجئين،
0: صحيح،
1: خلاص ما نتذكر كتير الدكتاتورية. وانت عم تحكي عن عالم وهبوا حياتهم لهي القضيه وفعلا واجهوا الموت كرمالها يعني. وقدموا كثير. يعني انت لهلا عم تحكي عن حق العوده، لولاهم ما كان في هيك شيء. لولاهم هن مجموعه لاجئين لنلاقي طريقه نوطنهم بالبلاد اللي هن فيها، وخاصه السيره واسرائيل قاعده بفلسطين وفض العزاء يعني. وضروري نستذكرهم لهدول العالم
0: أكيد.
1: بوقت صار في عرب مع الاسف عم يقولوا انه فلسطين مو قضيتي. انا ما بعرف كيف انسان
0: قادر
1: بيقدر يعني يطبع مع سكين بخاصرته
0: للاسف.
1: يعني كيف انت ممكن يكون عندك ذره كرامه وشرف تقول قضيه فلسطين مو قضيتي؟ يعني حاليا الدليل الوحيد اساسا نحن قلنا كعرب انه عندنا كرامه هو فلسطين، انه نوقف مع فلسطين
0: تمام،
1: بدون ما في اي دليل انه احنا بشر اساسا. فما يعني كثير فكره غريبه انه انت تقولي، والله انا مو غريبه، فكره قذره انك تقولي انت فلسطين مو قضيتي.
0: تمام. هلا خالد، بالحديث عن مارك رودين بدنا نحكي شوي، او جهاد منصور بدنا نحكي عن البوسترات، بما انك ذكرتها قبل شوي انه الكل ممكن يكون شافها بس ما بيعرف انه جهاد هو اللي عاملها. شو الشيء اللي بيميز البوسترات اللي كان هو يعملها؟
1: اولا مثلا هي الفكره الاساسيه، انت بالفن هو جوهر القضيه اللي عم تحكي عنها. هو عبقري جوهر القضيه الفلسطينيه، هو طالع القضيه جوهر القضيه الفلسطينيه ببوستراته.
0: حلو.
1: يعني لما يعني مثلا مثل هي، شوفي شوفي الجمال، شوفي اللون، شوفي قديش عم يحكي عن الانتفاضه هون.
0: صحيح.
1: فهي الفكره انه انت فان واحد سويسري
0: قادر يعني
1: يقدر يفهم تمام جوهر هي القضيه.
0: صحيح.
1: ويرسمها. يعني هي كثير شغله صعبه. وهذا اللي بيميزه طبعا، الى جانب الموهبة الفنية اللي عنده اللي خلت تترجم هذا هاي الجوهر للوحة فنية. يعني كان مثلا مثل مطلب لشباب المخيمات انه هاي البوسترات اول ما تنطبع تتوزع بالمخيمات وبعدين تطلع للعالم. يعني كانوا يتبنوها، يعني ما كان بتلاقي بالمخيم بوستر فلسطيني وينشأ. يعتبروا لوحة يحطوه يعني حق العودة.
0: حلو.
1: عرفتي كيف؟ يعني نحن فعلا، انا هي القصه مثلا وتتذكر الثوره السوريه كثير بزعل انه ما يعني الله ما حظنا
0: بابطال
1: عظماء بالثوره السوريه اكيد، بس انا عم بحكي سياسيا وثقافيا لا ما كان عندنا هالزخم اللي
0: هاي البوستر
1: قدرت منظمه التحرير الفلسطينيه توفره. نحن ما عندنا هالشيء للاسف. يعني يعني نحن ما عندنا، ما عاد حدا بعد 2013 2014 حكى بسوريا ك ثورة وكديكتاتورية. صارت تنحكى انه قضية لاجئين، انه عنا مليونين هون تبعتهم لهون، مليونين كذا، صارت قضية توطين لاجئين. وما عاد في تفكير انه هدول شلون بدهم يرجعوا.
0: تمام.
1: عرفتي كيف؟ هذا بقى اللي ياسر عرفات او ابو عمار ابو جهاد
0: سلطوا الضوء عليه.
1: يلي لا مو سلطوا الضوء عليه، هدول اللي عملوه. يلي عملوا شيء اسمه حق العودة.
0: تمام.
1: يلي حموها. وقاتلوا كرمالها. يعني هدول العالم حربجية بالنهاية، قاتلوا.
0: حلو.
1: ما بس طلعوا على منابر وحكوا. فللأسف نحن ما كان عندنا هالسياسة بالثورة السورية أبدا.
0: طب خالد، هذا البوستر كمان جهاد رسمه
1: منصور
0: كمان نفس
1: بس القصة. شوفي هاد هي عن يوم الأرض الفلسطيني. يعني أنا ما بظن حتى فنان عربي يقدر يطلع جوهر القضية الفلسطينية بهيك عمل مثله. فكرة الطفل والأم والكوفية. صحيح. والروسية
0: يعني
1: اللي هي
0: جامع كذا قصة
1: اللي هي قائمة عليها القضية الفلسطينية.
0: صحيح.
1: إنه بدك تقاتلي ما عندك حل تاني،
0: حتى لو طفل أم كله.
1: إيه يعني يعني بس برجع على قضية كلمة إنه تقول لك فلسطين مو قضيتي، على مبدأ إنه لولا فلسطين يعني هي ما شفنا شو منها، شفنا منها غير الجوع والأسى وكذا، على أساس على الدكتاتوريات اللي عنا كنا صرت لنا دول عظمى لولا فلسطين. يعني تفكير ما طبيعي.
0: طيب هلا ختاما خالد، بدي تحكي لي هيك برايك كفنان تشكيلي، شو رايك كان بجهاد منصور بعد كل هذا الحديث؟ وقلت لنا قديش هو كان شخص مناضل خلال مسيرته، بدي رايي فن يعني خالد كفنان تشكيلي.
1: هلا رايي كفنان تشكيلي، استخدامه للالوان كان يعني من التربه العربيه الفلسطينيه. يعني مثلا من اللون هذا اللي بتشوفيه، لون تربة الجولان، لون تربة فلسطين. لون تربية الأراضي المحتلة. يعني هاي نقطة كتير ناس ما بتوقف عندها. مثلا استعماله للكوفية وماله بالطريقة السطحية،
0: تمام،
1: إنما بالطريقة المباشرة. وهذا الشيء اللي دائما الناس ما بيخلطوا بيناتهم. يعني بيقولوا لك العمل مباشر كتقليل منه. هو لا، مو المشكلة يكون مباشر،
0: واضح مبين،
1: هو المشكلة يكون سطحي. مباشر هو عظيم إذا كان مباشر العمل. كل أعمال العظيمة بالتاريخ كانت مباشرة، من دافنشي وانت جاي كلهم مباشرين. يعني إذا بتحط رمزية هون وهون ما بيعني إنه العمل ما له مباشر. بس المشكلة يكون سطحي، المشكلة يكون موارب، المشكلة تبع يلف فيك هيك
0: وانت ما تفهم
1: حول الفكرة، بس إنه ما بيقول لك يا شو هي. طيب أنا شو استفدت؟
0: صح،
1: هاي بقى القصة اللي فهمها مارك رودين أو جهاد منصور. إنه
0: كون واضح بأعمالي،
1: كوني أنا عم أعمل الفن لوصل لك فكرة معينة.
0: صحيح،
1: نقطة أول السطر، ما يناطر منك لا تفكري ببعد الثاني ولا تفكري بشو كان برأيه، شو كان دا يعمل الفنان لما رسمها وشو كان. امرأة وولد لاجئين، كوفية، سلاح،
0: سلاح،
1: خلصت السيرة.
0: كل شيء واضح.
1: ايه، وهو فعليا لليوم يعني شلون بدي اقول لك، هو اللي شق طريق لأجيال لليوم هي
0: لحتى تكمل.
1: فشباب فلسطينيين سوريين لبنانيين اللي بيشتغلوا هلا على القضية الفلسطينية. الله يستر ما يصيروا يوما ما اولد فاشن يعني.
0: لا اكيد بدنا نتمنى لهم كل التوفيق وال
1: هو اللي عبى ظهر الطريق وعطى قيمة فنية عظيمة، انه انت فيك تشتغلي على قضايا خلينا نسميها محلية بس بشكل عبقري، شكل عظيم جدا
0: جدا، مثل ما شفنا هلا ولاحظنا من خلال حديثك خالد. ودي اكيد اتشكر كثير على هي الفقره الجميله، وهيك ناطرينك بفقره ثانيه. شكرا كثير لك.
1: شكرا لك.
0: واهلا مشاهدينا، رح نروح فاصل ونرجع سوا نتوقف مع الفنان وصفي المعصراني ومشاركته بمهرجان صيف سوريا للعائله. فاصل وراجع لكم، خليكم معنا.
2: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
4: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
10: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
9: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
10: أي تغيير؟
9: إيش شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
10: استني استني،
9: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
10: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
9: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
10: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
9: يي إيه والله.
10: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
9: استنوها.
11: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
12: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا صوتك وين ما كنت. الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: يا صباح الخير من جديد مشاهدينا. في فنانين بنسمعهم وبننطرب، وفي فنانين اول ما يبلش صوتهم يغني بيرجعونا لذكريات ولا اشخاص ولا مراحل كامله من حياتنا.
1: ضيفنا اليوم مشاهدينا بفقره شوفي ما في فنان حمل بصوته الوطن وغنى للانسان قبل ما يغني للمكان. فنان عرف كيف يحول مشاعر لقصص، وكيف يخلي الأغنية تعيش بذاكرة الناس لسنين وتكون أداة للمقاومة والاستمرارية. وبعد رحلة طويلة بين الغربة والمسارح، هو حاليا على موعد جديد مع جمهوره بسوريا بحفل طال انتظاره ضمن مهرجان صيف سوريا للعائلة. خلونا نحضر هذا الكليب ونرجع بعدها منرحب بضيفنا.

0: صباح الخير مشاهدينا مرة ثانية. الفنان وصي معصر أنا صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا فيك، نورتنا.
0: يا أهلا وسهلا. الفنان وصي معصراني بداية عنده حفل مع الجمهور السوري اللي بيحبه بمهرجان صيف سوريا. احكي لي عن جد شعورك تجاه هذا الحفل، انت هتغني مع السوريين.
2: هلا طبعا الرحلة بلشت من يوم سقوط النظام، مثل ما عرضتوا حضرتكم هلا كانت الحفلة الأولى أو اللقاء الأول مع الجمهور السوري بعد سقوط نظام بصالة الفيحاء. فمن هديك اللحظة ابتدت خلينا نقول مسيرة جديدة، حقبة جديدة.
0: صحيح.
2: لأنه قبل كنت دائما كون برا سوريا، ماني قدران اجي على البلد عيش مع الناس. فمن هديك اللحظة ابتديت اعيش يعني المشاعر اللي هن كانوا عايشينها، عيش فرحتهم هن. يعني لما شوف كيف الجمهور عم يغني هاي الأغاني وعم يقول أسقطنا حكم الأسد بصوت واحد ويهتف صوت واحد، وهالمشاعر كلياتها يعني بتصير جزء من من من الفرحة، وبتشوف يعني مثل صدى المعاناة اللي كانوا عايشين فيها. فبتحس إنه كانت الأعمال توصل وكان الصوت يوصل وكان يحرك هاي المشاعر كلياتها، وهلأ عم تطلع لايف قدامي أنا شخص كنت غني لهالناس هاي. فهو حقيقة يعني شعور كتير كنت أنا بحاجة إني أعيشه.
1: أكيد.
0: حلو كتير.
1: طيب هلأ وصفي، ارتبطت خلينا نقول صورة الفنان وصفي معصراني بالثورة السورية وبأغاني الثورة. اليوم ممكن نشوف وصفي بأغاني تانية بستايل تاني؟ ممكن اليوم بما أنه عندك حفلة، فهل بالحفلة رح نسمع شيء تاني شيء مختلف؟
2: إن شاء الله أكيد. هلا يعني الفنان هو من صغره بيكون مرتبط بالفن، لسه لا بيكون في ثورة ولا بيكون في شيء، لأنه الفن بشكل عام هو تعبير عن الذات.
1: صحيح.
2: وخاصة بيكون تعبير عاطفي، بتلاقي الإنسان اللي داخل بعلاقة حب بيغني، اللي عنده مأساة بيغني، اللي فرحان بيغني. فدائما مرتبط الفن بالمشاعر اللي عايشها، وكل أنواع الغني والإنشاد فيها مشاعر حتى داخلية، وفيها رسائل يلي شايف مثلا مشكلة بالمجتمع وبده يعبر عنها، فكمان بيعبر بالفن. فالثورة السورية كانت هي بالنسبة إلي حالة إنسانية قبل ما تكون سياسية، لأنه كان فيها إجرام وقتل للناس وقصف وهاي. فالعواطف الكبيرة الكتير اللي كانت موجودة أنا بالنسبة إلي هي تحولت لفن. يعني أنا كنت أعبر عن الشيء اللي حاسه تجاه البلدي، تجاه أهلي، ناسي، رفقات اللي كانوا معي بالمدرسة اللي كانوا تحت القصف بالحصار، وأنا خارج سوريا. الطريقة اللي بقدر أعبر عن الشيء اللي حاسه هو أني ساوي الأغاني اللي تحكي عن مشاعر الناس وتحكي عن الأحداث اللي عم يمروا فيها، ووثق خلينا نقول نقاط تحولات الثورة. والأهم من هيك أنه حسيت أنه إلي دور أني يكون صوتهم لهاي الناس اللي عم تطلع تقول هالأعمال بالمظاهرات وبالشوارع، أني أخذها وحولها لفن ولإرس للأجيال القادمة، وينسمع هذا الفن بكل دول العالم. وهذا أكيد. الحمد لله شيء اللي صار.
1: أكيد.
0: يعني هالكلام حلو كتير على فكرة. أنه أنت حكيت عن فكرة أنه أنت كنت عم تساهم إنسانيا مع الثورة السورية، وفعلا تركت إرث والعالم حطت تذكرك أكيد حتى من بعد انتهاء الثورة السورية المباركة. شكرا جزيلا والله من الأدى أنك كنت جزء
2: أقل من الواجب
0: إنساني من
2: والله أقل من الواجب.
0: بدي أسألك سؤال بعدين بنروح على فكرة الأفكار تانية أحكي لك هذا بعد. بس فكرة أنه أنت كنت صديق لعبد الباسط ساروت، أول ما يذكر هذا الاسم شو أول ذكرى بتخطر ببالك؟
2: خليني نوه لنقطة هون كتير مهمة. عبد الباسط ساروت هو رمز قبل ما يكون شخص،
0: ما يكون اسم شخص.
2: تمام. يعني أنا بعتقد ومآمن أنه في آلاف من عبد الباسط الساروت.
0: صحيح.
2: فبالنسبة إلي لما عم بذكر هذا الاسم أنا أتكلم عن حالة، عن شاب وطني سائر عبر، حبوه الناس، صدقوه، آمنوه، كان قدوة لإلهم بكتير مراحل. فأنت عم تحكي عن حالة قبل ما يكون هو الشخص. لأنه أنا مثلا لما كنت برا سوريا وكنت أسمع مظاهرات أهل حمص وشوف دائما عبد الباسط ساروت صوته هو بالواجهة والناس عم تردد اللي عم يقوله، ماشي، هذا لا يعني أنه ما في ناس تانين ما تم الإضاءة عليهم إعلاميا ما عندهم نفس القيم الوطنية ونفس الأفكار ونفس إلى آخره.
0: 100%.
2: تمام. فهو لأنه تصدر المشهد الإعلامي وكان عنده هو أبرز الأعمال الفنية الثورجية جنة جنة وماتت قلوب الجيش وهالشغلات كانت تطلع بصوته والناس تردد وراه. فأنا حبيت أنه هل أعمال هاي تتوثق. فأنا أخذت صوته لعبد الباسط ساروت عملت له أغنية جنة جنة وزعتها لحنتها عملنا لها الأرنجمنت الموسيقي وحطيت صوته هو يكون موجود فيها. بعد هذا العمل صار في لقاء مع عبد الباسط ساروت أونلاين على سكايب وصار في لقاء مع الفريق اللي كان يكتب هاي الأعمال ومشان ننسق مع بعض أنه كيف نحن نوصل أصوات الشباب الموجودين بالداخل للعالم. بس هذا الشيء ما كان بس مع عبد الباسط ساروت، نفس الشيء الشهيد طارق الأسود عمل أعمال واستشهد فأنا أخذت صوته وحطيته بأغاني، حكيت عملت أغنية تبع يوم ما موي الهوى عم بحكي عن الشهيد عبد الحميد رحال، شهيد غياس مطر عملت أغنية لغياس مطر، الشهيد حكم دراء سباعي عملت له أغنية، باسل شحادة. يعني حاولت كتير من الأشخاص ما مشانهم هن بس كأشخاص بس هن كانوا رموز بيرمزوا لحالات بكتير من الشباب وكتير من تنوع الصور. فأكتر ما يكون هو ارتباط بالشخص نفسه هو ارتباط
0: بحالة الشخص
2: وبهذا الرمز يلي كان يعبر عن كتير ناس.
1: طيب وصفي، هل في تحضيرات جديدة أعمال جديدة حنسمعها قريبا من الفنان وصفي معصراني؟
2: أكيد يعني كل فن
1: هيك بدنا ناخد شيء حلقة
2: كل فن إذا ما في استمرارية بيموت. الثورة الحمد لله خلصت وانتصرت وانتهت ب يعني سقوط هذا النظام البائد، فأكيد ما رح ضل غني لشيء انتهى. يعني هذا الحدث كان حقبة وانتهت بالخير، ففي حقبات جديدة جاية، فأكيد الفن هو استمرارية طبعاً. دائما يعني مع الحياة، فأكيد في أعمال جديدة وإن شاء الله في هيك عمل أوركسترالي ضخم عم حضر له إن شاء الله هيك يعني يكون يليق بسوريا الجديدة وبفنها وبثقافتها ويقدم شيء جميل.
0: حلو. طيب في سؤال مهم صراحة، اليوم الفنان وصفي معصراني بفكرة الموسيقى اللي بيقدمها هي مميزة وتختلف عن الفن الذي يقدم حاليا بزمن السوشيال ميديا اللي عم يكون في تسارع بالفن، عم يكون في أغاني هي عبارة عن سريعة عبارة عن بيت. كيف يمكن للفنان وصفي معصراني أنه يحافظ على هويته الفنية؟
2: هذا سؤال شوي صعب لأنه بالنسبة إلي
0: هو صعب ولكن يحتاج لجواب.
2: نعم، بالنسبة إلي اللي يعني بحافظ على هذا الشيء هو محبة الناس وتلقيهم للشيء اللي أنا عم بعمله. أنا كل اللي بقدر أوعده أنه مثل ما عرفته وصفي رح يضل هو رح يعبر عن الشيء اللي حاسه عن مشاعره بصدق من غير خوف من غير حسابات، لأنه من زمان أيام النظام البائد كانت كل كلمة تمر على الرقابة وأنه هاي شلو بدها تنفهم وهاي شلو من هيك، وكان أغاني التطبيل والتزمير كلها موجودة. اللي حبوه الناس بوصف المعصراني هو صدقه بمشاعره
0: صح،
2: واللي بقدر أوعد فيه جمهور أنه رح ضل هيك. يعني الواحد يكون صادق لما بيشوف شيء جميل وإيجابي بيعبر عنه، لأنه الناس تعودت ما تعبر إلا عن السلبي
0: صح.
2: فلا أنا رح ضل لما في شيء إيجابي رح أعبر عنه، لما في شيء حاسه في عامل مشكلة الناس رح أحاول كون دائما صوت الناس. فهذا الصدق هو اللي ممكن خلينا نقول يؤدي للاستمرارية، لأنه الناس تبحث عن الفن الهادف الحقيقي أكيد. يلي بيعبر عن المشاعر، والمشاعر الصادقة ما شرط تكون بس بالأمور السياسية، ممكن تكون طبعاً. بالأمور العاطفية
0: بالضبط. يعني وصف معصراني ممكن يغني عن الحب،
2: ليش لا؟
0: يعني
2: الكلام. يعني كل إنسان بيمر بكل الحالات مثل ما قلنا مرتبطة بالمشاعر، فأنت ممكن تعبر عن يعني الحب ممكن يكون للبلد للأم للحبيبة
0: صح.
2: للزوجة
0: صح.
2: للولد للطفل لابنك لأختك. يعني الحب هو ما هو شيء عيب، بالعكس هو من أجمل وأسمى الشغلات الموجودة في الحياة
1: أكيد. طب وصفي، في جانب منك بجوز مو كتير ناس بيعرفوه اللي هو أنه أنت بتعزف وبتلحن،
2: نعم.
1: فتحكي لنا أكثر عن هذا الشيء.
2: يعني أنا من زمان من عمري 5 سنين مرتبط بالموسيقى، كنت أعزف على يعني البيانو وشاركت بكثير فعاليات بأيام المدرسة على مستوى سوريا وعلى مستوى القطر. وأنا والدتي أجنبية، فجدتي الأجنبية كانت كمان بتعزف على البيانو، مغنية في الأوبرا،
1: عائلة فنية يعني.
2: فارتباطي بالموسيقى والفن حقيقة يعني من أنا وصغير. ومن هداك الوقت كنت لحن أغاني وأعزف. وخلال إقامتي بأمريكا كان لي مشاركة بفيلم أمريكي City of Ghost، عملت موسيقى تصويرية وعملت الأغنية الخاتمة تبعه، وعملت بعض الموسيقى التصويرية والأعمال لمجموعة من الأفلام الوثائقية اللي انعرضوا على شاشات التلفزيون. فلا، أنا الموسيقى بالنسبة لي هي حياة يعني. مرة تانية هي تعبير عن الذات، تعبير عن العاطفة الموجودة خلال كل الحياة. فالثورة هي كانت حقبة،
1: صحيح،
2: والحياة مستمرة فيها كثير من الشغلات.
1: أكيد.
0: طيب يعني إمتى ممكن نشوف أغنية للفنان وصفي معصراني قادمة تتعلق بالحب، بالأمل، بالنجاح، ممكن تعمل لها إصدار يعني؟
2: هلأ
0: ولا يعني قصدي في خطة ممكن ينزل شيء قريبا، ولا لا في تحضيرات عم تحاول؟
1: عم يدرس الموضوع ممكن.
2: الموضوع لا لا، أنا إنسان عفوي يعني. ما بحط خطط بقدر ما هي لما الحالة بتجي فبتطلع،
0: تطلع غنية لحالها،
2: تطلع على طبيعتها يعني. ممكن تلاقي مثلا فجأة في عندي مثلا شيء حاسس فيه بحب أعبر عنه بشكل فني، فبتلاقي طلعت أغنية. بس هي ما أنا خطة أنه والله السنة الجاي بدي أعمل أغنية عن الحب لهيك هيك هيك، لأنه يعني بتكون ما أنا حقيقية.
0: صحيح.
2: فسؤالك إمتى رح تطلع أغنية الحب؟
0: أو لا، أو بس أو تطلع ببالك الحالة بالواقع.
2: الحب لشو؟ أنا ممكن أشوف حالة من طفل مثلا عم يعاني بالشارع، وهاي الحالة قول أنا بدي أعبر عنها فبطلع بأغنية، عرفت يعني. ممكن تكون حالة معينة أكثر ما تكون خطة، هي خلينا نقول ردة فعل.
0: يعني عندك أنا ما بديش بي، هذا بدل على قرب الفنان من الجمهور.
1: صحيح.
0: بناء على حالات عم تصير على الأرض الواقع ممكن تكتب وتطلع بشكل عفوي حتى تصير أغنية العالم أكيد راح تحبها.
1: هلا اليوم أكيد ما فينا نحن نستضيف وصفي معصراني بدون ما نسمع شيء منك، فهيك ختاما حابين نسمع أي شيء حابب هيك توجهه لسوريا، توجهه لأي شخص ببارك.
0: أنت تختار الشيء اللي حابب تغني.
2: والله أنا في أغنية جديدة عملتها بعد سقوط النظام اسمها من بعد غياب، بتعبر شوي عن شعوري وعن شعور كتير من الناس اللي طلعوا برا سوريا وكانوا عم محرومين من بلدهم، واليوم حابين يرجعوا وعم يستنوا بس الفرصة ليزبطوا أمورهم كلها ليقدروا يرجعوا على البلد. فممكن سمعكم شيء منها؟
0: يلا
1: تفضل.
2: الأغنية بتقول على أرض بلادي الحلوة ومن بعد غياب

0: يا عيني
1: ان شاء الله يا رب ترجع سوريا وبتستقر فيها وبتنورها
2: ان شاء الله.
1: وانت واحد من ابناء سوريا، سوريا اللي بنحبها، سوريا اللي احنا كلياتنا عم نسعى انه نعمرها.
2: ان شاء الله يا رب.
1: شكرا انك كنت جزء من الثوره، وشكرا انك عم تحاول تساهم باعاده اعمار سوريا عن طريق فنك، وكل حدا فينا بمهنته عم يحاول يعيد بناء سوريا.
2: أكيد.
1: بدي اشكرك كل الشكر.
2: شكرا لكم وشكرا لمتابعينكم ولهالقناه الجميله، وان شاء الله سوريا للخير، ونجتمع بلقاءات تانية بأعمال جديدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يا رب. ناطرين أكيد.
2: شكراً
0: كثير. أهلا وسهلا فيك.
2: يا أهلا وسهلا.
1: وهلأ مشاهدينا منروح لفاصل ونرجع سوا لنتابع اليوم تغطيتنا لفعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. وفتنا لح تكون مع لقاء خاص أجرته زميلتنا منى أشطة على السنة الثانية ضمن دار الأوبرا دمشق مع ثلاث من الشعراء العرب والسوريين، وحديث غني عن سيرة الشعر النبطي وتطوراته. وأكيد ما بيخلي الحديث من سماع هذا الشعر الجميل لتروحوا لبيته.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا

زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير مشاهدينا بمهرجان دمشق الدولي للشعر العربي. الشعر كان وما زال صوت الإنسان، بيحكي عن حزنه، فرحه، مشاعره وذكرياته وتجاربه أيضاً. ومن بين ألوان الشعر العربي، الشعر النبطي كان وما زال حاضر بقوة. اليوم رح نفتح مساحة حوار مع ثلاثة شعراء من بيئات مختلفة لنحكي أكثر عن هذا اللون الشعري، لنحكي كيف يكتب وكيف تطور وكيف بقي حاضر وبقوة لحد هذا الوقت. وعن هذا الموضوع بيسعدني أني رحب بالشاعر السوري ثامر الفاعوري، والشاعر البحريني أحمد العماش، والشاعر السعودي عبد العزيز بن سالم. أهلا وسهلا فيكم معنا بصباح سوريا.
1: يا هلا
2: ومرحبا.
0: هلا، بما أننا عم نحكي عن الشعر النبطي وكثير من الأشخاص ما بيعرفوا شو هو الشعر النبطي، بدي تحكولي وتعرفولي عنه كشخص أول مرة عم يسمع فيه.
1: نعم،
0: تفضل أستاذ ثامر.
1: الشعر النبطي هو امتداد للشعر العربي الفصيح، وحاله كحال الشعر العربي الفصيح، يعني يلتزم بوزن ويلتزم بقافية ويلتزم بمبنى ومعنى. هذا الشعر النبطي. لكن يعني مع تطور اللغة
2: واللهجات، يعني
1: واللهجات عفوا يعني مع تطور اللهجات، هذه اللهجة البدوية مثل أي شاعر أو أي بيئة يكون شاعرها يعني ينظم الشعر بلهجته هو، وهذا صار الشعر النبطي. يعني احنا اليوم بلهجتنا وبعاداتنا وتقاليدنا نشكل هذا الأمر هذا ونكتب الشعر النبطي يعني من خلال اللهجة والعادات.
0: نعم، حلو كثير. تعقيبا على كلامك بدي أسألك أستاذ عبد العزيز، يعني بما أنه ذكر الأستاذ ثامر أنه يعني هو من حياتنا اليومية نحن نستخلص الشعر النبطي، فنحن كيف هذا الشيء من الحياة اليومية هو بيطلع الشعر النبطي؟ كيف هذا الشيء بيصير؟
2: أولا صبحكم الله بالخير وسعيدين على إتاحة الفرصة لنا، ونشكرك على هذا اللقاء المميز. مثل ما أسهم أخوي ثامر قبل شوي أن الشعر النبطي هو امتداد للشعر الفصيح. الشعر الفصيح تحكم هو على بحور شعرية تحكم قافية ومعنى ووزن، والشعر النبطي كذلك له بحورها الخاصة، والبحور هذه برضو يعني متنوعة في الجزيرة العربية بشكل عام، وممكن في المغرب العربي وجميع الأوطان اللي يعني يجدون كتابة الشعر النبطي. وكل لون شعري أو بحر شعري يكون له عمق تاريخي للمنطقة نفسها أو للتركيبة السكانية اللي تعيش في المنطقة. فاليوم شعراء الخليج والجزيرة العربية السعودية أو اليمن أو الكويت أو قطر، كل دولة لها بحور نبطية، وكذلك البحور هذه نفسها يكتبون عليها في بلاد الشام، في سوريا وفي الأردن وفي العراق، ونفس البحور والتفعيلة تقريبا يعني. والشاعر ابن بيئته، يعني هو في بيئته اللي يعيش فيها يترجم اللي يشوفه مثل أي شاعر، يعني سواء في اللغة العربية الفصحى ولا في النبطية يعني.
0: جميل جدا. أستاذ أحمد، برأيك يعني مثل ما ذكر الأستاذ عبد العزيز، يعني هذا الشيء أنه هو بيكتب يلي هو بيشوفه ويلي بيعيشه، برأيك هل الشاعر النبطي هو بيخلق بهدول المشاعر ولا لا هو شيء فينه انه يتعلمه بعدين؟
3: اول شيء صبحكم الله بالخير، انا سعيد بهذا اللقاء وظهوري معاكم على هذه القناه، والله ان شاء الله يعطيكم العافيه وما قصرتوا على حفاوه الاستقبال في هذا المهرجان الطيب اللي جمع نخبه من الشعراء. بالنسبه لسؤالك، الشعر اللي هو نابع يا يكون احيانا القصيده تصنع صناعه واحيانا تنبع من مشاعر.
0: كيف؟
3: شاعر قد يصنع القصيدة وقد تنبع من مشاعره.
0: أوكي.
3: زين، يعني ممكن شاعر ما يعني يجمع بين الصنعة وبين المشاعر.
0: أي.
3: إيه. في صانع محترف وفي صانع مجرد أن تسمعها أنت كمتلقي تعرف أن هذه القصيدة مصنوعة.
0: أي.
3: لكن الشاعر المحترف قد يصنعها لكن

0: أنت كمتلقي تسمعها وتستشعر أن هذه مشاعر يعني خارجة من صميم ذاته.
1: طب وإذا بدنا نحكي عنك أنت، كيف أنت حسنت أنك تكتب هذا الشعر؟
0: والله أنا لما الشعر بالنسبة لي مشاعر،
1: أي
0: ولا يخلو من الصنعة كذلك. وإن شاء الله أني من الصناع المحترفين.
1: أكيد بدنا نسمع منك بعد شوي. أي
0: في قصيدة وأنا جاي في المطار أنا وأخوي الشاعر عبد العزيز من السعودية، تأخرت علينا الطيارة في ترانزيت، كنا في الإمارات، فوجهت رسالة لكابتن الطيارة.
1: شو قلت له؟
0: أقول رفقا بنا يا الكابتن الطيار، الليل طال وطول المشوار، ارقع على متن السحاب وشمل ما بس ما شارع ولا دوار، وهيا بنا نسري مدار الساعة حتى الظلام يلامس الأنوار، وما نهجع إلا في ربوع الفاتن اللي لها عند الشريف وقار، معربة جد وقوام فارع منها جميع الفاتنات تغار، اللي يتغشاها الزمان الغابر يذود عنها الصارم البتار، من كثر ما شوق الغلاء متماكن، من كثر ما شوق الغلاء متماكن، لو نعتذر ما للغياب أعذار، سلام من قلب الخليج النابض مغرد القمري على الأشجار، سلام يحمل طابع بحريني للجاد للي تسبي الأبصار، غيدا هواها من صبا بردا ولمجادها منذ القدم آثار، متوشحة ثوب العراقة مبطي من قاسيون إلى جبل سنجار، دمشق يا مجد العروبة كله يسمى معاني ثورة الثوار، دمشق يا مجد العروبة كله يسمى معاني ثورة الثوار، يا هامة العز وشموخ الأمة يرضى الصمود وسيرة الأبرار، دمشق يا معقل بني أمية يا موطن التاريخ والأحرار، يا مهبط الشعر الفصيح النادر، يا جوهر الإبداع والإبهار، يا مثرية دور الأدب ما غبتي كنتي ولا زلتي محطة أنظار، لتفي قلوب المبدعين محبة وأكبر دليل الليلها الحضار، تجمعوا من كل فج وديرة وصرتي لهم رغم المسافة دار.
1: الله الله الله عليك يا أستاذ أحمد، كل هذا طلع معك بس لأنه تأخرت الطيارة.
0: تأخرت الطيارة نعم.
1: طب سمع الكابتن ولا لا؟
0: لا طبعا ما قدر نوصل الكابتن، إن شاء الله نسمعها عبر القناة إن شاء الله.
2: هذه من الصنعة يعني، هو تأخرت الطيارة وقال لك وتحدث عن الصنعة، فجمع المشاعر مع الصنعة وأنتج هذه القصيدة. هو لما قال أنه أحيانا تكون قصيدة مصنوعة أحيانا تكون من مشاعر، هو صادق فيما قال،
1: لأن في بعض هو جمع الاثنين.
2: نعم بعض الأحيان قد يكون الشاعر عنده حدث معين سواء اجتماعي أو غيره، فعنده حدث معين وهو مفروض أنه يكتب عليه قصيدة، فيجمع بين الصنعة والمشاعر اللي أثرت في يعني بهذا الحدث.
1: طب أستاذ ثامر، أنا بدي هيك أسألك سؤال، سوريا بدي تقول لي إياها بكلمة، سوريا شو بتعني لك؟
2: سوريا إذا أقولها بكلمة واحدة
1: ما بكفيها صح؟
2: ما تكفي.
1: طيب حلو كثير. نحن طلعنا من 14 سنة ثورة،
2: صحيح
1: هي غير الخمسين سنة اللي كنا عايشينها تحت الظلم،
2: صحيح.
1: فأنا بدي توجه لي رسالة للسيد الرئيس السوري أحمد الشرع،
2: نعم،
1: بقصيدة منك تقول له عن مشاعرك، عن الشيء اللي حاسس فيه والشيء اللي بتتمناه لسوريا الجديدة.
2: نعم الرسالة اللي تقولي لي أوجهها هي رسالة، مو هي رسالة كثر ما هي دعوة صادقة من القلب. إحنا دائما نسأل الله تعالى أنه يوفق سيادة الرئيس أحمد الشرع ويوفق القيادة اللي معاه جميعهم لما فيه خير البلاد والعباد. احنا اليوم وصلنا لمرحلة الحمد لله رب العالمين يعني نستنشق فيها الكرامة. وسوريا والشعب السوري لما قام بالثورة ما قام على بطالة ولا بسبب جوع ولا بسبب فقر، الثورة قامت بسبب الكرامة. وهذا اللي دفعنا ثمنها غالي، وأنا أقول الحمد لله عادت اليوم الكرامة يا كرام، والكرامة ما تثمن بالفلوس. نحمد الله انقصت أذناب النظام، ونحمد الله طاحت أضعاف النفوس، ونحمد الله روسنا فوق الغمام فوقهم مثل الكواكب والشموس، ما وصلناها ورا بوق وحرام فوقهم لو وقفوا وإحنا جلوس ويش جاب الحر الفروق النعام، فرق شاسع بالنوايف والطعوس. الله الله يا عربنا للأمام، لين تصبح دارنا مثل العروس، بيدنا نبني بلدنا من الهدام، من عقب ما دارت الحرب الضروس، نبني البنيان ونهد الخيام، ونتعظ باللي خذينا من دروس. والله الله نبني البنيان ونهد الخيام، نتعظ باللي خذينا من دروس، بالتطور والثقافة والسلام، ننتهض بالدار والعز محروس. والله الله وضعنا كله تمام وغير بدروب المراجل ما ندوس. يا
1: سلام. الله الله الله الله، يعني صراحة أشعر بدني أستاذ سامر، وإن شاء الله هيك بنشوف بلدنا يا رب.
2: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله القادم أفضل، وإحنا متأملين كل خير، وإحنا مؤمنين بأن القادم أفضل.
1: بما أنه الشعر النبطي مرتبط أكثر، يعني خلينا نقول قديما، بالبادية والتراث، فكيف هلأ بالوقت الحالي قدرانين أنه يجمعوا الشعراء بين التراث القديم وبين الوقت الحالي؟
3: لا شك الإخوان شرحوا يعني قبل شوي على موضوع كتابة الشعر أو الهجس الشعري وصناعة المعنى، زين. وفي قاعدة نبطية عندنا شعراء النبط، يقال القصيدة، أما يكتب الشاعر القصيدة أو تكتب القصيدة الشاعر. فإذا أنت يعني كتبت القصيدة، إذا أنت كتبتها أو عسفتها في المعنى النبطي، ربما تكون يعني أقل جزالة وجمالة وجمالا. أما إذا كتبتك القصيدة، هي التي كتبتك، فتكون القصيدة أقوى. كذلك الشاعر، يعني انتقال الشعر هو انتقال تواتري. يعني اليوم أنا أبوي الله يرحمه كان شاعر، وأجدادي شعراء، وكذلك الأخوان بشكل عام، يعني حتى لو ما كان جد المباشر ممكن يكون خالة ويكون جد أبوه أو الجدة الرابع. فالشعر هو موهبة وفي الوراثة، والمدرسة الشعرية النبطية يتوارثونها الأجيال. يعني أنا ممكن أحدث في اللون الشعري اللي كان يكتبه والدي على المدرسة اللي كان يكتبه، فأنا ممكن أدخل عليه بعض الأشياء بحكم أني أنا في بيئة مختلفة عن البيئة اللي هو عاش فيها. فقط هذا هو.
0: بس في أحياناً القاعدة تنكسر.
1: شو هي؟
0: هي القاعدة أن بالوراثة تنكسر. في أمثلة في الواقع موجودة عندنا في الساحة، في الساحة في أشخاص، زين، يعني الشعر النبطي ليس من بيئتهم اصلا، لكن يكتب الشعر النبطي. صحيح. ويبدع فيه.
1: يبدع فيه.
3: هذا يكون اسس هو القاعده ويورثها للاجيال اللي ما بعد.
1: تقريبا على كلامكم كثير من العالم بتقول انه الشعر النبطي هو اسهل لانه بيعتمد على الحياه اليوميه واللهجه تبع البلد. قديش هذا الحكي صحيح؟
3: اكيد الشعر لهجات مختلفه. يعني اليوم مثلا عندنا حتى اليوم في المملكة العربية السعودية، كلمك عن المملكة، المملكة أقاليمها من الشمال للجنوب للشرق للغرب تختلف اللهجات، يختلف الشعر واللون الشعرية. كذلك في سوريا، زين، اللهجات ما بين الجهة الشمالية ولا الشرقية ولا الساحل تختلف، فتختلف اللهجات حسب المنطقة.
1: فهذا الشيء بيخليها أسهل؟
3: هذا الشيء مو يخليها أسهل، هي في الأول والأخير مطلوب منك أنك أنت تقدم مادة شعرية سواء كنت في أي منطقة، ولكن هذا يجعلها متنوعة. والتنوع يعني يصبح في متناول الجميع. يعني يرضي جميع الذواق.
1: 100%. بالختام أستاذ عبد العزيز، بما أنه نحن ما سمعنا منك لسه شيء، يعني سمعنا من الأستاذ أحمد
3: أنا
1: الأستاذ ثامر.
3: ما قصروا الشباب، أنا بعطيك أبيات عالقة في الذاكرة. لا أنساها، أنا كتبتها قبل مدة تقريباً.
1: أثرت فيك كذلك
3: بالدرجة؟ إيه أثرت فيني. كذلك هي بيت قصيرة جدا. كذلك أنا عندي مشاركة اليوم على مسرح الدراما في دار الأوبرا، ومشاركتي جاهزة، لكن أنا عشان ما أحرقها على الجمهور اللي ينتظر في المسرح فبخليها لكم
1: فاجأة. صباح سوريا،
3: لكن الأبيات العالقة، أنت قبل شوي قلتي وجه رسالة لفخامة الرئيس أحمد الشرع في الرحلة الأولى خارج سوريا لفخامة الرئيس أحمد الشرع، كانت للمملكة العربية السعودية، وكان في استقبال سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، فرحنا حنا بقدومه وعودة سوريا لنا وللحضن العربي، وسوريا يعني أم للجميع. يعني فرحبت فيه أنا بأبيات، ودي أنها أشاركها
1: طبعاً
3: بقناتكم. فقلت مرحبا بالشرع بديار الشريعة، مرحبا بالشرع بديار الشريعة، في ديار شتتت شمل المعادي، عند أبو سلمان مقدام الطليعة، ذاخرينه لنقطع صوت المنادي، فيصلي طوع اللي ما يطيعه، بالفعول وبالسياسة والعنادي لينقصر الشعب سوى حفل بيعة واسترد الشام من أهل الفسادي. سلام.
1: الله الله الله يا أستاذ عبد العزيز.
2: في هذه المناسبة اللي تكلم عنها.
1: نعم.
2: أخوي عبد العزيز وأنا أيضا كنت يعني أشاهد هذا اللقاء اللي جمع سيادة الرئيس أحمد الشرع مع سمو الأمير محمد بن سلمان. فشفتهم في صورة مصورة كانوا يسلمون على بعض. وقلت يا محمد وأحمد عليكم سلامي يا الباتعين الفارقين النوادر يالله عسانا بظلكم منظامي ويالله تزين للقيادة الكوادر حنا معاكم بين نجدي وشامي لكم علينا طيبات البوادر.
3: يا سلام.
1: يا سلام عليكم أستاذ ثامر الفعوري.
2: نعم.
1: الشاعر السوري نورتنا. الشاعر أحمد العماش من البحرين والشاعر عبد العزيز بن سلمان من السعودية نورتوا صباح سوريا.
3: نورك.
1: شكرا كثير على هالصبحية جميلة وعلى كلامكم الجميل.
3: شكرا لكم متاحة الفرصة لنا والاستضافة الجميلة.
1: نورتونا.
3: نشكرك أستاذة منى. كان لقاء لطيف وجميل معك يعني.
1: شكرا لك.
3: يعطيك العافية.
1: مشاهدينا بعد هالحوار اللطيف بدنا نطلع فاصل ونرجع لكم.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: غروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا.
2: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة الجماء. كثير منا بده حل فوري بيعطي إحساس بالانتعاش وبهدي البشرة بدون تعقيد أو تكلفة عالية، خاصة بهالأيام الحارة والتعرض المستمر للشمس.
1: أكيد يا عمار، لهيك بفقرة الجمال اليوم رح نحكي عن طريقة بسيطة وسريعة لتحضير ماسك تبريد فوري من خلال مكونات متوفرة بكل بيت، وأكيد هالشي رح يكون مع صيدلانية سامة ناولو اللي صارت معنا بالاستديو. يسعد صباحك سامة.
2: صباح
1: أهلا وسهلا فيكي.
0: صباح الخير يا سامة.
2: يا صباح الخير.
1: تبريد فوري، يعني هيك حسينا بالانتعاش من الاسم
2: اليوم، يعني خاصة بهذا الطقس ودرجات الحرارة عن جد يمكن هي أكثر وصفة لازم الكل يطبقها من البيت. تماما. في خيار، يعني في
0: خيار دائما موجود بالبيت.
2: بالتهدئة بصراحة، المشكلة بالحر هو مو بس انه نحن بدنا نبرد، يعني مشاكل البشرة كلها بتتضاعف مع درجات الحرارة العالية. فمنلاقي الاشخاص مثلا بتلاقي كتير عالم وجوههم هون تصير حمراء كتير، الوردية بتزيد بشكل كتير كبير مع الحر. حتى اللي بشرتهم جافة بيتضايقوا لانه الجفاف والرطوبة ما بيجتمعوا سوا بشكل منيح. كل هذا الشيء بيعمل لي حساسيات، بتلاقي صار في عندي حكه تماما. فهذا الماسك هو حل فوري لكل هي المشاكل ومناسب لجميع انواع البشره. وحتى البشرات الحساسه ما بيضايقها ابدا. فهو عن جد انا بعتبره يعني هذا السر. حتى انا مثلا كثير بحب انه يكون عندي دائما بالبراد منه اي حدا تضايق، مثلا حتى احترقت ايده صار شيء بتقدري فورا تطبقيه وبيعطي راحه كثير حلوه.
1: يا عين، يعني مو بس عشان هيك حماية البشرة وتبريدها، كمان ممكن نستخدمه بقصص تانية. طيب المكونات قلنا بسيطة ومن البيت، فهلا احنا رح نتعرف عليها.
2: تمام. هلا انا اول شيء واهم شيء في عندي نبتة الالوفيرا يلي هي رائعة،
1: محببة جدا للصبايا،
2: رائعة بتعطي ترطيب عالي، تهدئة كتير حلوة للبشرة. اثنين، في عندي الخيار لانه هو كمان بيهدي البشرة بشكل كتير حلو. في عندي ماء الورد الطبيعي المنقى. تمام. طبيعي
1: هم طبيعي يعني.
2: لا هي حتى ما حنستخدمها هلا. تخيل حتى الماسك ما فيه مي. وانجليسيرين حتى يعطيني نعومه شوي للبشره. بس هدول هن المكونات.
0: طيب طب السؤال، ليش دائما ولا جاوبك جاوبني على السؤال دائما، يعني مفهوم التبريد مقرون بفكره الخيار دائما؟
2: لانه بيعطي بس لحتى هو الخيار يكون بارد. تمام. فيه مكونات بتعطي شعور بالراحه، كمان فيه مكونات بتخفف لي الانتفاخات اللي هي بتصير وقت الحساسية، الهالات، هدول القصص. فبتلاقي حتى بالأفلام حاطين خيارتين على عيونهم لأنه هي كتير بتساعد بالتهدئة، فلهيك هو مرتبط بهذا الموضوع.
1: تمام. طب سامة، قبل ما نفوت ونحكي أكثر بموضوعنا اللي هو الماسك، بدي أسألك، بما أنه ذكرت سيرة الخيار والخيار المثلج تحديدا، في ناس كتير هلا عم بيطبقوا تريند أنه بيحطوا الخيار بالثلاجة بعدين بيمرروه على البشرة، هذا الشيء منيح ولا لا؟
2: هلا هذا الشيء منيح، بس لسه في شغلة كتير كتير أقوى رح أقولكم إياها. فينا نعمل ماسك من مكون واحد بس اللي هو الالوفيرا. لسه هذا اقوى.
1: الالوفيرا يفوز دائما.
2: لسه هذا اقوى بكثير، لانه حقلكم شو هلا انا اليوم رح اعلمهم كمان على الهواء كيف بنقدر نقطعها بالطريقه الصحيحه. هلا انا عندي هاي الشرطه قبل الهواء، انا هاي اذا بحطها بالفريزر تمام وبجمدها وبطلعها من الفريزر
1: مرقها على الوش،
2: مرقها هيك، هي صارت ماسك طبيعي.
1: هي ومثلجة.
2: ايوه هي ومثلجة، بتهدي البشرة ومتريح البشرة وبترطب البشرة، وهي مكون واحد بس. شايفين كيف؟ هلأ شايفين المحل اللي أنا مرقته راح الرطوبة منه،
1: صح،
2: لأنه انسحبت كلها لبشرتي. شايفين؟
1: طب سامة، إذا كانت متلجة يعني ممكن أول شيء يكون سطحها يعني تلج أنه يكون مي، فنحن ممكن نستفيد من هذا الشيء.
2: بالعكس مستفيد أكثر، لأنه أنا مثل كأني عم طبق هي كأنه التلجة أنا على بشرتي لحتى هنديها.
1: تمام.
2: وصغر المسام كمان بتساعد على تصغير المسام. صح. وبعدها وصلت لجل الألوفيرا يلي هو بده يرطب لي. شايفين الجل؟
1: استفدنا من ناحية.
2: شايفين إذا باين هيك على الكاميرا، هو كتير ترطيبه عالي وبنفس الوقت ما نسميك، يعني فورا بيتم امتصاصه. تمام. وما بيجمع على البشرة. كتير كتير رائع. أنا هاي إذا بقدر طبقها على إيدي، على كواعي، على ركبي، على مشرتي، على رقبتي.
1: ساهم بتفتيح البشرة ممكن؟
2: ما بتفتح البشرة ولكن هي بترطب بشكل كتير عميق، وبالتالي بتحميني من الخطوط الرفيعة، من التجاعيد، من الجفاف البشرة، فهي كتير كتير حلوة. طبعا.
1: هلأ عمار بجوز عم بيقول أنا شو دخلني بهالحكي؟ فيهم الشباب يطبقوها صح؟
2: طبعا عند الشباب نعم مهمة كتير.
0: عشان ننتعش؟
2: تماما.
0: طيب نحن نعرف إنه في عنا أنواع للبشرة. في أحياناً مثلاً في بشرة تحسس أكثر من بشرة. في شيء ملائم أكثر لهذا الماسك ولا هو مناسب لجميع أنواع البشرة؟
2: هلأ هذا الماسك بما إنه هو ماسك التبريد والانتعاش فهو تماماً ملائم لجميع أنواع البشرة، حتى البشرة اللي كتير حساسة.
0: ما في حدا ممكن يتحسس، ما في بشرة.
2: بالعكس حساسة. هو هاد للي تحسس. وللي بشرته كتير حساسة وتهيجت بيقدر يطبقه ليريحها.
1: اها حلو
2: تمام.
1: يعني هو علاج ممكن نقول للبشرة الحساسة
2: كمان للبشرة الحساسة 100% تمام.
1: طب سامة هلأ قبل ما نبلش كمان نطبق بدنا هيك ننوه المشاهدين قديش ضروري نحن بالصيف نرطب بشرتنا دائما، نستخدم هاي الماسكات لحتى نحافظ عليها. ففي حال ما استخدمناها شو ممكن يصير بالبشرة؟
2: اوكي هلأ فينا نحن نروح على الترطيب او لازم مو فينا بشكل يومي تمام لحتى انا ما افقد كولاجين بشرتي بشكل سريع. اوكي لازم انا دائما ضلني عم معود لانه انا هذا الشيء نقصه. هو مو بس انه انا ما رطبت، نقصه بيعني انه انا تطلع لي خطوط حوالين عيني وتحت عيني وخطوط الضحك والحزن. هذا الشيء بيعني جفاف وبالتالي حساسيات بتؤدي لتصبغات على البشرة. كتير نتائجه يعني لما بيجي انا شخص لعندي بيقول لي انا بشرتي باهته ساعديني، اول شغله بساله بترطب؟ لانه الترطيب مقرون أساسي. بالنظاره عرفتي كل القصص تبعوت النظاره صحيحه ولكن مثلا انا اذا بستخدم فيتامين سي للبشره النضره وما برطب ما استفدت
1: صحيح.
2: تمام. فانا دائما الترطيب عندي يا شيء اساسي بحب اعمله بمرطب يومي واستخدم ماسكات مرتين بالاسبوع هذا الشيء انا بكون عملت التوب.
1: حلو.
0: طب في طب مرطب واحد كافي؟
2: مرطب
0: مثلا واحد ماله
2: كريم
0: ايوه بيجي كريم مرطب مثلا
2: 100%
0: رطب انتهى الموضوع ما في داعي لها الخيار والماء
2: الزي. هذا الشيء انا بكون خليني عملت الطبيعي اللي لازم اذا انا لسه بدي اكثر يعني حس انا هون هيك خدودي ملانه وهيك الى لون طبيعي فهدول القصص اكيد بدها تساعد اكثر.
1: حلو يعني هي ممكن تضيفها للروتين لحتى تحسن بزياده يعني.
2: تمام. طيب تعالوا اعلمكم كيف بنعمل هي الالوفيرا قبل ما نبلش بالوصفه. اوكي لانه هي لها طريقه تقطيع معينه لحتى انا اقدر احصل على اكثر ماده منها يعني ما ضيع منها. هلا انا بتجي عندي الالوفيرا هي بالنبته وطالعه هي منها
1: طمع.
2: انا بدي قصها من تحت باخذ هي القطعه يلي فوق
1: طمع.
2: بعدين لازم انا شرحها من الطرفين هيك.
1: أول شيء نبلش بالأطراف.
2: تمام. أول شيء بالأطراف. شايفين هيك كيف شرحناها من هذا الطرف؟ رح أرجع أخذ طرف الطرف الثاني.
1: حلو.
2: هلأ بعد ما شرحناها في عنا طريقتين. أول واحدة إذا أنا بدي استخدمها كمكعبات ثلج بالبراد بعملها مكعبات هيك.
1: هي الطريقة
2: تمام.
1: هي بنجمدهم صح سامة؟
2: بنجمدها بطلعها أنا من البراد بس باخد أول طبقة منها
1: تمام. هي بعد ما نطلع من البراد
2: تمام. بعد ما طلع من البراد باخد هيك صار عندي مكعب ثلج جاهز.
1: حلو
2: تمام. هي جاهزة كل وحدة. شايفين قديش ترطيبها عالي. كل وحدة مستخدمة على منطقة معينة ما برجع بستخدمها الثانية. يعني هي استخدمتها على إيدي ما برجع بحطها تماما. على وشي تمام. كل مكعب أنا مرطب فيه منطقة معينة. هلأ إذا جيت أنا بدي استخدمها للماسك فأنا بدي أخذ هي المادة بشكل كامل
1: تمام.
2: مسحب هيك. شايفين كيف طلعت عندي؟
1: حلو
2: تمام. هلأ أنا
1: ولا لا
2: رح أقطعها شوي. هلأ بالبيت بقدر مشان اقدر اخلطها منيح. هلا بالبيت بقدر احطها مثل ما هي واستخدم الميكسر او البلندر تمام. هذا الشيء اسهل بكثير. هلا لانه انا ما معي فرح اقطعها شوي لانه بدنا نرجع منيح تختلط مع الماء لحالها.
1: يعني هي يفضل لما نعملها نحن بالبيت انه تكون مهروسه
2: تماما تماما احسن
1: مقطعه بهي الطريقه.
2: ايوه 100% بس انا اجباري بدي اقطعها هيك لاخذ الماده واهرسها. تمام هيك حطينا كمان، رح احط كمان اخر وحده، رح نرجع نعيد بهي.
1: تمام
2: اوكي، رح ناخذ الاطراف، اول واحد وثاني طرف
1: هيك.
2: تماما بعدين بناخذها
1: يعني ما في داعي نحن نقشرها بالكامل، خلص مثل ما قلتينا هي الطريقه المثاليه لتقشيرها.
2: أكتر مادة ممكن منها بدون ما تضيعي المواد.
1: تمام
2: شايفين؟ هلا أنا ما حقطع مكعبات، رح أخذها فورا.
1: حلو،
2: باخذ هيك بسحب المادة منها.
0: كم واحدة بدك تستخدمي لسه؟
2: بس هي
0: يلا
2: داخلك.
0: شوف انت، شوف شو نهاية الماسكة، شو بيطلع، شو بصير.
1: شوف والله يطلع شيء هيك منعش حاسة أنا
2: 100%. هلا حطيناها هيك وهيك. هلا هذا انا بكفيني لليوم. تمام هلا ثاني شغله انا بدي استخدمها هي الخيار.
1: الخيار
0: ايدي والله
2: يعني ما فيك تساعد
0: قبلها. ويلا
2: اليوم يعني منيحه قدرت افتحها. رح اخذ هلا انا الخيار بشرته، انا بفضل انه نحن نبشره لحتى ناخذ المي اللي فيه منيح بالماسك،
1: يعني ما نطحنه مثل هي
2: لا بكفي هيك بشره لانه انا هلا شوفوا شو بدي اعمل فيها، هي ما حتكون بشكل ماسك طبقه.
1: الى فكرات وصفات،
2: الى فكره معينه
0: خيار هيك بنحطه هون.
1: ايه ما بعرفش كله
0: خلص قطع نظاميه وانتهى.
2: نشوفه. رح احط ماء الورد ريحته بتجنن. هلا بتشوفوا هذا منقع، فيكم تجيبوه من المشتل بيكون عن جد هو بس ماء ورد، يعني ما معه ولا اي شيء ولا ممدد بشيء ابدا. تمام
1: حلو،
2: رح اعبيها هيك. هلا رح اخذ نقطتين جليسيرين بس لتطريه الجلد.
0: ليش ما نكتر جليسيرين؟
2: لانه بصير بيزيت على وشي، بيعطي هيك طبقه كثير
1: زيتها.
2: اي هلا شوفوا هي الطريقة، أول شغلة رح أعملها هي إنه أنا بدي خضرة كتير كتير كتير كتير من... هلأ شايفين هي ماء، يعني هي ما حتصير بقوام ماسك، رح تكون ماء وفيه لزوجة معينة.
1: تمام
2: هلأ اللي بعمله هو التالي،
0: هو التالي يلا قطني. أوكي
2: باخذ القطن بار بنزلها هيك على الاخر، طبعا بتكون بارده يعني انا بحطها بالبراد منيح منيح منيح
1: بعدين
2: بعدين باخذ الكوتون باد. جاهزين انزع مكياجي؟ يلا بس صارت هيك، صارت مشربه بكل المواد يلي عملناها.
1: تمام
2: طبقها على وشي ك
0: حسيت البروده؟
2: اي والله عن جد انت ما حاسس بشكلي
0: بالبروده؟ عن جد.
1: طيب خلص فيكم بعد ما تكون بارده لسه بيكون مفوله
2: بتتركوها ربع ساعه. لا بس هي اصلا بارده شوي لانه ماء الهي طيب. بارد. رح اعطيكم وحده تجربوها على ايدكم.
0: يلا براءة. اوكي
1: ليش انت ما بدك؟
0: انا ايدي ما مصاب.
2: ايدك ثانيه.
1: طيب سامة بالنسبه لكميه الخيار والالوفيرا قديش لازم يكونوا؟
2: هلا انا بقدر اندر تقدير. تمام انا بفضل انه نحط 3 شرائح من الالوفيرا بيكون هي الكميه كثير منيحه. والخيار تقريبا بقدر معلقتين كبار من بشر الخيار.
1: تمام يعني 3 أوراق الوفيرا مع معلقتين كبار بشر الخيار.
2: تمام
0: المشاهدين يعني ما ورد قديش؟
2: ما ورد تقريبا نص كاسه.
1: يعني الكميه الاكبر ما ورد.
2: تماما لانه انا بدي اغمرهم فيه.
0: يا سلام عند بوردي براءة. بوردي
1: انتعاش
2: والله.
1: هلا جربها.
2: هلا احذري شو حقلك شغله شيليها وعملي هيك وشوفي الاحساس تبع بشرتك.
0: احساس عالي،
2: احساس بالرطوبه. نعومه جرب شو.
1: والله جرب
0: مش بدي. يلا
2: لا يعني جرب ما بصير.
0: هات لنشوف.
1: ما بدك تنتعش بالصيف. هلا
2: مو مقتنع.
0: لا هلا احذري شو، انا كل شيء في خيار مقتنع فيه.
2: طيب
1: فانتا هي بطلب من البروديوسر، بده عمار يجرب فلازم
2: لازم.
0: سلام بس انا في قطع خيار زايده هون.
2: ما عندك شيء هيك لازم.
1: هي الفائده تكون اكبر لسه.
2: عندك اكسترا بونص.
0: والله صراحه في انتعاش.
1: ريحته ماء ورد
2: كثير حلوه ريحته.
1: شم ريحته قديش طيبه.
0: اوليفيرا
2: ماء ورد.
1: ماء ورد
0: ماء ورد.
1: يا عين يا عين. يعني سلام. هيك ماسك بسيط اي شخص قادر يعمله بالبيت وللشباب والصبايا مشان
0: عمار بيقول انه هي بس البنات.
2: يلا اعطينا يا
3: حاج.
1: تمام
3: سلام. شكرا على هاي الماسك. بدك لسه في شيء لسه
1: بس بدي اياها هيك توجه نصيحه للصبايا كختام مشان يرطبوا بشرتهم دائما.
2: اوكي هلا بس بدي اقول انه نحن فينا اذا كان شيء بالبيت او من الصيدليه او منتجات انا بقدر اهتم ببشرتي، فدائما بس تتابعوا مصدر صحيح تقدروا توثقوا وفيكم تعملوا القصص حتى ببيتكم بس ما تهملوا بشرتكم ابدا.
1: ان شاء الله يا رب الصبايا يكونوا سمعوكي هلا واستفادوا من الفقره اللي سويتيناها. شكرا شكرا كثير يا سامة.
2: شكرا يا سامة. اهلا وسهلا.
1: نورتينا
0: نورتينا.
1: باي باي. وهيك مشاهدينا بدنا نودعكم ونرجع لكم بكره مع حكايات ومواضيع جديده بنفس الموعد
0: ان شاء الله. رب تكونوا استفدتوا اليوم بحلقه اليوم، كنا خفف الظل عليكم، سليناكم واعطيناكم الفائده بنفس الوقت. بكره حلقه جديده من صباح سوريا على الساعه 10 الصبح، وهلا سلام.
1: باي باي.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
4: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
10: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة ويبقى الخير مستمراً.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نهاركم سعيد مشاهدينا، هذه الجولة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. مقتل عنصر من الجيش وإصابة اثنين برصاص مجهولين شرق دير الزور، ومراسلنا يقول إن الهجوم وقع في بلدة جديدة بكارة. قوى الأمن الداخلي تعلن تحييد عنصرين من داعش في السيدة زينب بدمشق، وتقول إنهما كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة على جانبي أحد الطرق. قوات الاحتلال تتوغل في محيط سد المنطرة بريف القنيطرة وتجرف أراضي زراعية بالتزامن مع إطلاقها قذائف دخانية. تشكيل لجنة سورية تركية لمتابعة ملف جامعة الشمال، ووزير التعليم العالي يتعهد بمعالجته قبل بدء العام الدراسي.

قتل عنصر من الجيش وأصيب اثنان آخران برصاص مجهولين في بلدة جديد بكارة شرق دير الزور حسب مراسل تلفزيون سوريا. وتأتي الحادثة في سياق سلسلة اعتداءات متفرقة تستهدف عناصر الجيش وقوى الأمن بشكل متكرر في مناطق متفرقة من البلاد.

0: تفاصيل أكثر عن اعتداءات يوم أمس ينقلها لنا مراسلنا من دير الزور عهد الصليبي. مرحبا بك عهد. إذن ما هي التفاصيل المتعلقة بالهجوم على حاجز للأمن والجيش بالأحرى السوري وما نتج عن ذلك؟
1: مساء الخير لك يا ربا والسادة المشاهدين. وقع الهجوم ويعني دراجة نارية، كانت تتتبع دراجة نارية أخرى يستقلها ثلاث عناصر من قوات الجيش السوري، وهم يعني قتل شخص وأصيب اثنين بحالة صحية مستقرة برصاص شخصين مجهولين كانا على متن دراجة نارية في منطقة الزور، في بلدة جديد بقارة شمال شرقي دير الزور بنحو 25 كيلومتر. هذه العملية هي تأتي ضمن عمليات ربما يعني أصابع الاتهام تشار بداية تجاه خلايا تنظيم الدولة، خاصة وأن قوى الأمن الداخلي تحاول أن تقوض عمليات ونشاط التنظيم في هذه المنطقة. ولعل أبرز العمليات التي حدثت في منطقة الباغوز قبل أسبوع، عندما تم تحييد أحد عناصر الخلية وإلقاء القبض على قائد هذه الخلية، وكذلك الأمر على اثنين آخرين تم إلقاء القبض عليهم. هذه العمليات ربما تكون فعلا هي بتنفيذ عناصر تنظيم الدولة أو خلايا تنظيم الدولة، وربما تكون يعني لأسباب أخرى، خاصة وأننا نتحدث عن منطقة شهدت يعني انقسامات كثيرة في أوقات سابقة، ولعل أبرز هذه الانقسامات هي الانقسامات العسكرية بداية من بدء جيش الحر وجبهة النصرة، ثم بعد ذلك تنظيم الدولة وقسد والنظام المخلوع. هذه الانقسامات أيضا ما تزال ربما يعني نلاحظ نتائجها حتى اللحظة في هذه المنطقة. إحدى المرات كان هناك عملية نفذت بحق عناصر من حرس المنشآت، في بداية الأمر كانت الأصابع تشار إلى تنظيم الدولة، لكن بعد ذلك تبين يبدو بأن الأمر هو يعني مشكلة شخصية أو عائلية بين طرفين، ويعني أخذت منحا آخر، ويعني حقيقة حتى اللحظة لا يمكن الجزم
0: بهوية. ضمن هذه التعقيدات في المنطقة، إلى أي مدى هذه المنطقة بالذات وبالقريب من دير الزور وفي أريافها يوجد خروقات أمنية في هذه المرحلة، أم أن هذه الحالات فعلا هي حالات في فترات متباعدة ومجهولة المصدر؟
1: يعني في بداية السيطرة على الجزيرة السورية على الضفة الأخرى من نهر الفرات، وكما نعلم أن دير الزور يقسمها نهر الفرات إلى الشامية والجزيرة، وهنا أتحدث عن الجزيرة هي جزء من محافظة دير الزور. يعني كان هناك بعض العمليات، نعم، وتحديدا في منطقة الباغوز أشعفة مناطق ريف البوكمال، العمليات في منطقة جليد بقارة في خشام في العزبة ربما كانت أقل بكثير مقارنة مع تلك المناطق التي هي على الحدود العراقية، لكن يبدو أن الأمن كان يراقب كل هذه العمليات ويجمع كثير من التفاصيل والأدلة، حتى أنهم نفذوا عملية تعتبر يعني قاسية للتنظيم التي كما ذكرنا قبل قليل قتل أحد عناصره، ويعني تم إلقاء القبض على قائد هذه الخلية واثنين من عناصره في هذه العملية، وأيضا يعني قتل طفل نتيجة الاشتباك الذي حدث بين الطرفين. بالعودة للسؤال بشكل مركز، أن هذه المنطقة تشهد، نعم، هناك بعض العمليات لتنظيم الدولة الذي يتبناها على الفور أو ربما بعد يوم بأقصى تقدير، ويعني عمليات الأمن هي متواصلة لمكافحة يعني خطر تنظيم الدولة في هذه المنطقة، لكن بشكل عام يعني المنطقة تنتشر فيها القوات الأمنية بشكل مقبول إلى حد ما، الحواجز هي موجودة، ربما بعض الأحيان يكون هناك تراخي على بعض الحواجز، لكن هذه الأعمال لا يمكن الحد منها إلا إذا حصر السلاح بشكل تام بيد عناصر الدولة سواء من الجيش أو الأمن والشرطة، وهذا الآن يعتبر مستحيل. المنطقة يوجد فيها السلاح منذ ما قبل العام 2011، ونحن نتحدث عن هذه العملية بشكل محدد أن عنصرين كانا على متن دراجة نارية، ولا يمكن اليوم يعني التفتيش لكل عناصر أو يعني سائقي الدراجات النارية في هذه المنطقة التي تحوي عدد مهول من الدراجات ومن يستقلونها. فإذا العملية تعتبر صعبة بمحاولات قوى الأمن مستمرة وأيضا جهاز الاستخبارات العامة في دير الزور لمكافحة خطر تنظيم الدولة.
0: شكرا جزيلا لك عهد الصليبي مراسلنا من دير الزور على هذه التفاصيل. نبقى في الملف الأمني، حيث أعلن الأمن الداخلي تحييد عنصرين من تنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد اشتباك في أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة على جانب إحدى الطرقات. وأضاف الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العنصرين كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية، مشيرة إلى العثور على عبوات ناسفة وأسلحة بحوزتهما. حاول زرع عبوة ناسفة، والأمن الداخلي يعلن تحييد عنصرين من تنظيم داعش في السيدة زينب بريف دمشق، ويقول إنهما كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية. تفاصيل إضافية عن هذا الموضوع تنقلها لنا مراسلتنا من دمشق ماريت عبيد. مرحبا بك ماريت. إذن ما هي تفاصيل هذه العملية التي قامت بها قوى الأمن الداخلي يوم أمس من القبض على عنصرين من تنظيم داعش كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة، يعني أين في السيدة زينب وما هي التفاصيل الإضافية؟
2: نعم مرحبا ربا. حقيقة وبحسب تصريحات مديرية إعلام ريف دمشق أن هذه العبوة الناسفة كانت معدة للزرع أمام أحد المؤسسات الحكومية أو السكنات العسكرية في منطقة السيدة زينب دون تحديد الموقع يعني بشكل دقيق، لكن يمكن القول ربا بأنه يعني تم إحباط عملية أو مخطط إرهابي جديد كان يعني معد للتنفيذ في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. طبعا تم تنفيذ هذه العملية وفي أثناء قيام السيارات التابعة لقوى الأمن الداخلي بريف دمشق بجولات ميدانية في يوم أمس، ومن ثم اشتبهت قوى الأمن الداخلي الموجودة داخل السيارة بشخصين ملثمين كانا يقفان على إحدى أو على جانب إحدى الطرقات في منطقة السيدة زينب بريف دمشق. اشتبهت يعني بهذين الشخصين، وعند محاولة اقتراب منهم لتوقيفهم وتفتيشهم حقيقة بدأ اطلاق النار من قبل هذين الشخصين على الدورية التابعة لقوى الأمن الداخلي، ومن بعدها حصل اشتباك ثم تمكنت قوى الأمن الداخلي من تحييد هذين الشخصين. وكما ذكرت التصريحات انه بعد التحقق من الموقع يعني الذي جرى فيه الاشتباك تبين ان هذين الشخصين كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة في المكان الذي حدث فيه الاشتباك. أيضا يعني ضبطت بحوزة هذين الشخصين كميات من العبوات الناسفة والأسلحة. طبعا تم ضبط يعني هذه المواد من العبوات الناسفة وأيضا الأسلحة ليتبين فيما بعد يعني وبعد التحقق من المكان وطبيعة المواد والأسلحة الموجودة بحوزتهما أنهم يتبعان لتنظيم داعش. طبعا تأتي هذه العملية وهذا المخطط الإرهابي الذي كان يعني معد للتنفيذ من قبل تنظيم داعش يأتي بعد أيضا يعني انفجار العبوة الناسفة في منطقة جرمانة بريف دمشق، انفجار العبوة الناسفة التي تم زرعها داخل حافلة لنقل الركاب في المنطقة يعني. وأيضا الأمن الداخلي وبحسب ما تحدثوا بحسب ما تحدثت مديرية إعلام ريف دمشق أن القوى الأمن الداخلي يعني تكثف وتواصل من عملياتها الأمنية أيضا من دورياتها في جميع الأوقات في العاصمة دمشق وفي الريافة وفي جميع المحافظات السورية لإحباط جميع هذه العمليات والمخططات الإرهابية التي من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار، وخاصة يعني بعد العمليات المتتالية والمعطيات التي تشير جميعها إلى وجود خلايا متفرقة من تنظيم الدولة أو من غيرها من الأطراف التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
0: نعم شكرا جزيلا لك ماريا عبيد على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مراسلتنا من دمشق في هذه الجولة الإخبارية. ونتابع في التحليلات حول الأوضاع الأمنية مع العقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي من دير الزور. مرحبا بك سيد هشام. يعني تتكرر في الفترة الأخيرة الاستهدافات الأمنية والخروقات الأمنية وبالذات نشاط تنظيم داعش بعد التحرير، لكن في هذه الأيام وفي الشهر الماضي بالذات إلى أي مدى ارتفع خطر التهديدات الأمنية والعمليات الإرهابية التي يقوم بها التنظيم؟
3: أسعد الله مساءكم متابعتي الكريمة المشاهدين. بالطبع تنظيم داعش الإرهابي ليس الوحيد الذي يقوم بأعمال إرهابية في سوريا. نعم. هناك أيضا فلول النظام وكذلك بعض الخلايا التي لا تزال تختبئ من التي تتبع التي كانت تعيث فسادا وقتلا قبل انتصار الثورة السورية على عهد النظام الأسدي المجرم. ولكن يعني تنظيم داعش ينشط يعني في مجال معين وهو مجال استهداف عناصر الجيش العربي السوري وعناصر وزارة الداخلية، وينشط أيضا في يعني فيما يخص أعماله وهي زرع العبوات الناسفة وتفجير المناطق الآمنة. هذا عهده وديدنه منذ أن تأسس يعني هذا التنظيم الإرهابي. إذا أردنا يعني نخوض في التحليل في هذا الموضوع، عناصر داعش اليوم تمكنوا من يعني في السنوات السابقة من اختراق حتى الأمن الأوروبي، يعتبر أمنا يعني متطورا ومتقدما ويستهدف ويستخدم أجهزة جدا متطورة. تمكن تنظيم داعش من تنفيذ عمليات في قلب أوروبا، منها عملية شارل إبدو في باريس وغيرها في بلجيكا. لذلك اليوم الدولة السورية يعني لم يتجاوز عمر الدولة السورية الحديثة السنتان حتى الآن، ومع ذلك قامت أجهزة الأمن بالتعاون مع الجيش العربي السوري بإحباط العديد من العمليات لتنظيم داعش قبل حتى تنفيذها. لعل الشاهد على ذلك كان إحباط عملية تفجير كنيسة في احتفالات رأس السنة التي تمكن الأمن من إحباطها. إذن اليوم يا سيدتي هذا التنظيم يعني هو ماهر في التخفي بين المدنيين، ماهر في أن يكون يعني غير معروف، أشخاصه غير معروفين وليسوا على الداتا التي تملكها وزارة الداخلية حول منتسبي هذا التنظيم.
0: يعني وخاصة أن التنظيم في الفترة الأخيرة غير من أساليب يعني عمله وانتشاره. لكن إذا سألناك أيضا سيد هشام بما يتعلق بهذا التنظيم تحديدا وبالأخطار الأخرى التي تحدثت عنها التي تحاول أن تزعزع أمن واستقرار البلاد، إلى أي مدى نستطيع أن نقول بأن سوريا هي في خطر أمني مع تكرار هذه العمليات الأمنية والمحاولات العبث بأمن البلاد؟ سيد هشام، على ما يبدو أن فقدنا الاتصال مع العقيد هشام مصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فديات مالية. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر، إضافة إلى حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عمليات الخطف. وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متوارين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135,000 دولار. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط صد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية تتألف من دبابتين وجرافة وعربات عسكرية، مشيرا إلى أنها عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال توغلها بالتزامن مع إطلاق قذائف دخانية. في السياق أوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب بعد ساعات من اختطافه خلال مداهمة منزله ليلا في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالية. وعن الاعتداءات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري ينضم إلينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. مرحبا بك محمد. إذن هذه الاعتداءات بشكل يومي لا تتغير؟

0: وعربات عسكرية أيضا من قاعدة العدنانية باتجاه الرواضي ثم بالوصول إلى بلدة الصمدانية الغربية. بدأت يعني بتجريف بعض الأراضي الزراعية وبعض يعني على جانبي الطريق أيضا الذي تسلكه هذه الدورات الإسرائيلية أثناء توغلها. طبعا وقامت بقطع الطريق الذي يعني يصل بين ريف القناطرة الجنوبي وريف القناطرة الأوسط. هنا مكان ما نقف نحن تماما يعني تشاهد يعني بالعين المجردة أعمال تخريب للطرقات، ربما تشاهدينها عبر الكاميرا، تخريب للطرقات بأثر الجرافات والدبابات العسكرية الإسرائيلية وتجريف الطرقات التي قامت بها قوات الإسرائيلية. استمرت هذه العملية لمدة ساعة تقريبا على هذا الطريق، ثم عاودت الانسحاب باتجاه قاعدة العدنانية. أيضا يعني هناك أيضا تم الإفراج عن الشاب البارحة، تم بلدة جبات الخشب وتفتيش بعض المنازل في تلك المنطقة. أيضا سبقها أيضا يعني توغل أيضا في قرية عين زيوان بريف القريطرة الجنوبي، أيضا قامت بتفتيش بعض المنازل في تلك المنطقة، ثم حاولت الانسحاب باتجاه تل أحمر غربي. ربما هناك يعني تصعيد عسكري من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ويعني انتهاك يعني للأراضي الزراعية والمزارعين. هذا الطريق وهذه الأراضي التي تم تشريفها اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي هي أراضي زراعية يستخدمها الأهالي.
1: طيب محمد، ماذا عن أوضاع المدنيين الآن، وخاصة تتحدث عن أراضي زراعية وعن توغل في مناطق مأهولة بالسكان وبالمدنيين وعمليات خطف واحتجاز، كيف يدير المدنيون أوضاعهم في ظل هذه الانتهاكات؟
0: نعم ربما بالفعل يعني قابلنا هنا مختار بلدة الصمدانية منذ قليل يعني وطلعنا على ما قال لنا يعني يعني هو خاطب قوات الأردن في المنطقة، وصلوا إلى المنطقة ولكن لم يستطيعوا إيقاف هذه العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن شرح لنا أن هنا هذه أراضي زراعية يستخدمها رعاة المواشي كالأبقار والأغنام في تلك المنطقة. أيضا على جانب الطريق يعني يوجد شبكات صرف صحي، يوجد شبكات مياه، يوجد شبكات كهرباء، أيضا جسور تعبر على وادي الرقاد تم تخريبها يعني ويعني تعرضها للتجريف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة. فهم يعني يخاطبون الجهات المعنية، يخاطبون قوات الأندوفة العاملة بالمنطقة أن لا تقتصر يعني مهمتها فقط على التوثيق والتصوير، بل يريد منها يعني حل جذري لهذه المشكلة التي يتعرض لها أبناء محافظة القنيطرة في كل يوم في كل لحظة. يريدون يعني عقد اتفاق أمني في المنطقة أو وقف هذه التوغلات الإسرائيلية عن طريق قوات الأندوفة العاملة في المنطقة ومنعهم من التوغل باتجاه أماكن عملهم والحصول على يعني مصدر رزقهم وهو يعني الزراعة وتربية الفواشي. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعني يتعرض بهذا المصدر الرزق إلى الانتهاكات ويقوم بالاعتداء عليهم ويمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم.
1: نعم، شكرا جزيلا لك محمد فهد مراسلنا من القنيطرة على كل هذه التفاصيل. رحب مصرف سوريا المركزي باعتماد البنك الدولي منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار بهدف دعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. وأوضح المصرف المركزي أن اعتماد المنحة يمثل دعما لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية. وكان البنك الدولي أوضح أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم صندوق سوريا الإنسانية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات العاجلة في البلاد. وتهدف المنحة إلى تمويل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفاً ودعم أولويات الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تمكين الشركاء المنفذين من إيصال المساعدات بسرعة وفعالية، خاصة في ظل الأزمات المتداخلة كالنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية. عقدت وزارة الطاقة اجتماعاً مع وفد سعودي لبحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز واستعراض فرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين. وحسب وزارة الطاقة جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب إطلاق اجتماع دوري على مستوى أعلى اعتباراً من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض واقع قطاع النفط والغاز في سوريا وأولويات تطويره، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار المتبقى.

0: كما بحث الجانبان توجهات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. بدأت جمعية الصاغة في دمشق بإجراء يهدف لاستبدال الليرات والأونصات الذهبية القديمة بمسقوكات جديدة وفقا لمعايير صارمة بعد رصد عدم التزام سابق بالعيارات بشكل دقيق، مؤكدة أن المدخرات لدى المواطنين بمأمن وقيمتها محفوظة، لكن لا يجب على الصاغة بيع أي ليرات أو أونصات قديمة مقابل إتاحة شرائها.
1: تزامنا مع استبدال الليرة السورية القديمة تجري عملية استبدال أخرى للمسكوكات الذهبية لأسباب مختلفة، حيث يجري سحب الليرات والأونصات القديمة من السوق تدريجيا.
2: هلا بالنسبة للذهب القديم لازم يتعالج وينسحب من السوق بشكل تدريجي، لأنه صار في ناس بفترة الأزمة نفوسها مريضة لعبت بالعيارات شوي، لعبت بعيارات الذهب وخاصة الليرات والأونصيات، فالناس صارت تخاف شوي من هذا الموضوع. هلا بالنقابه الجديده الموجوده عم يصير دمغات جديده ومراقبه 100% اكثر وفي دقه اكثر، واللي عم يتلاعب ان شاء الله عم يتلاحق، وفي قسم كبير منه على حسب ما سمعت تم القاء القبض عليهم ونعرف ورشاتهم وتحاسبوا، وان شاء الله بيكون الذهب بعد فتره منيحه يعني مو كثير طويله نضيف 100%.
3: هلا بالنسبة لليرات القديمة انه منعوها انه مبيعها لانه عم يطلع عياراتها شوي واطية، يعني مانا معاييرها مثلا هي 875 من اصل 1000 لازم تطلع، فعم تطلع 860 55 عرفت؟ فمنعونا انه نبيعها، بس المشترية عادي من الزباين، بس انه يفضل انه نقصها وللسهر طبعا بتروح. فهلا الليرات الجديده كلها عليها سيف دمشقي معاييرها 100% 875 عم تطلع، فهيك الزبون بيرتاح ونحن بنرتاح بالبيع والشراء ما بنتخالف عليها.
1: ياتي ذلك بعد اعتماد جمعيه الصاغه بدمشق مسكوكات جديده بمواصفات عاليه تحول دون الغش والتلاعب على حد تعبيرها.
4: طبعا حاليا بعد التحرير اعتمدنا الليرات أو المسقوكات الجديدة بمواصفات عالمية عالية، ما في مجال للتزوير أو الغش بالعيار، أو يعني مطابقة للمواصفات العالمية القياسية. القديمة كان في تساهل شوي يعني بموضوع العيار، يعني بقوله ممكن يكون أدنى شوي من معايير، وحاليا نحن يعني عم نعمم أنه الأفضل شراء المسقوكات الجديدة. يعني
1: تختلف هذه الآلية عن استبدال العملة، إذ تحتفظ المدخرات الذهبية بقيمتها مهما طال وقت الاحتفاظ بها، وإن كان يفضل الاستعاضة عنها بالمواصفات الجديدة.
5: إذن فإن عملية استبدال المسقوكات الذهبية القديمة بالجديدة ترتبط بمدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، وعلى الزبائن اليوم الانتباه عند شراء الليرات والأونصات بأن تكون من الإصدارات الجديدة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
6: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
7: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وإجراءات التي تسير بهذه الدعوى إجراءات سريعة، وقد بلغ عدد هذه الدعوى المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن السيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعوى.
6: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
8: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي تختص بها محكمة العدالة الانتقالية. لذلك نحن كمحامين أيضا نقوم بالتوكل عن أهالي وذوي الضحايا لمتابعة هؤلاء ولينالوا جزاءهم، لأن إيمانا منا كمحامين وإيمانا من الأهالي وأيضا دعم من الحكومة ووزارة العدل بأن هذه الخطوة هي خطوة مهمة لا يمكن لاستقرار سوريا إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة ليصار إلى هناك أيضا السلم الوطني أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
6: مسار قضائي يستند إلى ركائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
9: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة، لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. لتلفزيون سوريا عبدالله مجني، مدينة إدلب.
0: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري ولإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي المقبل. وبين وزير التعليم في ختام زيارته إلى تركيا أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، في حين يضم الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري وصولا إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وإغلاق هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإعادة افتتاح الجسر الترابي في دير الزور أمام حركة المشاة والآليات بعد إغلاقه أمس بشكل احترازي نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مراسلنا أن إعادة فتح الجسر جاءت بعد تراجع مستوى المياه، ما سمح بعودة حركة العبور بشكل طبيعي. نفى مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور وجود أي زيادة في الإطلاقات المائية من سد كديران على نهر الفرات، موضحا أن التمرير المائي رفع خلال الأيام الماضية من 500 إلى 600 متر مكعب في الثانية بهدف زيادة توليد الكهرباء خلال موجة الحر. وأضاف بكور أنه تم خفض كمية التمرير إلى 300 متر مكعب في الثانية لمدة 3 أيام لإتاحة استكمال صب قواعد جسر السياسية، على أن تستأنف بعد ذلك عملية تمرير 600 متر مكعب في الثانية حتى نهاية الشهر الجاري وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء. وصلت إلى مطار دير الزور الدولي أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من الكويت. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة تمثل إيذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. ويأتي ذلك بعد إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي قبل أيام عقب انقطاع دام 14 عاما. تشكل بسطات المحروقات في الرقة خطرا على السكان في بعض الأحياء السكنية بسبب اعتماد أصحابها على تخزين المادة في منازلهم، ما يجعلها عرضة للانفجار والحريق وتهدد بذلك السكان المجاورين.
10: تنتشر في شوارع مدينة الرقة بسطات بيع المحروقات وتوجد على جوانب الطرقات وفي الأحياء السكنية، ورغم أن هذه البسطات وفرت للمواطنين سهولة الوصول إلى المحروقات، فإن انتشارها داخل الأحياء يثير مخاوف متزايدة بسبب غياب إجراءات السلامة، ولا سيما مع استخدام بعض المنازل كمستودعات لتخزين كميات من المواد القابلة للاشتعال.
11: أول شيء البسطات موفرة، ساعة 11 بالليل بتوقع على بيت حي واحد صاحب بسطة تلقى عنده بنزين، تمام؟ الشغلة الثانية ضررها أنه صايرة بين الأحياء وبين الأماكن المكتظة بالناس.
12: بالنسبة للبسطات الموجودة من ضمن الحارات بالبيوت، يعني بين هالبيوت، خطر يعني قنبلة موقوتة. يعني صراحة أنا واحد الناس ساكن بحارة كلها محلات محروقات، وصراحة يعني كل ما نفوت نطلع نحسب حساب هالساعة هاي إنه لا سمح الله صار شيء. المشكلة بسطة جنب بسطة، يعني وحدة تأثر على الثانية.
10: لعل توفير المحروقات بشكل دائم أحد إيجابيات هذه البسطات، وهو يوفر فرص عمل للبعض، إلا أنه لا يلغي المخاطر التي تفرضها على السكان نظرا لاحتمالية وقوع حرائق أو انفجارات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
13: بشتغل بسط مازوت، عندنا 3-4 بيدونات عم نترزق الله فيهم، الحمد لله رب العالمين. هاي المعيشة وهي اللي الله عطانيها، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لخطورة للمدنيين وما مدين، إن شاء الله ما في خطورة، بيدونتين 3-4 ما في ذات أهمية الحمد لله. وهي الجيران وهي الحارة وهي الناس وهي الزباين وهي الناس كلها عم تشهد، قلنا الحمد لله ما في لا خطورة ولا شيء، الحمد لله رب العالمين.
10: وبين حاجة الباعة إلى لقمة العيش ومطالب بتشديد إجراءات السلامة، يبقى هذا المشهد واحدا من الملفات التي تفرض تحديا يجمع بين الاعتبارات المعيشية ومتطلبات السلامة العامة.
0: أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إعادة 572 عاملا مفصولا في محافظة الرقة بعقود مؤقتة للعمل لدى الأمانة العامة للمحافظة والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية التي كانوا يعملون لديها قبل فصلهم أو وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وبيّنت الإدارة أن قرارات إعادة العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة السورية بلغت في محافظة الرقة 572 عاملاً من أصل 991 بنسبة قبول بلغت 58%، في حين تخلف عن الحضور أو لم يحقق الشروط 419 عاملاً، مشيراً إلى أن عودة الكوادر إلى مواقعها خطوة أساسية في دعم العمل المحلي وتحسين الخدمات. أعلن وزير الطاقة محمد البشير إنتاج 558 مليون متر مكعب من مياه الشرب ووصول الخدمات إلى أكثر من 15 مليون مستفيد خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال البشير إن الأعمال المنجزة تضمن جملة من الأعمال من بينها حفر 189 بئرا جديدة وإعادة تأهيل 398 بئرا قديمة، كما جرى تأهيل 100 محطة ضخ وتصفية وتركيب 167 منظومة طاقة شمسية. وأكد البشير استمرار العمل على تعزيز الأمن المائي وتحسين الخدمات. قالت مديرية الصحة في محافظة درعا إنها تابعت ما جرى تداوله بشأن وجود مخلفات يشتبه في أنها طبية ضمن إحدى حاويات النفايات في مدينة درعا. وأوضحت المديرية أنها جرى الكشف على الموقع والتحقق من الحالة ومتابعة مصدر المخلفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو السلامة البيئية. ولفتت في الوقت ذاته إلى استمرار الجولات الرقابية ومتابعتها للمنشآت الصحية العامة والخاصة. تتواصل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة جهود الحد من حوادث الغرق بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال خلال السنوات الماضية.
14: شهدت بلدة جبات الخشب خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال، كان آخرها طفلاً لم يتجاوز 13 من عمره في حادثة عادت المطالبة بإيجاد حل يمنع تكرار هذه المآسي.
15: الفكرة من هذا السياج من كثرة الحوادث اللي صارت عنا بهذه البلدة، غرق أطفال وآخر طفل كان ابن عمي بيكون، فنشكر الأندوف لأنه دعمنا بهذا السياج بالاشتراك مع مجلس بلدة جبات الخشب والدفاع المدني، والحمد لله يعني هذا السياج بحد 100% من الغرق والأذى للأطفال.
14: بدعم ومشاركة من قوات الأندوف وعناصر الدفاع المدني وأهالي البلدة بدأت أعمال تركيب السياج في خطوة تعكس التعاون بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.
16: قامت قوات الأمم المتحدة قوات الأندوف في محافظة القنيطرة بعمل شبك أو تصويني لبركة جبات الخشب بعد غرق طفل فيها من قرية جبات الخشب. اليوم قامت قوات الأندوف بتدشين هذا العمل الذي قاموا به قوات الأندوف.
14: دشنت اللواء أنيتا قائد قوات الأندوف هذا المشروع مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي لحماية الأطفال وتعزيز إجراءات السلامة على أمل أن تضع حداً لحوادث الغرق التي شهدتها المنطقة.
17: يأمل الأهالي أن يسهم هذا السياج في إنهاء سلسلة الحوادث المؤلمة وأن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يحتذى به في حماية المجتمعات المحلية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
0: أصيب 3 أشخاص بينهم أحد عناصر الإطفاء ومدنيان من جراء 127 حريقا استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف أرجاء البلاد أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني إن الحرائق تنوعت بين المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن الفرق أخمدت الحرائق وعملت على تبريد مواقعها في حين اقتصرت باقي الأضرار على الماديات. قال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 16 حادث سير في عموم البلاد يوم أمس الجمعة. وحسب الدفاع المدني أسفرت هذه الحوادث عن وفاة شخصين وإصابة 14 مدنيا، حيث قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج، داعية السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه في أثناء القيادة. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 400,000 متر مكعب من الأنقاض في حماة ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي في مناطقهم، لافتة إلى أن عمليات إزالة الأنقاض تمثل خطوة أولى وأساسية على طريق التعافي، حيث توفر بيئة أكثر أمانا للسكان وتفسح المجال لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية. تتنوع أصناف الفواكه وتزداد وفرتها في أسواق مدينة حماة مع تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان في المدينة أسعار الفواكه ومدى تناسبها مع دخل العائلات وقدرتها الشرائية؟ نتابع هذه المادة.
18: كيف شايف أسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
19: الأسعار ممتازة حاليا، ممتازة ما في غلاء حاليا.
20: الدراء، الخوخ، كله غالي ما في شيء رخيص.
18: أنت عم تحسن تشتري فواكه؟
20: ما أحسنت لا والله، باخذ خيارات ما باخذه من الغالي من الوسط.
2: الجبس بالأرض شو الجبس 1500 ليرة، الدران نفس الشيء معك من 8 وانت طالع مثلا 7 8 وانت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز،
21: بدنا نرقد الأنسب والأحسن إنه بالنسبة للسعر بالنسبة للجودة بشكل عام. الأسعار يعني شبه مقبولة يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول. نحن
22: كويسة عادي أحسن من أول،
23: ما ضروني نوع أول أخده، بأخده نوع ثاني أنا مثلا،
24: يعني موجود
23: حسب الراتب، يعني حسب راتبه الواحد.
25: أنا وجلالة أدري وموظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكراز،
26: يعني لا غالي كتير ولا رخيصة، بدك تقول وسط يعني
27: نوعا ما. بدل ما ناخذ 3 كيلو عم ناخذ كيلو، بناخذ كيلو تفاح، انتبهت شو النقطة؟ بناخذ مثلا كيلو تين، صار عندي 3 اشكال بس من طبعا من كيلو كيلو كيلو، طبعا مو كل يوم هي العملية بتتكرر معنا، بالاسبوع نهار.
28: انا اجا موسى من مشمش كله ما اقدر اجيب غير كيلو واحد، انا صاحب دخل محدود، مشمش اللي هو مشمش زراعة محلية ما قدرت،
22: غالية كثير، يعني كل واحد ببيع شكل، لو حددوا الأسعار كل واحد مثلا هذا يبيع التيم 25 هذا يبيعه 25 هذا يبيعه 30 هذا يبيعه 30.
0: رغم دخول معظم أصناف الفواكه الصيفية ذروة موسمها وارتفاع الكميات المعروضة في أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة، ما يحد من قدرة المواطنين على شرائها ويطرح تساؤلات عن أسباب استمرار الغلاء.
29: الكميات تزداد لكن الأسعار لا تتراجع، مفارقة يواجهها المستهلكون مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من أصناف الفواكه الصيفية رغم توقعات بانخفاضها بالتزامن مع وفرة الإنتاج. يؤكد تجار ومزارعون أن الأسعار لا ترتبط بحجم الإنتاج وحده، بل تتأثر بعوامل عدة تحدد الكميات المتاحة في السوق المحلية، فمع توجيه جزء من الأصناف عالية الجودة إلى التصدير يتراجع المعروض محلياً، ما يسهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى في ذروة الإنتاج.
30: هلا مثلاً على حسب الإنتاج، إنتاج مثلاً الزراعي مثلاً الكاوز حمله خفي، جل بردي ضرب الزهر كله، تم محافظ على سعره غالي، يعني حتى بضم الموسم غالي، وايام السفر اذا بيكون كميات كثيره وفي سفر كمان بيرتفع اسعاره، كل الغذاء بيجي على السوق بياخذوه المصدرين، بخف البضاعه بالسوق بتغلى، هذا السبب.
31: هلا اي ماده بتضل غاليه هي حتى لو بموسمها اللي بتتصدر، على مثلا عندك الكراز، عندك المشمش بالذات انواع منه محدده مثلا مثل العجمي، يعني هذا دائما هذول المواد اللي هي بلدنا بتصنعها يعني طعمتها فوق اللذيذة. يعني
29: استمرار ارتفاع الأسعار ينعكس بشكل مباشر على خيارات المواطنين وقدرتهم الشرائية، إذ أن أصنافا كثيرة من الفواكه أصبحت اليوم تحتاج إلى حسابات قبل شرائها، وباتت الأولويات تتجه نحو تأمين المواد الأساسية، في حين أصبحت الفواكه بالنسبة لبعضهم مرتبطة بالمناسبات أو استقبال الضيوف بعد أن كانت جزءا من الاستهلاك اليومي.
32: رفاهيات، صارت رفاهيات إلنا ولا لغيرنا، إلا للي معه مصاري، اللي عم يشتغل له كل يوم 100 و150 دولار هذا بيشتري له، بيستغني عن 30-40 دولار بيشتري له شوية فواكه ويا سلام. أما اللي بيشتغل له ب 100-150 ألف ورا بالنهار يروح يشتري فيهم كيلو شرحات جاج ويشتري فيهم كيلو رز ويطبخهم ويطعمي أولاده، أما الفواكه ينساها.
33: يعمل كده ما في، نص كيلو يعني شيء موجود ولا شيء ما في. بعدين الفواكه هاي والله صارت شغله نادره، مو كثير كل العالم عم تاكلها، بتشوف يعني صار كل ابدع، يعني الواحد ياكل ويشرب ابدع من كل شيء.
29: في موسم كان يفترض ان تكون فيه الفواكه الصيفيه اكثر حضورا على موائد السوريين، لا تبدو المشكله في غياب الفواكه من الاسواق، بل في الغلاء والقدره الشرائيه اللتين جعلتها خارج حسابات بعض الاسر. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: تحتضن ورشة متخصصة في مدينة حلب مبادرة لإحياء فن الطباعة الشمسية، إحدى تقنيات الطباعة الفوتوغرافية التاريخية التي تعتمد على أشعة الشمس لإنتاج الصور، في مبادرة لتعريف المشاركين بهذا الفن وإعادة إحيائه.
1: أنا اسمي زينة سلامة، خريجة كلية فنون جميلة دمشق قسم حفر وطباعة. الطباعة الشمسية هي بنفس فكرة الطباعة، يلي هي منحضر كليشيه منحفرها منأسسها من حسب طبعا الطباعة إذا بدنا إياها سطحية أو طباعة غائرة، هي نفس المبدأ بس بدون ما نحن نكبس. مبدئيا هي الشمس هي أو الضوء هو اللي بيقوم بعملية الطباعة، فهو منحط منأسس العمل إذا كان ورق أو قماش منأسسه بمادة حساسة للضوء، ومنستعمل فوقه يمكن مواد خامات أشياء أو حتى صور، والشمس هي بتاخد المادة بتطلع زرقاء وما بتاخد محل ما حاطين نحن الأشياء.
3: أنا اسمي علا العجيلي، فنانة تشكيلية بمجال الحفر والطباعة. للأمانة أنا أول ما سمعت عن الورشة عن طريق مشروع حي، فأنا رأساً تشجعت أنه أنا أجي، لأنه حلب هي بحاجة لتعطي مساحة تجريبية للفنانين التشكيليين أو حتى للي حابين يتعلموا فن، ليقدروا أنه هنن يمارسوا هاي التقانات اللي عابين علينا عنها، ويكون في عندهم مساحة ليتشاركوا الخبرات مع ناس عندهم نفس الاهتمامات ليقدروا يطلعوا بأعمال فنية وقيم جمالية. الورشة للأمانة هي كتير مميزة. أنا كوني مختصة بمجال الحفر والطباعة، اليوم في أشياء أنت قد ما كنت مختص فيها ودارسها ومتعمق فيها، لا يزال الفن قادر أنه هو يدهشك كل يوم بشيء جديد قد يكون بسيط بس هو بيفتح لك آفاق كتير كبيرة. فأنا بشوف الشيء الجديد اليوم نحن عملناه أنه أخذنا تأثير الطبيعة تأثير الضوء مع القيم الجمالية اللي إحنا عم نفرضها لنطالع بالأخير عمل تشكيلي أو قيمة جمالية جديدة ما كان ممكن أنه نحن نكتشفها بأي مكان تاني.
0: استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة المنصور جنوب لبنان وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القصف أدى إلى تضرر عدد من المنازل في البلدة، في حين استهدف الاحتلال بقصف مدفعي منطقة علي الطاهرة والمنطقة الواقعة بين دوحة كفر رمان وتلة الدبشة. سياسيا، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل حققت تقدما إيجابيا. وأضاف عون أن الإدارة الأمريكية ستعمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية في إطار الجهود المبذولة لمتابعة الملفات التي جرى بحثها خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات. هذا وأفاد مسؤول لبناني بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى قائمة مختصرة بالدول المرشحة للمشاركة في مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله، وذلك ضمن آلية ينص عليها الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 26 من حزيران بوساطة أمريكية. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة رويترز أن القائمة أعدت عقب اجتماعات فنية عقدت هذا الأسبوع في السفارة الأمريكية بروما، وشملت تحديد الدول المقبولة وغير المقبولة لدى الطرفين من دون الكشف عن أسمائها. وأضاف أن القرار النهائي بشأن اختيار الدولة أو الدول المشاركة في المهمة بات بيد الولايات المتحدة في إطار تنفيذ اتفاق يربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بعملية نزع سلاح حزب الله. من بيروت ينضم إلينا صحفي المتعاون وسيم جانبين. مرحبا بك وسيم. لنبدأ من التطورات السياسية وتصريحات السيد عون المتعلقة بروما والمباحثات واختيار الدول التي من مهمتها أن تشرف على نزع سلاح حزب الله، ما هي الإضافات؟
4: مرحبا لك والمشاهدين. يعني تصريح الرئيس جوزيف عون جاء ليؤكد الإيجابية التي تطال مفاوضات روما وليعطي دفعا شعبيا لتلك المفاوضات ودعما لها بأن المفاوضات سارية وأن الأمور يعني إلى تحسن على صعيد تراجع إسرائيل خلال بالنقاط المحتلة. ولكن يعني التحرك الميداني أمس جاء ليخالف هذه التصريحات. يعني أمس في زوتر الغربية كان هناك تصعيد تمدد على طول الجبهة الجنوبية، حيث كان هناك قصف مدفعي استهدف أطراف الشمالية لبلدة بيس الجبل وأيضا طال محيط بلدة المنصوري، وأسفر عن تضرر منازل سكنية. ولم تتوقف هذه الخروقات عند الحدود العسكرية، بل أيضا طالت بنية تحتية خدمية، وتعرض رئيس بلدية دائرة مياه بنت جبيل وفريق صيانة لإطلاق مباشر نار مباشر من قوات الاحتلال أثناء قيامه بأعمال الصيانة في بلدة عيت الجبل. يعني وهناك تحليق متواصل للطيران الحربي على ارتفاع منخفض وتحليق لبالونات حرارية في سماء الجنوب. وعلى الصعيد الدبلوماسي والإقليمي المرتبط بمسار المفاوضات والتهدئة، تكشف المعطيات الميدانية عن قرار إسرائيلي بمنع عودة النازحين، حيث أبلغت إسرائيل رسميا لجنة الميكانيزم بعرقلة وتجميد عودة الأهالي إلى القرى الحدودية المتاخمة للخط الأصفر، متذرعة بخسائر أمنية ودعاوى منع تسلل عناصر حزبيين تحت غطاء المدنيين. هذه الخطوة تقرأ على أنها محاولة فرض أمر واقع جديد واقتطاع شريط أمني يعيد تثبيت قواعد الاشتباك.
0: طيب كيف تتجاوب السلطات اللبنانية والحكومة اللبنانية مع هذا الأمر، خاصة أنها تحاول أن ترسل رسائل إيجابية، لكن من مقابل الجانب الإسرائيلي يقوم بانتهاكات وخروقات ولا يسمح بموضوع عودة السكان الأصليين إلى مناطقهم بذرائع مختلفة؟
4: يعني ما نترقبه من السلطة السياسية ونتابعه في الساعات القليلة القادمة هو كيفية تعاطي لجنة المراقبة الدولية والجيش اللبناني تحت الغطاء الرسمي اللبناني مع الساتر المستحدث في زوتر الغربية. يعني ليلا أمس كان هناك استحداث لساتر ترابي على قرابة 100 متر من حاجز الجيش اللبناني الذي يعني بقي مكانه ولم ينسحب بظل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية والكواد كوبتر في زوتر الغربية. هل ستتجه الأوضاع نحو احتواء دبلوماسي سريع عبر قنوات الاتصال؟ يعني المعلومات تشير إلى أن رئاسة الجمهورية باشرت صباحا بعد هذا التوغل الإسرائيلي في زوتر الغربية إلى اتصالات مع الوسيط الأمريكي لمعرفة سبب هذا التحرك الميداني المفاجئ، أم أننا سنرى إصرارا من إسرائيل على تحصين هذا الموقع الميداني والذي قد يؤدي إلى جولة احتكاك وتصعيد قد يتوسع نطاقها.
0: طيب أيضا في إطار الأوضاع الإنسانية، ماذا عن الأوضاع الإنسانية للمدنيين الذين لا يستطيعون العودة إلى هذه المناطق، وكيف يعني يتم التعامل معهم في إطار يعني الاستجابة لأوضاعهم الإنسانية الصعبة؟
4: نعم، بعد حالة إبلاء تبليغ التي بلغتها إسرائيل للجنة الميكانيزم بعدم السماح لعودة الأهالي إلى محاذاة الشريط الأصفر والتي كانت قد سمحت بها بعد آخر جولة مفاوضات، شهدت منطقة الجنوب نزوحا معاكسا، حيث يعني الأهالي بدأوا بالنزوح نحو باتجاه صيدا وباتجاه صور إلى مناطق أكثر أمانا. لم يسجل سقوط أي ضحايا بالقصف المدفعي الذي طال بلدة المنصوري ولا أطراف عيت الشعب، ولكن عملية النزوح عادت لتستجد بوجود تحليق إسرائيلي، يعني بظل وجود تحليق إسرائيلي كثيف في الجنوب اللبناني منذ الصباح.
0: شكرا جزيلا لك وسيم جانبين، الصحفي المتعاون معنا، كنت معنا من بيروت. أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوكالة إن الإصابات وقعت بإطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع للمواطنين شمال خان يونس، في حين تواصل القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة منذ ساعات الصباح في جنوب المدينة. أما في وسط القطاع فتواصل آليات الاحتلال إطلاق النار شرقي شارع صلاح الدين في محيط جسر وادي غزة. بحثت اللجنة الوطنية لإدارة غزة سبل تطوير مواقع الإسكان المؤقت للعائلات النازحة في القطاع، وذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين بشراكة مع مكتب المبعوث الأممي السابق لعملية السلام نيكولاي مالدينوفا ومعهد بناء السلام. وقالت اللجنة إن الورشة جمعت مفوضين وخبراء فنيين بهدف تحويل الالتزامات المتعلقة بالإسكان المؤقت إلى خطة تنفيذ عملية تخدم العائلات النازحة. وتناولت المناقشات معايير التخطيط الحضرية وظروف مواقع الإيواء وإزالة الأنقاض وإدارة المواقع بعد إنشائها، إضافة إلى قضايا الحوكمة. على رأس الساعة يتجدد اللقاء في ساعتنا الثانية من الجولة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
2: كاميرا الناس.
1: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

الساعة الثانية من الجولة نستهلها بالعناوين. إعادة فتح الجسر الترابي في دير الزور بعد إغلاقه بشكل احترازي، ومؤسسة سد الفرات توضح بأن التمرير المائي رفع لزيادة توليد الكهرباء. القبض على عصابة تمتهن خطف رجال الأعمال بريف دمشق، والأمن الداخلي يقول إنهم متورطون بأعمال ابتزاز. إزالة أكثر من 400,000 متر مكعب من الأنقاض في حما، ووزارة الطوارئ تقول أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة. الرئيس اللبناني يعلن تحقيق تقدم في مفاوضات روما مع إسرائيل، ويشير إلى أن واشنطن ستعمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإعادة افتتاح الجسر الترابي في دير الزور أمام حركة المشاة والآليات بعد إغلاقه أمس بشكل احترازي نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مراسلنا أن إعادة فتح الجسر جاءت بعد تراجع مستوى المياه ما سمح بعودة حركة العبور بشكل طبيعي. نفى مدير المؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور وجود أي زيادة في الإطلاقات المائية من سد كديران على نهر الفرات، موضحا أن التمرير المائي رفع خلال الأيام الماضية من 500 إلى 600 متر مكعب في الثانية بهدف زيادة توليد الكهرباء خلال موجة الحر. وأضاف بكور أنه تم خفض كمية التمرير إلى 300 متر مكعب في الثانية لمدة 3 أيام لإتاحة استكمال صب قواعد جسر السياسية، على أن تستأنف بعد ذلك عملية تمرير 600 متر مكعب في الثانية حتى نهاية الشهر الجاري وفق الخطة المعتمدة بالتنسيق مع الشركة السورية للكهرباء. من دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي، مرحبا بك عهد. إذن ارتفاع في مستوى نهر الفرات ثم يعود لينخفض، وتصريحات من السيد البكور متعلقة بأنه جاء هذا الارتفاع يعني مقصودا لزيادة توليد الطاقة الكهربائية، ما هي التفاصيل الإضافية لديك؟
1: تحية لك ربما سأل المشاهدين. يعني فعلا ارتفع منسوب نهر الفرات ليلة أمس حتى أنه أصبح ملحوظ يعني على بعض المنتزهات التي وصلت المياه إليها ربما إلى 20 سنتيمتر يعني فوق سطح إذا صح القول الأرضيات هذه المنتزهات. حقيقة يعني الارتفاع هو يبدو أنه قبل أيام، لكن يصل إلى مدينة دير الزور ربما ما بين 24 و 48 ساعة من يعني زيادة التدفقات من سد الفرات إلى هذه المنطقة، وربما الآن بدأ يصل إلى ريف دير الزور الشرقي، ويعني بعد ذلك تبدأ المياه بالانخفاض. إغلاق الجسر الترابي جاء بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إلى مستوى يعتبر مرتفع، فعند ذلك كإجراء احترازي اتخذت يعني لجنة الطوارئ بأن تغلق هذا الجسر، لأنه يعني يعتبر جسر بدائي ربما لا يتحمل أن يكون هناك زيادة في التدفقات المائية ومرور السيارات في الوقت ذاته، فأوقفت المرور حتى ساعات الصباح الأولى، أعيدت عملية يعني دخول وخروج السيارات أو إذا صح القول دخول السيارات إلى مدينة دير الزور، لأن الخروج ويتم عن طريق الجسر الحربي الذي لا يبعد عن الجسر الترابي إلا ربما 500 أو 800 كيلو 800 متر فقط ما بين الجسرين في مدينة دير الزور. عادت الأمور على ما كانت عليه في وقت سابق. بالعودة أيضا إلى موضوع جسر السياسية، هذا الجسر الذي كان قد دمر قبل نحو 9 أو 10 سنوات، يعني عمليات الصيانة وإعادة تأهيله بدأت منذ عيد الأضحى الماضي بعد زيارة السيد رئيس الجمهورية ووعده بأن الجسر سيعمل خلال فترة تتجاوز عام واحد ويتم العبور إلى الضفة الأخرى عبر هذا الجسر. قبل أيام أعلنت يعني المؤسسة للتشييد والبناء قالت بأنها يعني تجاوزت 50% من أعمال الصيانة، وربما يعني أو ربما تثبيت القواعد، وهذه العملية لن تستغرق أكثر من 7 أشهر أخرى ويصبح الجسر صالح للعبور عليه وفق معايير جيدة أو ربما
0: وصفوها بالعالية. طب إلى أي مدى يعني عاد السكان يتخوفون من ارتفاع منسوب نهر الفرات بعدما حدث منذ أكثر من شهر، ويعني الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب النهر، هل الناس فعلا لديهم تخوفات حقيقية من أن تتكرر هذه الحادثة؟
1: هي التخوفات يعني حصلت ليلة أمس ويبدو أنها انتهت عندما ارتفع منسوب نهر الفرات ولم يكن لديهم أي دراية بهذا الموضوع كما حصل في المرة الأولى. لم يكن هناك أي دراية، واستمرت حالة النفي والتأكيد ما بين بعض الوزارات، وزارة تؤكد وأخرى تنفي، ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات في ذلك الوقت. هذا ما جعل حالة القلق يعني تسود المنطقة ليلة أمس، لكنها انتهت بعد ساعات من تأكيد المعنيين في الأمر بأن الزيادة توقفت وهي مجرد يعني سويعات وتنتهي يعني الارتفاع في محافظة دير الزور.
0: شكرا جزيلا لك عهد الصليبي مراسلنا من دير الزور على كل هذه التفاصيل. قتل عنصر من الجيش وأصيب اثنان آخران برصاص مجهولين في بلدة جديد بكارة شرقي دير الزور حسب إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لوكالة سانا. وتأتي الحادثة في سياق سلسلة اعتداءات متفرقة تستهدف عناصر الجيش وقوى الأمن بشكل متكرر في مناطق متفرقة من البلاد. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فديات مالية. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر، إضافة إلى حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عمليات الخطف. وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متوارين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135,000 دولار. أعلن الأمن الداخلي تحييد عنصرين من تنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد اشتباك في أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة على جانب إحدى الطرقات. وأضاف الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العنصرين كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية، مشيرة إلى العثور على عبوات ناسفة وأسلحة بحوزتهما.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية تتألف من دبابتين وجرافة وعربات عسكرية، مشيرا إلى أنها عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال توغلها بالتزامن مع إطلاق قذائف دخانية. في السياق أوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب بعد ساعات من اختطافه خلال مداهمة منزله ليلا في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالية. من دمشق تنضم إلينا مراسلتنا ماريا تعبيد، ونعود معها إلى تفاصيل العصابة التي تم القبض عليها والتي كانت تستهدف مستثمرين ورجال أعمال. ما هي التفاصيل الإضافية لديك حول هذه العصابة والعملية برمتها ماريا؟
1: نعم، مرحبا ربا. يعني إلى حد هذه اللحظة ما تزال التحقيقات مستمرة مع أفراد العصابة، ربما للتوصل إلى أشخاص آخرين متورطين بأعمال السرقة في مناطق في ريف دمشق. طبعا تم إلقاء القبض على 8 أشخاص منهم لتبدأ التحقيقات معهم، وتم إلقاء القبض عليهم في مناطق متفرقة من ريف دمشق دون ذكر هذه المواقع، لكنهم يعني عصابة كانت تمتهن سرقة رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية والتجارية في مناطق متفرقة من ريف دمشق. طبعا تم إلقاء القبض عليهم بعد عملية أمنية وتحري لهم في أثناء محاولة تنفيذهم إلى عملية خطف جديدة لإحدى رجال الأعمال المتواجد في ريف دمشق. طبعا تمت إحالتهم إلى القضاء، وتم ضبط أيضا جميع ما بحوزتهم من أدوات للخطف وأيضا الأموال التي تم جمعها مقابل يعني فدية مالية لإطلاق سراح المخطوفين. طبعا هذه العصابة نفذت، وبعد التحقيقات تبين أنها نفذت 4 عمليات خطف لرجال أعمال وأصحاب منشآت صناعية وتجارية في مناطق متفرقة من ريف دمشق. كانت وقد أيضا حصلت على مبلغ بقدر 135,000 دولار أمريكي مقابل كما تحدثت فدية مالية لإطلاق سراح المخطوفين. أيضا كان هناك يعني عمليات أمنية موازية في محافظات سورية مختلفة، ومنها أيضا عملية أمنية في حلب يعني لإلقاء القبض على عصابة كانت تمتهن سرقة المنازل والبيوت. أيضا في حما كان هناك عملية احتيال عقاري، أيضا تم إلقاء القبض على العصابة المتورطة. وإلى حد هذه اللحظة كما تحدثت ما تزال التحقيقات مستمرة لضبط هذه العمليات وأيضا يعني الحد منها، وخاصة يعني في ظل هذه الفترة الحساسة التي تشهدها البلاد والتي حقيقة ازدادت عمليات السرقة والخطف. يعني عمليات أمنية تنفذها جهات يعني متعددة لضبط هذه العمليات.
0: شكرا جزيلا لك ماريا تعبيد مراسلتنا من دمشق على هذه المعلومات. أصيب 3 أشخاص بينهم أحد عناصر الإطفاء ومدنيان من جراء 127 حريقا استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف أرجاء البلاد أمس الجمعة. وقال الدفاع المدني إن الحرائق تنوعت بين المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى أن الفرق أخمدت الحرائق وعملت على تبريد مواقعها في حين اقتصرت باقي الأضرار على الماديات. هذا وقال الدفاع المدني إن فرقه استجابت ل 16 حادث سير في عموم البلاد يوم أمس الجمعة. وحسب الدفاع المدني أسفرت هذه الحوادث عن وفاة 2 وإصابة 14 مدنيا، حيث قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية للمصابين ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج، داعية السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة والتأكد من الحالة الفنية للمركبات وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه في أثناء القيادة. رحب مصرف سوريا المركزي باعتماد البنك الدولي منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار بهدف دعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. وأوضح المصرف المركزي أن اعتماد المنحة يمثل دعما لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية. وكان البنك الدولي أوضح أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية منحة مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بقيمة 2.5 مليون دولار لدعم صندوق سوريا الإنساني وتعزيز الاستجابة للاحتياجات العاجلة في البلاد. وتهدف المنحة إلى تمويل المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفا ودعم أولويات الاستجابة الإنسانية، إضافة إلى تمكين الشركاء المنفذين من إيصال المساعدات بسرعة وفعالية، خاصة في ظل الأزمات المتداخلة كالنزاع والنزوح والكوارث الطبيعية. عقدت وزارة الطاقة اجتماعا مع وفد سعودي لبحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز واستعراض فرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين. وحسب وزارة الطاقة جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب إطلاق اجتماع دوري على مستوى أعلى اعتبارا من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض واقع قطاع النفط والغاز في سوريا وأولويات تطويره، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة، كما بحث الجانبان توجهات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. بدأت جمعية الصاغة في دمشق بإجراء يهدف لاستبدال الليرات والأونصات الذهبية القديمة بمسقوكات جديدة وفقا لمعايير صارمة بعد رصد عدم التزام سابق بالعيارات بشكل دقيق، مؤكدة أن المدخرات لدى المواطنين بمأمن وقيمتها محفوظة، لكن لا يجب على الصاغة بيع أي ليرات أو أونصات قديمة مقابل إتاحة شرائها.
2: تزامنا مع استبدال الليرة السورية القديمة تجري عملية استبدال أخرى للمسكوكات الذهبية لأسباب مختلفة، حيث يجري سحب الليرات والأونصات القديمة من السوق تدريجيا.
3: لا، بالنسبة للذهب القديم لازم يتعالج وينسحب من السوق بشكل تدريجي، لأنه صار في ناس بفترة الأزمة نفوسها مريضة لعبت بالعيارات شوي، لعبت بعيارات الذهب وخاصة الليرات والأونصيات، فالناس صارت تخاف شوي من هذا الموضوع. هلأ بالنقابة الجديدة الموجودة عم يصير دمغات جديدة ومراقبة 100% أكثر وفي دقة أكثر، واللي عم يتلاعب إن شاء الله عم يتلاحى، وفي قسم كبير منه أنا حسب ما سمعت تم إلقاء القبض عليهم ونعرف ورشاتهم وتحاسبوا، وإن شاء الله بيكون ذهب بعد فترة منيحة، يعني مو كتير طويلة نضيف 100%.
4: هلا بالنسبة للليرات القديمة إنه منعوا إنه مبيعها لأنه عم يطلع عياراتها شوي واطية، يعني ما انا معاييرها مثلا هي 875 من اصل 1000 لازم تطلع، فعم تطلع 860 55، عرفت؟ فمنعونا انه نبيعها، بس المشتري عادي من الزباين، بس انه يفضل انه نقصها وللسهر طبعا بتروح. فهلا الليرات الجديده كلها عليها سيف دمشقي معاييرها 100% 875 عم تطلع، فهيك الزبون بيرتاح ونحن بنرتاح بالبيع والشراء، ما بنتخالف عليها.
2: يأتي ذلك بعد اعتماد جمعية الصاغة بدمشق

0: يفضل شراء المسكوكات الجديدة. يعني
1: تختلف هذه الآلية عن استبدال العملة، إذ تحتفظ المدخرات الذهبية بقيمتها مهما طال وقت الاحتفاظ بها، وإن كان يفضل الاستعاضة عنها بالمواصفات الجديدة.
2: إذن فإن عملية استبدال المسكوكات الذهبية القديمة بالجديدة ترتبط بمدى مطابقتها للمعايير المعتمدة، وعلى الزبائن اليوم الانتباه عند شراء الليرات والأنصات بأن تكون من الإصدارات الجديدة. حازم عوض، تلفزيون سوريا، دمشق.
3: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري ولإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي المقبل. وبين وزير التعليم في ختام زيارته إلى تركيا أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، في حين يضم الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري وصولا إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وإغلاق هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. وصلت إلى مطار دير الزور الدولي أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من الكويت. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة تمثل إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. يأتي ذلك بعد إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي قبل أيام عقب انقطاع دام 14 عاما. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إعادة 572 عاملا مفصولا في محافظة الرقة بعقود مؤقتة للعمل لدى الأمانة العامة للمحافظة والجهات التابعة لها والوحدات الإدارية التي كانوا يعملون لديها قبل فصلهم أو وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وبيّنت الإدارة أن قرارات إعادة العاملين المفصولين خلال سنوات الثورة السورية بلغت في محافظة الرقة 572 عاملا من أصل 991 بنسبة قبول بلغت 58%، في حين تخلف عن الحضور أو لم يحقق الشروط 419 عاملا، مشيرا إلى أن عودة الكوادر إلى مواقعها خطوة أساسية في دعم العمل المحلي وتحسين الخدمات. تشكل بسطات المحروقات في الرقة خطرا على السكان في بعض الأحياء السكنية بسبب اعتماد أصحابها على تخزين المادة في منازلهم، ما يجعلها عرضة للانفجار والحريق وتهدد بذلك السكان المجاورين.
4: تنتشر في شوارع مدينة الرقة بسطات بيع المحروقات، وتوجد على جوانب الطرقات وفي الأحياء السكنية. ورغم أن هذه البسطات وفرت للمواطنين سهولة الوصول إلى المحروقات، فإن انتشارها داخل الأحياء يثير مخاوف متزايدة بسبب غياب إجراءات السلامة، ولا سيما مع استخدام بعض المنازل كمستودعات لتخزين كميات من المواد القابلة للاشتعال.
5: أول شيء البسطات موفرة، ساعة 11 بالليل بتوقع على بيت حي واحد صاحب بسطة تلقى عنده بنزين، تمام؟ الشغلة الثانية ضررها انه صايرة بين الاحياء وبين الاماكن المكتظة بالناس.
6: بالنسبة للبسطات الموجودة من ضمن الحارات بالبيوت، يعني بين هالبيوت، خطر يعني قنبلة موقوتة. يعني صراحة انا واحد من الناس ساكن بحارة كلها محلات محروقات، وصراحة يعني كل ما نفوت نطلع نحسب حساب هالساعة هاي انه لا سمح الله صار شيء. المشكلة بسطة جنب بسطة، يعني وحدة تأثر على الثانية.
4: لعل توفير المحروقات بشكل دائم أحد إيجابية هذه البسطات، وهو يوفر فرص عمل للبعض، إلا أنه لا يلغي المخاطر التي تفرضها على السكان نظرا لاحتمالية وقوع حرائق أو انفجارات، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي قد تهدد الأرواح والممتلكات.
7: بشتغل بسط معزوط، عندنا 3-4 بيدونات عم نترزق الله فيهم، الحمد لله رب العالمين. هاي المعيشة وهي اللي الله عطانيها، الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لخطورة للمدنيين وما مدنيين

0: والله ما في خطوره، بدونتين ثلاثه اربعه ما في ذات اهميه الحمد لله. وهي الجيران وهي الحاره وهي الناس وهي الزباين وهي الناس كلها عم تشهد، قلنا الحمد لله ما في لا خطوره ولا شيء، الحمد لله رب العالمين.
1: وبين حاجة الباعة إلى لقمة العيش ومطالب بتشديد إجراءات السلامة، يبقى هذا المشهد واحدا من الملفات التي تفرض تحديا يجمع بين الاعتبارات المعيشية ومتطلبات السلامة العامة.
2: قالت مديرية الصحة في محافظة درعا إنها تابعت ما جرى تداوله بشأن وجود مخلفات يشتبه في أنها طبية ضمن إحدى حاويات النفايات في مدينة درعا. وأوضحت المديرية أنه جرى الكشف عن الموقع والتحقق من الحالة ومتابعة مصدر المخلفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو السلامة البيئية. ولفتت في الوقت ذاته إلى استمرار الجولات الرقابية ومتابعتها للمنشآت الصحية العامة والخاصة. تتواصل في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة جهود الحد من حوادث الغرق بعد سلسلة من الحوادث المأساوية التي أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال خلال السنوات الماضية.
3: شهدت بلدة جبات الخشب خلال السنوات الماضية حوادث غرق مأساوية أودت بحياة عدد من الشبان والأطفال، كان آخرها طفلاً لم يتجاوز 13 من عمره في حادثة أعادت المطالبة بإيجاد حل يمنع تكرار هذه المآسي.
4: الفكرة من هذا السياج من كثرة الحوادث اللي صارت عنا بهاي البلدة، غرق أطفال وآخر طفل كان ابن عمي بيكون، فنشكر الأندوف لأنه دعمنا بهذا السياج بالاشتراك مع مجلس بلدة جبات الخشب والدفاع المدني، والحمد لله يعني هذا السياج بحد 100% من الغرق والأذى للأطفال.
3: بدعم ومشاركة من قوات الأندوف وعناصر الدفاع المدني وأهالي البلدة، بدأت أعمال تركيب السياج في خطوة تعكس التعاون بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع.
5: قامت قوات المتحدة قوات الأندوف في محافظة القنيطرة بعمل شبك أو تصويني لبركة جبات الخشب بعد غرق طفل فيها من قرية جبات الخشب. اليوم قامت قوات الأندوف بتدشين هذا العمل الذي قاموا به قوات الأندوف.
3: دشنت اللواء أنيتا قائد قوات الأندوف هذا المشروع، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي لحماية الأطفال وتعزيز إجراءات السلامة، على أمل أن تضع حداً لحوادث الغرق التي شهدتها المنطقة.
6: يأمل الأهالي أن يسهم هذا السياج في إنهاء سلسلة الحوادث المؤلمة، وأن تتحول هذه المبادرة إلى نموذج يحتذى به في حماية المجتمعات المحلية. محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة جبات الخشب.
2: أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في حماة ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي إلى مناطقهم، لافتة إلى أن عمليات الإزالة للأنقاض تمثل خطوة أولى وأساسية على طريق التعافي، حيث توفر بيئة أكثر أمانا للسكان وتفسح المجال لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية. ومن حماة ينضم إلينا مراسلنا ياسر الروح لينقل لنا تفاصيل أكثر عن هذه العملية لرفع الأنقاض وما تقوم به وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بالتعاون مع المحافظة. ما التفاصيل الإضافية ياسر، وكيف فعلا إزالة هذه الأنقاض تنعكس إيجابا على حياة الناس؟
7: نعم ربع، يعني في الحقيقة وصلت الأعمال إزالة أنقاض إلى يعني نحو 75% تقريبا بعد ما أطلقتها وزارة الموارد منذ أشهر تقريبا. بدأت في المدن المضررة والمدن والبلدات المتضررة، يعني كاللطامنة بدأت هذه الحملة في مدينة اللطامنة بعد أن انتقلت إلى مدينة كفر زيدة وكفر مبودة. طبعا بحسب يعني وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تم يعني إزالة 400,000 متر مكعب من الأركام في هذه المناطق. طبعا الكمية التي سيتم إزالتها بحسب التصريحات هي أكثر من نصف مليون متر مكعب التي من الأنقاض التي كانت يعني في الحقيقة تعيق الحركة وتمنع دخول الآليات الخدمية إلى هذه المناطق. اليوم يعني باتت عدنا المدن والقرى يعني تتمتع بإصلاح الخدمات الأساسية ولا سيما الصرف الصحي والشبكات المياه وشبكات الكهرباء. يوم نتكلم على مدن وقرى ربا يعني مدمرة بنسبة كبيرة، بنسبة 80% تقريبا دمرت هذه المدن والبلدات. يعني هذه المدن يعني كانت هناك أحياء يعني في الحقيقة يتراكم فيها الأنقاض ولا يستطيع سكان هذه المدينة العودة أو البناء أو ترميم منازلهم. اليوم هذا التقدم يعني في يعني الحجم الذي تبذله محافظة حماة وإدارة الطوارئ ومديرية الطوارئ وإدارة الكوارث شمل إزالة الأنقاض من الطرقات الرئيسية والفرعية وفتح ممرات التي كانت يعني مغلقة بشكل كامل، ومن يعني هذا الأمر سمح للجهات الخدمية أن تعمل في إصلاح العديد من الخدمات في هذه المدن والقرى. طبعا مع اقتراب النسبة المتبقية لتصل إلى النصف مليون متر مكعب يجري العمل الآن على صيانة الشبكات الصرف الصحي والخدمات الأساسية. يعني اليوم شهدنا منذ أيام يعني عودة قافلة إلى مدينة كفر زيتة، هذه مدينة مدمرة بشكل كامل، قبلها إلى مدينة يعني إلى كفر مبودة ربا. يعني هناك عودات متكررة تشهدها الأهالي بعد يعني إزالة هذه الأنقاض ويعني إصلاح شبكات الصرف الصحي والخدمات والبنى التحتية بشكل عام.
2: شكرا جزيلا لك ياسر الروح على كل هذه المعلومات التي قدمتها لنا، كنت معنا من حماة. تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
8: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
9: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وإجراءات طبعا وإجراءات التي تسير بها هذه الدعوة إجراءات سريعة، وقد بلغ عدد هذه الدعوة المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن السيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعاوى.
8: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
10: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي تختص بها محكمة العدالة الانتقالية. لذلك نحن كمحامين أيضا نقوم بالتوكل عن أهالي وذوي الضحايا لمتابعة هؤلاء ولينالوا جزاءهم، لأن إيمانا منا كمحامين وإيمانا من الأهالي وأيضا دعم من الحكومة ووزارة العدل العدل بأن هذه الخطوة هي خطوة مهمة لا يمكن لاستقرار سوريا إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة ليصار إلى هناك أيضا السلم الوطني أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
8: مسار قضائي يستند إلى ركائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
11: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. لتلفزيون سوريا عبد الله مجني، مدينة إدلب.
2: تتنوع أصناف الفواكه وتزداد وفرتها في أسواق مدينة حما مع تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان في المدينة أسعار الفواكه ومدى تناسبها مع دخل العائلات وقدرتها الشرائية؟
12: كيف شايف أسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
13: هلا أسعار ممتازة حاليا، ممتازة ما في غلاء بالني حاليا.
14: الدراء، الخوخ كله غالي ما في شيء رخيص.
12: انت عم تحسن تشتري فواكه؟
14: ما احسنت لا والله، باخذ خيارات ما باخذه من الغالي من الوسط.
15: الجبس بالارض سوري، الجبس 1500 ليره، الدراء نفس الشيء معك من 8 وانت طالع مثلا 7 8 وانت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز.
16: بدنا نرقد الانسب والاحسن لنا بالنسبه للسعر وبالنسبه للجوده. بشكل عام الاسعار يعني شبه مقبوله يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول نحن.
17: كويسه عاديه عادي احسن من اول.
18: ما ضروري نوع اول اخذه، باخذه نوع ثاني انا مثلا.
12: يعني موجود
18: حسب الراتب، يعني حسب راتبه الواحد.
19: انا وجلالة أدري وموظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكرز.
20: يعني لا غالي كتير ولا رخيصة، عندك فول وسط يعني
21: نوعا ما، بدل ما ناخد 3 كيلو عم ناخد كيلو، بناخد كيلو تفاح تبعت شو النقطة، بناخد مثلا كيلو تين، صار عندي 3 اشكال بس من طبعا من كيلو كيلو كيلو. طبعا مو كل يوم هي العملية بتتكرر معنا، بالأسبوع نهار.
22: انا اجا موسى من مشمش كله ما قدر اجيب غير كيلو واحد، انا صاحب دخل محدود، مشمش اللي هو مشمش زراعه محليه ما قدرت.
17: غاليه كثير، يعني كل واحد عم يبيع شكل، لو حددوا الاسعار كل واحد مثلا هذا يبيع التيم 25 هذا يبيعه ب 25، هذا يبيعه ب 30 هذا يبيعه ب 30.
2: رغم دخول معظم أصناف الفواكه الصيفية ذروة موسمها وارتفاع الكميات المعروضة في أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة ما يحد من قدرة المواطنين على شرائها ويطرح تساؤلات عن أسباب استمرار الغلاء.
23: الكميات تزداد لكن الأسعار لا تتراجع، مفارقة يواجهها المستهلكون مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من أصناف الفواكه الصيفية رغم توقعات بانخفاضها بالتزامن مع وفرة الإنتاج. يؤكد تجار ومزارعون أن الأسعار لا ترتبط بحجم الإنتاج وحده، بل تتأثر بعوامل عدة تحدد الكميات المتاحة في السوق المحلية. فمع توجيه جزء من الأصناف عالية الجودة إلى التصدير، يتراجع المعروض محلياً، ما يسهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى في ذروة الإنتاج.
24: هلا مثلا على حسب الانتاج، انتاج مثلا الزراعي اذا مثلا الكرز حمله خفيف جاي بردي ضرب الزهر كله تم محافظ على سعره غالي، يعني حتى بضم الموسمه غالي. وايام السفر اذا بيكون كميات كثيره وفي سفر كمان بيرتفع اسعاره، كل الغذاء بيجي على السوق بياخذوه المصدرين بخف البضاعه بالسوق بتغلى. هذا السبب.
25: هلا اي ماده بتضل غاليه هي حتى لو موسمها اللي بتتصدر، هلا مثلا عندك الكرز، عندك المشمش بالذات انواع منه محدده مثلا مثل العجمي، يعني هذا دائما هذول المواد اللي هي بلدنا بتصنعها يعني طعمتها فوق اللذيذه. يعني
23: استمرار ارتفاع الاسعار ينعكس بشكل مباشر على خيارات المواطنين وقدرتهم الشرائيه، اذ ان اصنافا كثيره من الفواكه اصبحت اليوم تحتاج الى حسابات قبل شرائها، وباتت الاولويات تتجه نحو تامين المواد الاساسيه، في حين أصبحت الفواكه بالنسبة لبعضهم مرتبطة بالمناسبات أو استقبال الضيوف بعد أن كانت جزءاً من الاستهلاك اليومي.
26: رفاهيات، صارت رفاهيات إلنا ولا لغيرنا إلا للي معه مصاري،
0: اللي عم يشتغل له كل يوم $100 و $150 هذا بيشتري له بيستغني عن $30-$40 بيشتري له شويه فواكه ويا سلام. اما اللي بيشتغل له ب 100 150 الف ورا بالنهار يروح يشتري فيهم كيلو شرحات دجاج ويشتري فيهم كيلو رز ويطبخهم ويطعمي اولاده. اما الفواكه ينساها
1: يعمل كديين ما في حدا نص كيلو كيلو يعني شيء موجود ولا شيء ما في. بعدين الفواكه هاي والله صارت شغله نادره مو كثير كل العالم عم تاكلها قلت شو يعني صار كل ابدع يعني الواحد ياكل ويشرب ابدع من كل شيء.
23: في موسم كان يفترض أن تكون فيه الفواكه الصيفية أكثر حضوراً على موائد السوريين، لا تبدو المشكلة في غياب الفواكه من الأسواق، بل في الغلاء والقدرة الشرائية اللتين جعلتها خارج حسابات بعض الأسر. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
2: تحتضن ورشة متخصصة في مدينة حلب مبادرة لإحياء فن الطباعة الشمسية، إحدى تقنيات الطباعة الفوتوغرافية التاريخية التي تعتمد على أشعة الشمس لإنتاج الصور، في مبادرة لتعريف المشاركين بهذا الفن وإعادة إحيائه.
3: أنا اسمي زينة سلامة، خريجة كلية فنون جميلة دمشق قسم حفر وطباعة. الطباعة الشمسية هي بنفس فكرة الطباعة يلي هي منحضر كليشيه منحفرها منأسسها من حسب طبعا الطباعة إذا بدنا إياها سطحية أو طباعة غائرة، هي نفس المبدأ بس بدون ما نحن نكبس. مبدئيا هي الشمس هي أو الضوء هو اللي بيقوم بعملية الطباعة، فهو منحط منأسس العمل إذا كان ورق أو قماش منأسسه بمادة حساسة للضوء تعمل فوقه يمكن مواد خامات أشياء أو حتى صور، والشمس هي بتاخد المادة بتطلع زرقاء وما بتاخد محل ما حاطين نحن الأشياء.
4: أنا اسمي علا العجيلي، فنانة تشكيلية بمجال الحفر والطباعة. للأمانة أنا أول ما سمعت عن الورشة عن طريق مشروع حي فأنا رأساً تشجعت أنه أنا أجي، لأنه حلب هي بحاجة لتعطي مساحة تجريبية للفنانين التشكيليين أو حتى للي حابين يتعلموا فن ليقدروا أنه هنن يمارسوا هاي التقانات اللي عابين علينا عنها، ويكون في عندهم مساحة ليتشاركوا الخبرات مع ناس عندهم نفس الاهتمامات ليقدروا يطلعوا بأعمال فنية وقيم جمالية. الورشة للأمانة هي كتير مميزة، أنا كوني مختصة بمجال الحفر والطباعة اليوم في أشياء أنت قد ما كنت مختص فيها ودارسها ومتعمق فيها لا يزال الفن قادر أنه هو يدهشك كل يوم بشيء جديد قد يكون بسيط بس هو بيفتح لك آفاق كتير كبيرة. فأنا بشوف الشيء الجديد اليوم نحن عملناه أنه أخذنا تأثير الطبيعة تأثير الضوء مع القيم الجمالية اللي إحنا عم نفرضها لنطالع بالأخير عمل تشكيلي أو قيمة جمالية جديدة ما كان ممكن أنه نحن نكتشفها بأي مكان تاني.
2: استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة المنصور جنوب لبنان وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القصف أدى إلى تضرر عدد من المنازل في البلدة، في حين استهدف الاحتلال بقصف مدفعي منطقة علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين دوحة كفر الرمان وتلة الدبشة. سياسيا أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل حققت تقدما إيجابيا. وأضاف عون أن الإدارة الأمريكية ستعمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية في إطار الجهود المبذولة لمتابعة الملفات التي جرى بحثها خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات. هذا وأفاد مسؤول لبناني بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى قائمة مختصرة بالدول المرشحة للمشاركة في مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله، وذلك ضمن آلية ينص عليها الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 26 حزيران بوساطة أمريكية. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة رويترز أن القائمة أعدت عقب اجتماعات فنية عقدت هذا الأسبوع في السفارة الأمريكية بروما، وشملت تحديد الدول المقبولة وغير المقبولة لدى الطرفين من دون الكشف عن أسمائها. وأضاف أن القرار النهائي بشأن اختيار الدولة أو الدول المشاركة في المهمة بات بيد الولايات المتحدة في إطار تنفيذ اتفاق يربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بعملية نزع سلاح حزب الله. وتفاصيل أكثر عن التطورات في الملف اللبناني تنقلها لنا مراسلتنا من بيروت مايا هاشم. مرحبا بك مايا. لنبدأ من التطورات الميدانية والخروقات التي تقوم بها إسرائيل في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة اللبنانية إرسال رسائل إيجابية.
5: نعم ربع مرحبا سعلا، لأن التصعيد الإسرائيلي سيد الموقف وخاصة في اليومين الأخيرين، وتزامن التصعيد الإسرائيلي في الشعوب اللبنانية بمزاعم الاحتلال بأنه ركن على حزب الله، تزامن التصعيد مع انعقاد الجلسة السابعة للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما برعاية أمريكية. التصعيد طال عدة مناطق في الجنوب اللبناني، وتحدثت قوات اليونيفيل عن 113 خرق إسرائيليا في يوم واحد، إضافة أيضا إلى ذلك الخروقات. اطلت بلدات كانت قد عاشت هدوءا نسبيا منذ اتفاق وقف إطلاق النار حتى يومنا هذا. نتحدث مثلا لا الحصر عن بلدة برج الشمالي في الجنوب اللبناني التي طالتها الغارات الإسرائيلية منذ يومين، كذلك أيضا بلدة المنصيري التي وصفت بكثير من الأحيان خلال اليومين الماضيين سواء غارات إسرائيلية أو قصف مدفعي، إضافة أيضا إلى إطلاق جيش الاحتلال إنذارات بالإخلاء لسكان البلدة. قام الجيش اللبناني يوم أمس بالدخول إلى البلدة، وأيضا استهدفت آلية تابعة للجيش اللبناني من قبل جيش الاحتلال عندما كان الجيش يحاول مساعدة الناس للدخول إلى البلدة التي استهدفت حتى ساعات الصباح. أيضا بلدة المنصوري اليوم استهدفت كذلك مرتفعات علي الطاهر، فضلا عن عملية هدم ممنهج للمنازل في القرى والبلدات في الجنوب اللبناني. أبرز هذه البلدات مجدل سون في ساعات الصباح اليوم إذ شهدت عملية تدمير للمنازل. نعم. كان الوفد المفاوض ربا فيما يتعلق به الشق الدبلوماسي، كان الوفد المفاوض اللبناني يطالب الوفد الإسرائيلي بعدة نقاط. أهم هذه النقاط التي لم تستجب لها إسرائيل هي توسيع عمل دائرة المناطق التجريبية لتشمل بلدات جديدة كمدينة بنت جبيل ومدينة رخيان في الجنوب. كذلك طالب الوفد اللبناني من إسرائيل بالتوقف عن شن الغارات والقصف المدفعي، كذلك التوقف عن هدم المنازل في الجنوب اللبناني. لأن على الرغم من أن الدبلوماسية اللبنانية التي ظهرت في خلال العديد من جلسات المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، إلا أن هذه الجلسة وصفت بأن هناك تعنت إسرائيلي، على الرغم من أن رئيس الجمهورية أيضا يوم أمس جوزيف عون كان قد تحدث في اجتماع مجلس الوزراء عن ما أسماه تقدم ملحوظ وتطور فيما يتعلق بموضوع الحدود وموضوع الأسرى بين لبنان وإسرائيل، إلا أن نقاط عديدة لا تزال عالقة حتى يومنا هذا. ويوم أمس أيضا كتلة الوفاء للمقاومة التابعة لحزب الله أصدرت بيانا دعت فيه للبيان الدولة اللبنانية بالتوقف عن المفاوضات المباشرة مع إسرائيل والتوقف التنازلات لصالح إسرائيل.
2: شكرا جزيلا لك مايا هاشم مراسلتنا من بيروت على كل هذه التفاصيل، ونتابع نقاشاتنا في الملف اللبناني وتطوراته مع صهيب جوهر الصحفي والباحث في الشأن السياسي من بيروت. مرحبا بك. إذا سألنا فعلا عن موضوع ما يحدث في روما والتوقعات، هل هناك توقعات بأن تسير الأمور بشكل أفضل، أم أن إسرائيل تحاول أن تفرض واقعا جديدا في الميدان وأن يعني تحتمي بالولايات المتحدة بما يتعلق ب يعني المفاوضات في بشأن الإطار في روما؟
6: خير. الواضح أنه إسرائيل منذ اللحظة الأولى للدخول بالمفاوضات لم تقدم حتى هذه اللحظة أي تنازل جدي أو أي يعني شيء إيجابي تجاه التفاوض اللبناني مع برعاية أمريكية، انطلاقا من أنه إسرائيل أصلا عبر بنيامين نتنياهو خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أيام أنه لا يريد الانسحاب لا من جنوب لبنان ولا من جنوب سوريا، ما يعني أنه هذه المفاوضات حتى هذه اللحظة على الرغم من أنه من حق الدولة اللبنانية الدخول فيها نتيجة الوقائع السياسية والميدانية الأخيرة، لكن بطبيعة الحال إسرائيل انطلاقا من عدة عوامل داخلية وخارجية لا تريد لا توسيع المناطق التجريبية ولا تقديم أي تنازل ميداني في جنوب لبنان، لأنه عمليا تعتبر حتى هذه اللحظة أنه المطلوب من الطرف الآخر أكبر بكثير من أن تقدمه الدولة اللبنانية حتى هذه اللحظة، منها موضوع حصر السلاح وتفكيك البنية العسكرية لحزب الله في كل الأرض اللبنانية وليس فقط في منطقة جنوب الليطاني، هذا في البداية. اثنين، الواضح أنه نتنياهو يتحسس أنه هناك تحول في المزاج العام الإسرائيلي حيال حزبه وحيال أداء حكومته، لذلك هو يتخوف من أي تراجع أن ينعكس في الانتخابات المقبلة، وهو يعول على نسبة التصويت العالية أو الاستطلاعات الرأي تتحدث أنه سكان المستوطنات الشمالية إلى هذه اللحظة يؤيدون استمرار الحرب مع لبنان، لذلك التخوف الأساسي سيزيروبا هو العودة إلى مسار التصعيد في المرحلة المقبلة في ظل أنه كل الوقائع الميدانية التي تتحدث عنها اليونيفيل تتحدث عنها الجيش اللبناني تشي بأن إسرائيل تحضر إلى مسار ميداني تصاعدي في المرحلة المقبلة.
2: طيب إلى أي مدى يعني هناك ثقة بالوساطة الأمريكية وبأن الولايات المتحدة ستحل الأمور العالقة؟ هل ما زال للحكومة اللبنانية ثقة بأن الولايات المتحدة تستطيع أن تسيطر على إسرائيل في هذه المرحلة، أم أن ما يحدث على الأرض يثبت أنه لا يوجد سيطرة على نتنياهو فيما يفعله في الجنوب اللبناني؟
6: في البداية فلنتفق أنه الإدارة الأمريكية هي منحازة بشكل كامل إلى إسرائيل. هذا أمر أساسي وواضح. لكن حول موضوع ثقة الدولة اللبنانية بالوسيط الأمريكي، لا يوجد لدى الدولة اللبنانية انطلاقا من أنها ذهبت بعيدا في هذا المسار، لا يوجد لديها إلا الوسيط الأمريكي لأنها اختارته بطبيعة الحال. واثنين، أنه أي تراجع سيفهم أمريكيا على أنه عمليا محاولة للتملص من الالتزامات اللبنانية في موضوع الجنوب وموضوع سلاح حزب الله، الأمر الذي قد يفتح شهية إسرائيل في مرحلة مقبلة على مزيد من التعنت ومزيد من الاستهدافات، خاصة أن إسرائيل أوقفت استهدافاتها مثلا على سبيل المثال العاصمة بيروت. قد يعني نرى في المرحلة المقبلة تحت هذا العنوان استمرار أو تصاعد في حال قررت الدولة اللبنانية عمليا إدخال أي وسيط آخر. وثلاثة، أعتقد اليوم أنه لبنان إشكاليته الأساسية في مسار التفاوض أنه ذهب بعيدا دون العودة إلى كل المسار الإقليمي، وهذا الأمر بحد ذاته أعتقد أنه كان خطأ كبير، خاصة مع في ظل كل السيولة الجارية في المنطقة وإعادة ترتيب المشهد الإقليمي، وخاصة شاهدنا أمس مثلا على سبيل المثال توقيع اتفاق مكة اللي عمليا هو إعادة رسم خارطة للنفوذ الإقليمي في المنطقة. لبنان تجاوز كل هذا الأمر وذهب بعيدا معتمدا فقط على الوساطة الأمريكية، لكن هناك مسارات أخرى أعتقد مفتوحة. هناك دور متوقع اليوم لباكستان ولقطر في ظل الوساطة الأمريكية الإيرانية، وهناك دور يقوم به أيضا الجانب البريطاني، لأنه حضرتك تحدثت منذ قليل عن الدول التي ستكون جزء من عملية مراقبة وقف إطلاق النار في المستقبل،
2: لكن إلى الآن لم يتم الإعلان عن هذه الدول، يعني بالإطلاق وافقت الولايات المتحدة. نعم
6: لكن هناك حديث جدي أن هناك دورا سيناط ببريطانيا نتيجة أولا تأثيرها على أو علاقتها في الإدارة الأمريكية وإسرائيل، واثنين كان هناك جولة لمستشار الأمن القومي جوناثان باول، وأعتقد أنه قدم طروحات جديدة إلى الدولة اللبنانية.
2: نعم، شكرا جزيلا لك السيد صهيب جوهر الصحفي والباحث في الشأن السياسي، كنت معنا من بيروت.
6: شكرا لك.
2: أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوكالة إن الإصابات وقعت بإطلاقات لقوات الاحتلال النار على تجمع للمواطنين شمال خان يونس، في حين تواصل القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة منذ ساعات الصباح في جنوب المدينة. أما في وسط القطاع فتواصل آليات الاحتلال إطلاق النار شرقي شارع صلاح الدين في محيط جسر وادي غزة. بحثت اللجنة الوطنية لإدارة غزة سبل تطوير مواقع الإسكان المؤقت للعائلات النازحة في القطاع، وذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين بالشراكة مع مكتب المبعوث الأممي السابق لعملية السلام نيكولاي مالدينوف ومعهد ميناء السلام. وقالت اللجنة إن الورشة جمعت مفوضين وخبراء فنيين بهدف تحويل الالتزامات المتعلقة بالإسكان المؤقت إلى خطة لتنفذ عملية تخدم العائلات النازحة، وتناولت المناقشات معايير التخطيط الحضري وظروف مواقع الإيواء وإزالة الأنقاض وإدارة المواقع بعد إنشائها، إضافة إلى قضايا الحوكمة. نهاية الجولة الإخبارية، بأمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: دستور بلق فيها تحجم
4: فيها. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
5: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
7: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
8: البيانات دقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
0: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
0: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

مرحبا. سنواجه المحور السني بعد مواجهتنا المحور الشيعي. لم تنتهي حرب إيران ولم ينتهي البعبع الإيراني، وما كان يخشاه نتنياهو من تكتل دول إقليمية كبرى حدث فعلا. طولان قشلقجي الصحفي التركي علق على الأمر في إكس أنه في مكة قبل 1500 عام تشكل ميثاق أو تعاون جمع بين التجارة والأمن اسمه الإيلاف، تختصره سورة قريش في القرآن الكريم. في مكة كذلك في عام 2026 يتشكل من جديد ميثاق أو تعاون اسمه اتفاقية مكة للدفاع المشترك، مقاربة لافتة للرجل. إذن للإسم دلالة، ولمكان التوقيع دلالة، وللتوقيت دلالة. لا يمكن فصل هذا التحالف عن السياق الإقليمي الراهن منذ 7 أكتوبر وحتى الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وما نجم عنها من تهديد لأمن الخليج والمنطقة. الرئاسة التركية قالت إن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوماً عليها جميعاً. يخطر ببالك هنا نموذج حلف الناتو الذي لم يشهد تدخلاً عسكرياً لدعم أحد أعضائه إلا مرة واحدة بعد أحداث سبتمبر، لكن الأكيد أن الحلف شكل قوة ردع دولية حمت مصالح الدول الأعضاء منذ 1949. الخارجية السعودية من جانبها اعتبرت الاتفاقية تتويجاً للرغبة في توحيد الجهود لمواجهة التهديدات التي تمس أمن المنطقة واستقرارها، لكن من يهدد أمن هذه المنطقة ليس طرفاً واحداً وليس جهة واحدة، لذلك ربما تحديد هوية العدو أو جهة التهديد تشكل أحد أصعب التحديات أمام التحالف الوليد. الاتفاق على من هو العدو في ظل خارطة العلاقات المتناقضة لدول التحالف يشكل تحدياً كبيراً. ثمة احتمالات كثيرة تحكم الواقع الذي تعيشه المنطقة، فبينما كان نتنياهو يهدد المحور السني كانت إيران تستهدف دول المنطقة، إلا أن هناك ثابتاً واحداً يجعل نتنياهو وبن كفير وسموتريش ينزعجون من أي تكتل يدلل على أن المنطقة قد ترسم معادلاتها الأمنية بعيداً عن أمريكا وإسرائيل، وأن المنطقة قد تنبهت لخطورة أن تنفرد إسرائيل بالمنطقة وأن يروج زعماؤها ليلاً نهاراً لما يسمونه إسرائيل الكبرى، أن هذه المنطقة قد تنبهت أن الشرق الأوسط الجديد قد يرسمه أهله بطريقة أخرى بعيداً عن أمنيات ترامب ونتنياهو.

0: إذن عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك عنوان هذه الحلقة. سنتابع هذا التقرير ثم نعود.
1: في مكة المكرمة وعلى مرأى من العالم، وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية الدفاع المشترك، التي تنص صراحة على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث يعد هجوما على الجميع. إذن خرج للعلن أخيرا ما كان متوقعا ومنتظرا منذ تحولت منطقة الخليج العربي لما يشبه برميل بارود أفسد ما اعتادته المنطقة من تفاهمات ضمنت الهدوء وأمنت استمرار تزويد العالم بالنفط. وتستمد هذه الاتفاقية أهميتها من توقيتها ومن أطرافها في آن واحد، فهي تربط الأمن القومي للسعودية الدولة الخليجية الكبرى بتركيا الدولة الإقليمية الوازنة التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو وصناعات دفاعية متطورة سريعة النمو، وبباكستان القوة النووية والعسكرية. وقد اختار الثلاثة لإتمام هذا الحدث أقدس البقاع الإسلامية، مضيفين إلى النص القانوني ثقلا رمزيا لا يستهان به. وجاءت الاتفاقية في ظل مخاوف أمنية حقيقية وتصعيد متسارع تشهده المنطقة، وهو ما يشير إلى أنها وليدة حاجة أمنية ملحة وليست مجرد مناورة دبلوماسية شكلية، كما أنها تأتي امتدادا وتتويجا لاتفاقيات ثنائية قوية مسبقة مثل اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان وروابط التدريب والتصنيع العسكري العميقة بين تركيا وباكستان والسعودية. من جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذه الاتفاقية رغم ثقلها الرمزي والاحتياج الشديد في هذا الظرف الإقليمي قد تبقى كسابقاتها حبرا على ورق، مشيرين إلى أن الدول الثلاث تنتهج سياسات خارجية مستقلة تماماً وتتشابك علاقاتها مع قوى كبرى كأمريكا والصين وروسيا بتعقيدات تجعل من الالتزام الفعلي اختباراً حقيقياً لا وعداً مكتوباً. وفي هذا السياق تبرز إيران وحلفاؤها، إذ يقرأ كثيرون الهجوم الحوثي الذي تزامن مع ليلة التوقيع على أنه رسالة مبطنة للمجتمعين في مكة. التحديات التي تنتظر هذا التحالف جدية ومكلفة، فهل يصمد هذا التحالف؟ وهل يخرج من نطاق الصور التذكارية والنصوص الإنشائية إلى حيز الواقع العملي؟ الإجابة لن تتأخر، فوضع المنطقة المتفجر لا يحتمل التأويل من جهة ولا يتساهل مع المتقاعسين من جهة أخرى.
0: معنا للنقاش البراء هلال الصحفي المختص بالشؤون الباكستانية مباشرة من دمشق، ومعي عمر أوزكز يلجك الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة، ومعي دكتور مطير الرواحلي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والإقليمية من الرياض. أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور مطير. دكتور مطير، إذن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، ما الذي تعنيه هذه الاتفاقية وأي إطار ينظم الاتفاقية؟ هل هو إطار سياسي أم أنه إطار عسكري؟
2: بداية أرحب بك وبالسادة المشاهدين وبالضيوف الزملاء الكرام. طبعا هناك يعني نقاط التقاء ونقاط التقاء كثيرة في الدول المكونة لهذا التحالف، وهي المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. هذه النقاط يعني لا نريد أن نركز على نقطة أنها دول سنية وبالتالي نخرج الموضوع إلى يعني جانب طائفي أو جانب ديني، لكن هناك مشتركات كثيرة بين هذه الدول. أولا، هذه الدول جميعها يعني لها دور إيجابي في جميع الملفات الدولية والإقليمية اللي موجودة على الساحة، سواء الملف الإيراني، الملف السوداني، الملف السوري، الملف الأوكراني الروسي. هذه الدول يعني لديها قاسم مشترك، وكذلك لها قبول من المجتمع الدولي، سواء الولايات المتحدة الأمريكية والغرب وخصوصا أنه تركيا عضو في حلف الناتو. كذلك هذه الدول يعني برضو لها قبول في إذا ذهبنا إلى الجانب الشرقي الصين. فيبدو لي أن من مقومات وأسباب نجاح هذا التحالف أو هذه الاتفاقية الدفاعية والأمنية التي وقعت اليوم في مكة هو القبول الدولي لهذه الدول الثلاث، وعدم معارضة ومانعة المجتمع الدولي لما يعرفه المجتمع الدولي، سواء نتكلم عن أمريكا كالقوة الأولى في العالم أو القوة الناشئة في الصين وفي ظل التجاذبات السياسية يعني بداية أو انحسار للدور الإقليمي الأمريكي بدرجة معينة وظهور الصين لدرجة أخرى قد يأتي الحديث عنها. هذه
0: دكتور مطر، لكنك لم تجبني على سؤالي، يعني ما المنطلق الذي تنطلق منه هذه الاتفاقية؟ منطلق سياسي، منطلق أمني، منطلق عسكري، تحديدا إذا ما قسنا ذلك في الظرف الذي يمر به الإقليم اليوم بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران؟
2: لكن كنت سأجيبك، لكن هذه كتوطئة. يعني بالنسبة لسؤالك أخت آلاء، طبعا كما تعرفين أن هذه الدول منذ عام 2022 وهي تبني في ظل اتفاقيات ثنائية سواء بين المملكة العربية السعودية وتركيا من جهة، وبين باكستان والمملكة العربية السعودية، أو بين باكستان وتركيا من جهة أخرى. كان هناك اتفاق سياسي وتقارب سياسي ودبلوماسي في الدرجة الأولى، ثم تلاه توقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية لما تتمتع به هذه الدول من مقومات اقتصادية. ثم يعني كلنا نعرف أنه التحالف العسكري يأتي كختام لتقارب سياسي وبناء اقتصادي، وبالتالي توج هذا التقارب السياسي وهذا البناء الاقتصادي بهذا التحالف العسكري، الذي طبعا هو يأتي في مرحلة مفصلية. ولو أن هذا يعني بعض سمعت اليوم بعض المحللين أنه يربط هذا كنقطة أو كمواجهة للتحديات الموجودة، قد يعني أتى توقيع الاتفاق العسكري بالذات في هذا الوقت في هذه المرحلة، لكنه سبق ذلك بسنوات من البناء والتعاون والاجتماعات الثنائية والثلاثية بين الدول الثلاث حتى وصلنا إلى هذه المرحلة التي تم تتويجها في مكة اليوم.
0: أستاذ البراء، اليوم ما الذي تختلف فيه هذه الاتفاقية عن الاتفاقية السابقة التي كانت بين السعودية وبين باكستان؟ ما الجديد في هذه الاتفاقية التي تدخل لها تركيا اليوم؟
3: نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. هذه الاتفاقية الجديد فيها هو وجود تركيا، وكان يفترض أن تكون مصر هي الدولة الرابعة ولكن لم تنضم إلى هذه الاتفاقية. السعودية الآن تحاول موازنة القوة مع إيران، تقول لإيران في رسالة سياسية، يعني هذا الاتفاق له صفة ردع سياسي قبل أن يكون أمنيا أو عسكريا. إذا كانت إيران تعتمد على أذرع مختلفة في المنطقة كحزب الله وكالحوثيين والميليشيات التي تتبع لها في العراق، فإن السعودية تعتمد على دول تملك يعني القوة المساوية لإيران بل أكبر منها. فإيران مثلا تعتمد في قوتها الآن على الأسطول الصاروخي الذي كان لديها والذي تدمر إلى حد كبير، وهذا موجود لدى باكستان. وكذلك تعتمد على تقنية المسيرات بدون طيار، وهذه التقنية تقنية متطورة جدا لدى تركيا. فالسعودية الآن يعني في هذا الحلف العسكري الذي له طبيعة سياسية أكثر ما هو طبيعة عسكرية، تمتلك جميع المقومات التي تمتلكها إيران على هيئة اتفاقيات دولية وليست على شكل ميليشيات.
0: وكأنك تقول أستاذ البراء بأن المعني بهذا التحالف أو هذه الاتفاقية أو هو موجه ضد إيران، وهذا ما لم تقله الأطراف الثلاثة. على أي أساس استندت إلى ذلك؟
3: نعم، الأطراف الثلاثة لم تقل هذا الأمر، ولكنه في ظل الظروف الدولية الاتفاقية حصلت في السعودية في مكة، لم تكن بطلب باكستاني بطبيعة الحال ولا بطلب تركي، كانت بطلب سعودي. والأخطار التي يعني تهدد السعودية الآن هي الهجوم الحوثي وكذلك الملاحة، الأخطار في يعني المضائق البحرية سواء في باب المندب أو في مضيق هرمز، والتي تعطل التجارة السعودية. وكذلك التهديدات الإيرانية والقصف المستمر. فهذا الهدف يعني التحالف هذا تقوده المملكة العربية السعودية بشكل أساسي، وهي التي دعت إليه لتشكل مظلة إقليمية بديلة عن المظلة الأمريكية. الدول العربية الآن عرفت إلى حد كبير أن القوات الأمريكية الموجودة على أراضيها أو الاتفاقيات الدولية مع الغرب ومع أوروبا لا تحميها من اعتداءات المحيط، وكذلك لا تريد أن تشن حربا مفتوحة على إيران أو حتى تقطع الصلات الدبلوماسية معها. نحن شاهدنا حضور وفود سعودية في جنازة المرشد الإيراني، وما زالت هناك صلات دبلوماسية، ولكن هي تتعرض لأخطار حقيقية تهدد الاقتصاد السعودي، تهدد الاقتصاد الخليجي بشكل عام في عبر السيطرة على مضيق هرمز. ولا بد لردع هذه السيطرة، خاصة بتشكيل التحالف البحري الذي يضم هذه الدول الثلاثة، السعودية والسعودية وتركيا وباكستان، للسيطرة لإحداث قوة متوازنة في مضيق هرمز تستطيع كبح التوغلات الإيرانية.
0: دعنا نسمع رأي ضيفي من أنقرة أستاذ عمر، خصوصا وأن تركيا لم تقل يوما بأن العدو الأساسي لها إيران، وفي الفترة الأخيرة تصاعدت حدة التوتر بين تركيا وبين إسرائيل، وبدأ بأنه حسب تصريحات وزير الخارجية التركي وحسب تصريحات أيضا الرئيس التركي بأن ما يهدد أمن المنطقة بالنسبة لتركيا أو على الأقل في الفترة الأخيرة إسرائيل. وبالتالي كيف يمكن أن يستوي هذا الأمر كما يقول ضيفي أنه هذه الاتفاقية لمواجهة إيران؟ ما رأيك أستاذ عمر؟
4: حقيقة عندما ننظر في هذه المعضلة نرى أن إسرائيل وإيران في المنطقة لهم حقيقة جيوبوليتيكية، وهذه الحقائق الجيوبوليتيكية واضحة جدا. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد هي قادرة على الاستثمار في هذه المواضيع في الشرق الأوسط من ناحية الأمنية، ولم تصبح دولة المعتمدة صاحبة الثقة. إسرائيل من أجل منافعها، الولايات المتحدة الأمريكية قامت بوضع دول الخليج كهدف أمام إيران، و عندما سيرت مناقشاتها ومحاوراتها مع إيران استغنت عن الطرف الخليجي في هذا الموضوع، وهذه مشكلة كبيرة. وأدرك الدول الإقليمية المجدة في الإقليم أنها لا يمكن الاعتماد على أمريكا في هذا الموضوع، كما هو الحال في باكستان التي لها تجربة سيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ونحن نرى أن الصين وروسيا غير موجودين في المنطقة، لذلك هذه الدول إقليميا عند اجتماعها مع بعض على الأخص من وجهة نظر المملكة العربية السعودية مهم جدا جدا، لأن المملكة العربية السعودية تم طرح لها بديل آخر، اتفاقية إبراهيم لكي تسير على هذا الدرب، ولكن المملكة العربية السعودية لم تسير على ذلك الدرب ولم تقبل هذه الاتفاقية الإبراهيمية، وتعتبر هي قائدة ورائدة في المنطقة، وهناك قوة سنية يجب أن تعتمد على بعضها وتثق مع بعضها البعض في المنطقة لكي تكون قادرة على إنجاز أشياء كبيرة في المستقبل.
0: يعني بالتالي أنت تتفق مع كلام ضيفي من دمشق بأن السعودية هي من استدعت تركيا وباكستان، لكن ما مصلحة تركيا إذن من الانضمام إلى هذه الاتفاقية؟ وكيف تقارب تركيا علاقاتها مع إيران في المستقبل في ظل وجودها في هذه الاتفاقية أيضا؟
4: هنا قبل كل شيء أريد أن أقول بكل صراحة أن تركيا وإيران وحدودها هي أقدم حدود تاريخيا في المنطقة، لذلك تركيا لا يوجد لها أي شك في أمر تحاور مع إيران. الوضع والمعضلة الأساسية هي المنطقة وموقع إسرائيل في المنطقة وضغوط إسرائيل وهيمنتها على المنطقة وتوسعها في المنطقة وجر المنطقة.

0: يتعلق بحرب الإيرانية، مرحلة الحوار. هدف تركيا الأساسي في هذا الموضوع هو تحديد وتوقيف الهجوم الإسرائيلي وتوسعه في المنطقة، وذلك بالعمل المشترك مع باكستان والمملكة العربية السعودية، لأنه في بداية الأمر إيران وإسرائيل ممكن وضع حد لهما فيها وتوسعهما في تلك المنطقة، وهذا أسهل كثير بكثير من الأعمال الأخرى.
1: دكتور مطير، هو إذا كان كما قالت الخارجية السعودية التي قالت بأن هذه الاتفاقية يعني هدفها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، هناك من يسأل أنه كيف يمكن أن تحقق اتفاقية الأمن للمنطقة ما دامت لا تحتوي على وجود إيران داخلها، حتى وإن كانت إيران تهدد المنطقة، لكن كما يقول ضيفي أنه تركيا ستحاول يعني تذليل العقبات أمام الحوار مع إيران، لماذا غابت إيران أيضا عن هذه الاتفاقية ربما يسأل البعض؟
2: طبعا هو الاتفاق أو هذه الاتفاقية بداية يعني ودي أعقب بس على كلام الزميلين قبل قليل. النقطة الأولى أنه لم يعني يتم أي تصريح إلى حد علمي أنه هذا الاجتماع أو هذا الاتفاق تم بطلب سعودي. اللي نعرفه أنه بتنسيق بين الدول الثلاث، لكن هل تم بطلب؟ أنا لا أمتلك معلومة صراحة. هذه واحد. اثنين، الزملاء يعني بالذات الزميل من باكستان بين انه يعني كانه هذا التحالف موجه ضد ايران. الدول الثلاثه كلها اليوم في البيانات التي خرجت من وزراء الخارجيه والبيان الصحفي المرافق انه هذا التعاون او هذه الاتفاقيه ليست موجهه ضد احد، وهي اتفاقيه دفاعيه لحمايه الدول الثلاث، وهي اتفاقيه يعني تحسبا لما قد تؤول له المنطقه بعد انتهاء الصراع الامريكي الايراني، وهي ليست موجهه لا ضد ايران ولا ضد اسرائيل، هي لتحقيق الدفاع المشترك عن مصالح هذه الدول وحمايه سيادتها وامنها سواء الوطني او الامن الاقليمي المشترك مع هذه الدول.
1: فهذه هل يمكن الاتفاقية أن تحقق ذلك دون أن تشمل إيران دكتور مطير؟
2: احنا نعرف أن إيران يعني لها جانب عدائي، وبالتالي من المبكر قد يعني تنضم إيران في فترة لاحقة كما صرح يعني المجتمعون اليوم الرؤساء الثلاثة أنه قد تنضم دول وأخرى إقليمية لهذا الاتفاق. لعل إيران في مرحلة لاحقة إن خرجت من هذه العباءة التي فيها تستعدي المنطقة وتستهدف المنطقة وتحاول أن تزعزع استقرار المنطقة وتستخدم الأذرع والجماعات المسلحة في المنطقة لتهديد هذه الدول، إذا تغير سلوك النظام الإيراني وأصبح سلوكا طبيعيا يركز على التنمية ويحسن علاقاته مع الجوار، ما المانع أن تنضم إيران كبقية الدول؟ فهذا يعني في هذا الوقت إيران أولا في وضع لا يسمح لها، يعني هي منشغلة بالصراع مع أمريكا، وإيران لديها ما يكفيها، وإيران الآن في وضع لا تحسد عليه سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الاقتصادية أو من الناحية السياسية. القيادات فيها كما نعرف هناك تخبط، عدم تنسيق بين هذه القيادات، سيطرة كبيرة للحرس الثوري، غياب للمرشد، تصريحات متناقضة لرئيس الرئيس الإيراني. فإيران في هذا الوضع هي منشغلة، وهي يعني لا أعتقد أنه في هذا الوقت تنطبق عليها الشروط بين هذه الدول الثلاث بأن تلتحق بهذه الدول أو تنضم إلى هذه الاتفاقية، لكن لعل يعني في الوقت يعني بعد ما تزول هذا الصراع وتزول أسبابه. لكن نقطة جوهرية أخت آلاء لو سمحتي لي، أنه هذا التحالف كما قلنا هو بناء لسنوات يعني ممتدة يمكن 4 أو 5 سنوات وتوج بهذا الاتفاق، هذا جانب. الجانب الثاني الآخر أنه المنطقة بعد، وكما قلت لك يعني هو أتى متزامن، لكن المنطقة بعد هذا الصراع وبعد الصراع الإيراني الإسرائيلي والأمريكي من جهة، القواعد الإقليمية تغيرت، كذلك إسرائيل، لا نغفل إسرائيل، يعني هو ليس موجه ضد إسرائيل، لكن إسرائيل لها أطماع في المنطقة، وإسرائيل يعني صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن هناك دول راديكالية سنية يجب مواجهتها بعد مواجهة إيران، هذه ليست قائبة عن الغادة. طبعا هذه الدول الحمد لله تتمتع بقيادات سياسية متعقلة وغير متعجلة وتتحكم بردات الفعل، ولذلك هذا التحالف. أيضا أضيف إلى ذلك أنه في هذا الوضع هناك يعني تشكل أو بداية أفول

0: إلى درجة معينة لأنظمة وظهور أنظمة أخرى وصراع مصالح، تغير المقاربات السياسية، تغير الصراعات العسكرية، حتى أصبحت الأدوات المستخدمة في الصراع العسكري ليست كمن قبل، وأصبح الجانب الاقتصادي كذلك مهم وتعطيل الممرات المائية. فهذه الدول يعني هي تفكر للمستقبل كفعل وليس ردات فعل لما قد يحدث.
1: هو أحد أبرز نتائج ما يجري في المنطقة أيضا أن هناك كتلة إقليمية تتشكل في مواجهة أيضا التهديدات الإيرانية. دكتور مطير، إذا كان هذا التحالف يصب في نفس الهدف، هو ربما يعزز هذه الكتلة، لكنه فعلا سيحقق الاستقرار في المنطقة؟ فعلا سيبني العلاقات البينية بين دول الإقليم على أساس التعاون والاستقرار إذا لم يشمل إيران؟
0: كما قلت لك، إيران الآن يعني في وضع لا يسمح لها صراحة حتى مناقشة هذا الموضوع في هذا الوقت مع إيران، أو نحن كمحللين. إيران لديها الآن يعني لم يعني تنتهي الحرب ولم يبرم الاتفاق، المذكرة وخرقات هنا وهناك، وتهديد من الرئيس الأمريكي باستهداف إيران إن لم توقع. لكن لعل إن شاء الله بإذن الله تنضم يعني مصر لاحقا، العراق اليوم هناك رئيس الاستخبارات السعودية زار رئيس الوزراء العراقي ودعاه للمملكة، والمملكة دائما حريصة على تصفية الأجواء وعلى تنقية الأجواء.
1: حول هذه النقطة دكتور مطير، دعني أنتقل إلى الأستاذ براء. لماذا غابت مصر؟ وهل من إمكانية برأيك لأن تتوسع مظلة هذا التحالف لتشمل دول كبرى كمصر مثلا، كإيران لاحقا؟ وما الذي يحكم هذا الأمر؟
2: دعيني أبدأ من النقطة الأخيرة، من نقطة إيران. صحيح أن هذا التحالف هو مستمر منذ سنوات لإحداث توازن إقليمي لتأمين العمق الاستراتيجي لهذه الدول الثلاث الموقعة، لكن إيران حاليا لا يمكن أن تكون جزءا من هذا التحالف. أولا، أنا قلت أن هذا التحالف ردع سياسي وليس عسكري. باكستان لا يمكن أن تقوم بأي عمل عسكري تجاه إيران لعدة أسباب. أن باكستان تضم على الأقل 30 مليون شيعي يرون إيران أرضا مقدسة، يعني المواطن المواقع مقدسة لديهم في إيران، فلذلك لا يمكن لباكستان أن تستهدف إيران. ولكن أيضا بنفس الوقت لا تعتبر إيران حليفة لباكستان أو صديقة مقربة، هناك حدود طويلة مشتركة بينهما، ولكن التجارة بين البلدين تكاد تنعدم على مدى السنوات الماضية. لكن في هذه الأثناء التي تم فيها توقيع الاتفاق، كان هناك وفد تجاري باكستاني في إيران يوقع اتفاقيات. فالاتفاق لا يستهدف إيران بشكل مباشر، ولكن يستهدف إحداث توازن ضد إيران وأذرعها في المنطقة. يعني الآن مضيق هرمز تكاد تنفجر فيه الأوضاع، أما هو أمام مستقبل مجهول. يجب أن تكون هناك قوة في مضيق هرمز بديلة.
1: من الرياض، المسألة لا تتعلق فقط
2: بإيران. أنا أقول لك، هو ليس ضد إيران، هو لإحداث توازن ضد السيطرة الإيرانية.
1: توازن ضد إيران فقط؟
2: لا يمكن لأي
1: لأنه
2: دول
1: أيضا
2: دول
1: الحرب
2: المنطقة.
1: على إيران يا أستاذ براء أفرزت معادلة جديدة في الإقليم، يرنو نتنياهو بأن يكون هو السيد الأول
2: هو
1: فيها.
2: ليست هو لقطع هو لقطع الذرائع الإسرائيلية والأمريكية في مضيق هرمز. يعني إذا تولت الآن السعودية وباكستان وتركيا السيطرة على مضيق هرمز كبديل للنفوذ الإيراني، فلن يكون هناك ذريعة أمام الولايات المتحدة وأمام إسرائيل لمزيد من الضغط، لمزيد من استمرار الحرب، لمزيد من تأجيج الأوضاع في المنطقة. هي لا تستهدف إيران فقط إيران، وإنما تستهدف إحداث بديل للحالة الإيرانية التي سببت هذه الأزمة في المنطقة. لتقول السعودية
1: أن أقطع، لكن لا أعرف على ماذا تستند عندما تقول أنه إذا سيطرت تركيا والسعودية وباكستان على مضيق هرمز وأدارة المسألة. لأنه بينما نحن نتحدث أيضا هناك مفاوضات تجري بين عمان وبين إيران من أجل البحث عن مسار آخر وحل مسألة مضيق هرمز، وواشنطن تترقب ما الذي سينتج عنه.
2: بالنسبة لحضور باكستان، حضور البحرية الباكستانية في مضيق هرمز مطروح بقوة، ومطروح بقوة كبديل، كقوة عسكرية، أكبر قوة عسكرية في المنطقة، دولة نووية لها وزنها العسكري، وإن كان دورها السياسي الإقليمي بدأ حديثا منذ شهور قليلة، ولكن هي قوة عسكرية، القوة الأكبر في المنطقة، تمثل ردعا. هي طبعا لا تمثل تهديدا لإيران كما ذكرنا. لا يمكن لباكستان أن تنخرط في حرب مفتوحة مع إيران، وكذلك لا يمكن لإيران أن تهاجم باكستان لأنها دولة كبيرة، لذلك وجود باكستان والسعودية وتركيا في مضيق هرمز قد يكون بديلا للوجود الإيراني ويقطع الذرائع الأمريكية والإسرائيلية. فهذه هي المعادلة الإقليمية التي أرادتها السعودية من إحداث هذا التحالف في هذا الوقت. هو منذ فترة طويلة يتم نقاشه ولكن الآن تم توقيعه، وهو طبعا الباكستانيون أو كثير من الباكستانيين لا يقبلون أن يكون هذا التحالف موجها ضد إيران، ولا يمكن أن يتم ذكر هذا لأن هذا سيسبب أزمات كبيرة سياسية وطائفية.
1: طب ولماذا غابت مصر برأيك؟ يعني لماذا غابت مصر؟ لأنه قبل فترة كان يتم الحديث عن الدول الكبرى الأربعة في المنطقة، عن تركيا، عن السعودية، باكستان، مصر، كان يتم الحديث عن هذا الرباعي. اليوم نتحدث عن ثلاثة أطراف
2: مصر
1: فقط.
2: واضح تماما أن مصر الآن لم ترغب أن تدخل في هذا الصراع الكبير، خاصة أن يعني أزمة مضيق هرمز لا تمسها بشكل مباشر، وهذا قد يدخلها في صراع هي في غنى عنه في المرحلة الحالية. أنا أستطيع أن أتكهن بأن هذه هي الأسباب التي أدت إلى غياب مصر، إضافة إلى عدم التوافق مع الدول الثلاث لديها قوة كبيرة، كل دولة تتمتع بقوة كبيرة، باكستان تتمتع بالأعداد المقاتلين بالقوة الجوية المقاتلة، تتمتع بالقوة البحرية، تتمتع بالقوة النووية، وتركيا تتمتع بالتصنيع العسكري المتقدم، والسعودية تتمتع بالقدرات اللوجستية الضخمة. فإذا هذه الدول تكاملت فإنها فعلا تستطيع أن تشكل تحالفا رادعا عسكريا كبيرا يستطيع أن يشكل ثقلا كبيرا في المنطقة. باكستان ومصر تتساويان في القوة من حيث العتاد ومن حيث الرجال ومن حيث القدرات العسكرية، ووجود باكستان ربما في الفترة الحالية سد مسد مصر، لكن الباب مفتوح، وأعتقد أن مصر لن تتأخر عن هذه الاتفاقية في المستقبل القريب.
1: سيد عمر، ما رأيك، متى ستنضم مصر إلى هذه الاتفاقية، وما المعايير التي تحكم انضمام أي دول أخرى؟ لأنه أيضا يتم الحديث عن سوريا وعن قطر في الفترة المقبلة.
3: Evet, şimdi öncelikle şunu belirtmemiz
4: gerekiyor. Nعم, قبل كل شيء أريد أن أفيدكم أن هذا نوع من هذه الاتفاقات ليست فقط اتفاقيات أمنية، ولكن هناك الحوار والفترات اللاحقة لها كلها سوف تكون معقدة، على الخاص بما يتعلق بهذه الاتفاقية من الناحية العسكرية والأمنية، وهي معقدة ليست فقط عسكرية، ولكن هناك من ناحية الرقمية سوف تتغير الأمور كثيرا. هناك أمور مهمة إلى أبعد الحدود. تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية لديهم قوة عسكرية قوية، والحوار السياسي سوف يتصاعد إلى مرحلة أفضل أكثر وأكثر، ولكن مصر هي في بداية أمرها في السير على هذا الدرب، لذلك العلاقات العسكرية ما زالت حديثة إقليميا مع مصر، لأن كانت مصر لا تتحاور مع تركيا، ولكن هناك بعض الحالات الخاصة بين مصر والمملكة العربية السعودية. والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية الدعم العسكري لمصر موجود، ومصر آلياتها الداخلية تدعم دخول مصر إلى هذه الاتفاقية، ولكن هناك العامل الزمني ما زال يلعب دورا في هذا الموضوع. ولكن نحن باحتمال كبير أننا سوف نرى انضمام مصر إلى هذه المعادلة، وبعد دخول مصر في هذه المعادلة هناك احتمال أكبر وأكبر أن يكون هناك بعض الدول الأخرى داخلة في هذه المعاهدة. ونحن إذا كانت هذه الفترة ناجحة ولن تتوقف، سوف يكون هناك جانبا معماريا لأمن المنطقة لا يمكن توقيفه أبدا. الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح جدا سوف تخرج من المنطقة، ولم يكن هناك أحد يحتاج إلى الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وهنا العمل المشترك بين تركيا هذه الدول سوف يكون إعمارا جديدا لهذه الركائز الأمنية يعني على الصعيد العسكري.
1: هذه عبارة لافتة أن تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج من المنطقة، لكن أستاذ عمر سؤال، يعني اليوم مثلا إذا الحوثي كرر اعتداءاته على المملكة العربية السعودية، تركيا سترد، تركيا ستتدخل، لأن الرئاسة التركية تقول أنه أي اعتداء على أي دولة من الدول الأعضاء سيعد اعتداء على دول الثلاث الأخرى.
4: قبل كل شيء أريد أن أفيدكم، هل ممكن أن تدخل تركيا حيال ضد الحوثيين؟ نعم ممكن أن تدخل، لديها طائرات F-16 والقاعدة العسكرية الموجودة في الصومال يوجد فيها الطائرات التركية وموجود فيها أحدث طائرات تركيا موجودة في تلك المنطقة، ونحن نرى أن هناك يفكرون في بعض الأمور سابقا وهي مليئة بالعتاد الحديث المتطور. إذا الحوثيين هاجموا السعودية، إذا سألتوني بشكل واضح جدا أنا أفيدكم بأن القرار لا تأخذه دولة تركيا، ولكن المملكة العربية السعودية تأخذ هذا القرار في دخول تركيا أم لا، لأنه في الشهور الماضية الطائرات الروسية دخلت الساحة الدول المنظومة الأوروبية كما تعلمون، ولكن موضوع سوريا المادة الخامسة عندما تم إسقاط روسيا الطائرة الروسية من قبل تركيا لم تدخل المادة الخامسة في المنطقة. في تلك الحروب الدولية يتم الطلب من قبل المملكة العربية السعودية عندما تطلب مساعدة من تركيا، وتركيا عندها سوف تستخدم القدرة العسكرية الموجودة لها للجواب وتلبية نداء المملكة.
1: أستاذ عمر، إذن بالتالي التهديد لا يتضمن فقط الدول وأيضا ربما قوى ما دون الدولة، ربما الميليشيات أيضا، يمكن أن أستنتج من حديثي كذلك؟
4: هذه الاتفاقية لا أعتقد بأنها ضد أطراف معينة، من هي في المستوى الجيوبوليتيكي موضوع مكافحة الميليشيات والمنظومات العسكرية لها معادلات أخرى. هذه الاتفاقية ليست ضد الميليشيات أو المجموعات العسكرية الأخرى. أريد أن أفيدكم أن في الشرق الأوسط نحن في الفترة المستقبلية سوف نرى بأن هذه الميليشيات سوف تضعف وتزول من المنطقة، والمجموعات العسكرية سوف تزول لأن الدول هي التي سوف تكون مسيطرة على هذه المناطق الموجودة فيها تلك المنظمات العسكرية.
1: نعم، قبل أن نستأنف الحوار نستعرض مشاهدينا بعض التحليلات للاتفاق، حيث تناول الصحفي التركي توران قشلقجي في مقال له على إكس بعنوان إيلاف جديد ينهض من مكة، تناول الاتفاق باعتباره أكثر من مجرد ترتيب دفاعي إقليمي، بل هو جزء من التحولات الجارية في ميزان القوى العالمي، ويرى أن العالم يبتعد تدريجيا عن النظام الأحادي المركز، في حين تتحول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا وأوروبا والقوى الإقليمية إلى بنية متعددة المستويات. وبحسب توران يدفع ذلك دول المنطقة إلى بناء علاقات متعددة الاتجاهات وحول مجالات مشتركة أيضا للعمل بدلا من الاتكاء على مركز واحد. ومن هنا يرى أن المعنى الحقيقي للتقارب بين تركيا والسعودية وباكستان هو الانتقال من موقع الزبون في نظام أمني يصنعه الآخرون إلى موقع الشريك في بناء نظامه الأمني الخاص. إلى صحيفة وول ستريت جورنال التي قالت إن اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان يأتي في لحظة تعيد فيها الحرب مع إيران رسم الحسابات الأمنية في المنطقة، فالسعودية وتركيا تعرضتا لهجمات إيرانية، في حين أظهرت إسرائيل استعدادا لضرب أهداف إيرانية ودول أخرى في المنطقة. ويرى التقرير أن التطورات عززت مخاوف الدول الثلاث من اتساع الصراع ومن مستقبل المظلة الأمنية الأمريكية ودفعها إلى بناء ترتيبات دفاعية إقليمية أكثر استقلالا. وبينما تؤكد الدول الثلاث أن الاتفاق دفاعي وليس موجها ضد طرف بعينه، يرى محللون أن إيران إلى جانب التهديدات المرتبطة بها تقف في صلب الحسابات التي دفعت إلى إبرام هذه الاتفاقية. في المقابل ننتقل إلى وكالة أسوشيتد بريس التي تنقل عن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي انتقاده للاتفاق، معتبرا أن السعودية لن تحصل من خلال اتفاق مكتوب مع تركيا وباكستان على الأمن الذي لم توفره لها سنوات الاعتماد على الولايات المتحدة بحسب قوله. لكن محللا إيرانيا وسياسيا سابقا هو عبد الرضا داوري قلل من أهمية الاتفاق بالنسبة إلى طهران وتساءل ما الذي سيضيفه تحالف الدول الثلاث، ويرى أن الاتفاق لن يفرض على إيران تحديا أكبر من التحدي الذي واجهت. ننتقل في المقابل أو ننقل في المقابل عن محللين أيضا في نفس الوكالة عن الأسوشيتد بريس أن الاتفاق قد يعزز التنسيق الدبلوماسي والتعاون الدفاعي ونقل التكنولوجيا بين الدول الثلاث أكثر من كونه تمهيدا للتدخل العسكري الواسع. بالانتقال إلى دكتور مطير، دكتور مطير، كيف سيؤثر هذا التحالف، يعني كما استعرضنا في هذه الآراء، كيف سيؤثر هذا التحالف على شكل العلاقة بين هذه الدول وبين الولايات المتحدة؟ لأنه باكستان وتركيا والسعودية تملك علاقات متقدمة جدا مع واشنطن.
0: بداية صراحة زميل زملاء مع احترامي وتقديري لهم، لكن كلام الزميل من باكستان أنه هذا التحالف سيكون هو المسيطر على مضيق هرمز، أعتقد أن هذا ليس من أهداف التحالف وليس واردا، ولم يطرح حتى فيما أعرف وأنا كمراقب أنه الجيش الباكستاني سيكون بديل عن إيران أو عن غيرها. هذا ممر دولي وقد تتولى قوة دولية إذا يعني انفرجت هذه الأزمة ويعني تم التفاوض بهذا الشأن. كذلك الزميل من تركيا يقول أنه يعني العلاقة بين مصر وتركيا العلاقة أصبحت طبيعية وهناك زيارات متبادلة بين البلدين. عودة على سؤالك من ناحية، أنا يعني في البداية ذكرت أنه أمريكا
1: والعلاقة بين يعني مصر والسعودية، دكتور مطير بما أنك عرشت على مصر،
0: على أفضل صورها والعلاقة جيدة وهناك زيارات متبادلة وهناك تجارة وعلاقات متبادلة، لكن قد يكون الظرف لا يسمح لمصر في هذا الوقت، قد يكون لديها أولويات أخرى، لا نمتلك معلومة صراحة، لكن لا هذا الغياب له عذره ولعل يعني يتضح في الأيام القادمة، لأنه اليوم المجموعة دعوا إلى انضمام دول وأفادوا أنه ستنضم دول أخرى إلى هذا التحالف، كما قلت سوريا مستقبلا، العراق، مصر، غيرها من الدول. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وموقفها من هذا التحالف، هذه الدول أولا تربطها علاقات جيدة وهي دول حليفة وحليفة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وكلنا نعرف المؤتمر اللي كان في أنقرة قبل فترة وكيف أثنى الرئيس الأمريكي على الرئيس أردوغان ووافق على تسريح تركيا بالF-35، وكذلك باكستان والدور الذي تقوم به في وساطة بين أمريكا وبين إيران، والمملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي وعلى وشك توقيع معاهدة نووية سلمية للمملكة العربية وبناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الصديقة للبيئة. هذه الدول تمتلك علاقات مميزة كما قلت أنا في البداية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك على تقارب جيد مع الشرق مع الصين كقوة فاعلة، ولذلك هذا التحالف من وجهة نظري الخاصة إنه تحالف يصب في صلب التحول الجديد، سواء التحول الذي سينتج عن مآلات الحرب الإيرانية الأمريكية أو التحول في ظل التجاذبات الدولية، وكما أفاد الكاتب التركي قبل قليل إنه النظام القطبية الأحادية يعني هناك مؤشرات على تراجع هذه القطبية وبروز لاعبين جدد على الساحة الدولية، سواء الصين، الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أنه على يعني خلاف لا يستهان به مع الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا كقوة إقليمية ودولة نووية ودولة صناعية، ولذلك هذه الدول وهذا التحالف أنا أعتقد رغم أني لا أمتلك معلومة لكن تحليل أنه أمريكا لديها قبول في هذا التحالف، ولو أمريكا تعتمد على هذه الدول اعتماد كثير، وما إن انكفاء أمريكا عن هذه المنطقة وعودتها المرة الثانية إلا لتؤسس لتحالف جديد أو تدعم تحالف جديد يسد الغياب الأمريكي.
1: طب هناك وجهة نظر أخرى دكتور مطير تستند إلى ما قاله ضيفي أستاذ عمر من أنقرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخرج من المنطقة قريبا ليس نتيجة لهذه التحالفات أو هذه الاتفاقيات، وإنما هي رؤية استراتيجية بعيدة لواشنطن، وبالتالي هي تريد أن يكون ثمة كتلة إقليمية يمكن أن يعني تعنى بالشؤون الأمنية في المنطقة، تركيا، باكستان، السعودية، ما رأيك بذلك؟ هذا أقرب لما تتفضل به؟
0: نعم هذا اقرب، وانا صراحه يا اميل لهذا وجهه هذه النظر وهذا التحليل. امريكا كما تفضلت وانا يعني كنت استكمل الفكره، انه امريكا انكفاءها عن المنطقه هو ليس يعني زهدا في المنطقه وليس تقليلا من مصالح امريكا او من قوه هذه المنطقه الاقتصاديه كدول منتجه لطاقه العالم، ولكن انكفاء امريكا لشعورها بتهديدات اخرى من الشرق المحيط الهادي. ولذلك كما تفضلت يا اخت علاء انه امريكا تريد ان يعني تستند إلى قوة متعقلة ليس لديها أطماع جيوبوليتيكية أو توسعية، وكل الدول الثلاث لو تلاحظين لديها رابط مشترك سياسة متعقلة وعدم، وهي دول ليست توسعية أو دول قانعة وليست طامعة، وهي دول تحاول أن تحافظ على أمنها الوطني وعلى استقرارها وعلى التقدم وعلى التصنيع وعلى التنمية بعيد عن الأطماع الإقليمية كما يعني نسمع.
1: ربما يسأل من يسمعنا دكتور مطير، اسمح لي، أنه إذا كان كذلك وأن ما يجري تحت عين الولايات المتحدة الأمريكية، إذن ما الفائدة من هذه الاتفاقية؟ لأنه أحد أبرز التحديات التي أنتجتها الحرب على إيران إعادة السؤال في جدوى الاتفاقات الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية، في جدوى الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت هذه الاتفاقية لا تشترح طريقا جديدا بالنسبة لهذه الدول بالنسبة لأمنها القومي، إذن ما الفائدة منها؟
0: طبعا هذا الكلام اللي نسمعه من يعني جهات معادية أو جهات مغرضة أنه أمريكا لم تعد تهتم بالمنطقة. أمريكا ما زال لها شراكات استراتيجية ممتدة إلى سنوات قادمة وسنوات مستقبلية مع
1: لكن الدول أمريكا لم تأبه بأمن الخليج عندما أقامت هذه الحرب. هناك من يستند على هذه الحقيقة أيضا دكتور مطير، ومنها أقلام سعودية وازنة بالمناسبة.
0: لما كل شيء ينتقد وكل شيء، ولكن ليس كل ما ينتقد صحيح وليس كل ما يقال صحيح ولا يعبر عن وجهة النظر الرسمية. وأمريكا يعني في هذه الفترة، من قال أنها دول المنطقة أمريكا مشغلة؟ يعني إذا تقصدين الاستهداف الإيراني للمنطقة وأن أمريكا لم تدافع، المنطقة تمتلك الأدوات والآليات والأسلحة والقوة التي ردعت، وهذا جانب أظهرته هذه الحرب، أن دول المنطقة لديها دفاعات قوية، لديها يعني مستند لحماية أمنها وسيادتها ومواطنيها وسيادة دولها، ولذلك لم تحتج الولايات المتحدة الأمريكية. وسلاح المنطقة في معظمه بالذات المملكة العربية السعودية هو من الولايات المتحدة الأمريكية، سواء في جانب الطيران، في جانب الدفاعات الجوية، في جانب الرادارات. لم تنكفي أمريكا، يعني تراجعت قليلا كما قلت للتهديد الذي تشعر به من الصين. وطبعا كلنا نعرف أن قوة متفردة بالعالم أكيد لا لا لا لا لن تتنازل أو لن تسكت لقوة أخرى تنافسها سواء كانت الصين بقدر المستطاع. ولذلك أمريكا تتحرك الآن يعني مع الصين في هدوء وبذل تجاذب سياسي واقتصادي فيما لا يجرها إلى صراع مباشر مع الولايات المتحدة والأمريكية الصين، سواء في تايوان أو في غيرها من الملفات التي يعني
1: يعني هذا أيضا ينافي يعني السلوك الأمريكي عندما استهدفت أرامكو من قبل الحوثيين في ولاية ترامب الأولى. على أي حال دكتور مطير، بالانتقال إلى أستاذ براء، إسرائيل التي كانت دائما يعني تروج لشعار إسرائيل الكبرى وتتحدث عن نفوذها في المنطقة وتتحدث عن الشرق الأوسط الجديد، كيف برأيك ترى هذه الاتفاقية؟
2: بالنسبة لإسرائيل، نحن لاحظنا أن الصوت الإسرائيلي في انتقاد هذه الاتفاقية أخفض من الصوت الإيراني، هكذا هو الملاحظ، لأن هذه إسرائيل تنظر إلى هذه الاتفاقية بريب وترى أنه تكتل يعني غير محبب لإسرائيل وتخشى من عواقبه، لكن بطبيعة الحال ربما ليس لديها خشية أن يمثل تهديدا مباشرا بشأن حرب على إسرائيل بقدر ما يحاول تشكيل قوة ردع في المنطقة. أما إيران طبعا، الأذرع الإيرانية التي تحركت وحاولت تعكير إظهار هشاشة الموقف العربي عبر القصف، أن السعودية أو المنطقة الخليج ليست
1: يعني إسرائيل اليوم غير منزعجة، على الرغم من أن نتنياهو سابقا كان يقول بعد انتهائنا من مواجهة المحور الشيعي سنواجه إسرائيل. المحور السني بين قوسين حسب وصفه طبعا.
2: نعم، بالنسبة لإسرائيل هي منزعجة طبعا، ولا لا تحبذ أي نوع من هذه الاتفاقيات، وتنظر إليها بريبة، وتحاول عبر سياستها المعروفة بإحداث قلاقل أمنية وهجومات في مواقع غير متوقعة، والضغط على حلفائها أو من تملك معهم علاقات دبلوماسية لإفشال مثل هذه الاتفاقات، لكن ربما لا ترى في هذا مثل هذا الاتفاق تهديدا مباشرا لها كما بالنسبة لحال إيران. يعني هذا الاتفاق، من أهداف هذا الاتفاق لا يمكننا أن نغمض أعيننا ونتحدث بدبلوماسية تجريدية بعيدة عن الواقع. هناك حرب قائمة، حرب إيرانية قائمة، هناك مشكلة مضائق في هرمز وفي باب المندب، هناك هجومات مستمرة من قبل إيران على دول الخليج، هناك أذرع إيرانية تتحرك وتستهدف المنطقة، هناك مصالح تضررت، هناك النفط العالمي تضرر، الصناعة تضررت، وهذا الاتفاق يأتي في هذا التوقيت بالذات. فلا يمكننا أن نتحدث كثيرا بطريقة يعني نتجاهل كل هذه المعطيات. هذه المعطيات لا شك تؤثر تأثيرا بالغا في إظهار تماسك هذه الدول.
1: دعني أختم مع أستاذ عمر،
2: باعتبارها ثلاث دول قوية.
1: دعني أختم مع أستاذ عمر. أستاذ عمر، هذه الاتفاقية ترسم شرق أوسط جديد على غير هوى نتنياهو، تعيد البنية الإقليمية بين هذه الدول، بين دول المنطقة، مع تجنيب خطر استحواذ إسرائيل عليها. باختصار لو سمحت.
4: إسرائيل هي القوة التي تريد أن تهيمن على الشرق الأوسط، لديها ثلاث أهداف: أولا إضعاف إيران، ثاني هدفها الثاني هو إبعاد تركيا عن الشرق الأوسط، الهدف الثالث هو وضع الدول العربية تحت هيمنتها عبر اتفاقية أبراهام أو إبراهيم. والمملكة العربية السعودية كانت منزعجة لآخر حد في هذا الموضوع. هذه اتفاقية عندما انسحبت منها السعودية أدى إلى بتر اتفاقية إبراهيم في الشرق الأوسط وبتر المشروع.
1: هذا ختام جيد. شكرا جزيلا لك أستاذ عمر أوزكز يلجك، الباحث في السياسة الخارجية والأمن من أنقرة، وشكرا لدكتور مطر رواحلي الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية والإقليمية من الرياض، وشكري كذلك للبراء هلال الصحفي المختص بشؤون الدولية من دمشق. المؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: شنو بعرفك نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
7: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
9: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
10: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
11: ياسر المالح أديب وفنان وكاتب أطفال، ولد في دمشق عام 1933. تلقى تعليمه في مدارس دمشق، وحصل على إجازة في الأدب العربي من جامعتها عام 1957. مارس التعليم في ثانويات دمشق ومعاهدها ودير الزور ودولة الكويت. عمل خبيراً في الإعلام التربوي لدى هيئات ومنظمات عربية وفي اليونيسف واليونسكو. أسس البرامج التعليمية والتلفزيون التربوي في التلفزيون السوري. أعد وقدم العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية للأطفال والكبار في التلفزيون السوري وتلفزيونات عربية. شغل منصب كبير الكتاب في برنامج افتح يا سمسم الشهير بأجزائه الثلاثة خلال أعوام 79 و82 و90 بواقع 390 حلقة. أشرف على عدة مجلات للأطفال مثل افتح يا سمسم ومجلة وبرنامج افتح يا وطني أبوابك. كان خطاطاً بارعاً وموسيقياً وكاتباً مسرحياً وشاعراً ومؤرخاً. يعد من ظرفاء دمشق ومؤرخيها، وكتب في هذا الباب: سهرة في بيتنا وكلمات شامية تبحث عن جذورها وأمسيات دمشقية. ألف كتاباً وأعد برامج متعددة لتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغيرهم، مثل برنامج أبجد هوس، وتدرس كتبه للناطقين بغيرها في الولايات المتحدة. من مؤلفاته أيضاً السينما وأثرها في التربية الحديثة عام 1958، والإبداع الأدبي المعاصر عام 1981، وأثر وسائل الإعلام في الطفل العربي. كتب ولحن أغاني للأطفال والكبار، وأخرج عدة مسرحيات منها شيء له ثمن وزوجة من هناك. توفي في دمشق عام 2013 بعد صراع مع المرض.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار الثالثة، ونبدأ بالعناوين. وزارة الدفاع تعلن مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين شرقي دير الزور، وتقول إن الاستهداف تم برصاصية مجهولين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بوادي رقاد في ريف درعا، وتجرف أراضي زراعية ببلدة الصمدانية في القنيطرة. هيئة الرقابة والتفتيش تكشف عن شبكة فساد في مؤسسات التأمين والمعاش بحلب، وتقول إن العقود المدققة تجاوزت قيمتها 3 تريليونات ليرة. وزير التعليم العالي يعلن عن تشكيل لجنة سورية تركية لمعالجة ملف الجامعات في الشمال، ويؤكد العمل على وضع حلول نهائية له قبل انطلاق العام الدراسي.

0: قتل عنصر من الجيش وأصيب اثنان آخران برصاص مجهولين في بلدة جديد بكارة شرقي دير الزهرة بحسب إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لوكالة سانا. وتأتي الحادثة في سياق سلسلة اعتداءات متفرقة تستهدف عناصر الجيش وقوى الأمن بشكل متكرر في مناطق متفرقة في البلاد. أحد صليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزهرة انضم إلي عبر الهاتف. مرحبا بك أحد. إذا اعتداء جديد على قوى الأمن في ريف دير الزهرة، ما تفاصيل مقتل عنصر في بلدة جديد بكرة؟
1: تحية لك حسام والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة هذه العملية جاءت صباح اليوم عند الساعة 9 إذ استهدف شخصان استقلان دراجة نارية في بلدة جديد بقارة شمال شرقي دير الزور بنحو 25 كيلومتر. الاستهداف كان لثلاث أشخاص يستقلون دراجة نارية، كان يعني أحدهم برتبة ضابط في الجيش السوري في الفرقة 42 والتي أصبحت مهمتها في حراسة الحدود ما بين سوريا والعراق. وأثناء يعني مرورهم في بلدة جديد بقارة استهدفوا من قبل شخصان يستقلان دراجة نارية بالسلاح الرشاش، ما أدى إلى مقتل الضابط وإصابة العنصرين وهم بحالة صحية جيدة بحسب صحة دير الزور. هذه الأعمال تأتي يعني على ما يبدو أصابع الاتهام تشار نحو تنظيم الدولة الذي عادة هو من ينفذ مثل هذه العمليات ويعلن تبنيه للعملية بعد مدة لا تتجاوز 24 ساعة. العملية ربما يعني جاءت بعد يعني العمل الأمني الذي نفذته قوى الأمن الداخلي في محافظة دير الزور بحق مجموعة أو خلية من تنظيم الدولة الأسبوع الماضي، يعني نتج عن هذه العملية في بلدة الباغوز على الحدود العراقية مقتل عنصر من الخلية وإلقاء القبض على قائد الخلية واثنين من العناصر الآخرين. وكذلك الأمر قتل طفل نتيجة الرصاص الطائش نتيجة الاشتباكات بين الطرفين. محاولات قوى الأمن في محافظة دير الزور والاستخبارات العامة كذلك الأمر من يعني الحد من عمليات تنظيم الدولة في المنطقة هي يعني تجري على قدم وساق، ولكن يبدو أن المنطقة لن تضبط حتى يعني يتنسحب السلاح بشكل كامل من أهالي المنطقة، أو يعني حتى يكون هناك هناك ترخيص للسلاح ويعني تحل هذه المشكلة. لا يمكن اليوم يعني عملية التفتيش تجري كل يعني سائقي الدراجات النارية، والأعداد تعتبر ضخمة جدا في دير الزور. وإذا تحدثنا عن الريف المفتوح يعني 140 كيلومتر، يعني منطقة واسعة جدا، الحواجز منتشرة في المنطقة ويعني يوجد تدقيق في بعض الأحيان، لكن بعض الأحيان يكون هناك تغاضي عندما يكون يعني حالة ازدحام شديد أو ما شابه ذلك.
0: نعم، شكرا إليك عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. أعلن الأمن الداخلي تحييد عنصرين من تنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد اشتباك في أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة على جانب إحدى الطرقات. وأضاف الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العنصرين كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية، مشيرة إلى العثور على عبوات ناسفة وأسلحة بحوزتهما. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فدية مالية. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر، إضافة إلى حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عمليات الخطف. وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متوارين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135,000 دولار. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي أرقاد بريف درعا الغربي. هذا وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح المراسل أن القوى الإسرائيلية عملت على تجريف أراضي زراعية في المنطقة خلال توغلها قبل أن تنسحب إلى الأراضي المحتلة.
2: نحن هنا على طريق الصمدانية الغربية، كما تشاهدون عبر عدسة الكاميرا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية ودبابات تتوغل إلى تلك المنطقة وتقوم بتجريف أراضي زراعية ووضع سواتر ترابية على هذا الطريق. توغلت منذ ساعات الصباح الباكر هذه القوى العسكرية بدبابتين عسكريتين وجرافة وعدد من الجنود وعربات عسكرية. أيضا هناك توغل آخر على كتف سد المنطرة بدبابتين وعربات عسكرية، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن شاب بعد مداهمة بلدة جبات الخشب لعدة منازل. تم الإفراج عن شاب بعد ساعات من اعتقاله داخل بلدة جبات الخشب. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والتضييق على المزارعين والأهالي، يقوم بقطع الطرقات كما تشاهدون وجرف الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: ألقت السلطات اللبنانية القبض على اللواء عادل عيسى قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع بعد وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية. وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، فقد جاء توقيف عيسى على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية. وقال مصدر قضائي لبناني إن النائب العام وجه كتابا إلى نظيرها السوري لطلب الملف القضائي الخاص بالموقوف تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن تسليمه.

0: رحب مصرف سوريا المركزي باعتماد البنك الدولي منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار بهدف دعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. وأوضح المصرف المركزي أن اعتماد المنحة يمثل دعما لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية. وكان البنك الدولي أوضح أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. عقدت وزارة الطاقة اجتماعا مع وفد سعودي لبحث مجالات التعاون في قطاع النفط والغاز واستعراض فرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين. وبحسب وزارة الطاقة جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب إطلاق اجتماع دوري على مستوى أعلى اعتبارا من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض واقع قطاع النفط والغاز في سوريا وأولويات تطويره، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة. كما بحث الجانبان توجيهات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية، وسط توافد الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
1: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية، وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
2: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وإجراءات طبعاً وإجراءات التي تسير بها هذه الدعوة إجراءات سريعة، وقد بلغ عدد هذه الدعاوى المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن سيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعاوى.
1: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
3: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي تختص بها محكمة العدالة الانتقالية. لذلك نحن كمحامين أيضا نقوم بالتوكل عن أهالي وذوي الضحايا لمتابعة هؤلاء ولينالوا جزاءهم، لأن إيمانا منا كمحامين وإيمانا من الأهالي وأيضا دعم من الحكومة ووزارة العدل بأن هذه الخطوة هي خطوة مهمة لا يمكن لاستقرار سوريا إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة ليصار إلى هناك أيضا السلم الوطني أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
1: مسار قضائي يستند إلى ركائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
4: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة، لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. لتلفزيون سوريا عبدالله مجني، مدينة إدلب.
0: كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب عن شبكة فساد في فرعية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاش، عقب عمليات تدقيق شارك فيها 33 مفتشا وشملت عقودا تجاوزت قيمتها 3 تريليونات ليرة سورية. وأظهرت التحقيقات وجود مخالفات تضمنت تزوير بطاقات معاشية وصرف معاشات لغير مستحقيها والتلاعب بقيم العقود بهدف تخفيض الاشتراكات التأمينية، ما تسبب بخسائر أولية للخزينة العامة تقدر بأكثر من 90 مليار ليرة سورية. كما كشفت أعمال التدقيق عدم تسجيل مئات العاملين في منشآت صناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الرسوم المالية والتأمينية المستحقة لسنوات. إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب ينضم إلي، مرحبا بك يا إبراهيم. إذا شبكة فساد في مؤسسات التأمين والمعاش في حلب شملت تزوير بطاقات معاشية وصرف معاشات لغير مستحقيها، ماذا أيضا جاء إبراهيم؟
5: مساء الخير. حقا تأتي ربما هذه الخطوة في إطار يعني تدقيق تقوم به الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على عدد من المؤسسات بشكل أساسي التي يعني خلال الفترة الماضية كانت على صلة مباشرة بهدر أموال، ويعني فعليا المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وأيضا المؤسسة العامة للتأمين والتقاعد كانت خلال الفترة الماضية وعلى مرحلتين وفق ما أخبرنا يعني محط حقيقة تحقيقات جرت من قبل 33 مفتشا تم فرزهم لإجراء مجموعة من التحقيقات والوقوف على عقود بقيمة 3 تريليون ليرة سورية قديمة. هذه العقود فعليا بعد تدقيقها تم اكتشاف أن هناك الكثير من المخالفات قد حصلت خلال الفترة الماضية، نتحدث عن الفترة التي سبقت سقوط النظام حتى واستمر بعضها حتى بعد سقوط النظام خلال العام المنصرم قبل أن تتشكل هذه اللجنة وتبدأ فعليا عملية مراجعة هذه العقود والوقوف على الكثير من المخالفات، بعضها يتعلق بصرف وتزوير يعني تزوير وصرف رواتب تقاعدية لأشخاص غير مستحقين أو حتى أشخاص مستحقين لكن يتم صرف هذه الرواتب التقاعدية لأشخاص آخرين غير الأشخاص المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية بشكل أساسي عبر هذا التزوير الذي كان يجري للبطاقات المعتمدة. أيضا كان هناك يعني فعليا خلل فيما يتعلق ببعض العقود فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية وتقديم مبالغ مالية عبر أيضا يعني تقديم أوراق تحوي مبالغ مالية أكبر من المعتمدة، وبالتالي تم تفويت حوالي 90 مليار ليرة سورية قديمة على الخزينة العامة نتيجة فعليا إدخال عقود على أنها قد تم دفع مبالغ مالية على أنها قد تم دفعها للتأمينات الاجتماعية أو يعني تخفيض المبالغ المستحقة لبعض المستحقين لبعض الملتزمين بالدفع، وبالتالي تفويت هذا المبلغ الكبير وفق بيان للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. وأيضا عملية تحايل شملت عدم تسجيل الكثير من العمال العاملين في المنشآت الصناعية خلافا للقانون الجاري. يعني تم تشكيل هذه اللجنة خلال الفترة الماضية وتابعت عملها ووصلت إلى هذه النتائج بشكل أساسي، وقالت بأنها حولت كل نتائج التحقيقات للمدعي العام الأول في حلب والذي فعليا قام بتوقيف مجموعة من المتورطين أو المشتبه بهم على أنهم قاموا خلال الفترة الماضية بهذه ربما هذا المسؤولين عن هذا الفساد المالي بشكل أساسي. هذا كله حقا يتعلق بالبيان الذي أصدرته الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. لكن لو عدنا فقط للفترة السابقة نتحدث عن عام تقريبا، وحتى هذه اللحظة هناك نشاط كبير للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في متابعة الكثير من العقود والأوراق المالية خلال الفترة الماضية إن كانت في عهد النظام وإن كانت خلال العام الماضي بكل المؤسسات، وحتى الجهاز المركزي للرقابة المالية أيضا يقوم فعليا بتدقيق الكثير من السجلات المالية. وهذا الأمر حقا يتعلق بكينونة الدولة واستمرار عملها وبأن ما جرى خلال فترة عهد النظام يعني لابد من أن تشمله أيضا عمليات المحاسبة والتدقيق، كما أن هناك الكثير من اللجان تم تشكيلها لمتابعة ملفات محددة. نتحدث عن اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة أوضاع المجالس البلدية بشكل أساسي ليس فقط في حلب بل بعموم المحافظات السورية. كان هناك لجان تم تشكيلها من قبل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية للوقوف على واقع حقيقة والعقود التي تم إبرامها خلال فترة النظام السابق في كل ما يتعلق بنشاط المجالس البلدية، وهذا الموضوع فقط للتدقيق وللمراقبة والوقوف على حيثيات ما كان يجري خلال تلك الفترة وما استمر حقيقة بعضه خلال حتى الفترة التي تلت سقوط النظام، لا سيما ونتحدث عن استمرار لنشاط الدولة وديموماتها ووجود كثير من الموظفين حتى الآن على رأس عملهم ممن كانوا يتواجدون خلال الفترة السابقة ويديرون كثير من الملفات.
0: إبراهيم، هذا ما سأسألك عنه، يعني الموظفون الذين ما زالوا في مواقعهم منذ زمن النظام البائد ما زالوا يمارسون ذات الفساد بذات الأسلوب بالاختلاس والرشا وما إلى ذلك، موقف الأهالي والمراجعين من هذا الأمر إبراهيم؟
5: بالتأكيد لا نتحدث حقيقة عن استمرار للحالة السابقة في كل ما يتعلق بمؤسسات الدولة باستثناء ربما ثلاث مؤسسات رئيسية يعني أو مؤسستين فقط، الجيش والأمن وبعض المؤسسات المتعلقة بالأمن القومي بشكل أساسي، لكن باقي المؤسسات الخدمية وما فيها حتى وزارة العدل ما زالت حقيقة تسير بذات الموظفين السابقين. وهذا المشهد حقيقة صدم الأهالي على الناحية على المستوى النفسي وعلى مستوى أن بعض التصرفات التي كانت تجري سابقا استمرت حتى هذه اللحظة، وكانت حقيقة ربما يعني المبررات التي قدمتها الحكومة طيلة الفترة السابقة بأنها تعمل على أن تكون المؤسسات يعني مستمرة في أداء عملها وأن تقوم بالإصلاح بشكل تدريجي بما لا يؤثر على استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أساسي

0: جهاز مركز للقضاء والتفتيش للوقوف على الكثير من ملفات الفساد التي ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، لا ينكرها المسؤولون في الدولة ولا ينكرها حتى المواطنين، وإنما فقط يعني الخلاف الرئيسي هو على طريقة المعالجة، وأن إنهاء ملف الفساد يحتاج للكثير من الوقت، ولا بد فعليا لبيروقراطية الدولة والسجل الداخلي بشكل أساسي لكل المؤسسات أن يسير بفترة محددة، ريثما يعني يكون هناك عملية إصلاح شاملة يتم من خلالها فعليا مكافحة الفساد والوقوف على تسجيل.
1: نعم، رغم بأن هناك يعني جهاز للرقابة والتفتيش يعمل في جميع المحافظات لكشف هؤلاء، ولكن إبراهيم نسمع الكثير من الأشخاص الذين يبتزون لتسيير معاملاتهم لأخذ رشاوى من قبل الموظفين ويرفضون، هناك الكثير من المشاكل التي تحدث في دوائر الدولة، منهم من يدفع ويضطر للدفع ومنهم من لا يصمت. إلى أين سيتوجه المواطن السوري في المؤسسات الحكومية وخاصة المدنية في حال تم بالعميل أصلجت أموره لكسب الرشوة؟
0: سأتحدث حقيقة كصحفي بناء على ربما يعني جلسة جرت بيني وبين صديق يعني تولى أحد الملفات في محافظة حلب. تحدث حقيقة عن أن ملف الفساد ما زال موجودا، وهناك حقيقة يعني ملفات تتعلق بالرشوة وبالابتزاز للمواطنين، لكن لا يوجد مستمسكات قانونية على كثير من يقومون بهذه حقيقة الأمور. هذا ما تحدث عنه شخصيا وقال بأنه يعلم بأن الموظف الفلاني العامل في مجال معين يقوم بابتزاز ويقوم بأخذ الرشوة، لكن فعليا يعني هؤلاء ملمين بالقانون بطريقة تجعل حتى وجود مستمسكات على أشخاص بعينهم هو أمر صعب، لذلك حقا الأمر يحتاج للكثير من المتابعة. هناك جزئية ثانية تتعلق بأن القانون اللازم تطبيقه هو يعني حقا هو من يدفع لوجود الرشوة بشكل أساسي. يعني صديق جاء من تركيا إلى مدينة حلب، وهذه قصة حقيقية، جاء إلى منطقة الفيض وأخذ محل تجاري، استأجر محل تجاري وأراد أن يفتح حقيقة مؤسسة أو فرع لشركته. عندما بدأ بأعمال الديكور جاءت مجلس مدينة حلب وطالبه بإيقاف كل عمليات يعني الديكور والتزيين، وقال بأن الأمر يحتاج إلى عملية معاملة ترخيص. الأمر فعليا بالنسبة له كان أمر بسيط، أن معاملة ترخيص قد تستمر يوم اليومين. عندما بدأ بإجراء هذه المعاملة اكتشف أنه قد دخل حقيقة بدوامة لا تنتهي من إجراءات وبيروقراطية وروتين يدفعه فعليا لأن يقوم بدفع الرشوة لكي فقط تتم يعني معاملته وأن يرتاح من دخول المؤسسات الحكومية. وهذا الأمر متعلق ليس فقط بوجود موظفين يعني يتقاضون الرشوة، وإنما الأمر متعلق أيضا بهيكلية حقيقة المؤسسات وأيضا بالنظام القانوني المتبع. لا يمكن لمواطن سوري أن يجري معاملة قانونية. حقيقة أنا أتكلم هنا بصدق وشفافية، وربما المشاهدون هنا في حلب يسمعونني وفي كل سوريا، لا يمكن لمواطن سوري أن يجري معاملة قانونية بناء على الجداول الموجودة وعلى القوانين المتبعة بما تعني الكلمة، لأنه سيضطر فعليا في نهاية المطاف إما لإرضاء موظف معين أو أنه سوف يتم عرقلة معاملته إلى ما لا نهاية. وهذا الأمر لا يتعلق بالمواطن ولا يتعلق بالمؤسسة فقط، بل يتعلق بالقوانين الموضوعة والتي دفعت حقيقة على مدار السنوات الماضية من حكم النظام لوجود شبكات مستفيدة ومنتفعة من الرشوة. وهذا الأمر حقيقة تفكيكه يحتاج للكثير من الجهد على مستوى تعديل القوانين وتعديل بنية المؤسسات، وأيضا
1: أساس في المؤسسات الموجودة في سوريا للأسف منذ عهد النظام المخلوع، وتعمل الحكومة السورية على مكافحة هؤلاء وأيضا لمكافحة الفساد وتعديل القوانين. شكرا إليك إبراهيم الخطيب، مراسل تلفزيون سوريا في حلب. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري ولإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي المقبل. وبين وزير التعليم في ختام زيارته إلى تركيا أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفرق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، في حين يضم الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي، على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري وصولا إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وأغلاق هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. ينضم إلي الأستاذ جهاد العويد خبير في شؤون التعليم معي من إسطنبول. مرحبا بك يا أستاذ جهاد. إذن وزير التعليم العام

0: علي يعلن عن تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري. ماذا ستشمل هذه المعالجة برأيك؟
1: مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بصراحة يعني من التغيير اللي تم في سوريا كان شوي موضوع التعليم شائك. يعني عندنا في الشمال السوري مجموعة من الجامعات ومنها جامعات حكومية، جامعات تركية تابعة لمؤسسة اليوك وزارة التعليم، يعني جامعات حكومية تركية. هاي الجامعات بصراحة الحكومية التركية كانت موثوقة من قبل الطلاب في الشمال السوري كونها جامعات معتمدة شهاداتها في تركيا وخارج تركيا ودوليا، يعني أخذ اعتماد دولي. فيما بعد ما بعد التحرير طبعا وزارة التعليم عملت دراسة وأطرت هذه الجامعات الخاصة السورية وانضمت إلى مجلس التعليم أو وزارة التعليم السورية وأصبح إلى صفة قانونية معتمدة محليا، وربما يعني باتجاه الاعتراف الدولي ومنها ما هو معترف فيه دوليا أصبح حاليا. مشكلة الجامعات التركية اللي موجودة عندنا جامعة غازي عنتاب الحكومية لها 4 فروع تقريبا في سوريا، وأربع فروع بالأحرى في الباب، في عزاز، في الراعي، وفي عندنا جامعة العلوم الصحية أيضا موجودة بتدرس الطبيات وبتدرس للكليات العلوم الصحية. في البداية وقت بدأ الترخيص وزارة التعليم العالية التركية أرسلت مثل باقي جامعات الشمال السوري، يعني ارسلوا الاوراق ليتم الاعتماد، فما تم الارسال الاوراق ولا اعتماد، وحدثت اشكاليه. ليش؟ لانه في عندنا طلاب موجودين، مستقبل الطلاب ودراستهم هو خط احمر يعني بالنسبه لاي جهه مسؤوله عن موضوع التعليم. حاليا الخطوه اللي لاحظناها انه وزاره التعليم العالي، ولو انها الخطوه متاخره شوي، ولكن قامت في زياره الى تركيا واجتمعت مع وزاره التعليم العالي التركي، وهذا امر طبيعي جدا. يعني عندما تكون لدينا جامعة تركية تابعة لمؤسسة اليوك التركي وزارة التعليم التركية، فهو هذا الأمر يتعلق بالشأن التركي، والأرض سوريا يتعلق في وزارة التعليم السورية، فلا بد أن يكون الحل مشترك. يعني ما فيها سوريا وزارة التعليم السورية تتصرف بحل أحادي،
0: صحيح،
1: ولا فيها وزارة التعليم التركي تتصرف بحل أحادي، يعني فلا بد أن يكون مشترك. وطلع اتخذوا هذا القرار، يعني قرار أن تكون عندنا لجنة مشتركة، هي اللجنة برئاسة معاونة وزير التعليم العالي لشؤون الطلبة من ناحية سوريا، وممثل عن اليوك وزارة التعليم العالي التركي في تركيا، راح يجتمعوا، والمفروض يكون القرار قبل نهاية العام. طبعا
0: ما هو القرار أنا دكتور الذي ممكن ان يتخذ؟
1: ما هو مو واضح لسه، يعني فلا بد انه تكون اراء، يعني اراء من من من من الجانب السوري واراء من الجانب التركي. ولكن انا اللي بشوفه يعني في هذا الموضوع أنه نحن ما بنلغي الجامعات التركية مباشرة ونحولهم فورا لجامعات سورية، لا، نحن ليش ما نمشي بإطار تدريجي وانتقالي مراحل. يعني هاي الجامعة أول شيء فيها طلاب
0: صحيح،
1: حاليين جدد، وفيها طلاب عم يدرسوا فيها، وفيها طلاب تخرجت أخذت شهادات، وفيها طلاب دراسات عليا. فأنا برأيي يتم الموضوع في عملية انتقالية عبر مرحلتين أو ثلاث، يعني في البداية الوضع الراهن كما هو، بعدين يتم الانتقال والدمج مع الجامعات السورية أو تتحول لجامعات سورية، ولكن مع الحفاظ على مستقبل الطالب. يعني الطالب هو الأهم، الطالب هو رقم واحد، يعني الطالب خط أحمر، شو من كانت القرارات لابد أن يكون القرار هو لصالح الطالب. أنا برأيي أنه لابد نحن من أنه نستفيد من تجربة التعليم في تركيا. يعني هذا النموذج التعليمي اللي هو موجود في الشمال السوري في جامعتين، خليني أقول لك فيهم نموذج تعليم تركي. تركيا متقدمة في هذا الموضوع، يعني حقيقة متقدمة في جانب التعليم بشكل كبير جدا. يعني فأنا برأيي كوزارة التعليم السورية وكسوريين نستفيد من هذه التجربة مع السير مع خط متوازي بنقل هذه الجامعات حتى تكون سورية وتابعة لوزارة التعليم العالي. هيك أنا برأيي هو الأفضل يعني راح يكون.
0: نعم دكتور جهاد، بالنسبة للخريجين من هذه الجامعات التابعة لتركيا في الشمال السوري، هل الحكومة السورية أو وزارة التعليم العالي تقبل هذه الشهادات بدون أي معادلة؟
1: والله أنا على حد علمي اعترفوا، يعني طلع قرار من فترة بالاعتراف بهذه الشهادات. بصراحة هي شهادات معتمدة،
0: نعم،
1: طالما أنه جامعات حكومية وتابعة لوزارة التعليم العالي اليوك، وهي بصراحة يعني ما فينا ننكر فضل هذه الجامعات. يعني
0: صحيح،
1: في الوقت اللي ما كانت فيه جامعات الشمال معترف فيها،
0: صحيح،
1: كانت مقصد للطلاب بشكل كبير، والشهادات أخذوا الطلاب شهادات جامعية وهي معترف فيها، هي فعليا بالأخير صادرة عن جامعة تركية معتمدة من وزارة التعليم وإلى اعتماد دولي واعتماد عالمي يعني. فما في إشكال في موضوع هذا الاعتراف إلا سوريا يعني، الوزارة التعليم السورية أنه تعترف دركت في هذا الأمر. وأنا على حد علمي على ما أذكر يعني أنه الطلاب اللي تخرجوا من هذه الجامعات هو معترف فيهم،
0: صحيح
1: شهاداتهم معترفة فيها في وزارة التعليم السورية. وأنا ذكرت هي حق من حقوق الطلاب يعني، نحن ذكرنا الطالب خط أحمر حقيقة يعني، نحن ما نغامر بمستقبل الطالب نهائيا. هي اللجنة يعني نجاح هي اللجنة أو فشلها خلينا نشوف نحن شو راح يكون، شو الاتفاقية اللي راح تكون. نحن نصحنا أنه تتحول بشكل انتقالي وتدريجي من جامعات تركية إلى جامعات سورية.
0: كيف دكتور جهاد كيف ستتحول من جامعات تركية إلى جامعات سورية؟ ما هي الأسس والآليات التي سيتم العمل عليها من هنا ولنفرض لخمس سنوات؟
1: برأيي القول أنا واحد يعني، هذه الجامعة لازم يكون إلى شكل قانوني على الأراضي السورية قطعا. الشيء الثاني، هل الجامعات راح تبقى فروع لجامعة
0: الأساسية في عنتاب مثلا
1: وتبقى تماما وتبقى فروع معتمدة في سوريا، أم راح يتم تحويلها مباشرة اسما ومن ناحية الخطط التعليمية وتصير تابعة لوزارة التعليم السورية بكل المنهجية والخطط التعليمية المفروضة والمقدمة. أنا أفضل أن يكون الحل خلينا أقول لك مشترك جزئي يعني، تبقى على ما هي الجامعات قائمة بخطتها الدرجية يعني. بصراحة الجامعات التركية جامعة عنتاب ما زالت حتى على يعني منصاتها اللي موجودة أنه الخطة التعليمية الموجودة لتلك الجامعات هن متابعين وهن مستمرين وعم يأخذوا الطلاب إلى الآن، ولسه ما كان في قوننا يعني. لاحظ أنت قوننا ما في نهائيا، ليش اللجنة تشكلت وإجت؟ هي إجت متأخرة، أنا أرجع أكرر، ولكن مليح وصلنا يعني وطلعنا بهذا القرار. ولكن أنا برجع أكرر أنه تبقى وفق الشيء اللي موجود عليه من ناحية العلمية من ناحية الخطة الأكاديمية الموجودة، وبالتدريج تتحول إلى جامعات سورية على مدة سنتين أو ثلاث من ناحية القوننة من ناحية الخطة الأكاديمية اللي موجودة، ونراعي وضع الطلاب اللي تخرجوا واللي قائمين والطلاب الجدد اللي حتى راح يجوا. تمام، وعلى هذه الصيغة نحن راح نكون وصلنا لحل مشترك في هذا الموضوع،
0: وهو ما نتمناه. شكرا إليك الدكتور جهاد العويد، خبير في الشؤون وفي شؤون التعليم، كنت معي من اسطنبول. قالت مديرية الصحة في محافظة درعا أنها تابعت ما جرى تداوله بشأن وجود مخلفات يشتبه في أنها طبية ضمن إحدى حاويات النفايات في مدينة درعا. وأوضحت المديرية أنه جرى الكشف على الموقع والتحقق من الحالة ومتابعة مصدر المخلفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو السلامة البيئية. ولفتت في الوقت ذاته إلى استمرار الجولات الرقابية ومتابعتها للمنشآت الصحية العامة والخاصة. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في حماة ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي إلى مناطقهم، لافتة إلى أن عمليات إزالة الأنقاض تمثل خطوة أولى وأساسية على طريق التعافي، حيث توفر بيئة أكثر أمانا للسكان وتفسح المجال لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية. قالت وزارة الزراعة إن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة للإنتاج. وأوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11%. من جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجها أو احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 2,000,000 طن، في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإعادة افتتاح الجسر الترابي في دير الزور أمام حركة المشاة والآليات بعد إغلاقه أمس بشكل احترازي نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح المراسل أن إعادة فتح الجسر جاءت بعد تراجع مستوى المياه ما سمح بعودة حركة العبور بشكل طبيعي. نفى المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور لتلفزيون سوريا صحة الأنباء المتداولة حول وجود زيادة كبيرة في تمرير المياه من سد جديران، مؤكدا أن التعديلات التي جرت مؤخرا كانت محدودة وضمن خطط تشغيلية مدروسة. وأوضح بكور أن الزيادة خلال الأيام الماضية تراوحت بين 500 و600 متر مكعب في الثانية بهدف رفع إنتاج الكهرباء خلال موجة الحر، قبل أن يتم اليوم تخفيض التمرير إلى 300 متر مكعب في الثانية لمدة 3 أيام، وذلك استجابة لطلب تنفيذ أعمال إنشائية لجسر في دير الزور على أن يعود التمرير لاحقا إلى مستوياته السابقة وفق الخطة المعتمدة. وصلت إلى مطار دير الزور الدولي أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من الكويت. وقالت الهيئة العامة للطيران المدنية قالت إن الرحلة تمثل إذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين، ويأتي ذلك بعد إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي قبل أيام عقب انقطاع دام 14 عاما. أفادت صحيفة يعني شفقة التركية أن تركيا والمنظمة الدولية للهجرة تعدان خطة طريق جديدة لتنظيم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، على أن تشمل الخطة مراحل ما قبل المغادرة والوصول إلى سوريا والاستقرار فيها بدلا من انتهاء العملية عند المعابر الحدودية. وتنص الخطة الجديدة على تقديم وثائق السفر والخدمات الصحية للراغبين في العودة، إلى جانب تأمين النقل برا وجوا وتزويد العائدين بالمعلومات اللازمة قبل مغادرتهم تركيا. وتشمل الخطة أيضا استقبال السوريين بعد وصولهم إلى بلادهم ونقلهم إلى المدن التي يقصدونها ومتابعة مراحل استقرارهم بعد العودة.

0: تتنوع أصناف الفواكه وتزداد وفرتها في أسواق مدينة حماة مع تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان في المدينة أسعار الفواكه ومدى تناسبها مع دخل العائلات وقدرتها الشرائية؟ نتابع في المادة التالية.
1: كيف شايف أسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
2: الأسعار ممتازة حاليا، ممتازة، ما في غلاء بالنية حاليا.
3: الدراء، الخوخ، كله غالي، ما في شيء رخيص.
1: أنت عم تحسن تشتري فواكه؟
3: ما أحسنت، لا والله، باخذ خيارات، ما باخذه من الغالي، من الوسط.
4: الجبس بالأرض، الجبس 1000-1500 ليرة، الدراء نفس الشيء، معك من 8 وأنت طالع مثلا 7-8 وأنت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز.
5: بدنا نرقد الانسب والاحسن لنا بالنسبه للسعر والنسبه للجوده. بشكل عام الاسعار يعني شبه مقبوله يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول نحن.
6: كويسه عاديه، عادي احسن من اول.
7: ما ضروري نوع اول اخذه، باخذه نوع ثاني انا مثلا.
1: يعني موجود
7: حسب الراتب، يعني حسب راتبه الواحد.
8: انا وجلالة أدري موظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكراز.
9: يعني لا غالي كتير ولا رخيصة، بدك تقول وسط يعني.
10: نوعا ما بدل ما ناخذ 3 كيلو عم ناخذ كيلو، بناخذ كيلو تفاح، انتبهت شو النقطة؟ بناخذ مثلا كيلو تين، صار عندي 3 أشكال بس طبعا من كيلو كيلو كيلو، طبعا مو كل يوم هي العملية بتتكرر معنا، بالأسبوع نهار.
11: انا اجا موسى من مشمش كله ما قدر اجيب غير كيلو واحد، انا صاحب دخل محدود، مشمش اللي هو مشمش زراعه محليه ما قدرت.
6: غاليه كثير، يعني كل واحد عم يبيع شكل، لو حددوا الاسعار كل واحد مثلا هذا يبيع التيم 25 هذا يبيعه ب 25 هذا يبيعه ب 30 هذا يبيعه ب 30.
0: رغم دخول معظم أصناف الفواكه الصيفية ذروة موسمها وارتفاع الكميات المعروضة في أسواق دمشق، ما تزال الأسعار مرتفعة، ما يحد من قدرة المواطنين على شرائها ويطرح تساؤلات عن أسباب استمرار الغلاء.
12: الكميات تزداد لكن الأسعار لا تتراجع، مفارقة يواجهها المستهلكون مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من أصناف الفواكه الصيفية رغم توقعات بانخفاضها بالتزامن مع وفرة الإنتاج. يؤكد تجار ومزارعون أن الأسعار لا ترتبط بحجم الإنتاج وحده، بل تتأثر بعوامل عدة تحدد الكميات المتاحة في السوق المحلية، فمع توجيه جزء من الأصناف عالية الجودة إلى التصدير يتراجع المعروض محلياً، ما يسهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى في ذروة الإنتاج.
13: هلا مثلا على حسب الإنتاج، إنتاج مثلا الزراعي مثلا الكراز حمله خفيف، جا بردي ضرب الزهر كله، تم محافظ على سعره غالي، يعني حتى بضمن موسمه غالي، وأيام السفر إذا بيكون كميات كبيرة وفي سفر كمان بيرتفع أسعاره، كل الغذاء بيجي على السوق بياخذوه المصدرين، بخف البضاعة بالسوق بتغلى. هذا السبب.
14: هلا اي ماده بتضل غاليه هي حتى لو موسمها اللي بتتصدر، على مثلا عندك الكراز، عندك المشمش بالذات انواع منه محدده مثلا مثل العجمي، يعني هذا دائما هذول المواد اللي هي بلدنا بتصنعها يعني طعمتها فوق اللذيذه. يعني
12: استمرار ارتفاع الاسعار ينعكس بشكل مباشر على خيارات المواطنين وقدرتهم الشرائيه، اذ ان اصنافا كثيره من الفواكه اصبحت اليوم تحتاج الى حسابات قبل شرائها، وباتت الأولويات تتجه نحو تأمين المواد الأساسية، في حين أصبحت الفواكه بالنسبة لبعضهم مرتبطة بالمناسبات أو استقبال الضيوف بعد أن كانت جزءاً من الاستهلاك اليومي.
15: رفاهيات، صارت رفاهيات إلنا ولا لغيرنا، إلا للي معه مصاري، اللي عم يشتغل له كل يوم 100-150 دولار، هذا بيشتري له، بيستغني عن 30-40 دولار، بيشتري له شوية فواكه ويا سلام. أما اللي بيشتغل له 100-150 ألف ورا بالنهار، يروح يشتري فيهم كيلو شرحات جاج، ويشتري فيهم كيلو رز ويطبخهم ويطعمي أولاده، أما الفواكه ينساها.
16: يعمل كده ما في، هذا نص كيلو كيلو يعني شيء موجود ده شيء ما في. بعدين الفواكه هاي والله صارت شغلة نادرة، مو كتير كل العالم عم تأكلها. بتشوف يعني صار كيلو أبدع، يعني الواحد يأكل يشرب أبدع من كل شيء.
12: في موسم كان يفترض أن تكون فيه الفواكه الصيفية أكثر حضوراً على موائد السوريين. لا تبدو المشكلة في غياب الفواكه من الأسواق، بل في الغلاء والقدرة الشرائية اللتين جعلتها خارج حسابات بعض الأسر. علي عثمان، تلفزيون سوريا.
0: تحتضن ورشة متخصصة في مدينة حلب مبادرة لإحياء فن الطباعة الشمسية، إحدى تقنيات الطباعة الفوتوغرافية التاريخية التي تعتمد على أشعة الشمس لإنتاج الصورة، في مبادرة لتعريف المشاركين بهذا الفن وإعادة إحيائه.
17: أنا اسمي زينة سلامة، خريجة كلية فنون جميلة دمشق قسم حفر وطباعة. الطباعة الشمسية هي بنفس فكرة الطباعة، يلي هي منحضر كليشيه منحفرها منأسسها من حسب طبعا الطباعة، إذا بدنا إياها سطحية أو طباعة غائرة، هي نفس المبدأ بس بدون ما نحن نكبس. مبدئيا هي الشمس هي أو الضوء هو اللي بيقوم بعملية الطباعة، فهو منحط منأسس العمل إذا كان ورق أو قماش منأسسه بمادة حساسة للضوء، تعمل فوقه يمكن مواد خامات أشياء أو حتى صور، والشمس هي بتاخد المادة بتطلعها زرقاء وما بتاخد محل ما حاطين نحن الأشياء.
18: أنا اسمي وائل عجيلي، فنانة تشكيلية بمجال الحفر والطباعة. للأمانة أنا أول ما سمعت عن الورشة عن طريق مشروع حي، فأنا رأساً تشجعت أنه أنا أجي، لأنه حلب هي بحاجة لتعطي مساحة تجريبية للفنانين التشكيليين أو حتى للي حابين يتعلموا فن، ليقدروا أنه هنن يمارسوا هاي التقانات اللي عابين علينا عنها، ويكون في عندهم مساحة ليتشاركوا الخبرات مع ناس عندهم نفس الاهتمامات ليقدروا يطلعوا بأعمال فنية وقيم جمالية. الورشة الأمانة هي كتير مميزة. أنا كوني مختصة بمجال الحفر والطباعة، اليوم في أشياء أنت قد ما كنت مختص فيها ودارسها ومتعمق فيها، لا يزال الفن قادر أنه هو يدهشك كل يوم بشيء جديد قد يكون بسيط بس هو بيفتح لك آفاق كتير كبيرة. فأنا بشوف الشيء الجديد اليوم نحن عملناه أنه أخذنا تأثير الطبيعة تأثير الضوء مع القيم الجمالية اللي إحنا عم نفرضها لنطالع بالأخير عمل تشكيلي أو قيمة جمالية جديدة ما كان ممكن أنه نحن نكتشفها بأي مكان تاني.
0: عرضت في قلعة دمشق آثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي ضمن فعاليات مهرجان الصيف في العاصمة.
19: نحن الآن بمهرجان صيف سوريا داخل قلعة دمشق، الناس لأول مرة بتدخل لقلعة دمشق من 1983. هذا المكان اللي احنا فيه هلأ هو قاعة العرش يلي انعرضت فيه القطع الأثرية لـ 23 اللي كانت بفرنسا واللي جاء فيها الرئيس ماكرون لما اجى بزيارة عند السيد الرئيس. القطع الـ 23 هن لأول مرة بينعرضوا في سوريا ضمن أروقة قلعة دمشق ومن ضمن قاعة العرش. نحن بمهرجان صيف سوريا مستمرين معكم من تاريخ اليوم لتاريخ 22/8 أو 21/8 بإذن الله تعالى. بالنسبة للناس، دخول قلعة دمشق بحد ذاته هو حدث عظيم، لأنه الناس مو داخلة على هاي القلعة أبداً بحياتها. ومن طرف ثاني، موضوع حق السوريين اللي رجع لعندهم بعد ما كان برا، بصراحة المشاعر بتكون يعني فواحة ومتهية جداً بهي الأوقات. الحمد لله حقنا رجع، حقنا كسوريين وكأطفال وكأهل وكعائلات رجع، والحمد لله رب العالمين.
0: اختتمت فعالية الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي التي امتدت لستة أيام ليزدل الستار عن ظاهرة ثقافية مميزة ضمت تجارب أدبية وفنية عربية متنوعة، أعادت للعاصمة السورية دمشق صلتها الوثيقة بالشعر والموسيقى.
20: 16 عاماً من الغياب، يعود بعدها بشار زرقان لخشبة مسرح دار الأوبرا بدمشق. المسرح الذي منع من الظهور عليه سابقاً عاد إليه وغنى من جديد ضمن فعاليات مهرجان دمشق للشعر العربي.
21: الأستاذ بشار زرقان الفنان المبدع حرم من مسرح دار الأوبرا بالتحديد منذ العام 2011، ونحن أردنا في وزارة الثقافة أن يدخل ويرجع إلى هذا المسرح عبر بوابة وزارة الثقافة السورية، فكانت هذه الحفلة الرائعة التي حضرها جمهور واسع، جمهور محب للفن، جمهور محب للأدب. نسعى في وزارة الثقافة إلى استقطاب كل الطاقات الإبداعية، كل الأسماء التي حرمت نريد أن نعيد لها الحق في الظهور، سواء على المستوى الفني كحفلات فنية أو حتى على المستوى الشعري وكافة المستويات الأخرى.
20: المهرجان هدف ضمن فعالياته المتعددة إلى إحياء المشهد الثقافي والحضاري للعاصمة السورية دمشق، حيث اعتمد على جمع المبدعين العرب للاحتفاء بالقصيدة كفن حي يربط الماضي بالمستقبل.
22: حين تتحدث عن القيمة الأدبية للمهرجان، فيعني أي قيمة وراء المكانة التي تستعيدها دمشق اليوم، تستعيدها سوريا اليوم بهذه الأسماء الثقيلة، بهذا الحضور، بهذه القصائد التي كتبت في سوريا وفي استردادها وفي دمشق وفي جمالها وفي الشعب السوري أيضا. يعني لا أرى أنه يعني شاعرا من 55 شاعرا وشاعرة الذين جاءوا إلى هنا إلا وكان يتغنى بسوريا شعبا وبلدا أرضا وحضارة وجمالا.
20: شهد المهرجان حضورا عربيا واسعا بمشاركة 16 دولة عربية وأكثر من 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا. أغنوا المهرجان بالعروض والقصائد والأمسيات الشعرية والأدبية. اختتمت فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بعد 6 أيام جمعت مختلف الأنشطة الفنية والأدبية التي أقيمت تحت شعار واحد: الشعر يبدأ من دمشق وانتهت عنده. عوض منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة المنصوري جنوب لبنان وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القصف أدى إلى تضرر عدد من المنازل في البلدة، في حين استهدف الاحتلال بقصف مدفعي منطقة علي الظاهر والمنطقة الواقعة بين دوحة كفر مان وتلة الدبشة. سياسيا، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل حققت تقدما إيجابيا. وأضاف عون أن الإدارة الأمريكية ستعمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية في إطار الجهود المبذولة لمتابعة الملفات التي جرى بحثها خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات. هذا وأفاد مسؤول لبناني بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى قائمة مختصرة بالدول المرشحة للمشاركة في مهمة التحقيق من نزع سلاح حزب الله، وذلك ضمن آلية ينص عليها الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 26 من حزيران بوساطة أمريكية. وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة رويترز أن القائمة أعدت عقب اجتماعات فنية عقدت هذا الأسبوع في السفارة الأمريكية بروما، وشملت تحديد الدول المقبولة وغير المقبولة لدى الطرفين من دون الكشف عن أسمائها. هذا وأضاف أن القرار النهائي بشأن اختيار الدولة أو الدول المشاركة في المهمة بات بيد الولايات المتحدة في إطار تنفيذ اتفاق يربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بعملية نزع سلاح حزب الله. وإلى تطورات الساحة الفلسطينية، حيث أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوكالة أن الإصابات وقعت بإطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع للمواطنين شمالي خان يونس في حين تواصل القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة منذ ساعات الصباح في جنوبي المدينة. أما في وسط القطاع فتواصل آلية الاحتلال إطلاق النار شرقي شارع صلاح الدين في محيط جسر وادي غزة. قالت منظمة البيدر الحقوقية أن مستوطنين اقتلعوا وأشتال زيتون وخربوا خزانات مياه في أراضي المزارعين ببلدة دير شرف غربية مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت المنظمة أن الاعتداء يأتي في ظل استمرار استهداف الأراضي الزراعية الفلسطينية وما يرافق ذلك من إتلاف للمزروعات وتخريب لمصادر المياه، بما يزيد من معاناة المزارعين ويقيد قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم. وأضافت المنظمة أن مستوطنين شنوا هجوما على تجمع عرب الكعابنة شرقي رام الله في رابع اعتداء من نوعه منذ مساء الخميس، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي. دوليا، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قال أن طهران متمسكة بمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة في 14 من حزيران الماضي، مشددا على استعداد بلاده للدفاع عنها بكل قوة. وأضاف بزشكيان أن إيران تفضل الحصول على حقولها أو حقوقها عبر المسار الدبلوماسي، مؤكدا في الوقت ذاته أنها مستعدة للدبلوماسية كما هي مستعدة للحرب ولن تستسلم للضغوط. هذا وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران وسلطنة عمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز. وأوضح عراقجي أن طهران ومسقط تناقشان حاليا مسار مؤقت لشحن البضائع إلى مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز يعتمد على شروط أخرى من بينها التعويض عن الانتهاكات الأمريكية لمذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. نهاية نشرتي الثالثة، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: كانه في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
3: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر، وخاصه
5: البيانات الدقيقه.
6: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في وادي رقاد بريف درعا، ومختار قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة يتحدث عن استفزازات الاحتلال في القرية. السلطات اللبنانية تقبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع، والنائب العام في لبنان يوجه كتابا إلى نظير السوري تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن تسليمه. وصول أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية إلى مطار دير الزور، وهيئة الطيران تقول بأن الرحلة تعد إيذانا ببدء الرحلات الجوية بين مدينتي الكويت ودير الزور. تركيا تفعل فيزا لم شمل العائلة للسوريين، وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم عبر السفارة في دمشق والقنصلية في حلب. في التفاصيل، أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات عسكرية، ذلك في وادي رقاد بريف درعا الغربية. هذا وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة، ذلك خلال توغلها قبل أن تنسحب إلى الأراضي المحتلة.
1: نحن هنا على طريق الصمدانية الغربية، كما تشاهدون عبر عدسة الكاميرا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية ودبابات تتوغل إلى تلك المنطقة وتقوم بتجريف وأراضي زراعية ووضع سواتر ترابية على هذا الطريق. توغلت منذ ساعات الصباح الباكر هذه القوة العسكرية بدبابتين عسكريتين وجرافة وعدد من الجنود وعربات عسكرية. أيضا هناك توغل آخر على كتف سد المنطرة بدبابتين وعربات عسكرية، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن شاب بعد مداهمة بلدة جبات الخشب لعدة منازل. تم الإفراج عن شاب بعد ساعات من اعتقاله داخل بلدة جبات الخشب. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والتضييق على المزارعين والأهالي، يقوم بقطع الطرقات كما تشاهدون وجرف الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: كما أجرى تلفزيون سوريا مقابلة مع مختار قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، وذلك للحديث عن توغل الاحتلال الإسرائيلي للقرية.
2: اجونا الصبح بكير معهم دبابات ومعهم بلدوزرات وسيارات، فأنا نزلت عليهم، يعني هذا الموضوع عم يجرفوا بالأرض. تعرف أرضنا زراعية احنا هذه، ونحن عايشين على الله وعلى هالأرض هذه، يعني تعرف عنا نحن حيوانات، عنا أبقار، عنا أغنام. الشغلة الثانية هذه بجنب الطريق نحن في صرف صحي وفي مية، يعني المية احنا هذه مية بواري مية ودبابات. نزلت لعنده عم أسأله، قلت له يا أخي أنت شو بدك هون؟ ليش تجينا لهون؟ شو لك هون عنا؟ بس شو لك؟ هاي أرضنا. قصة أنه أنت يعني هالاستفزاز هذا أنه نترك أرضنا، والله ما نتركها لو تروح رقابنا. نزلت عنده قلت له ما يمكن، لا يمكن، احنا ارضنا ما نتركها يا اخي. وحاليا قاطعين الطريق يا اخي، طريق خان ارنبه انباطنا في خزان مكسور، عند الخزان قاطعينه. تعرف هذا الطريق حيوي ويمر عليه القطاع الجنوبي، في شرطه، في شرطه، في امن عام، يعني احنا دوله سعنا هون يا اخي. هذا الموضوع يساوي جوز تعرف انت جندي من هون جندي من، يصير اطلاق نار على بعضهم هذول الجماعه، سوونا مشاكل. يعني نتمنى انه ما يتعدوا علينا هالمنطقه هذه. خرب الأراضي الزراعية، جرف الأراضي الزراعية، شو عليش يا أخي عليش هذا الموضوع يا أخي.
0: ينضم إلي مباشرة من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. أهلا بك محمد. ميدانيا ماذا رصدتم خلال تجريف الأراضي، وما المساحات أو المناطق التي طالها هذا التجريف؟
3: نعم وسيم، بالفعل يعني منذ ساعات الصباح توغلت هذه القوى العسكرية فعلا يعني بجرافات ودبابات عسكرية وعناصر مشاة أيضا وعربات عسكرية، وصلت إلى منها ما بقي على سد المنطرة، على كتف سد المنطرة يراقب عملية التجريف ويحصن أو يعني من اجل عمل هذه الدوريات الاسرائيليه وهذه الجرافات العسكريه الاسرائيليه في المنطقه توغلت اتجاه السودانيه الغربيه باتجاه الطريق الرئيسي الواصل بين ريف قنيطرة الجنوبي وبلده خان أرنبة. قاموا يعني بقطع الطريق وتجريف على جانبي الطريق بالجرافات العسكريه وايضا بعض الاراضي الزراعيه التي يقصدها المزارعين هناك وخاصه رعاه المواشي وهي مرعى لهم للابقار والاغنام والماعز هناك في تلك المنطقه. بداوا بتجريفها دون معرفه ما سبب التجريف، لكن عندما قابلنا مختار السمدانيه الغربيه وقال تحدث لنا انه يعني دخلوا منذ ساعات الصباح وقاموا يعني هناك شبكات مياه وشبكات صرف صحي على جانبي الطريق وايضا اعمده كهرباء ايضا عدا جسور يعني على وادي الرقاد تم يعني تخريبها بسبب عبور هذه الدبابات عليها، فهي ليس لها طاقه لعبور هذه الدبابات عليها، فقد تحطمت وتكسرت يعني بشكل عام. ايضا يعني هذا التضييق على المزارعين والاهالي يشتكي منه اهالي محافظه قنيطره بشكل عام، يريدون يعني وقف هذه التوغلات. ايضا قوات الاندوب وصلت الى المنطقه لكن لم تستطيع ايقاف هذه التوغلات ولا وقف هذه العمليات العسكريه الامنيه التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي، فقط يعني بدات بتصوير وتوثيق عمليه الخروقات التي يقوم بها جيش الاحتلال الاسرائيلي. لكن الاهالي هم يعني يريدون يعني حل جذري لهذا الامر، يعني كما سمعنا من مختار السمدانيه هم يعني لا يريدون الدخول الى هذه المنطقه، هم يحاولون استفزاز الاهالي والمدنيين بالتعرض لجيش الاحتلال الاسرائيلي، لكن يعني الاهالي يعني ينسقون مع الحكومه السوريه، لا يريدون يعني خوض الحرب في هذا الوقت الراهن، لكن يعني يطالبون بوقف هذه التوغلات بعقد اتفاق امني في المنطقه، انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي لما كان عليه، تفعيل دور الامم المتحده في وقف هذه الخروقات والعيش بامان وسلام. يعني هم لا يريدون النزوح ايضا من هذه المناطق، هم اساسا نزحوا في عام 1967 على زمن يعني نظام على زمن سابق، ولا يريدون تكرار هذه المأساة ولا تكرار هذا النزوح من جديد. هم باقون في هذه الأرض رغم هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي، لكن يعني في هذا اليومين الأخيرين هنا تصعيد عسكري إسرائيلي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عمليات تبغل وتجريف الأراضي الزراعية في ريف القنيطرة الشمالي، عمليات مداهمة للمنازل والتضييق على المدنيين. أيضا هنا يعني الأهالي يحتقنون في ريف القنيطرة الشمالي، يريدون يعني الوقوف أو يعني بإدلاء بيان استنكار ضد عمليات التوغل الإسرائيلية في المنطقة، يريدون يعني مخاطبة القوات الأندوف في المنطقة بوقف هذه التوغلات بوقف هذه العمليات العسكرية. فهنا يعني استياء شعبي أيضا في ريف القنيطرة الجنوبي من هذه التوغلات العسكرية. أيضا في وادي الرقاد منطقة حوض اليرموك يوميا هناك عمليات توغل باتجاه هذه المنطقة وتضييق على المزارعين والمدنيين، فالأهالي في محافظة القنيطرة وريف ترعة الغربي يعني يقدمون شكوى إلى قوات الأندوب، إلى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن، إلى الدول الصديقة من أجل وقف هذه التوغلات ويعني انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي لما كان عليه سابقا.
0: نعم محمد، ما حجم الأضرار التي لحقت بممتلكات المدنيين نتيجة هذا التوغل وقطع الطريق وأيضا التجريف؟
3: نعم بالفعل، يعني هناك مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية على جانبي الطريق تم تجريفها من يعني من بلدة من قرية الرواضي وصولا إلى مفرق السمدانية الشرقية والغربية، طبعا مساحة كبيرة تم تجريفها على على على حد قول جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعني هي مسح لتلك المنطقة من وجود عبوات ناسفة أو ألغام عندما يسكن، علما أن هذه المنطقة لا يحدث فيها أي خرق باتجاه الجيش الإسرائيلي في المنطقة، لكن هي عملية تخريبية بصراحة ومنع المزارعين من الوصول إلى هذه الأراضي، هي أرزاقهم، ربما تقدر المساحات بعشرات الدنومات. أيضا تخريب البنية التحتية للطرقات، يعني شاهدنا بجنازير الدبابة والجرافات العسكرية تدمير هذا الطريق وتخريبه، عدا عن يعني تخريب جانبي الطريق وبعض العبارات التي تعبرها هذه الدبابات والتي هي أساسا يعني مجرى للمياه، مياه وادي الرقاد التي تتجه باتجاه محافظة القنيطرة وريف ترعة الغربي. فكل هذا الأمر يعني يتعرض له الأهالي والمدنيين. أيضا البارحة في ريف القنيطرة الشمالي عندما داهموا بعض المنازل قاموا يعني بتكسير أثاث المنزل وضرب والاعتداء على المدنيين بالضرب ويعني والإذلال، عندما يدخلون إلى هذه القرى والبلدات يقومون يعني بالتعدي على المدنيين والتحقيق يعني من أجل الحيازة على سلاح حسب ما يقولون، طبعا أو الانتماء لحزب الله أو العمل مع إيران وحزب الله. طبعا هذه المناطق ليس لها حاضنة شعبية لحزب الله ولا لإيران، أساسا كانت هي خارج سيطرة النظام السابق وكانت تعمل ضد إسرائيل ضد عفوا يعني حزب الله وإيران، وليس لها وليس حاضنة شعبية لهذه المناطق ولا يوجد يعني من نعم. من هم يتعاونون مع هذه الميليشيات.
0: نعم أشكرك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في محيط سد المنطرة في منطقة السمضانية الغربية بريف القنيطرة. أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية تتألف من دبابتين وجرافة وعربات عسكرية، مشيرا إلى أنها عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال توغلها بالتزامن مع إطلاق قذائف دخانية. وفي السياق أوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال أفرجت عن شاب بعد ساعات من اختطافه خلال مداهمة منزله ليلا في بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالية. هذا وفي خبر آخر، ألقت السلطات اللبنانية القبض على اللواء عادل عيسى قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع بعد وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية. وبحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط، فقد جاء توقيف عيسى على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم قتل وتعذيب، جرائم ضد الإنسانية خلال سنوات الثورة السورية. قال مصدر قضائي لبناني أن النائب العام وجه كتابا إلى نظيره السوري، ذلك لطلب الملف القضائي الخاص بالموقوف تمهيدا لاتخاذ القرار بشأن تسليمه. ينضم إلي من بيروت المحامي والمحلل السياسي أمين بشير، أهلا ومرحبا بك.
4: مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك. إذن النائب العام اللبناني وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليم أو لطلب الملف القضائي الخاص بالموقوفة، ماذا يعني ذلك قانونيا؟
4: يعني بالطبع من الناحية القانونية، عندما يتم توقيف المطلوب يعني اللواء من قبل السلطات اللبنانية، فبالطبع السلطات اللبنانية تريد أن تعرف يعني الجرائم التي تم ارتكابها من قبل هذا يعني المدعى عليه، وبالتالي عملية طلب الملف هي عملية قانونية وإجراءات قانونية بحتة يجب القيام بها من أجل يعني أولا معرفة هذه الجرائم، وبالطبع يعني تصدير مذكرة توقيف بحقه من قبل السلطات اللبنانية لأنه هو على الأراضي اللبنانية، ومن بعدها بناء على طلب السلطات السورية يستطيع المدعي العام اللبناني أن يقوم يعني موافقة على الطلب وبتسليم المتهم كونه يعني سوري الجنسية وتم طلبه من الدولة السورية. المفارقة البسيطة بأن هذا اللواء يعني قد ذهب برجليه إلى السفارة السورية وقامت السفارة السورية بتوقيفه، فبالطبع يعني يتم هنا اللجوء ليس لدى السفارة أي يعني إجراءات أمنية أو قضائية، هي داخل الدولة اللبنانية، فبالطبع هي تستعين بالدولة اللبنانية لأن هذا الرجل هو يعني مقيم في الدولة اللبنانية، فيجب على السلطات اللبنانية أن تستلم هذا الملف وتقوم بالإجراءات اللازمة كما تحدثنا، يعني بخلاف الضباط الباقون الذين أيضا موجودون في لبنان ولكن لا يتم يعني القبض عليهم لأسباب كثيرة يعني طرحناها سابقا وتحدثنا عنها.
0: هل تعتقد أن هذا التوقيف يحمل أبعادا قضائية فقط أم أنه أيضا له رسائل سياسية في ظل المرحلة الجديدة في سوريا؟
4: لا بالطبع، يعني هي مسألة قضائية نتحدث بإجراءاتها اليوم، ولكن ما قبل هذه الإجراءات هي يعني مسألة سياسية كما قلت. يعني أنا ربما تحدثت عن أن هذا اللواء قام يعني بالدخول إلى السفارة السورية، ولولا السفارة السورية لم تقم بالقبض عليه، بالطبع هو يعني مقيم في لبنان ولم يعني يتم القبض عليه من قبل السلطات اللبنانية، وهو ربما يعني هذا تحليل من أقل الضباط، هناك ضباط كثيرون وأسماءهم معروفون أكثر هم موجودين في لبنان، ومن الضباط أيضا التي طالبت الحكومة الفرنسية بتوقيفهم لأنها كانت يعني لديها معلومات وإثباتات بأنهم موجودون في لبنان، وبالطبع يعني حتى اليوم لم تتحرك السلطات اللبنانية لتوقيفهم، فهذا ملف سياسي. يعني لذلك أقول بأن السفارة السورية التي يعني قامت بتوقيف هذا اللواء ربما هو كان يعتقد بأنه يعني لن يكتشف أمره وليس هناك هناك من جرائم بحقه، ولكن مجرد يعني القبض عليه تحركت الدولة اللبنانية. هنا أيضا المسار السياسي الذي كان قد بدأ وهو بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وكنا شاهدنا لقاءات يعني ربما منذ يومين، لقاءات بين يعني السفير السوري هو القائم بالأعمال السفارة ووزير الداخلية، وبالطبع ما قبله أيضا مع وزير العدل، وكلها يعني عملية تنسيق من أجل يعني هكذا ملفات أو هكذا يعني أحداث تحصل. ربما كنا في السابق لا نلاحظ هكذا إجراءات أو لم نلاحظ هكذا تنسيق على مستوى عالي، ربما لأن يعني كما أقول هناك دائما رسم بياني في لبنان، عندما يعني يضعف نفوذ حزب الله نرى بأن يعني نفوذ الدولة اللبنانية يقوى، ولا سيما العلاقة اللبنانية السورية تتحسن والتنسيق يزيد، وهذا يعني جيد، وهذا دليل أيضا على أن ما زال نفوذ حزب الله يعني يضعف، وبالطبع سوف تتحسن هذه العلاقة، وسوف نرى ربما في المستقبل أيضا مزيد من التوقيفات بحق الضباط السوريين الذين كانوا أيام نظام الأسد، والذين يعني معروفون بأنهم هربوا إلى لبنان، وربما وعلى الأرجح ما زالوا يقيمون في لبنان بغطاء يعني حزب الله ونفوذ حزب الله في لبنان.
0: إذن برأيك يعني كيف تتوقع أن تتعامل القوى السياسية في لبنان في المرحلة المقبلة مع قضية تحمل أبعاد انتهاكات مرتبطة بعهد النظام المخلوع سابقا؟
4: يعني بالطبع التي قامت به السفارة السورية هو الأمر الجيد التي وضعت السلطات اللبنانية أمام مسؤوليتها، ولكن كما يعني أسلفنا السؤال أما باقي الضباط الذين معروفون بأنهم موجودون في لبنان، وأيضا السلطات الفرنسية قد أبلغت عنهم ولديها إثباتات من هواتف وأشياء أخرى بأنهم موجودين في لبنان، لماذا لم تتحرك الدولة اللبنانية حتى الآن؟ هل لأن ما زال بعض نفوذ حزب الله مسيطر على الدولة العميقة في لبنان ويمنع هذا الأمر؟ لذلك خيرا حصل بأن هذا اللواء قدم إلى السفارة السورية، ولكن مع باقي الضباط السوريين الموجودين في لبنان والذين بالطبع لن يتوجهوا إلى السفارة السورية، ماذا تفعل الدولة اللبنانية وماذا تستطيع أن تفعل، ولا سيما مع الضباط الذين تم ذكرهم من قبل الحكومة الفرنسية علي مملوك وغيرهم الذي تأكدت بأنهم موجودين في لبنان، وحتى اليوم لم يعني تتحرك السلطات اللبنانية من أجل توقيفهم.
0: طب هل تعتقد أن تفتح هذه القضية الباب أمام توقيفات أخرى لضباط مرتبطين بالنظام المخلوع في المرحلة المقبلة، أم أنها حالة فردية بسبب يعني السفارة السورية؟
4: نتمنى ونأمل أن لا تكون حالة فردية، لأنه الحادث كما ذكرنا يعني حصل بمشاركة وبيعني العامل الأكبر السفارة السورية فعليا، ولكن نأمل أن يكون هذا أيضا في مسار مزيد من الضغط على السلطات اللبنانية، ولا سيما بعد التنسيق الكبير الذي تحدثنا عنه والذي يعني بين الوزارات الداخلية وحتى وزارة العدل، أن يكون هناك مزيد من الضغط على السلطات اللبنانية من أجل التحرك والقيام بالقبض على هؤلاء الذين يعني كما ذكر ليست فقط جهات لبنانية ولكن جهات أجنبية لديها إثباتات بأنهم موجودين في لبنان. وأخيرا أصلا حصل التنسيق بين القائم بأعمال السفارة ومدعي عام التمييز الجديد القاضي رامي الحاج الذي يتحرك فعليا اليوم، ويعني نرى بأن هناك شيء تغير يعني وهناك جو جديد في البلاد، ولا سيما يعني مع هذا التنسيق مع الحكومة السورية، نأمل أن يكون هناك تحرك أسرع ويعني ربما جدي أكثر في على الأقل يعني تنفيذ المذكرات التوقيف التي أرسلتها الحكومة الفرنسية وقيام بتنفيذها من قبل السلطات اللبنانية.
0: نعم، المحامي والمحلل السياسي أمين بشير كنت معنا من بيروت، كل الشكر لك. أعلن الأمن الداخلي تحييد عنصرين من تنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، ذلك بعد اشتباك في أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة على جانب إحدى الطرقات. وأضاف الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العنصرين كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية، مشيرة إلى العثور على عبوات ناسفة وأسلحة بحوزاتهما. في ريف دمشق أيضا أعلنت قوى الأمن الداخلي إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فدية مالية. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر، إضافة إلى حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عمليات الخطف. بالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متوارين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135,000 دولار. قتل عنصر من الجيش

0: رحب مصرف سوريا المركزي باعتماد البنك الدولي منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار بهدف دعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. وأوضح المصرف المركزي أن اعتماد المنحة يمثل دعما لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية. كان البنك الدولي أوضح أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. عقدت وزارة الطاقة اجتماعا مع وفد سعودي لبحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز واستعراض فرص الاستثمار التطويري بين الجانبين. وبحسب وزارة الطاقة فقد جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل إلى جانب إطلاق اجتماع دوري على مستوى أعلى، ذلك اعتبارا من شهر أيلول القادم. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض واقع قطاع النفط والغاز في سوريا وأولويات تطويره، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة. كما بحث الجانبان توجهات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
1: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
2: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وإجراءات طبعا وإجراءات التي تسير بها هذه الدعوة إجراءات سريعة، وقد بلغ عدد هذه الدعوة المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن سيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعاوى.
1: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
3: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي تختص بها محكمة العدالة الانتقالية. لذلك نحن كمحامين أيضا نقوم بالتوكل عن أهالي وذوي الضحايا لمتابعة هؤلاء ولينالوا جزاءهم، لأن إيمانا منا كمحامين وإيمانا من الأهالي وأيضا دعم من الحكومة ووزارة العدل بأن هذه الخطوة هي خطوة مهمة لا يمكن لاستقرار سوريا إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة ليصار إلى هناك أيضا السلم الوطني أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
1: مسار قضائي يستند إلى ركائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
4: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. لتلفزيون سوري عبد الله مجني، مدينة إدلب.
0: كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب عن شبكة فساد في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عقب عملية تدقيق شارك فيها 33 مفتشا شملت عقودا تجاوزت قيمتها 3 تريليونات ليرة سورية. أظهرت التحقيقات وجود مخالفات تضمنت تزوير بطاقات معاشية.

0: صرف معاشات لغير مستحقيها والتلاعب بقيم العقود بهدف تخفيض الاشتراكات التأمينية، ما تسبب بخسائر أولية للخزينة العامة تقدر بأكثر من 90 مليار ليرة سورية. كما كشفت أعمال التدقيق عدم تسجيل مئات العاملين في منشآت صناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الرسوم المالية والتأمينات المستحقة لسنوات. قالت مديرية الصحة في محافظة درعا أنها تابعت ما جرى تداوله بشأن وجود مخلفات يشتبه في أنها طبية ضمن أحد حاويات النفايات في مدينة درعا. أوضحت المديرية أنه جرى الكشف على الموقع والتحقق من الحالة ومتابعة مصدر المخلفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو السلامة البيئية. لفتت في الوقت ذاته إلى استمرار الجولات الرقابية ومتابعتها للمنشآت الصحية العامة والخاصة. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في حماة، وذلك ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته بالتعاون مع المحافظة. أوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي إلى مناطقهم، لافتة إلى أن عملية إزالة الأنقاض تمثل خطوة أولى وأساسية على طريق التعافي، حيث توفر بيئة أكثر أمانا للسكان وتفسح المجال لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية. قالت وزارة الزراعة أن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة، وذلك بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة إلى الإنتاج. أوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11%. من جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 2,000,000 طن، في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإعادة افتتاح الجسر الترابي في دير الزور أمام حركة المشاة والآليات بعد إغلاقه أمس بشكل احترازي، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. أوضح مراسلنا أن إعادة فتح الجسر جاءت بعد تراجع مستوى المياه، ما سمح بعودة حركة العبور بشكل طبيعي. هذا ونفى المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور لتلفزيون سوريا، نفى صحة الأنباء المتداولة حول وجود زيادة كبيرة في تمرير المياه من سد كديران، مؤكدا أن التعديلات التي جرت مؤخرا كانت محدودة وضمن خطط تشغيلية مدروسة. أوضح بكور أن الزيادة خلال الأيام الماضية تراوحت بين 500 و600 متر مكعب في الثانية، وذلك بهدف رفع إنتاج الكهرباء خلال موجة الحر، قبل أن يتم اليوم تخفيض التمرير إلى 300 متر مكعب في الثانية لمدة 3 أيام، وذلك استجابة لطلب تنفيذ أعمال إنشائية لجسر في دير الزور على أن يعود التمرير لاحقا إلى مستوياته السابقة وفق الخطة المعتمدة. في شأن آخر، وصلت إلى مطار دير الزور الدولي أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من الكويت. قالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة تمثل إيذانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين، ويأتي ذلك بعد إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي قبل أيام عقب انقطاع دام 14 عاما. ينضم إلي مباشرة من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عاهد أصليبي. أهلا ومرحبا بك عاهد. تفاصيل إضافية عن وصول أولى الرحلات من الكويت إلى مطار دير الزور الدولي.
1: مساء الخير لك وسيم والسادة المشاهدين. هذه الرحلة تعتبر هي الرحلة الثانية التي تحط في مطار دير الزور، تعتبر رحلة دولية. الأولى كانت عبر السورية للطيران، وصلت يوم الأربعاء عند الساعة 12:30 ليلة افتتاح يعني المطار الذي حضره يعني معظم وزراء الحكومة السورية. هذه الرحلة لكنها مختلفة لأن الشركة مختلفة، وهي شركة أجنبية، شركة الجزيرة من مدينة الكويت إلى مدينة دير الزور. على متنها تحمل أبناء محافظة دير الزور المغتربين، بعضهم كان لم يزر محافظة دير الزور منذ ما قبل العام 2011، وصلوا إلى المنطقة ويعني وصلوا إلى منازلهم بعد هذه المدة الطويلة من الانقطاع. مطار دير الزور بعودته الآن تعتبر المنطقة بدأت تحيا شيئا فشيئا، لأن كثير من المنظمات الدولية كانت ترفض العمل في المحافظة خشية يعني التعرض لطواقمها التي ربما تتجه من العاصمة دمشق أو من حلب إلى دير الزور على الطريق البري الذي كانوا يصفونه بأنه طريق خطر لا يمكن الاعتماد عليه. والآن يعني موجب عمل المطار خلال هذه الفترة ربما نشهد دخول منظمات جديدة إلى المنطقة لإعادة إحياء المنطقة التي هي تعتبر متضررة بشكل كبير جدا، إذا تحدثنا عن نسبة الدمار في المدينة التي وصفها البعض من المختصين بأنها تصل إلى 80% و20% من الأحياء هي تعمل، ولكنها أيضا تحتاج إلى تطوير كبير في هذه المنطقة. إذن يعني إحياء المطار هو كما وصفه يعني أصحاب الاختصاص ويعني المعنيين في الأمر، قالوا بأنهم سيحيوا المنطقة بشكل أو يكون سبب أساسي في إحياء المنطقة بشكل كبير خلال هذه الفترة المقبلة. يعني الرحلات بمعدل 3 رحلات أسبوعيا إلى مطار دير الزور في هذه الفترة بحسب ما أخبرنا به مدير المطار يعني فراس العزاوي، قال بأن 3 رحلات أسبوعيا من دمشق إلى دير الزور وبالعودة بنفس يعني التوقيت أيضا. يعني ربما خلال الفترة المقبلة تكون هناك رحلات أيضا إلى مطار حلب الدولي وأيضا بنفس المعدل تقريبا. المطار تمت عملية يعني تجهيزه استغرقت ربما 8 أشهر عمليات إعادة البناء والصيانة، والآن يعمل بشكل يعني بجودة عالية بحسب وصف الذين اطلعوا على أعمال المطار، لكنه ربما يحتاج فقط إلى توسعة صالات المسافرين والقادمين إلى هذا المطار لأنها تعتبر ضيقة مقارنة مع يعني حجم الطائرات أو الزائرين الذين يصلون إلى المطار.
0: نعم، أشكرك على هذه الإيضاحات مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور عاهد أصليبي. ومن دير الزور إلى حمائذ، تتنوع أصناف الفواكه وتزداد وفرتها في أسواق المدينة مع تفاوت أسعارها بين صنف وآخر، فكيف يقيم السكان هناك أسعار الفواكه ومدى تناسبها مع دخل العائلات وقدرتها الشرائية؟ نتابع في المادة الآتية.
2: كيف شايف أسعار الفواكه وهل بتحسن تشتريها ولا لا؟
3: هلا أسعار ممتازة حاليا، ممتازة ما في غلاء بالنية حاليا.
4: الدراء، الخوخ، كله غالي، ما في شيء رخيص.
2: أنت عم تحسن تشتري فواكه؟
4: ما أحسنت لا والله، باخذ خيارات، ما باخذه من الغالي من الوسط.
5: الجبس بالأرض شو؟ الجبس 1500 ليرة، الدراء نفس الشيء معك من 8 وأنت طالع مثلا 7-8 وأنت طالع، كل واحد بياخذ على حسب ما بده. موجود الوسط والعادي والجيد والممتاز.
6: بدنا نرقد الأنسب والأحسن إن بالنسبة للسعر وبالنسبة للجودة. بشكل عام الأسعار يعني شبه مقبولة يعني، بس بدك المدخول، هو مشكلتنا كله من المدخول نحن.
7: كويسة عادية، عادي أحسن من أول.
8: ما ضروري نوع أول أخذه، بأخذه نوع ثاني أنا مثلا.
2: يعني موجود
8: حسب الراتب، يعني حسب راتبه الواحد.
9: أنا وجلالة أدري وموظفة وإلي راتب، ما دقت المشمش هالسنة، ما دقته لا هو ولا الكرز.
10: يعني لا غالي كثير ولا رخيصة، بدك تقول وسط يعني.
11: نوعا ما بدل ما ناخذ 3 كيلو عم ناخذ كيلو. بناخذ كيلو تفاح، انتبهت شو النقطة؟ بناخذ مثلا كيلو تين، صار عندي 3 أشكال بس من طبعا من كيلو كيلو كيلو، طبعا مو كل يوم هي العملية بتتكرر معنا، بالأسبوع نهار.
12: انا اجا موسى من مشمش كله ما قدر اجيب غير كيلو واحد. انا صاحب دخل محدود، مشمش اللي هو مشمش زراعه محليه، ما قدرت.
7: غالية غالية كثير، يعني كل واحد بيبيع شكل. لو حددوا الأسعار كل واحد مثلا، هذا يبيع التيم 25 هذا يبيعه ب 25، هذا يبيعه ب 30 هذا يبيعه ب 30.
0: وفي العاصمة السورية عرضت في قلعة دمشق آثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا، ذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي ضمن فعاليات مهرجان الصيف في العاصمة.
13: نحن الآن بمهرجان صيف سوريا داخل قلعة دمشق، الناس لأول مرة بتدخل لقلعة دمشق من 1983. هذا المكان اللي نحن فيه هلأ هو قاعة العرش يلي انعرضت فيه القطع الأثرية لـ 23 اللي كانت بفرنسا، واللي جاء فيها الرئيس ماكرون لما إجا بزيارة عند السيد الرئيس. القطع الـ 23 هن لأول مرة بينعرضوا في سوريا ضمن أروقة قلعة دمشق ومن ضمن قاعة العرش. نحن بمهرجان صيف سوريا مستمرين معكم من تاريخ اليوم لتاريخ 22/8 أو 21/8 بإذن الله تعالى. بالنسبة للناس، دخول قلعة دمشق بحد ذاته هو حدث عظيم، لأنه الناس مو داخلة على هي القلعة أبداً بحياتها. ومن طرف ثاني، موضوع حق السوريين يلي رجع لعندهم بعد ما كان برا، بصراحة المشاعر بتكون يعني فواحة ومنتهية جداً بهي الأوقات. الحمد لله حقنا رجع، حقنا كسوريين وكأطفال وكأهل وكعائلات رجع، والحمد لله رب العالمين.
0: في العاصمة أيضا اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي التي امتدت لستة أيام، ليسدل الستار عن ظاهرة ثقافية متميزة ضمت تجارب أدبية وفنية عربية متنوعة أعادت للعاصمة السورية دمشق صلتها الوثيقة بالشعر والموسيقى.
14: 16 عاماً من الغياب، يعود بعدها بشار زرقان لخشبة مسرح دار الأوبرا بدمشق. المسرح الذي منع من الظهور عليه سابقاً عاد إليه وغنى من جديد ضمن فعاليات مهرجان دمشق للشعر العربي.
15: الأستاذ بشار زرقان الفنان المبدع حرم من مسرح دار الأوبرا بالتحديد منذ العام 2011، ونحن أردنا في وزارة الثقافة أن يدخل ويرجع إلى هذا المسرح عبر بوابة وزارة الثقافة السورية. فكانت هذه الحفلة الرائعة التي حضرها جمهور واسع، جمهور محب للفن، جمهور محب للأدب. نسعى في وزارة الثقافة إلى استقطاب كل الطاقات الإبداعية، كل الأسماء التي حرمت، نريد أن نعيد لها الحق في الظهور، سواء على المستوى الفني كحفلات فنية أو حتى على المستوى الشعري وكافة المستويات الأخرى.
14: المهرجان هدف ضمن فعالياته المتعددة إلى إحياء المشهد الثقافي والحضاري للعاصمة السورية دمشق، حيث اعتمد على جمع المبدعين العرب للاحتفاء بالقصيدة كفن حي يربط الماضي بالمستقبل.
16: حين تتحدث عن القيمة الأدبية للمهرجان، فيعني أي قيمة وراء المكانة التي تستعيدها دمشق اليوم، تستعيدها سوريا اليوم بهذه الأسماء الثقيلة، بهذا الحضور، بهذه القصائد التي كتبت في سوريا وفي استردادها وفي دمشق وفي جمالها وفي الشعب السوري أيضا. يعني لا أرى أنه يعني شاعرا من 55 شاعرا وشاعرة الذين جاءوا إلى هنا إلا وكان يتغنى بسوريا شعبا وبلدا، أرضا وحضارة وجمالا.
14: شهد المهرجان حضورا عربيا واسعا بمشاركة 16 دولة عربية وأكثر من 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا. أغنوا المهرجان بالعروض والقصائد والأمسيات الشعرية والأدبية. اختتمت فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بعد 6 أيام جمعت مختلف الأنشطة الفنية والأدبية التي أقيمت تحت شعار واحد: الشعر يبدأ من دمشق وانتهت عنده. عوض منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
0: أفادت صحيفة يوني شفق التركية أن تركيا والمنظمة الدولية للهجرة تعدان خريطة طريق جديدة، ذلك لتنظيم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، على أن تشمل الخطة مراحل ما قبل المغادرة والوصول إلى سوريا والاستقرار فيها بدلا من انتهاء العملية عند المعابر الحدودية. تنص الخطة الجديدة على تقديم وثائق السفر والخدمات الصحية للراغبين في العودة، إلى جانب تأمين النقل برا وجوا وتزويد العائدين بالمعلومات اللازمة قبل مغادرتهم تركيا. وتشمل الخطة أيضا استقبال السوريين بعد وصولهم إلى بلادهم، نقلهم إلى المدن التي يقصدونها، متابعة مراحل استقرارهم بعد العودة. أعلن مركز فيزا فور جلوب سوريا المعتمد من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب إضافة فئة لم شمل العائلة إلى أنواع التأشيرات المتاحة للتقديم عبر مركزيه في دمشق وحلب. أوضح المركز أن التقديم يتطلب مجموعة من الوثائق، أبرزها جواز سفر ساري المفعول، سجل عائلي مترجم، ووثائق تثبت الوضع المالي للمتقدم، إضافة إلى دعوة من تركيا ومستندات خاصة بالشخص الداعي. وفي حال التقديم مع الزوج أو الزوجة والأطفال يجب إرفاق شهادة الزواج ونسخة عنها إلى جانب السجل العائلي المترجم. وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية التركية تحتفظ بحق طلب وثائق أو معلومات إضافية عند دراسة الطلبات، مؤكدا أن استكمال المستندات المطلوبة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرة. ينضم إلي رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري الدكتور مهدي داود، هو معنا من اسطنبول. أهلا ومرحبا بك دكتور.
17: مرحبا بكم.
0: أهلا بك. بداية، كيف تقرؤون أو تقيمون إضافة هذه الفئة من الفيز لم شمل العائلة إلى التأشيرات المتاحة للسوريين عبر القنصلية في حلب والسفارة في دمشق؟
17: نعم، يعني بصراحة موضوع تسهيل الفيز للسوريين سواء إضافة فئات جديدة أيضا مثل لم الشمل أو العمل، فيزة العمل، هذه إن شاء الله ستتم على مراحل قريبة إن شاء الله ومراحل قادمة. طبعا الفيزا هذه هي تسهل عودة السوريين ليس فقط إلى تركيا، وأيضا تسهل عودة السوريين إلى سوريا بحكم أن يكون هناك بصيص أمل بعودتهم في حال لزم مثلا أي أمر طارئ، في حال لزم معالجة أو إعادة تأهيل لأي قدرة من قدرات الأشخاص العائدين إلى سوريا. رأينا أيضا تذهب الوزارة الداخلية بإعطاء بطاقات مفتوحة تسمح لهم العودة حيث ما شاءوا للطلاب خريجين تركيا، يعني خريجين الجامعات التركية، إن شاء الله عن قريب راح يكون في عندهم بطاقات تسمح لهم الدخول لتركيا بدون فيزا، بطاقة معافاة من الفيزا. فهذه الإجراءات جميعا تتم عن طريق وزارة الداخلية، وأصبحت وزارة الداخلية على قناعة تامة أن تسهيل دخول السوريين إلى تركيا سيساعد أيضا على تسهيل عودتهم إلى سوريا وزيادة الاستقرار داخل سوريا.
0: هل لديكم معلومات عن طبيعة المعايير التي ستعتمد في دراسة طلبات لم الشمل دكتور؟
17: طبعا هي موضوع المعايير مثل موضوع أي تقديم فيزا لأي دولة من الدول، تكون وثائق رسمية، تكون وثائق غير ناقصة، وأن تكون تواريخها جديدة، هذه أهم شيء، والابتعاد قدر البعد عن المكاتب التي كنا نسمع بين الفينة والأخرى بأن هناك أوراق مزورة أو هناك أوراق قد لا تكون مطابقة للمواصفات. فهذه الأوراق الأهم هي مصداقية الأوراق وأيضا تاريخها الحديث، أنها لا تكون الفترة أقل من 3 أشهر.
0: نعم، من بين الوثائق المطلوبة إثبات الوضع المالي للمتقدم، إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا الشرط صعبا بالنسبة للعائلات السورية؟
17: هلا بصراحة إثبات الوضع المالي ممكن، هناك كثير من الطرق لإثبات الوضع المالي، ممكن إعطاء حسابات بنك، أو أيضا ممكن إيجاد وثائق مثل وثائق التابو، أو أيضا حيازته على سيارة معينة أو أي شيء مادي. يكفل انه هذا الشخص سيزور تركيا وهذا الشخص بحاجه لاعانه، فلازم يكون الشخص المستقبل او الشخص اللي راح يربطه او الشخص الكاف له لازم يكون عنده اثباتات انه هو قادر على اعانه الشخص هذا لفتره ما.
0: نعم، اشكرك جزيل الشكر الدكتور مهدي داوود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة المنصور جنوبي لبنان وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت وسائل إعلام لبنانية أن القصف أدى إلى تضرر عدد من المنازل في البلدة، في حين استهدف الاحتلال بقصف مدفعي منطقة علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين دوحة كفرمان وتلة الدبشة. سياسيا، أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المفاوضات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما بشأن عدد من الملفات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل حققت تقدما إيجابيا. أضاف عون أن الإدارة الأمريكية ستعمل على معالجة ملفي وقف إطلاق النار والمناطق التجريبية، ذلك في إطار الجهود المبذولة لمتابعة الملفات التي جرى بحثها خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات. هذا وأفاد مسؤول لبناني بأن لبنان وإسرائيل توصلا إلى قائمة مختصرة بالدول المرشحة للمشاركة في مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله، ذلك ضمن آلية ينص عليها الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 26 من حزيران بوساطة أمريكية. أوضح المسؤول في تصريح لوكالة رويترز أن القائمة أعدت عقب اجتماعات فنية عقدت هذا الأسبوع في السفارة الأمريكية بروما، شملت تحديد الدول المقبولة وغير المقبولة لدى الطرفين من دون الكشف عن أسمائها. أضاف أن القرار النهائي بشأن اختيار الدولة أو الدول المشاركة في المهمة بات بيد الولايات المتحدة الأمريكية في إطار تنفيذ اتفاق يربط الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية بعملية نزع سلاح حزب الله. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، ذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. قالت الوكالة أن الإصابات وقعت بإطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع للمواطنين شمالي خان يونس، في حين تواصل القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة منذ ساعات الصباح في جنوبي المدينة. أما في وسط القطاع فتواصل آليات الاحتلال إطلاق النار شرقي شارع صلاح الدين في محيط جسر وادي غزة. بحثت اللجنة الوطنية لإدارة غزة سبل تطوير مواقع الإسكان المؤقت للعائلات النازحة في القطاع، ذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين بالشراكة مع مكتب المبعوث الأممي السابق لعملية السلام نيكولاي ميلادنكوف ومعهد بناء السلام. قالت اللجنة أن الورشة جمعت مفوضين وخبراء فنيين بهدف تحويل الالتزامات المتعلقة بالإسكان المؤقت إلى خطط تنفيذ عملية تخدم العائلات النازحة. تناولت المناقشات معايير التخطيط الحضري وظروف مواقع الإيواء وإزالة الأنقاض وإدارة المواقع بعد إنشائها، إضافة إلى قضايا الحوكمة. ختام هذه النشرة، دمتم بألف خير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

فارس الخوري. فارس بيك الخوري حمله الدمشقيون على الأكتاف، مندوب سوريا في الأمم المتحدة والمحاضر الجامعي الذي قبل يد الطالب المتسخة بالفحم. ولد فارس الخوري في قضاء حاصبي الذي كان تابعاً لدمشق قبل أن يلحق بدولة لبنان الكبير عام 1873 لأسرة مسيحية. بذلت والدته جهوداً جبارة لتعليمه، فبرز ذكاؤه الحاد منذ الابتدائية، واستطاع الدخول إلى الكلية السورية في بيروت، وهي اليوم الجامعة الأمريكية. في عام 1897 تخرج الخوري من الجامعة وعمل مدرساً في المدارس الابتدائية في لبنان وسوريا، ثم وظف لاحقاً كمترجم في القنصلية البريطانية. درس الخوري الحقوق بنفسه، ثم تقدم لامتحان جامعي فحصل على شهادة محاماة كانت ملاذه حين ترهقه السياسة. اتهمه جمال باشا عام 1916 بالتواطؤ على السلطنة العثمانية وسجنه، ثم نفاه إلى اسطنبول. انتظر الخوري هناك سنتين حتى عاد إلى سوريا مع دخول قوات الأمير فيصل دمشق، حيث عمل وزيراً طوال العهد الفيصلي، وأبدى حماساً منقطع النظير، فساهم في تأسيس المجمع العلمي العربي لتعريب العلوم الحديثة. ساهم الخوري في تأسيس الكتلة الوطنية وتعرض للاعتقال على يد الفرنسيين والسجن في أرواد لعدة شهور. وللخوري حادثة شهيرة، إذ توجه إلى الجامع الأموي وتحدى الجنرال غورو قائلاً: إن كانت فرنسا جاءت لحماية المسيحيين فإني أعلن إسلامي. تولى الخوري منصب رئاسة البرلمان عدة مرات بدءاً من العام 36، كما تولى رئاسة الوزراء أول مرة عام 1944 ليكون أول مسيحي يتولى هذا المنصب في سوريا. لعب الخوري دوراً هاماً في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة لدفع فرنسا لإعلان استقلال سوريا، ففي عام 46 تعمد أن يجلس في مقعد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة، فبدأ الرجل يصرخ عليه غاضباً، إلا أن الخوري ظل صامتاً 25 دقيقة، ثم قال له: لم تحتمل جلوسي في مقعدك 25 دقيقة، ونحن احتملنا احتلال جنودكم لبلادنا 25 عاماً. بعد الاستقلال كان الخوري واجهة سوريا القانونية والسياسية في الأمم المتحدة، وكان محط احترام كبير دولي ومحلي. عارض الخوري سياسة الانقلابات العسكرية، وكان له حدسه في خطرها على البلاد، حتى إنه قال لصاحب أول انقلاب حسن الزعيم: سامحك الله، لقد فتحت باباً يصعب إغلاقه. كما عارض الوحدة مع مصر قائلاً لحفيدته: إنها سلقت سلقاً والوحدة لا تسلق. من حوادث ظرافته أن قال أحد أصحاب محلات بيع الطرابيش له إنه لن يجد طربوشاً مثل هذا، فرد عليه الخوري: وأنت لن تجد رأساً مثل هذا يحمل طربوشك. كان الخوري صادقاً حتى في نكتته هذا، فقد فقدت سوريا الشخصية الوطنية والعالمية صاحبة الطربوش الأحمر والبدلة البيضاء عام 1962 بعد مسيرة طويلة من النضال.

أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين سوريا، نتناول فيها مجموعة من الملفات الخدمية والمعيشية، ونبدأ معكم بالعناوين. ارتفاع أسعار الفروج في عدد من المحافظات ومحدودية الدخل تقلص قدرة السكان على شرائه. أحياء حمص القديمة تعاني من تردي الاتصالات وشكاوى من ضعف تغطية الهواتف المحمولة وبطء الإنترنت في عموم محافظات سوريا. تفجير أندوف ألغاما في بلدة حضر بريف القنيطرة يشعل حرائق ويتلف أشجارا ومحاصيل، ومزارعون يطالبون بتعويضهم بخسائرهم.

0: أفاد مراسلو تلفزيون سوريا بارتفاع أسعار الفروج في عدد من المحافظات وسط تراجع المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأعلاف والأدوية. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقف استيراد الفروج خلال الفترة الماضية وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بنفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاج، كما تواجه عمليات نقل الفروج بين المحافظات صعوبات وتكاليف إضافية، ما ينعكس على الأسعار النهائية في الأسواق وسط تراجع القدرة الشرائية للسكان وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا وسط اطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين والبائعين في دمشق حول ارتفاع أسعار الدجاجة وأسبابه ومدى تناسبها مع دخل المواطن.
1: كيف بتشوف أسعار الفروج بالنسبة لك كمواطن؟
2: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضاء اللي هي الفروج، صراحة غالي. يعني اليوم كيلو الفروج ما عم ينزل عن 90,000 أو أقل أو أكثر، فسعر غالي يعتبر مقارنة بالدخل. نرجع يعني منقول إنه لازم يكون كسعر أرخص من هيك بالسوق، يعني لحتى المواطن يقدر بشكل دائم يأخذ الفروج أو اللحم البيضاء، لأنه مقارنة مع اللحوم الحمراء كتير غالي.
3: هلا أول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زيادة لأنه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفة زيادة عن اللزوم.
4: والله الأسعار من فترة شهر كانت كثير جيدة، كانت الوردة 26 27، من شي 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50 46 سعر، هذا السوداء كله بشكل عام رفعة يعني متعبة للمواطن.
1: اليوم عم يقولوا الشرحات ب 88.
4: ايه كانت ب 75 ما رضينا نشتريها.
1: كيف شايف اليوم أسعار؟
4: غالية كثير، غالية كثير. يعني المواطن المحروم من اللحمة صفي الفروج عم يجيب باكل. هلا بالأسعار هاي ما عاد بقدر يجيب.
1: قديش أسعار الفروج تقريبا؟
5: هلا الفروج الكامل اليوم يتراوح سعره بين 40 لل 45. الصدر يعني 85 لل90 تقريبا، 87 هيك شيء تقريبا. عندك الورده 40 لل45 حسب يعني ايه. وبالنسبه لهي الاسعار لجنونه انه اللهم صل على النبي خفيف عنا صار شوي، وقفوا الاستيراد والتصدير، بس يعني هلا بهالفتره هي والدنيا كمان شوب عم يفطس بعض عند المربيين، فبهذا السبب غلي الدجاج، فبعدين إن شاء الله بس تتوفر شوي بيرجع بيهبط سعره.
0: لمناقشة هذا الملف تنضم إلي مريت عبيد مراسل تلفزيون سوريا في دمشق، وياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في حماة، وعهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير زور. مرحبا بكم. سأبدأ معك مريت، يعني أسعار الفروج ترتفع، الأسباب ذاتها في المرة السابقة إيقاف الاستيراد وارتفاع أسعار الأعلاف، وأضيف إليها هذا المرة أو هذه المرة ارتفاع درجات الحرارة ونفوق كبير في الأعداد. التفاصيل عن هذا الملف مريت.
6: نعم مرحبا حسام، بالفعل اليوم تفاجأ الشارع السوري بموجة غلاء جديدة تضرب أسعار الفروج من جديد، حيث كانت الأسعار على سبيل المثال منذ حوالي 15 يوم، حيث وصل سعر الشرحات أو كيلو الشرحات إلى 77,000 أو 73,000 ليرة سورية قديمة، ويعني تختلف هذه هذا السعر يختلف من محل إلى آخر بحسب المنطقة. ومع ذلك يعني هذا الغلاء الذي كان منذ حوالي 10 أو 15 يوم وجد اعتراضات كبيرة، وحتى أنه ترافق مع حملات لمقاطعة الفروج، إلا أن يعني الأسعار أو التأثير على الأسعار يعني لم يكن هناك نتيجة في التأثير على الأسعار لانخفاض هذه السعر لانخفاض هذا السعر بعد هذه الحملات. اليوم كما تحدثت تفاجأ الشارع السوري بموجة غلاء جديدة، حيث وصل على سبيل المثال سعر كيلو الشرحات إلى 90,000 ليرة سورية قديمة، وأيضا تختلف أو يختلف هذا السعر من مكان إلى آخر حسب المنطقة. طبعا هذا بدوره أثر على أسعار الفروج الجاهز، يعني حسب الوزن، حسب النوع، حسب الكمية. أيضا يعني اليوم وجدنا أصحاب المحلات يضعون تسعيرة جديدة على أسعار الفروج الجاهز وغير الجاهز، وكما تحدثت أيضا يعني بدأت حملات جديدة لمقاطعة الفروج على مواقع التواصل الاجتماعي ويعني حتى من بين الأحياء، لكن هذا يعني لم يجد أي نتيجة، لأن التاجر يعني أيضا لديه وجهة نظر وهو غلاء الفروج الخام، ولا سيما بالأسباب هذه ويعني التي تتلخص في ضعف أو يعني وقف الاستيراد، مما أدى إلى نقص المادة في الأسواق وزيادة الطلب عليها. أيضا يعني على الرغم من أن الفروج يشهد موجات غلاء متزايدة، إلا أنه يعني يبقى مقبول ويبقى ملجأ للكثير من المواطنين، أيضا مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء ويعني زيادة الطلب، وحتى يعني لم تكن زيادة بشكل كبير، إلا أن نقص المادة يسبب غلاءها. أيضا يعني ازدياد سعر المحروقات وتباينها من يوم إلى آخر، وفي ظل الأزمات المتزايدة أيضا أثرت على شحن المادة، وأيضا يعني بالنسبة إلى التبريد أيضا ارتفاع أسعار الكهرباء وارتفاع تكلفة التبريد أيضا تؤثر على غلاء أسعار المادة بشكل عام، بالإضافة إلى موت الأفراخ بالتزامن مع موجات الحر المتزايدة، وتحديدا الموجات التي شهدها شهر آب ونهاية الشهر الماضي. يعني أيضا حسام كما تحدثت هذا يعني سبب أيضا ضعف القدرة الشرائية للمواطن. اليوم هناك بعض الرواتب يعني ما تزال لا تتجاوز 1.5 مليون ليرة سورية قديمة. يعني حقيقة
0: إليك مارية الحديث عن رد فعل المواطن عن الارتفاع وأيضا أسعار ارتفاع الفروج والشاورما وكل المنتجات المتعلقة بالفروج. أنتقل إلى ياسر الروح. ياسر في حماة، كيف هو الوضع نسبة الارتفاع؟
7: نعم حسام، يعني الوضع لا يختلف عن دمشق وباقي المحافظات السورية. يعني بشكل عام هناك ارتفاعات مستمرة، يعني شهد سوق الدجاج منذ 10 أيام تقريبا ارتفاعات مستمرة بشكل يومي. هناك ارتفاع يعني ملحوظ، وصل سعر كيلو صدر الدجاج إلى 75,000 ومن يقوم ببيعه 80,000. أيضا يعني سعر الفخذ أيضا وصل إلى 35,000 ليرة سورية. يعني هناك أرقام ترتفع يوما بعد يوم. طبعا تشهد يعني مدينة حماة هذه ارتفاع منذ أيام يعني بشكل ملحوظ، يعني هو ارتفاع ينعكس على يعني على قدرة السكان الشرائية، يعود يعني لعدة أسباب يعني رصدناها في الأسواق ميدانيا. بداية سعر التكاليف أو ارتفاع تكاليف الأعلاف، يعني وصلت اليوم سعر الطن إلى 1,500 دولار أمريكي، حيث كان سعر الطن سابقا 1,200 دولار عفوا أمريكي. اليوم يعني نعم يعني سعرت الحكومة سعر المبيع للفروج ب 2,200 ليرة لكل مربين. يعني اليوم هناك خسارات يتكبدها المربون. طبعا يعني إضافة إلى ذلك توقف الاستيراد، يعني اليوم توقف الاستيراد خلق فجوة في حالة السوق. خلال يعني كان هناك دجاج مستورد سعره أقل بكثير من الدجاج البلدي، طبعا يعني بسبب الضغط والطلب المتزايد. أيضا هذا الأمر يعني يصبح هناك ارتفاعات متتالية لأسعار الفروج في المربين. طبعا أضاف إلى ذلك أن هناك موجة حر يعني ضربت المنطقة يعني خلال الأيام الماضية، يعني بحسب أحد أصحاب المداجن خلال نصف ساعة أصبح لديه نفوق ب 1,500 طير تقريبا من أصل 35,000 طير. يعني بسبب انقطاع الكهرباء أو توقف الكهرباء لديه فقط خلال نصف ساعة. يعني اليوم الشارع السوري يعني ينتظر من الحكومة أن تحدد الأسعار، وخصوصا أنه أن الفروج أو الدجاج هو قوت المواطن اليومي. يعني هناك العديد من السوريين يعني يلجؤون لشراء الدجاج الأبيض
0: ياسر بسبب قرار إيقاف استيراد الفروج. ياسر، قرار إيقاف استيراد الفروج إلى سوريا، هذا القرار أليس دعما لأصحاب المداجن؟ وهو ما طالب به أصحاب المداجن، أليس لديهم أي خطة أمام موجات الحر والصيف؟ وهي يعني موجات الحر ليست بالشيء المفاجئ ونفوق الأفراخ.
7: حسام لو تكرمت بس أعد السؤال، لو تكرمت الصوت تقطع قليلا.
0: ياسر، منع استيراد أو إيقاف استيراد الفروج إلى سوريا، أليس هذا بطلب من أصحاب المداجن؟ أليس كذلك؟ وأصحاب المداجن ألا يعلمون بقدوم فصل الصيف ويجب أن يتجهزوا له كي لا ينفق أو تنفق الأفراخ؟
7: يعني حسام بالفعل يعني موضوع التحسبات، نحن قمنا بزيارة بعض المداجن ولاحظنا أن هناك تجهيزات كبيرة، ولكن في بعض المداجن هناك تجهيزات حديثة، ومداجن أخرى هناك تجهيزات يعني نوعا ما خجولة. الدجاج يعني أو كما يسميه الأشخاص في الأسواق هو تجارة الأرواح، يعني هي تجارة ممكن أن تكون خاسرة ممكن أن تكون رابحة. يعني أنت تتاجر في أرواح الدجاج، والدجاج يعني بطبيعته هو حساس جدا الظروف المناخية، يعني بحاجة إلى تبريد بشكل مستمر، بحاجة إلى طعام بشكل مستمر. يعني هذه الأمور يعني يعمل عليها أصحاب المداجن، إلا أن هناك يعني أعطال فنية تحدث معهم. يعني اليوم درجة الحرارة مرتفعة جدا، هناك أحيانا يقوم هناك بعض الانقطاعات في الكهرباء. يعني اليوم الكهرباء أو المداجن يعتمدون على الكهرباء الدولة وكهرباء الطاقة، يعني يقوم أصحاب المداجن بنقل الكهرباء عندما تنقطع كهرباء الدولة نقلها إلى كهرباء الطاقة. يعني هذه أحيانا هنا يحصل أعطال لديهم. يعني تكلمت لك منذ قليل أن خلال نصف ساعة يعني تقريبا نفق.
0: نعم، هذا العطل ربما يكلف صاحب المدجنة خسائر مالية كبيرة. سأعود إليك ياسر. أهد، وأنا أسأل ياسر عن أصحاب المداجن، ألا بيأخذوا ذلك في الحسبان من تجهيزات؟ وكذلك قرار منع استيراد الفروج إلى سوريا، هذا جاء دعما للمنتج المحلي ولأصحاب المداجن أيضا. تفاعلت مع هذا السؤال أنت مصعب، ما الذي لديك من الكلام يا مصعب؟
8: نعم، عهد معك، وهذا السؤال كنت قد طرحته على رئيس لجنة مربي الدواجن في محافظة دير الزور، وأجابني بالحرف الواحد بأنها هي عملية وحالة جشع لدى التجار والذين ينتشرون في سوريا. تتركز يعني معظم وكبار تجار الدواجن في محافظة حماة، هنا يتم التحكم بالأسعار لدى هذه المجموعة من الأشخاص، ومن ذلك المكان تنطلق الأسعار إلى المحافظات الأخرى.
0: يعني القصة عند ياسر هلا بيشرحنا إياها.
8: وفي حماة عرضوا، بالتأكيد ليس عند ياسر بالتحديد، إنما عند أصحاب المداجن المنتشرين في محافظة حماة، وهذا الأمر معلوم تماما. أنا كنت قد جلست قبل أيام مع رئيس لجنة مربي الدواجن في محافظة دير الزور، وشرح لي كل هذه يعني العملية، وهو يعني دكتور في يعني الزراعة ولديه يعني باع طويل في هذا العمل، وحاول أن يبسط هذه العملية وشرح لي هذه القصة يعني بالترتيب. إذا تحدثنا عن محافظة دير الزور،
0: اشرح لنا يا عهد بالتفصيل حتى المواطن يعرف شو صاير.
8: نعم، في الضفة اليمنى من نهر الفرات منطقة الشامية لا يوجد أي مدجنة على الإطلاق. بمنطقة يعني 240 كيلومتر لا يوجد أي مدجنة على الإطلاق، فيعتمد أهالي هذه المنطقة بالدرجة الأولى على الدواجن التي تأتي من حماد، وهي عبر تجار معروفين يصلون إلى دير الزور، وهناك بعض التجار الصغار في محافظة دير الزور أيضا يعتبرونهم يعني كبار التجار في محافظة دير الزور، فإذا تكون العملية بهذا الشكل. على الضفة الأخرى من نهر الفرات يبدو المشهد مختلف قليلا، إذ أن هذه المنطقة تحوي أكثر من 300 مدجنة كانت ممولة ومدعومة من البرامج الأمريكية للمنظمات، كانوا يدعمون صاحب المدجنة برأس المال كي يبدأ هذا المشروع، وهو من مشاريع سبل العيش. نعم انطلقوا هؤلاء الأشخاص وكثير منهم قد استفادة كبيرة جدا، لكن ما بعد التحرير وتوقف كثير من برامج الأمم المتحدة والبرامج الأمريكية بتمويل هذه المشاريع أو الاستمرار في يعني متابعة هذه المشاريع، قد توقفت يعني ربما نصف هذه المداجن عن عملها. هنا المشكلة أيضا، يوجد 9 مراحل بحسب ما شرح لي الدكتور رئيس لجنة مربية الدواجن، هي 9 مراحل يجب أن تكون متوفرة في المحافظة، لا يوجد على الإطلاق أي من هذه المراحل، تبدأ من مرحلة التفقيس ثم بعد ذلك ربما المخابر وكذلك الأمر الأعلاف وأيضا حتى سوق البيع وحتى حفظ البرادات إذا صح القول أو المستودعات لحفظ الفروج المجمد يعني كما يقال، لا يوجد كل هذه يعني التقنيات أو الخطوات الأساسية للاهتمام بهذا القطاع، لا توجد على الإطلاق. كان هناك مطالب من هذه اللجنة وكثير من أصحاب المداجن الذين أغلقوا مداجنهم على الإطلاق
0: للأسف،
8: ولم يفكروا على الإطلاق بالعودة إلى العمل خلال الفترة المقبلة. هذا أيضا ساهم في تعزيز موقف التجار الذين ذكرناهم ولديهم حالة الجشع بأن يتحكموا في السوق بشكل أكبر، ففعلا كان هناك ارتفاع كبير في يعني حماة. ذكر زميلي ياسر بأن السعر للفروج يصل إلى 35,000 ليرة، في دير الزور قد يصل بعض الأحيان إلى 60,000 ليرة، يعني السعر مضاعف تقريبا. وعلما أننا عندما دخلنا إلى دير الزور في الأيام الأولى كان سعر الفروج من 20,000 إلى 25,000 ليرة، وفي رمضان الأول بعد التحرير وصل إلى 28,000 ليرة فقط، لم يزد عن هذا الكم. يعني المشتقات الفروج الأخرى تصل بعض الأحيان إلى 90,000 ليرة، اليوم كان هذا هو سعر يعني ما يعرف ب يعني صدر الدجاج ب 90,000 ليرة سورية، سعر مبالغ فيه حقيقة. علما أن في يعني قبل عام تقريبا كان سعر 90,000 ليرة هو ثمن اللحوم الضان ل يعني الغنم وغيرها، حقيقة اليوم يعني اللحم الضان أصبح 140,000، وبأحسن الأحوال وصب الأحوال يصل إلى 150,000، بينما سعر يعني الفروج 90,000. فإذا أصبح المواطن يفكر جادا بأنه يعني يلجأ إلى اللحم الضان يعني استخدامه أفضل من استخدام الفروج. حقيقة مشكلة يعني تؤرق المواطن هنا في دير الزور أو في سوريا بشكل عام، تحتاج إلى رقابة حقيقية تبدأ من التجار الذين ذكرناهم في بداية الكلام وتنتهي عند الباعة في المحلات البسيطة في المنتشرين على أطراف يعني الخارطة السورية.
0: سأعود إليك للحديث عن الرقابة، ولكن بعد أن أتحدث مع ماريت عن انعكاس هذا الارتفاع على أسعار المنتجات المتعلقة بالفروج والتي تكون ربما الأساس فيها مثل الشاورما وما إلى ذلك. الأسعار ارتفعت بنسبة كم ماريت منذ صباح اليوم؟
6: نعم حسام، يعني كما كنت أتحدث رصدنا العديد من المحلات التجارية تضع تسعيرات جديدة. حقيقة يعني زيادة الأسعار تراوحت بين 2000 ليرة سورية قديمة و 3000 ليرة سورية قديمة بحسب الحجم، بحسب النوع، بحسب الكمية أيضا يعني، وهذا وجد ردات فعل كبيرة من قبل الشارع السوري، يعني بدأت المطالبات كما سمعنا بأن يكون هناك رقابة أكثر على المحلات وأن تضبط هذه الأسعار. يعني حقيقة يقول المواطن يعني حتى مع ارتفاع سعر الفروج الخام ربما يعني يكون هناك زيادة أكبر من قبل أسعار محلات الفروج الجاهز. يعني هناك مطالبات بأن تكون هناك رقابات وجولات رقابات دورية، يعني كما
0: ولا يوجد رقابة إلى الآن
6: خلال شهر رمضان المبارك هنا أيضا.
0: اليوم لا يوجد رقابة
6: يعني
0: على الأسعار، كل حدا بيسعر على كيفه.
6: الأخيرة لم نرصد نعم نعم، يعني إلى حد هذه اللحظة لم نرصد أي جولة رقابية، يعني كما وجدنا بعض المحلات من خلال السؤال أو من خلال يعني عمليات التسعير يعني تقوم برفع الأسعار. أيضا يعني كما كنت أتحدث يعني اليوم ما يزال بعض المواطنين يعني دخلهم السوري لا يتجاوز 1.5 مليون.

0: الخضار والفواكه ويعني مأكولات غيرها من المأكولات، علما أنها يعني في فصل الصيف حقيقة العديد من المواد الغذائية وجدت ارتفاعا كبيرا. واليوم كما تحدثت المواطن ينتظر جولات رقابية، يعني تصريحات قد تضبط هذه الأسعار.
1: نعم ياسر، كما قال عهد مراسلنا في دير الزور بأنه بحماة بالعامية مثل ما يقال هوامير المداجن و الفروج، هؤلاء كيف يتعاملون مع السوق؟ أين الرقابة؟ كيف تتم العملية؟ أنت أن لديك أي معلومات؟
2: نعم، يعني بالفعل حسام، يعني هنا في محافظة حماة يعني تكثر يعني المداجن، يعني خصوصي في المنطقة الشرقية. يعني اليوم نتكلم على عدد كبير من المداجن، يشكل بنسبة أكبر نسبة في سوريا. طبعا يعني تكلمت لك أن هناك مشكلة يعني أساسية يعاني منها أصحاب المداجن من جهة، و يعني المستوردين أيضا من جهة. عندما يتوقف الاستيراد حسام ترتفع أسعار الفروج أو الدجاج البلدي، وعندما يعني يتوقف الاستيراد يرتفع، عندما يرتفع الاستيراد يتوقف الاستيراد يرتفع أسعار البلدي، وعندما يتوفر الاستيراد أو يفتح الاستيراد للدجاج أو الريش الحي لسوريا يعاني المربون من خسائر فادحة.
1: نعم
2: يعني
1: مثل.
2: هناك طالب العديد من المواطنين أن يكون هناك توازن بفتح الاستيراد لفترات أو نسبة معينة باستيراد الريش أو الدجاج كما يسمونه الصوص الصغير لسوريا، لكي يكون السعر متوازن. يعني شهدنا عدة حالات منذ أشهر تقريبا إلى اليوم، هناك ارتفاعات وانخفاضات مستمرة في أسعار الفروج. تنخفض الأسعار عندما يفتح الاستيراد، وترتفع الأسعار عندما
1: صحيح.
2: يعني يتوقف الاستيراد. هناك يعني المربون يطالبون أيضا بدعم يعني الأعلاف، يعني هناك أرقام كبيرة يدفعونها للأعلاف، هناك عمال، هناك يعني تكاليف إضافية يعني عندما شهدنا. لكن هناك يعني كما يقولوا في العامية، يعني ما في مربي بيخسر، هناك انخسر فوج بيربح فوج ثاني بيعوض عن الخسارة السابقة بحسب المربين. ولكن هناك خسارات متتالية، يعني هناك شهدنا في الأزمة الماضية.
1: يعني يجب التوازن ما بين الإنتاج وما بين الاستيراد وأيضا دعم المربين. شكرا إليك ياسر. في شيء بدك تقوله؟ قوله ياسر، قوله قوله.
2: هناك بعض المربين يعني طلبوا مننا ان نوصل الرساله ان هناك ان يكون هناك دعم للاعلاف، دعم للمربين. يعني عدة خسارات يتكبدها المربي، يغلق المدجنه بشكل كامل. هذا ما طلب منا اصحاب المدن ايصاله عبر منصتنا او التلفزيون ليصل الى الجهات المعنيه.
1: نعم، وأيضا ربما المواطن يطالب أصحاب المداجن بأن لا يرفعوا الأسعار كثيرا ويستغلوا هذا الأمر ومنع الاستيراد. هذه المطالبات التي قرأناها على وسائل التواصل الاجتماعي قبل التحضير لهذه الحلقة. شكرا إليك ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا في حماة، وشكرا أيضا موصول لمريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق، ولعهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور، وأيضا لمصعب الحنت اللي ذكرت اسمه سهوا بدل اسمك عهد، طبعا مراسلنا في دير الزور. شكرا لكم جميعا. وينضم إلي الأستاذ عبد الرزاق حبزة، أمين سر جمعية حماية المستهلك معي من دمشق. مرحبا بك أستاذ عبد الرزاق. لو سألتك بداية، و أريد الأجوبة حقيقة قبل أن أطرح الأسئلة، قال منذ قليل مراسلو تلفزيون سوريا أين الرقابة وحماية المستهلك؟ كل بائع عم بيسعر على كيفه.
3: تحياتي لكم برنامجكم الكريم. أستاذ حسام، دائما نحن مادة الفروج هي مادة أساسية الحقيقة محتكرة من البعض، إن كان مربين أو مسالخ أو بائعين. المادة الوحيدة التي يجب أن لا تخضع للسوق الحر هي مادة الدجاج، وخصوصا في هذا الواقع. الحقيقة السوق الحر هو مقيد للرقابة التموينية. الرقابة التموينية غير قادرة على خفض الأسعار، وليس لديها الصلاحية في خفض الأسعار للأسف.

0: يجب أن تكون هناك سعر استرشادي معتمد من قبل وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والصناعة بالتزامن مع المربين طبعا بعد الاتفاق مع المربين مع تكثيف الرقابة على المسالخ لوضع سعر استرشادي لا يمكن تجاوزه. الحقيقة صار في نوع من التبريرات، تبرير ولا تبرير ولا تبرير، الأعلاف، النفوق، هاي كلها تبريرات لا تبرر ارتفاع السعر، هي تبريرات الطالب الكسول. الحقيقة الواقع السوق الحقيقة مخزي بالنسبة للمستهلك.
1: يعني ارتفاع الأسعار هذا ليس له أي علاقة بارتفاع أسعار المحروقات أو بعدم دعم في هذا القطاع، ليس أي شيء من ذلك، وهو احتكار من قبل المربين أو من قبل التجار.
0: سيدي أنا لم أقول ما له علاقة، له علاقة نسبية. ليس بهذا.
1: يعني نسبيا قد ايه نسبته أستاذ عبد الرزاق؟ يعني أنت في الحقيقة يعني منذ يعني بداية الحديث ضربت يعني فجرت قنبلة أنه نحن بحماية المستهلك ما بنقدر نضبط السوق لأنه هذا شيء سوق حر ومفتوح. يعني بدنا نسأل وين دور الدولة؟
0: وهذا ما نبحث عنه. الحقيقة نحن دائما نقول أن هناك الدور الحكومي الحقيقة حاليا دور قاصر. المؤسسة السورية للتجارة، المؤسسة الدواجن الحقيقة فقدت فعاليتها في الأسواق وما عم تدخل بالأسواق نهائيا. الخزن والتبريد الذي كان يبرد فيها عند انخفاض سعر الفروج توضع كميات منه لحين ارتفاع الأسعار أو حين الأزمات تطرح لوجع توازن في الأسواق، الحقيقة فقدت كمان دورها. يعني معنى ذلك أنه أنا بدي نوع من الضبط أو السعر الوسطي بين المربي وبين المسلخ وبين المستهلك. الحقيقة هو حلقات الوساطة الموجودة الكثيرة بين المربي والمسلخ والمستهلك، طبعا اللي بيع بالمفرق، الحقيقة حلقات كثيرة عم تزيد الأزمة وعم ترفع الأسعار
1: مع الأسف.
0: نحن طالبنا وما زلنا نطالب بوضع قانون وسطي أو تعليمات تنفيذية وسطية بين الانتقال للسوق الحر وبين تحديد السعر الذي كان سابقا معمول في أيام النظام البائد. الحقيقة لازم يكون حقوقها خصوصا لهذه المادة الحساسة. الحكومة يجب أن تعرف أن هناك زيادة طلب في هذه المناسبات، مناسبة وجود مغتربين، وجود سياح، وجود سياحة خصوصا في مدينة دمشق طبعا وفي منطقة الساحل. حقيقة في زاد طلب على السعر، ولكن هذا لا على المادة، لكن هذا لا يبرر ارتفاع السعر بالشكل الفاحش الموجود حاليا.
1: نعم، أمام ما تحدث عنه أستاذ عبد الرزاق، لماذا الحكومة منعت استيراد الفروج؟
0: طبعا إجراء بوقته إجراء سليم وبناء على طلب المربين. المربين إذا تسترجع ذاكرتك عملوا نوع من التجمع أمام وزارة الزراعة وطالبوا وقف الاستيراد، وقف الاستيراد حماية للمنتج المحلي، والحكومة أبدت استعدادها ووقفت فعلا فوقفت موضوع الاستيراد على أمل أن هناك الإنتاج المحلي يكفي ولا يكون أزمات. حتى نفس المربين على لسان لجنة المربين بيقول لك أخي نحن خلال أيام قليلة سينخفض السعر. هذا الأساس الكلام سمعناه من أكثر من شهر. الحقيقة نحن ما لمسنا هذا الشيء. معنى ذلك أنه في نوع من الاحتكار، أنا أقول احتكار وطبعا ما أعمم، كنت أقول البعض، كنت سابقا أقول البعض، لكن حاليا أقول أغلب الاحتكار من المسالخ. طبعا الحلقة الأساسية هي المسالخ الحقيقة، ونوع من المضاربات اللي عم تصير. يعني بعض المربين بيقول لي الطن مثلا ب $2000 عم يباع للمسالخ، في بعض المسالخ بتدفع له وزياده $100 $2100 بناخذ، يعني نوع من المضاربه.
1: نعم.
0: اضافه لموضوع زياده طلبهم زياده الوزن، زياده الوزن يعني الفوج بده ياخذ اكثر من 45 يوم. طبعا بيناسبهم هالشيء هذا، طبعا بائعين الشاورما وبائعين لهم مصلحه بهالشيء هذا، رغم مطالبتنا نحن بتحديد الوزن اقل من هيك. يعني في دول عديده التربيه عم تكون ل 30 يوم، الفوج 30 يوم ما هو ل 45 يوم، لانه المستلزمات الطبيه له او البيطريه له بتزداد بعد 30 يوم، فالكميات بتنطرح بوقت اقل وبنفس الوقت الامراض بتقل.
1: نعم، استاذ عبد الرزاق ايضا يعني منذ اشهر ذات الامر منع استيراد الفروج، ارتفعت الاسعار وبدات ترتفع 100-200
0: يوم، لانه المستلزمات الطبيه له او البيطريه له

0: بتزداد بعد 30 يوم. فالكميات تنطرح بوقت أقل وبنفس الوقت الأمراض بتقل.
1: نعم أستاذ عبد الرزاق، أيضا يعني منذ أشهر ذات الأمر منع استيراد الفروج، ارتفعت الأسعار وبدأت ترتفع 100-200-300 دولار، وصل طن الفروج إلى 3200 دولار. الشعب هنا قال كلمته وامتنع وقاطع الفروج، هبطت الأسعار. اليوم لماذا لا يوجد أي دراسة وتوازن ما بين دعم المنتج المحلي ولكي لا تغلق هذه المداجن أبوابها وبين الاستيراد؟ لأنه بين الاثنين عم بيكون الضحية هو المواطن.
0: يعني يا سيدي عند صدور قرار منع الاستيراد، نحن طبعا ما كنا مشاركين للأسف كجمعية حماية المستهلك في إعداد القرار، وإن كان ملاحظات كثيرة على موضوع منع الاستيراد. نحن حبذا لو ضافوا مادة بآخر القرار بتقول أنه أخي يعاد النظر في هذا القرار في ضوء المستجدات وواقع السوق. الحقيقة ما في دراسة أو تخطيط للواقع اللي نحن عم نعيش فيه حتى نكون واقعيين. يعني القرارات تصدر قرارات عشوائية وقرارات آنية وقرارات ترقيعية للأسف، والحقيقة المستهدف في العملية هو المستهلك، بالنهاية المتضرر هو المستهلك. وأنا كجمعية حماية المستهلك أنا بهمني من كل هالحلقات اللي بيحكوا عليها والكيمياء اللي بيحكوا كيمياء، أنا بعتبرها كيمياء صار كأنه موضوع تربية الدواجن كيمياء، هي ما في أبسط منها. معروفة أخي شوية أعلاف شوية أدوية بيطرية فوج معين بيطلع في عندك، طبعا في مفاجآت، المفاجآت معروفة دائما بالحرارة بتطلع بالصيف، دائما بالشتاء بيصير برد، دائما يا اخي بيصير امراض، يعني هالشغلات معروفه. نسبه النفوق اللي عم يحكوا عليها انه نسبه النفوق الزائده، نسبه النفوق ضمن الحد المسموح فيه ضمن الحد المعروف فيه، ما عندنا شيء اسمه وسم. نحن طبعا بلغتنا العلميه بيقول وسم دجاج او وسم، ما عصنا الامراض هي قد ما صار دعايات سابقه. وللاسف للاسف صار بعض المغرضين يطالعوا دعايات على المنتجات انه فيها امراض وفيها سابقا خلال الشهرين او 3 شهور الماضيين، الفتره الماضيه وارتفعت الاسعار. نعم. وامتنعت الناس عن الشراء. في ناس إلى مصلحة بكساد المادة، كسدت المادة انخفضت الأسعار. عندما انخفضت الأسعار يجب على المربين أو الذين طبعا في شركات مربين على مستوى جيد، يعني عندنا بمناطق الوسطى في مربين على مستوى شركات كبيرة، حبذا لو أخذوا المنتج هذا وحطوه بالتبريد لحين صار نقص بالمادة أو ازدياد طلب بالمادة وطرحوها صار نوع من التوازن. على ما يبدو ما بهم يصير نوع من التوازن، في ناس عم تستغل أي طفرة موجودة أو ارتفاع سعر موجود لحتى يخي شكله الأزمة هي اللي نحن موجودة
1: للأسف
0: اللي عم يستفاد فيها. للأسف المربي طبعا هو
1: نعم للأسف يعني عم بيكون
0: المربي الحقيقة هو الحلقة
1: الأضعف حسب كلامك أستاذ
0: المربي
1: عبد الرزاق. انتهى وقتي، ولكن
0: المستهلك
1: هو الحلقة الأضعف أليس كذلك؟
0: بالضبط. نعم. الحلقات الوسيطة هي المستفادة. نعم. المسالخ والمطاعم الكات الجاهزة.
1: شكرا إليك على هذا الوضوح والشفافية في التعامل مع هذا الملف والأمر. الأستاذ عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك كنت معي من دمشق. يشكو أهالي عدد من أحياء حمصة القديمة والمناطق المتضررة من الحرب ضعف أو انقطاع شبكة الهاتف المحمول وبطء الإنترنت، ما يزيد صعوبة متابعة الطلاب لدراستهم وإنجاز العاملين لأعمالهم.
2: منذ عودة آلاف السكان إلى أحياء حمص القديمة والمناطق التي دمرتها الحرب، ما تزال خدمات الاتصالات تشكل أحد أبرز التحديات اليومية. ففي هذه الأحياء يشكو الأهالي من ضعف أو انقطاع إشارة الهاتف المحمول وبطء الإنترنت، ما يجعل إجراء مكالمة أو استخدام البيانات أمراً بالغ الصعوبة، ويدفع كثيرين إلى اللجوء لحلول بديلة للبقاء على اتصال.
3: يعني عنا التغطية سيئة جداً، البيانات ما بيشتغل نهائياً، يعني بنعبي البيانات يعني بنعبي 50,000-60,000 ما في فائدة منه خالص. بالنسبة للراوتر كمان بنعبي 150,000 يعني أيام الصوت يعني بده ياخذ دقيقة ليحمل، يعني ما بنحمل عليه كثير، يعني حتى بنفوت على موضوع الفيسبوك فيديوهات عادية، فشلون؟
4: من ناحية الاتصال

0: سيئة جدا، ما في تواصل نهائيا، احنا اعتمادنا على النت الفضائي، النت الخارجي، واوقاتا بيفصل كمان النت يعني.
1: ولا تقتصر آثار ضعف التغطية على الاستخدام الشخصي، بل تمتد إلى الأعمال والدراسة، فأصحاب المحال التجارية الذين يعتمدون على الهواتف والإنترنت في تقديم خدماتهم يواجهون تعطلاً متكرراً، كما يجد الطلاب والعاملون صعوبة في متابعة دراستهم أو إنجاز أعمالهم في ظل شبكة غير مستقرة تزيد من الوقت والتكاليف.
2: من ناحية الاتصالات أنا عندي خطين تحويل MTN وسريتي. التغطية عندي سيئة جدا، يعني إذا حد زبون بده يحول رصيد من عندي بضطر أطلع لبرا مشان حول له، أما جوا خالص ما في تغطية.
3: هلأ التغطية بشكل عام جدا تعباني، أنا هلأ ليكن برا عدت تشغيل الجهاز مشان يرجع التغطية، حاول اتصل اتصال مع أنه برا، يعني برا لازم يكون تغطية ممتازة، يعني عم بصور فيديو بياخد مقايات كثير، بدي اصور له اياه بدقه للزبون لكذا، او الدراسي بدي انزل حمل درس او محاضره لإليه، جدا يعني مكلف الامر.
1: ورغم اعلان وزاره الاتصالات خططا لتطوير البنيه التحتيه والتوسع في مشاريع الالياف الضوئيه والحديث عن اطلاق خدمات الجيل الخامس، فان مناطق في حمص ما تزال تعاني من غياب التغطيه او ضعفها بشكل كبير، وبين الوعود الرسميه وواقع السكان يبقى السؤال مطروحا، كيف يمكن الحديث عن تقنيات اتصال متقدمة في حين ما يزال بعض الأهالي يبحثون عن مكان تلتقط فيه إشارة هاتف تتيح لهم إجراء مكالمة واحدة؟
4: هذا وتتواصل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في اللاذقية بسبب بطء الانترنت وضعف التغطية والانقطاعات المتكررة وسط تفاوت واضح في مستوى الخدمة بين الأحياء والقرى، ولا سيما في المناطق المتضررة بريف المحافظة.
5: بين بطء التصفح وضعف الإشارة والانقطاعات المتكررة يواجه مستخدمو شبكات الاتصال والانترنت في مدينة اللاذقية واقعا لا يزال دون المستوى المطلوب، لكن المشكلة لا تبدو واحدة في جميع أنحاء المدينة، فمستوى الخدمة يختلف من حي إلى آخر.
6: هلا واقع الاتصالات بسوريا بشكل عام، رجعوني على أيام سكايبي، أيام التوجي والوانجي، الشبكة كتير سيئة. طبعا في مراكز بس للشبكة، مثلا أبراج رئيسي شبكة عنده بتكون جيدة نوعا ما، يعني مثل على جسر المحطة ما بتشوف غير عالم مجتمعين هناك مشان النت، بتلاحظ بكل الحواري في حواري مجتمعين الشباب على بلاطة معينة، على مساحة، على حي جغرافي كتير ضيق مشان يلعبوا بابجي مشان النت يكون قوي. مثلا المناطق العشوائية بيكون في كثافة سكاني، هون الشبكة بدك تستغيث.
5: وفي ريف اللاذقية وخاصة المناطق المدمرة قد تبدو المعاناة أكبر، فأضرار البنية التحتية تلقي بظلالها على مختلف الخدمات ومن ضمنها قطاع الاتصالات، لتبقى بعض القرى أمام واقع شبكة ضعيفة وتغطية محدودة جدا.
7: أحيانا لما بنزل على المدينة يا أخي توقف جنب برج الشبكة مثلا، لربما أنه تلقط عندك ممكن تحسن تحكي مكالمة وتبعت رسالة واتساب على يعني أقل التعبير، ولكن عندنا مناطق الريف مثلا ما في خدمات إطلاقا، يعني برج الشبكة أنا بدي أفهم شو علاقته مع الشمس، بتطلع الشمس تجيك الانترنت او الشبكه، بتغيب الشمس خالص راحت، واذا طلعت الشمس واجت الشبكه ضعيفه جدا، والله العظيم احيانا بتوقف بدك تبعت رساله واتساب ما بتحسن تبعتها، الطرقات في فواصل كثير كبيره بالطرقات ما فيها انترنت.
5: الجهات المعنيه تحدثت سابقا عن وجود خطط لتحسين واقع الاتصالات، بدءا من صيانه الشبكات وتوسيع التغطيه ومعالجه الاعطال، وصولا الى العمل على تطوير خدمات الانترنت. لكن المعيار الأهم بالنسبة للمستخدمين هو تحول الوعود إلى واقع يصل إلى مختلف المناطق من المدن إلى أبعد القرى.
8: رغم أن اللاذقية تمثل نموذجاً واضحاً لمعاناة مستخدمي الاتصالات، فإن ضعف الشبكة لا يبدو أنه يقتصر على محافظة واحدة، بل يشكل تحدياً يواجه مناطق عدة في عموم أنحاء سوريا. من الحاجة تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
4: الدكتور عبد العزيز شقيفي خبير في مجال الاتصالات والمعلوماتية معي من دمشق، مرحبا بك يا دكتور. يعني سأبدأ معك من سؤال الشارع، متى الحل؟
9: أهلا وسهلا فيك. الحل بالنسبه لاول شيء اهلا وسهلا فيك.
4: يا هلا.
9: برحب بجميع المستمعين. الحل المطلوب بموضوع الاتصالات هو ما له حل رح يكون ملموس بشكل كبير، لانه المشكله فعليا انه قطاع الاتصالات عم بيعاني نمو كبير، يعني في طلب متزايد كبير على الاتصالات اكثر من قبل. فتصور خلال السنه الماضيه للسنه هي صار في زياده بمؤسسه الاتصالات بحدود 200% من الساعه اللي كانت موجوده، وزاد الطلب على الاتصالات بمقدار 35%. ومع هالشيء عم بيكون في فجوه او في مسافه بين الطلب على الاتصالات والحاجه الفعليه لسوق الاتصالات. تمام.
4: الحلول
9: هو فعليا عم بيكون في عنا عوامل كتير عم تأثر على الاتصالات. الحلول عم يكون أغلب حلول إسعافية، لأنه الحل الجذري لازم يكون جذري، هو تبديل كتير من قصص متضررة، حيث إحنا في عنا مشاكل كتير. تبدأ بأول شيء في عندي ضرر صار أيام
4: صحيح
9: الحرب، أيام النظام البائد، على المقاسم، على الشبكات، على كابلات الهاتفية، إن كان النحاسية ولا إن كان في أقسام منها من الألمنيوم، وحتى الكابلات الضوئية ما عم تكون بهالمكان الكافي اللي عم يغطي المتطلبات الموجودة عندي. حتى من ناحية القطع المتضررة أنا ما في عندي حلول جذرية، لأنه ما بحسن حتى نحن نأمن أتوقع من قطع صيانة للظرف، عم يكون حل إسعافي، ما عم يكون في شيء إنه حل كامل لهذا المنظومة كلها. تمام. ولكن هنا يسعوا بإيجاد حلول جذرية عن طريق تبديل كامل البنية، واللي هذا بالإجباري ما راح يكون عبارة عن حل سريع بين يوم وليلة، هو حل بيكون متوسط طويل المدى لعمل هي التحديات.
4: يعني كم سنة تقريبا دكتور عبد العزيز؟
9: ولكن هو فعليا مع يعني أتوقع بحدود 4-5 سنين، لأنه إذا نحن شفنا المعطيات اللي عم تعطيها وزارة الاتصالات بمنتصف العام 2025 لما أعلنوا على مشروع برق نت، وهو عبارة عن توصيل الألياف الضوئية ل 85% للمنازل والمواطنين اللي بيستخدموا الإنترنت، واللي كان خطته عبارة عن سنتين متكاملات، فرجعت هي نفسها وزارة الاتصالات أعلنت بشهر شباط 2026 أنه ما عم يكون في النتائج المرجوة. نتيجة فيه هي ما لها منظومة بس اتصالات، يعني في إحنا نحسن نحط إيدنا على الحل، هو في منظومة كبيرة، ما هي إنه والله أنا غيرت برج ولا غيرت كبل ولا
4: صحيح، هو تغيير منظومة وبنية تحتية كاملة لشبكة الاتصالات. صحيح دكتور عبد العزيز، ولكن يعني الأزمة يا صحيح الأكبر بين الطرقات سفر لا يوجد فيها تغطية في معظمها، وهي أزمة. يعني حدا صار معه حادث أو أي شيء، يعني وخاصة دخل مشغل جديد على السوق.
9: هو صحيح دخل مشغل، بس هي ما تتعلق بالمنظم، لما ما خليني اكمل الموضوع. هي انت في تكامل بين وزاره الصرف ووزاره الطاقه كمان، انت عندك في عنا اول شيء لازم يكون في عندك طاقه مستقره ومنتظمه لتشغيل الابراج او تامين بطاريات حديثه ليثيوم مع طاقه شمسيه مع طاقه رياح لتامين طاقه مستمره لعمل الاتصالات. هي اول وحده. الشغله الثانيه، انت مثل ما حكينا ان حتى لو دخل منظم في عنا اختناقات موجوده بين المحافظات اللي هي ما عم نحسن حلها بشكل سريع، بسبب لهلا في قطع صيانه غير متوافره. يعني فعليا احنا القطع الصيانه اللي عنا لما عم يخرب شيء فعم لاقوا صعوبه جدا بان كان قطع صيانه ولا ان كان في العده الموجوده مع الفريق الدعم الفني، اللي بدل ما يحل المشكله في ساعه عم بيحلها ب4-5 ساعات. فعم يكون هذا التأخير، هذا الحل بده لسه لحتى نحسن نجيب القطع الصيانة أو حتى نجيب
4: نعم هذا الملف. يعني ربما يحتاج
9: المطلوبة
4: إلى ساعات للحديث عنه، ولكن يعني أخذنا منك أبرز المعوقات وأسفا على ضيق الوقت. شكرا لك الدكتور عبد العزيز شخيفي، خبير في مجال الاتصالات والمعلومات، كنت معي من دمشق. تسببت عمليات تفجير الألغام التي أجرتها قوات الأمم المتحدة العاملة في ريف القنيطرة بحرائق وأضرار كبيرة للمزارعين الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
10: تحاول قوات الأندوف مساعدة الأهالي والمزارعين في ريف القنيطرة على التخلص من مخلفات الحرب. ففي بلدة حضر جمعت فرقها عشرات ألغام الدبابات المنتشرة في الأراضي الزراعية والمراعي ومحيط الثكنات العسكرية، تمهيداً لتفجيرها بهدف تأمين المنطقة وإعادة الأراضي إلى أصحابها.
11: قامت قوات الأندوف أو المراقبين الدوليين خلينا نقول بجمع عدد كبير من الألغام الثقيلة، ألغام دبابات، وقامت بتفجيرها ضمن حقول المواطنين الزراعي، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وحريق هائل بالحقول الزراعية والثمار.
10: لكن مع بدء تفجير الدفعة الأولى التي تجاوزت 50 لغما، وقع انفجار عنيف هز البلدة وتناثرت الشظايا لمسافات واسعة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم مساحات من الأراضي الزراعية وأتلف عددا من الأشجار المثمرة، مخلفا خسائر كبيرة للمزارعين.
12: والله يا أخي امبارح الصبح كنت بالأرضيات عم اشتغل هون، لحظة ولا أجت الأمم المتحدة قال بك تمشي من الأرض. ليش؟ قال والله في تفجير، يعني أشروا لي على الألغام أنك بك تمشي. والله بعد ما يعني بعد فترة جدال أنه يانوا مشوني من الأرض. وصلنا على الدار طلع أول انفجار، طلع الثاني وراه احترقت الأراضي، راح لي بيطلع 5 دولمات كلها كرز وتين ولوز وزيتون، ومنطلب العوض من الله تعالى ومن الزراعة ومن الحكومة يعوضوا علينا نحن جماعة فلاحين يا عمي.
10: وعقب الحادثة وصلت فرق مديرية زراعة القنيطرة إلى الموقع لتقييم الأضرار وحصر الخسائر، في حين طالب المزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد. بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب من أراضيهم، خسر المزارعون مساحات واسعة من أراضيهم وأشجارهم المثمرة. ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى تلك البقاع، يبقى السؤال معلقاً: من يعوضهم عن سنوات الخسارة وما فقدوه من أراض ورزق؟ محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة حضر.
4: فاليوم العالمي للقطط لم تعد رعاية هذه الحيوانات تقتصر على المبادرات الفردية، بل تحولت لدى البعض إلى مشاريع متخصصة. فمن إنقاذ القطط التي تعرضت للتعذيب والإهمال في الشوارع إلى افتتاح فندق مخصص للقطط، نجحت شابة سورية في تحويل اهتمامها بإنقاذ القطط إلى ملاذ آمن يوفر لها الرعاية والإقامة.
13: احنا قبل كل شيء يعني كنا من الأساس من طعم القطط بالشارع، منحط أكل للقطط، ما يعني ما عنا انه موضوع انه لا ما بصير هي خلص قطة وحيوان وهيك. فيعني مرة من المرات خلال هي الفترة ماشيين بالطريق لقينا اولاد ماسكين قط بالشارع عمره 2 شهر من ذنبه عملوا الحو، فنحن انصدمنا من المنظر، فدغري نحن شو عملنا دخلنا بالموضوع اخذنا القط منهم. كانوا حتى بدهم يبيعونا يا بيع، بس نحن قلنا لهم لا هذا قط شارع وانتم عم ترفسوه عم تقتلوه هيك. قالوا لنا في اخو، قلنا لهم هاتوا كمان اخو، طلعوا قاتلينه ويعني معذبينه تعذيب كتير لاخوه. اخذناهن عند الدكتور، الحمد لله القط الكبير يعني هذا اللي هلا معنا لحد هاي اللحظه اموره منيحه وسليمه ولسه ما تعرض لهذا التعذيب يعني. بس اخوه للاسف يعني رغم العلاجات ورغم كل شيء هو كان متعرض للتعنيف وتعذيب ونزيف داخلي، فما قدر يتحمل ومات للأسف. وأخوه لساته عنا، وبلشنا هاي المسيرة بهاي الطريقة. يعني صرنا كل ما نمشي بالطريق نلاقي أي قطع يتعرض لتعذيب أو أي شيء صاير فيه ناخده ونجيبه ونعالجه ونعرضه تبني. في منهم ياخذون الجمعيات، مو بس القطط طبعا، نحن كمان بالكلاب. القطط ولا أحلى من هيك بصراحة بالبيت، يعني بتلاقيهم مثلهم مثل الأولاد، بيجوا لعندك ببوسوكي، بيحسوا فيكي لما بتكوني عن جد زعلانة ومتضايقة. يعني لما بتكوني متضايقة، مرة نحن كنا يعني زعلانين على وفاة بابا لسه، فإجا روبي شافنا أنه متضايقين وهيك زعلانين وعم نبكي، قام إجا روبي مستحلى دموعاتها لأمي وقعد بحضنا، ويعني صار خلص يطمنها ويحسسها أنه هو معها يعني. ف الحمد لله على كل شيء، يعني هن الوحيدين يعني اللي بحسسوكي بقيمة الحياة. نحن كمان افتتحنا الفندق من 2019 تقريبا، بس ما يعني ما صحلنا نعمل دعايات، ما صحلنا نعلن انه نحن الفندق يعني اللي اقدم شيء موجود بالشام وبسوريا. بس الحمد لله يعني هلا العالم كلياتها بتعرفنا، بتعرف فندق كوكب القطط، وهلا صرنا كوكب الحيوانات الأليفة، يعني صار عندنا كوكبين.
4: نهاية حلقة اليوم من عين سوريا، كونوا دوما بألف خير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: سوريا، حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
5: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
4: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
6: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
7: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: هروب بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
11: ختام النشرة في أمان الله.
12: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها معكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يكشف مشهد الاستقبال الحافل الذي شهده مول شمس سيتي سنتر في دمشق عن ظاهرة باتت تستأثر باهتمام متزايد في المجتمع السوري، وهي الحضور الطاغي لثقافة صناع المحتوى الرقمي وقدرتهم على تحريك الجماهير بأعداد تفوق أحيانا ما تفعله الأحداث الرسمية الكبرى. ففي عالم باتت فيه المنصات الرقمية تصنع النجوم وتبني الجماهير، لم تعد الشهرة حكرا على الممثلين أو المطربين، بل امتدت لتشمل أشخاصا عاديين تحولوا بفضل الإنترنت إلى ظواهر شعبية حقيقية يتبعها الملايين. وأمس شهد مول شام سيتي سنتر في منطقة كفرسوسة بدمشق شهد تجمعا كبيرا لاستقبال صانع المحتوى اللبناني طوني نصراني المعروف بلقب المايسترو، وهو صانع محتوى تجاوز عدد متابعيه 8 ملايين على انستغرام و 3,300,000 مشترك على يوتيوب. اشتهر بمقاطع التحديات والأنشطة الاجتماعية والخيرية التي قدم من خلالها مساعدات لسوريين ولبنانيين محتاجين على مدار سنوات. وشهد الاستقبال ألعاب نارية وإغلاقا للشوارع المحيطة بالمول في مشهد استثنائي لم يكن كثيرون يتوقعونه لزيارة صانعي محتوى بغض النظر عن حجم جمهوره. وكما هو معتاد انقسم السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا المشهد انقساما واضحا، فبينما رأى فريق أن الرجل يستحق هذا الاستقبال الحار نظرا لمحتواه الإيجابي ومساعدته للمحتاجين، معتبرين أن الناس من حقهم أن يستقبلوا شخصا محترما ومحبوبا بهذه الطريقة، انتقد فريق آخر المشهد برمته واعتبره تعبيرا صارخا عن أولويات مقلوبة. كما أثار إغلاق شوارع العاصمة من جديد موجة من الانتقادات، لا سيما أن هذا الإغلاق بات يتكرر بشكل لافت في دمشق لمناسبات متعددة، حتى بات كما قال أحد المعلقين جزءا من برنامج المناسبات. وهذه لقطات من داخل المول تظهر حجم الحضور الكبير من متابعي المايسترو الذين توافدوا للقائه. لنتابعه.

كما تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي لقطات تظهر تدافع متابعي المايسترو داخل المول في مشهد يعكس حجم الإقبال الكبير الذي صاحب زيارته للعاصمة السورية.

0: وفي لحظة إنسانية مؤثرة التقى المؤثر اللبناني المايسترو بالطفلة إيلين التي سبق أن أسهم في دعمها. وتعود قصة إيلين إلى وقت تسليط صانع المحتوى السعودي عبد الرحمن المطيري الضوء على معاناتها مع اضطرابها في القدرة على المشي نتيجة مشكلة صحية في قدمها، ليتكفل بتكاليف علاجها كاملة موثقا مراحل العلاج.
1: مين ما بتذكر الطفلة إيلين اللي صارت ترند وما كانت قدران تروح على مدرستها بسبب وضعها الصحي، والله سبحانه وتعالى بعت له صانع المحتوى السعودي عبد الرحمن المطيري، وهون وقتها بالمقابلة سألها قال له شو حابة تصيري؟ قالت له حابة تصير مشهورة وغنية مثل المايسترو، وبالفعل المايسترو قال له أنت أغنى مني، ولباها ونزل عندها على الشام ليوقف جنبها. اليوم رجعت التقت فيه بالشام وعيونها عم تقول له شكرا. هاي المشاعر لا تصطنع بل تجي بالفطرة. سبحان الله اليوم لعرفت ليش بيحبوا الأطفال كل هالقد. شوفوا الفيديو.
2: يا أمي كتير صحة بيتك أنت وسلامة قلبي. شو بدك تقولي لي؟
3: مثل ما
2: أنت جيت
3: لعندك
2: مفاجأة،
3: أنا
2: جيت
3: لعندك.
2: بس أنت مفاجأة أحلى معك حتى. شو المفاجأة؟ شو المفاجأة الحلوة؟
0: زيارة المايسترو، هذه المشاهد من الازدحام الكبير التي شهدها محيط شام سيتي سنتر في دمشق، إذ غصت الشوارع بالحضور وأغلقت الطرق المحيطة بهذا المول. لنتابع.

0: إذن زيارة المايسترو لدمشق وما خلفته من ازدحام وأغلاق للشوارع أثرت موجة من التعليقات المتباينة بين من رأى في الحشود تعبيرا طبيعيا عن محبة الجمهور ومن انتقد تأثير ذلك على حركة السير في العاصمة. نقرأ بعض التعليقات على وسائل التواصل أو المنشورات. أبو جواد كتب: الأخف من لبنان الشقيق وحب شعب سوريا وقدم بعض المساعدات للسوريين واللبنانيين من غير أي مقابل، مجرد فرحة للناس فقط. أيضا منشور آخر أو تعليق آخر من رياض كتب فيه: هذا المايسترو أشرف من كثير مؤثرين شبيحة كانوا يشبحوا للأسد. أيضا حليمة كتبت بدورها: إنفلونسر لبناني بعدين صار يبيع شوكولا ومشروب طاقة، مع أني ما بحب أغلب الإنفلونسرز، بس الحق يقال. هيدا الشاب أول التحرير قال ما بحياته نزل على سوريا، وبعد التحرير نزل وبيحكي بطريقة حلوة أطول عن سوريا بحسب ما قالت حليمة. بموضوع آخر، تعد النفايات الطبية من أشد أنواع النفايات خطورة على الصحة العامة والبيئة، إذ تحتوي على مواد ملوثة ومعدية قد تنقل أمراضا خطيرة إذا لم تعالج بالطريقة الصحيحة. ولهذا السبب تشترط المعايير الدولية والتشريعات الصحية في كل أنحاء العالم التعامل مع هذا النوع من النفايات بصرامة تامة من خلال عمليات فصل وتعقيم وأتلاف تخضع لرقابة دقيقة ومستمرة بعيدا عن أي خلط مع النفايات المنزلية العادية التي يتعامل معها عمال النظافة وسكان الأحياء بشكل يومي. وفي سوريا لا تزال كثير من المنشآت الصحية تفتقر إلى الالتزام بمعايير التخلص السليم من النفايات الطبية، مما يشكل خطرا حقيقيا وصامتا يهدد صحة المواطنين وعمال النظافة على حد سواء. وفي هذا السياق، وثق أحد سكان حي السحاري في درعا المحطة مشهدا صادما بالقرب من مشفى اليرموك الخاص، إذ يظهر الفيديو نفايات طبية خطرة ملقاة بشكل عشوائي داخل وخارج حاوية القمامة المخصصة للنفايات المنزلية، إلى جانب مخلفات بشرية ملقاة خارج الحاوية في مشهد ينذر بانتشار أمراض معدية بين السكان وعمال النظافة أيضا. وأكد مرسل الفيديو أن هذه الظاهرة تتكرر باستمرار، وأن مندوب البلدية سبق أن نبه المشفى قبل يومين دون أن يطرأ أي تغيير، وسرعان ما تحركت مديرية الصحة في محافظة درعا للكشف على الموقع والتحقق من الحالة ومتابعة مصدر المخلفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو السلامة البيئية، ومشيرة إلى استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية العامة والخاصة. وكما ذكرنا، وثق أحد سكان حي السحاري في درعا المحطة مشهدا مقلقا بالقرب من مشفى اليرموك الخاص، إذ تظهر في الفيديو نفايات طبية خطرة ملقاة بشكل عشوائي داخل وخارج حاوية القمامة المخصصة للنفايات المنزلية. لنتابع.
1: هاي مخلفات مشفى اليرموك الجراحي، يعني بأي دين بأي أخلاق بأي مبدأ ما بعرف. هاي بقايا الأدوية وهاي مخلفات بشرية بعد عمليات جراحية. برسم مين ما بعرف. هاي مشفى اليرموك.
0: وفي أخبار المشافي وما حولها أيضا، وخلال زيارة ميدانية لمحافظ اللاذقية ووزير الصحة لرصد واقع القطاع الصحي، كشفت الجولة عن مشاهد لافتة أبرزها فيديو يزعم أنه لطبيب كان يدخن داخل غرفته في مشهد بدت عليه نظرات وزير الصحة مصعب العلي وكأنها تختصر واقع هذه المشافي. لنتابع.
2: هذا سرير شو ها؟
3: والله السرير اللي حاطينه
2: يعني هذا خاصي سرير طبي، ليش عندك بغرفة إقامة؟
4: بالمكتب قصدي.
3: المفروض يكون هون أنا
2: بس على اسمه سرير طبي يعني. طيب ليش بتدخن بالغرفة؟
3: ما في شيء بدنا ندخن بالغرفة.
2: ما في شيء غير ريحة الدخان، بس ريحة الدخان.
5: هاي ما بدي إنكار هاي.
3: ما بعرف.
2: اسعف 10 دقائق حدا شافك من ال... هو هذا السؤال اي دكتور
4: كيف الخدمة هنا؟ أنت أيمت آخر مرة جيت قبل هالمرة؟ أول مرة
5: من 20 سنة هاي.
4: يلا معافى إن شاء الله.
2: شو رأيك بالخدمة؟
6: أنا أقبل أن المواطن ما يعرف يشرح المشكلة، بس حضرتك طبيب وأخصائي صح؟ أنت طبيب وأخصائي، احكي لي بالمصطلحات العلمية والطبية البحتة، لأنه ما فهمت شيء أنت من المشكلة؟
7: مريض 58 سنة، هي القصة بالشهر
8: 25 كامل، معلش عارف نوصل لل 40
6: 50 لأنه نحن حاملين كمان مشفى الجامعة،
8: شايف أنتوا حاملين مشفى الجامعة؟
6: طبعا، لأنه مشفى الجامعة، لأنه إذا أنت جاوبتيني أنا غلط كمان حتجاوب المواطن غلط. يعني أنا بقصد بس عن الوقت، يعني إذا جاوبت المواطن غلط كمان هاي مشكلة من الثلاثة. حلوا لها مشكلة ساعدوها، عملنا تحليل وتحتاج
4: معاقل. كم موظف تابع لها؟
9: 12 موظف.
4: ما عم تلاحظ؟
9: والله ما عم
6: تلاحظ. كم عدد كم معاملة باليوم الواحد تجلسوا تقريباً؟
0: وفي مشاهد كنا قد عرضناها سابقا في ريبوست من مشفى حماة الوطني وثقها أحد المواطنين تكشف عن واقع يستدعي الاهتمام والمتابعة وسط تساؤلات عن آلية الرقابة على المرافق الصحية. لنتابع.
10: طبعا شكاوي مشفى حماة الوطني أكيد ما تخلص، بهالنشك والقرف أكيد ما رح تخلص. طبعا شوفوا الصراصير هالنشك، يعني والله ما بعرف، طبعا كثير كثير كثير صراصير معده بمشفى حماة الوطني وممرضات نفسيه، يعني الدكاتره عن جد ما بعرف كيف قاعدين على الجوالات عم يلعبوا على الجوالات، والعالم بينشلفوا بينضربوا على قلبهم ما همهم. طب وين عمال النظافه؟ وين هذا التنظيف؟ طبعا ما لازم يكون في تنظيف. اي وين مشفى حماة الوطني؟
0: المشاهد من درعا وجولة وزير الصحة أثرت تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وتباينت التعليقات بين من طالب بمحاسبة المقصرين ومن رأى أن الذي ظهر يعكس واقعا أعمق يستدعي إصلاحا جذريا للقطاع الصحي. معاذ كتب المشفى اللي بدرعا كنا نسميه مشفى الملوخية، هاي كانوا سابقا يمونوا ملوخية بغرفة العمليات بحسب قوله. محمد كتب بدوره من زمان كثير، من أيام الملوخية كان لازم تتسكر بشكل نهائي، أقصد المشفى. يوسف أيضا كتب من يومين كنت بدائرة حكومية وكان في موظفتين عم يمشوا وراء المراجعين، وبكل بساطة أطرميز الزيتون تحت طاولة موظفة منهم، يعني الجماعة مثل أبو زاهر بيوميات مدير عام عم يتصرفوا أنه البيت بيتهم على حد تعبيره. يعد ملف الإنفاق الحكومي وأسلوب حياة المسؤولين من أكثر الملفات حساسية في الوجدان السوري، وهو حساسية مفهومة ومبررة لشعب عانى لعقود من نظام أسرف في الإنفاق على نفسه، بينما يعاني المواطن من شح الخدمات وتردي مستوى المعيشة. فقد كان النظام المخلوع نموذجا صارخا للترف والبذخ في أوساط الحكم، بينما كان المواطن العادي يكافح لتأمين لقمة عيشه. ومع انطلاق مرحلة جديدة في سوريا، يحمل المواطنون توقعات مشروعة بأن يجسد المسؤولون الجدد في سلوكهم اليومي قيم التقشف والانحياز للمواطن التي يعلنونها في خطاباتهم. ولهذا يتحسس كثيرون من أي مشهد يوحي بأن الفجوة بين المسؤول والمواطن لا تزال قائمة. وفي هذا السياق أثار موكب وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني تساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ رصد مواطنون سيارات الموكب وأسعارها اللافتة خلال زيارة الوزير إلى درعا، معتبرين أن هذا المشهد لا ينسجم مع الحديث عن شح الموارد وضرورة الصبر. كان للسوريين رأي لم يترددوا في إبدائه. وهذه مشاهد الموكب الذي أثار الجدل، إذ رصد مواطنون سيارات وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني خلال جولته في درعا. الموكب وما أثاره من تساؤلات استقطب تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي وتباينت التعليقات بين من انتقد المشهد ورأى فيه تناقضا من خطاب التقشف ومن دعا إلى التريث وعدم إصدار أحكام متسرعة. عبود علق أو كتب: إذا باعوا سيارات بطعم منطقة كاملة لسنة بحسب تعبيره. أيضا أحمد علق أو كتب: وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، سبحان الله، ما حدا مفكر بالناس ولا بالآخرة ولا خايفين من الله سبحانه وتعالى، بحسب تعبيره. أيضا هناك تعليق لمصطفى عمر المصطفى كتب فيه: موكب وزير الإدارة المحلية بعيد إعمار حارتنا كلها وعلى أعلى طراز بحسب ما وصف. في مشهد من ذاكرة الحياة السورية يروي صاحب محل في مدينة حماة قصته مع بيع الكازوز منذ عام 1995 حاملا مفتاح محله منذ 25 عاما ولا يزال يواصل مسيرته بالشغف نفسه. لنتابع.
5: فتحت المحل لحد الآن.
11: أبداً.
12: من سنة 95.
11: من 95 لحد الآن أنت موجود هون.
12: هذا المفتاح عندي صار له شيء 25 سنة. مكان سوري.
13: البرد بدك هاي.
12: هاي. كنا هيك نبيع أخو.
0: تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لافتة لأب أقدم على إحراق دراجة ابنه النارية بعد أن طفح به الكيل من قيادته المتهورة والتشبيب والسرعة الزائدة. لنتابع.
14: هاي المعتبر يا شباب، بتمنى من كل الأهالي والأبهات اللي بيشوف ابنه عم يسافر ماتور او عم يشبب، بنتمنى منهم هيك يسووا، لانه سلام، لانه الحكيمه عم تشوف يا شباب. هذا بيقولوا ليش عم يسبب فلان، ما عم يسب الناس، عيب على اللي بيخلي الناس يسبوا. صرنا نخجل من العالم والله. صرنا نخجل من العالم يا شباب، صرنا نخجل من العالم.
15: فتحوا
14: الطبول ولا لا؟ لا لا لا لا فحم والله، لك والله لا فحم، اعوذ بالله.
0: وفي العاصمة وثق أحد المواطنين لحظة مرعبة في منطقة الميدان بدمشق، إذ ظهرت سيدة تهرب من كلاب ضال انتشرت في المنطقة في مشهد يسلط الضوء على ظاهرة باتت تقلق سكان عدد من أحياء العاصمة.

0: عاما من الانقطاع في خطوة تعيد للمدينة جزءا من مكانتها وتفتح آفاقا جديدة للتواصل مع العالم الخارجي. متابع.
1: هذا استغفار كله عشان في رزق الله. كل هذا استقبال عشاننا، أحسن استقبال المرة والله. هذا استقبال خالد.
0: في لقطة من الحياة اليومية في شوارع دمشق، توقف بائع حلوى شعبية من تماري وكعك يفخر بأنه يمارس مهنته منذ زمن بعيد، ويلخص مسيرته بعبارة لطيفة ببيعها من أيام ما كانت العالم تلبس طرابيش. نتابع.
2: ياك تذكرتوه لعمه؟ والله إنه ارتعبت. شو قلت لي شو اسمه؟
3: تماري وكعك.
2: لا اللي عم بتقوله
3: تماري وكعك.
2: طب ليش بتقول هوريجا؟
3: لا مو هوريجا، تماري وكعك.
2: وكعك بتعرف انه انا ربياني على الصوت هذا تبع هوريجا؟
3: ظني بياع 60 سنة.
2: يا الهي،
3: انا من ايام الترين اللي كان يطلع لفوق على المهاجرين.
2: يا الهي، طيب اليوم تمشي بهالمنطقة هاي بالروضة؟
3: انا بالروضة هون.
2: بالروضة؟
3: بالروضة وابو رماني والمالك الثلاثية
2: عنا. الله يبارك فيك ويرزقك. شو اسمك عمي؟
3: مصباح.
2: مصباح، والنعم منك يا عم.
3: بياع تماري وكعك من زمان، من 60 سنة، من أيام ما كانت العالم تلبس ترابيش وأنابيز وبنطلون مطاطة وشوطة. من أيام الترين.
2: تطول بالك علينا شوي، عالبين ما تمرق بنكون عم ننادي لك ما بترد علينا.
3: ليكو عندي أرقام، هلأ في عندي يدوني على طول بتصل فيه.
2: ايه يعني خلص على التليفون انت بنحاكي.
3: اللي بدي اللي على التليفون بصير هوني.
2: معلش أخذ رقمك عشان بركي حدا بده. شو رأيك؟
3: انت بتدقي رقمك هون بطلع رقمي عندك.
2: اوكي طيب، حناخذ لكم رقمه مشان اذا بدكم دليفري. كلهم بيشتروا من عنده عم مصباح. الله يبارك فيه يا رب. شفرحت شفرحت لانه بتعرفوا قديش على بالي اعرف مين صاحب هالصوت.
0: ختام حلقه ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات الدقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار

0: أقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.

0: تخيل يكون بإمكانك الاستفادة من الوقت اللي بيضيع منك على الطريق انت ورايح على الشغل او انت وراجع منه، وبدل ما تبقى عيونك معلقة بالطريق تصير تحسن تكتب تقريرك او ترد على ايميلاتك او حتى تاخذ غفوة. كل هالقصص ممكنة مع أنظمة القيادة الذاتية، الحلم اللي رافق البشر من اليوم اللي اخترعوا فيه السيارة، واليوم صار حقيقة وجزء من واقعنا. بس كيف بتشتغل هي الأنظمة؟ وهل هي آمنة؟ وهل رح يجي يوم تكون كل سياراتنا ذاتية القيادة؟ أنظمة القيادة الذاتية في العالم تقسم لعدة مستويات رئيسية من 0 للـ5. هلأ المستوى 0 هو التحكم البشري الكامل، الشيء اللي كلنا بنعمله، والمستوى 1 هو اللي فيه شغلات آلية بسيطة مثل مثبت السرعة. أما المستوى الثاني فهون بإمكان السيارة التحكم بالتوجيه والتسارع والفرملة بنفس الوقت، بس لازم السائق يكون مركز وجاهز للتدخل بأي لحظة. وأشهر مين بيطبق هذا النظام هن سيارات تسلا تبع الزميل إيلون ماسك. المستوى الثالث، وهون السيارة بتتحكم بكل التفاصيل ولكن تحت شروط معينة، ومش مطلوب من السائق مراقبة الطريق باستمرار، بس لازم يكون جاهز ليتولى القيادة إذا طلب النظام منه هالشي. والغالين على قلبي وقلبكم مرسيدس بيطبقوا هذا النظام بسياراتهم. أما المستوى الرابع، مستوى القيادة الذاتية الكاملة، اللي السيارة بتتحكم بكل شيء بدون تدخل بشري، مثل الروبو تاكسي اللي بتقدمها شركات مثل وايمو بمناطق محددة بأمريكا مثل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس. وبالصين كمان شركة أبولو جو بتشغل سياراتها 100% بدون سائق بأكثر من 10 مدن. وعندنا بالمنطقة دبي رح تكون المدينة العربية الأولى اللي بتشغل تكاسي ذاتية القيادة بدون سائق. أما ألمانيا فكانت سباقة بخلق إطار قانوني بيسمح بمركبات المستوى الرابع ضمن مناطق تشغيل معينة. أخيراً المستوى الخامس، هون بتكون السيارة بالأصل ما فيها دركسيون ولا دواسة بنزين، قيادة ذاتية كاملة بكل الظروف وكل المدن وكل الطرق، وهالشي لسه ما وصلنا له. أنظمة القيادة الذاتية أقرب ما تشبه الأوركسترا بدقة إيقاعها وتناغمها من خلال الدمج بين الكاميرات والرادارات والسنسورات. فمثلاً الجي بي إس بيخلي السيارة تعرف مكانها وين بالضبط، ووحدة قياس العطالة الآي إم يو بتحس بتوازن السيارة وحركتها، يعني وقت تروح على اليمين أو وقت تروح على اليسار. ومع خوارزميات سلام بتصير السيارة تحس بموقعها ومحيطها بشكل مستمر، وعبر تقنيات الرؤية الحاسوبية الكمبيوتر فيجن بتكون السيارة قادرة على إدراك المسارات والإشارات المرورية واللوحات الطرقية، وبتحدد المشاة وبتتابع سرعتهم واتجاههم. مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتصير السيارة تستشعر نوايا الأجسام من حولها وتبني سيناريوهات مختلفة لثواني قادمة. وهون بتجي مرحلة التخطيط واتخاذ القرار، شو أفضل مسار لتمشي فيه السيارة من حيث الأمان والراحة؟ شو هي حدود السرعة؟ هل لازم تتجاوز السيارة اللي قدامها أو تنتظرها؟ هل لازم تعطي طريق للسيارة اللي جاي من وراء؟ وغيره من سيناريوهات المرور. وهي القصص بتوضح لك قديش هاي الخوارزميات دقيقة وقديش عندها القدرة على توجيه التسارع وكبح الفرامل على المسار نفسه أكثر من مرة بالثانية. هاي الخوارزميات بتراقب السيارة بكل تفاصيلها، من الوظائف الكهربائية للحوسبة لأنظمة الفرامل الاحتياطية، وإذا صار شي طارئ أو خرجت الظروف عن حيز التشغيل المحدد، يعني نزل تلج وما عادت تستشعر الطريق، أو صار ضباب كثيف وانعدمت الرؤية، أو بسبب خطأ بالجي بي إس وصلت لطريق مو معروف، فوراً بتفعل خطة الهبوط الهادئ، بتخفف سرعتها وبتركن على اليمين. ولكن ورغم كل هذا التقدم المذهل إلا أنه من خلف زجاج السيارة بيطلع لنا السؤال الدرامي عن المعضلة الأخلاقية والمعروفة علمياً باسم معضلة العربة، وقت بيكون ما في مفر من الحادث وتضطر السيارة للاختيار بين أذى ما في مهرب منه، كيف لازم تتصرف السيارة؟ هل لازم تضحي السيارة بركابها لإنقاذ عدد أكبر من الناس؟ طيب شو إذا كان أطفال بالشارع أو في أطفال بالسيارة؟ أسئلة وسيناريوهات فلسفية ما فيها الخوارزميات وحدها تجاوب عنها، لأنه الحقيقة الثابتة بتقول القواعد ما فينا نبرمجها على مفاضلات فلسفية لحظية ولكن على مبدأ تقليل المخاطر. وهون بيصير واجب علينا الالتزام بقانون السير واعتماد طبقات أمان ومعايير دولية مشان ما نوصل لهي اللحظة الحرجة بالأساس. ولأنه الطريق مو مفروش بالورد، لسه هي الأنظمة ذاتية القيادة بحاجة لمستويات عالية من الأمان والثقة والتنظيم، ولأنه التقنية ما بتكفي وحدها، نحن كمان بحاجة لبنية تحتية رقمية وخرائط محدثة بشكل مستمر، بالإضافة لسنسورات على الطرق بتساعد السيارات وبتتكامل مع أنظمتها، والأهم من كل هذا تشريعات واضحة. هلأ رغم كل هذا التطور المذهل، لسه السيارات ذاتية القيادة شغلة بال سوق التكنولوجيا، وهالشيء انعكس بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية والمعروف اختصاراً CES، واللي انعقد بـ9 يناير الماضي بلاس فيكاس، وكانت هاي السيارات النجم الأبرز فيه، وتعالوا لأحكي لكم عنه. طبعاً معرض CES هو الحدث التقني الأكثر تأثيراً بالعالم، ويعتبر المنصة العالمية الأبرز لشركات التكنولوجيا لفرض عضلاتهم واستعراض أحدث ابتكاراتهم التقنية. وبهي الدورة من المعرض قطاع السيارات شهد تحول جذري، وشفنا تكامل كبير بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة الذاتية. ولكن الحدث الأبرز على الإطلاق واللي شغل الكل بالمعرض هو إعلان شركة الشرائح الإلكترونية العملاقة إنفيديا عن منصة الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الباميو المخصص للسيارات والروبوتات. يعني السيارات ما بقى تكتفي برؤيتها للطريق، لا، صارت تعمل سلسلة أفكار لتفسر المواقف المعقدة وتشرح أسباب قراراتها. يعني إذا واحد واقف على الرصيف وبده يقطع الشارع قبل الإشارة ما تصير خضرة، السيارة صار عندها القدرة على فهم سلوك الشخص وتعرف أنه مشتت ومستعجل فبتخفف سرعتها. أو بكل بساطة، إذا طابق اتدحرجت قدام السيارة فالسيارة بتخفف سرعتها، لأنه كتير وارد يركض وراها طفل أو حيوان أليف. هالشي بيسهل تشريع أنظمة القيادة الذاتية وبيخليها أكثر أمان وموثوقية. والزملاء بمرسيدس ما بيضيعوا وقت وأعلنوا عن أول سيارة بتعتمد على حزمة إنفيديا الكاملة بما فيها الذكاء الاصطناعي الفيزيائي الجديد الباميو. سيارتهم CLA 2026 رح تجي مع مستوى متقدم للقيادة الذاتية Level 2 Plus، عندها القدرة على التعامل مع السيناريوهات المعقدة بذكاء بشري. بس كمان الزملاء الغوالي ببي ام دبليو قدموا مساعد صوت جديد بقدرات أليكسا بلس من امازون. اتذكرتوها لأليكسا صح؟ من حلقة المنازل الذكية، ويلي إذا فاتتكن فضروري تحضروها. هلأ إذا بدك تقلي شو الجديد ومرسيدس من زمان عندهم مساعد صوتي بالسيارة، رح قلك معك حق، بس هاي أليكسا بلس يعني أنت معك مساعد صوتي حقيقي معزز بأهم نماذج الذكاء الاصطناعي، بيعرف كل شيء بالسيارة وغير السيارة، فيك تحكي معه طول رحلتك عن أي موضوع ابتداء من حالة الطقس وانتهاء بأكبر القضايا الفلسفية.
1: What's the most famous painting there is in the world and where can I find it?
2: The most famous painting in the world is the Mona Lisa by Leonardo da Vinci. It's housed in the Louvre Museum in Paris.
0: ولنحكي أكثر عن أنظمة القيادة الذاتية رح ينضم لنا من فرانكفورت المهندس محمد عبيد الجاسم، مدير العروض وتطوير الأعمال بشركة ماغنا إلكترونيكس، الشريك التقني المزود بأنظمة القيادة الذاتية لكبرى شركات السيارات العالمية مثل مرسيدس وبي ام دبليو. أستاذ محمد أهلا وسهلا، مساء الخير.
3: حياك الله، أهلا دكتور عبد الله، شكرا لك وتحياتي لك للمشاهدين الكرام.
0: أستاذ محمد، هل أنظمة القيادة الذاتية فعلاً بتخفف الحوادث مثل ما بتدعي الشركات المصنعة؟
3: الجواب المباشر والقطعي هو نعم، لكن لازم أكون دقيق هون، يعني ممكن عيد صياغة السؤال نفسه يعني مشان نوصل لجواب أفضل، واللي هو هل القيادة الذاتية مثالية؟ هل القيادة الذاتية أفضل من الإنسان؟ اليوم بحسب يعني منظمة الصحة العالمية في 90% من أسباب الحوادث هي السلوك البشري. اليوم 1.2 إلى 1.3 إنسان مليون إنسان يموت حول العالم أو تقتل حوادث السيارات. في عندك كمان من 40 إلى 50 مليون إصابة بعضها ممكن يكون أو كثير منها تكون إصابات وعاهات دائمة. هذا الشيء هو مكلف طبعاً جداً للأنظمة الصحية، مكلف إنسانياً، اجتماعياً، مكلف حتى اقتصادياً بكثير من الدول. فإذا نرجع لأسباب الحوادث الرئيسية مشان نعرف ليش القيادة الذاتية ممكن تكون هي safety feature أكثر من كونها رفاهية، مثلاً من أسباب الحوادث اللي معروفة وأنت تعرفها والسادة المشاهدين يعرفوها، مثلاً التهور، السرعات الزائدة، التشتت أو الالتهاب بالموبايل، وغيرها من الأسباب المعروفة، من ممكن قلة نوم أو يعني تعاطي ممكن أي مسكرات أو أنواع من المخدرات واللي يعني تؤذي مباشرة أو تؤدي مباشرة ممكن لحوادث.
0: طيب بالحالات الحرجة واللي بيكون ما في مهرب من الحادث، كيف ممكن تتصرف السيارة؟
3: أنت قبل شوي ذكرت معضلة العربة، نحن ممكن نستفيد منها بمثال بسيط أو مشهد نحن نكونه هلأ بشكل افتراضي. اليوم مثلاً في سيارة بطريق ما وطفل دخل أمام السيارة هاي بشكل فجائي. السيارة هاي عندها مثلاً خيارات قليلة جداً، وهذا الشيء مثلاً مثال واقعي جداً ممكن إحنا أي حدا منا ممكن يتعرض له. فهي السيارة مثلاً بتكون عندها خيارين، اللي هي خطورة موت للطفل اللي ممكن تدهس السيارة، أو خطورة موت الراكب بالسيارة. وهذا الشيء طبعاً يعني اتخاذ القرار يحتاج سرعة سريعة جداً أو سرعة كبيرة جداً. الآلة طبعاً بهاي الحالة هي أكيد تكون استجابتها أفضل من الإنسان، لكن هون نحن في عندنا السؤال الأخلاقي، مين أو انجبرنا على هذا السؤال الأخلاقي أو لازم نجاوبه، مين يعيش بهاي الحالات مثلاً؟ طبعاً القيادة الذاتية هي أصلاً فلسفتها بالأساس مشان ما نوصل لهي المرحلة بالأساس، يعني إن شاء الله عن طريق الميزات مثلاً الاستشعار المبكر أو الاستجابة المبكرة والتحضير للاستجابات، هي ممكن طبعاً نتجاوز فيها كثير من الحوادث. لكن اليوم السؤال هذا تحديداً هو سؤال فلسفي مثل ما تفضلت، سؤال صعب إجابته ومحرج، لكن بالأخير القرار هو قرار قانوني فيزيائي بحت تتخذه بعض المؤسسات بالاعتماد على بعض الدراسات، وأكيد هي اعتماد يعني نظرية أو اعتماد سياسة هي تقليل الضرر قدر الإمكان.
0: طيب أستاذ محمد، قديش فينا نوثق بالقيادة الذاتية سواء بالمدن أو على الطرقات السريعة؟
3: الثقة بشكل عام أكيد ما لازم تكون عمياء، لازم تكون ذكية بشكل عام. يعني نحن اليوم لازم يعني ننتبه على التكنولوجيات اللي موجودة بالسيارة، نراقبها ونتأكد من فعاليتها، بعدين نحن ممكن شوي شوي نوثق فيها. إذا قارن مثلا الطرق السريعة والمدن، مثلا أنا كمثال شخصي لما أطلع الطرق السريعة بشكل عام ممكن أستفيد غالبا من المستوى الثاني من القيادة الذاتية بسيارتي الشخصية، بس طلعت برا المدينة فورا أنتقل على استخدام القيادة الذاتية الجزئية. طبعا داخل المدن الموضوع صعب جدا، المدن فيها طبعا إشارات مرور كثيرة، فيها فوضى، فيها مرات مشاة، في عربات أخرى كثيرة، دراجات هوائية ممكن أو دراجات نارية وغيرها، وممكن تصرفات بشرية غير متوقعة. يعني هذا الشيء هو جدا صعب التعامل معه داخل المدن، ولكن بالمستقبل إن شاء الله يعني ممكن يكون في حلول ممتازة للقيادة الذاتية لاستخدام كمان داخل المدن، مثلا الستوب أند جو مثلا، يعني فيك تستخدمه داخل المدن. سيارتي ما فيها الستوب أند جو، بس فيها مثلاً Adaptive Cross Control واللي هو تحديد السرعة التفاعلي.
0: يعني أستاذ محمد فيني أقول أنه أنت شخصياً بتوثق بأنظمة القيادة الذاتية، ولكن بدي أسألك، شفت الفيديو اللي انتشر بآخر السنة الماضية وتحديداً بديسمبر وقت انقطعت الكهرباء بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية والسيارات ذاتية القيادة احتارت شو تعمل أو وقفت عند إشارات المرور اللي كانت مقطوعة عنها الكهرباء؟ بهيك حالات كيف بتصرف هاي السيارات؟
3: هلا خلينا نكون منصفين، السيارات هي ما تصرفت بشكل خطأ. الحالة اللي دخلتها السيارات تسمى أو تندرج تحت الـ edge cases، اللي هي الحالات النادرة. اليوم الكهرباء، انقطاع الكهرباء بأمريكا هو حالة نادرة، إن شاء الله راح تكون يوم من الأيام بسوريا وتشغل وسائل الإعلام لما تنقطع الكهرباء. بس بأمريكا اللي صار أو بسان فرانسيسكو مع شركة وايمو، يعني هي ببساطة السيارة فاتت بهاي الحالة واتخذت السيف ستيت مثل ما تفضلت. كمان هي أخذت يعني أفضل وضعية مناسبة للحالة اللي فاتت فيها، واللي هي حالة فوضوية نوعا ما، غير مبرمجة الخوارزميات لهاي الحالات النادرة. لكن مثل ما نعرف، يعني انت كمان حكيتها قبل شوي، يعني نحن ما فينا نغطي كل الحالات اللي موجودة بالعالم. نحن حتى الأخلاقيات هي أشياء غير مكتوبة مشان نحن نبرمج خوارزميات عليها.
0: يعني أزمة المرور اللي خلقتها سيارات وايمو كانت جزء من الـ الـ الـ الـ الـ الأمان اللي أخذته هاي السيارات، إنها ركنت على اليمين وانتظرت حتى ترجع هاي الإشارات. طيب شو مشان الأمن السيبراني؟ قديش ممكن نخطف سيارة ذاتية القيادة ونجيبها على مكان تاني غير وجهتها الأصلية؟
3: الاختراق أو الهجمات السيبرانية بشكل عام هي محتملة وموجودة بالعالم بشكل عام، لا نحن ما فينا نمنعها. لكن هل ممكن اختراق السيارات القيادة الذاتية أو حتى السيارات الكهربائية بالمناسبة؟ نظريا نعم، لكن عمليا هذا الشيء يعني صعب جدا جدا، لأنه في طبقات متعددة للأمان مستخدمة، والأمن السيبراني هو أساسي بتصنيع أي قطعة وبتصميمها من البداية من أيام التطوير. فنحن بنفس مبدأ الطيارات، اليوم درونز، عم نبعث درونز باستخدامات عسكرية حساسة جدا، وهي يعني يتم التحكم فيها عن بعد، مع هيك نحن نوثق فيها ونعطيها هاي المهام. فبنفس المبدأ، بنفس الفلسفة هاي، نحن ممكن يعني نوثق بالسيارات كمان.
0: يعني أنا وقت بدي أركب بسيارة ذاتية قيادة ما أخاف على حالي، ما حدا رح يخطفني. طيب أستاذ محمد، اليوم بسوريا صرنا نشوف سيارات كهربائية بالشوارع، هل ممكن تشتغل أنظمة القيادة الذاتية ببلدنا؟
3: أنظمة القيادة الذاتية مثل ما تعرف دكتور عبد الله، هي يعني هي مو منظومة بحد ذاتها، هي جزء من منظومة، واللي هي المدن الذكية. بحيث أن المدن الذكية هاي موجود فيها لازم يكون طرق ذكية، مركبات ذكية، وإدارة ذكية لهاي المدن. فاليوم نحن مثلا بسوريا أكيد الموضوع هو صعب، هو لكن غير مستحيل، ونحن فينا نمشي بطريقة منطقية تدريجية واقعية. يعني نفوت بالأداس مثلا بالبداية، واللي هو أنظمة مساعدات القيادة. بنزلاتي لسوريا مؤخرا لاحظت أنه في كتير سيارات فيها أنظمة قيادة ذاتية بمستوى واحد واثنين. هاي نحن ممكن نشتغل على تطوير البنية التحتية، العمل على الطرقات، تجهيزها لاستخدامها بالمستقبل بالقيادة الذاتية، وبعدين ممكن نحن نوصل لمستوى استخدام ليفل الرابع، المستوى الرابع، واللي هو ممكن يكون في يعني وسائل نقل عامة ذكية تستخدم القيادة الذاتية بالمستوى الرابع. أما المستوى الخامس طبعا يعني هو شوي بعيد المنال، لأنه تحتاج أنت بنية تحتية متكاملة بعدين تدخل السيارة. يعني مشكلتنا هي مو بالسيارة بس.
0: صحيح، يعني بصراحة أنا بشوف تطبيق المستوى الأول من القيادة الذاتية بسوريا وارد جدا، لأنه عبارة عن مثبت سرعة، حتى المستوى الأعلى منه شوية اللي هو المستوى الأول بلس كمان تطبيقه سهل، حتى المستوى الثاني أنا بشوف أنه مش كتير بعيد عننا، لأنه نحن بحاجة بالأساس وبالمقام الأول لتحديث البنية التحتية للخرائط، فمجرد ما نحن نحدث شوي من الخرائط الموجودة على سيرفرات الشركات المصنعة مثل وايمو أو جوجل ماب أو حتى تومتوم، فنحن ممكن نستفيد من أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثاني. ولكن أستاذ محمد، وبصراحة قبل ما أختم معك صار عندي فضول كبير أعرف شو السيارة اللي معك.
3: هلا سيارتي هي من مزود السيارات الألماني أودي، فيها أنظمة تشغيل جيدة نوعا ما، أنظمة قيادة ذاتية عفوا، فيها مثلا اللين كيب اسيست، الحفاظ على المسار، وايضا فيها الادابتيف كروس كنترول، واللي هو تحديد السرعه التفاعلي اعتماد على الوسط المحيط باستخدام الرادار. يعني أنا بصراحة أنا كثير مبسوط في بعض الأخطاء، لكن أتوقع هاي الأخطاء تم تجاوزها بالإصدارات الأخيرة، خاصة بموضوع الأدابتيف كروس كنترول. بس مثلا يعني صديق لي حكى لي، أو زميلي بالشغل بصراحة حكى لي إنه زوجته تقول له يعني أوثق فيك أكثر ما بوثق بأنظمة القيادة الذاتية بسيارتي. ف يعني الموضوع هو صعب، يعني أنت تشيل يعني سيطرتك على السيارة وأعطائها لآلة، والآلة هاي لسه يعني بمراحلها نوعا ما المتوسطة، أو لسه ما وصلت حتى المتقدمة. فالموضوع هو شوي صعب، يعني احنا أكيد ما لازم نوصل لمرحلة يعني ثقة عمياء بالقيادة الذاتية أو الثقة الزائدة فيها، لازم نكون يعني بشكل moderated، يعني بشكل متوازن نوعا ما بين ثقة وبين مراقبة لأنظمة القيادة
0: يعني
3: الذاتية.
0: صح. هلا نحن عم نشوف انظمه القياده الذاتيه كانها شيء غريب شوي، ولكن قريبا صدقني رح نكون كلياتنا عم نستعمل هي الانظمه. استاذ محمد عبيد الجاسم، انا بدي اتشكرك كثير، شرفنا بدكتور تيك. التطور التقني بالسيارات مذهل ونحن ما عم نحسن نواكبه، ولكن بدكتور تيك نحن رح نضل قدر الامكان نتابع تطور تقني بالسيارات، واكيد رح نستفيد من خبرتك بحلقات قادمه.
3: شكرا لكم جميعا، تحياتي.
0: يمكن أكثر حدا تضرر من الذكاء الاصطناعي هن المصورين، يعني الجماعة وقت بلشوا يتصالحوا مع جودة الصور بكاميرات الموبايل وحاولوا يخلقوا لحالهم مكان جديد بالسوق، اطلع لهم إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي. حالياً نحن مو محتاجين لأستوديو أو لقطات سينمائية لحتى نعمل صور مثل هدول.

هلا البرامج اللي بتنتج هيك صور كتيرة ومتعددة، جيميناي وتشات جي بي تي وأدوبي وليوناردو وغيرهم كتير نماذج، بس بصراحة السر مش بالتطبيق المستخدم بحد ذاته، السر الحقيقي هو بالبرومبت أو بالعربي الوصف اللي بنعطيه للتطبيق لحتى يعمل الصورة. يعني جودة الصورة واحترافيتها بتعتمد علينا كليا، نحن لازم نوصل فكرة الصورة للذكاء الاصطناعي ونقول له كيف يعملها، شو هي التفاصيل، شو هي زوايا التصوير، وكيف تكون الإضاءة والجو العام، ومين هي الشخصيات اللي بدنا تظهر معنا بالصورة. كل هذا لازم يكون واضح بالوصف. وبصراحة أنا كتير معجب بإمكانيات نموذج جوجل لإنتاج الصور النانو بنانا والموجود بتطبيق جيميناي، وبنصحكم فيه. أولاً لأنه مجاني تماماً، وثانياً لأنه مثل ما شفتوا عم يقدم نتائج خرافية. ولهيك كل اللي علينا نروح على تطبيق جيميناي ونضغط على إنشاء صورة، وبعدها بنختار الصورة اللي بتكون فيها ملامح وجهنا واضحة تماماً، بعدين بنكتب الوصف اللي بدنا. وأنا بهذا الوصف طلبت أنه يحافظ على تعابير وجهي وملامحي ويعمل صورة سيلفي واقعية بعدسة عين السمكة مع زملائي مدراء الشركات التكنولوجية العملاقة مثل جيف بيزوس، مارك زوكربيرغ، سام ألتمان، تيم كوك، وطبعاً الغالي علينا إيلون ماسك، بحيث تبدو كأنها صورة عفوية خلف الكواليس. خلونا نشوف النتائج. يعني بصراحة دائماً جيميناي ما بيخيبني. هلأ وصف هاي الصورة رح أترك لكم إياه بالتعليقات على إنستغرام، وأنتوا إذا بدكم شخصيات مختلفة عن الشخصيات اللي كانت معي، يعني مثلاً إذا حابين يكون معكم رياضيين، ممثلين أو مغنيين، بكل بساطة احذفوا أسماء الشخصيات اللي كانت معي وحطوا الأسماء اللي بدكم إياها. ولكن إذا بدكم برومتات لصور احترافية مثل اللي شفتوها بالفيديو، فضروري تتابعوا حسابي على إنستغرام، لأنه هنيك عم شارك مجموعة أكبر من الصور واللقطات الاحترافية. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها، وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيار، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتكم اليومية. وإذا في شي فقرة من فقرات دكتور تيك فاتتكم، ففيكم من خلال هذا الكود توصلوا لبلايليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شي معين حابين نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيكم توصلوا لحسابي على إنستغرام. سلام.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. السلطات اللبنانية تلقي القبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع، والنائب العام اللبناني يوجه كتابا إلى نظيره السوري تمهيدا لتسليمه. مقتل عنصر من الجيش وإصابة 2 آخرين شرق دير الزور، ووزارة الدفاع تقول إنهم استهدفوا بالرصاص من قبل مجهولين. إدارة مكافحة المخدرات تقبض على شبكة لتهريب المخدرات في ريف القنيطرة الجنوبي وتضبط مواد مخدرة وسلاحا بحوزتهم. تركيا تفعل فيزا لم شمل العائلة للسوريين وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم.

0: أعلنت السلطات اللبنانية توقيف اللواء المتقاعد عادل عيسى بموجب مذكرة توقيف غيابية صادرة عنها تتهمه بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال خدمته في عهد النظام المخلوع. وقال مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس إن عادل عيسى الذي سبق أن قاد فرقة في الجيش خلال حكم عائلة الأسد أوقف بعد مراجعته للسفارة السورية في لبنان لإنجاز معاملة. وأضاف المصدر أن مدعي عام التمييز طلب من الجانب السوري إرسال ملف استرداد عيسى تمهيدا لدراسته واتخاذ القرار بشأن تسليمه إلى دمشق. تنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك معنا مايا لتضعينا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بعملية توقيف عادل عيسى بموجب مذكرة توقيف غيابية تتهمه بارتكاب جرائم قتل في عهد النظام المخلوع. ضعينا في تفاصيل عملية الإجراءات التي تمت في توقيفه.
1: نعم، فيما صعلت السلطات اللبنانية القبض على قائد الفرقة 17 في الجيش السوري لدى النظام المخلوع في سوريا اللواء عادل عيسى لدى حضوره إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية. وسرعان ما حضر عيسى إلى السفارة تم إلقاء القبض عليه بأمر من القضاء اللبناني، وتم استجواده أيضا في عدة ملفات كانت قد يعني الإدارة السورية الجديدة والحكومة السورية الجديدة تتهمه بجرائم قتل وتعذيب ضد السوريين في الحقبة التي كان هو متواجد فيها في عهد النظام المخلوع في سوريا. المعلومات الأولية تشير بأن التحقيقات جارية اليوم مع اللواء عيسى، وأن أيضا المعلومات التي تم يعني الحصول عليها واستجوابه تم إصدارها إلى دمشق أيضا للوقوف عند كل هذه المعلومات ووضع هذا الملف في عهدة القضاء السوري من أجل اتخاذ التدابير اللازمة. المعلومات الأولية تشير إلى أن منذ ما يقارب شهرين كان قد غادر اللواء عيسى سوريا بطريقة خلسة بطريقة غير شرعية ووصل إلى لبنان. عائلة عيسى على ما يبدو أنها في لبنان في هذه الفترة، لأن هناك معلومات تشير بأنها نفت كل المزاعم بحسب كلام العائلة، أن كل ما قيل عنه تندرج في إطار المزاعم والمعلومات المغلوطة غير الصحيحة. وتساءلت العائلة إن كان هو متهم ويعرف نفسه بأنه متهم لما كان ذهب إلى السفارة السورية لإحضار ورقة إدارية. وبالتالي هذه المعلومات الأولية يذكر أن هي المرة الأولى التي يقوم فيها لبنان بتوقيف ضابط تابع للنظام المخلوع، وهذا يكسب بعدا أمنيا وبعدا سياسيا أيضا بين لبنان وسوريا، أن لبنان جاهز لتسليم كل الشخصيات سواء ضباط أو غير ذلك محسوبون على النظام المخلوع في سوريا، لطالما كانت سوريا تطالب لبنان بتسليم كل الشخصيات ضباط ودون ذلك محسوبون على النظام المخلوع. وكان لبنان في وقت سابق يقول أن ليس متواجدون على الأراضي اللبنانية، أي لا شخصيات سورية محسوبة على النظام المخلوع موجودة في لبنان. ولكن هذا يعني ما حدث تحديدا هو يعكس بعدا أمنيا ويعكس أيضا تنسيقا بين لبنان وسوريا على كافة المجالات وفي كافة الميادين الأمنية والسياسية.
0: طيب، على ضوء ذلك وعلى ضوء هذه العملية مايا، هل هنالك أسماء أخرى يجري البحث عنها في سياق هذه العملية، أو يجري العمل على توقيفها بناء على الخطوات والتنسيق الذي يتم بين الطرف اللبناني والسوري أيضا؟
1: ديما، حتى الآن هذه المعلومات الموجودة هي تكون فعلا شحيحة، لأن الخبر هو يعني منذ يوم أمس ليل أمس هذه المعلومات التي توفرت لدينا، وبالتالي هذا ما لدينا. لكن القضاء اللبناني يأخذ مجراه ويتوسع بالتحقيقات ويضع كل المعلومات في عهدة القضاء السوري أيضا. وأيضا هناك يعني كتاب يرفع إلى القضاء السوري بكل التحقيقات والمعلومات التي هي في سجل عيسى الموجودة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطات السورية بتوقيف عيسى على سبيل المثال، أو ملاحقتها أو تسليمها أيضا من لبنان إلى السلطات السورية. فعلا العمل جار على قدم وساق بين لبنان وسوريا في توسيع عمليات التنسيق الأمنية والعسكرية، وكل ذلك من أجل تذليل العقبات التي كانت موجودة في وقت سابق. كان هذا الموضوع يشكل صدورا بين لبنان وسوريا، بأن كان هناك يعني حديث بأن لبنان لا يتجاوب في هذا الملف، ولكن هذه الحادثة هي خير دليل أن لبنان يتجاوب في هذا الملف، وأن التنسيق فعلا موجود بين لبنان وسوريا في ما يتعلق بالتنسيق الأمني والتنسيق السياسي. إضافة إلى ذلك، السلطات السورية تقوم بتنفيذ عهدها ووعدها للسوريين بملاحقة كل المتورطين بجرائم إنسانية ضد السوريين والشعب السوري الذين هم محسوبون على النظام المخلوع في سوريا. إذن فعلا كل ما يحدث اليوم فيما هو حقبة شديدة، ويمثل لمرحلة جديدة إن صح التعبير بدوز عال أو بمرحلة عالية من التنسيق بين لبنان وسوريا فيما يتعلق على الصعيد التنسيق الأمني والعسكري. رأينا في وقت سابق هناك تنسيق قضائي، كذلك تنسيق عسكري، وأيضا فيما يتعلق بالحدود اللبنانية السورية التي فيها الأمن مستتب إلى حد كبير. اليوم يتوسع هذا التنسيق ليشمل ويطال عدة ملفات، منها أمنية وعسكرية وسياسية. وكما ذكرت هذه الحادثة هي خير دليل أن فعلا لبنان متعاون في هذا الملف، وأن السلطات اللبنانية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، وفعلا هي مرحلة جديدة في التعاون والتنسيق بين لبنان وسوريا.
0: أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تفاصيل تحقيق استمر عدة أشهر لتتبع مصير حسام لوقا، أحد أبرز المسؤولين الأمنيين في النظام المخلوع، وقالت إنها تمكنت في نهاية التحقيق من تحديد وجوده في العاصمة الروسية موسكو. ونقلت الهيئة عن مصدر لبناني أن المعلومات تشير إلى أن لوقا مر عبر لبنان مستخدما جواز سفر روسيا باسم مختلف قبل أن يغادر إلى روسيا. من جانبه قال النائب العام السوري حسن التربة لبي بي سي إن سوريا بدأت إجراءات قضائية بحق حسام لوقا، وأضاف التربة أن الدعوى القضائية تتهم لوقا بالقتل العمد والتعذيب والوفاة الناتجة عن التعذيب، مضيفا أن السلطات عممت مذكرة توقيف بحقه داخل سوريا وتعمل على تعميمها دوليا أيضا. قتل عنصر من الجيش وأصيب اثنان آخران برصاص مجهولين في بلدة جديدة بكار شرقي بكار دير الزور، بحسب إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لوكالة سانا. تأتي الحادثة في سياق سلسلة اعتداءات متفرقة تستهدف عناصر الجيش وقوى الأمن بشكل متكرر في مناطق متفرقة من البلاد. وينضم إلينا من دير الزور مراسل تلفزيون سوريا عهد صليبي، مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما جرى في جديدة بكارة شرقي دير الزور، ضعنا في تفاصيل هذه العملية.
2: مساء الخير لك ديما والسادة المشاهدين. هذه العملية وقعت صباح اليوم عند الساعة 9، إذا استهدف شخصان كانا يستقلان دراجة نارية، ثلاث أشخاص آخرين كانوا يستقلون دراجة نارية في بلدة جديد بقارة شمال شرقي دير الزور على بعد نحو 25 كيلومتر. حقيقة هذا الاستهداف هو ليس الأول من نوعه في محافظة دير الزور، هذا الاستهداف هو يعني متكرر. أصابع الاتهام أشيرت على الفور باتجاه خلايا تنظيم الدولة التي تنفذ مثل هذه العمليات في المنطقة منذ سنوات، منذ انتهاء السيطرة الجغرافية للتنظيم على يعني محافظة دير الزور، فاعتمد التنظيم بشكل مركز على العمليات الأمنية المماثلة لما حصل صباح اليوم. لكن أيضا هناك أعمال أخرى يعني لعل أبرزها في قرية أبو النيتل أو بلدة أبو النيتل شمال مدينة دير الزور، تم استهداف أشخاص آخرين أيضا من وزارة الدفاع وأصابع الاتهام أشيرت في البداية إلى تنظيم الدولة، لكن سرعان ما تبين بأنها مشكلة شخصية أو عائلية بين طرفين، وكانت هذه العملية جزء من هذه يعني المشكلة. فإذا حتى اللحظة لا يوجد أي تبني رسمي من أي جهة أو طرف لهذه العملية، لكن وزارة الدفاع أعلنت عن مقتل ضابط وإصابة عنصرين، إصابتهم تعتبر بسيطة بحسب مديرية صحة دير الزور، يعني لم تعتبر هذه الإصابات هي خطيرة بل يعني تعتبر بسيطة. الأعمال التي تنفذ مثل هذه ربما هي ردا على العملية الأمنية التي حاولت فيها قوى الأمن الداخلي والجهاز الاستخبارات العامة السورية خلال الأسبوع الماضي من عملية الباغوز، عندما قتلوا أحد عناصر خلية تتبع لتنظيم الدولة وأسروا قائد هذه الخلية وأسروا اثنين آخرين معه. فإذا يعني ربما هذه رد من التنظيم على الحكومة بأن التنظيم يعني لن ينتهي وموجود، ويعني هي رسالة واضحة للدولة بأن يعني ما يزال التنظيم حاضر في هذه المنطقة. ويعني حقيقة جهود الأمن الداخلي والاستخبارات العامة السورية تعتبر يعني متقدمة للغاية تحديدا في محافظة دير الزور في هذا الإطار لمكافحة خطر تنظيم الدولة في كثير من المناطق، وكانت آخر الأعمال في بلدة الباغوز على الحدود العراقية، ويعني خلفت أو يعني انتهت بهذه النتيجة التي ذكرتها قبل قليل. الأعمال التي يعني أو يعني القتلى الذين يسقطون في دير الزور بشتى الوسائل هي يعني أعداد ليست بالقليلة، يعني بمختلف الطرق، ربما جزء منها هي الاقتتالات العشائرية، المشكلات التي نتجت عن الانقسامات التي حدثت خلال 14 عاما، يعني هذه المنطقة التي مر عليها نظام الأسد وقسد وداعش وبشتى الوسائل هي يعني أعداد ليست بالقليلة، يعني بمختلف الطرق، ربما جزء منها هي الاقتتالات العشائرية، المشكلات التي نتجت عن الانقسامات التي حدثت خلال 14 عاما، يعني هذه المنطقة التي مر عليها نظام الأسد وقسد وداعش ويعني كل وفصائل الثورة، وكل هذه يعني الفصائل جميعها أدت إلى حدوث شروخات في هذه المنطقة تحتاج إلى ترميم على مدى سنوات، ويعني نتيجة كل تلك السنوات ربما الآن يعني تنعكس على واقع المنطقة ببعض العمليات.
0: طيب على ضوء ذلك عهد الإجراءات الأمنية كيف تبدو؟ هل هنالك تشديد أو الحالة الأمنية كيف يمكن وصف هذه الحالة بناء على تكرار هذه الحوادث؟ هل هنالك إجراءات فرضت على المنطقة مختلفة عن ما كانت عليه سابقا؟
2: يعني بلا شك يعني هذه المنطقة التي أقف فيها الآن هي منطقة الشامية أو يعني الضفة اليمنى من نهر الفرات، هذه ربما يعني حالات القتل فيها تعتبر أقل من الضفة الأخرى التي كانت تسيطر عليها قسد خلال السنوات الماضية والتي لم تسيطر عليها الحكومة حتى شهر شباط الماضي، ويعني أصبحت منذ 5 أشهر تحت سيطرة الحكومة. يوجد هناك في الضفة الأخرى مشكلات كثيرة متجذرة، تعمل قوى الأمن على شقين، الأول أمني بحت بشكل واضح والآخر هو علاقات الأمن، تعمل على حل المشكلات الموجودة في المنطقة والتي بعضها وصلت إلى 100 عام كما ذكرنا قبل مدة في مشكلة استمرت ل 99 عام بين عائلتين أو عشيرتين في مدينة الميادين. فإذا الأمن الداخلي يعمل على الشقين بشكل يعني متقدم إلى حد كبير حقيقة، لكن هناك بعض يعني الأخطاء التي تحدث على بعض الحواجز، لا تكون هناك رقابة حقيقية على المارة بشكل دقيق. كذلك الأمر مسألة سحب السلاح من الأهالي في المنطقة، لم تتم هذه العملية، عملية ترخيص السلاح أيضا لم تحدث في المنطقة. فإذا لطالما السلاح منتشر فإذا عمليات القتل هي مستمرة بكل الطرق، سواء التي ينفذها تنظيم الدولة أو المشكلات العشائرية أو يعني أي خلاف ممكن يحصل في هذه المنطقة. فإذا أولى خطوات الحل لهذه يعني عمليات القتل هي سحب السلاح من المنطقة والتي كان منتشر فيها السلاح منذ ما قبل عام 2011. فإذا هذه الخطوة هي الأولى والتي حتى اللحظة لم تنفذ، وأيضا يعني التدقيق الأكبر على الحواجز بما يخص المارة، وهناك يعني ربما بعض الأسماء المعروفة أو الأشخاص الذين كانوا ينتمون لبعض هذه الفصائل أو الجماعات أو النظام المخلوع، يجب أن يكون هناك تدقيق أكبر لأنهم هم متورطين بشكل أكبر بحسب الإحصائيات للعمليات التي حدثت في محافظة دير الزور خلال الفترة الماضية، حتى المشكلات ما بين طرفين، يعني إذا كانت حدثت في سوق الجبيلة قبل نحو 3 أشهر هي بين طرفين من عناصر الدفاع الوطني على مشكلة حدثت عندما كانوا في الدفاع الوطني قبل إسقاط النظام، فهذه المشكلات حقيقة منتشرة وموجودة، تحتاج إلى ضبط أكبر وتعزيز هذه الجهود مرة أخرى من قبل الأمن الداخلي وكذلك الأمر من أعيان ووجهاء المنطقة.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. أعلن الأمن الداخلي تحييد عنصرين من تنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعد اشتباك في أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة على جانب إحدى الطرقات. وأضاف الأمن الداخلي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن العنصرين كانا يخططان لاستهداف جهة حكومية، مشيرة إلى العثور على عبوات ناسفة وأسلحة بحوزتهما. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فديات مالية. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق وآلية مسدسات وقنابل ودخائر، إضافة إلى

0: حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عملية الخطف. وبالتحقيق مع الموقوفين أيضا اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متورين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135,000 دولار. ألقى فرع مرور حمال قبض على شخص تسبب بحادث دعس أودى بحياة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في شارع الزاغة بمحلة صابونية قبل أن يفر من موقع الحادث. وأفاد الفرع بأنه ضبط المركب واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. أفادت مصادر محلية بمقتل الشاب حمود الظاهر وإصابة آخرين بجروح متفاوتة إثر خلاف عشائري بين عائلتين تطور إلى اشتباكات مسلحة في مركز بريف الحسكة الجنوبي. وأضاف المصدر أن الاشتباكات تخللها إحراق عدد من المنازل. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصدها شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها خارج البلاد. وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلو و500 جرام من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح حربي وذخيرة، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. هذا وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال توغلها قبل أن تنسحب إلى الأراضي المحتلة.
1: نحن هنا على طريق الصمدانية الغربية، كما تشاهدون عبر عدسة الكاميرا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية ودبابات تتوغل إلى تلك المنطقة وتقوم بتجريف وأراضي زراعية ووضع سواتر ترابية على هذا الطريق. توغلت منذ ساعات الصباح الباكر هذه القوة العسكرية بدبابتين عسكريتين وجرافة وعدد من الجنود وعربات عسكرية. أيضا هناك توغل آخر على كتف سد المنطرة بدبابتين وعربات عسكرية، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن شاب بعد مداهمة بلدة جبات الخشب لعدة منازل. تم الإفراج عن شاب بعد ساعات من اعتقاله داخل بلدة جبات الخشب. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والتضييق على المزارعين والأهالي، يقوم بقطع الطرقات كما تشاهدون وجرف الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: كما أجرى تلفزيون سوريا مقابلة مع مختار قرية صمدانية الغربية بريف القنيطرة للحديث عن توغل الاحتلال الإسرائيلي للقرية.
2: اجونا الصبح بكير، معهم دبابات ومعهم بلدوزرات وسيارات، فأنا نزلت عليهم. يعني هذا الموضوع عم يجرفوا بالأرض، تعرف أرضنا الزراعية احنا هذه، وهنا عايشين على الله وعلى هالأرض هذه، يعني تعرف عنا نحن حيوانات، عنا أبقار، عنا أغنام. الشغلة الثانية هذه بجنب الطريق نحن في صرف صحي وفي مية، يعني المية احنا هذه مية بواري مية ودبابات. نزلت لعنده عم اسأله، قلت له يا أخي أنت شو بدك هون؟ ليش تجينا لهون؟ شو لك هون عنا بس؟ شو لك؟ هاي أرضنا. قصة إنه أنت يعني هالاستفزاز هذا إنه نترك أرضنا، والله ما نتركها لو تروح رقابنا. نزلت لعنده قلت له ما يمكن، لا يمكن، احنا أرضنا ما نتركها يا أخي. وحاليا قاطعين الطريق يا أخي، طريق خان أرنبة أمباطنة في خزان مكسور، عند الخزان قاطعينه. تعرف هذا الطريق حيوي ويمر عليه القطاع الجنوبي، في شرطة، في شرطة، في أمن عام، يعني احنا دولة سعنا هون يا أخي. هذا الموضوع يساوي جوز تعرف أنت جندي من هون جندي من هون، يصير إطلاق نار على بعضهم هذول الجماعة، سوينا مشاكل. يعني نتمنى أنه ما يتعدوا علينا هالمنطقة هذه. خرب الأراضي الزراعية، جرف الأراضي الزراعية، شو على إيش يا أخي؟ على إيش هذا الموضوع يا أخي؟
0: رحب مصرف سوريا المركزي باعتماد البنك الدولي منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار بهدف دعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. وأوضح المصرف المركزي أن اعتماد المنحة يمثل دعما لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية. وكان البنك الدولي أوضح أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة.

0: استثماري متاحة، كما بحث الجانبان توجهات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب عن شبكة فساد في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عقب عمليات تدقيق شارك فيها 33 مفتشا وشملت عقودا تجاوزت قيمتها 3 تريليونات ليرة سورية. وأظهرت التحقيقات وجود مخالفات تضمنت تزوير بطاقات معاشية وصرف معاشات لغير مستحقيها والتلاعب بقيم العقود بهدف تخفيض الاشتراكات التأمينية، ما تسبب بخسائر أولية للخزينة العامة تقدر بأكثر من 90 مليار ليرة سورية. كما كشفت أعمال التدقيق عدم تسجيل مئات العاملين في منشآت صناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الرسوم المالية والتأمينية المستحقة لسنوات. تستمر الإجراءات القضائية في عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط أشخاص بارتكاب انتهاكات خلال حكم النظام المخلوع.
1: تستمر الإجراءات القضائية داخل أروقة عدلية إدلب التابعة لوزارة العدل للنظر في ملفات المحاسبة والعدالة الانتقالية وسط توافد من الأهالي والوكلاء القانونيين لتقديم البلاغات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبي انتهاكات النظام السابق.
2: باشرت النيابة العامة باستقبال الادعاءات المقدمة ضد الأشخاص الذين ثبت تورطهم بانتهاكات بحق الشعب السوري خلال فترة الثورة السورية المباركة، وسيطبق في هذه الغرف القضائية القوانين السورية ذات الصلة والقوانين الجزائية وقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. وإجراءات طبعاً وإجراءات التي تسير بها هذه الدعوة إجراءات سريعة، وقد بلغ عدد هذه الدعاوى المسجلة من تاريخ القرار الصادر عن السيد وزير العدل حتى تاريخ اليوم هو حوالي 100 دعوة، ويوجد أشخاص موقوفين على ذمة هذه الدعاوى.
1: يؤكد مختصون أن العدالة الانتقالية لا تقتصر على المحاكمات، بل تشمل كشف الحقيقة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام قضاء مستقل.
3: بدأت محكمة العدالة الانتقالية بإنشاء غرف لها في كل العدليات في المحافظات السورية ومن ضمنها إدلب، وبدأ توافد الأهالي لتقديم هذه الدعاوى، ومنها دعاوى القتل ودعاوى الاختفاء القسري ودعاوى أيضا الخطف مقابل فدية وكثير من الدعاوى التي تختص بها محكمة العدالة الانتقالية. لذلك نحن كمحامين أيضا نقوم بالتوكل عن أهالي وذوي الضحايا لمتابعة هؤلاء ولينالوا جزاءهم، لأن إيمانا منا كمحامين وإيمانا من الأهالي وأيضا دعم من الحكومة ووزارة العدل بأن هذه الخطوة هي خطوة مهمة لا يمكن لاستقرار سوريا إلا بتحقيق العدالة الانتقالية في هذه المرحلة ليصار إلى هناك أيضا السلم الوطني أو السلم الأهلي والمصالحة الوطنية.
1: مسار قضائي يستند إلى ركائز العدالة الانتقالية بدءا من التوثيق والمحاسبة وصولا إلى إصلاح المؤسسات وضمان الإنصاف لكافة الضحايا.
4: مع استمرار تلقي البلاغات وتدقيق الأدلة يتشبث الضحايا بحقهم في نيل العدالة عبر المؤسسات المختصة لتكون المحاسبة القانونية خطوة حاسمة على طريق ترسيخ العدالة ومنع إفلات الجناة من العقاب. لتلفزيون سوريا عبدالله مجني، مدينة إدلب.
0: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات في الشمال السوري ولإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي المقبل. وبين وزير التعليم في ختام زيارته إلى تركيا أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، في حين يضم الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعليم العالي على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري وصولا إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وإغلاق هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا.

0: قالت مديرية الصحة في محافظة درعا إنها تابعت ما جرى تداوله بشأن وجود مخالفات يشتبه في أنها طبية ضمن إحدى حاويات نفايات في مدينة درعا. وأوضحت المديرية أنه جرى الكشف على الموقع والتحقق من الحالة ومتابعة مصدر المخالفات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكداً عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو السلامة البيئية. ولفتت في الوقت ذاته إلى استمرار الجولات الرقابية ومتابعتها للمنشآت الصحية العامة والخاصة. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في حما ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إلى مناطقهم، لافتة إلى أن عمليات إزالة الأنقاض تمثل خطوة أولى وأساسية على طريق التعافي، حيث توفر بيئة أكثر أماناً للسكان وتفسح المجال لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية. قالت وزارة الزراعة إن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة إلى الإنتاج. وأوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11%. من جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 2,000,000 طن في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإعادة افتتاح الجسر الترابي في دير الزور أمام حركة المشاة والآليات بعد إغلاقه أمس بشكل احترازي نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مراسلنا أن إعادة فتح الجسر جاءت بعد تراجع مستوى المياه، ما سمح بعودة حركة العبور بشكل طبيعي. نفى المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور لتلفزيون سوريا صحة الأنباء المتداولة حول وجود زيادة كبيرة في تمرير المياه من سد كديران، مؤكدا أن التعديلات التي جرت مؤخرا كانت محدودة وضمن خطط تشغيلية مدروسة. وأوضح بكور أن الزيادة خلال الأيام الماضية تراوحت بين 500 و600 متر مكعب في الثانية بهدف رفع إنتاج الكهرباء خلال موجة الحر، قبل أن يتم اليوم تخفيض التمرير إلى 300 متر مكعب في الثانية لمدة 3 أيام استجابة لطلب تنفيذ أعمال إنشائية الجسر في دير الزور، وعلى أن يعود التمرير لاحقا إلى مستوياته السابقة وفق الخطة المعتمدة. وصلت إلى مطار دير الزور الدولي أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من الكويت. وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة تمثل إدانا ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. يأتي ذلك بعد إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي قبل أيام عقب انقطاع دام 14 عاما. تسببت عمليات تفجير الألغام التي أجرتها قوات الأمم المتحدة العاملة في ريف قنيطرة أندوف بحرائق وأضرار كبيرة للمزارعين الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
1: تحاول قوات الأندوف مساعدة الأهالي والمزارعين في ريف القنيطرة على التخلص من مخلفات الحرب. ففي بلدة حضر جمعت فرقها عشرات ألغام الدبابات المنتشرة في الأراضي الزراعية والمراعي ومحيط الثكنات العسكرية تمهيداً لتفجيرها بهدف تأمين المنطقة وإعادة الأراضي إلى أصحابها.
2: قامت قوات الأندوف أو المراقبين الدوليين خلينا نقول بجمع عدد كبير من الألغام الثقيلة، ألغام دبابات، وقامت بتفجيرها ضمن حقول المواطنين الزراعي، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وحريق هائل بالحقول الزراعية والثمار.
1: لكن مع بدء تفجير الدفعة الأولى التي تجاوزت 50 لغماً، وقع انفجار عنيف هز البلدة وتناثرت الشظايا لمسافات واسعة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم مساحات من الأراضي الزراعية وأتلف عدداً من الأشجار المثمرة، مخلفاً خسائر كبيرة للمزارعين.
3: والله يا أخي، امبارح الصبح كنت بالأرضيات عم بشتغل هون، لحظة ولا أجت الأمم المتحدة قال بك تمشي من الأرض. ليش؟ قال والله في تفجير، يعني أشروا لي على الغام إنك بك تمشي. والله بعد ما يعني بعد فترة جدال إنه يانا مشوني من الأرض. وصلنا على الدار، طلع أول انفجار، طلع الثاني وراه، احترقت الأراضي. راح لي بيطلع 5 دولمات كلها كرز وتين ولوز وزيتون، ومنطلب العوض من الله تعالى ومن الزراعة ومن الحكومة يعوضوا علينا، نحن جماعة فلاحين يا عمي.
1: وعقب الحادثة وصلت فرق مديرية زراعة القنيطرة إلى الموقع لتقييم الأضرار وحصر الخسائر، في حين طالب المزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
4: بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب من أراضيهم، خسر المزارعون مساحات واسعة من أراضيهم وأشجارهم المثمرة. ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى تلك البقاع، يبقى السؤال معلقاً: من يعوضهم عن سنوات الخسارة وما فقدوه من أراض ورزق؟ محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة حضر.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع أسعار الفروج في عدد من المحافظات وسط تراجع المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، سيما أسعار الأعلاف والأدوية. يأتي ذلك بتزامن مع توقف استيراد الفروج خلال الفترة الماضية وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بنفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاج، كما تواجه عمليات نقل الفروج من أو بين المحافظات وصعوبات وتكاليف إضافية ما ينعكس على الأسعار النهائية في الأسواق وسط تراجع القدرة الشرائية للسكان وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين والبائعين في دمشق حول ارتفاع أسعار الدجاج وأسبابه ومدى تناسبها مع دخل المواطن.
5: كيف بتشوف أسعار الفروج بالنسبة لك كمواطن؟
6: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضاء اللي هي الفروج، صراحة غالي. يعني اليوم كيلو الفروج ما عم ينزل عن 90,000 أو أقل أو أكثر، فسعر غالي يعتبر مقارنة بالدخل. نرجع يعني بنقول إنه لازم يكون كسعر أرخص من هيك بالسوق، يعني لحتى المواطن يقدر بشكل دائم ياخذ الفروج او اللحمه البيضاء، لانه مقارنه مع اللحوم الحمراء كثير غالي.
7: هلا اول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زياده لانه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفه زياده عن اللزوم.
8: والله الاسعار من فتره شهر كانت كثير جيده، كانت الورده ب 26 27، من شيء 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50-46 سعر، هذا السوداء كله بشكل عام ارتفع رفعة يعني متعبة للمواطن.
5: اليوم عم يقولوا الشرحات ب 88.
8: ايه كانت ب 75 ما رضينا نشتريها.
5: كيف شايف اليوم أسعار؟
8: غالية كثير، غالية كثير. يعني المواطن محروم من اللحمة، صفي الفروج عم يجيب باكل، هلا بالاسعار هاي ما عاد بقدر يجيب.
5: قديش اسعار الفروج تقريبا؟
9: هلا الفروج الكامل اليوم يتراوح سعره بين 40 لل 45، الصدر يعني 85 لل 90 تقريبا، 87 هيك شيء تقريبا. عندك الوردة 40 لل 45 حسب يعني. ايه وبالنسبة لهي الاسعار لجنونة، انه اللهم صل على النبي خفيف عنا صار شوي، وقفوا الاستيراد والتصدير، بس يعني هلا بهالفتره هي والدنيا كمان شوب عم يفطس بعض عند المربيين، فبهذا السبب غلي الدجاج، فبعدين ان شاء الله بس يتوفر شوي بيرجع بيهبط سعره.
0: تتواصل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في اللاذقية بسبب بطء الإنترنت وضعف التغطية والانقطاعات المتكررة وسط تفاوت واضح في مستوى الخدمة بين الأحياء والقرى، ولا سيما في المناطق المتضررة بريف المحافظة.
10: بين بطء التصفح وضعف الإشارة والانقطاعات المتكررة، يواجه مستخدمو شبكات الاتصال والإنترنت في مدينة اللاذقية واقعاً لا يزال دون المستوى المطلوب، لكن المشكلة لا تبدو واحدة في جميع أنحاء المدينة، فمستوى الخدمة يختلف من حي إلى آخر.
11: هلأ واقع الاتصالات بسوريا بشكل عام، رجعوني على أيام سكايبي، أيام التوجي والوانجي، الشبكة كتير سيئة. طبعاً في مراكز بس للشبكة، مثلاً أبراج رئيسي شبكة عنده بتكون جيدة نوعاً ما، يعني مثل على جسر المحطة ما بتشوف غير عالم مجتمعين هناك مشان النت. بتلاحظ بكل الحواري، في حواري مجتمعين الشباب على بلاطة معينة، على مساحة، على حي جغرافي كتير ضيق مشان يلعبوا بابجي مشان النت يكون قوي. مثلاً المناطق العشوائية بيكون في كثافة سكاني، هون الشبكة بدك تستغيث.
10: وفي ريف اللاذقية وخاصة المناطق المدمرة قد تبدو المعاناة أكبر، فأضرار البنية التحتية تلقي بظلالها على مختلف الخدمات ومن ضمنها قطاع الاتصالات، لتبقى بعض القرى أمام واقع شبكة ضعيفة وتغطية محدودة جدا.
12: أحيانا لما بننزل على المدينة يا أخي توقف جنب برج الشبكة مثلا، لربما أنه تلقط عندك ممكن تحسن تحكي مكالمة أو تبعت رسالة واتساب على يعني أقل التعبير، ولكن عندنا مناطق الريف مثلا ما في خدمات إطلاقا. يعني برج الشبكة أنا بدي أفهم شو علاقته مع الشمس، بتطلع الشمس تجيك الانترنت او الشبكه، بتغيب الشمس خلص صير راحت، واذا طلعت الشمس واجت الشبكه ضعيفه جدا، والله العظيم احيانا بتوقف بدك تبعت رساله واتساب ما بتحسن تبعتها، الطرقات في فواصل كثير كبيره بالطرقات ما فيها انترنت.
10: الجهات المعنيه تحدثت سابقا عن وجود خطط لتحسين واقع الاتصالات، بدءا من صيانه الشبكات وتوسيع التغطيه ومعالجه الاعطال، وصولا الى العمل على تطوير خدمات الانترنت. لكن المعيار الأهم بالنسبة للمستخدمين هو تحول الوعود إلى واقع يصل إلى مختلف المناطق من المدن إلى أبعد القرى.
11: رغم أن اللاذقية تمثل نموذجاً واضحاً لمعاناة مستخدمي الاتصالات، فإن ضعف الشبكة لا يبدو أنه يقتصر على محافظة واحدة، بل يشكل تحدياً يواجه مناطق عدة في عموم أنحاء سوريا. من الحاجة تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: أعلن مركز فيزا فور جلوب سوريا المعتمد من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب إضافة فئة لم شمل العائلة إلى أنواع التأشيرات المتاحة للتقديم عبر مركزيه في دمشق وفي حلب. كما أوضح المركز أن التقديم يتطلب مجموعة من الوثائق، أبرزها جواز سفر ساري المفعول وسجل عائلي مترجم ووثائق تثبت الوضع المالي للمتقدم، إضافة إلى دعوة من تركيا ومستندات خاصة بشخص الداعي. وفي حال التقديم مع الزوج أو الزوجة والأطفال يجب إرفاق شهادة الزواج ونسخة عنها إلى جانب السجل العائلي المترجم. كما أشار أيضا إلى أن البعثة الدبلوماسية التركية تحتفظ بحق طلب وثائق أو معلومات إضافية عند دراسة الطلبات، مؤكدا أن استكمال المستندات المطلوبة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرة. في غزة أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوكالة إن الإصابات وقعت بإطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع للمواطنين شمال خان يونس، في حين تواصل القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة منذ ساعات الصباح في جنوب المدينة. أما في وسط القطاع فتواصل آليات الاحتلال إطلاق النار شرقي شارع صلاح الدين في محيط جسر وادي غزة. بحثت اللجنة الوطنية لإدارة غزة سبل تطوير مواقع الإسكان المؤقت للعائلات النازحة في القطاع، وذلك خلال ورشة عمل استمرت يومين بالشراكة مع مكتب المبعوث الأممي السابق لعملية سلام نيكولاي ماليدينوف ومعهد بناء السلام. وقالت لجنة إن الورشة جمعت مفوضين وخبراء فنيين بهدف تحويل الالتزامات المتعلقة بالإسكان المؤقت إلى خطة تنفيذ عملية تخدم العائلات النازحة، وتناولت المناقشات معايير التخطيط الحضري وظروف مواقع الإيواء وإزالة الأنقاض وإدارة الموقع أو المواقع بعد إنشائها، إضافة إلى قضايا الحوكمة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيين اثنين أصيبا إثر اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين عليهما بالضرب خلال هجوم على قرية بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية. وأضاف أن المصابين نقلا إلى المستشفى في حين هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا شرق بيت لحم واعتدوا بالضرب على من كانوا بداخله وحطموا زجاج نوافذه، وفق وكالة وفا الفلسطينية. قالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين اقتلعوا أشتال زيتون وخربوا خزانات مياه في أراضي المزارعين ببلدة دير شرف غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت المنظمة أن الاعتداء يأتي في ظل استمرار استهداف الأراضي الزراعية الفلسطينية وما يرافق ذلك من إتلاف المزروعات وتخريب مصادر المياه، بما يزيد من معاناة المزارعين ويقيد قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم. كما أضافت أيضا أن مستوطنين شنوا هجوما على تجمع عرب الكعابنة شرقي رام الله في رابع اعتداء من نوعه منذ مساء الخميس، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي. وتنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة تلفزيون سوريا ريم العمري. مرحبا بك معنا ريم، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بما يجري بالضفة الغربية المحتلة من اعتداءات.
13: ديما، ارتكب المستوطنون 3488 اعتداء منذ بداية هذا العام أو خلال النصف الأول فقط للعام 2026. خلال 6 شهور هذه الاعتداءات كانت من المستوطنين، وقد شملت مهاجمة القرى، الاعتداء على الأهالي، حرق المنازل، حرق المساجد، إطلاق النار، توسيع البؤر الاستيطانية، وأيضا مصادرة الأراضي، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدية والاعتداء على مواشي أيضا المواطنين. هذا اليوم السبت كان هناك أيضا اعتداء للمستوطنين في عدة مناطق في الضفة الغربية تحت أعين الجيش الإسرائيلي الذي يؤمن لهم الحماية خلال هذه الاعتداءات. هذه المرة كانت في جنوب وشرق بيت لحم، حيث هاجموا منزلا كان فيه عائلة فلسطينية، بالإضافة إلى أنهم قاموا بمهاجمة المواشي التي تمتلكها هذه العائلة. في شرق رام الله منطقة الطيبة أيضا كان هناك مهاجمة لمنزل في هذه المنطقة، وبالإضافة إلى أيضا مهاجمة عرب الكعابنة، بدو عرب الكعابنة في شرق رام الله، وهم ليس المرة الأولى التي يتم الاعتداء عليهم في محاولة لتهجيرهم من هذه المناطق بالكامل. إذا كانت هذه الاعتداءات من نابلس حتى رام الله وإلى جنوب الخليج اعتداءات يومية مستمرة ومتواصلة، وسجلت أكبر عدد خلال أو مقارنة بالسنوات الماضية. كان هناك إصابات تم نقلها بواسطة الإسعاف إلى المستشفيات نتيجة هذه الاعتداءات. أيضا الأمر الأخطر ديما هو توسيع هذه البؤر الاستيطانية. أهالي القرى يخشون بشكل كبير من عدم قدرتهم بالمستقبل الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وهم بالمناسبة كثير منهم لا يستطيع الوصول أصلا إلى هذه الأراضي نتيجة التوسع الاستيطاني، مصادرة الأراضي، ومنع المستوطنين لهم من الذهاب إلى أراضيهم، كما يحدث الآن في قرية سنجل إلى الشمال من رام الله في شمال غرب هذه البلدة تحديدا. هناك بؤرة استيطانية يجري توسيعها، وهناك تخوفات لأهالي القرية من أنهم إذا توسعت أكثر لن يتمكنوا الذهاب إلى أراضيهم. أراضيهم الزراعية المصادرة. هناك دنومات، عدد كبير من الدنومات يصادرها الاحتلال ويمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. هذا جزء فقط من هذه الاعتداءات التي تحدث في كل يوم، بالإضافة أيضا إلى سياسة الهدم المتواصلة والمستمرة. وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان فإن هناك 72 أمر تنفيذي للهدم في قرية الولجة في غرب بيت لحم. هذه الأوامر ستنفذ وسيهدم ستهدم هذه المباني التي تشمل 56 مسكن لفلسطينيين، بالإضافة إلى منشآت زراعية والمدرسة الوحيدة في القرية. إذن نحن نتحدث عن كارثة سيقوم بها الاحتلال في حال هدم هذه المنازل والمنشآت الزراعية. سيكون هناك عدد كبير من العائلات الفلسطينية بلا مأوى. إذن هي
0: طيب ريم، هل هناك أي ردود فعل أو حتى تصريحات؟
13: أيضا هدم بالفعل، بالفعل المؤسسات الحقوقية مثل مؤسسة البيدر، وأيضا هناك دائما إدانات وتقارير وبيانات إدانة من الخارجية الفلسطينية ومن الرئاسة الفلسطينية، وكذلك هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية التي ترصد هذه الأفعال أولا بأول. ولكن هذه الحكومة حقيقة لا تلتفت إلى أي من هذه البيانات. كان هناك أيضا اجتماع لوزراء الخارجية العرب قبل أيام في عمان الذين أدانوا بدورهم هذه الاعتداءات التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية. لكن حكومة نتنياهو ماضية في هذه السياسة. شكرا. ولا تلتفت إلى أي من هذه الإدانات أو البيانات.
0: أشكرك جزيل الشكر من عمر، مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من القدس المحتلة. استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة المنصوري جنوب لبنان وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القصف أدى إلى تضرر عدد من المنازل في البلدة، في حين استهدف الاحتلال بقصف مدفعي منطقة علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين دوحة كفرمان وتلة الدبشة. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
2: هروب بشار الأسد من دمشق.
3: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
4: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
5: من تلفزيون سوريا،
3: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
6: ختام النشرة في أمان الله.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
8: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي من يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في المحور الأول توقيف القائد السابق للفرقة 17 في جيش النظام المخلوع من قبل السلطات اللبنانية. فهل يبدأ مسار تسليم المطلوبين السوريين من لبنان إلى دمشق؟ ونناقش في المحور الثاني تحييد اثنين من عناصر تنظيم داعش قرب السيدة زينب، والتحالف الدولي يقول إن التنظيم يواجه صعوبات متزايدة. فما حجم التهديد الذي يشكله التنظيم في سوريا؟ وفي المحور الثالث نناقش تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا. فكيف سيعالج هذا الملف؟ وهل تصب النتائج في مصلحة الطلبة؟ أما في المحور الأخير فنناقش استهداف سفينة إماراتية في مضيق هرمز في ظل مساع لتثبيت الاتفاق بين مسقط وطهران. فمن يمتلك مفتاح حل أزمة المضيق؟ مرحبا بكم.

0: أوقفت السلطات اللبنانية القائد السابق للفرقة 17 في جيش النظام المخلوع أثناء مراجعته السفارة السورية في بيروت لتنظيم معاملة إدارية، وذلك على خلفية مذكرة توقيف غيابية صادرة عن القضاء السوري وفقا لوكالة فرانس بريس.
1: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر، حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن التزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: نناقش المزيد مع ضيفينا عميد حمود الضابط اللبناني السابق والناشط السياسي من طرابلس، والدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بكما دكتور عصمت. هذه المرة الأولى التي يلقى القبض فيها على ضابط سابق، يعني أو ضابط لدى النظام الأسد سابقا في لبنان، ما دلالة ذلك؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، أسمح لي أن أرحب بسيادة العميد حياه الله. طبعا القضية بداية نتكلم إن شاء الله بشارة خير، يعني الآن بدء التجاوب وبدء التطبيق الفعلي للاتفاقيات الموقعة ما بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية. أتأمل أن يعني تتابع في الحكومة اللبنانية في هذا الأمر إلى نهايته ويقوم بتسليم هذا المطلوب على الأقل. الآن نستطيع أن نقول المتهم بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري، كيف لا وهو يعني قائد الفرقة 17 سيئة الصيت، هي بالأصل فرقة احتياطية لكنها لم تقوم بأي مهام عسكرية إلا على هذه المنطقة الشرقية وبالتحديد منطقة يعني محافظة الرقة، سواء كان ذلك من قتل أو من قصف أو حتى من حصار أو حتى من المشاركة بحملات القمع والاعتقال.
0: سيد عميد، يعني هل يمثل إلقاء القبض على هذا الضابط عادل عيسى اللي هو عادل عيسى بداية لمسار ربما أوسع من الملاحقات لضباط نظام الأسد في لبنان؟
3: بداية أسعد الله مساءكم وتحيات لكم لمشاركيكم مشاهديكم ولضيفكم الكريم. بالنسبة للسلطات اللبنانية هيدي ليست المرة الأولى بإلقاء القبض، لكن لم يعلن عنها، أعلن عن عملية التوقيف لأن بجوار السفارة السورية أو على باب السفارة السورية. نحن ننتظر من السلطات اللبنانية يعني تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الدولة السورية الناشئة الحديثة، وخلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة تعهد أمام الرئيس الشرع أنه سيلاحق هؤلاء المجرمين، وموجود منهم مئات بل آلاف موجود بلبنان. يعني إذا بدنا ننتظرهم لحتى يجوا على السفارة السورية ليضبطوا معاملة أو لينجزوا معاملة، لكن عندما نراجع بعض قادة الأجهزة الأمنية يقولوا أنه يمكن أن نازحين وقاعدين وبدهم السترة وما حدا عم يحكي معهم وما حدا، وما كنا من زمان وقت اللي إجوا النازحين كنا احتضناهم، قلنا لهم هذا عم تحتضنوا أنتم الآن مجرمين مش نازحين، هودي اللي فروا بالوقت اللي عم يتحاكموا وفقا للعدالة والقانون الدولي والقانون داخل الدولة، ما حدا اعتدى عليهم. والبداية كانت مع الجيش السوري عند الفتح المبين، كان اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن هن آثروا واستمروا بتفجير الوضع بسوريا، وبعدين لما لقوا الدفة مالت لصالح الأمن والاطمئنان ففروا وتركوا البلد ولجأوا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية، والآن هني موجودين والأجهزة الأمنية بتعرف كتير منيح وين موجودين أو بتعرف معظمهم. العناصر اللي أو الضباط القادة الخطيرين هني يعني أخذين متمركزين بمناطق يسيطر عليها حزب الله والنظام الأمني. يعني الآن صار الوضع صعب عليهم أنه يحافظوا عليهم ويحمون، لأنه كان عم يشاركوا معهم كمان بالجنوب متخفين عندهم يستعينوا بخبراتهم وبقدراتهم سابقا. الآن صاروا بوضع محرج، لأن يعني الضربات اللي عم يتلقاها حزب الله من الإسرائيلي ما عاد يقدر يحافظ عليهم، وبالتالي صاروا مكشوفين. وبعد تعهد رئيس الحكومة، ويعني كمان عنا خطوة إيجابية جديدة بتعيين مدعي عام تمييز القاضي رامي الحاج، كمان نوجه له تحية. الزلمة عم يشتغل بكل ما أوتي من قوة بتطبيق النظام، ويعني خليها تاخذ العدالة مجراها، وكان عم بيكونوا جديين بهالأمر.
0: وهذا يطرح سؤال سيد عميد، يعني نعم. ما هي الآلية التي يتم التوقيف فيها في لبنان؟ يعني هل يجب أن يصدر القضاء اللبناني يتابع الأمر، أم الجهات الأمنية، أم يتم الإخطار من قبل الجهة السورية؟
3: لا، الاتفاق يقول أنه الجهات اللبنانية الأمنية والقضائية هي تصدر، القضائية تصدر أول شغلة الموافقة السياسية، يعني بعد رئيس الحكومة ما تعهد للسلطات للرئيس الشرع أعطى تعليمات للسلطات القضائية، وبالتالي هي بتوجه للسلطات الأمنية لتنفيذ هالمذكرات توقيف. شو بيتوفر عندهم يعني بالبحث والتحري وإلى آخره، لكن عم بصير ببطء يعني لافت بهالأمر هذا. ونحن ننتظر من السلطات اللبنانية ومن الدولة اللبنانية ومن الأجهزة الأمنية أنه يحطوا يشكلوا ضباط أكثر جدية وأكثر يعني ولاء للوطن، وما يكون عندهم مسايرة لجهة دون أخرى. عم نشوف هذا التغيير عم بصير ببطء بصراحة، ونحن بدنا إياه يكون بوتيرة أسرع لحتى يعيد البلد راحته والانتظام يرجع له، ويصدقوا اللبنانيين أنه نحن أحرار، ما بقى نحن تحت سلطة نظام الأسد المخلوع والنظام الإيراني بصراحة.
0: طيب دكتور عصمت، وفق مصدر قضائي لصحيفة الشرق الأوسط، فإن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني طلب من السلطات اللبنانية وأجرى اتصالا تحديدا برئيس الحكومة اللبنانية من أجل توقيف هذا الضابط اللواء عادل عيسى. هل هناك أهمية خاصة لهذا الضابط دونا عن سواه؟
2: لبداية نتكلم عن قائد فرقة بحجم الفرقة 17 التي ذكرت سابقا أن هذه الفرقة يعني سامت السوريين في المنطقة الشرقية سوء العذاب، وارتكبت انتهاكات بحق المدنيين في تلك المنطقة. الأمر الآخر، اليوم نحن نتكلم عن توقيف، إلى الآن نتكلم عن توقيف لمجرم سوري أمام القضاء اللبناني. يعني الآن نتكلم عن توقيفه في لبنان، إلى الآن لم نتكلم عن تسليمه للسلطات السورية. نعم، هناك مذكر التوقيف رفعه القضاء السوري إلى القضاء اللبناني، وتم تحريك يعني قرار توقيف من قبل المدعي العام تمييز اللبناني، لكن إلى الآن قرار التسليم للسلطات السورية. نأمل أن تستمر لبنان وأن تتابع لبنان مسألة تسليم هذا المجرم أو هذا المطلوب إلى السلطات السورية. بشكل عام هنالك مجرمين خطيرين، يعني هنالك الآن معروف في سوريا أنه الآن في قادة فرق، قادة قادة فروع أمنية. هؤلاء القادة الفروع الأمنية وقادة الفرق العسكرية التي كانت تعطي الأوامر المباشرة وتباشر مسألة قصف الأحياء المدنية، الاعتقالات، التجويع، ممارسة الانتهاكات وجرائم الحرب بشكل مباشر. يعني هم الأمر المباشر يصدر من قادة هؤلاء هذه التشكيلات. ومن هنا كان الاهتمام بإلقاء القبض على يعني هذا المجرم، باعتبار أصلا هو يعني التدخل كان باعتبار أنه أصلا هو دخل إلى السفارة السورية وطلب يعني بخدمات قنصلية معينة. فمن هنا كان تحرك الدولة السورية.
0: والقضية طيب ليست قضية هل ستنتظر قدوم الضباط هؤلاء المتورطين بجرائم والموجودين في لبنان أن يدخلوا إلى السفارة؟ لن يترددوا بعد اليوم إلى السفارة السورية، وبالتالي ما هي الآلية التي تعتمد عليها سوريا؟
2: صحيح، للأسف يعني السلطات السورية قدمت إلى السلطات اللبنانية وقدمت الحكومة اللبنانية قائمة بأسماء المطلوبين من مجرمي الحرب من ضباط بشار الأسد وأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم ويعني حتى أماكن سكنهم، لكن إلى الآن هنالك تلكؤ وهنالك تباطؤ وهنالك عدم جدية من قبل السلطات اللبنانية. الحادثة التي نتكلم عنها اليوم تعطي شعار بمدى يعني شعورهم بالأمان، بمدى شعورهم بالاطمئنان، لدرجة أنه يعني ضابط برتبة لواء قائد الفرقة 17 يتوجه إلى السفارة السورية ظنن منه ان هذه المنطقه اصلا هي منطقه يعني انه هذه أن لن يكون تسليم له في لبنان وانه في لبنان في مأمن وانه هو يعني خلفه عصبه. طبعا القضيه هي في النهايه ان هؤلاء هم نعلم ان هؤلاء هم يعني بيادق بيد حزب الله وهم اوراق يعني يستخدمها، لكن انا اقول يعكس يعني دخوله الى السفاره السوريه وطلبه للاوراق ويعني يعكس حاله الاطمئنان التي كان يعيشها. طيب. والذي كان يظنها هو وغيره انه لا يمكن تسليم ضابط اي مهما علت رتبته من لبنان الى سوريا ومهما كانت الجرائم التي ارتكبها.
0: سيد عميد، الان اشرت حضرتك واشار ضيفنا الى انه كثير من ضباط الاسد المتواجدين في لبنان موجودين في مناطق يعتقدون أنهم بحماية، يعني هناك نفوذ بشكل صريح لحزب الله يستطيع حمايتهم. هل تغيرت المعادلة الآن؟
3: نسبيا عم تتغير، لكن هن كمان في موجودين تحت حماية الدولة اللبنانية، ما بس عند حزب الله. يعني ما مثلا بطرابلس موجودين بمنطقة جبل محسن، موجود بعكار، بمناطق عكرية بعكار، لكن ما عم يحركوا ولا عم بيقدموا أي خدمات ولا عم بيشتغلوا ولا، لكن ما لهم أمان. يعني ممكن يكون في خطة عند من يحاول زعزعة الأمن بسوريا، ولن نحن نسمح كلبنانيين. لذلك أنشأنا المجلس الوطني الإسلامي نحن للتصدي للأمر لمنع لبنان أن يكون منصة للتهجم على شقيقة سوريا وعلى الدول العربية. وبالتالي موجود ضباط بمناطق غير بمنطقة جبل محسن وبعكار وبقرى أخرى، وما حدا من اللبنانيين اللي هن تاريخية مع الثورة السورية ومع يعني مع التغيير اللي صار يعني تحركوا أو عملوا أي أشكال إلا بيطالبوا الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية أن تعتقلها.
0: نعم. أنت قلت أن هناك عمليات توقيف سابقة لضباط من نظام الأسد جرت في لبنان؟
3: نعم، حصل بعد،
0: متى وأين؟
3: لكن حصلت بمستوى عالي، لكن حصلت ضمن يعني بسرية تامة عرفنا فيها بعد فترات. نحن ما بعرف عند سلمون، هل سلمون سرا لدولة سورية أو احتفظوا فيه وما زال محتفظين فيهم بالسجون اللبنانية أو بالنظارات اللبنانية. لكن عم يحصل، وهذا يعني في أمر من السلطة السياسية واضح وصريح بتوقيف هؤلاء المجرمين، خاصة اللي بيتقدم فيهم ملفات. أنا أطالب الدولة السورية يعني كل ضباط اللي هن عندهم علم فيهم، عندهم علم لهذه الدولة والسفارة السورية بلبنان بتعرف بكثير من القيادات الموجودين يقدموا فيهم ملفات لوزارة الداخلية لمجلس الوزراء لوزارة الدفاع بملفاتهم الأمنية حتى يتم والادعاء عليهم حتى يتم إلقاء القبض وتسليمه للسلطات السورية، وهذا حق مشروعي لازم يحصل بأقرب وقت.
0: دكتور عصمت، يعني يقول هنا يجب تسليم لبنان هذه القوائم.
2: يعني أنا بس أصحح للأستاذ عميد، بداية بالنسبة للضباط أو المجرمين الموجودين على الأراضي اللبنانية هم تحركوا انطلاقا من الأراضي اللبنانية للقيام بعمليات داخل سوريا، ومنهم من تم إلقاء القبض عليه عند الدخول وهم مرصودون أصلا، وتم ضبطهم عند دخولهم إلى الأراضي السورية، ومنهم من كان متلقي تدريبات للقيام بأعمال وتفجيرات داخل الأراضي السورية، ومنهم من ضبط معه يعني حتى أسلحة ومسيرات. أما ما يتعلق بتسليم ملفاتهم فحسب معلوماتي أنه تم تسليم أسماءهم وجرائمهم وعناوينهم وأماكن سكنهم وطبيعة نشاطهم، كل هذا تم تسليمه للسلطات اللبنانية، وهذا ليس من شهر أو شهرين، بل تم يعني حسب ما أعلم أن هنالك وسطاء كان فرنسيين وغيرهم بمسألة ضرورة تسليمهم وألا تكون لا يتحرك هؤلاء ويكون منطلقا لزعزعة يعني زعزعة الأمن السوري انطلاقا من الأراضي اللبنانية. وتذكر بقضية كشف التسريبات التي حصلت لهؤلاء، تم الكلام عن أعدادهم، طبيعة رواتبهم التي يتقاضونها، أماكن سكنهم، طبيعة النشاط الذي يقومون فيه. فالقضية ليست سرا، والقضية ليست يعني السلطات السورية والدولة السورية حريصة على أن تدخل الأبواب البيوت من أبوابها، وأن تطرق يعني الأبواب الصحيحة، وأن تتعامل مع الحكومة الشرعية في لبنان، وأن يكون هناك تعزيز حقيقي لأنه أمن سوريا من أمن لبنان، وأمن لبنان من أمن سوريا، وحريصة على أمن لبنان وأمن سوريا. وبالتالي تسليم هؤلاء المجرمين، لأن هؤلاء المجرمين سامحني يعني منهم من هو مرتكب لجرائم حتى بحق لبنانيين، لكن إلى الآن القضية ليست قضية ارتكاب لجرائم حرب. حتى لما نتكلم عن ضباط تم توقيفهم بناء على يعني جرائم ارتكبوها في لبنان، أو قضايا تتعلق بقضية يعني بمشاكل حدثت معهم في لبنان ولم يتم إلقاء القبض عليهم بناء على المذكرات التي تم يعني توجيهها من الحكومة السورية إلى أشقائهم في لبنان.
0: ويوم الأربعاء الماضي دكتور عصمت كان هناك اجتماع أمني سوري لبناني في بيروت، عما أسفر يعني في هذا السياق؟ هل كان هذا أحد الملفات المطروحة؟
2: على تفاصيل هذا اللقاء أعتقد أن دوما قضية تسليم المطلوبين، قضية تسليم الموقوفين، أيضا قضايا تتعلق بضبط الحدود اليوم هي من أهم الملفات الموجودة والماثلة، لأنه اليوم الحدود اللبنانية السورية تعتبر يعني تهديد حقيقي للأمن السوري، بسبب أنه من خلال هذه الحدود تكون شبكات المخدرات الدولية، تكون شبكات تهريب الأسلحة، وتكون شبكات هذه الخلايا الإرهابية التابعة لفلول نظام الفار بشار الأسد. وبالتالي نتكلم اليوم عن أن ضبط هذه الحدود يعود بالمصلحة على كلا البلدين، لأنه ضبط هذه الحدود يعني أمن لهذين البلدين، أمن يعني استقرار وعجلة تنمية اقتصادية، وحق لهذين البلدين بعد يعني هذه السنوات الذي ضاقوا فيها ما ضاقوها أن يكون هناك أمن واستقرار. قضية إيواء المجرمين وقضية التستر على هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا يعني جرائم بحق اللبنانيين وحق السوريين، أعتقد اليوم الكرة الآن بملعب الحكومة اللبنانية، ونتأمل أن تكون هذه يعني باكورة التعاون الحقيقي، وأن تكون يكون هذا الحدث هو بمثابة يعني بدء انتهاء يعني حالة الاسترخاء التي كانت عند هؤلاء المجرمين، وأن يعرفوا أن وقت التستر عليهم ووقت حمايتهم قد انتهى.
0: أستاذ عميد، ما هو مصير الموقوف الآن اللواء عادل عيسى؟
3: الآن يعني كما علمت أنا بصراحة من بعض الأصدقاء بالأجهزة الأمنية ومن الأخبار أنه تم سحبه إلى نظارة وزارة العدل وأجري معه تحقيق، ويقال أنه اعترف بجرائم وجهوه ببعض الجرائم اللي عملها اللي مرتكبها هو والفرقة اللي عنده. أنا يعني ما بدي أعلق بس على هذا اللواء اللي أوقفوه، في عشرات الألوية عندنا موجودين بلبنان حقيقة، في مجرمين قادة ميليشيات كانوا بالدفاع الوطني وكانوا مرتكبين عشرات ومئات الجرائم ومعروفين وين. يعني على الدولة اللبنانية أن تظهر جدية بالتعاطي بالملف، ومثل ما عم بقول شك يصير فيه تشكيلات أمنية، لأن بصراحة ما زال نظام الأسد المجرم يتمتع بكثير من يعني الراحة بلبنان ومعه مع حلفائه وببعض يعني الأجهزة الأمنية اللي هي ممكن عم تساعدهم، عم تقدم لهم بعض الخدمات إن شاء الله يعني بنخلص منهم قريبا.
0: هو فعميد يعني هو يفترض أن يتم تسليم هؤلاء حين توقيفهم إلى سوريا صحيح؟ يعني لا يحاسبون في لبنان؟
3: هلا بيحلون على الخطأ وبيكون في معاملة قضائية بين وزارة العدل السورية ووزارة العدل اللبنانية، وبيصير في اتفاقية على يعني على تسليمهم وطريقة تسليمهم، وأكيد يمكن في تعهدات عدم إخضاعهم أو يأخذين تعهد أنه ما بيعدمون أو إلى آخره، ما بعرف يعني هايدي مثل بالقانون الدولي بيتفقوا علي الأمور هايدي. لكن رغم كل الإجرام اللي حصل بسوريا، عم نشوف الدولة السورية الناشئة والجديدة واللي عم تتحمل مسؤولية عملها وعم تحيل الناس على القضاء وعم تعمل محاكمة علنية وعم يشوفوا الناس أنه في محاكمات صادقة وليس قتل يمين ويسار وإجرام كما كانوا يعاملون الناس بالتقطيع والإجرام والمتهمين

0: يجب أن يتم إصدار قانون بمجلس التعليم العالي بإحداث فروع هذه الجامعات. هل سيتم دمج هذه الكليات مع نظيراتها في جامعة حلب؟ إذا كان الجواب نعم، فأنا باعتقادي الشخصي سيتابع الطالب دراسته في هذه الكليات، لن ينتقل إلى حلب، سيتابع دراسته على خطته، لأنه معروف أكاديميا وبيعرف الدكتور محمد هالكلام، أي طالب يدخل إلى خطة دراسية عليه أن ينهيها حتى ويتخرج منها، ولكن يحصل على شهادة موافقة تماما للشهادة التي سيحصل عليها الخريج في الجامعات الحكومية. لن تحصل عملية، برأيي لن تحصل عملية مقاربة المواد ومعادلة المواد. الطالب بده يتخرج على الخطة التي يدرسها، هذا برأيي الشخصي أكاديميا. اللجنة إذن ستضع الأطر العامة والاتفاق النهائي.
1: طيب يعني دكتور مصعب، لكن الآن العام الدراسي سيبدأ قريبا، يعني هذه الكليات بكل الأحوال يعني تكمل العملية، الطلاب والمدرسون والإداريون سيكملون الدراسة بشكل طبيعي؟
0: أنا بوجهة نظري سيكمل الطلاب والمدرسون حتى يتخرج الطالب، ولكن الصيغة القانونية هل سيكون تابع لجامعة حلب أم هل سيتم إحداث فروع للجامعات التركية؟ أنا معلوماتي واطلاعي على الموضوع، هناك شبه اتفاق على أنها ستكون تابعة للجامعات الحكومية، ولكن الطالب حتى لو أتبعت للجامعات الحكومية ستبقى تعمل بخطتها. الآن عندنا بإعزاز على سبيل المثال أستاذ محمد، بقيت بعض الكليات طالما الكادر التدريسي متوفر والكادر الإداري متوفر، بيعرف الدكتور محمد هالكلام، بقيت كلية التربية، كلية الحقوق، كلية الآداب ببعض التخصصات بقيت في مدينة إعزاز وتتابع نشاطها في مدينة إعزاز، ولكن قانونيا أصبحت تابعة لجامعة حلب. الباكج النهائي يقول الطالب الذي سيتخرج من هذه الكلية سيكون يحتفظ بحقوقه كاملة في التوظيف والتعيين، وستكون الدرجة الأكاديمية معتمدة في مجلس التعليم العالي دون إنقاص أي يعني أي شيء. نعم. بالعكس، هذه الجامعات كما تفضل الدكتور وبكلمة واحدة هي جامعات مرموقة، يعني من يحمل شهادة من فرع جامعة غازي عين تاب بالعكس يعني أكاديميا ينظر له بكل احترام وتقدير.
1: شكرا جزيلا لكما. الدكتور مصعب شبيب عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة إدلب معنا من حلب كان.
0: شكرا.
1: والدكتور أحمد خطيب رئيس قسم الرياضيات في كلية التربية بجامعة غازي عين تاب من ريف حلب. مستمرون معكم في سوريا اليوم، ونناقش بعد الفاصل التطورات الأخيرة في هرمز ومن يمتلك مفتاح حل أزمة المضيق.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم
3: الاختيار. ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
10: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
9: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
10: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
9: استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
10: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
9: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
10: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
9: يي إيه والله.
10: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
9: استنوه.

0: مرحبا بكم. أعلنت دولة الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ إيراني أثناء عبورها مضيق هرمز. يأتي هذا الهجوم وسط مساعي لتثبيت اتفاق بين مسقط وطهران حول إدارة المضيق، إضافة لتقارير وتصريحات تشير إلى اقتراب الأطراف من اتفاق حول الموضوع.
1: في سبيل حل أزمة الطاقة التي يعيشها العالم، تيسر الولايات المتحدة مفاوضات بين الدول التي تتربع على ضفتي مضيق هرمز، سلطنة عمان وإيران، ساعية للوصول إلى اتفاق يفتح المضيق بإدارة مشتركة بين البلدين. وبحسب مسودة أولية نقلها موقع أكسيوس عن مصادر، يجري بحث ترتيب مؤقت بين مسقط وطهران لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، يقضي بتقسيم مسارات الملاحة بحيث تسلك السفن القادمة مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، فيما تسلك السفن المغادرة مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية، وذلك دون فرض أي رسوم، إلى جانب العمل على إزالة الألغام البحرية. لحقت المعلومات التي نشرها موقع أكسيوس تصريحات أمريكية، إذ نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات بين مسقط وطهران تتقدم، متوقعا اتفاقا قريبا في هذا الموضوع. كما أكد المسؤول أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ورغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات، برزت خلال الساعات الأخيرة تطورات ميدانية ألقت بظلالها على المشهد، بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ إيراني في أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أثار إدانات من دول عدة بينها الإمارات وقطر والسعودية والأردن. رغم الهجوم، فإن تصريحات الأطراف المتفاوضة لم تظهر تعثراً كبيراً. مسقط أفادت بأن المفاوضات تسير بأجواء إيجابية رغم إدانتها للهجوم. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن بلاده قريبة من التوصل لاتفاق مع عمان بشأن طريق ملاحي عبر مضيق هرمز، لكنه يعتمد على شروط. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الإيراني أن الحرب لا يمكن القتال فيها إلى الأبد، ففي نهاية المطاف لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما، في إشارة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة. وبين مسار تفاوضي يتقدم على الطاولة وتوترات ميدانية تفرض نفسها في المضيق، يبقى مصير هذا الاتفاق مرهونا بقدرة الأطراف على تثبيت التفاهمات في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية وتأثيرا على العالم.
0: نناقش هذا الموضوع مع دكتور نبيل العتوم الباحث المختص بالشأن الإيراني من عمان، وسينضم إلينا لاحقا الدكتور صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور نبيل مساء الخير. إيران تقول اليوم على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي إنها قريبة من التوصل إلى اتفاق مع عمان بخصوص مضيق هرمز، لكنها تضيف أن هذا الاتفاق لن يكون كافيا لفتح الممر. ما الذي يعنيه ذلك؟
3: مساء الخير أستاذ محمد. يعني هو لغاية هذه اللحظة أعتقد أنه ليس قريبا فتح الممر مضيق هرمز أو هنالك تقدم في المفاوضات كما يقول وزير الخارجية الإيراني، لأن هنالك ثلاث مسائل عالقة وهي مسائل حيوية ومهمة وحتى خطيرة. المسألة الأولى هي مسألة الرسوم، حيث يريد الجانب الإيراني تقاضي 7% من حجم أي حمولة تدخل إلى مضيق هرمز، بمعنى عملية تسعير للدخول من الطرف الإيراني. الأمر الآخر هو التفتيش، بمعنى إعطاء الجانب الإيراني حرية تفتيش السفن الداخلة والتي تريد العبور إلى منطقة الخليج العربي، وكأن إيران تريد أن تنصب نفسها شرطي في الخليج. والمسألة الثالثة هي مسألة من له حق المرور، بمعنى أن إيران هناك دول تشترك بعلاقة صراعية مع الجانب الإيراني أو لديها حساسية معها، خاصة نحن اليوم نتحدث عن الجانب الإسرائيلي أو سفن يمتلكها رجال أعمال إسرائيليين لن يستطيعوا الدخول حسب الرؤية الإيرانية. في واقع الأمر الجانب العماني لغاية هذه اللحظة أستاذ محمد يحاول تحويل الأزمة إلى إطار إقليمي، بمعنى يحاول أن يمنع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع الحفاظ على الدور العماني كوسيط مقبول من جميع.
0: وهذه نقطة مهمة دكتور نبيل، لأنه حتى الآن هناك أحيانا بعض الغموض، هل هذا الاتفاق يعني أو التفاوض بين إيران وعمان يرتبط باتفاق مع الولايات المتحدة أم أنه مستقل؟
3: الجانب الإيراني يقول أن هذه مفاوضات ثنائية سوف يتم التوافق من خلالها بين إيران وسلطنة عمان على تنظيم الدخول والخروج. والمثير أستاذ محمد أنه إيران أعطت لنفسها الحق في الإشراف على مسارها الشمالي المشاطئ لحدودها، وأيضا وجود لجنة مشتركة إيرانية عمانية كما تدعي وتقول، بأيضا الإشراف على الممر الجنوبي الذي سوف يمر عبر باب المندب أو الممر العماني. إيران تسعى يعني في ذلك إلى شرعنة دورها في هرمز عبر إدارة مشتركة مع الجانب العماني. هي تريد أن تظهر كطرف يفرض سيطرة أحادية الجانب على الممر. واشنطن ترفض طبعا أي صيغة تمنح إيران حقا دائما في التحكم بالمضيع أو فرض رسوم، لأن ذلك يعتبر تغيير في قواعد الملاحة الدولية. وهنالك تحذير تم على لسان وزير الخزانة الأمريكي لسلطنة عمان، ورسالة بأن واشنطن تريد بقاء الوساطة العمانية لكنها ترفض أن تتحول إلى شريك في أي ترتيبات قد يعزز النفوذ الإيراني.
0: وإيران تقول يعني أنه مسألة السيطرة على المضيق هي مسألة سيادية بالنسبة لها، لكن ما تذكره شبكة ABC اليوم الأمريكية بأن هناك التفاوض أو الاتفاق يمكن أن يكون على مسار مؤقت لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة يعني يتم التفاوض على مسار دائم.
3: يعني هناك ما يسمى بحل الوسط كما تفضلت، وهو ما يسمى بالمسار الرابع. الجانب الإيراني يطلق عليه المسار الرابع الذي يمثل محاولة للجمع بين المطالب الإيرانية وحرية الملاحة التي تطالب بها واشنطن ودول الخليج ودول المنطقة. وهذا المسار الرابع هو مجاور للمسار الأوسط، شمال المسار الأوسط أو المسار الدولي السابق اللي بعيد عن الحدود أو المجال أو الحدود الجغرافية الإيرانية وأيضا عن سلطنة عمان. هذا كان موجود سابقا، لكن مع أن يكون هذا المسار هو أقرب إلى الحدود الإيرانية بحيث يعطي صلاحية للجانب الإيراني لتفتيشه. الآن هذه مشكلة كبرى، لأنه إيران تريد أولا الاعتراف بدورها، وهدفها ليس فقط إعادة فتح المضيق بل الحصول على اعتراف بأنه أمن هرمز لا يمكن إدارته دون الجانب الإيراني. الآن الجانب الأمريكي ربما قد يقبل الأستاذ محمد بترتيب مؤقت إذا ضمن حرية الملاحة عدم فرض رسوم أو تعطيل للتجارة، حتى لو منح الجانب الإيراني دورا رقابيا. هون بده يحط تحتيها ثلاث خطوط، جانبا رقابيا أو محدودا وليس كما تريد أو كما يريد الجانب الإيراني. لكن جوهر الخلاف الآن أنه إيران تريد دورا قياديا في هذا الأمر، والولايات المتحدة الأمريكية مصرة على بقاء المضيق ممرا دوليا مفتوحا دون هيمنة أي طرف. يعني إذا نجحت المبادرة العمانية قد تصبح أساسا لخفض التصعيد وتمهد الاتفاق فيما يتعلق بمسائل أخرى، وإذا فشلت سوف تعود الأمور إلى المربع الأول وعودة التصعيد. لكن أنا مش متفائل في هذا الأمر
0: لأنه أي اتفاق. وهناك ما هو أبعد حتى دكتور نبيل، يعني أنت ذكرت هذه الشروط الإيرانية، ما ينقله الإعلام الإيراني وكالة تسنيم مثلا بأنه الحرس الثوري يريد ما هو أبعد، يريد تعويضا من واشنطن عن إخلالها باتفاق إسلام أباد أصلا.
3: صحيح صحيح، هو يريد اتفاق أبعد من ناحية. ومن ناحية أخرى في نقطة مهمة ومحورية في هذا الأمر، أنه هنالك إشكالية كبيرة الآن أنه الجانب الإيراني يحاول أن يوظف ورقة مضيق هرمز لتحقيق مجموعة من المكاسب. أولا استغلالها لرفع تدريجي للعقوبات، إفراج بشكل متدرج أيضا عن الأرصدة الإيرانية الموجودة في الخارج، والحديث الإيراني الآن بتحدث عن 24 مليار دولار ينبغي دفعها فورا حسب الرؤية الإيرانية.
0: وإيران تقول أن واشنطن هي من أخلت بالاتفاق، لأنه كان يفترض الإفراج فورا عن 12 مليار دولار عند توقيع مذكرة التفاهم السابقة، ولاحقا خلال يعني بقية المدة الإفراج عن 12 مليار دولار، لكن واشنطن لم تقوم بذلك، هكذا تقول طهران.
3: لا هذا أمر غير دقيق، لأن تم هنالك رؤية مختلفة في تفسير المادة الخامسة أستاذ محمد بينما تطرحه إيران، والرواية الأمريكية السردية الإيرانية مختلفة تماما. هي تتحدث عن هيمنة وسيطرة إيرانية على المضيق لمدة 60 يوم، هذا لم تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عندما تم إبرام اتفاق أو إطار التفاهم اللي بات للأسف هو إطار لسوء التفاهم بين الطرفين، بادر الحرس الثوري الإيراني بعد ساعات معدودة بالاعتداء على السفن التي تمر عبر المضيق العماني، وبالتالي هذا خلق إشكالية كبيرة وإشكالية مهمة. إنه حتى اليوم كان في هناك اعتداء على سفينة وكانت متجهة إلى دولة الإمارات العربية صحيح. المتحدة، وهذا بيعطيك تصور واضح أن التصعيد هو سيد الموقف. الآن هذا نستطيع أن نربطه بعدد من النقاط المهمة اللي تحدث عنها الرئيس الإيراني بالأمس. الرئيس الإيراني قال أن المفاوضات هي بيد الحرس الثوري الإيراني، وهذا في محاولة إرسال مجموعة من الرسائل. أولا، إقرار بتراجع سلطة الحكومة من خلال القول أنه قرار الحرب والسلم هو بيد الحرس، ويكشف أنه مركز الثقل انتقل في الأزمة من المؤسسات المدنية والدبلوماسية إلى يد الحرس.
0: سأعود إليك في هذه النقطة دكتور نبيل، اسمح لي لأنه تحتاج إلى مزيد من التفصيل، لكن قبل ذلك أرحب بالدكتور صبحي ناظم توفيق، الخبير العسكري والاستراتيجي الذي انضم إلينا من اسطنبول. مساء الخير دكتور صبحي. اليوم اتهمت الإمارات، اتهمت إيران باستهداف ناقلة خلال عبورها مضيق هرمز، كيف يمكن قراءة هذا الاستهداف الإيراني لناقلة إماراتية؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة، وتحياتي للأستاذ الكريم الأستاذ الجامعي نبيل العتوم، وتحياتي لكل المشاهدين. هذا التصرف ليس مستغربا على القيادة الإيرانية التي يسيطر عليها الحرس الثوري، وهم يبدو أنهم ليسوا رجال دولة، وإنما يتصرفون بشكل ثوري، وكأنهم في أول ثورتهم في عام 1979. هذا ليس تصرف بمستوى الدولة أو تصرف فلنقل أنهم يتصرفون كرجال دولة، كقادة دولة، هم يتصرفون ك يعني مثل ما قال بالعراقي أو باللبناني أبضاعي، يعني على شقاوات. هذا ليس تفاهما، هذا ليس تصرفا.
0: وهذا أيضا يطرح سؤال دكتور صبحي بصراحة عن يعني وضع المضيق، لأنه هل هو مغلق كما تدعي إيران السيطرة عليه، أم أنه هو مفتوح لأنه بعض السفن والناقلات تمر أصلا رغم محاولة استهدافها من إيران؟
4: على رأي إيران، يعني ما الإيرانية هي تعبر إلا فستضرب، وخصوصا من الدول المناوية.
0: نعم. دكتور صبحي اسمح لي أن أعود إليك لاحقا لأن الصوت يتقطع، يصل متقطعا. دكتور نبيل أعود إليك في النقطة التي كنت تتحدث فيها، وهي حديث الرئيس الإيراني بزشكيان عن الحرس الثوري وأنه بيده المفاوضات. إلى أي درجة يعني وجود هذا التباين بين التيارات، القيادة الإيرانية، القيادة السياسية من جهة، والحرس الثوري والمرشد ربما من جهة أخرى، إلى أي درجة هذا يؤثر أيضا على مسار أي تفاهم؟
3: يعني هو يؤثر بشكل كبير جدا، خاصة أنه حديث الرئيس الإيراني يحاول من خلاله تبرئة الحكومة من التصعيد، والرئيس عمليا يحاول الفصل بين حكومته والقرارات العسكرية، وكأنه يريد القول للداخل والخارج بأن الحكومة الإيرانية تريد التهدئة لكنها لا تملك القرار النهائي. وهذا مؤشر كما تفضلت على انقسام داخل النظام، لأن التصريحات تعكس تباينا محتملا بين تيار يريد التسوية وتخفيف الحصار والأزمة الاقتصادية، وتيار عسكري أمني يرى أن التراجع تحت الضغط سوف يفسر كهزيمة. المشكلة الأساسية أن هرمز أصبحت ورقة عسكرية أستاذ محمد، بمعنى إغلاق المضيق لم يعد وفق الرواية قرارا اقتصاديا أو دبلوماسيا للحكومة، بل بات أداة ضغط تديرها المؤسسة العسكرية في مواجهة واشنطن. هذا في اعتراف بخطورة الحصار، لأنه حديث الرئيس عن صعوبة إدخال البضائع والسلع مهم جدا، لأنه إقرار بأن الحصار البحري بدأ يتحول إلى مشكلة اقتصادية داخلية خطيرة، وبدأ البحث فعليا عن بدائل بطرق مختلفة، بمعنى أنه إيران بدأت تتحدث عن توسيع الاعتماد على الممرات البرية والسكك، وأيضا الطرق الأخرى عبر الحدود مع العراق وباكستان وغيرها من الدول، خاصة أنه إيران لديها حدود جغرافية مع 7 دول. والرسالة الأخطر أنه لكن في المحصلة أن قرار الحرب والسلم هو بيد الحرس، وأي اتفاق يحتاج موافقة الحرس الثوري، وكأن الحكومة باتت رهينة بيد الجناح العسكري الصقوري المتشدد الذي يمثل أحمد وحيد قائد الحرس.
0: نعم، أشرت إلى باكستان وأسأل دكتور صبحي عن الموضوع. بالأمس طبعا دكتور صبحي شهدنا توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. برأيك هل يمكن لهذا المحور الناشئ أن يلعب دورا في ضمان أمن وسلامة الملاحة في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز؟
4: مثل ما مكتوب في نص الاتفاقية أو نص المعاهدة، فإن أي دولة تتعرض لعدوان من دولة خارج هذه الدول الثلاث، فإن أي دولة من هذه الدول الثلاث يمكن أن تتدخل. ففي حالنا الحاضر، فالمملكة العربية السعودية تتعرض لعدوان إيراني، مهما كانت المسميات ومهما كانت الذرائع. فعندئذ بعد التوقيع على هذه المعاهدة يفترض أن تتدخل تركيا وتتدخل باكستان، وباكستان بأسبقية أولى. وقصدي في ذلك أن هناك اتفاقية دفاع مشترك بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية الباكستانية تنص على مثل هذه المواضيع، ولكن باكستان قد نأت عن نفسها في أثناء هذه المواجهات التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لم تتدخل. ولكن إحياء هذه المعاهدة التي سميت بمعاهدة مكة أو اتفاقية مكة، يفترض على الجمهورية الباكستانية والجمهورية التركية أن تتدخل لصالح المملكة العربية السعودية.
0: ومن ناحية العسكرية دكتور صبحي، تعتقد يعني البعض يقول نحن في لعبة عد أصابع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا هناك تدمير يعني كبير طال القوة العسكرية الإيرانية وحتى بنى تحتية، لكن على طرف الآخر يقول بعض هناك مشكلة تتعلق بالذخائر لدى الولايات المتحدة، وهناك يعني طبعا الضغط على حلفائها وأزمة الطاقة التي يمكن أن تحصل مرة أخرى بسبب هرمز. بالتالي برأيك من الطرف الذي لديه القدرة الأكبر على الضغط؟
4: طبعا بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الكلام الذي يقال عن نقص في العتاد أو نقص في الذخائر، أنا شخصيا لا أصدق به. يعني لا، ليس هذا مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دولة الأعظم في العالم. إضافة إلى أن هذه الحشود التي الأمريكية التي في منطقة الشرق الأوسط أو بالنسبة للبحر، يعني القوات البحرية سواء في بحر عمان وفي خليج عمان وفي البحر الأبيض المتوسط، وهناك إسناد بالتأكيد يعني من إسرائيل من جهة ودول الخليج العربية جهة أخرى. نعم. أنا لا أصدق في موضوع نقص الذخائر. الذخائر يعني هناك من مجموع 7 أساطيل أمريكية، هناك أسطولان فقط في منطقة الشرق الأوسط، أسطول في البحر العربي وأسطول آخر في البحر الأبيض المتوسط. فإذا يعني معنى ذلك أن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تضخ أو تنقل أو تأمر بنقل أو نشر 5 أساطيل أخرى، إضافة إلى أن هناك عدة مئات من الطائرات الأمريكية متواجدة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الظهر حاملتي الطائرات مثل ما نعرف بوش وإبراهيم لينكولن، إضافة أيضا إلى الطائرات المتوفرة على ظهر سفينتي الصولة البرمائية العائدتين للمارينز.
0: نعم. طيب يعني قبل الختام أريد أن أسأل دكتور نبيل السؤال المركزي، من يملك مفتاح مضيق هرمز؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية هي من يملك مفتاح هرمز، لكن الجانب الإيراني لديه القدرة على التعطيل أو الإيذاء أستاذ محمد، بمعنى تستطيع التأثير على حركة الملاحة عبر استخدام ما يسمى بالأوراق الردعية اللامتماثلة، الصواريخ الساحلية، استخدام القوارب المسيرة الانتحارية، الألغام البحرية التي يقوم بزراعتها وغير ذلك، لكن مجرد تلويح إيران بالقدرة على إغلاق المضيق هذا سوف يرفع من كلفات الشحن، يرفع من كلفات المرور، يحدث تراجع لدى الشركات العالمية بالوصول إلى منطقة الخليج العربي، وبالتالي فكرة أن إيران هي تسيطر على مضيق هرمز هذا يعني ربما فكرة خيالية نوعا ما، لأنه أنت بتعرف الكل يعلم أنه عرض المضيق أكثر من 32 كيلو متر، وبالتالي الإيرانيين فقدوا جزء كبير من قدراتهم البحرية التقليدية إن لم
0: نعم
3: يكن جلها، بالتالي القدرة هي فقط قدرة على التعطيل، لكن هذا أمر خطير جدا، لأنه إذا استمر ذلك هذا سوف يحدث إرباك خطير في حركة الملاحة، خاصة أن منطقة الخليج بيمر فيها حوالي 27% من حجم الطاقة العالمية.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما الدكتور نبيل العتوم الباحث المختص بالشأن الإيراني من عمان، وكان معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي من إسطنبول. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، غدا نلتقي في حلقة جديدة، إلى اللقاء.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

0: فرضت الأوضاع الصعبة التي عاشتها المرأة السورية خلال سنوات الحرب أدواراً جديدة في الأسرة والمجتمع. ومع التحولات التي أعقبت سقوط نظام الأسد، بات النقاش حول مكانة المرأة السورية في المجال العام وحضورها في السياسة والاقتصاد والإعلام وصناعة القرار، كما برزت أسئلة حول من يرسم صورة المرأة في المجتمع ومن يحدد أدوارها. في هذه الحلقة من المنتدى سنناقش واقع المرأة السورية في المجال العام والتحديات التي تواجهها والفرصة المتاحة لتعزيز مشاركتها في بناء سوريا الجديدة. نناقش في محاورنا الليلة مشاهدينا قضايا المرأة ودورها في المجال العام. هل تغير حضور المرأة في المجال العام خلال السنوات الماضية؟ ونناقش أيضاً التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى مواقع التأثير وصناعة القرار. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا الزميل زاهر سالمة في الفيديو التالي.
1: بعد التحولات السياسية والاجتماعية التي تعيشها سوريا، عاد النقاش حول مكانة المرأة في المجال العام. فليتيح الفضاء العام السوري مشاركة متكافئة للنساء، أم أن حضورهن ما زال أقل من حضور الرجال في مواقع التأثير؟ تطرح عدة فرضيات بشأن من يسهم في رسم صورة المرأة وحدود أدوارها داخل المجتمع، من بينها الأسرة والتنشئة الاجتماعية، المؤسسة التعليمية والدينية، الإعلام التقليدي ومنصات التواصل الاجتماعي، والنخب السياسية والثقافية. تساهم عدة أمور في بقاء قضايا المرأة في صلب النقاش العام، ومن بينها ارتباطها بحقوق المواطنة والمساواة، علاقتها بالتنمية والتعليم والعمل والتشريعات القانونية والتشريعية، تأثيرها المباشر على طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع. تتباين القراءات الدينية تجاه أدوار المرأة في المجتمع في ظل التأثير الكبير للمؤسسات الدينية في تشكيل الرأي العام، حيث يفضل بعض أصحاب الخطابات الدينية أدواراً اجتماعية تقليدية، بينما يدعم بعضها الآخر توسيع المشاركة العامة. رغم حضورهن المتصاعد في الإعلام وتوسع حضورهن في المبادرات المدنية والإنسانية، فإن الفجوة ما تزال قائمة في المناصب القيادية، حيث يرى كثير من المراقبين أن تمثيل النساء في مواقع القرار السياسي ما يزال محدوداً ولا يرتقي إلى المستوى المأمول. وهناك جملة من التحديات التي تقف عائقاً أمام مشاركة أكبر للمرأة السورية في الشأن العام، أبرزها الصورة النمطية، العوائق القانونية والتشريعية، تفاوت فرص الاقتصادية، وضعف تمثيل في المواقع النفوذ. في الختام، إن النقاش حول دور المرأة السورية لا يتعلق بحقوق فئة اجتماعية فحسب، بل بطبيعة المجال العام نفسه وقدرته على استيعاب الجميع على قدم المساواة.
0: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع نرحب بضيوفنا من لندن الخبيرة والباحثة في قضايا حقوق الإنسان الأستاذة آمنة الخولاني، ومن بروكسل الصحفية والناشطة في الشأن العام الأستاذة أحلام طبرة، ومعنا من باريس الصحفية والبروفيسورة المحاضرة في جامعة تافت الأستاذة لينا الشواف. أرحب بكم جميعا ضيفاتي. أود أن أبدأ معك أستاذة لينا كتقييم، يعني نحن الآن في مرحلة انتقالية عمرها صار سنة ونصف تقريبا، هل تعتقدين أنه المرأة اليوم مشاركة بشكل فاعل في بناء المرحلة الانتقالية واللي فيها استحقاقات كتير، منها الاستحقاقات الدستورية، منها التشريعية الآن في مجلس الشعب؟
2: أكيد لا. يعني إذا بنطلع بس على الصور الرسمية اللي بتطلع السياسية، بنطلع على وزاراتنا، يعني نحن عنا وزيرة واحدة فقط، فأكيد لا. يعني نحن بحاجة إنه يكون تمثيل المرأة أكثر على المستوى السياسي وعلى المستوى على عدة مستويات، الاقتصادي، السياسي، الإعلامي أيضاً، الثقافي، بكل المجالات نحن بحاجة إنه يكون في تمثيل للمرأة أكثر. نحن بحاجة نشوف المرأة السورية بالصور الرسمية اللي بتطلع على وسائل التواصل، عفواً على وسائل الإعلام. ما عم نلاقي غير صور كلها رجال، فلحنا يعني لا، كتير مهم إنه يصير تمثيل المرأة السورية أكبر على كل الأصعدة اللي حكيت عليها.
0: أستاذة لينا، يعني بتقديرك هل هناك سبب لا يعني تراجع ظهور المرأة في، يعني خلينا نقول في صناعة القرار حاليا؟ يعني سأذهب لاحقا إلى موضوع الشأن العام، لأنه ربما يعني الظهور أو العمل في الشأن العام فيه جانب شخصي، يعني تتحكم المرأة في المساحة التي تريد أن تأخذها في الشأن العام على السوشيال ميديا، على حتى الإعلام التقليدي، لكن في أماكن صنع القرار هل تعتقدي أنه في نهج مثلا عند السلطة، أم أنه الموضوع يعني يحدث بالصدفة بشكل أو بآخر، أنه ليس لدينا كوتا الآن، ومن تطرح كاسم ربما لديها خبرة في منصب معين أو إلى آخره يعني يتم تعيينها؟
2: أول شيء ما بدي أقول في تراجع، لأنه هو الحقيقة نحن البلد كلها متراجعة، فأنا ما فيني أحكم أنه في تراجع عن قبل بمراكز صنع القرار. أنا ضد الكوتا الحقيقة، أنا ضد أنه ينحط بس رقم مثلا 3 أو 4 نساء لأنه النساء فقط كوتا. أنا مع الكفاءات، هي مرتبطة القصة بكتير شغلات، مرتبطة بالتعليم، مرتبطة بالقانون، مرتبطة بطريقة كيف نربى، كيف نربي أطفالنا، يعني إحنا كمان كيف نربي ببيوتنا، مرتبطة بكتير أشياء. فهي القصة ما أنا جديدة حتى أقول متراجعة، هي القصة من زمن.
0: يعني ربما يعني أنا يمكن صنعت المقارنة بشكل أو بآخر مع وضع المرأة خلال سنوات الحرب، يعني كان هناك وجود للمرأة سواء في التمثيل السياسي ولو كان ضعيفا، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الأجسام السياسية كانت موجودة في المجتمع المدني، كان هناك تمثيل. هلأ صحيح كان ليس طوعيا في كثير من الأحيان، يعني كان مفروضا مثلا من الممول، كان هناك شروط في بعض الأحيان، لكن هذا أدى إلى اتساع الدور الذي أخذته النساء بشكل أو بآخر، واللي كان متوقع أنه ينسحب أيضا على المرحلة الانتقالية أو الدولة الجديدة.
2: طبعا طبعا طبعا، هي الفرص صارت أكثر مثل ما قلتي هدى، لأنه نور لأنه لما بيكون في سبب لأنه يكونوا متواجدين أكثر فبيصير في فرص أكثر. وطبعا السنوات ال 14 سنة هاي اللي مرقوا أدت بأنه الرجال كمان يصيروا أقل تواجدا بالشأن العام والسياسي، لأنهم في كتير منهم التهوا بالقتال. فهذا كمان وسع المجال لأنه تكون المرأة موجودة أكثر بهدول ال 14 سنة الماضية، فأدى أنه مثل ما أنت قلتي أنه أحيانا أجبرت المرأة أنه تكون. وهلأ كمان مثل ما قلتي يوجد خطر أنه هلأ بما أنه إحنا ما عد المرأة مجبورة ممكن أنه هي تتراجع، ولكن إحنا يجب أن ننتبه، يعني لازم ننتبه أنه يضل هذا أو ما بدي أقول الشرط، هو القانون أهم شيء. إذا في قانون يضل هو يلي مشي الأمور، هو اللي ضابط القصص وتمثيل المرأة بكل هاي المجالات اللي حكيت عليها، هو بيكون أهم شيء ممكن نعمله.
0: يعني هاي النقطة كتير مهمة، يعني رح أحفظها لبعد شوي لأنه كمان بدي أعقد مقارنة أنه من يأتي أولا، يعني التشريع ولا المجتمع. مرحبا بك من جديد أستاذ أحلام. يعني النظام سقط، تمثيل المرأة أيام النظام ربما لم يكن عادلا بالنسبة لكل النساء، يعني ليست كل النساء ممثلات، كان هناك تمثيل للحزبيات لنقل بشكل أو بآخر، لكن كانت المرأة موجودة. أتحدث هنا أنا عن الديناميات المجتمع بعد سقوط النظام. هل تعتقدين أنه الديناميات التي كانت تتعامل مع المرأة ما زالت نفسها موجودة، أم أنه تتغير إيجابياً سلبياً؟ لكن تغيرت
3: للأسوأ مع الأسف نور. يعني هي سابقاً كان وجود المرأة تجميلي، اليوم صار تجميلي أكثر بكتير. بدي أعلق على نقطة ذكرتها الأستاذة لينا، لم يفرض على المرأة خلال سنوات الثورة وجودها، فرض عليها أن تكون متواجدة ضمن نقاط جغرافية معينة، ولكن مشاركتها بالإعلام ومشاركتها على الأرض ومشاركتها ضمن المنظمات ومشاركتها يلي خلال 14 سنة كانت فاعلة جدا، لم تفرض عليها. المرأة اختارت وكانت يعني رأس حربة بالمشاركة. اليوم بعد سقوط النظام هو هذا الصادم جدا، أنه تم التخلي عن كل النساء في شمال شرق سوريا، في شمال سوريا وشمال غربة، يلي كانوا مساهمات ضمن منظمات المجتمع المدني. على أبسط مثال مثلا، أنه كل منظمات المجتمع المدني اللي كانت فاعلة بالشمال واللي كانت قائمة على أيادي النساء نقلت مكاتبها إلى دمشق دون الأخذ بعين الاعتبار كل الموظفات الفاعلات اللي كانوا موجودين هناك معهم ضمن المكاتب. الإعلاميات لما انتقلت الإذاعة والتلفزيون وانتقل الإعلام إلى دمشق لم يتم النظر إلى وضع الإعلاميات اللي كانوا فاعلات بالشمال وكانوا متواجدات على الجبهات وتحت القصف، يعني سعرهم بسعر المراسلين الشباب. تم أخذ بعين الاعتبار حضور ووجود المراسلين الشباب الله يعطيهم العافية طبعا، ولكن إذا نحن عم نطلع على تمثيل المرأة ومشاركتها لا، نحن من 8 ديسمبر لليوم
0: يعني أستاذ أحلام في تمثيل، يعني النساء موجودات على الشاشة الوطنية وبكثرة،
3: موجودين طبعا موجودات، ولكن نحن عم نحكي عن النسبة والتناسب. وين السيدات اللي كانوا فاعلات سابقا؟
0: يعني هي نقطة كثير مهمة، يعني استبدال لنقول مجموعة من النخب أصلا النسائية التي كانت موجودة سابقا. هل تعتقدين أنه هناك فئات أخرى
3: استبعدت؟ هناك تخلي نور، وهي معلومة وليست تحليل. طيب هي معلومة من الصبايا الناشطات الإعلاميات الموجودات على الأرض أنه تم التخلي عنهم من قبل مؤسساتهم، من قبل المكاتب الإعلامية اللي كانوا يشتغلوا معها، لأنه هن ما رح يقدروا يتحركوا وينقلوا أولادهم وحياتهم بالسرعة يلي بيقدر فيها شاب يسكن ببيت مشترك وينتقل فيه لمكان تاني. لا يتم النظر إلى حيثيات حياة المرأة اليوم وحيثيات عملها، ما بيتم النظر لإلها ولا بيتم أخذها بعين الاعتبار. فهذا يعني هذا إقصاء صار ممنهج، لأنه أول 6 شهور كان مفهوم، بس نحن اليوم عم نحكي بعد 6 سنين و6 شهور على سقوط بشار الأسد. ف
0: يعني شو السبب بتقديرك؟ تماما شو هو المبرر؟
3: للأمانة أنا ما عندي مبرر، يعني اليوم نحن مندور على مبررات لحتى نشوف إنه هل يا ترى هي حالة مؤقتة ولا رح تكون هي الوضع الدائم القادم، ما بنعرف. ما في أجوبة، يعني اليوم التعيينات هي يلي قائمة، قد يكونوا النساء يعني ما عندهم معارف يعينون مثل ما الشباب عندهم معارف يعينون، قد يكون هنالك موانع جغرافية واقتصادية للسيدات العاملات على أنه هنن ينتقلوا للعواصم. اليوم أجار البيت بالشام 600 و700 دولار، مين الإعلامية بسوريا يلي عم تقبض 600 و700 دولار اللي كانت شغالة بالشمال اللي قدرانة هي تطلع هلأ تاخد بيت وتبلش تشتغل؟ يعني تم انحرفت البوصلة تماما، اتجهت إلى المناطق يلي هي كانت أصلا عم تشتغل وفيها الكوتا نفسها شغالة، وتم إهمال عدد كتير كبير من السيدات الفاعلات فعليا وليس فاعلات لأنه بدهم كوتا أو بدهم هنن يتصدروا أو بدهم يشاركوا، لا هنن كانوا
0: بس يعني
3: فاعلات.
0: يعني أستاذة أحلام، يعني حتى ما تتفضلين فيه يعني ينطوي على إشكالية أخرى، أنه لو كانت التعيينات بسبب التاريخ الثوري لأي سيدة، فهذا أيضا سيقصي بدوره سيدات أخريات كانوا يسكننا مثلا في مناطق النظام، يعني هذا بدوره سيقصي فئة أخرى، وهذا ما يعني هذا ما يجعل بعض النساء تبرر موقف السلطة بأنه لا، السلطة اليوم يعني شو ما عملت هناك فئات لن ترضى بشكل أو بآخر، فلا ما في إقصاء
3: فعلا، لأنه نحن شعب متنوع ونطمح للأفضل وهذا حق. يعني عدم الرضا هو ما نوع عدم رضا من أجل عدم الرضا، هو طموح للأفضل. كيف ممكن نحن نوصل لصيغة توافقية جماعية تعطي كل صاحب حقه ضمن الكفاءات والمعطيات الموجودة؟ يعني نحن هون ما عم نقول أنه خدوا كل الصبايا بغض النظر على الكفاءات لحتى هنن يشتغلوا، وما عم نقول أنه الكفاءات يلي عم نشوفها عم تظهر على الشاشات أنه هي أكثر أو أقل من الكفاءات اللي نحن أصلاً بنعرفها وموجودة. يعني عادي إذا بدنا نعمل شيء على الكفاءة الكل رح يكون بميزان الكفاءة سعيد وراضي، لكن ما عم نشوفها للكفاءة موجودة نور. عرفتي؟ يعني عم يطغى التعيين والفرصة والمعارف واللقاءات على حساب هذا الموضوع. هذا شفناه كمان بمجلس الشعب، شفناه ضمن الوزارات، يعني ضمن 22 وزارة عنا وزيرة واحدة فقط
0: بمجلس الشعب. هو هذا كمان يعني في حكم قاسي أستاذ أحلام على لأنه يعني الطريق، لأنه يعني أيضا هناك نساء كفؤات هن اليوم موجودات بمناصب سواء بالخارجية أو غير ذلك. هلأ للأمانة ما تتفضلين به يعني يتقاطع حتى مع ورقة سياساتية أصدرت عن طريق الحركة السياسية النسوية في شهر مايو الماضي، يعني تحدثنا أيضا عن هذه النقطة واللي هي يعني كما قلت لك يعني فيها حكم لكن أكيد أيضا يعني هذا الشكل من أشكال التعيين موجود. سأعود إليك على كل في سياقات أخرى. مرحبا بك أستاذة آمنة من جديد. يعني ربما أنت الأكثر من بين ضيفاتي يلي احتكيتي بشكل أو بآخر مع مؤسسات الدولة من الداخل، يعني لديك احتكاك أو لديك علاقة، وربما يعني كنت شاهدة على بعض الديناميات في موضوع التعيين والتعامل مع المرأة لم نحتك فيها نحن عن قرب. فأريد رأيك أيضا أنه هل هناك أقصاء ممنهج للمرأة اليوم عن مراكز صنع القرار؟
4: مساء الخير نور، وضيوفك الكريمات وللسادة المشاهدين، وشكرا على الاستضافة. خليني قبل ما أدخل بجواب على السؤال إذا بتعطيني وقت، أنا بشوف لأنه قضية المرأة هي قضية ليست قضية النساء فقط، هي قضية المجتمع بشكل عام، وهي قضية قديمة. المرأة العربية أو المرأة في سوريا قديمة متجددة دائما، يعني هي الوضع من قبل الثورة السورية نحن بنعرف كيف كان، بدنا نرجع لفترة الثورة كيف كان، واليوم هو خليني أقول جزء من المنتج يلي مرق بالسنوات السابقة. بتفق مع جزء من يلي طرحوه الزميلات العزيزات بموضوع التعيين أو التعامل مع النساء، سواء من مؤسسات المجتمع المدني اللي كانوا يشتغلوا معها أو من دوائر الدولة والحكومة، ما عم يكون في مراعاة لحيثيات وتفاصيل حياتهم كنساء بموضوع الانتقال، بموضوع الوجود وغيره. هذا شيء كتير صحيح، وهذا عم يأثر على وجود النساء بدوائر صنع القرار. بس اليوم أنا اللي بشوفه أنه في خطوة أنا بشوفها جيدة بالنسبة لوجود النساء بالشأن العام، لكنها غير كافية أبداً. أنا عم قيسها جيدة بالنسبة لما قبل، لكن إذا بدي قيسها بالنسبة للمراد وما نريده والذي يجب أن يكون، لا، هي غير مقبولة وغير كافية، ويجب دائماً أن نسعى للأفضل. يعني تماماً كما ذكرت الزميلة، لدينا وزيرة واحدة في حكومة كبيرة، هذا غير كافي أبداً. بعد 14 سنة من نضال بالثورة السورية كانت المرأة السورية في المقدمة، لم تكن خلال 14 سنة المرأة ولا يوم.
0: لا هي يعني هي هون للأسف، يعني حتى المقارنة مع نظام الأسد، يعني في حكومات
4: لا الأسد كان عدد النساء. لا أريد أن أدخل بمقارنة لأنه بالنسبة إلي هناك كان الوضع فظيع وسيء ومرفوض. تعرفين علاقتي مع النظام ومع نظرتنا
0: صحيح
4: تمام. ربما لأنه لا توجد أي مقارنة، حتى لو كان في عندي 10 وزيرات بمنظومة الأسد فكلهن نازيات مثلهم مثل بشار الأسد. بالنسبة لي لا يهمني عدد النساء بقدر ما يهمني هذه الحكومة كيف تعمل بكفاءاتها بدورها. لذلك عندما أتحدث عن النساء هون عم أتحدث عن نساء أثبتنا دور خلال 14 سنة في النضال، كانوا في المقدمة في كل مساحة من مساحات النضال. بمرحلة معينة كانت المؤسسات المجتمع المدني تتعامل مع النساء بدل الحديث هو تمكين، لكن الحقيقة كان هو تنميط بالحقيقة، يعني تنميط المرأة بدور معين، العمل في مجال الطبابة، في مجالات يعني غير اقتصادية، ربما تدريبات خفيفة، لكن فيما بعد أصبح هناك وعي عند النساء وأيضا حتى عند منظمات المجتمع المدني ليكون في دور أكبر سعي لوجود النساء في
0: بس يعني أستاذة آمنة، يعني لو تسمحي لي، هذه لم تكن سياسات منظمات المجتمع المدني أو النساء اللاتي القائمات يعني على هذه المنظمات. التنميط اللي عم تتفضلي فيه كان بسبب أنه هناك سلطات أمر واقع في ذلك الوقت كانت موجودة في مناطق، وهي التي تسمح ولا تسمح للمرأة ببعض الأدوار السياسية.
4: ليس دائما هيك نور، لا أتفق تماما مع هذه السياسة. أنا يعني أنا موجودة يعني منخرطة بتفاصيل الشأن العام من قبل الثورة السورية وبخلال الثورة، وصح سلطات الأمر الواقع لها دور، بالإضافة يعني طريقة تعامل في البداية منظمات المجتمع المدني، إنه المجتمع المدني لا تنسي هو وليد الثورة السورية. أصلاً ما في مجتمع مدني قبل الثورة السورية. في عنا هون لا ننسى ثقافة المجتمع نفسه. المجتمع نفسه يحمل ثقافة رافضة لوجود النساء بالشأن العام بالصدارة. ربما تتقبل وجودها كطبيبة كمعلمة، لكن هل تتقبل وجودها كوزيرة أو كنائبة وزير أو نائبة رئيس؟ لا لا، الثقافة المجتمعية أيضا كانت ضد وجود النساء. بالإضافة لما نزيد عليها هون، الفهم التقليدي للنصوص الدينية للقرآن الكريم والسنة النبوية، في فهم تقليدي أنا أراه فهم خاطئ لدور النساء بالشأن العام. بالنسبة لرؤيتي لمنظور الإسلام لدور المرأة في الشأن العام، فهو شأن خاطئ، فهو رؤية خاطئة. بس هذا كله ساهم بأنه يتم إرجاع المرأة للخلف. هي لا ترضى أن تكون في الخلف، لكن تم إرجاعها. هلأ في مؤشر، أو مو مؤشر، مقياس قريبا حدث، دل إنه المجتمع له دور كبير بما يجري من إقصاء النساء، وهو انتخابات مجلس الشعب. النتائج حقيقة كانت مؤلمة،
0: مخيبة. صح، مخيبة جدا،
4: مخيبة جدا. يعني كم امرأة طلعت انتخاب، مع إنه النساء اللي ترشحوا كلهن نساء فاعلات، لهم اسم، لهم أصحاب قضية. المجتمع نفسه بده شغل عليه كتير. خليني أرجع لفكرة، في مصطلح أنا اخترعته بفترة الثورة السورية اسمه الوعي القصري، الوعي الاجتماعي القصري. ليش النساء صارت موجودات بالصدارة بفترة الثورة، وهذا اليوم خلاهم، لا اليوم موجودات النساء طبعا، مو انه والله كثير مبسوطين المجتمع انه النساء متصدرات، لا، جزء من المجتمع رافض لهلا، بس لا، النساء عم يتصدروا بجهدهم وبإرادتهم. بفترة الثورة السورية كما يعني تعلمون جميعا، الفترة شدة الاعتقال، التعذيب، القتل كانت موجهة للرجال أكثر، فكان اعتقال الرجال أو قتلهم، من بقي منهم اختبأ أو أصيبوا أو إلى آخره. أصبحت المرأة سواء أم أو زوجة أو بنت
0: لوحدها مع أطفال
4: في البيت، عليها مسؤولية. فكثير من الحالات كان الرجل الذي يمنع أخته أو زوجته من الخروج لأداء مهام كانت تمنع عنها مثلا، أصبح مضطر. فأصبحت النساء يخرجن للشأن العام شوي شوي. هذا هو وعي، لكن حقيقة هو وعي قصري بسبب الحال. لذلك اليوم أنا، كلنا يمكن، أنا رجعت على سوريا بعد التحرير، بعد غياب أكثر من 10 سنوات، دخلت سوريا، فتت على المجتمعات. أنا تقريباً عاملة جولة بكل المدن السورية، كان عندي يعني تفاجأت بكثير أمور. واحدة منها إنه النساء لا، دورهم اليوم اجتماعياً كثير اختلف. في نساء أنت ما كنت تتخيلي أن تشوفيها عم تقوم بمهمة معينة، لكن أنت اليوم قريبتك أو
0: إيه، بس يعني هي يعني أنا أعود إلى السؤال الأساسي، أنه يعني مهم في المرحلة الانتقالية،
4: السؤال الأساسي
0: إيه، يعني صنع القرار، يعني صنع القرار، هذا يحتاج إلى موقف من السلطة، موقف تجاه وجود المرأة في المرحلة الانتقالية. هل هذا موجود؟
4: لا، للأسف اليوم الحكومة السورية، الدولة السورية بحاجة أن تأخذ موقف أقوى، أن يكون دور أقوى للنساء في دوائر صنع القرار على مستوى متقدم. أتفق معك، كما ذكرت اليوم موجود العشرات من الزميلات الناشطات في الخارجية، في الوزارات، لكن برجع للفكرة أنه عنا وزيرة واحدة، عنا بأماكن تانية مالهم موجودات، لكن هذا غير كافي، ويجب أن نبقى نناضل من أجله. طبعاً حتى رغم أنه اليوم بعد ما صار تعيينات مجلس الشعب، كان في مجموعة يعني نحمل لهن كل التقدير والاحترام من النساء، لكن غير كافي العدد كمان من النساء من تم يعني اختياره ليكونوا بمجلس الشعب، ما زالت النسبة قليلة جدا يعني بالنسبة للوجود.
0: هي نقطة كتير مهمة، يعني أعود إليك فيها أستاذة لينا، من يسبق، ثقافة المجتمع أم قرار السلطة أو التشريع بوجود النساء في الشأن العام؟ يعني كما تفضلت الأستاذة آمنة بأنه المجتمع نفسه يبدو أنه غير مهيئ لأدوار كبيرة للمرأة، وضربت بذلك مثالا هي انتخابات مجلس الشعب. يعني حتى في حلقة سابقة مثلا الأستاذة كندة حواصلي اتفقت أيضا مع هذه النقطة، بأنه مسألة

0: سياسي أو أي عرف بدك تمشيه بالدولة ليس فقط ما يتعلق بالنساء، هو يبدأ من التشريع والقانون. أي شيء يعني حتى إذا نطلع على مثل ما قلتي نور، نطلع على تاريخ غير دول، كل شيء بدأ من التشريع، من القانون. كيف يعني سياسة أي سياسة، سياسة النظافة، ثقافة كيف بتحافظي على نظافة مدينتك، أبسط شيء بلشت من التشريع، من قانون يحاسب. فطبعا المجتمع هو شريك. أنا بدي بس أذكر شغلة على راديو روزانا من فترة 4-5 سنين، وقت كنت أنا لسه موجودة، حطينا سؤال قلنا ما رأيك أنه تكون رئيسة الجمهورية امرأة؟ يعني فكان يجب أنه تشوفي التعليقات. طبعا مو كلها، ولكن في كتير كانت تعليقات مهينة للمرأة. يعني خليها ترجع على المطبخ، خليها. فإذا نحن كمجتمع، أنا برأيي إيه يجب أن نبدأ من التشريع. هي ثلاث شغلات بيمشوا سوا: تشريع قانوني، تعليم كتير مهم، ووعي. يعني هدول ثلاث شغلات لازم فعلا يمشوا سوا. بدي أعلق بس على أحلام. أنا ما قلت أنه انجبروا النساء، ولكن تعليقا على نور، أنت نور قلتي أنه كان في ممول يفرض كوتا. لا، وما فينا ننكر هاي، كانوا يقولوا نحن بدنا مثلا 50% نساء، وبصراحة كنا أحيانا نعاني من أنه نقدر نوصل ل 50% من النساء. هذا عودة لأنه ثقافة المجتمع إلى تأثير أيضا. وآمنة كمان كلامه كتير صحيح، صار في شيء وعي قصري مثل ما قالت، لأنه أجبروا. أنا هذا اللي قلته كمان، أجبروا
1: تمرين، صار في تمرين لوجود النساء بال
0: على عدة أصعدة، من الممولين وأيضا من الحالة اللي صارت بالبلد، من حالة قلة مثل ما قلت الرجال التهوا بالقتال، وفي رجال كتير مثل ما قالوا كمان تعرضوا للاعتقال والتعذيب، فأصبحت أيضا نسبة النساء أعلى. فعدة عوامل يعني أدت إلى أنه النساء يكونوا موجودين أكثر. ولم أقل أنه أجبروا، ولكن حسب بناء على اللي قلتيه وكلامك صحيح 100%. يعني ما فينا نقول أنه الممول لم يفرض، وطبعا هذا منيح، لأنه منرجع منقول في شيء اسمه تشريع، يبدأ من التشريع. فالدولة بعتقد كتير مهم أنه نبلش من التشريع ومع التعليم ومع الوعي.
1: بينجح برأيك موضوع فرض المرأة من فوق بالتشريع؟ وهل أصلا عندنا أمل لفرض تشريع وفق المجلس التشريعي الموجود حاليا بنسبة النساء الضعيفة الموجودة فيه؟ يعني اليوم شو احتمال انه مرأة يعني سورية من بيننا نحن الأربعة ان تجد تمثيل لها اليوم في مجلس الشعب، سواء رجل او امرأة؟
0: لذلك عم اقول لك انه بدك ثلاث شغلات. يعني مثل ما قلتي، انا هلا بروح برشح حالي مثلا لمجلس الشعب، ما رح الاقي كثير ناس ينتخبوني لنفس الاسباب اللي ذكروها زميلاتي واللي ذكرتيها انت كمان. اذا نحن بحاجه مو بس انه نفرض من فوق، بدنا فرض مع وعي ومع تعليم، وهذا ما بيصير بكبسه زر. يعني هذا بده تراكم. يعني بده شيء تراكمي على عبر التعليم، عبر مناهج التعليم، عبر ثقافه، مشان المجتمع يصير كمان
1: يعني يصير قابل لهذا الموضوع. استاذه لينا، انه ما يكون خلال المراحل الانتقاليه سينتقل لما بعد، فإذا لم ينجح هذا المجلس بتمرير تشريعات صديقة للمرأة وبوضع المرأة في موضوعها الطبيعي في مراكز صنع القرار والضغط باتجاه ذلك، فربما يعني نتحدث عن سنوات من النضال، يعني من الصفر، يعني من أول وجديد. يعني
0: لا، هلأ من أول وجديد ما حنقول، والله تعبنا كتير ما رح نقول من أول وجديد، بس كتير بوافقك نور أنه إيه، يعني لازم حتى نحن النساء لازم ندعم بعض. يعني إذا في حدا مثلا واحدة منا قدرت توصل لمجلس الشعب، تقدر تفرض، تقدر تعمل شيء، تقدر تناضل من أنه تجيب زميلات إلها، هذا مهم جدا. أنه نحن طبعا بدنا سنوات. يعني برجع بقول لك ثقافة مجتمع

0: مو شغلة سهلة. إذا بتكتبي سؤال إنه شو رأيك لامرأة، لا هي ما خرجت تكون رئيس الجمهورية لأنه هي ضعيفة القرار، لأنه
1: يعني أحيانا للأسف بيكون حتى رأي النساء ببعضهم هيك، هي مشكلة أخرى يعني ربما تحتاج.
0: أنا ما حبيت أقولها بس أنت قلتيها.
1: يعني تحتاج إلى يعني حلقة أخرى نبحث في الموضوع سيكولوجيا.
0: لذلك قلت أنه لازم ندعم بعض، نحن أول حدا لازم ندعم بعض كنساء.
1: صحيح. طيب أستاذة أحلام، ما تشهده الساحة الآن من مشاركة النساء أو عدمها، هل كله مفروض من السلطة ولا تعتقدين أن هناك أيضا انسحاب طوعي لدى بعض النساء لأسباب مختلفة؟
2: بدي أعلق على نقطتين قبل ما جاوبك على هذا السؤال. بالنسبة للمجتمع، لا، القانون فوق المجتمع. عنا مثال حي بالمنطقة السعودية يلي كانت تمنع النساء من قيادة السيارات ومنع من السفر لوحدها، بيوم وليلة انشالت التشريعات حتى بدون فترة تمهيدية. وأنا عشت بسعودية بفترة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اليوم السعودية تتحدى لوس أنجلوس بالحفلات يلي عم بتصير بأيام الرياض وليالي جدة وما إلى ذلك، طالما كان هنالك قانون إجا من الحكومة تم تطبيقه لهذا القانون. الشعب بالنهاية يعني في مصالح اقتصادية بدها تصير. الأستاذة آمنة حكت عن التنميط ضمن منظمات المجتمع المدني بفترة أيام الثورة. نحن اليوم عم نشوف تنميط أستاذة آمنة. من فترة كان في زيارة للوزيرة للمخيمات بإدلب، جايبت لهم ماكينات خياطة للسيدات لحتى يشتغلوا عليها. هل فعلا أنا إمتى آخر مرة، أنا سألت حالي وأنا عم بحضر، إمتى آخر مرة خيطت شيء؟ ما بقى في خياطة فيه لهذا الموضوع، يعني خلص المرأة خياطة. بينما اليوم نحن عنا أمية تكنولوجية بكل المجالات وهي تسيطر على كل شيء، يعني كمبيوترات وآيبادات. يعني وشفنا كمان عضوة مجلس شعب قبل ما تصير عضوة مجلس شعب حكت لنا عن كينونة المرأة وكيف إنه هي لازم تلتزم ببيتها وولادها، لم تطبق هذا الحديث عليها، تعليقات مغلقة، لا تتواصل مع الناس. وكمان شفنا عضوة بمجلس الشعب حكت لنا عن حب الوطن وكيف ممكن نعبر عنه بمحرمة نحطها بجيبنا، بالوقت اللي نحن النساء بحاجة لأنه هذا الوطن يحبنا بقوانين وتشريعات تعطينا حقوقنا، تشوفنا كمواطنة.
1: وكمان في محاولة لتنميط يعني لتنميط الأخريات من مشارب مختلفة كما شاهدنا، يعني وكما تحدث السوريون واعترضوا على خطاب وزير الثقافة منذ عدة أيام، يعني عندما عقد مقارنة تبدو غير موفقة، يعني نسب فيها بعض الصفات للنسويات.
2: وفي نقطة كمان إضافية نور، المرأة ليست عدوة المرأة. في عنا تصور ذهني إنه المرأة هي مقاس واحد يناسب الجميع. نحن مختلفات جدا ولا نتفق، ولم يكن لدينا الفرصة سابقا على التعرف على بعضنا البعض. تعالوا نتعرف على بعض ونختلف. على الأقل خلافاتنا ما رح نطالع فيها سلاح، رح أقول كلامك ما عجبني، ما رح أجيب فصيلي وإجي يعني بمكان ما. بالعودة لسؤالك إذا بترجع تذكريني فيه، لأنه اليوم
1: كنت عم بسأل إنه في انسحاب كتير. إنه في يعني هو يعني كل ما يجري
2: انسحاب، لا يوجد انسحاب نور أبدا، على العكس تماما. اليوم الصبايا الموجودات على الأرض يعني عم يتسولوا العمل تسول، وعم يدقوا الأبواب باب باب وعم تتسكر الأبواب بوجههم. مبادرات لا بتكل ولا بتمل، مبادرة أولادي من حقي للمطالبة بحقوق الحضانة والوصاية، وما بدنا نحكي عن الولاية هذا باب تاني. اليوم النساء مجرجرات على المحاكم خصوصا بعد ما سقط النظام. الخلافات العائلية تستخدم لكسر المرأة، عندك حملة جنسيتي من حقهم. كمان نساء عم يطالبوا بإعطاء حق جنسيتهم لأولادهم المتزوجات مثلا من فلسطيني سوري اللي هو عايش كل عمره بسوريا وخلقان بسوريا، بينما أولادها لسه تابعين للأونروا. يعني الكثير الكثير من العمل الشجاع والميداني واللي صوته عالي كتير، بس ما عم نشوفه على الإعلام الرسمي نور. يعني بتشوفيهم أنتي على صفحاتهم هن شو عم يشتغلوا، بيتواصلوا مع الإعلاميين ضمن المؤسسات الرسمية، بيكون في تغطية لخبر بسيط، بس ما شفنا مثلا وزير راح حضر أنه شو هدول السيدات عم يحكوا أو وزيرة. ما شفنا، شفنا محافظ حلب حضر جلسة وهيك يعني خجولة، لأنه حماية وحضانة ووصاية الموضوع شائك جدا وما بده يتدخل، بس هو يعني أنه خلص يعني جابر للصبايا. بس غير هيك حتى هاي الأخبار ما عم نسمع فيها. فلا، ما في أبدا انكفاء، على الرغم من الحملات الشرسة يلي عم يتعرضوا له هدول الصبايا على السوشيال ميديا وبالحياة الحقيقية. إلا أنه هنين عم بيواجهوا ضمن الاستطاعة، بس كمان استطاعتنا محدودة، يعني ضمن عدم وجود قانون ببيئة فارغة بالمطلق تتركك عارية في غابة الذئاب. يعني قديش فيك
1: تتوقع انه كمان هذا متعمد؟ يعني الحملات خاصة حملات التشهير،
2: أنا اليوم صرت متأكدة أنه هو متعمد وليس بالصدفة أبداً. اليوم كل ناشطة في الشأن العام بشكل ممنهج بتلاقي أنه فجأة صار في حملات عم تستهدف. أنا فيني أحكي عن تجربتي وعن تجربة زميلاتي، بس أنا عن تجربتي. أنا لليوم إيميلاتي يعني تتعرض لمحاولات اختراق بشكل يومي. بلش الخلاف يعني اختلاف بوجهات النظر على جروب واتساب، ولليوم مستمر هذا الهجوم. في ناس بتاخذ اوردر وما بتعود بترجع، يعني بتراجع شو صار بعده لهذا الاوردر، تصالحوا وتركوا بعضهم. اضافه انه في اقصاء ممنهج، يعني اليوم انا على شاشتكم يعني بيسرني انه انا احكي فيه. انا من فتره تواصلت مع الزملاء الاعلاميين اللي عم يشتغلوا باكثر من محطه رسميه، قلت لهم نحن اعلاميين وموجودين، فكمحللين استراتيجيين واوضاع اللاجئين اللي موجوده برا، خذونا ضيوف، عنا راي، من حقنا انه يطلع رأينا على شاشاتنا الرسمية. أنا لم أسمع رد من أحد أبداً.
1: سمعتي مني في حدث على الأقل بهي الحلقة.
2: سمعت منك طبعاً، بس يعني أنا دردشت لك فيها، وأنا هون أشعر بالغيرة على رأيي وليس لظهوري. إذا كان أنا وإذا كان صحيح. في عشرات الصوت. الصبايا الصوت. اللي موجودين تماماً، الصوت المختلف، إنه تعالوا نسمع بعض، عم نتعرف على بعضنا بهي المرحلة الانتقالية، تعالوا عن جد نعرف بعضنا قد ما منقدر. ما رح نعجب بعض بالضرورة يعني، ودائما في أفضل، بس إنه ليش لا؟ ما فيني أنا ضلني عم طلع الصورة المثالية التلفزيونية المرسومة، تغير الوضع.
1: يعني حقيقة أنه يعني موضوع الانتهاكات التي تمارس ضد المرأة ما عندي القدرة اليوم بهذه الحلقة أنه نغطيها، لأنه عم نحكي على موضوع الظهور بالمجال العام. الانتهاك الأبرز المرتبط هو اللي تفضلتي فيه أحلام، وهو المتعلق بالتشهير الإلكتروني.
2: أما إذا بدنا نروح الظهور بالشأن العام، يعني الظهور بالشأن العام اليوم، شو هو الشأن العام اليوم؟ حق ربطة الخبز هو شأن عام، فواتير الكهرباء شأن عام، ساعات عم تنشال هي شأن عام،
1: حتى فيما يتعلق
2: واليوم يعني الوضع الاقتصادي كمان سيء لدرجة أنه الناس يمكن ما عندها القدرة أنه هي تحكي بالشأن العام، مرهقة وما عم يكون عندها هي الرفاهية أنه ترتاح لحتى تشارك فيه. وعم تلاقي أنه الدنيا بين أغنياء جدا وسيارات فارهة، وبين أنه هي منسية على طرف.
1: هلأ هي الفكرة موجودة، يعني يتم تناقلها، لكن للأمانة من يعني اللي بينزل لدمشق بيسمع الحديث السياسي بين الناس في السوبر ماركت وفي التاكسي وفي كل مكان. أستاذة آمنة،
2: الحديث يعني ما كتير مهم قد التطبيق. نحن اليوم طبعاً. بدنا ننتقل أكيد. لمرحلة التطبيق يعني
1: أكيد. أكيد. أستاذة آمنة، يعني من نقطة تحدثت بها سريعا قبل قليل عن موضوع، يعني أتيت عرضا على موضوع أنه حتى النص الديني اليوم يؤثر بشكل أو بآخر بوجود النساء في المجال العام في سوريا اليوم. هل هناك تحديد لصورة المرأة المطلوبة لتكون موظفة في الدولة أو لتكون وزيرة أو غير ذلك؟ من الذي يحدد من هي المرأة المقبولة للعمل؟ من هي المرأة المقبولة للتشريع؟ المجتمع، رجل الدين، العرف، من الذي يحدد ذلك؟ لأنه يعني لا نستطيع أن نخبئ الشمس بغربال. منذ سقوط النظام هناك مخاوف لدى الغربيين، لدى الأوروبيين، لدى شرائح من السوريين، بأنه هناك سلطة قد تكون دينية هي من تحكم سوريا اليوم. بين الحين والآخر نسمع حوادث من هنا وهناك عن موضوع الإجبار على الحجاب، موضوع منع المكياج إلى آخره. واضح أنه ليس هناك ما هو ممنهج حتى الآن، لكن هذه المخاوف موجودة. هل تعتقدين أن صورة المرأة والمرأة المقبولة يمكن أن يحددها اليوم أحد في سوريا؟
3: لا أبداً، هذا الكلام يعني لا أعتقد واقعياً موجود. لكن عندما أشرت لموضوع النص الديني أو الفهم التقليدي لنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، هذا شيء موروث عند المسلمين أو عند المجتمع السوري من فترة الثورة وقبل الثورة. كان هذا النظرة التقليدية لدور النساء، هي مكانة في بيتها، هي مكانة تربي أولادها، إذا طلعت لبرا بتطلع مدرسة أو بتطلع طبيبة. هذا ما فينا كتير من فهم ديني، هنا أنا عم أحكي هلأ عن فهم الديني لدور النساء، غير مقبولات لا يكونوا وزيرات ولا يكونوا بأي منصب في الدولة. هذا الفهم ليس حديث عند السوريين، يعني مو اليوم لأنه في عنا حكومة جديدة هذا الفهم. هذا هيك للأسف مجتمعنا هيك.
1: بس يستقوي بها أستاذة آمنة عندما يكون هناك حكومة. تفضلي. أكيد
3: تمام. هلأ هذا الشيء استمر بفترة الثورة السورية، لكن تغير حسب تماما حسب المكان اللي انوجدت فيه النساء، حسب سلطة الأمر الواقع، أو حسب اللي طلعوا النساء لبرا. فصار كتير هذا خليني أقول العراك الثقافي، الثقافات مع بعضها، والوعي اللي صار، القصر اللي حكيت عنه غير كتير نظرة عند الناس نفسها، عند الناس نفسها تغيرت النظرة. هلأ لما جينا اليوم للحكومة الجديدة بعد سقوط النظام وبعد تحرير سوريا، طبعا في ناس أتفق معك، في ناس اليوم تظن أنها تستقوي بأنه الحكومة من منظور إسلامي أو ديني أو غيره ربما تستقوي بها لإقصاء النساء، لكن هذا الأمر مرفوض. أنا مرفوض لمن يفكر كذلك، وهو حقيقة غير موجود. أنا أتكلم هون بكل مصداقية وكل صدق، وأنا مسؤولة عن كلامي. أنا تقريبا أنا أعيش اليوم بين دمشق وبريطانيا، يعني كل شهر أنا موجودة جزء من وقتي في سوريا وجزء من في بريطانيا، ويعني جولة بين كل المدن السورية وبالوزارات ومع المسؤولين في الحكومة. أبدا ليس هناك شيء من هذا القبيل. بنفس الوقت أنا موضوع الحديث كتير سمعت على السوشيال ميديا كما أشرتي، إنه فلان أجبروه على الحجاب، فلان ليش لابس قصير، فلان ليش لابس طويل. هذا الحكي حتى الجولات اللي عم أعملها ما بكون لوحدي، بكون معي زميلاتي اللي هن بثقافات مختلفة بدون حجاب أو غيره، ولا مرة حدا فينا أو حدا فيهم معي أو مع غيري سمعت إنه تعرض لنوع من هذا الانتهاك. لا
1: طب يعني أستاذة أمينة، بس اسمحي لي هون بالمداخلة، ألا يعني ألا تعتقدين إنه المرأة حتى تكون مقبولة في الأوساط الحكومية أو تحصل على منصب عليها أن تعدل بعض من أفكارها؟ يعني رأينا، وعلى فكرة يعني هذا النقاش اليوم قائم بين النسويات السوريات، رأينا كثير من النسويات قاموا بتخفيف خطابهم أو قاموا بالتماهي مع بعض ما يطرح اليوم في الشأن العام، وهو ضد مبادئ سابقة كانت لديهم.
3: هذه مشكلتهن، ما هي أنا هيك رأيي. أنا ما عم
1: يعني بدل الأمر وكأنه الوجود اليوم الفعال في الشأن العام يحتاج إلى بعض التعديلات الفكرية. لا نتحدث هنا عن المراجعات الفكرية المشروعة، لا، نتحدث عن ما تقوم به المرأة حتى تكون مقبولة في دور معين.
3: فهمت عليك تماما نور، بس أنا جوابي على هذا الطرح أنه هي مشكلة هذول النساء وليست مشكلة الطرف الآخر. هن غيروا طريقة طرحهم، أو كما ذكرتي ربما تكون مراجعة للأمر. في نقطة هون أشارت إلى الزميلة قبل شوي عندما تحدثت عن موضوع التنميط والتمكين للنساء، واللي أنا بشوفه كتير واضح بمجتمعنا قبل وبعد ولهلا موجود تنميط دور المرأة بمكان معين بدور معين. لكن بنفس الوقت نحن بدنا نكون كتير يعني حساسات لأولويات النساء المحليات. يعني خليني أخذ المثال، وأنا حقيقة هون يعني مالي بطور أني حلل أي مثال. أنا لما بدي روح عند نساء مقيمات في مخيم وبدي أقدم لهم خدمة تساعدهم، أنا بعتقد بدها تكون من شيء هن بيحتاجوه. ما يعني أنا ما بدي أخذ دور الأستاذي وإني أقدم رؤيتي أنا أولوياتي أنا. اليوم الأولويات تختلف نور. أنا وإنت اليوم إذا بنقعد هلأ بمكان بدنا نعمل بيت ماشي بالشام، بدنا نفرشه، أولوياتنا بهذا البيت غير ممكن تكون أولويات سيدة تانية مقيمة بمكان تاني. شو بدها تجيب لبيتها؟ قصدي هي المرأة نفسها أولوياتها مختلفة، مكان الإقامة، الوضع الاجتماعي، طريقة العمل، صحيح. أفراد الأسرة.
1: وهنا يأتي سؤال التمثيل أكثر، يعني كونه الموضوع اليوم على المجال العام، أنه هل هؤلاء كلهم ممثلات اليوم بالدولة؟ لا
3: تمام، هذا اللي بدي أقوله. لذلك نحن أعتقد دورنا أنه كمدافعات عن حقوق الإنسان، كناشطات بهذا المجال، دورنا أنه نساعد هدول النساء، هن يرفعوا صوتهم، هن يقولوا مطالبهم. أنا ما عيب إذا أنا بدي صير، أنا بدي أشتغل وأعمل مطبخ صغير وأطبخ فيه وأصرف على عيلتي من هذا الشغل. هذا أنا اللي بدي إياه، فلاني بدي هيك، لكن يكون هي حق اللي هي اختارته، مو الآخر قرر أنه هي لازم تختار هيك أو تعمل هيك. هذه اللي واليوم في شغلة اليوم نسبة النساء طبعاً أكثر بسوريا بشكل واضح، مثل أي دولة بعد الحرب بتكون نسبة النساء أعلى. فلذلك يعني مو بس قيميا، كمان تكتيكيا النساء لازم يكونوا أكثر بالصدارة. لما صحيح. بدي أحكي عن صحيح. وزارات، لما بدي أحكي عن مديريات حكومية وغيره وغيراته، أولا لوجودهم النسبي الأكثر، وثانيا لانخراطهم بهي التفاصيل الصغيرة بحياة الناس، حياة الناس بعد الحرب.
1: واضح أستاذ.
3: اليوم أنا موجودة بس خليني انا موجوده
1: لانه ما يعني كثير الوقت يداهمني، فيعني تفضلي اكملي الفكره لكن بعجاله لو سمحت.
3: انا موجوده بالهيئه الوطنيه للمفقودين، وبالتالي التعامل هون عم يكون مع شريحه من النساء اللي هن مع شريحه من المجتمع اللي فقدت، اللي هي الاكثر في سوريا واللي فقدت احبتها، واللي هن غالبا من الرجال وهن المعيلين. فانت عندك الشريحه الاكبر من النساء، ولذلك اليوم هدول النساء أنا بشوف جبر ضرر نفسي ومعنوي إعطاء دور أساسي في أي عمل هن بيكون مو بس للاكتفاء المادي، وإنما دعم نفسي وجبر
1: صحيح.
3: ضرر.
1: لا، وهذا حتى يعيدنا إلى افتتاحية الحلقة، أنه هذا الدور في العدالة الانتقالية وبناء السلام كله تمام. يحتاج إلى نساء تمام. يعني تاريخيا في تجارب الدول.
3: تمام نور. لذلك جوابا على سؤالك، هل القانون والسلطة والحكومة تشريع أقوى من المجتمع؟ أتفق مع زميلات، طبعا هو أقوى. لما الدستور بيشرع وجود النساء بالشأن العام بالصدارة بصناعة الاستراتيجيات، لما القانون بيقول هيك ما المجتمع خلاص
1: يعني، وهذا يعني هذا برسم الآن يعني مجلس الشعب والنائبات اليوم في مجلس الشعب.
3: لذلك أنا بدي إجي هنا على الفكرة، بالهيئة الوطنية المفقودين مثلا بالنظام الداخلي بيقول إنه وجود النساء بصدارة بواحد واثنين وثلاثة هو شيء أساسي. لذلك اليوم النساء مثلا مديرات المراكز كلهن من النساء.
1: طب هذا مثلاً. جميل، يعني هذا جميل ومثير للتفاؤل. اعذريني أستاذة أمنة لأنه حقيقة يعني باقي دقائق معدودة. أستاذة لينا، يعني بناء على ما تحدثنا به، نحن يعني لا نستطيع أن نقول أن هناك كتلة في سوريا اسمها النساء، هناك مؤيد، هناك معارض، هناك طوائف، هناك علمانيات، هناك إسلاميات. هل نستطيع أن يكون لدينا أجندة موحدة تتعلق بحقوق النساء، ولا لازم نخرج أصلاً من الفئوية في موضوع مطالب النساء ونتحدث عن المواطنة وما إلى هنالك، ولا نحن أصلاً مهيئين لهذا الحديث؟
0: يعني أنا برأيي إنه المواطنة هي أهم شيء، مثل ما عم نحكي، القانون هو فوق الجميع. إذا ما قدرنا نقول إنه في قانون، هي يعني مثل ما أنت عم تقولي نور، القانون هو أهم شيء، وهو اللي من إحنا ننطلق من المواطنة، والمواطنة مهمة جدا إذا إحنا بدنا نطلع من الفئوية، نطلع من قصة مثل ما قلتي الطوائف، الأحزاب، الكذا. لازم نروح، يجب بعتقد أنه المواطنة هي أهم عنصر بأنه نكون موحدين لدور المرأة بسوريا حاليا. هذا كتير مهم. فمثل ما قلتي أنت نور، يعني أنا بعتقد كمان أنه يعني إذا فصل الدين عن الدولة هو مهم جدا. هذا بيعطي حقوق لكل الأشخاص. كما أنه الرجل يجب أن يكون موجود كمان، يعني الرجل يجب أن يكون كمان هو لكن مؤمن بهاي القصص، وإلا إذا الرجل لم يكن معنا في مشكلة.
1: طيب أحلام، يعني أود أن أختم معك بهذه النقطة. يعني بشكل أو بآخر دائما وضع المرأة في أي مجتمع يعني يعطي تقييماً أو لمحة عن وضع هذا المجتمع في التاريخ، عن شكل السلطة التي تحكم هذا المجتمع.
2: يعني ممكن نكون غير منصفين.
1: يعني اللي بدي أقول لك يا أنه وضع المرأة اليوم، ما الذي يحكيه عن السلطة التي
2: يعني
1: تحكم سوريا؟
2: اليوم إذا بدنا نعتبر أنه وضع المرأة بسوريا هو مراية عن السلطة، فاليوم يمارس ضد المرأة التمييز حسب النوع الاجتماعي. تقتل دون أن يحاسب قاتلة. شفنا البنت اللي راحت خطيفة والعشائر ومستشار الرئيس كان موجود، وعلى الرغم من هيك أبوها ذبحها وما بقى سمعنا السيرة تاني نهار. الطفلة اللي تم اغتصابها من قبل عمها وأبوها يلي قتلها وذبحها، هي القصص أكيد هي حالات استثنائية، هي ليست العامة. ولكن أيضا يجب أن ننظر أنه هذا ما ظهر للعلن. العرف يحمي الرجل، وحتى أمه لأبوها لهي الطفلة حمته ودافعت عنه اللي هي جدتها. يعني معقد الموضوع إذا بدي اعتبر أنه وضع النساء اليوم بسوريا هو مراية للسلطة، فالوضع يعني جدا سيء بالنسبة لي على أقل تقدير حسب ما أنا أرى. أنا برأيي أنه نحن لسه هلأ عم نتعرف على بعض، ولسه لقدام الطريق لقدام طويل كتير، ولازم ناخده كشركاء وليس كأنداد. يعني المرأة اليوم شريكة بكل شيء، شريكة لازم تكون شريكة بصناعة القرار وشريكة باتخاذ قراراتها. يمكن هي تختار انه هي ما بدها تكون شريكة، هي بدها تقعد بالبيت، هي حرة. بس يكون عندها القانون الضامن لحقوقها بهذا السياق.
1: يعني اتمنى انه ما طرح اليوم يعني يلقى اذانا صاغية، ويعني ولو يكون هيك يعني حجر في بركة مياه راكدة. الشكر الجزيل لكنا ضيفاتي من بروكسل الصحفية والناشطة في الشأن العام الأستاذة أحلام طبرة، من باريس الصحفية والبروفيسورة المحاضرة في جامعة تافت الأستاذة لينا الشواف، ومن لندن الخبيرة والباحثة في قضايا حقوق الإنسان الأستاذة أمينة خولاني. مشاهدينا الشكر موصول لكم أيضا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً بل لحظة تستحق الفهم، وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. مقتل عنصر من الجيش وإصابة اثنين آخرين شرق دير الزور، ووزارة الدفاع تقول إنهم استهدفوا برصاص من قبل مجهولين. إدارة مكافحة المخدرات تقبض على شبكة لتهريب المخدرات في ريف القنيطرة الجنوبي، وتضبط مواد مخدرة وسلاحا بحوزتهم. السلطات اللبنانية تلقي القبض على قائد الفرقة السابعة عشرة في جيش النظام المخلوع، والنائب العام اللبناني يوجه كتابا إلى نظيره السوري تمهيدا لتسليمه. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن طهران أبلغت واشنطن أنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر هرمز، والرئيس الإيراني يؤكد التزام بلاده بمذكرة التفاهم.

قتل عنصر من الجيش وأصيب اثنان آخران برصاص مجهولين في بلدة جديد بكارة شرق دير الزور بحسب إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لوكالة سانا. تأتي الحادثة في سياق سلسلة اعتداءات متفرقة تستهدف عناصر الجيش وقوى الأمن بشكل متكرر في مناطق متفرقة من البلاد.

0: أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط عملية تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر في طرطوس كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت قوى الأمن الداخلي إن العملية أسفرت عن ضبط الشحنة بالكامل، مشيرة إلى أن الشحنة شملت بنادق آلية وقذائف بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة المجهزة والمعدل التهريب. كما أوضحت أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة. أعلنت قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق إلقاء القبض على عصابة منظمة مؤلفة من 8 أشخاص امتهنت خطف رجال الأعمال والتجار وأصحاب المنشآت وابتزاز ذويهم مقابل فدية مالية. وأوضحت قوى الأمن الداخلي أنها ضبطت خلال العملية أسلحة متنوعة شملت رشاشا وبنادق آلية ومسدسات وقنابل وذخائر، إضافة إلى حجز عدد من السيارات التي تبين أنها اشتريت من الأموال المتحصلة من عملية الخطف. وبالتحقيق مع الموقوفين اعترفوا بتنفيذ 4 عمليات خطف بالتعاون مع أشخاص متاورين واستهداف أصحاب شركات ومنشآت، حيث تجاوزت قيمة الفديات التي حصلوا عليها 135,000 دولار. ألقى فرع مرور حماة القبض على شخص تسبب بحادث دعس أودى بحياة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في شارع الزاغة بمحلة الصابونية قبل أن يفر من موقع الحادث. وأفاد الفرع بأنه ضبط المركبة واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على مطلوب بعد تلقيها بلاغا عن قيامه بإطلاق النار عشوائيا في بلدة آفس بريف إدلب. وذكرت مصادر محلية أن المطلوب فر باتجاه مدينة سراق بريف إدلب ليقوم خلال محاولة القبض عليه باحتجاز نحو 20 شخصا بينهم نساء وأطفال. وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على المطلوب بعد نصب كمين له على جسر آفس، حيث وقع اشتباك مع قوة أمنية أصيب على إثر ذلك أحد عناصرها. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصدها شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها إلى خارج البلاد. وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلو و500 جرام من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح حربي وذخيرة، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. هذا وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراض زراعية في المنطقة خلال توغلها قبل أن تنسحب إلى الأراضي المحتلة.
1: نحن هنا على طريق الصمدانية الغربية، كما تشاهدون عبر عدسة الكاميرا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية ودبابات تتوغل إلى تلك المنطقة وتقوم بتجريف وأراضي زراعية ووضع سواتر ترابية على هذا الطريق. توغلت منذ ساعات الصباح الباكر هذه القوى العسكرية بدبابتين عسكريتين وجرافة وعدد من الجنود وعربات عسكرية. أيضا هناك توغل آخر على كتف سد المنطرة بدبابتين وعربات عسكرية، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن شاب بعد مداهمة بلدة جبات الخشب لعدة منازل. تم الإفراج عن شاب بعد ساعات من اعتقاله داخل بلدة جبات الخشب. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والتضييق على المزارعين والأهالي، يقوم بقطع الطرقات كما تشاهدون وجرف الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
0: كما أجرى تلفزيون سوريا مقابلة مع مختار قرية صمدانية الغربية بريف القنيطرة للحديث عن توغل الاحتلال الإسرائيلي للقرية.
2: اجونا الصبح بكير، معهم دبابات ومعهم بلدوزرات وسيارات، فأنا نزلت عليهم. يعني هذا الموضوع عم يجرفوا بالأرض، تعرف أرضنا زراعية احنا هذه، واحنا عايشين على الله وعلى هالارض هذه، يعني تعرف عنا نحن حيوانات، عنا ابقار، عنا اغنام. الشغله الثانيه هذه بجنب الطريق نحن في صرف صحي وفي ميه، يعني الميه احنا هذه ميه بواري ميه ودبابات. نزلت لعنده عم اساله، قلت له يا اخي انت شو بدك هون؟ ليش تجينا لهون؟ شو لك هون عنا بس؟ شو لك؟ هاي ارضنا. قصه انه انت يعني هالاستفزاز هذا انه نترك ارضنا، والله ما نتركها لو تروح رقابنا. نزلت لعنده قلت له ما يمكن، لا يمكن، احنا ارضنا ما نتركها يا اخي. وحاليا قاطعين الطريق يا اخي، طريق خان ارنبه ومباطنة في خزان مكسور، عند الخزان قاطعينه. تعرف هذا الطريق حيوي ويمر عليه القطاع الجنوبي، في شرطه، في شرطه، في امن عام، يعني احنا دوله سعنا هون يا اخي. هذا الموضوع يساوي جوز تعرف انت جندي من هون جندي من، يصير اطلاق نار على بعضهم هذول الجماعه، يسوون لنا مشاكل. يعني نتمنى انه ما يتعدوا علينا هالمنطقه هذه. خرب الاراضي الزراعيه، جرف الاراضي الزراعيه، شو على ايش يا اخي؟ على ايش هذا الموضوع يا اخي؟
0: افاد مصدر قضائي لبناني بتوقيف ضابط سوري سابق في النظام المخلوع يدعى عادل عيسى، وذلك بعد وجوده في لبنان منذ اشهر وفقا لوكالة فرانس بريس.
3: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر، حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن التزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تفاصيل تحقيق استمر عدة أشهر لتتبع مصير حسام لوقا أحد أبرز المسؤولين الأمنيين في النظام المخلوع، وقالت إنها تمكنت في نهاية التحقيق من تحديد وجوده في العاصمة الروسية موسكو. ونقلت الهيئة عن مصدر لبناني أن المعلومات تشير إلى أن لوقا مر عبر لبنان مستخدما جواز سفر روسيا باسم مختلف قبل أن يغادر إلى روسيا. من جانبه قال النائب العام السوري حسن التربة لبي بي سي إن سوريا بدأت إجراءات قضائية بحق حسام لوقا، وأضاف أن الدعوى القضائية تتهم لوقا بالقتل العمد والتعذيب والوفاة الناتجة عن التعذيب، مضيفا أن السلطات عممت مذكرة توقيف بحقه داخل سوريا وتعمل على تعميمها دوليا أيضاً.

0: وينضم إلينا مصطفى النعيمي الكاتب الباحث في الشأن السياسي معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا سيد مصطفى للحديث عن عملية توقيف الضابط المخلوع السابق في زمن النظام المخلوع عادل عيسى. دعنا نتحدث عن هذه العملية وإلى أي مدى يمكن الحديث عن توقيف عادل عيسى بأنه مجرد فقط إجراء قضائي أم أنه ربما يحمل رسائل سياسية أو ربما طمأن إلى دمشق؟
1: تحياتي لك سيدتي، تحياتي للسادة مشاهدي تلفزيون سوريا الكرام، وسعيد جدا بالانضمام مجددا لقناة تلفزيونكم المبارك. طبعا ما تقوم به الدولة اللبنانية اليوم أتحدث بشكل يعني واضح أنها منخرطة ضمن المنظومة الدولية، وبالتالي ستلاحق المجرمين، وهنالك مذكرات من قبل يعني الانتربول الدولي ستطال هؤلاء القادة الكبار في منظومة الأسد، إضافة إلى الشخصيات. في السابق كنا نتحدث عن أن مذكرات الانتربول الدولي كان يصدرها النظام البائد، اليوم من يقوم بإصدار هذه المذكرات هم الدولة السورية الجديدة التي أيضا قامت بإصدار يعني معلومات وتوضيحات بخصوص هؤلاء القادة مرتكبي الجرائم. وضمن التحقيقات هنالك الكثير منهم من لم يكونوا يظهروا على يعني على الساحة، فبالتالي هنالك سلسلة من مرتكبي الانتهاكات في الساحة السورية سيتم التعامل معهم. كذلك أيضا التعميم الذي جرى من قبل سوريا لدول الجوار والتفاهمات التي جرت وحالة يعني حالة تصفير حالة العداء بين دول الجوار من شأنها أيضا أن تساهم في جر هؤلاء المجرمين إلى العدالة. وطبيعة هذه المعادلة وفق الأطر القانونية نظرا لأن هنالك انتهاكات وهنالك ارتكاب جرائم ومجازر على الساحة السورية، فبالتالي سيتم التعامل معها من حيث ارتداد تلك يعني هذه المجازر التي نفذها. هنالك سلسلة من الإرهاب التي كانت تضرب سوريا على أعلى المستويات، بدءا بما يسمى رئيس النظام البائد بشار الأسد كقائد عام للجيش والقوات المسلحة، وليس انتهاء بهؤلاء الضباط لمستوى رتب الأمراء، أتحدث فريق عفوا عماد لواء كذلك أيضا عمداء الضباط الأمراء الذين كانوا يشرفون على تسيير عمليات الأدائية تجاه الشعب السوري على مدى تلك السنوات الفائتة. هؤلاء القادة تم إصدار يعني مذكرات دولية بحقهم، وهنالك يعني قائمة سوداء بدأت بمئة شخصية، وأعتقد بأن هذه المئة شخصية ربما قد وصلت إلى أكثر من 1000 نتيجة لجمع معلومات من القواعد العسكرية التي كانوا يشغلونها، إضافة إلى يعني نتحدث عن سلاح الجو على سبيل المثال، الطيارين الذين كانوا ينفذون الضربات سواء كانت عبر المقاتلات كسيخوي 24، كذلك أيضا ميج وصولا إلى طائرات اللام 39، وكذلك أيضا المروحيات وإلقاء البراميل المتفجرة. هنالك سلسلة من الإرهابيين الذين كانوا ينفذون هذه الجرائم قد حصلت عليهم المؤسسة العسكرية وحولتها إلى المؤسسة الأمنية، وكذلك أيضا من دورها المؤسسة الأمنية أوصلتها إلى المؤسسة الاستخبارية، وتم جمع ومقاطعة المعلومات، ولا تقتصر مقاطعة المعلومات على مستوى الشخصيات التي كانت يعني موجودة في الداخل السوري. هنالك الكثير من الشخصيات الذين قد هربوا ولديهم وثائق مزورة كما حصل اليوم، يحاولون استصدار أوراق ثبوتية مجددا، ولكن عندما نتحدث عن التعميم، هذا التعميم عبر الانتربول الدولي، هنالك بصمات، هنالك أيضا ربما قد تصل إلى مستوى معقاربة القرنية، هنا على مستوى العين أتحدث، من الممكن أن يكون هناك إجراءات في هذا الخصوص، لا سيما وأن سوريا كانت مشهورة في استخدام سياسة التنصل من خلال الضباط الذين كانوا يعملون ضمن المؤسسة الاستخبارية أو المخابرات الجوية وغيرها من الأجهزة الأمنية التي كانت يعني السوريين يعني الويلات على مدى 15 عاما.
0: بالتالي سيد مصطفى يعني هذا الملف يأخذنا للحديث عن ربما مرحلة جديدة للعلاقات ما بين دمشق وبيروت في ملف فلول النظام المخلوع، ولكن إلى أي مدى فعلا يعتبر بمثابة اختبار حقيقي اليوم هذا الملف ويختبر مدى جدية لبنان في التعاطي مع ملف فلول النظام المخلوع؟
1: دون أدنى شك أن لبنان الدولة اليوم انتقلت إلى إدارة الدولة اللبنانية بعيدا عن يعني جماعات الوكلاء ما دون الدولة المتمثلة بحزب الله اللبناني. حزب الله اللبناني لم يعد مقبولا على الإطلاق، وهو يتحدث بشكل واضح بأنه حزب لإيران، وبناء على ذلك انا اعتقد بان هذا الدور الذي تمارسه الدوله اللبنانيه اليوم بالتناغم مع الاجراءات التي تتخذها المنظومه الدوليه اعتقد بانه ايجابي، وان لبنان الدوله اليوم اصبحت هي ضمن المنظومه الدوليه وفي فلكها، وبالتالي عليها تعهدات وعليها ايضا الكثير من الايفاء بالتعهدات التي املتها على نفسها ضمن مسار المنظومه الدوليه، فلا يمكن ان تقوم بحماية هؤلاء المجرمين سيتم تسليمهم. ودور الوكلاء انحصر بشكل كبير سواء كان في اليمن أو في لبنان أو حتى في العراق. لاحظنا عملية سحب السلاح في لبنان أو يعني إنشاء تفاهمات جديدة ما بين القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على أن يتم التعويض بدلا من ميليشيا حزب الله في الجنوب اللبناني، وبالتالي نتحدث عن مسار كبير وواضح يعني للشرق أوسط جديد، بعيدا عن الاشتباكات، بعيدا عن الاستثمارات، بعيدا عن الوكلاء، بعيدا عن كافة أشكال الدمار. نتحدث عن شرق أوسط جديد، تنمية واستثمار وبناء وتطوير. وأعتقد بأن هذه المرحلة أو هذه الرسالة التي وجهتها بيروت لدمشق هي رسالة إيجابية وستتبعها خطوات عملية.
0: لكن إلى أي مدى ستستطيع أو بمقدور الدولة باستطاعة الدولة اللبنانية الإمساك بهذا الملف بعيدا عن تجاذبات سياسية؟
1: نعم، دون أدنى شك أننا عندما نتحدث عن منظومة دولية وكذلك أيضا كعلاقات سورية لبنانية على مستوى التنسيق الأمني، تحدث عن ذلك المسؤولين على مستوى يعني وزير الداخلية وكذلك أيضا مدير جهاز الاستخبارات في زيارته الأخيرة إلى بيروت، كذلك أيضا وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني، واللقاءات التي جمعت معالي فخامة الرئيس السوري السيد أحمد الشرف في دمشق تدلل على أن هنالك جدية حقيقية من قبل صانع القرار في بيروت بضرورة استكمال هذا الملف الذي كان يعتبر هاجسا أمنيا كبيرا يلاحق أمن المواطنين في سوريا ولبنان. وانعكاس ذلك على تأزيم الموقف ما بين سوريا ولبنان، نتحدث شعبيا وارتداد التدخلات السابقة كنظام بائد في لبنان وطبيعة الانتهاكات التي كان يمارسها، أضف إلى ذلك الانتهاكات التي قامت بها مجموعات مكتوبة على إيران في داخل سوريا عبر إدارة حزب الله اللبناني. فبالتالي هذا السجل الحافل من الجرائم أعتقد لم يعد مقبولا وطنيا لبنانيا وسوريا وطنيا، إضافة إلى المنظومة الدولية، وبالتالي لبنان انخرطت ضمن مسار التفاهمات الإقليمية وكذلك أيضا مع سوريا بشكل مباشر، وهي يعني تنظر إلى الاستقرار السوري بأنه سينعكس إيجابا على الاستقرار اللبناني. وما قامت به أيضا الدولة اللبنانية في عملية حصر السلاح بيد الدولة والبدء البدء بتنفيذ بعض المناطق اللي تسليمها للجيش اللبناني في الجنوب مقابل انحساب حزب الله، دلالة واضحة على أن هنالك وعيا وطنيا يتشكل في لبنان، وهنالك أيضا رفضا شعبيا لأي ممارسات تختطف القرار اللبناني عبر استثماره من خلال مشغل إيراني.
0: طب في سياق ذلك سيد مصطفى، إلى أي مدى يمكن القول بأن يمكن لهذه الملفات، ملفات الأمن والحدود والمطلوبين، أن تعيد تشكيل العلاقة السياسية ما بين البلدين سواء كان دمشق ولبنان في مسار العلاقات والتعاون والتنسيق القائم الحالي؟
1: أنا أعتقد بأنه منذ اللحظة الأولى لإعلان تحرير العاصمة السورية دمشق وتوجيه الرسائل الإيجابية من قبل إدارة العمليات العسكرية في اللحظة الأولى إلى الدول الأشقاء العرب وكذلك أيضا الحلفاء ووصولا إلى الخصوم بأن سوريا منفتحة على بناء سوريا، ولكن بنفس التوقيت هي ترفض أي إملاءات وبنفس التوقيت ترفض أي عبث بأمنها الوطني. وبالتالي هذه الرسائل الوطنية التي وجهت عبر أعلى هرم السلطة في سوريا لاقت أيضا أذانا صاغية في لبنان، وكان التجاوب المباشر من خلال الزيارات التي عقبت هذه التفاهمات. وانطلاقا من هذه الرؤية وكرؤية جامعة أتحدث عن المستوى السياسي، استقرار سوريا يعني استقرار لبنان، كذلك أيضا عكس الصورة تماما، عندما يكون هنالك استقرار في لبنان سوريا ستكون مستقرة. ترسيم الحدود، منع الجماعات التي كانت تهرب سواء السلاح أو حتى المخدرات في زمن البائد وبعض ما تبقى من رواسبه، وآلية تعاطي الحكومة اللبنانية والسورية مع هذه المجاميع كان إيجابيا تجاه استقرار مستدام. وهذه المجموعات يعني منذ نشأتها هي ترفض أي مستوى من الاستقرار في المنطقة، وتحاول بشتى الوسائل أن تضغط على الدول العربية من أجل الاستثمار في هذه البندقية وذلك من أجل تحييد ضربات للعمق الإيراني. بالتالي بقاء هذا الاستثمار يعني أن لا أمن في المنطقة العربية، والمنطقة العربية وكشرق أوسط أتحدث بشكل عام، ما بعد الأزمات التي جرت على مستوى أفغانستان أمريكا، كذلك أوكرانيا روسيا الصين تايوان إلى غيرهم من الأزمات الدولية، أعتقد اليوم العالم أجمع أصبح أمام لحظة حقيقة بأن هذه الأزمات لن تخلق شيئا جديدا، بل تزيد من عمق يعني هذه الأزمات، وتساهم بشكل أو بآخر في تفكيك المجتمعات وبالتالي انعكاساتها على المستوى الاقتصادي السياسي، أزمة اللاجئين لغير ذلك تزيد مع وجود هكذا أزمات. والولايات المتحدة ربما أول ملف قد تم حله بالنسبة لها واستثمرته بشكل كبير هو سوريا، وهي تريد أيضا يعني إجراء تجارب مماثلة سواء كان في لبنان أو في العراق أو حتى في اليمن. التجاوب الكبير الذي أبدته القيادة اللبنانية دليل على ذلك، كذلك أيضا العراق واليمن ووصولا إلى باقي المنظومة الدولية، والاعتراف الحقيقي ودعم الجيش اللبناني ودعم الحكومة اللبنانية سيحيد دور حزب الله بشكل كبير.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي من دمشق الكاتب الباحث في الشأن السياسي مصطفى النعيمي، شكرا جزيلا لك. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن التعاون بين تركيا والسعودية في الملف السوري بدأ بالفعل في عدد من المجالات، وأنه من شأنه أن يترك انعكاسات إيجابية للغاية على سوريا والعراق. وأوضح يلماز أن التأثيرات تتراوح من رفع العقوبات عن سوريا إلى الاستثمارات الجارية في مشاريع البنية التحتية الحيوية، مؤكدا أن استقرار سوريا سينعكس بصورة مباشرة على استقرار بلاده في ظل تنامي التنسيق بين البلدين في الملفات الإقليمية والاقتصادية. رحب مصرف سوريا المركزي باعتماد البنك الدولي منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار بهدف دعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. وأوضح المصرف المركزي أن اعتماد المنحة يمثل دعما لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية. وكان البنك الدولي أوضح أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. عقدت وزارة الطاقة اجتماعا مع وفد سعودي لبحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز واستعراض فرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين. وبحسب وزارة الطاقة فقد جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب إطلاق اجتماع دوري على مستوى أعلى اعتبارا من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض واقع قطاع النفط والغاز في سوريا وأولويات تطويره، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة، كما بحث الجانبان توجهات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري بسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات وتوسيع الشراكات والاستثمارات المشتركة. جاء هذا اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي، حيث بحث الجانبان فرص تطوير التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية والحيوية. وبحسب وزارة الاقتصاد شملت المباحثات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. أكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون بما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح مزيدا من الفرص أمام

طاقات معاشية وصرف معاشات لغير مستحقيها والتلاعب بقيم العقود بهدف تخفيض الاشتراكات التأمينية، ما تسبب بخسائر أولية للخزينة العامة تقدر بأكثر من 90 مليار ليرة سورية. كما كشفت أعمال التدقيق عدم تسجيل مئات العاملين في منشآت صناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الرسوم المالية والتأمينية المستحقة لسنوات. أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملفات الجامعات في الشمال السوري ولإنهاء هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي المقبل. وبيّن وزير التعليم في ختام زيارته إلى تركيا أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق الذي شكلته الوزارة برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، في حين يضم الجانب التركي ممثلين عن مجلس التعاون العالي على أن تبدأ أعمالها مطلع الأسبوع الجاري وصولا إلى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وإغلاق هذا الملف قبل انطلاق العام الدراسي القادم في سوريا. قالت مديرية الصحة في محافظة درعا إنها تابعت ما جرى تداوله بشأن وجود مخالفات يشتبه أنها طبية ضمن إحدى حاويات النفايات في مدينة درعا. وأوضحت المديرية أنه جرى الكشف على الموقع والتحقق من الحالة ومتابعة مصدر المخالفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدا عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو السلامة البيئية. ولفتت في الوقت ذاته إلى استمرار الجولات الرقابية ومتابعتها للمنشآت الصحية العامة والخاصة. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 400 ألف متر مكعب من الأنقاض في حما ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيدا لعودة الأهالي إلى مناطقهم، لافتة إلى أن عمليات إزالة الأنقاض تمثل خطوة أولى وأساسية على طريق التعافي، حيث توفر بيئة أكثر أمانا للسكان وتفسح المجال لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية. قالت وزارة الزراعة إن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة إلى الإنتاج. وأوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11%. من جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 1,000,000 طن، في حين تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين.

أفاد مراسل تلفزيون سوريا بإعادة افتتاح الجسر الترابي في دير الزور أمام حركة المشاة والآليات بعد إغلاقه أمس بشكل احترازي نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضح مراسلنا أن إعادة فتح الجسر جاءت بعد تراجع مستوى المياه، ما سمح بعودة حركة العبور بشكل طبيعي. هذا ونفى المدير العام للمؤسسة العامة لسد الفرات هيثم بكور لتلفزيون سوريا صحة الأنباء المتداولة حول وجود زيادة كبيرة في تمرير المياه في سد كديران، مؤكدا أن التعديلات التي جرت مؤخرا كانت محدودة وضمن خطط تشغيلية مدروسة. وأوضح بكور أن الزيادة خلال الأيام الماضية تراوحت بين 500 و600 متر مكعب في الثانية بهدف رفع إنتاج الكهرباء خلال موجة الحر، وذلك قبل أن يتم اليوم تخفيض التمرير إلى 300 متر مكعب في الثانية لمدة 3 أيام استجابة لطلب تنفيذ أعمال إنشائية لجسر في دير الزور.

0: على أن يعود التمرير لاحقاً إلى مستوياته السابقة وفق الخطة المعتمدة. وصلت إلى مطار دير الزور الدولي أولى رحلات شركة طيران الجزيرة الكويتية القادمة من الكويت، وقالت الهيئة العامة للطيران المدني إن الرحلة تمثل إذاناً ببدء الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين المدينتين. يأتي ذلك بعد إعادة افتتاح مطار دير الزور الدولي قبل أيام عقب انقطاع دام 14 عاماً. تسببت عمليات تفجير الألغام التي أجرتها قوات الأمم المتحدة العاملة في ريف قنيطرة أندوف بحرائق وأضرار كبيرة للمزارعين الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
1: تحاول قوات الأندوف مساعدة الأهالي والمزارعين في ريف القنيطرة على التخلص من مخلفات الحرب. ففي بلدة حضر جمعت فرقها عشرات ألغام الدبابات المنتشرة في الأراضي الزراعية والمراعي ومحيط الثكنات العسكرية تمهيداً لتفجيرها بهدف تأمين المنطقة وإعادة الأراضي إلى أصحابها.
2: قامت قوات الأندوف أو المراقبين الدوليين خلينا نقول بجمع عدد كبير من الألغام الثقيلة، ألغام دبابات، وقامت بتفجيرها ضمن حقول المواطنين الزراعيين، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وحريق هائل بالحقول الزراعية والثمار.
1: لكن مع بدء تفجير الدفعة الأولى التي تجاوزت 50 لغماً، وقع انفجار عنيف هز البلدة وتناثرت الشظايا لمسافات واسعة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم مساحات من الأراضي الزراعية وأتلف عدداً من الأشجار المثمرة، مخلفاً خسائر كبيرة للمزارعين.
3: والله يا أخي امبارح الصبح كنت بالأرضيات عم بشتغل هون، لحظة ولا أجت الأمم المتحدة قال بك تمشي من الأرض. ليش؟ قال والله في تفجير، يعني أشروا لي على الألغام إنك بك تمشي. والله بعد ما يعني بعد فترة جدال أنه يانهم مشوني من الأرض. وصلنا على الدار، طلع أول انفجار، طلع الثاني وراه احترقت الأراضي. راح لي بيطلع 5 دولمات كلها كرز وتين ولوز وزيتون، ومنطلب العوض من الله تعالى ومن الزراعة ومن الحكومة، ويعوضوا علينا نحن جماعة فلاحين يا عمي.
1: وعقب الحادثة وصلت فرق مديرية زراعة القنيطرة إلى الموقع لتقييم الأضرار وحصر الخسائر، في حين طالب المزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد. بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب من أراضيهم، خسر المزارعون مساحات واسعة من أراضيهم وأشجارهم المثمرة. ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى تلك البقاع، يبقى السؤال معلقاً: من يعوضهم عن سنوات الخسارة وما فقدوه من أراض ورزق؟ محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة حضر.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بارتفاع أسعار الفروج في عدد من المحافظات وسط تراجع المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأعلاف والأدوية. يأتي ذلك بالتزامن مع توقف استيراد الفروج خلال الفترة الماضية وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بنفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاج. كما تواجه عمليات نقل الفروج بين المحافظات صعوبات وتكاليف إضافية، ما ينعكس على الأسعار النهائية في الأسواق وسط تراجع القدرة الشرائية للسكان وارتفاع تكاليف المعيشة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المواطنين والبائعين في دمشق حول ارتفاع أسعار الدجاج وأسبابه ومدى تناسبها مع دخل المواطن.
4: كيف بتشوف أسعار الفروج بالنسبة لك كمواطن؟
5: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضاء اللي هي الفروج، صراحة غالي، يعني اليوم كيلو الفروج ما عم ينزل عن 90,000 أو أقل أو أكثر، فسعر غالي يعتبر مقارنة بالدخل. نرجع يعني بنقول إنه لازم يكون كسعر أرخص من هيك بالسوق، يعني لحتى المواطن يقدر بشكل دائم ياخذ الفروج أو اللحم البيضاء، لأنه مقارنة مع اللحوم الحمراء كتير غالي.
6: هلا أول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زيادة لأنه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفة زيادة عن اللزوم.
7: والله الأسعار من فترة شهر كانت كثير جيدة، كانت الوردة ب 26 27، من شي 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50-46,000 سعرها، السوداء كله بشكل عام ارتفع رفعة يعني متعبة للمواطن.
4: اليوم عم يقولوا الشرحات ب 88.
7: ايه كانت ب 75 ما رضينا نشتريها.
4: كيف شايف اليوم أسعار؟
7: غالية كثير، غالية كثير، يعني المواطن محروم من اللحمة، صفي الفروج عم يجيب باكل. هلا بالاسعار هاي ما عاد بقدر يجيب.
4: قديش اسعار الفروج تقريبا؟
8: هلا الفروج الكامل اليوم يتراوح سعره بين 40 لل 45، الصدر يعني 85 لل 90 تقريبا، 87 هيك شيء تقريبا. عندك الورده 40 لل 45 حسب يعني. ايه وبالنسبه لهي الاسعار لجنونه انه اللهم صل على النبي خفيف عنا صار شوي، وقفوا الاستيراد والتصدير، بس يعني هلا بهالفتره هي الدنيا كمان شوب عم يفطس بعض عند المربيين، فبهذا السبب غلي الدجاج، فبعدين ان شاء الله بس تتوفر شوي بيرجع بيهبط سعره.
0: تتواصل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات في اللاذقية بسبب بطء الانترنت وضعف التغطية والانقطاعات المتكررة وسط تفاوت واضح في مستوى الخدمة بين الأحياء والقرى، ولا سيما في المناطق المتضررة بريف المحافظة.
9: بين بطء التصفح وضعف الإشارة والانقطاعات المتكررة، يواجه مستخدمو شبكات الاتصال والانترنت في مدينة اللاذقية واقعاً لا يزال دون المستوى المطلوب، لكن المشكلة لا تبدو واحدة في جميع أنحاء المدينة، فمستوى الخدمة يختلف من حي إلى آخر.
10: هلأ واقع الاتصالات بسوريا بشكل عام، رجعوني على أيام سكايبي، أيام التوجي والوانجي، الشبكة كتير سيئة. طبعا في مراكز بس للشبكة، مثلا أبراج رئيسي شبكة عنده بتكون جيدة نوعا ما، يعني مثل على جسر المحطة ما بتشوف غير عالم مجتمعين هناك مشان النت، بتلاحظ بكل الحواري في حواري مجتمعين الشباب على بلاطة معينة، على مساحة، على حي جغرافي كتير ضيق مشان يلعبوا بابجي مشان النت يكون قوي. مثلا المناطق العشوائية بيكون في كثافة سكاني، هون الشبكة بدك تستغيث.
9: وفي ريف اللاذقية وخاصة المناطق المدمرة قد تبدو المعاناة أكبر، فأضرار البنية التحتية تلقي بظلالها على مختلف الخدمات ومن ضمنها قطاع الاتصالات، لتبقى بعض القرى أمام واقع شبكة ضعيفة وتغطية محدودة جدا.
11: أحيانا لما بننزل على المدينة يا أخي توقف جنب برج الشبكة مثلا، لربما أنه طلقت عندك ممكن تحسن تحكي مكالمة أو تبعت رسالة واتساب على يعني أقل التعبير، ولكن عندنا مناطق الريف مثلا ما في خدمات إطلاقا. يعني برج الشبكة أنا بدي أفهم شو علاقته مع الشمس، بتطلع الشمس تجيك الانترنت او الشبكه، بتغيب الشمس خالصين راحت، واذا طلعت الشمس واجت الشبكه ضعيفه جدا، والله العظيم احيانا بتوقف بدك تبعت رساله واتساب ما بتحسن تبعتها، الطرقات في فواصل كثير كبيره بطرقات ما فيها انترنت.
9: الجهات المعنيه تحدثت سابقا عن وجود خطط لتحسين واقع الاتصالات، بدءا من صيانه الشبكات وتوسيع التغطيه ومعالجه الاعطال، وصولا الى العمل على تطوير خدمات الانترنت. لكن المعيار الأهم بالنسبة للمستخدمين هو تحول الوعود إلى واقع يصل إلى مختلف المناطق من المدن إلى أبعد القرى.
10: رغم أن اللاذقية تمثل نموذجاً واضحاً لمعاناة مستخدمي الاتصالات، فإن ضعف الشبكة لا يبدو أنه يقتصر على محافظة واحدة، بل يشكل تحدياً يواجه مناطق عدة في عموم أنحاء سوريا. من الحاجة تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
0: عرضت في قلعة دمشق آثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي ضمن فعالية مهرجان الصيف في العاصمة.
12: نحن الآن بمهرجان صيف سوريا داخل قلعة دمشق. الناس لأول مرة بتدخل لقلعة دمشق من 1983. هذا المكان اللي احنا فيه هلأ هو قاعة العرش يلي انعرضت فيه القطع الأثرية الـ 23 اللي كانت بفرنسا واللي جاء فيها الرئيس ماكرون لما اجى بزيارة عند السيد الرئيس. القطع الـ 23 هن لأول مرة بينعرضوا في سوريا ضمن أروقة قلعة دمشق ومن ضمن قاعة العرش. نحن بمهرجان صيف سوريا مستمرين معكم من تاريخ اليوم لتاريخ 22/8 أو 21/8 بإذن الله تعالى. بالنسبة للناس، دخول قلعة دمشق بحد ذاته هو حدث عظيم لأنه الناس مو داخلة على هاي القلعة أبداً بحياتها. ومن طرف ثاني موضوع حق السوريين اللي رجع لعندهم بعد ما كان برا، بصراحة المشاعر بتكون يعني فواحة ومتهيئة جداً بهي الأوقات. الحمد لله حقنا رجع، حقنا كسوريين وكأطفال وكأهل وكعائلات رجع، والحمد لله رب العالمين.
0: أعلن مركز فيزا فور جلوب سوريا المعتمد من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب إضافة فئة لم شمل العائلة إلى أنواع التأشيرات المتاحة للتقديم عبر مركزيه في دمشق وحلب. وأوضح المركز أن التقديم يتطلب مجموعة من الوثائق أبرزها جواز سفر ساري المفعول وسجل عائلي مترجم ووثائق تثبت الوضع المالي للمتقدم، إضافة إلى دعوة من تركيا ومستندات خاصة بالشخص الداعي وفي حال التقديم مع الزوج أو الزوجة والأطفال. يجب إرفاق شهادة الزواج ونسخة عنها إلى جانب السجل العائلي المترجم. كما أشار إلى أن البعثة الدبلوماسية التركية تحتفظ بحق طلب وثائق أو معلومات إضافية عند دراسة الطلبات، مؤكداً أن استكمال المستندات المطلوبة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرة. في سياق متصل، قال مدير اتحاد منظمات المجتمع المدني مهدي داود في تصريح لتلفزيون سوريا إن إضافة فئات جديدة إلى إجراءات لم الشمل وتأشيرات العمل ستتم على مراحل خلال الفترة القريبة المقبلة في إطار التسهيلات التركية المقدمة للسوريين.
13: موضوع تسهيل الفيز للسوريين سواء إضافة فئات جديدة أيضا مثل لم الشمل أو العمل، فيزة العمل، هذه إن شاء الله ستتم على مراحل قريبة إن شاء الله ومراحل قادمة. طبعا الفيزا هذه هي تسهل عودة السوريين ليس فقط إلى تركيا، وأيضا تسهل عودة السوريين إلى سوريا بحكم أن يكون هناك بصيص أمل بعودتهم في حال لزم مثلا أي أمر طارئ، في حال لزم معالجة أو إعادة تأهيل لأي قدرة من قدرات الأشخاص العائدين إلى سوريا. رأينا أيضا تذهب الوزارة الداخلية بإعطاء بطاقات مفتوحة تسمح لهم العودة حيثما شئوا للطلاب خريجين تركيا، يعني خريجين الجامعات التركية إن شاء الله عن قريب راح يكون في عندهم بطاقات تسمح لهم الدخول لتركيا بدون فيزا، بطاقة معافاة من الفيزا.
0: وأضاف داود أن التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات وإجراءات الدخول من شأنها تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، داعيا إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المكاتب والوسطاء وعمليات التزوير والتأكد من مصداقية الوثائق وحداثة تاريخ إصدارها عند تقديم الطلبات.
13: هي موضوع المعايير مثل موضوع أي تقديم فيزا لأي دولة من الدول، تكون وثائق رسمية، تكون وثائق غير ناقصة، وأن تكون تواريخها جديدة، هذه أهم شيء. والابتعاد قدر البعد عن المكاتب التي نسمع بين الفينة والأخرى بأن هناك أوراق مزورة أو هناك أوراق قد لا تكون مطابقة للمواصفات. فهذه الأوراق الأهم هي مصداقية الأوراق وأيضا تاريخها الحديث. أنا لا
0: في غزة أصيب 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوكالة إن الإصابات وقعت بإطلاق قوات الاحتلال النار على تجمع للمواطنين شمال خان يونس، في حين تواصل القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة منذ ساعات الصباح في جنوب المدينة. أما في وسط القطاع فتواصل آليات الاحتلال إطلاق النار شرق شارع صلاح الدين في محيط جسر وادي غزة. قال الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطينيين 2 أصيبا إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالضرب خلال هجوم على قرية بيت فوريك شرق نابلس شمالي الضفة الغربية. وأضاف أن المصابين نقلا إلى المستشفى، في حين هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا شرق بيت لحم واعتدوا بالضرب على من كان بداخله وحطموا زجاج نوافذه وفق وكالة وفا الفلسطينية. أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن إيران أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ستسمح بتدقيق النفط أو تدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز. وقال ديفانس إن أمريكا لا تثق بالتصريحات الإيرانية حتى إثباتها، مشيرا إلى أن الإيرانيين يعانون ويريدون إنهاء الأمر. كما أضاف ديفانس أن أمريكا تعمل على وضع خطط عبور آمن للسفن من مضيق هرمز، وهذا ويشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار على حد تعبيره. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن طهران متمسكة بمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة في 14 حزيران الماضي، مشددا على استعداد بلاده للدفاع عنها بكل قوة. وأضاف أن إيران تفضل الحصول على حقوقها عبر المسار الدبلوماسي، مؤكدا في الوقت ذاته أنها مستعدة للدبلوماسية كما هي مستعدة للحرب ولن تستسلم للضغوط. نفى أيضا الرئيس الإيراني وجود أي خلاف بين الحكومة والمؤسسة العسكرية بشأن المذكرة، مؤكدا وجود انسجام كامل بين الحكومة والقوات المسلحة. أعلنت الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ إيراني أثناء عبورها مضيق هرمز. يأتي هذا الهجوم وسط مساعي لتثبيت اتفاق بين مسقط وطهران حول إدارة مضيق هرمز، إضافة لتقارير وتصريحات تشير إلى اقتراب الأطراف من اتفاق حول الموضوع.
14: في سبيل حل أزمة الطاقة التي يعيشها العالم، تيسر الولايات المتحدة مفاوضات بين الدول التي تتربع على ضفتي مضيق هرمز، سلطنة عمان وإيران، ساعية للوصول إلى اتفاق يفتح المضيق بإدارة مشتركة بين البلدين. وبحسب مسودة أولية نقلها موقع أكسيوس عن مصادر، يجري بحث ترتيب مؤقت بين مسقط وطهران لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، يقضي بتقسيم مسارات الملاحة بحيث تسلك السفن القادمة مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، فيما تسلك السفن المغادرة مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية، وذلك دون فرض أي رسوم، إلى جانب العمل على إزالة الألغام البحرية. لحقت المعلومات التي نشرها موقع أكسيوس تصريحات أمريكية، إذ نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات بين مسقط وطهران تتقدم، متوقعا اتفاقا قريبا في هذا الموضوع. كما أكد المسؤول أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق.
15: بسم الله الرحمن الرحيم.
14: ورغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات، برزت خلال الساعات الأخيرة تطورات ميدانية ألقت بظلالها على المشهد، بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ إيراني في أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أثار إدانات من دول عدة بينها الإمارات وقطر والسعودية والأردن. رغم الهجوم، فإن تصريحات الأطراف المتفاوضة لم تظهر تعثراً كبيراً. مسقط أفادت بأن المفاوضات تسير بأجواء إيجابية رغم إدانتها للهجوم. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قريبة من التوصل لاتفاق مع عمان بشأن طريق ملاحي عبر مضيق هرمز، لكنه يعتمد على شروط. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الإيراني أن الحرب لا يمكن القتال فيها إلى الأبد، ففي نهاية المطاف لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما، في إشارة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة. وبين مسار تفاوضي يتقدم على الطاولة وتوترات ميدانية تفرض نفسها في المضيق، يبقى مصير هذا الاتفاق مرهونا بقدرة الأطراف على تثبيت التفاهمات في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية وتأثيرا على العالم.
0: حول هذا الموضوع رحب بالدكتور محمد البكر الكاتب المحلل السياسي معنا مباشرة من برلين. مرحبا بك معنا دكتور محمد. الحديث عن فتح مضيق هرمز وهذه التصريحات، إلى أي مدى يمكن الوثوق بها؟ وهل فعلا فتحت إيران مضيق هرمز أم أنها تستخدم ذلك كورقة للتفاوض أو الضغط على واشنطن؟
15: نعم، بداية تحية لك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. يعني أنا أعتقد أن اليوم أن من الممكن تسمية ما يحدث، وأن الطرح الوحيد الذي يمكن أن نراه هو التعقيد. كل من الأطراف يتمسك بطروحاته، يتمسك بالسردية الخاصة بها، وإن كان ما يعلنه الجانب الأمريكي وما يعلنه الجانب الإيراني بأن أفضل الأوقات للتوصل إلى الاتفاق هو هذا الوقت. يعني اليوم هناك سردية أمريكية متناوبة بين الاتفاق والحرب والحرب والاتفاق، وهذه التناوب بين الحرب والاتفاق هو يضع مشهدية الاشتباك الحاصل على اللحاك. وهنا يعني تصريحات عديدة أدلى بها نائب الرئيس الأمريكي ربما نستشف من خلالها ماهية المرحلة القادمة. يعني قال دي بانز أن إيران يجب أن نختبر أي اتفاق مع إيران نضعها على المحك ونختبر إذا ما كانت صادقة. أيضا قال تصريح مهم جدا أننا أصبحنا في منتصف اللعبة ولدينا أدوات دبلوماسية واقتصادية وعسكرية لكي تعود بالنفع على شعبنا. يعني السؤال اليوم، ما هي اللعبة التي تحدث عنها نائب الرئيس الأمريكي؟ بالتوازي مع حراك أو نشهد في إطار الاشتباكي المشهدية الاشتباك الحاصلة، نشهد تحالفات يعلن عنها، أخص هنا اتفاق التحالف الذي يربط السعودية وباكستان وتركيا. أيضا هل هذا الإعلان عن هذا التحالف هو في هذا الوقت وفي ذروة الاشتباك الأمريكي الإيراني، هل هو إعلان من باب الصدفة؟ بالتأكيد لا. يعني أنا أعتقد اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية عندما بدأت هذه الحرب لم تستند إلى معلومات عسكرية ومعلومات استخباراتية وافية، وهو ما أكده رئيس هيئة الأركان الأمريكية أننا أبلغنا ذلك الرئيس ترامب. أيضا عندما ذهب الأمريكي إلى مذكرة التفاهم قال وقت توقيع الاتفاق، قال ترامب إنه لم يكن الأمر سهلا. وبالتالي عندما يوضع الأمريكي في مشهدية الذهاب في مشهدية الاشتباك من إسقاط نظام إلى الاتفاق ومن ثم إعلان حرب ومن ثم الإعلان عن اتفاق جديد، هذا يضع الأمريكي في موضع أنه لم يستطع حزم القضية بشكل كامل إلى حد بعيد. وبالتالي هل السؤال اليوم، هل هو الأمريكي اليوم يذهب لمشهدية يخرج فيها من هذا الاشتباك ليحل محله تحالفات أخرى تدخل في اشتباك مباشر مع الإيراني؟ وبالتالي أسئلة كثيرة يعني تكتنس الموضوع وتطرح بنفسها بقوة. أنا أعتقد أيضا أن الجانب الإيراني أيضا هناك مشهدية في التناوب والتصريحات بين حاجة الرئيس الإيراني إلى توقيع اتفاق وبين اللهجة العالية.
0: طب كونك أشرت للجانب الإيراني، هل تعكس هذه التصريحات رغبة فعلية في تثبيت ربما التفاهم أم محاولة لتحسين شروط التفاوض؟
15: يعني أنا أعتقد اليوم إذا أردنا أن ننظر إلى تصريحات الرئيس الإيراني هو قال بصراحة وكأنه يبدو على الرجل أنه يدفع باتجاه فعلي لإبرام اتفاق، وتحدث عن الصعوبات التي يعاني منها الداخل الإيراني، تحدث عن الصعوبات الاقتصادية، أيضا تحدث أنهم لن يستطيعوا أو لم يعودوا
0: إلى أي حد يمكن أن يدفع الضغط الاقتصادي إيران إلى تقديم التنازلات في هذه المرحلة.
15: أنا أعتقد اليوم إذا أردنا أن نستشف موقفا صريحا من الجانب الإيراني، لا نأخذ بالاعتبار ما يقوله الرئيس الإيراني، وإنما ما يصدر عن المؤسسة العسكرية ومؤسسة الحرس الثوري. هم متمسكون حسب التصريحات بأنهم على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترضى بالوضع القائم. لا يمكن فتح مضيق هرمز إلا برفع الحصار، رفع أو إعادة الأموال المجمدة إلى إيران، وكل هذا لم يحدث على الجانب الأمريكي. أنا أعتقد اليوم أن أي اتفاق سوف يولد أو مرتقب هو سوف يتواجهه كثير من المعوقات، تصل إلى مرحلة أن يولد ميتاً.
0: قبل أن تصل الأمور إلى المعوقات، إلى أي مدى يمكن تستطيع فعلاً واشنطن الوثوق بالتعهدات الإيرانية بناء على هذه التصريحات الأخيرة من دون ربما أي ضمانات؟
15: باختصار يعني أنا أعتقد اليوم ما شاهدناه خلال الفترة الماضية عندما تعامل الطرفان بلغة النار والصدام العسكري والقصف الصاروخي بالقصف الصاروخي، بالأساس لا يوجد ثقة بين الطرفين عبر السنوات الماضية، وكثير هي التجارب التي شهدنا فيها وإن كان بشكل مباشر أو غير مباشر بين الصدام الأمريكي الإيراني، تطور إلى صدام مسلح كما رأيناه، واستعر هذا الصدام وتخلله مراحل يعني قصيرة في الحديث عن الهدن. أنا أعتقد اليوم أن الثقة هي معدومة بين الطرفين. إيران لن تسلم بهذه السهولة إذا لم تحصل على مكتسبات اقتصادية. والسؤال الأكبر، هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تدفع وتدعم باتجاه تحالفات نراها يعلن عنها في هذه الوقت باتجاه أن تدخل بشكل مباشر مع الجانب الإيراني في صدام عسكري، وتخرج الولايات المتحدة الأمريكية من مشاهدين الكباش المباشر؟
0: ضيف الكاتب المحلل السياسي دكتور محمد البكر، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك. في خبر آخر، قتل 3 أشخاص بينهم طفل، وأصيب 3 آخرون بضربات روسية استهدفت منطقة بورسبيل قرب العاصمة الأوكرانية كييف، بحسب رئيس الإدارة العسكرية لإقليم كييف. وقال رئيس بلدية كييف إن حرائق اندلعت في منطقتين من العاصمة عقب اندار بغارة جوية، في حين سمع دوي انفجارات قوية هزت وسط المدينة. أتي هذا الهجوم في وقت تعاني فيه كييف نقصا في أنظمة الدفاع الجوي القادرة على اعتراض الصواريخ البالستية الروسية. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.

مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم، ونناقش في المحور الأول توقيف القائد السابق للفرقة 17 في جيش النظام المخلوع من قبل السلطات اللبنانية. فهل يبدأ مسار تسليم المطلوبين السوريين من لبنان إلى دمشق؟ ونناقش في المحور الثاني تحييد اثنين من عناصر تنظيم داعش قرب السيدة زينب، والتحالف الدولي يقول إن التنظيم يواجه صعوبات متزايدة. فما حجم التهديد الذي يشكله التنظيم في سوريا؟ وفي المحور الثالث نناقش تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا. فكيف سيعالج هذا الملف؟ وهل تصب النتائج في مصلحة الطلبة؟ أما في المحور الأخير فنناقش استهداف سفينة إماراتية في مضيق هرمز في ظل مساع لتثبيت الاتفاق بين مسقط وطهران. فمن يمتلك مفتاح حل أزمة المضيق؟ مرحبا بكم.

0: أوقفت السلطات اللبنانية القائد السابق للفرقة 17 في جيش النظام المخلوع أثناء مراجعته السفارة السورية في بيروت لتنظيم معاملة إدارية، وذلك على خلفية مذكرة توقيف غيابية صادرة عن القضاء السوري وفقا لوكالة فرانس بريس.
1: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر، حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن تزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: نناقش المزيد مع ضيفينا عميد حمود الضابط اللبناني السابق والناشط السياسي من طرابلس، والدكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. مرحبا بكما دكتور عصمت. هذه المرة الأولى التي يلقى القبض فيها على ضابط سابق يعني أو ضابط لدى النظام الأسد سابقا في لبنان، ما دلالة ذلك؟
2: بداية حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم، أسمح لي أن أرحب بسيادة العميد حياه الله. طبعا القضية بداية نتكلم إن شاء الله بشارة خير، يعني الآن بدء التجاوب وبدء التطبيق الفعلي للاتفاقيات الموقعة ما بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية. أتأمل أن يعني تتابع في الحكومة اللبنانية في هذا الأمر إلى نهايته ويقوم بتسليم هذا المطلوب على الأقل الآن نستطيع أن نقول. المتهم بارتكاب جرائم حرب حق الشعب السوري كيف لا، وهو يعني قائد الفرقة 17 سيئة الصيت، هي بالأصل فرقة احتياطية لكنها لم تقوم بأي مهام عسكرية إلا على هذه المنطقة الشرقية وبالتحديد منطقة يعني محافظة الرقة، سواء كان ذلك من قتل أو من قصف أو حتى من حصار أو حتى من المشاركة بحملات القمع والاعتقال.
0: سيد عميد، يعني هل يمثل إلقاء القبض على هذا الضابط عادل عيسى بداية لمسار ربما أوسع من الملاحقات لضباط نظام الأسد في لبنان؟
3: بداية أسعد الله مساءكم وتحيات لكم ولمشاهديكم ولضيفكم الكريم. بالنسبة للسلطات اللبنانية هيدي ليست المرة الأولى بإلقاء القبض، لكن لم يعلن عنها، أعلن عن عملية التوقيف لأن بجوار السفارة السورية أو على باب السفارة السورية. نحن ننتظر من السلطات اللبنانية يعني تفعيل الاتفاقيات الأمنية مع الدولة السورية الناشئة الحديثة، وخلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الأخيرة تعهد أمام الرئيس الشرع أنه سيلاحق هؤلاء المجرمين، وموجود منهم مئات بل آلاف موجود بلبنان. يعني إذا بدنا ننتظرهم لحتى يجوا على السفارة السورية ليضبطوا معاملة أو لينجزوا معاملة، لكن عندما نراجع بعض قادة الأجهزة الأمنية يقولوا أنه يمكن أن نازحين وقاعدين وبدهم السترة وما حدا عم يحكي معهم وما حدا، وما كنا من زمان وقت اللي إجوا النازحين كنا احتضناهم وقلنا لهم هذا عم تحتضنوا أنتم الآن مجرمين مش نازحين، هؤلاء اللي فروا بالوقت اللي عم يتحاكموا وفقا للعدالة والقانون الدولي والقانون داخل الدولي، ما حدا اعتدى عليهم. والبداية كانت مع الجيش السوري عند الفتح المبين، كان اذهبوا فأنتم الطلقاء، لكن هن آثروا واستمروا بتفجير الوضع بسوريا، وبعدين لما لقوا الدفة مالت لصالح الأمن والاطمئنان ففروا وتركوا البلد ولجأوا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية. والآن هن موجودين، والأجهزة الأمنية بتعرف كتير منيح وين موجودين، أو بتعرف معظمهم العناصر اللي أو الضباط القادة الخطيرين هن يعني أخذين متمركزين بمناطق يسيطر عليها حزب الله والنظام الأمني. يعني الآن صار الوضع صعب عليهم أنه يحافظوا عليهم ويحمون، لأنه كان عم يشاركوا معهم كمان بالجنوب متخفين، عندهم يستعينوا بخبراتهم وبقدراتهم سابقا. الآن صاروا بوضع محرج، لأن يعني الضربات اللي عم يتلقاها حزب الله من الإسرائيلي ما عاد يقدر يحافظ عليهم، وبالتالي صاروا مكشوفين. وبعد تعهد رئيس الحكومة، ويعني كمان عنا خطوة إيجابية جديدة بتعيين مدعي عام تمييز القاضي رامي الحاج، كمان نوجه له تحية، الزلمة عم يشتغل بكل ما أوتي من قوة بتطبيق النظام، ويعني خليها تاخذ العداله مجراها، وكان عم بيكونوا جديين بهالامر.
0: وهذا يطرح سؤال سيد عميد، يعني نعم. ما هي الاليه التي يتم التوقيف فيها في لبنان؟ يعني هل يجب ان يصدر القضاء اللبناني يتابع الامر، ام الجهات الامنيه، ام يتم الاخطار من قبل الجهه السوريه؟
3: لا، الاتفاق يقول انه الجهات اللبنانيه الامنيه والقضائيه هي تصدر، القضائيه تصدر اول شغله الموافقه السياسيه، يعني بعد رئيس الحكومه ما تعهد للسلطات للرئيس الشرع اعطى تعليمات للسلطات القضائيه، وبالتالي هي بتوجه للسلطات الامنيه لتنفيذ هالمذكرات التوقيف، شو بيتوفر عندهم يعني بالبحث والتحري وإلى آخره. لكن عم بتصير ببطء يعني لافت بهالأمر هذا، ونحن ننتظر من السلطات اللبنانية ومن الدولة اللبنانية ومن الأجهزة الأمنية أنه يحطوا يشكلوا ضباط أكثر جدية وأكثر يعني ولاء للوطن، وما يكون عندهم مسايرة لجهة دون أخرى. عم نشوف هذا التغيير عم بصير ببطء بصراحة، ونحن بدنا يكون بوتيرة أسرع لحتى يعيد البلد راحته والانتظام يرجع له، ويصدقوا اللبنانيين أنه نحن أحرار، ما بقى نحن تحت سلطة نظام الأسد المخلوع والنظام الإيراني
0: صراحة. طيب. دكتور عصمت، وفق مصدر قضائي لصحيفة الشرق الأوسط، فإن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني طلب من السلطات اللبنانية وأجرى اتصالا تحديدا برئيس الحكومة اللبنانية من أجل توقيف هذا الضابط اللواء عادل عيسى. هل هناك أهمية خاصة لهذا الضابط دونا عن سواه؟
2: لبداية نتكلم عن قائد فرقة بحجم الفرقة 17 التي ذكرت سابقا أن هذه الفرقة يعني سامت السوريين في المنطقة الشرقية سوء العذاب، وارتكبت انتهاكات بحق المدنيين في تلك المنطقة. الأمر الآخر، اليوم نحن نتكلم عن توقيف، إلى الآن نتكلم عن توقيف لمجرم سوري أمام القضاء اللبناني. يعني الآن نتكلم عن توقيفه في لبنان، إلى الآن لم نتكلم عن تسليمه للسلطات السورية. نعم، هناك مذكر التوقيف رفعها القضاء السوري إلى القضاء اللبناني، وتم تحريك يعني قرار توقيف من قبل المدعي العام تمييز اللبناني، لكن إلى الآن قرار التسليم للسلطات السورية نأمل أن تستمر لبنان وأن تتابع لبنان مسألة تسليم هذا المجرم أو هذا المطلوب إلى السلطات السورية. بشكل عام هنالك مجرمين خطيرين، يعني هنالك الآن معروف في سوريا أنه الآن في قادة فرق، قادة قادة فروع أمنية. هؤلاء القادة الفروع الأمنية وقادة الفرق العسكرية التي كانت تعطي الأوامر المباشرة وتباشر مسألة قصف الأحياء المدنية، الاعتقالات، التجويع، ممارسة الانتهاكات وجرائم الحرب بشكل مباشر. يعني هم الأمر المباشر يصدر من قادة هؤلاء هذه التشكيلات. ومن هنا كان الاهتمام بإلقاء القبض على يعني هذا المجرم، باعتبار أصلا هو يعني التدخل كان باعتبار أنه أصلا هو دخل إلى السفارة السورية وطلب يعني بخدمات قنصلية معينة. فمن هنا كان تحرك الدولة السورية.
0: والقضية طيب ليست قضية هل ستنتظر قدوم الضباط هؤلاء المتورطين بجرائم والموجودين في لبنان أن يدخلوا إلى السفارة؟ لن يترددوا بعد اليوم إلى السفارة السورية، وبالتالي ما هي الآلية التي تعتمد عليها سوريا؟
2: صحيح، للأسف يعني السلطات السورية قدمت إلى السلطات اللبنانية وقدمت الحكومة اللبنانية قائمة بأسماء المطلوبين من مجرمي الحرب من ضباط بشار الأسد وأماكن تواجدهم وأرقام هواتفهم ويعني حتى أماكن سكنهم، لكن إلى الآن هنالك تلكؤ وهنالك تباطؤ وهنالك عدم جدية من قبل السلطات اللبنانية. الحادثة التي نتكلم عنها اليوم تعطي شعار بمدى يعني شعورهم بالأمان، بمدى شعورهم بالاطمئنان، لدرجة أنه يعني ضابط برتبة لواء قائد الفرقة 17 يتوجه إلى السفارة السورية ظن منه ان هذه المنطقه اصلا هي منطقه يعني انه هذه أن لن يكون تسليم له في لبنان، وانه في لبنان في مأمن، وانه هو يعني خلفه عصبه. طبعا القضيه هي في النهايه ان هؤلاء هم نعلم ان هؤلاء هم يعني بيادق بيد حزب الله وهم اوراق يعني يستخدمها، لكن انا اقول يعكس يعني دخوله الى السفاره السوريه وطلبه للاوراق ويعني يعكس حاله الاطمئنان التي كان يعيشها. طيب. والذي كان يظنها هو وغيره انه لا يمكن تسليم ضابط اي مهما علت رتبته من لبنان الى سوريا ومهما كانت الجرائم التي ارتكبها.
0: سيد عميد، الان اشرت حضرتك واشار ضيفنا الى انه كثير من ضباط الاسد المتواجدين في لبنان موجودين في مناطق يعتقدون أنهم بحماية، يعني هناك نفوذ بشكل صريح لحزب الله يستطيع حمايتهم. هل تغيرت المعادلة الآن؟
3: نسبيا عم تتغير، لكن هن كمان في موجودين تحت حماية الدولة اللبنانية، ما بس عند حزب الله. يعني ما مثلا بطرابلس موجودين بمنطقة جبل محسن، موجود بعكار، بمناطق عكرية بعكار، لكن ما عم يحركوا ولا عم بيقدموا أي خدمات ولا عم بيشتغلوا ولا، لكن ما لهم أمان. يعني ممكن يكون في خطة عند من يحاول زعزعة الأمن بسوريا، ولن نحن نسمح كلبنانيين. لذلك أنشأنا المجلس الوطني الإسلامي نحن للتصدي للأمر لمنع لبنان أن يكون منصة للتهجم على شقيقة سوريا وعلى الدول العربية. وبالتالي موجود ضباط بمناطق غير بمنطقة جبل محسن وبعكار وبقرى أخرى، وما حدا من اللبنانيين اللي هن تاريخيا مع الثورة السورية ومع يعني مع التغيير اللي صار يعني تحركوا أو عملوا أي أشكال إلا بيطالبوا الدولة اللبنانية والأجهزة الأمنية أن تعتقل هؤلاء.
0: نعم. أنت قلت أن هناك عمليات توقيف سابقة لضباط من نظام الأسد جرت في لبنان.
3: نعم، حصل بعد، لكن حصلت بمستوى عالي، لكن حصلت ضمن يعني بسرية تامة عرفنا فيها بعد فترات. نحن ما بعرف عند سلمون، هل سلمون سرا لدولة سورية أو احتفظوا فيه وما زال محتفظين فيهم بالسجون اللبنانية أو بالنظارات اللبنانية. لكن عم بيحصل، وهذا يعني في أمر من السلطة السياسية واضح وصريح بتوقيف هؤلاء المجرمين، خاصة اللي بيتقدم فيهم ملفات. أنا أطالب الدولة السورية يعني كل ضباط اللي هني عندهم علم فيهم، عندهم علم لهذه الدولة والسفارة السورية بلبنان بتعرف بكثير من القيادات الموجودين يقدموا فيهم ملفات لوزارة الداخلية لمجلس الوزراء لوزارة الدفاع بملفاتهم الأمنية حتى يتم والادعاء عليهم حتى يتم إلقاء القبض وتسليمه للسلطات السورية، وهذا حق مشروعي لازم يحصل بأقرب وقت.
0: دكتور عصمت، يعني يقول هنا يجب تسليم لبنان هذه القوائم.
2: يعني أنا بس أصحح للأستاذ عميد، بداية بالنسبة للضباط أو المجرمين الموجودين على الأراضي اللبنانية هم تحركوا انطلاقا من الأراضي اللبنانية للقيام بعمليات داخل سوريا، ومنهم من تم إلقاء القبض عليه عند الدخول وهم مرصودون أصلا، وتم ضبط عند دخولهم إلى الأراضي السورية، ومنهم من كان متلقي تدريبات للقيام بأعمال وتفجيرات داخل الأراضي السورية، ومنهم من ضبط معه يعني حتى أسلحة ومسيرات. أما ما يتعلق بتسليم ملفاتهم فحسب معلوماتي أنه تم تسليم أسماهم وجرائمهم وعناوينهم وأماكن سكنهم وطبيعة نشاطهم، كل هذا تم تسليمه للسلطات اللبنانية، وهذا ليس من شهر أو شهرين، بل تم يعني حسب ما أعلم أن هنالك وسطاء كان فرنسيين وغيرهم بمسألة ضرورة تسليمهم وألا تكون لا يتحرك هؤلاء ويكون منطلقا لزعزعة يعني زعزعة الأمن السوري انطلاقا من الأراضي اللبنانية. وتذكر بقضية كشف التسريبات التي حصلت لهؤلاء، تم الكلام عن أعدادهم، طبيعة رواتبهم التي يتقاضونها، أماكن سكنهم، طبيعة النشاط الذي يقومون فيه. فالقضية ليست سرا، والقضية ليست يعني السلطات السورية والدولة السورية حريصة على أن تدخل الأبواب البيوت من أبوابها وأن تطرق يعني الأبواب الصحيحة وأن تتعامل مع الحكومة الشرعية في لبنان، وأن يكون التعزيز حقيقي لأنه أمن سوريا من أمن لبنان، وأمن لبنان من أمن سوريا، وحريصة على أمن لبنان وأمن سوريا. وبالتالي تسليم هؤلاء المجرمين، لأن هؤلاء المجرمين سامحني يعني منهم من هو مرتكب لجرائم حتى بحق لبنانيين، لكن إلى الآن القضية ليست قضية ارتكاب لجرائم حرب. حتى لما يتكلم عن ضباط تم توقيفهم بناء على يعني جرائم ارتكبوها في لبنان، أو قضايا تتعلق بقضية يعني بمشاكل حدثت معهم في لبنان ولم يتم إلقاء القبض عليهم بناء على المذكرات التي تم يعني توجيهها من الحكومة السورية إلى أشقائهم في لبنان.
0: ويوم الأربعاء الماضي دكتور عصمت كان هناك اجتماع أمني سوري لبناني في بيروت، عما أسفر يعني في هذا السياق؟ هل كان هذا أحد الملفات المطروحة؟
2: على تفاصيل هذا اللقاء أعتقد أن دوما قضية تسليم المطلوبين، قضية تسليم الموقوفين، أيضا قضايا تتعلق بضبط الحدود اليوم هي من أهم الملفات الموجودة والماثلة، لأنه اليوم الحدود اللبنانية السورية تعتبر يعني تهديد حقيقي للأمن السوري، بسبب أنه من خلال هذه الحدود تكون شبكات المخدرات الدولية، تكون شبكات تهريب الأسلحة، وتكون شبكات هذه الخلايا الإرهابية التابعة لفلول نظام الفار بشار الأسد. وبالتالي نتكلم اليوم عن أن ضبط هذه الحدود يعود بالمصلحة على كلا البلدين، لأنه ضبط هذه الحدود يعني أمن لهذين البلدين، أمن يعني استقرار وعجلة تنمية اقتصادية، وحق لهذين البلدين بعد يعني هذه السنوات الذي ضاقوا فيها ما ضاقوها أن يكون هنالك أمن واستقرار. قضية إيواء المجرمين وقضية التستر على هؤلاء المجرمين الذين ارتكبوا يعني جرائم بحق اللبنانيين وحق السوريين، أعتقد اليوم الكرة الآن بملعب الحكومة اللبنانية، ونتأمل أن تكون هذه يعني باكورة التعاون الحقيقي، وأن تكون يكون هذا الحدث هو بمثابة يعني بدء انتهاء يعني حالة الاسترخاء التي كانت عند هؤلاء المجرمين، وأن يعرفوا أن وقت التستر عليهم ووقت حمايتهم قد انتهى.
0: أستاذ عميد، ما هو مصير الموقوف الآن اللواء عادل عيسى؟
3: الآن يعني كما علمت أنا بصراحة من بعض الأصدقاء بالأجهزة الأمنية ومن الأخبار أنه تم سحبه إلى نظارة وزارة العدل وأجري معه تحقيق، ويقال أنه اعترف بجرائم وجهوه ببعض الجرائم اللي عملها اللي مرتكبها هو والفرقه اللي عنده. انا يعني ما بدي اعلق بس على هذا اللواء اللي اوقفوه، في عشرات الالوية عندنا موجودين بلبنان حقيقه، في مجرمين قاده ميليشيات كانوا بالدفاع الوطني وكانوا مرتكبين عشرات ومئات الجرائم ومعروفين وين. يعني على الدوله اللبنانيه ان تظهر جديه بالتعاطي بالملف، ومثل ما عم بقول شك يصير فيه تشكيلات امنيه، لان بصراحه ما زال نظام الاسد المجرم يتمتع بكثير من يعني الراحه بلبنان ومعه مع حلفائه وببعض يعني الاجهزه الامنيه اللي هي ممكن عم تساعدهم، عم تقدم لهم بعض الخدمات ان شاء الله يعني بنتخلص منهم قريبا.
0: هو فعميد يعني هو يفترض ان يتم تسليم هؤلاء حين توقيفهم الى سوريا صحيح؟ يعني لا يحاسبون في لبنان.
3: هلا بحلون على الخطأ وبيكون في معاملة قضائية بين وزارة العدل السورية ووزارة العدل اللبنانية، وبيصير في اتفاقية على يعني على على تسليمهم وطريقة تسليمهم، وأكيد يمكن في تعهدات عدم إخضاعهم أو يأخذين تعهد إنه ما بيعدمون أو إلى آخره، ما بعرف يعني هاي دي نعم. مثل بالقانون الدولي بيتفقوا علي الأمور هاي دي. لكن رغم كل الإجرام اللي حصل بسوريا، عم نشوف الدولة السورية الناشئة والجديدة واللي عم تتحمل مسؤولية عملها وعم تحيل الناس على القضاء وعم تعمل محاكمة علنية وعم يشوفوا الناس أنه في محاكمات صادقة وليس قتل يمين ويسار وإجرام وكما كانوا يعاملون الناس بالتقطيع والإجرام والمكابس والقتل. هلا هون بدي ألفت النظر حول الموضوع أنه نحن عندنا دين برقبة الإخوان الأشقاء بسوريا، بدنا يساعدونا بموضوع الملف الموقوفين ظلما بالسجون اللبنانية، اللبنانيين كمان مثل ما سلموا السجناء السوريين لمحاكمة سوريا، بدنا السجناء اللبنانيين يلي هن أوقفوا على خلفية تأييدهم للثورة السورية ونكاية بمعتقداتهم يعني الحلف اللي كان عم بيقود المحكمة العسكرية والقوى الأمنية والقوى والقضائية. فنحن تقريبا الملف صار على الآخر بمجلس النواب، ونرجو أن يكون في دفع من وزير الخارجية، من وزير العدل، من الأشقاء بسوريا ليدفعوا بالاتجاه هذا، وإن شاء الله الأمور بتروح باتجاه سليم ومعنويا مفروض يكون في استفادة من الوضع السوري القائم معنويا في لبنان، يعني معنويات متبادلة اللي بدها تكون واستفادة متبادلة أيدي.
0: طيب دكتور عصمت، يعني ما الأهمية الأمنية لتوقيف هذا اللواء عادل عيسى، وهل أيضا له دلالة أبعد من الأمنية، يعني دلالة سياسية؟
2: سيدي طبعا هي القضية الأمنية والسياسية بآن واحد، هي قضية أولا قضية من ناحية أمنية غياب الشعور بالأمان عند المجرمين. أهم شيء أن المجرمين باتوا على الأقل يتخوفون من مسألة إمكانية إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية. لن تكون لبنان هي اليوم وجهة إلى المجرمين، لأنه كما يعني ذكر في التحقيقات أو ما سر من التحقيقات أنه أصلا يعني دخل إلى لبنان قبل أشهر فقط عند علمه أنه بدأت السلطات السورية تتقصى عنه وتسأل عنه. فبالتالي اليوم لبنان تعتبر اليوم وجهة لكل المجرمين وشبكات الإجرام وشبكات يعني الجريمة المنظمة، تعتبر اليوم وجهة يلجأ إليها المجرمون ظنًا منهم أنها هذا ملاذ آمن من الملاحقة والمحاسبة، وبالتالي هذا يؤثر على الواقع الأمني والوضع الأمني في لبنان. فبالتالي هذه العملية إن تمت كما يعني كما نتمنى فهي بداية تقطع الطريق كل وتشطب لبنان من خيارات المجرمين للذهاب له كمأوى ومكان يعني يتأون فيه بجرائمهم. سياسيا هذا الأمر سيكون يعني نقطة في في في في رصيد التعاون السوري اللبناني الذي نشاهد يعني يوما بعد يوم زيادة مستوى هذا التنسيق وتحسن كبير في

0: ربما من ذلك في وقت ما. برأيك هل هذا علاقة برفع الغطاء عن هؤلاء المتورطين مع نظام الأسد؟
1: ربما وقت أطلق المبادرة رئيس الشرع بصراحة، قال أنه نحن عم نرتب وما عندنا مانع نلتقي، لأنه عم بيحاول يعني ينشر الطمأنينة والأمن ويطمن اللبنانيين ككل، ككل اللبنانيين، كل مكونات الشعب اللبناني، أنه نحن لسنا بأعداء لكم، ونحن حتى حزب الله اللي هو اعتدى على الشعب السوري مستعدين نقعد معه لنسوي الأمور. وبالتالي يبدو أنه في وسطاء إقليميين ودوليين عم بيسعوا على لها الأمر هذا. ما في داعي يكون ما مش لازم ناخد نحن غطاء أو الدولة اللبنانية تاخد غطاء أو يرفع الغطاء نعيم قاسم، لأن نعيم قاسم يخلى يعني إذا بيقدر يضل مغطى حاله بيكون كثير منيح. الدولة اللبنانية هي من يجب أن ترفع الغطاء عن هؤلاء المجرمين وتوقفهم اليوم قبل بكرة وتلاحقهم واحد واحد كل المجرمين باللوائح اللي عندها إياهم واللي الدولة السورية مزودتهم فيهم بصراحة.
0: شكرا لكما عميد حمود الضابط اللبناني السابق والناشط السياسي من طرابلس، ودكتور عصمت العبسي الأكاديمي والمحلل السياسي من دمشق. بعد الفاصل نعود لنناقش حجم التهديدات الأمنية بعد تفجير جرمانة وعملية قرب السيدة زينب بريف في دمشق.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: مرحبا بكم من جديد. شهدت مناطق متفرقة من سوريا خلال الأيام الأخيرة هجمات واشتباكات أمنية أسفرت عن مقتل عنصرين من تنظيم داعش في ريف دمشق ومقتل ضابط في حرس الحدود وإصابة عنصرين من الجيش برصاص مسلحين مجهولين شرقية دير الزور، في وقت يقول التحالف الدولي إن الحملات الأمنية حدت من قدرة التنظيم على تنفيذ هجماته.
1: هجمات متفرقة أعادت ملف التهديدات الأمنية في سوريا إلى الواجهة، بين محاولات نسبت إلى تنظيم داعش وأخرى نفذها مسلحون مجهولون بالتزامن مع عمليات تستهدف خلايا التنظيم، في وقت يقول فيه التحالف الدولي إن قدرته على تنفيذ الهجمات تراجعت. محاولة استهداف بعبوة ناسفة أحبطتها دورية للأمن الداخلي في منطقة السيدة زينب بريف دمشق بعدما اشتبكت مع شخصين ملثمين قبل أن يتبين بحسب قوى الأمن أنهما من داعش، وكانا يجهزان عبوة لاستهداف جهة حكومية مع العثور على أسلحة وعبوات بحوزتهما. وفي دير الزور بقيت هوية منفذ هجوم آخر مجهولة بعدما استهدف مسلحون ضابطاً في حرس الحدود بوزارة الدفاع، ما أدى إلى مقتله وإصابة عنصرين من الجيش في بلدة جديد بكارة شرقي المحافظة. ملاحقة الخلايا ظهرت في عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي في الباغوز أواخر تموز الماضي، وأسفرت عن مقتل أحد قادة خلية تابعة لداعش واعتقال قائدها وعنصرين آخرين. هذه التطورات تتزامن مع تقييم للتحالف الدولي يقول إن داعش يواجه صعوبات متزايدة في سوريا، مشيراً إلى أنه لم يتبنى

0: أي هجمات خلال الشهر الماضي، رغم دعوته أنصاره إلى التركيز على سوريا، عازياً ذلك إلى الحملات الأمنية التي حدت من قدرته على تنفيذ عملياته. مشهد أمني متداخل يجمع بين هجمات لم تعرف هوية منفذي بعضها ومحاولة مرتبطة بالتنظيم، في وقت تستمر فيه ملاحقة خلاياه للحد من قدرته على استعادة نشاطه.
1: انضم إلينا الآن عبد الله الحماد، الباحث المختص بالجماعات الإسلامية وما دون الدولة من دمشق، وحسن أبو هنية، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية من عمان. مرحبا بكما. أستاذ عبد الله، إلى ما يؤشر مقتل عنصرين من داعش في ريف دمشق؟
2: مساء الخير أستاذ، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. بالتأكيد تنظيم داعش الإرهابي غير من سياساته القديمة واعتمد اليوم خطط تكتيكية وأمنية وعسكرية جديدة من خلال استخدام الإغارة أو حرب العصابات على الجيوب الأمنية الهشة، بالإضافة إلى أحداث بعض التفجيرات داخل العواصم وداخل مراكز الثقل البشري، بالإضافة إلى استهداف بعض المكونات السورية. تغيير سياسات تنظيم داعش الإرهابي بدأ منذ الشهر الثاني مع خطاب أبو حذيفة الأنصاري في شهر شباط 2026، الذي دعا إلى استهداف الدولة السورية ووصفها بالكافرة والمرتدة وأنها علمانية وتركت التنظيمات الجهادية والفكر السلفي الجهادي وانتهجت يعني القوانين الوضعية وجعلها في دائرة الاستهداف الأولى. ولو نظرنا يعني منذ ذاك الخطاب حتى اليوم لرأينا مجموعات مختلفة من الاستهدافات تعتمد على حرب العصابات والاستنزافات والمواجهة غير المباشرة، عبر كما رأينا مثلا مثل آخر تفجير الذي حدث في جرمانة، يعني ربما يستهدف المكون الدرسي أو الهدف منه إثارة الضغينة والكره باتجاه الدولة السورية باتجاه بعض المكونات. في الشهر الثاني كان هناك أو الشهر الأول كان هناك تفجير لمسجد علي بن أبي طالب للمكون العلوي، العام الماضي كان هناك تفجير لكنيسة مار الياس، قبلها في الشهر الثالث كان هناك استهداف للسيدة زينب حيث المكون الشيعي. إذن اليوم تنظيم داعش الإرهابي يعتمد على حرب العصابات وعلى الهجوم على الجيوب الأمنية الضعيفة التي تعاني من هشاشة أمنية، وخصوصا في المناطق الشاسعة التي بحاجة إلى تركيز أمني ثقيل. والدولة السورية اليوم في مرحلة بناء قدراتها الأمنية سواء كان على مستوى الأجهزة الشرطية أو الأمن العام الداخلي أو الأجهزة الاستخباراتية، لذلك اليوم يستغل تنظيم داعش هذه الهشاشة الأمنية لعدة أسباب، من بينها أولا مقتل قيادات الصف الأول والثاني في التنظيم والاعتماد على الإدارة اللامركزية عبر الأمراء أو القيادات الصغيرة دون الرجوع إلى القيادات الكبيرة، التكلفة التكنولوجية والتقنية الكبيرة. اليوم إذا كان يعتمد على المساحات الجغرافية هذا بحاجة إلى وسائط دفاع ووسائط رصد وبحاجة إلى أجهزة متطورة، اليوم هو ساحة مفتوحة سيكون للتحالف الدولي ولن يستطيع التمسك بالجغرافيا على الأرض. أيضا اليوم عدم التعاون مع وصول القوى الثورية الجديدة والسلطات السورية الجديدة إلى سدة الحكم، كان هناك اندماج شعبي ما بين قيادة الدولة وبين الجماهير، لذلك اليوم عدم وجود بيئة حاضنة لهذا التنظيم. أيضا خروج العناصر المؤثرين الذين كانوا مرتبطين بمخابرات النظام البائد هذا لعب دورا، لذلك جميع هذه الظروف وضمن هذه المشهدية اقتضت داعش إلى تغيير سياساتها على أرض الواقع.
1: أستاذ حسن، سبق هذه العملية الشهر الماضي عملية نفذها تنظيم تفجير في وسط دمشق تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي عندها إيمانويل ماكرون للعاصمة السورية، هل يمكن القول أن التنظيم يسعى إلى الاقتراب من المركز أكثر، يعني تنشيط عملياته في العاصمة في دمشق؟
3: نعم، تحياتي لك وللضيف والسادة المشاهدين. بالتأكيد أنا أعتقد أن تنظيم الدولة هو يسير وفق خطة، يجب أن نعلم بأن تنظيم الدولة هو دائما يرتكز على خطط ولها مدايات محددة ولها أهداف واضحة، وبالتالي لا يعمل التنظيم بشكل فوضوي. هذا ما تعلمنا على مدى يعني وجود التنظيم منذ يعني تأسيسه على يد الزرقاوي في 2003 وتطوراته اللاحقة. كان دائما يعلن عن خطط ثم بعد ذلك يبدأ بتنفيذ هذه الخطط، بالتأكيد أحيانا تنجح وأحيانا وفي معظم الأحيان تفشل، ولكن أعتقد أن التنظيم في سوريا منذ سقوط النظام هو يركز على إعادة الهيكلة وإحياء وجوده في المناطق المدن. نعلم أن التنظيم هو منذ 2019، منذ خسارة آخر جيل له البغوث 2019، هو اعتمد تحول من خلافة وسيطرة مكانية إلى منظمة تعمل بشكل مركزي عبر خلايا منفردة، وبالتالي هو حول كل خلايا تقريبا العسكرية إلى خلايا أمنية، بمعنى ليس هناك وجود مرئي. أعتقد أنه الآن هو، وشاهدنا حتى قبل سقوط نظام الأسد البائد، هو كان تنظيم معدلات تنفيذ عمليات كانت أعلى مما هو الآن، رغم أن التنظيم الآن يتمتع بحالة أكثر راحة. إذا ما الذي يفسره؟ أعتقد ما يفسر سلوك التنظيم، وكما ذكرت هو لم يتبنى حتى هذه العمليات. أعتقد أن التنظيم واضح، ومن خبرتنا في عمل التنظيم أنه هو الآن هو عملية إعادة هيكلة وتجنيد. ولا تنسى أن كثير من مقاتلي أو ما يسمى أشبال الخلافة اللي بالمخيمات، كان الهول وغيرها، الآن أصبحوا موجودين في مراكز المدن. وبالتالي هو الآن يعمل على يعني تأسيس شبكة واسعة من الخلايا الأمنية في داخل الولايات الأمنية في سوريا، وبالتالي هو يراهن كعادته. يعني دائما التنظيم هو حليف للحال الموضوعي، يعني لديه قوة ذاتية، خبرة في التنظيم وفي العمل، ولديه تمويل، ولديه ايديولوجيا كبيرة. وبالتالي هو الآن هو يحاول أن يعيد الهيكلة ويعيد
1: لكن إعادة
3: السيطرة على
1: الهيكلة هذه ألا تحتاج إلى قياديين بارزين يستطيعون يعني القيام بهذه المهمة؟ هل هناك ما يزال هناك يعني شخصيات قيادية في التنظيم لديها هذه القدرة؟
3: بالتأكيد. هو التنظيم لا يعتمد، يعني هو يخلق هذه الشخصية. نحن نعلم أنه هو التنظيم منذ، يعني فقد منذ أبو بكر البغدادي إلى أبو حسين القرشي وصولا إلى إبراهيم وأبو الحسين، الآن هو بتعرف يعني هو وضع أبو الحسين أبو الحفص الهاشمي، ولا أحد حتى الآن، حتى القوى الاستخبارية الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع، يعني لا تعرف من هو. كان يعتقد بأنه عبد الله رقيعي، لكن رقيعي اللي كان مسؤول عن ولاية بغداد قتل، وبالتالي لا أحد يعرف من هو أبو حفص، بمعنى هو دخل في طور سري شديد. وبالتالي هو الآن لا أحد يعرف من هو هذه القيادات، لأنه يعني نعلم هو يعني يقسم أي بلد يدخلها إلى هذا الهيكل التنظيمي المعروف، ثم بعد ذلك إلى ولايات، قادة ولايات، ثم بعد ذلك قواطع مفارز. وبالتالي هو يعمل وفق هذه الهيكلية الصارمة الموجودة. ولذلك أعتقد أن التنظيم هو الآن يستغل، خصوصا كما قلت، أنه مع وجود الذين خرجوا من المخيمات والذين هربوا من السجون فضلا إلى قيادته. نعلم التقارير الأمريكية، تقارير الأمم المتحدة على الأقل تشير إلى وجود 2500، هذا قبل سقوط النظام في سوريا، وبالتالي هم موجودين كخلايا أمنية. ولذلك أعتقد بأن التنظيم هو الآن كما قلت هو دائما حليف، يبحث عن حليف موضوعي، يعني قوته الموضوعية هي الأكبر، ويراهن على فشل. ولذلك لا تجده يركز على عمليات كبيرة، رغم أنه لديه القدرة العملياتية والتشغيلية لتنفيذ مثل هذه العمليات، لكن التنظيم هو يراهن، كما تعلم التنظيم ما يميزه عن القاعدة أنه هوياتي، بمعنى أنه قادر على إشعال صراع هوياتي بين المكونات في داخل سوريا، وهو مع وجود إسرائيل وهذا الاضطراب والمواجهة الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، هو يراهن على تمدد حالة من الفوضى. ثم بعد ذلك كما تعلم يعني المجتمع الدولي صحيح رفع عقوبات عن سوريا، لكن لا يوجد هناك مساعدات اقتصادية أو دعم كبير لمساعدة النظام. هذا النظام الآن يتشكل في حالة انتقالية، يحتاج كما تعلم إلى حوالي 450 ألف عسكري، سواء قوات جيش أو أمن واستخبارات، لإعادة بناء هيكلة النظام. وبالتالي سوريا تواجه تحدي، والتنظيم يراهن، يعلم هو الآن يركز على هذه المنطقة تحديدا. هو له لديه 6 مكاتب، وهذه المكتب اللي يعمل فيه سوريا بالإضافة لسوريا والأردن وفلسطين، يسمى مكتب الأرض المباركة. وبالتالي هو يركز خلال هذه الفترة، وهناك عشرات ملايين الدولارات تبث من مكتب الكرار سواء في الصومال أو مكتب الفرقان في ولاية الساحل. ولذلك أعتقد بأنه التنظيم يراهن على الفشل، بمعنى هو ما يحصن سوريا هو التماسك المجتمعي، وكذلك يعني النوع من التوائمات في داخل سوريا بين
1: يعني أنت دكتور بس
3: الدولة
1: حسن تشير يعني أشرت أكثر من مرة لموضوع التمويل وأنه يستطيع الحصول على التمويل من فروع خارجية.
3: بالتأكيد، لأن التنظيم نعلم أنه مكتب الكرار المسؤول عن شرق أفريقيا في الصومال لديه ميزانية تفوق 100 مليون دولار سنويا، وكذلك مكتب الفرقان اللي هو في الساحل، وكذلك مكتب يعني المكاتب الإدارية الأخرى. وطبعا كل هذه المكاتب هي تذهب إلى مكتب ولاية الرافدين اللي هو يوزع مثل هذا. ونعلم أنه مع التطورات الحديثة مع الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، هو يستطيع وقادر على يعني نقل الأموال واستثمارها وإعادة تشغيلها. وبالتالي أعتقد يعني هذه كلها قضايا تعقيدات. ربما كان اجتماع الأخير قبل يومين في الأمم المتحدة كان يركز على هذه التحديات الجديدة على الصعيد التقني والمالي.
1: نعم. طب أستاذ عبد الله، عنصرا داعش اللذين قتلا كانا يحاولان استهداف مركز حكومي وفق بيان وزارة الداخلية، كيف يمكن قراءة نسق العمليات لداعش أو بين داعش التي يعني تستهدف الحكومة بشكل أساسي في سوريا؟
2: كما قلت لك، اليوم تنظيم داعش يركز على مسارين ضمن حرب العصابات. المسار الأول هو استهداف النقاط الأمنية البعيدة عن المركز، والمسار الثاني هو استهداف بعض النقاط داخل التجمعات البشرية والتي تتبع إلى بعض المكونات السورية لإحداث شرخ. منطقة السيدة زينب هي منطقة ذات أغلبية من المكون الشيعي ولها خصوصية معينة كون بها مقام السيدة زينب، ويعني يلتف حول هذا المقام العديد من أبناء المكون الشيعي، وهناك زيارات من داخل دمشق وخارج دمشق إلى هذا المقام. لذلك أنا برأيي يعني التوقيت كان محكما بعد عملية جرمانة هذا أولا. ثانيا، الهدف دائما هو لدى تنظيم داعش خلق بلبلة وخلق شرخ ما بين القيادة السورية ومن بين المكونات الأخرى، خصوصا في ظل يعني التقدمات الدبلوماسية والأمنية والعسكرية التي تحققها الدولة السورية. ولو راقبنا يعني خلال الشهر الماضي العمليات لرأينا أنه يعني مع زيارة السيد الشيباني إلى لبنان كان هناك تفجير قرب قصر العدل، ثم مع زيارة الرئيس ماكرون كان تفجير في جزر فيكتوريا، ثم اليوم مع زيارة السيد الشيباني إلى أنقرة ولقائه بالسيد هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات كان هناك تفجير الذي حدث في جرمانة. إذن اليوم تنظيم داعش يراقب التحركات السياسية والدبلوماسية التي تقوم بها الدولة السورية، ويراقب هذا الربط الإقليمي والأدوار التي ستناط بها، لذلك يحاول مع كل نجاح سياسي أو دبلوماسي إحداث شرخ. الدولة السورية بالمقابل قامت بأكثر من إنجاز على هذا المستوى، وكان آخرها القبض على والي فلسطين ولبنان داخل الأراضي السورية بالتعاون مع الاستخبارات اللبنانية. أيضا كان هناك عملية داخل لبنان تم من خلالها إلقاء القبض على بعض جيوب تنظيم داعش داخل لبنان. إذا اليوم الحكومة السورية لا تكتفي فقط يعني عناصرها أو تشبيكاتها الأمنية على المستوى الداخلي، خصوصا أن لديها بنك معلومات من قتال هذا التنظيم منذ أيام الجيش الحر وهذه الفصائل الثورية التي كانت تقاتل التنظيم، بالإضافة إلى بنك المعلومات التي حصلت عليه من النظام البائد من خلال الأفرع الأمنية والملفات والسجلات. اليوم ضمن هذه التقاطعات هناك داتا كبيرة لدى الحكومة السورية تعمل من خلالها على مسار الداخلي من خلال إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، ورأينا أيضا الشهر الماضي التغييرات والتعديلات في الأجهزة الأمنية وهيكلية جديدة للتعامل مع الأدوار الإقليمية الجديدة والأدوار الداخلية، وبذات الوقت تحاول اليوم تشبيك من خلال علاقات أمنية سواء كان من خلال التنسيقات الأمنية ما بينها وبين العراق، بينها وبين لبنان، بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية، بينها وبين تركيا. جميع هذه التشبيكات الخارجية بالتنسيق مع الخطوات الداخلية تحاول من خلالها الدولة السورية سد الثغرات الأمنية وإغلاق الباب على تنظيم داعش لإحداث أي تفجير أو إحداث أي تأزيم في المواقف السياسية أو على المستوى الأمني. لكن
1: طيب،
2: اليوم ما يعيق الموضوع حقيقة هو كما قلت صغير سياسة التنظيم الدائمة بالاعتماد على حرب العصابات وحرب الاستنزاف طويلة المدى.
1: طيب، بالحديث عن التشبيك الخارجي أستاذ حسن، التحالف الدولي يشير في بيان إلى صعوبات يواجهها تنظيم داعش في سوريا، لكن مع ذلك عملياته ما تزال مستمرة. كيف يمكن قراءة يعني دور التحالف بعد أن انضمت إليه وسوريا وأصبحت عضوا فيه؟
3: أنا لا ألتفت لما يقول التحالف ولا ألتفت حتى لما يقول الأمم المتحدة. يعني أنت تتكلم التحالف والأمم المتحدة قبل يومين تقدم تقرير وتقول أن الوضع خطير وأن التنظيم يتنامى في سوريا. بالتالي يعني أنا أقرأ بنفسي لأني أعرف وأتابع هذه التنظيمات وهذه الجماعات بشكل أفضل من كل هؤلاء يعني باعتقادي، لأن تقارير متناقضة وأحيانا لها أهداف سياسية. ما أعتقد أن ليست المشكلة في تنظيم الدولة في سوريا هو العجز العمليات والقدرة التشغيلية. أعتقد لديه القدرة التشغيلية بسهولة، لكن هو يجب أن نعرف هو يراهن على حالة الفشل، يعني ويراهن بأن هذه المنطقة لن تكون مستقرة، وكذلك سوريا. وهذه الحقيقة يعني تبدو قراءته حتى الآن صحيحة، لأنه نعلم أن وجود إسرائيل وتوغلاتها ووجود الانقسامات كما تعلم، مشكلة في السويداء الهجري صعب حلها حتى مع قوات سوريا الديمقراطية، حتى نكون واقعيين، حتى مع فلول النظام السابق. وبالتالي هذه الاضطرابات، ولا نعرف الآن ما هي، كيف سيكون الحل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي نرى كيف ستعمل لاحقا كل هذه المنظومة. وبالتالي سوريا هي مرتبطة بمركب الأمن الإقليمي. التنظيم أعتقد في سوريا هو يراهن كما قلت لديه قراءة واضحة بالفشل، ولذلك وهو لا يريد إحداث، يعني لا يواجه المجتمع، هو يريد أن يظهر كدرع واقي للسنة في المنطقة. وبالتالي إذا الأمر يعني أسفر عن كما هو ظاهر عن نوع من النصر الاستراتيجي لإيران، وبالتالي سيفرض نوع من الردع الاستراتيجي الموسع وصولا إلى لبنان. ولذلك شاهدنا الضغوط الكبيرة من إيران للضغط على الرئيس الشارع للدخول إلى لبنان، وشاهدنا نوع من الخوف من قضية الحشد الشعبي. إذا الأمور كلها مرتبطة بمركب أمن قومي كامل، ليست فقط يعني
1: وبالتالي
3: سوريا،
1: يعني
3: ليست
1: أستاذ
3: فقط
1: حسن
3: عمان.
1: تقول إنه في حال حدوث أي فوضى في المنطقة هذا يفيد التنظيم.
3: بالتأكيد، لأن حالة التوحش عندما لا يصبح هناك يعني حالة من الاستقرار والأمان، لا يوجد هناك مداخيل وموارد اقتصادية، كل هذه الظروف هي تحالف، يعني تخلق حالة من التحالف الموضوعي مع تنظيم الدولة، خصوصا مع وجود ظرف بالغ الخطورة وهو إسرائيل. يعني هذا الكيان الاستعماري الذي يتوغل بشكل ممنهج ويريد أن ينشئ يعني نقاط، وله علاقات بشكل صريح، ويتحدث عن حكومة باشان في الجنوب وممر كوريدور إلى الشهير إلى إسرائيل الكبرى. نحن يعني فعلا الوضع خطير. وأعتقد أن ذلك التنظيم مش يعني هو الآن قد يركز لاحقا، وهو فعلا زي ما قالوا الأمم المتحدة سابقا، فعلا يعني الرئيس الشارع ربما تعرض لخمس محاولات اغتيال، كذلك الشيباني، أنس خطاب، يعني مفاصل النظام اللي يعرفها التنظيم بشكل واضح، واللي دخل في صراعات على مدى سنوات معها. وبالتالي أعتقد أنه الآن هو يعني يجب أن يكون يعني هناك نوع من الانتباه. وأعتقد أنه كانت هناك توصيات عديدة من دول عديدة ل يعني تحركات المسؤولين والقادة، لأنه هذا
1: نعم
3: سيكون أهداف مفضلة لخلق حالة من البلبلة والفوضى. فأعتقد نحن مرتهنين بكل هذه التحولات، لكن أقول دائما أنه فعلا يعني سوريا رغم كل هذا برفع العقوبات والكلام اللي ليس له معنى، يعني قد يفيد، لكن سوريا تحتاج إلى إعادة إعمار 90% لهذا خط البحر،
1: نعم
3: هناك انقسامات، وبالتالي يجب على العالم العربي وكذلك الإسلامي فضلا عن العالم أجمع أن يدعم سوريا بشكل أكبر، وبالتالي يعيد حتى يشعر الناس، لأنه هو يستطيع أن يجند التنظيم في
1: نعم
3: ظل حالة الاضطراب والفوضى.
1: طيب أستاذ عبد الله، في حادث آخر صباح اليوم قتل ضابط في وزارة الدفاع شرقي دير الزور وأصيب مرافقاه أيضا. لم يتبنى التنظيم العملية، قام يعني العمل مجهوله، لكن أصابع اتهام كثيرة تشير إلى ربما مسؤولية داعش. ما مدى نشاط التنظيم في هذه المناطق في دير الزور والمنطقة الشرقية؟
2: منطقة دير الزور والجزيرة العربية السورية كانت سابقا هي بيئة خصبة لتنظيم الدولة الإسلامية، تنظيم داعش الإرهابي، وكان هناك تحالفات حتى بينه وبين بعض العشائر وبين بعض المكونات في هذه المنطقة. لكن اليوم وبعد خصوصا معركة الباغوز بال 2019 وانتهاء سيطرة التنظيم في هذه المناطق، أصبح التنظيم يعتمد على التواصل غير المباشر، خصوصا في ظل فرض سيطرة أمنية وقمعية شديدة من قبل ميليشيات قسد على هذه المناطق، لذلك حاول أن يتواصل بطرق غير مباشرة وله بعض الجوب. لكن التحول المفاجئ هو حدث بعد انهيار ميليشيات قسد، وثم في العمليات العسكرية في حلب، ثم اتفاق 29 يونيو ودمج ميليشيا قسد داخل الدولة السورية، وقيام بعض القيادات السياسية فيها بتفاهمات كبيرة مع الدولة السورية تساعد اليوم على الاندماج إلى حد بعيد، وإن كان الاندماج يسير ببطء لكنه يسير في الاتجاه الصحيح. جفف هذه هذه المنافع المنابع البشرية، خصوصا أن المكون العشائري مرتبط إلى حد كبير بالدولة السورية، وحاول أن يكون ذراع متقدمة للدولة السورية في هذه المناطق من خلال الضغط على ميليشيات قسد. حتى رأينا مناطق الرقة، دير الزور، يعني سلمت للدولة السورية من قبل العشائر من دون حتى قتال مع ميليشيات قسد. لذلك اليوم أنا برأيي هناك يعني صحوة كبيرة بعد سقوط النظام البائد والوصول السلطات الثورية إلى سدة الحكم، وهناك التحام شعبي وجماهيري، لكن هذا لا ينفي.
1: ما هي الخواصر الرخوة برأيك أستاذ عبد الله أمنيا والتي يمكن أو ينشط فيها فعليا في سوريا داعش؟
2: بالتأكيد كما قلت، بالتأكيد هي هذه المناطق، الحدود وخصوصا الحدود الصحراوية وحدود البادية ما بين العراق وسوريا. لذلك رأينا يعني منذ سقوط النظام البائد وصول أكثر من مسؤول أمني عراقي إلى سوريا وتنسيقات وتشبيكات أمنية في هذا المجال. أيضا وجدنا بعض العناصر من قبل العشائر العربية المتواجدة في هذه المنطقة ترتبط بالقيادات الثورية السورية وتحاول أيضا مكافحة التنظيم على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الخطاب الديني والخطاب الثقافي والخطاب العشائري. لكن تبقى كما قلت هذه المنطقة من حيث الجغرافيا ومن حيث أيضا تواجد بعض الجيوب التابعة للتيارات القنديلية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وإن كانت لا ترتبط بشكل مباشر ولكنها تساعد على تسهيل عمليات هذه التنظيم، كون كما قلت لك اليوم مرحلة الهشاشة الأمنية والابتعاد عن المركز دائما وليس في سوريا في كل دول العالم يخلق نوع من الفراغ الأمني. لذلك التجأ تنظيم داعش إلى هذا الأسلوب وفي هذه المنطقة بالتحديد لأنها ربما الأضعف ولأنه يعرفها تماما ويعرف جغرافيتها ويعرف المداخل والمخارج فيها، خصوصا أن لها امتدادات جغرافية داخل العراق وداخل الأنبار حيث المراكز الأساسية للتنظيم.
1: أستاذ حسن، هناك يعني بعض المجموعات التي تعلن عن نفسها أحيانا في سوريا كل فترة تتبنى بعض العمليات لكن غير معروفة، غالبا يعني يعلن عنها على مجموعات تطبيق تيليجرام في الغالب، تتبنى بعض العمليات لكن مجموعات يشك بوجودها، هل هي صحيحة؟ هل هي وهمية؟ هل لديك قراءة لهذا الموضوع؟
3: لا أعتقد أنها جماعات حقيقية، يعني ليست فقط يعني كان أنصار السنة يعني كان يقال بأنه مرتبطة وأحيانا حتى بإيران أو بعض حزب الله وغيرها، لكن أنا باعتقاد أن هذه المجموعات موجودة، يعني هذه ظاهرة طبيعية يعني نراها في كل الحركات السلفية الجهادية الأكثر راديكالية، بمعنى تنقسم تتجزأ وبالتالي يصبح أكثر خطورة، بالذات مع عدم وجود يعني تنظيم مركزي قادر على ضبط كل هذه الانفلاشات في هذه الحالة. وبالتالي أعتقد هي بتكون مجموعات، يعني ليست جماعات كبيرة إنما مجموعات وخلايا هنا وهناك، بعض الأشخاص يكونوا غاضبين من قضية ما وبالتالي يجتمعوا بحول أن ينفذوا عمل ما. فما بعتقد بأنها يعني هي يعني لكنها ليست لا تمتلك يعني عندها الخبرة التنظيمية الهيكلية ولا التمويل الكافي ولا الأيديولوجيا اللي تساعدها على الانتشار، فبتكون ظاهرة أكبر أقرب للعدمية نوعا ما منها كظاهرة يعني كتنظيم الدولة. تنظيم الدولة لديه يعني هياكل تنظيمية، تمويل، قدرة عملياتية تشغيلية واضحة، يعني رغم وجود كل هذه الحرب عليه منذ سنوات طويلة لا تزال قادر على العمل. وبالتالي هذه المجموعات وأحيانا تكون فعلا يعني قد تكون من يعني تنشق عن بعض هذه الحركات الكبرى كتنظيم القاعدة مثلا، حراس الدين، أو نتيجة عمليات تكون انتقامية بس ليست خطيرة. لكن تنظيم الدولة لا، هو لديه خطة واضحة ويعمل وفق خطة واضحة، يعني هذا يعني ربما دائما أنا عندما يعني أرى أن هناك قدرة تشغيلية عالية وعملياتية ومع ذلك التنظيم لا ينفذ عمليات، هذا يستدعي الخوف أكبر، لأنه يعني يخطط لشيء أكبر من مجرد عمليات إزعاج أو عمليات نكاية وانتقام، لأنه تعرف أن استراتيجية تنظيم داعش هي مش النكاية، يعني النكاية هي جزء الوصول للتمكين على خلاف تنظيم القاعدة. وبالتالي عندما يكون لديه قدرات عملياتية وتشغيلية وتمويل وأعضاء ولا ينفذها، هذا يستدعي الخوف أكثر، يعني نعم. بالتالي تحتاج إلى عمل وشبكة أكثر من الاستخبارات، يعني بدون ما نهول، يعني في النهاية التنظيم اخترق دول أكثر، شاهدنا في دول عديدة أوروبية أو تركيا، وبالتالي سوريا في مرحلة انتقالية، وما بعتقد أنه هناك تعاد بناء الأجهزة الاستخبارية والأمنية والداخلية، وبالتالي نعم. يعني يجب أن يكون أكثر حذر، لكن أعتقد أنه يعني أكبر حماية هو الالتفاف المجتمعي، وبالتالي يجب أن يكون هناك سياسات لإعادة الإعمار إلى الوضع الاقتصادي، هذا أعتقد هو الضامن الأكبر ثم بعد ذلك يعني التحالفات لحالة من الاستقرار مع دول الجوار.
1: شكرا لكما حسن أبو هنية الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية من عمان، وعبد الله الحمد الباحث المختص بالجماعات الإسلامية وما دون الدولة من دمشق. فاصل قصير، نعود لنناقش تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة لمعالجة ملف الجامعات التركية العاملة في شمال سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي ايه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوه.

0: مساء الخير.
1: أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي تشكيل لجنة سورية تركية مشتركة تتولى معالجة ملف الجامعات العاملة في شمال سوريا، في خطوة تهدف إلى تنظيم واقع هذه المؤسسات وضمان حقوق الطلبة. أوضح الحلبي أن هذا الملف كان من أبرز القضايا التي نوقشت مع مجلس التعليم العالي التركي، الذي أبدى ترحيبه بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنظيم عمل الجامعات وضبط العملية التعليمية وفق الأطر القانونية والأكاديمية المعتمدة. وبيّن أن اللجنة ستضم من الجانب السوري الفريق المشكل سابقا برئاسة معاون الوزير لشؤون الطلاب، إلى جانب ممثلين عن مجلس التعليم العالي التركي، على أن تبدأ أعمالها بشكل فوري مطلع الأسبوع الجاري لوضع حلول تنفيذية نهائية قبل بدء العام الدراسي المقبل. وأكد الوزير أن مخرجات اللجنة ستركز على مصلحة الطلبة واستقرار مسيرتهم التعليمية وتعزيز جودة التعليم والاعتراف الأكاديمي، بما ينسجم مع توجهات تطوير منظومة التعليم العالي في سوريا. نناقش الموضوع مع ضيفينا دكتور أحمد خطيب، رئيس قسم الرياضيات في كلية التربية بجامعة غازي عنتاب ريف حلب، والدكتور مصعب شبيب، عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة إدلب معنا من حلب. مرحبا بكما. دكتور مصعب، في البداية، هل هناك معلومات تفصيلية، إحصائيات عدد هذه الجامعات وعدد الطلاب فيها؟
2: تحية لك أستاذ محمد ولجميع السادة المشاهدين. طبعا ليس لدي إحصائيات دقيقة ربما الدكتور محمد يعطيها، لكن هي متواجدة لدينا كلية التربية في جامعة عفرين بأقسامها المختلفة، لدينا في كلية الاقتصاد في والإدارة أيضا في مدينة الباب، ولدينا أيضا كلية العلوم الصحية في مدينة الراعي وتتبع إلى جامعة العلوم الصحية في إسطنبول. طبعا هذه الكليات وهذه الأقسام تم إطلاقها أثناء الثورة السورية، وكانت حلا لآلاف الطلاب وحلما لآلاف الطلاب الذين يعني هربوا من ظلم النظام البارد.
1: وما أبرز المشاكل المتعلقة بتسوية أوضاع هذه الجامعات دكتور مصعب؟
2: الحقيقة هذه اللجنة التي أعلن عن تشكيلها هي لجنة قد انطلقت قبل هذا الاجتماع بقرار من مجلس التعليم العالي. وفق هذا الاجتماع الذي جرى في مجلس التعليم العالي أو اليوك التركي، سيتم إضافة عدد أعضاء يساوي عدد الأعضاء من الجانب السوري. الحقيقة الأمور تقريبا يعني شبه يعني الأمور محلولة لنقول، ولكن كلها في مصلحة الطالب وعملية الاندماج أو العمل ضمن منظومة التعليم العالي السورية كلها، يعني لأنها سبقتها الحقيقة اجتماعات مكثفة على مدار العام الماضي. جرى أيضا اجتماع مع السفير التركي في دمشق، أيضا جرت اجتماعات في جامعة حلب، رئيس جامعة حلب مع مدير فرع غازي عنتاب أيضا في مدينة عفرين. لكن الحقيقة لم يكن هذا الاجتماع بطريقة أنه توضع الخطط التنفيذية الحقيقية، لأننا الآن على وشك إعلان المفاضلة العامة، ويجب حسم هذا الملف لأنه كانت هذه الكليات تعلن المفاضلة الخاصة بها. أيضا ما هو وضع الزملاء الذين يعملون في هذه الكليات، والذين هم البعض منهم لا ينتمي إلى الجامعات الحكومية، كلها حقيقة هي يعني لنقل أمور قانونية يجب أن تساق بمساق الأطر القانونية، وأعتقد أن هناك تفاهمات يعني وصلت إلى حدودها النهائية. جامعة العلوم الصحية في مدينة الراعي قد تستوفي الحظ الأكبر من النقاشات، لأن الصورة يعني لم تتضح 100% حتى الآن كونها فيها اختصاصات طبية، ولكن بالسياق العام أعتقد اللجنة أعطيت مهلة 3 أسابيع كحد أقصى حتى تعطي قرارها النهائي بهذا الموضوع.
1: دكتور أحمد، يعني أسألك عن النقاط العالقة ويعني كيف يمكن تجاوزها؟
3: أولا أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم وبالسادة المشاهدين.
0: أثرت العديد من الأسئلة حضرتك. السؤال الأول هو عن الإحصائيات كما تفضل الدكتور مصعب. لدينا حاليا، نحن أضف إلى كلام الدكتور مصعب، لدينا تقريبا حوالي 2000 خريج، لدينا 2000 طالب متواجد حاليا مقيد في الكليات، ولدينا نوعين من الكليات في العاملة في الشمال السوري، كليات تتبع لجامعة غازي عنتاب وكليات تتبع لجامعة العلوم الصحية. كليات تتبع لجامعة غازي عنتاب هي 4 كليات: التربية في عفرين، الاقتصاد في الباب، والشريعة في إعزاز، والمعاهد الفنية العليا في جرابلس. أما في الراعي فهي كلية العلوم الصحية تضم الطب وتضم بقية المعاهد الصحية. المشكلات كما تفضل الدكتور مصعب أهمها هي الأطر القانونية، ولعل الاتفاقيات التي حصلت أو اللقاءات التي حصلت ومذكرات التفاهم التي حصلت بين الجانبين، وبنفس الوقت يعني الاتفاقيات الأطرية التي حصلت، ممكن أن تساهم في حلحلة هذا الموضوع بحيث يصبح وجود قانوني في الشمال السوري. نعم.
1: طيب، يعني هو لماذا تحتاج سوريا مجلس التعليم العالي التركي لتسوية هذا الملف؟
0: نعم، بالحقيقة هذه الكليات تم استحداثها في عام 2019 تقريبا. طبعا معلوم لدى الجميع في عام 2019 يعني كانت الظروف استثنائية، وكنا بحاجة إلى يد مساعدي ويد عون لنا، فكان جارنا التركي جار الرضا هو من قام بهذه المساعدة، وكانت مساعدة نبيلة حقيقة، يعني تحسب للإخوة الأتراك، فقدموا لنا مدوا لنا يد العون، فاستحدثوا هذه الكليات التي تنبع من حاجة المجتمع لها. فعلى سبيل المثال كلية التربية في عفرين سدت ثغر من الثغور، يعني الآن أستطيع أن أقول أن مدينة عفرين ومنطقة عفرين مكتفية من حيث المعلم المدرسي فيما يخص الفروع الموجودة في كلية التربية في عفرين. يعني كلية التربية في عفرين قامت بهذا الدور على أكمل وجه، وبنفس الوقت كلية الاقتصاد والإدارة في الباب، وبنفس الوقت كلية الشريعة في إعزاز. فبالتالي هذه الكليات مهمة جدا جدا، تم إنشاءها في عام 2019 في ظروف استثنائية، وكانت مبادرة نبيلة، وبنفس الوقت يعني كانت مبادرة خارج الصندوق، يعني استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فالحمد لله من الله علينا بالتحرير وتحررنا، وهذه الكليات كانت موجودة بالفعل وتقوم على نظام وسيستم خاص بالسيستم التركي المعروف. فبالتالي دوام هذه الكليات يتطلب تفاهم وتلاقي ما بين السيستم السوري والسيستم التركي، وبناء عليه حصلت هذه اللقاءات التي كان آخرها هذه الزيارة التي قام بها الوزير مع الوفد المرافق له إلى تركيا.
1: طب دكتور أحمد، يعني الشهادات الصادرة من هذه الكليات من يعترف بها؟
0: نعم، هذه الشهادات أولا سؤال جميل وسؤال مهم في غاية الأهمية. في الوقت الذي كان الطلاب والشباب السوري تائه يبحث عن أدنى اعتراف، جاءت جامعة مرموقة على مستوى العالم وعلى مستوى تركيا، وهي جامعة غازي عنتاب وجامعة العلوم الصحية، فافتتحت فروع لها في سوريا، وهذه الجامعة شهادتها معترفة في كل أنحاء العالم. يعني على سبيل المثال هناك فارق ما بين ترتيب جامعة غازي عنتاب وجامعة حلب تقريبا حوالي 4000 على سلم الترتيب العالمي. من هنا يعني وجد الطالب السوري والشباب السوري وجد ضالته في هذه الجامعة، فبالتالي هي معترف بها في كل أنحاء العالم، لطالما
1: طيب
0: هي تعمل وفق النظام التركي، النظام التركي القائم على النظام الأوروبي. يعني نحن نعمل وفق نظام الكريدي أو
1: لكن
0: التسجيل
1: الآن
0: الأوروبي كما
1: لكن
0: يقال.
1: غير معتمدة في سوريا، غير معترف فيها في سوريا، صح؟
0: نعم، صحيح، غير معتمدة في سوريا حاليا، لكن للعلم تم استحداث هذه الكليات بناء على مرسوم جمهوري من السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية آنذاك، وبالاتفاق مع الحكومة المؤقتة التي كانت مسؤولة عن الشمال. هذه التفصيلة يجب أن نعرفها. نعم، لكن بعد التحرير بكل تأكيد هذه حال جميع المؤسسات التي تم استحداثها بعد الثورة، هي بالأصل غير معتمدة في سوريا،
1: طب لكن
0: لكن
1: يعني
0: تم
1: لكن شو الفرق بينه وبين يعني
0: تأطير
1: او
0: قانونيا.
1: اسال دكتور مصعب، الفرق
0: العفو،
1: بينه وبين جامعات اخرى في الشمال السوري، في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة سابقا قبل سقوط الاسد؟ يعني
2: بالنسبة للجامعات مثل ما تفضل الضيف الكريم زميلنا المحترم، هي كانت هذه الجامعات أو هذه الأقسام هي فروع لجامعات معتمدة في تركيا وتعتمد السيستم التركي وتعتمد على نظام الكريديت أور والعقود الموقعة، حتى أن الرواتب كانت تأتي من مجلس التعليم العالي التركي وبالليرة التركية. بالنسبة للجامعات التي كانت في الشمال السوري كجامعة حلب الحرة وجامعة شام أو بعض الجامعات أيضا الخاصة، هذه الجامعات كانت تتبع إلى الحكومة المؤقتة، ليس لمجلس التعليم العالي التركي أي علاقة في هذه الجامعات، باستثناء جامعة الشام طبعا كانت وما زالت طبعا منظمة إيهاها التركية مشكورة تدعم هذه الجامعة. ومع ذلك هذه الجامعات التي اندمجت مع جامعة حلب وجامعة إدلب لا زالت هناك بعض الإشكاليات يعني التي يتم حلحلتها تباعا. ولكن بالدرجة الأولى أستاذ محمد نؤكد على نقطة، مصلحة الطالب كانت بالدرجة الأولى، وقد أعلن معالي وزير التعليم العالي منذ عدة أشهر بأن هذه الشهادات التي تصدر عن جميع الاختصاصات التابعة لفروع الجامعات التركية في الداخل السوري هي تساوي تماما مثيلاتها في الجامعات الحكومية بالاختصاصات المماثلة. إنما الإشكالية الآن أو القضية التي يتم معالجتها من قبل هذه اللجان، كيف لنا أن نوفق ما بين هذه الاختصاصات من الناحية القانونية مع الواقع السوري؟ أستاذ محمد، لا يوجد في مجلس التعليم العالي السوري أي مادة أو أي قانون بإحداث فروع لجامعات أجنبية في الداخل السوري، فهنا هي يعني عبارة عن قضية قانونية سيتم خلال هذه اللجنة يعني معالجتها بشكل كامل. وحسب معلوماتي الخاصة شبه الرسمية من وزارة التعليم العالي بأن جميع الأمور يعني متفق عليها ومحسومة لصالح الطالب وزملائنا الأكاديميين، لربما سيتم غير المعين منهم أن تعمل معهم جامعة حلب مثلا عقود يعني كما نظرائهم وزملائهم المعينين في الجامعات الحكومية. إنما جامعة العلوم الصحية قد تتطلب مزيدا من النقاش، كون هناك يعني طبيعة خاصة لهذه الجامعة كون اختصاصاتها طبية.
1: يعني تقول مسألة قانونية، لكن أليس هناك أيضا مشكلة أكاديمية تتعلق بالمناهج؟ يعني هذه الجامعات أو الكليات مناهجها تركية، صحيح دكتور مصعب؟
2: مناهجها طبعا هي تعتمد على المناهج التركية، ولكن المدرسون طبعا المدرسون يعلم الضيف الكريم أغلبهم هم من السوريين، وهناك من إخواننا الأتراك طبعا يعملون في هذه الجامعات، لكن حسب يعني خريجونا الذين يندمجون ويعملون في المؤسسات الحكومية، أعتقد على المستوى الشخصي أنهم سيبقون يتابعون مناهجهم حاليا بالنسبة للطلاب الذين هم مثلا في السنة الثانية أو الثالثة، ولكن مع إعلان المفاضلة العامة وبناء على الاتفاق الذي ستخرج به اللجنة أو الصيغة القانونية، قد يتم يعني الاختصاصات المماثلة تماما لجامعة حلب. أعتقد أن المنهاج سيكون هو لجامعة حلب، هذا اعتقاد شخصي، ولكن هذه تبقى أمور تفصيلية لا تؤثر على المعيار الأكاديمي أستاذ محمد، لأن المعيار الأكاديمي له علاقة بالساعات المعتمدة، له علاقة بعدد ساعات النظري العملي، كلها هذه الأمور يعني ليست إشكالية بقدر ما أنه يتم إيجاد الصيغة القانونية النهائية لكيفية وضع الكوادر. بالنسبة للطلاب أمورهم يعني أنا شخصيا مطمئن بوضع الطلاب، خاصة أن الدولة معترفة بشهاداتهم، والبعض منهم قد يعني عين في المؤسسات الحكومية من تخرج منهم، وهذه كانت رسائل اطمئنان حقيقية من الوزارة. لكن نعم، يبقى هناك بعض الإشكاليات القانونية التي نحن الذين كنا في جامعة حلب الحرة حتى الآن بعض التفاصيل القانونية يعني وبعض القوانين التي كانت تختلف بين الحكومة المؤقتة وقانون مجلس التعليم العالي في دمشق، هذه الأمور لربما تحتاج بعض الوقت.
1: طيب دكتور أحمد، يعني هذه الكليات هل كانت تخضع لرقابة مجلس التعليم العالي التركي؟
0: نعم بكل تأكيد، هي هذه الكلية لا تزال هي واحدة من كليات جامعة غازي عنتاب، لها ما لها وعليها ما عليها. كل ما يخص الكليات الموجودة في جامعة غازي عنتاب يخصها، كل ما يحصل
1: وبالتالي
0: لهذه
1: يعتبر
0: الكليات
1: مستوى
0: الموجودة في
1: الخريج
0: مدينة راس
1: فيها
0: عنتر،
1: يعني
0: بيحصل لها،
1: الخريج
0: ونفس
1: بنفس الكفاءة بنفس المستوى لخريج جامعة غازي عنتر
0: تماما
1: في
0: بنفس
1: تركيا؟
0: الكفاءة أو نفس المواد. أستاذي الكريم، أستاذ محمد، في الحقيقة جامعة غازي عنتاب والكليات التي تم افتتاحها هنا هي نموذج ناجح يجب علينا يعني أن نحتذي به. هذا النموذج ناجح لأن هناك عدة أمور تميز هذا النموذج عن غيره. لربما نحن باعتبارات خاصة أننا خبرنا السيستم السوري وخبرنا السيستم التركي، وبالتالي نعرف الميزات في كلا السيستمين والنظامين. أستاذي الكريم، نحن في جامعة غازي عنتاب لدينا تخصص دقيق، يعني على سبيل المثال كلية التربية في عفرين يوجد فيها قسم رياضيات، هذا قسم الرياضيات يتبع لكلية التربية، يخرج مدرس رياضيات لقسم أو لمرحلة الإعدادية فقط، يعني هو ليس مدرس رياضيات بشكل عام، هو وبالتالي يحمل مهارات خاصة لتدريس هذه المرحلة. هذه جزئية مهمة جدا جدا. أضف إلى ذلك من الأمور المهمة أن من علامات الجودة الأكاديمية لأي كلية ولأي جامعة هو عدد الامتحانات. نحن لدينا امتحان خاص بمثيلاته في سوريا، يعني امتحان الفصل الأول وامتحان الفصل الثاني. أضف إليه في كل فصل لدينا امتحانات مختلفة غير الامتحان النهائي.
1: طيب يا دكتور احمد، هو طبعا مستوى الجامعات التركيه جيد وفي العموم هو يعني اعلى حتى من الجامعات السوريه، لكن تعتقد ليس هناك مشكله في اختلاف المناهج، وان المشكله كما قال دكتور مصعب قانونيه، يعني
0: نعم
1: تستوجب فقط
0: هناك
1: يعني قرار
0: هناك عوائق كبيره اثناء الدمج، وبالتالي يجب ان نكون نعم عندما نقوم بهذه الخطوه يجب ان نتريث وندرسها بشكل جيد، لأنها ليست خلطة عطار نخلط شاي مع نعناع ونحصل على الشاي بالنعناع، لا ليست هكذا. يجب دراسة الدمج بتأني للوصول إلى دمج، إذا كان للوصول إلى دمج يحافظ على حقوق الطلاب ويحافظ على هذا النموذج ونجاحه، يحافظ على الكادر، هذا الكادر الذي قدم في ظل ظروف الثورة ما قدم، وايضا كذلك الامر نحافظ على اهم شيء، على القيمه المعنويه لهذه الكليات، لان هذه الكليات تحمل ذاكره وتحمل تاريخ، يعني هي بالنسبه لنا هي لها قيمه معنويه هامه جدا جدا. يعني في الوقت الذي تخلى النظام وكان طبعا النظام حرم المجتمع هناك من ابسط حقوقه وهو التعليم، وبنفس الوقت ما قامت به المنظمات الارهابيه بحرمان هذا المجتمع من ابسط حقوقه في التعليم، كانت هذه الكليات موجودة، وبالتالي تحمل هذه الذاكرة، فهي لها قيمة معنوية كبيرة. أضف إلى ذلك يتشد من الروابط ما بين تركيا وسوريا، هذا الذي يجب أن نعمل عليه أيضا.
1: طيب دكتور مصعب، في حزيران الماضي اعتمدت وزارة التعليم العالي شهادات فروع الجامعات التركية في شمال سوريا، الآن يعني ما الجديد الذي يحصل؟
2: الجديد الذي يحصل تماما أستاذ محمد، أنت وضعت إيدك على الجرح، لن يكون هناك معادلة لهذه المواد، أعيدها مرة ثانية، أو الشهادات، لن يكون هناك معادلة لهذه الشهادات، هذه وجهة نظري الأكاديمية ومتأكد منها، لأنها شهادات معتمدة معترف عليها في الحكومة السورية في وزارة التعليم السورية، وهذا هو الأساس بالنسبة لطلابنا. مثل ما تفضل الدكتور محمد أن هذه الجامعات فعلا وهذه الاختصاصات والكليات كانت طوق النجاة وتشكر الحكومة التركية عليها. الآن ما هو الجديد؟ الجديد هو كيف الأمور كاملة، الملفات كاملة، موضوع المباني طبعا، حتى المباني يعني اللجنة ستحدد هذه المباني تعود إلى مباني حكومية في مدينة عفرين، هل سيتم الانتقال إلى مباني جديدة؟ هل ستفتتح أو يتم افتتاح مباني في مدينة عفرين؟ الزملاء الأكاديميون أيضا، الإداريون، يعني أنا أضم صوتي لصوت الدكتور محمد وأتمنى على وزارة التعليم العالي مشكورة وأثق بذلك أن تحافظ على الكوادر الإدارية، الكوادر التدريسية التي عملت في هذه الكليات، وأن توجد لها عقود ريثما يتم إيجاد الشواغر وتعيينهم أصولا في الجامعات الحكومية، هذا إذا افترضنا أن عملية الدمج تمت بالكامل. لذلك يعني الهدف من هذا الاجتماع هو التأكيد على الحفاظ على مكتسبات هذه الكليات، بمعنى آخر قبل الدمج أو قبل عمل اجتماع هذه اللجنة يجب أن تكون المخرجات ما بعد الاجتماع، لا يكون هناك نقاط خلافية، لا يكون هناك نقاط إشكالية، هي عبارة عن تفاهمات نهائية. وأساساً في هذا الاجتماع الذي تم في مجلس التعليم التركي تم يعني إيجاد اتفاق إطار عام للتعاون مع تركيا، وكانت بواكيره يعني بدايات مذكرة تفاهم لإحداث جامعة سورية تركية في العاصمة دمشق، ستكون هي جامعة وتكون أول جامعة مشتركة على غرار الجامعة الألمانية الأردنية في الأردن. فإذا هذا اجتماع هذا اللجنة أساسا هو لتقوية العلاقات الأكاديمية مع الجارة الشقيقة تركيا، وليس ليفهمه البعض أو ربما يفهمه البعض أنه مشاكل وعدم وجود حلول، بالعكس هو تأطير واتفاق نهائي لإخراج هذا يعني الصيغة القانونية النهائية لهذا الاجتماع.
1: دكتور أحمد، اللجنة الآن ما الخطوات التي يجب أن تقوم بها اللجنة التي أعلن عن تشكيلها السورية التركية بخصوص هذه الجامعات؟
0: أما يجب على هذه اللجنة أن تقوم به الشفافية، يعني أن تكون شفافة، أن تكون شفافة، وبالتالي يطلع الطالب ويطلع الكادر ويطلع الجميع على خطواتها أول بأول، وأن تكون مهنية، ويجب أن تكون فاهمة للنظامين بشكل جيد وبكل تفاصيله، للنظام التركي. على سبيل المثال أستاذ محمد، نحن لدينا في كلية التربية 80 مادة، بينما في كلية التربية في جامعة حلب لدينا 50 مادة. الآن كيف يتم الدمج بينهم؟ أضف إلى ذلك الطالب الذي وصل السنة الرابعة وهو يعمل منذ السنة الأولى وفق سيستم معين، وفق نظام معين، كيف سوف يتم الدمج بهذه الطريقة؟ يجب علينا أولا أن تجلس اللجان بشكل جيد، تكون لديها البيانات الكافية، يعني لديها داتا كاملة عن قبل وبعد.
1: طيب هل الوقت كافي دكتور أحمد الآن المتبقي قبل بداية العام الدراسي الحالي؟ لم يتبقى الكثير.
0: عفوا،
1: هل الوقت المتبقي قبل بداية العام الدراسي يكفي لذلك؟
0: على ما أعتقد أنا حسب معلوماتي أنه يجب هذه اللجنة أن يصدر نتائجها خلال في غضون 3 أسابيع على الأكثر، وهذه مدة قصيرة جدا. طيب يا سيدي الكريم، هناك مقترحات أخرى، هناك من يقترح أن تكون هذه الكليات عبارة عن نواة لهذه الجامعة التي تفضل بها الدكتور مصعب. نواة، يعني لدينا عندما تريد أن تزرع شجرة يجب أن تكون البذرة صالحة، والبذرة يجب أن تكون سليمة، ولديك نموذج ناجح وهذه الكليات، بالتالي يمكن أن تبني نموذج ناجح آخر على هذا النموذج. فبالتالي هناك لدينا العديد من المقترحات ممكن أن نمشي بها، والعديد من الحلول ممكن أن نمشي بها.
1: طيب دكتور مصعب، هل سيكون هناك إمكانية كما هو مفترض للنقل بين إحدى هذه الكليات والكليات أو الجامعات السورية مثلا؟
2: أنا أعتقد أن اجتماع اللجنة ليس لبحث هذه الأمور التفصيلية، يعني أعتقد أنها أمور أكاديمية بحتة، يتم يعني سيجتمع مثلا مدير شؤون الطلاب في كلية التربية في عفرين مع مدير شؤون الطلاب في جامعة حلب، كما حدث في اندماج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب. يعني الأمور، لنقول الأمور وهو العمل على الأرض، هذا يحتاج إلى لجان متابعة. حتى الآن عمل اللجنة هو الخروج بالإطار القانوني للصيغة النهائية، وهو هل ستبقى هذه الكليات موجودة في الداخل السوري في مدينة عفرين وفي مدينة الباب تعمل بنشاطها وعملها؟ إذا كان نعم، يجب أن يتم إصدار قانون بمجلس التعليم العالي بإحداث فروع هذه الجامعات. هل سيتم دمج هذه الكليات مع نظيراتها في جامعة حلب؟ إذا كان الجواب نعم، فأنا باعتقادي الشخصي سيتابع الطالب دراسته في هذه الكليات، لن ينتقل إلى حلب، سيتابع دراسته على خطته، لأنه معروف أكاديمياً، ويعرف الدكتور محمد هالكلام، أي طالب يدخل إلى خطة دراسية عليه أن ينهيها حتى ويتخرج منها، ولكن يحصل على شهادة موافقة تماماً للشهادة التي سيحصل عليها الخريج في الجامعات الحكومية. لن تحصل عملية، برأيي لن تحصل عملية مقاربة المواد ومعادلة المواد، الطالب بده يتخرج على الخطة التي يدرسها، هذا برأيي الشخصي أكاديميا. اللجنة إذن ستضع الأطر العامة والاتفاق النهائي.
1: طيب يعني دكتور مصعب، لكن الآن العام الدراسي سيبدأ قريبا، يعني هذه الكليات بكل الأحوال يعني تكبل العملية، الطلاب والمدرسون والإداريون سيكملون الدراسة بشكل طبيعي؟
2: أنا بوجهة نظري سيكمل الطلاب والمدرسون حتى يتخرج الطالب، ولكن الصيغة القانونية هل سيكون تابع لجامعة حلب أم هل سيتم إحداث فروع للجامعات التركية؟ أنا معلوماتي واطلاعي على الموضوع هناك شبه اتفاق على أنها ستكون تابعة للجامعات الحكومية، ولكن الطالب حتى لو أتبعت للجامعات الحكومية ستبقى تعمل بخطتها. الآن عندنا بإعزاز على سبيل المثال أستاذ محمد، بقيت بعض الكليات طالما الكادر التدريسي متوفر والكادر الإداري متوفر، بيعرف الدكتور محمد هالكلام، بقيت كلية التربية، كلية الحقوق، كلية الآداب ببعض التخصصات بقيت في مدينة إعزاز وتتابع نشاطها في مدينة إعزاز، ولكن قانونيا أصبحت تابعة لجامعة حلب. الباكج النهائي يقول الطالب الذي سيتخرج من هذه الكلية سيكون يحتفظ بحقوقه كاملة في التوظيف والتعيين، وستكون الدرجة الأكاديمية معتمدة في

ودكتور أحمد خطيب رئيس قسم الرياضيات في كلية التربية بجامعة غازي عنتاب من ريف حلب. مستمرون معكم في سوريا اليوم ونناقش بعد الفاصل التطورات الأخيرة في هرمز ومن يمتلك مفتاح حل أزمة المضيق.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: مرحبا بكم. أعلنت دولة الإمارات تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ إيراني أثناء عبورها مضيق هرمز. يأتي هذا الهجوم وسط مساع لتثبيت اتفاق بين مسقط وطهران حول إدارة المضيق، إضافة لتقارير وتصريحات تشير إلى اقتراب الأطراف من اتفاق حول الموضوع.
4: في سبيل حل أزمة الطاقة التي يعيشها العالم، تيسر الولايات المتحدة مفاوضات بين الدول التي تتربع على ضفتي مضيق هرمز، سلطنة عمان وإيران، ساعية للوصول إلى اتفاق يفتح المضيق بإدارة مشتركة بين البلدين. وبحسب مسودة أولية نقلها موقع أكسيوس عن مصادر، يجري بحث ترتيب مؤقت بين مسقط وطهران لمدة 60 يوما قابلة للتمديد، يقضي بتقسيم مسارات الملاحة بحيث تسلك السفن القادمة مسارا شماليا عبر المياه الإيرانية، فيما تسلك السفن المغادرة مسارا جنوبيا عبر المياه العمانية، وذلك دون فرض أي رسوم، إلى جانب العمل على إزالة الألغام البحرية. لحقت المعلومات التي نشرها موقع أكسيوس تصريحات أمريكية، إذ نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات بين مسقط وطهران تتقدم، متوقعا اتفاقا قريبا في هذا الموضوع. كما أكد المسؤول أن واشنطن سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري.

0: الجاري دون عوائق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ورغم الأجواء الإيجابية التي أحاطت بالمفاوضات، برزت خلال الساعات الأخيرة تطورات ميدانية ألقت بظلالها على المشهد، بعدما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية تعرض سفينة تابعة لشركة أدنوك لاستهداف بصاروخ إيراني في أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أثار إدانات من دول عدة بينها الإمارات وقطر والسعودية والأردن. رغم الهجوم، فإن تصريحات الأطراف المتفاوضة لم تظهر تعثراً كبيراً. مسقط أفادت بأن المفاوضات تسير بأجواء إيجابية رغم إدانتها للهجوم. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قريبة من التوصل لاتفاق مع عمان بشأن طريق ملاحي عبر مضيق هرمز، لكنه يعتمد على شروط. وفي السياق ذاته أكد الرئيس الإيراني أن الحرب لا يمكن القتال فيها إلى الأبد، ففي نهاية المطاف لابد من إنهاء الحرب عند نقطة ما، في إشارة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية تنهي المواجهة. وبين مسار تفاوضي يتقدم على الطاولة وتوترات ميدانية تفرض نفسها في المضيق، يبقى مصير هذا الاتفاق مرهونا بقدرة الأطراف على تثبيت التفاهمات في واحد من أكثر الممرات البحرية حساسية وتأثيرا على العالم.
2: نناقش هذا الموضوع مع دكتور نبيل العتوم الباحث المختص بالشأن الإيراني من عمان، وسينضم إلينا لاحقا الدكتور صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي. دكتور نبيل مساء الخير. إيران تقول اليوم على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي إنها قريبة من التوصل إلى اتفاق مع عمان بخصوص مضيق هرمز، لكنها تضيف أن هذا الاتفاق لن يكون كافيا لفتح الممر. ما الذي يعنيه ذلك؟
3: مساء الخير أستاذ محمد. يعني هو لغاية هذه اللحظة أعتقد أنه ليس قريبا فتح الممر مضيق هرمز أو هنالك تقدم في المفاوضات كما يقول وزير الخارجية الإيراني، لأن هنالك ثلاث مسائل عالقة وهي مسائل حيوية ومهمة وحتى خطيرة. المسألة الأولى هي مسألة الرسوم، حيث يريد الجانب الإيراني تقاضي 7% من حجم أي حمولة تدخل إلى مضيق هرمز، بمعنى عملية تسعير للدخول من الطرف الإيراني. الأمر الآخر هو التفتيش، بمعنى إعطاء الجانب الإيراني حرية تفتيش السفن الداخلة والتي تريد العبور إلى منطقة الخليج العربي، وكأن إيران تريد أن تنصب نفسها شرطي في الخليج. والمسألة الثالثة هي مسألة من له حق المرور، بمعنى أن إيران هناك دول تشترك بعلاقة صراعية مع الجانب الإيراني أو لديها حساسية معها، خاصة نحن اليوم نتحدث عن الجانب الإسرائيلي أو سفن يمتلكها رجال أعمال إسرائيليين لن يستطيعوا الدخول حسب الرؤية الإيرانية. في واقع الأمر الجانب العماني لغاية هذه اللحظة أستاذ محمد يحاول تحويل الأزمة إلى إطار إقليمي، بمعنى يحاول أن يمنع الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مفتوحة مع الحفاظ على الدور العماني كوسيط مقبول من جميع الأمر.
2: وهذه نقطة مهمة دكتور نبيل، لأنه حتى الآن هناك أحيانا بعض الغموض، هل هذا الاتفاق يعني أو تفاوض بين إيران وعمان يرتبط باتفاق مع الولايات المتحدة أم أنه مستقل؟
3: الجانب الإيراني يقول أن هذه مفاوضات ثنائية سوف يتم التوافق من خلالها بين إيران وسلطنة عمان على تنظيم الدخول والخروج. والمثير أستاذ محمد أنه إيران أعطت لنفسها الحق في الإشراف على مسارها الشمالي المشاطئ لحدودها، وأيضا وجود لجنة مشتركة إيرانية عمانية كما تدعي وتقول، بأيضا الإشراف على الممر الجنوبي الذي سوف يمر عبر باب المندب أو الممر العماني. إيران تسعى يعني في ذلك إلى شرعنة دورها في هرمز عبر إدارة مشتركة مع الجانب العماني. هي تريد أن تظهر كطرف يفرض سيطرة أحادية الجانب على الممر. واشنطن ترفض طبعا أي صيغة تمنح إيران حقا دائما في التحكم بالمضيق أو فرض رسوم، لأن ذلك يعتبر تغيير في قواعد الملاحة الدولية. وهنالك تحذير تم على لسان وزير الخزانة الأمريكي لسلطنة عمان، ورسالة بأن واشنطن تريد بقاء الوساطة العمانية لكنها ترفض أن تتحول إلى شريك في أي ترتيبات قد يعزز النفوذ الإيراني.
2: وإيران تقول يعني أنه مسألة السيطرة على المضيق هي مسألة سيادية بالنسبة لها، لكن ما تذكره شبكة ABC اليوم الأمريكية بأن هناك التفاوض أو الاتفاق يمكن أن يكون على مسار مؤقت لمدة 60 يوما، وخلال هذه الفترة يعني يتم التفاوض على مسار دائم.
3: يعني هناك ما يسمى بحل الوسط كما تفضلت، وهو ما يسمى بالمسار الرابع. الجانب الإيراني يطلق عليه المسار الرابع، الذي يمثل محاولة للجمع بين المطالب الإيرانية وحرية الملاحة التي تطالب بها واشنطن ودول الخليج ودول المنطقة. وهذا المسار الرابع هو مجاور للمسار الأوسط، شمال المسار الأوسط أو المسار الدولي السابق، اللي بعيد عن الحدود او المجال او الحدود الجغرافيه الايرانيه، وايضا عن سلطنه عمان. هذا كان موجود سابقا، لكن مع ان يكون هذا المسار هو اقرب الى الحدود الايرانيه، بحيث يعطي صلاحيه للجانب الايراني لتفتيشه. الان هذه مشكله كبرى، لانه ايران تريد اولا الاعتراف بدورها، وهدفها ليس فقط اعاده فتح المضيق، بل الحصول على اعتراف بانه امن هرمز لا يمكن ادارته دون الجانب الايراني. الان الجانب الامريكي ربما قد يقبل الاستاذ محمد بترتيب مؤقت اذا ضمن حريه الملاحه، عدم فرض رسوم او تعطيل للتجاره، حتى لو منح الجانب الايراني دورا رقابيا. هون بده يحط تحتيه ثلاث خطوط: جانبا رقابيا او محدودا، وليس كما تريد او كما يريد الجانب الايراني. لكن جوهر الخلاف الان انه ايران تريد دورا قياديا في هذا الامر، والولايات المتحده الامريكيه مصرة على بقاء المضيق ممرا دوليا مفتوحا دون هيمنة أي طرف. الآن إذا نجحت المبادرة العمانية قد تصبح أساسا لخفض التصعيد وتمهد الاتفاق فيما يتعلق بمسائل أخرى، وإذا فشلت سوف تعود الأمور إلى المربع الأول وعودة التصعيد. لكن أنا مش متفائل في هذا الأمر، لأنه أي اتفاق.
2: وهناك ما هو أبعد حتى دكتور نبيل، يعني أنت ذكرت هذه الشروط الإيرانية، ما ينقله الإعلام الإيراني وكالة تسنيم مثلا بأن الحرس الثوري يريد ما هو أبعد، يريد تعويضا من واشنطن عن إخلالها باتفاق إسلام أباد أصلا.
3: صحيح صحيح، هو يريد اتفاق أبعد من ناحية. ومن ناحية أخرى في نقطة مهمة ومحورية في هذا الأمر، أنه هنالك إشكالية كبيرة الآن، أنه الجانب الإيراني يحاول أن يوظف ورقة مضيق هرمز لتحقيق مجموعة من المكاسب. أولا استغلالها لرفع تدريجي للعقوبات، إفراج بشكل متدرج أيضا عن الأرصدة الإيرانية الموجودة في الخارج، والحديث الإيراني الآن بتحدث عن 24 مليار دولار ينبغي دفعها فورا حسب الرؤية الإيرانية.
2: وإيران تقول أن واشنطن هي من أخلت بالاتفاق، لأنه كان يفترض الإفراج فورا عن 12 مليار دولار عند توقيع مذكرة التفاهم السابقة، ولاحقا خلال يعني بقية المدة الإفراج عن 12 مليار دولار، لكن واشنطن لم تقوم بذلك، هكذا تقول طهران.
3: لا هذا أمر غير دقيق، لأنه تم هنالك رؤية مختلفة في تفسير المادة الخامسة أستاذ محمد بينما تطرحه إيران، والرواية الأمريكية السردية الإيرانية مختلفة تماما. هي تتحدث عن هيمنة وسيطرة إيرانية على المضيق لمدة 60 يوم، هذا لم تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي عندما تم إبرام اتفاق أو إطار التفاهم اللي بات للأسف هو إطار لسوء التفاهم بين الطرفين، بادر الحرس الثوري الإيراني بعد ساعات معدودة بالاعتداء على السفن التي تمر عبر المضيق العماني، وبالتالي هذا خلق إشكالية كبيرة وإشكالية مهمة. إنه حتى اليوم كان في هنالك اعتداء على سفينة وكانت متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا بيعطيك تصور واضح إنه التصعيد هو سيد الموقف. الآن هذا نستطيع أن نربطه بعدد من النقاط المهمة اللي تحدث عنها الرئيس الإيراني بالأمس. الرئيس الإيراني قال إنه المفاوضات هي بيد الحرس الثوري الإيراني، وهذا في محاولة إرسال مجموعة من الرسائل. أولا إقرار بتراجع سلطة الحكومة من خلال القول أنه قرار الحرب والسلم هو بيد الحرس، ويكشف أنه مركز الثقل انتقل في الأزمة من المؤسسات المدنية والدبلوماسية إلى يد الحرس.
2: سأعود إليك هذه النقطة دكتور نبيل، اسمح لي لأنه تحتاج إلى مزيد من التفصيل، لكن قبل ذلك أرحب بالدكتور صبحي ناظم توفيق، الخبير العسكري والاستراتيجي الذي انضم إلينا من إسطنبول. مساء الخير دكتور صبحي. اليوم اتهمت إيران باستهداف ناقلة خلال عبورها مضيق هرمز، كيف يمكن قراءة هذا الاستهداف الإيراني لناقلة إماراتية؟
4: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا على الاستضافة، وتحياتي للأستاذ الكريم الأستاذ الجامعي نبيل العتوم، وتحياتي لكل المشاهدين. هذا التصرف ليس مستغربا على القيادة الإيرانية التي يسيطر عليها الحرس الثوري، وهم يبدو أنهم ليسوا رجال دولة وإنما يتصرفون بشكل ثوري، وكأنهم في أول ثورتهم في عام 1979. هذا ليس تصرف بمستوى الدولة أو تصرف فلنقل أنهم يتصرفون كرجال دولة، كقادة دولة. هم يتصرفون ك يعني مثل ما قال بالعراقي أو باللبناني أبضاعي، يعني على شقاوات. هذا ليس تفاهما، هذا ليس تصرفا.
2: وهذا أيضا يطرح سؤال دكتور صبحي بصراحة عن يعني وضع المضيق، لأنه هل هو مغلق كما تدعي إيران السيطرة عليه، أم أنه هو مفتوح لأنه بعض السفن والناقلات تمر أصلا رغم محاولة استهدافها من إيران؟
4: على رأي إيران، يعني ما الإيرانية هي تعبر إلا فستضرب، وخصوصا من الدول المنوية.
2: نعم. دكتور صبحي اسمح لي أن أعود إليك لاحقا لأن الصوت يتقطع، يصل متقطعا. دكتور نبيل أعود إليك في النقطة التي كنت تتحدث فيها، وهي حديث الرئيس الإيراني بزشكيان عن الحرس الثوري وأنه بيده المفاوضات. إلى أي درجة يعني وجود هذا التباين بين التيارات، القيادة الإيرانية، القيادة السياسية من جهة، والحرس الثوري والمرشد ربما من جهة أخرى، إلى أي درجة هذا يؤثر أيضا على مسار أي تفاهم؟
3: يعني هو يؤثر بشكل كبير جدا، خاصة أنه حديث الرئيس الإيراني يحاول من خلاله تبرئة الحكومة من التصعيد، والرئيس عمليا يحاول الفصل بين حكومته والقرارات العسكرية، وكأنه يريد القول للداخل والخارج بأن الحكومة الإيرانية تريد التهدئة لكنها لا تملك القرار النهائي. وهذا مؤشر كما تفضلت على انقسام داخل النظام، لأن التصريحات تعكس تباينا محتملا بين تيار يريد التسوية وتخفيف الحصار والأزمة الاقتصادية، وتيار عسكري أمني يرى أن التراجع تحت الضغط سوف يفسر كهزيمة. المشكلة الأساسية أن هرمز أصبحت ورقة عسكرية أستاذ محمد، بمعنى إغلاق المضيق لم يعد وفق الرواية قرارا اقتصاديا أو دبلوماسيا للحكومة، بل بات أداة ضغط تديرها المؤسسة العسكرية في مواجهة واشنطن. هذا في اعتراف بخطورة الحصار، لأنه حديث الرئيس عن صعوبة إدخال البضائع والسلع مهم جدا، لأنه إقرار بأن الحصار البحري بدأ يتحول إلى مشكلة اقتصادية داخلية خطيرة، وبدأ البحث فعليا عن بدائل بطرق مختلفة، بمعنى أنه إيران بدأت تتحدث عن توسيع الاعتماد على الممرات البرية والسكك، وأيضا الطرق الأخرى عبر الحدود مع العراق وباكستان وغيرها من الدول، خاصة أنه إيران لديها حدود جغرافية مع 7 دول. والرسالة الأخطر أنه لكن في المحصلة أن قرار الحرب والسلم هو بيد الحرس، وأي اتفاق يحتاج موافقة الحرس الثوري، وكأن الحكومة باتت رهينة بيد الجناح العسكري الصقوري المتشدد. نعم. الذي يمثل أحمد وحيد قائد الحرس.
2: نعم، أشرت إلى باكستان وأسأل دكتور صبحي عن الموضوع. بالأمس طبعا دكتور صبحي شهدنا توقيع اتفاقية مكة للدفاع المشترك بين المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان. برأيك هل يمكن لهذا المحور الناشئ أن يلعب دورا في ضمان أمن وسلامة الملاحة في المنطقة، خاصة في مضيق هرمز؟
4: مثل ما مكتوب في نص الاتفاقية أو نص المعاهدة، فإن أي دولة تتعرض لعدوان من دولة خارج هذه الدول الثلاث، فإن أي دولة من هذه الدول الثلاث يمكن أن تتدخل. ففي حالنا الحاضر، المملكة العربية السعودية تتعرض لعدوان إيراني، مهما كانت المسميات ومهما كانت الذرائع. فعندئذ بعد التوقيع على هذه المعاهدة يفترض أن تتدخل تركيا وتتدخل باكستان، وباكستان بأسبقية أولى. وقصدي في ذلك أن هناك اتفاقية دفاع مشترك بين المملكة العربية السعودية وبين الجمهورية الباكستانية تنص على مثل هذه المواضيع، ولكن باكستان قد نأت عن نفسها في أثناء هذه المواجهات التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، لم تتدخل. ولكن إحياء هذه المعاهدة التي سميت بمعاهدة مكة أو اتفاقية مكة، يفترض على الجمهورية الباكستانية والجمهورية التركية أن تتدخل لصالح المملكة العربية السعودية.
2: ومن ناحية العسكرية دكتور صبحي، تعتقد يعني البعض يقول نحن في لعبة عد أصابع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ طبعا هناك تدمير يعني كبير طال القوة العسكرية الإيرانية وحتى بنى تحتية، لكن على الطرف الآخر يقول بعض هناك مشكلة تتعلق بالذخائر لدى الولايات المتحدة، وهناك يعني طبعا الضغط على حلفائها وأزمة الطاقة التي يمكن أن تحصل مرة أخرى بسبب هرمز. بالتالي برأيك من الطرف الذي لديه القدرة الأكبر على الضغط؟
4: طبعا بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الكلام الذي يقال عن نقص في العتاد أو نقص في الذخائر أنا شخصيا لا أصدق به. يعني لا، ليس هذا مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دولة الأعظم في العالم. إضافة إلى أن هذه الحشود التي الأمريكية التي في منطقة الشرق الأوسط أو بالنسبة للبحر، يعني القوات البحرية سواء في بحر عمان وفي خليج عمان وفي البحر الأبيض المتوسط، وهناك إسناد بالتأكيد يعني من إسرائيل من جهة ودول الخليج العربية جهة أخرى. نعم. أنا لا أصدق في موضوع نقص الذخائر. الذخائر يعني هناك من مجموع 7 أساطيل أمريكية، هناك أسطولان فقط في منطقة الشرق الأوسط، أسطول في البحر العربي وأسطول آخر في البحر الأبيض المتوسط. فإذا يعني معنى ذلك أن بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية أن تضخ أو تنقل أو تأمر بنقل أو نشر 5 أساطيل أخرى، إضافة إلى أن هناك عدة مئات من الطائرات الأمريكية متواجدة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى ظهر حاملتي الطائرات مثل ما نعرف بوش وإبراهام لينكولن، إضافة أيضا إلى الطائرات المتوفرة على ظهر سفينتي الصولة البرمائية العائدتين للمارينز.
2: نعم. طيب يعني قبل الختام أريد أن أسأل دكتور نبيل السؤال المركزي، من يملك مفتاح مضيق هرمز؟
3: الولايات المتحدة الأمريكية هي من يملك مفتاح هرمز، ولكن الجانب الإيراني لديه القدرة على التعطيل أو الإيذاء أستاذ محمد، بمعنى تستطيع التأثير على حركة الملاحة عبر استخدام ما يسمى بالأوراق الردعية اللامتماثلة، الصواريخ الساحلية، استخدام القوارب المسيرة الانتحارية، الألغام البحرية التي يقوم بزراعتها وغير ذلك. لكن مجرد تلويح إيران بالقدرة على إغلاق المضيق، هذا سوف يرفع من كلفة الشحن، يرفع من كلفة المرور، يحدث تراجع لدى الشركات العالمية بالوصول إلى إلى إلى إلى إلى منطقة الخليج العربي. وبالتالي فكرة أن إيران هي تسيطر على مضيق هرمز هذا يعني ربما فكرة خيالية نوعا ما، لأنه أنت بتعرف الكل يعلم أنه عرض المضيق أكثر من 32 كيلومتر، وبالتالي الإيرانيين فقدوا جزء كبير من قدراتهم البحرية التقليدية إن لم يكن جلها. بالتالي القدرة هي فقط قدرة على التعطيل، لكن هذا أمر خطير جدا، لأنه إذا استمر ذلك هذا سوف يحدث إرباك خطير في حركة الملاحة، خاصة أن منطقة الخليج بمر فيها حوالي 27% من حجم الطاقة العالمية.
2: نعم، شكرا جزيلا لكما الدكتور نبيل العتوم الباحث المختص بالشأن الإيراني من عمان، وكان معنا أيضا عبر الهاتف الدكتور صبحي ناظم توفيق الخبير العسكري والاستراتيجي من إسطنبول. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، غدا نلتقي في حلقة جديدة، إلى اللقاء.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بالعناوين. لبنان يقبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع ويوجه كتابا للمدعي العام السوري تمهيدا لتسليمه. إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات في ريف القنيطرة، وإدارة مكافحة المخدرات تقول إن الشحنة معدة للتهريب إلى خارج البلاد. كشف شبكة فساد بمؤسستين للتأمين في حلب، والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تتهمهما بتزوير بطاقات معاشية وصرف معاشات لغير مستحقيها. واشنطن تعمل على خطة لعبور آمن في هرمز، والحرس الثوري يربط فتح المضيق بقبول شروط طهران. ألقت السلطات اللبنانية القبض على قائد الفرقة 17 في جيش النظام المخلوع اللواء عادل عيسى لدى وصوله إلى السفارة السورية في بيروت لإنجاز معاملة إدارية، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية. وذكر المصدر أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا للمدعي العام السوري لتسليمه ملف استرداد عادل عيسى والاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه.
1: تطور في مستوى التنسيق الأمني بين سوريا ولبنان جسده توقيف السلطات اللبنانية لضابط سوري عمل مع النظام المخلوع، وذلك بموجب مذكرة غيابية صادرة بحقه من القضاء السوري، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لبناني لوكالة فرانس بريس. المصدر تحدث عن أن الضابط الموقوف عادل عيسى البالغ من العمر 67 عاما متهم بارتكاب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية خلال قيادته لفرقة في جيش النظام المخلوع، مشيرا إلى أن عيسى موجود في لبنان منذ أشهر، حيث حضر إلى السفارة السورية لإنجاز معاملة قبل أن يتبين أنه مطلوب للقضاء السوري. المصدر أوضح أن مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج وجه كتابا إلى نظيره السوري لتسليمه ملف استرداد عيسى والاطلاع عليه ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه. ورغم أن الجيش اللبناني أطلق حملة أمنية مطلع العام الجاري لتعقب فلول النظام المخلوع والمطلوبين للقضاء، إلا أن التزامن اعتقال الضابط عيسى مؤخرا يأتي بعد انفتاح ميليشيا حزب الله اللبناني على الحوار مع سوريا وتوابع التفاهم والتنسيق المستمر بين حكومتي البلدين. فإلى أي حد تستطيع الدولة اللبنانية الإمساك بملف فلول النظام المخلوع على أراضيها ومنع كأسات ذلك على العلاقة بين البلدين؟
0: وللحديث أكثر ينضم إلي الكاتب والمحلل السياسي طارق أبو زينب من بيروت. بداية مرحبا بك أستاذ طارق. إذا ما أهمية هذه العملية، وهل ستكون بداية لسلسلة عمليات مشابهة فيما يتعلق بالقبض على ضباط النظام المخلوع؟
2: مساء الخير أستاذي هبة، ومساء الخير لكل المشاهدين. بالحقيقة اليوم اليوم الصحافة اللبنانية والإعلام اللبناني طبعا تداول خبر تم القبض على اللواء عادل عيسى القائد السابق للفرقة 17 في جيش النظام الأسدي السابق، وهذا أيضا خدم اللواء السابق بالقوات البرية في دير الزور، وبحسب المعلومات الخاصة خدم أيضا في اللواء السابق في اللواء السابق خدم أيضا في ضمن الفيلق الأول. وبحسب المعلومات التي بدأت يعني تتوارد في لبنان، دخل عادل عيسى إلى السفارة السورية في بيروت وبهدف تنظيم وكالة قانونية لأحد أفراد عائلته في سوريا، وكان بانتظاره مرافقين خارج السفارة عندما دخل مبنى السفارة. والسؤال هنا في لبنان يتردد، من هؤلاء المرافقين؟ هل هم من من من ميليشيا معينة يتم أو من حزب معين يتم حمايته في لبنان؟ بالتالي اليوم كمان لنوضح، السفارة السورية في لبنان تعمل بالدبلوماسية فقط لا غير. لكن اتعاقبت السلطات اللبنانية والقوى الأمنية اللبنانية اللواء السابق عادل عيسى، وتم إلقاء القبض عليه بموجب مذكرة من النيابة العامة التمييزية في لبنان. لكن كمان اليوم في لبنان يتردد أن اليوم كان
0: نعم
2: أيضا هذا اللواء له يعني في له في الملف عدد كبير من التهم، بينها قتل وتعذيب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي السورية، وطبعا قمع متظاهرين. اليوم النيابة العامة في بيروت، النيابة العامة التمييزية، تدرس الملف وطبعا من المواد القانونية وتفاصيل الجرائم، وبالتالي من بعدها سوف يتم تسليمه إلى السلطات السورية القضائية السورية. بالتالي اليوم هذا التنسيق الكبير بين طبعا القضاء اللبناني والسلطات اللبنانية والحكومة السورية والقضاء السوري، يعني عم نشوف نتيجته هو كبيرة جدا. لكن السؤال الكبير اليوم، ما زال يوجد فلول من النظام السابق تعبث في لبنان وباستقرار أيضا لبنان، وأيضا يعملون وبحسب المعلومات مع ميليشيات إيرانية أو محسوبة على إيران من أجل العبث في الداخل السوري. طبعا احنا بنعرف أن السلطات السورية في المرصاد وتتصدى لكل من يحاول العبث بالأمن واستقرار سوريا. لكن
0: ولكن
2: من اللي
0: كيف
2: فيه فضل
0: ستتعامل سوريا مع طلب لبنان في تسليم ملف استرداد عادل عيسى والاطلاع عليه، وفيما بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة بتسليمه أو عدم تسليمه؟
2: نعم، هذا السؤال جميل جدا، وهذا بوضح اليوم السؤال ويرد كمان على أسئلة كثير. أنه اليوم القضاء اللبناني هو الذي يعني يوجد في مذكرة توقيف المدعو عادل عيسى، ولا علاقة للسفارة السورية في بيروت. لأن اليوم إعلام الممانعة والمحسوب على الممانعة يتهمون أنه كان محجوز في السفارة السورية، لكن هو أجرى معاملاته في السفارة السورية وتم إلقاء القبض عليه من السلطات اللبنانية. فاليوم كمان للتوضيح، السفارة السورية في بيروت تعمل ضمن النطاق الدبلوماسي فقط لا
0: نعم
2: غير. لكن من واجبات لبنان اليوم عندما يستلم أي مذكرات قضائية من سوريا يعمل على تتبع هؤلاء المطلوبين إلى السلطات السورية. وهون كان في نجاح بصراحة للسلطات اللبنانية بإلقاء القبض عليه. وطبعا هذا تنسيق كبير كتير مهم، لأنه نحن عم نشوف يعني قبل قليل كمان عرفنا بخبر أنه تم إحباط الأجهزة الأمنية السورية اليوم، يعني القوى الأمن الداخلي السوري في محافظة طرطوس بالتعاون مع
0: نعم
2: جهاز الاستخبارات العامة محاولة تهريب شحنة
0: مخدرات.
2: أسلحة كمان مشحنة أسلحة وذخائر في طرطوس كانت متجهة وسوف يتم تهريبها إلى لبنان، تم إحباطها. فبالتالي اليوم هذا التعاون الكبير واحد من قبل لبنان، وأيضا اليقظة الكبيرة بالقوى الأمنية السورية، بالتالي عم يكون في نجاحات بصراحة.
0: نعم
2: واحد لا يتم إلقاء القبض على كل الفلول المطلوبين إلى السلطات السورية والقضاء السوري العادل، وأيضا إلى إحباط كل أنواع تهريب المخدرات والسلاح إلى لبنان، وبالعكس أيضا من لبنان إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان.
0: فإذا أنت
2: بالتالي
0: تتوقع أن نشهد عمليات مشابهة لإلقاء القبض على بعض من رموز النظام الذين لا زالوا بالأراضي اللبنانية، وفيما بعد تسليمهم إلى سوريا؟
2: نعم، وكمان بدنا نوضح هون كمان اليوم اللواء السابق عادل عيسى المتهم بجرائم ضد الإنسانية دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية.
0: نعم
2: دخل إلى لبنان خلسة، وطبعا يعني يوجد اليوم يعني ببعض المناطق الحدودية ممكن يكون في طرق عمليات تهريب، فدخل إلى لبنان بطريقة تهريب وخلسة. بالتالي
0: نعم
2: اليوم يوجد في لبنان، نعم في تقرير كثير، يوجد في لبنان عدد من الفلول القوى الأمنية اللبنانية تلاحقهم، وأيضا من المهم هذا التعاون مع القضاء السوري لا يرسل القضاء السوري كل الملفات بحق هؤلاء الذي يعني عملوا على جرائم ضد الإنسانية على الأراضي
0: نعم
2: السورية. لكن اليوم يعني متفائلين جدا بتطور العلاقات اليوم والعمل بين البلدين من أجل، والتعاون القضائي المهم جدا بين البلدين من أجل إلقاء القبض على هؤلاء الذي عملوا على العبث في الاستقرار والأمن السوري، وأيضا
0: نعم،
2: يعني كمان جرائم ضد الإنسانية. نعم.
0: نأمل ذلك. طارق أبو زينب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا
2: شكرا
0: جزيلا
2: جزيلا.
0: لك، كنت معي من بيروت. أعلنت قوى الأمن الداخلي إحباط عملية تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر في طرطوس كانت متجهة إلى الأراضي اللبنانية. وقالت قوى الأمن الداخلي إن الشحنة شملت بنادق آلية وقذائف، بالإضافة إلى مخازن أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة والمجهزة والمعدة للتهريب. كما أوضحت أن العملية تمت بالاشتراك مع جهاز الاستخبارات العامة. قتل عنصر من الجيش وأصيب اثنان آخران برصاص مجهولين في بلدة جديدة بكار شرقي دير الزور بحسب إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لوكالة سانا. وتأتي الحادثة في سياق سلسلة اعتداءات متفرقة تستهدف عناصر الجيش وقوى الأمن بشكل متكرر في مناطق متفرقة من البلاد. اندلعت اشتباكات بين قوى الأمن الداخلي وفصائل تابعة لما يسمى الحرس الوطني في ريف السويداء الغربي. وقالت مصادر محلية لموقع تلفزيون سوريا، قالت إن الاشتباكات تركزت على محور بلدة عتيل حيث ينتشر الحرس الوطني، في مقابل مواقع لقوى الأمن الداخلي في محيط قريتي ريما حازم وولغة، من دون ورود معلومات عن قوى أو عن وقوع قتلى أو جرحى في صفوف الطرفين. ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على مطلوب بعد تلقيها بلاغا عن قيامه بإطلاق النار عشوائيا في بلدة آفس بريف إدلب. وذكرت مصادر محلية أن المطلوب فر باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب ليقوم خلال محاولة القبض عليه باحتجاز نحو 20 شخصا بينهم نساء وأطفال. وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض على المطلوب بعد نصب كمين له على جسر آفس، حيث وقع اشتباك مع قوة أمنية أصيب على إثر ذلك أحد عناصرها. ألقى فرع مرور حما القبض على شخص تسبب بحادث دعس أودى بحياة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات في شارع الزاغة بمحلة الصابونية قبل أن يفر من موقع الحادث. وأفاد الفرع بأنه ضبط المركبة واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق تمهيدا لإحالته إلى القضاء المختص.

0: أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط عملية تهريب شحنة للمخدرات في ريف القنيطرة الجنوبي بعد رصدها شبكة إجرامية كانت تخطط لتهريبها إلى خارج البلاد، وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص وضبط 17 كيلوغراما ونصفا من المواد المخدرة ونحو 100,000 حبة مخدرة، إضافة إلى سلاح حربي وذخيرة، في حين أحيل الموقوفون إلى القضاء المختص. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 6 سيارات عسكرية في وادي الرقاد بريف درعا الغربي. هذا وكانت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي قد توغلت في محيط سد المنطرة في منطقة الصمدانية الغربية بريف القنيطرة، حيث أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية عملت على تجريف أراضٍ زراعية في المنطقة خلال توغلها قبل أن تنسحب إلى الأراضي المحتلة. كما أجرى تلفزيون سوريا مقابلة مع مختار قرية الصمدانية الغربية بريف القنيطرة للحديث عن توغل الاحتلال الإسرائيلي للقرية.
1: نحن هنا على طريق الصمدانية الغربية، كما تشاهدون عبر عدسة الكاميرا قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرافات عسكرية ودبابات تتوغل إلى تلك المنطقة وتقوم بتجريف وأراضي زراعية ووضع سواتر ترابية على هذا الطريق. توغلت منذ ساعات الصباح الباكر هذه القوى العسكرية بدبابتين عسكريتين وجرافة وعدد من الجنود وعربات عسكرية. أيضا هناك توغل آخر على كتف سد المنطرة بدبابتين وعربات عسكرية، كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن شاب بعد مداهمة بلدة جبات الخشب لعدة منازل. تم الإفراج عن شاب بعد ساعات من اعتقاله داخل بلدة جبات الخشب. جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات والتضييق على المزارعين والأهالي، يقوم بقطع الطرقات كما تشاهدون وجرف الأراضي الزراعية في تلك المنطقة. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف القنيطرة.
2: اجونا الصبح بكير معهم دبابات ومعهم بلدوزرات وسيارات، فأنا نزلت عليهم. يعني هذا الموضوع عم يجرفوا بالأرض، تعرف أرضنا الزراعية احنا هذه، ونحن عايشين على الله وعلى هالأرض هذه، يعني تعرف عنا نحن حيوانات، عنا أبقار، عنا أغنام. الشغلة الثانية هذه بجنب الطريق نحن في صرف صحي وفي مية، يعني المية احنا هذه مية بواري مية ودبابات. نزلت لعنده عم أسأله، قلت له يا أخي أنت شو بدك هون؟ ليش تجينا لهون؟ شو لك هون عنا؟ بس شو لك؟ هاي أرضنا. قصة أنه أنت يعني هالاستفزاز هذا أنه نترك أرضنا، والله ما نتركها لو تروح رقابنا. نزلت عنده قلت له ما يمكن، لا يمكن، احنا ارضنا ما نتركها يا اخي. وحاليا قاطعين الطريق يا اخي، طريق خان ارنبه انباطنا في خزان مكسور، عند الخزان قاطعينه. تعرف هذا الطريق حيوي ويمر عليه القطاع الجنوبي، في شرطه، في امن عام، يعني احنا دوله سعنا هون يا اخي. هذا الموضوع يساوي جوز تعرف انت جندي من هون جندي من، يصير اطلاق نار على بعضهم هذول الجماعه، يسوي لنا مشاكل. يعني نتمنى انه ما يتعدوا علينا هالمنطقه هذه. خرب الأراضي الزراعية، جرف الأراضي الزراعية، شو على إيش يا أخي؟ على إيش هذا الموضوع يا أخي؟
0: تسببت عمليات تفجير الألغام التي أجرتها قوات الأمم المتحدة العاملة في ريف القنيطرة إندوف بحرائق وأضرار كبيرة للمزارعين الذين طالبوا بدورهم الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
3: تحاول قوات الأندوف مساعدة الأهالي والمزارعين في ريف القنيطرة على التخلص من مخلفات الحرب. ففي بلدة حضر جمعت فرقها 10 ألغام الدبابات المنتشرة في الأراضي الزراعية والمراعي ومحيط الثكنات العسكرية، تمهيداً لتفجيرها بهدف تأمين المنطقة وإعادة الأراضي إلى أصحابها.
4: قامت قوات الأندوف أو المراقبين الدوليين خلينا نقول بجمع عدد كبير من الألغام الثقيلة، ألغام دبابات، وقامت بتفجيرها ضمن حقول المواطنين الزراعية، مما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة وحريق هائل بالحقول الزراعية وثمار.
3: لكن مع بدء تفجير الدفعة الأولى التي تجاوزت 50 لغماً، وقع انفجار عنيف هز البلدة وتناثرت الشظايا لمسافات واسعة، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير التهم مساحات من الأراضي الزراعية وأتلف عدداً من الأشجار المثمرة، مخلفاً خسائر كبيرة للمزارعين.
5: والله يا أخي، امبارح الصبح كنت بالأرضيات عم بشتغل هون، لحظة ولا أجت الأمم المتحدة قال بك تمشي من الأرض. ليش؟ قال والله في تفجير، يعني أشروا لي على الألغام إنك بك تمشي. والله بعد ما يعني بعد فترة جدال أنه يانهم مشوني من الأرض. وصلنا على الدار، طلع أول انفجار، طلع الثاني وراه احترقت الأراضي. راح لي بيطلع 5 دلومات كلها كرز وتين ولوز وزيتون، ومنطلب العوض من الله تعالى ومن الزراعة ومن الحكومة، وعوضوا علينا نحن جماعة فلاحين يا عمي.
3: وعقب الحادثة وصلت فرق مديرية زراعة القنيطرة إلى الموقع لتقييم الأضرار وحصر الخسائر، في حين طالب المزارعون الجهات المعنية بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بمحاصيلهم وأشجارهم باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد.
1: بين إزالة الألغام ومخلفات الحرب من أراضيهم، خسر المزارعون مساحات واسعة من أراضيهم وأشجارهم المثمرة. ورغم عودة الحياة تدريجياً إلى تلك البقاع، يبقى السؤال معلقاً: من يعوضهم عن سنوات الخسارة وما فقدوه من أراض ورزق؟ محمد فهد، تلفزيون سوريا، بلدة حضر.
0: كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب عن شبكة فساد في فرعي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عقب عمليات تدقيق شارك فيها 33 مفتشا، وشملت عقودا تجاوزت قيمتها 3 تريليونات ليرة سورية. وأظهرت التحقيقات وجود مخالفات تضمنت تزوير بطاقات معاشية وصرف معاشات لغير مستحقيها والتلاعب بقيم العقود بهدف تخفيض الاشتراكات الأمنية التأميني عفوا، ما تسبب بخسائر أولية للخزينة العامة تقدر بأكثر من 90 مليار ليرة سورية. كما كشفت أعمال التدقيق عدم تسجيل مئات العاملين في منشآت صناعية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم استيفاء الرسوم المالية والتأمينية المستحقة لسنوات. رحب مصرف سوريا المركزي باعتماد البنك الدولي منحة غير مستردة بقيمة 100 مليون دولار، وذلك بهدف دعم مشروع تحديث القطاع المالي في سوريا. وأوضح المصرف المركزي أن اعتماد المنحة يمثل دعماً لجهود تطوير القطاع المالي وتعزيز بنيته المؤسسية والتقنية. وكان البنك الدولي أوضح أن المنحة ستدعم تحديث البنية التحتية المالية الأساسية وإعادة تأهيل القطاع المصرفي والجهود المبذولة لتعزيز الرقابة والاستقرار المالي والنزاهة. عقدت وزارة الطاقة اجتماعاً مع وفد سعودي لبحث مجالات التعاون في قطاعي النفط والغاز واستعراض فرص الاستثمار والتطوير بين الجانبين. وبحسب وزارة الطاقة، فقد جرى الاتفاق على عقد ورشة عمل مشتركة خلال الأسبوع المقبل، إلى جانب إطلاق اجتماع دوري على مستوى أعلى اعتباراً من شهر أيلول المقبل. وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض واقع قطاع النفط والغاز في سوريا وأولويات تطويره، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار المتاحة، كما بحث الجانبان توجهات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يشمل تطوير البنية التحتية وتعزيز التعاون الفني في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة. بعد بحث وزير الاقتصاد نضال الشعار مع وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي عبد الله بن طوق المري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين سوريا والإمارات وتوسيع الشراكات والاستثمارات المشتركة. وجاء اللقاء في مقر وزارة الاقتصاد الإماراتية بدبي، حيث بحث الجانبان فرص تطوير التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وبحسب وزارة الاقتصاد، شملت المباحثات الاقتصاد الجديد والسياحة والضيافة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال والصناعات المتقدمة. وأكد الجانبان أهمية توسيع مجالات التعاون بما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح مزيدا من الفرص أمام قطاعي الأعمال في البلدين.

بحث مكتب مجلس الشعب خطوات استكمال تشكيل اللجان المتخصصة في المجلس تمهيداً لبدء ممارسة مهامها التشريعية ودراسة الملفات والمشروعات المحالة إليها. ويضم المجلس عدداً من اللجان المتخصصة والتي تغطي مختلف القطاعات والملفات الوطنية، من بينها لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، ولجنة الدبلوماسية والقنصلية، ولجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الدفاع والأمن الوطني والطوارئ، ولجنة الصحة، ولجنة الشباب والرياضة. ومن المقرر استكمال تسمية أعضاء اللجان واختيار رئيس لكل لجنة ونائب أيضا وأمين سر، بما يتيح لها مباشرة أعمالها وفق الاختصاصات المحددة لها، ودراسة مشروعات القوانين والملفات المحالة إليها، ورفع التوصيات إلى المجلس. قالت وزارة الزراعة إن إنتاج القمح المتوقع خلال العام الحالي يتجاوز 3 ملايين طن من المساحة المزروعة بسبب تحسن الظروف المناخية وعودة مساحات واسعة إلى الإنتاج. وأوضحت الوزارة أن الحسكة تتصدر الإنتاج بنسبة 37%، تليها الرقة وحلب بنسبة 18% لكل منهما، ثم دير الزور بنسبة 11%. من جهتها أعلنت المؤسسة السورية للحبوب استلام أكثر من 2,700,000 طن من القمح حتى الآن، متجاوزة احتياجاتها السنوية المقدرة بأكثر من 2,550,000 طن، حيث تستمر عمليات الاستلام من الفلاحين. أعلنت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إزالة أكثر من 400,000 متر مكعب من الأنقاض في حما ضمن مشروع إزالة الأنقاض الذي أطلقته بالتعاون مع المحافظة. وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى إعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق المدمرة تمهيداً لعودة الأهالي إلى مناطقهم، لافتة إلى أن عمليات إزالة الأنقاض تمثل خطوة أولى وأساسية على طريق التعافي، حيث توفر بيئة أكثر أماناً للسكان وتفسح المجال لإعادة ترميم البنية التحتية الأساسية. قالت مديرية الصحة في محافظة درعا قالت إنها تابعت ما جرى تداوله بشأن وجود مخلفات يشتبه في أنها طبية ضمن إحدى حاويات النفايات في مدينة درعا. وأوضحت المديرية أنه جرى الكشف على الموقع والتحقق من الحالة ومتابعة مصدر المخلفات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات النافذة، مؤكدة عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالصحة العامة أو السلامة البيئية. ولفتت الوزارة في الوقت ذاته إلى استمرار الجولات الرقابية ومتابعتها للمنشآت الصحية العامة والخاصة. أفاد مراسلو تلفزيون سوريا بارتفاع أسعار الفروج في عدد من المحافظات وسط تراجع المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأعلاف والأدوية. ويأتي ذلك بالتزامن مع توقف استيراد الفروج خلال الفترة الماضية وارتفاع درجات الحرارة التي تسببت بنفوق أعداد من الدواجن وتراجع الإنتاج، كما تواجه عمليات نقل الفروج بين المحافظات صعوبات وتكاليف إضافية، ما ينعكس على

0: صراحة اليوم أسعار الفروج كمواطن يعني فينا نقول إنه غالية شوي مقارنة مع، هو بشكل عام في غلاء بكل الأسعار مو بس باللحوم البيضاء والحمراء، يعني في غلاء. فصراحة اليوم يعني إذا بدنا نقارن الدخل للفرد للمواطن اليوم بالبلد مع كل الأسعار مو بس اللحمة البيضاء اللي هي الفروج، صراحة غالي. يعني اليوم كيلو الفروج ما عم ينزل عن 90,000 أو أقل أو أكثر، فسعر غالي يعتبر مقارنة بالدخل. نرجع يعني بنقول إنه لازم يكون كسعر أرخص من هيك بالسوق، يعني لحتى المواطن يقدر بشكل دائم ياخذ الفروج أو اللحم البيضاء، لأنه مقارنة مع اللحوم الحمراء كتير غالي.
1: هلا أول شيء الفروج هو قليل صاير بالبلد من وقت اللي سكروا الاستيراد، فما صفي فروج بالبلد، فاللي عنده عم يطلب سعر زيادة لأنه ما صفي فروج، ما حدا عم يربي بهالوقت، الدنيا شوب وبده تبريد وفي تكلفة زيادة عن اللزوم.
2: والله الأسعار من فترة شهر كانت كتير جيدة، كانت الوردة 26 27، من شيء 15 يوم كله زار، يعني الوردة صارت 38، فرق كبير. الشرحات 75,000 كانت 50 46,000 سعرها. السوداء كله بشكل عام ارتفع رفعة يعني متعبة للمواطن.
3: اليوم عم يقولوا الشرحات ب 88.
2: ايه كانت ب 75 ما رضينا نشتريها.
3: كيف شايف اليوم أسعار؟
2: غالية كثير، غالية كثير. يعني المواطن محروم من اللحمة، صفي الفروج عم يجيب باكل. هلا بالاسعار هاي ما عاد بقدر يجيب.
3: قديش اسعار الفروج تقريبا؟
4: هلا الفروج الكامل اليوم يتراوح سعره بين 40 لـ 45، الصدر يعني 85 لـ 90 تقريبا، 87 هيك شيء تقريبا. عندك الورده 40 لـ 45 حسب يعني ايه. وبالنسبه لهي الاسعار لجنونه انه اللهم صل على النبي خفيف عنا صار شوي، وقفوا الاستيراد والتصدير، بس يعني هلا بهالفتره هي الدنيا كمان شوب عم يفطس بعض عند المربيين، فهذا السبب غلي الدجاج. فبعدين ان شاء الله بس تتوفر شوي بيرجع بيهبط سعره.
5: تتواصل شكاوى مستخدمي خدمات الاتصال أو خدمات الاتصالات في اللاذقية بسبب بطء الإنترنت وضعف التغطية والانقطاعات المتكررة، وسط تفاوت واضح في مستوى الخدمة بين الأحياء والقرى، ولا سيما في المناطق المتضررة بريف المحافظة.
6: بين بطء التصفح وضعف الإشارة والانقطاعات المتكررة، يواجه مستخدمو شبكات الاتصال والإنترنت في مدينة اللاذقية واقعاً لا يزال دون المستوى المطلوب، لكن المشكلة لا تبدو واحدة في جميع أنحاء المدينة، فمستوى الخدمة يختلف من حي إلى آخر.
7: هلأ واقع الاتصالات بسوريا بشكل عام، رجعوني على أيام سكايبي، أيام التوجي والوانجي، الشبكة كتير سيئة. طبعاً في مراكز بس للشبكة، مثلاً أبراج رئيسي شبكة عنده بتكون جيدة نوعاً ما، يعني مثل على جسر المحطة ما بتشوف غير عالم مجتمعين هنيك مشان النت. بتلاحظ بكل الحواري، في حواري مجتمعين الشباب على بلاطة معينة، على مساحة، على حي جغرافي كتير ضيق مشان يلعبوا بابجي مشان النت يكون قوي. مثلاً المناطق العشوائية بيكون في كثافة سكاني، هون الشبكة بدك تستغيث.
6: وفي ريف اللاذقية وخاصة المناطق المدمرة قد تبدو المعاناة أكبر، فأضرار البنية التحتية تلقي بظلالها على مختلف الخدمات ومن ضمنها قطاع الاتصالات، لتبقى بعض القرى أمام واقع شبكة ضعيفة وتغطية محدودة جدا.
8: أحيانا لما بننزل على المدينة يا أخي توقف جنب برج الشبكة مثلا، لربما أنه تلقط عندك ممكن تحسن تحكي مكالمة أو تبعت رسالة واتساب على يعني أقل التعبير، ولكن عندنا مناطق الريف مثلا ما في خدمات إطلاقا. يعني برج الشبكة أنا بدي أفهم شو علاقته مع الشمس، بتطلع الشمس تجيك الانترنت أو الشبكة، بتغيب الشمس خالصين راحت، وإذا طلعت الشمس وإجت الشبكة ضعيفة جدا، والله العظيم أحيانا بتوقف بدك تبعت رسالة واتساب ما بتحسن تبعتها. الطرقات في فواصل كتير كبيرة بالطرقات ما فيها انترنت.
6: الجهات المعنية تحدثت سابقا عن وجود خطط لتحسين واقع الاتصالات، بدءا من صيانة الشبكات وتوسيع التغطية ومعالجة الأعطال، وصولا إلى العمل على تطوير خدمات الانترنت، لكن المعيار الأهم بالنسبة للمستخدمين هو تحول الوعود إلى واقع يصل إلى مختلف المناطق من المدن إلى أبعد القرى.
7: رغم أن اللاذقية تمثل نموذجا واضحا لمعاناة مستخدمي الاتصالات،

0: فإن ضعف الشبكة لا يبدو أنه يقتصر على محافظة واحدة، بل يشكل تحدياً يواجه مناطق عدة في عموم أنحاء سوريا. من الحاجة تلفزيون سوريا، مدينة اللاذقية.
1: بحث المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمشق طاهر العمر، بحث مع الرئيس التنفيذي لشركة العدادات السعودية SMC محمد المفرج الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع العدادات الذكية والبدء بتركيب الدفعة التجريبية في عدد من المواقع. وأكد الجانبان أهمية وضع آليات التنفيذ الميداني للمشروع ومناقشة التحديات المحتملة في أثناء عمليات التركيب، بما يضمن سير العمل وفق الجدول الزمني المعتمد، إلى جانب تأهيل وجاهزية الفرق الفنية لإدارة عمليات التركيب والتشغيل الأولى للمنظومة. عرضت في قلعة دمشق آثار تاريخية سورية أعيدت من فرنسا بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في تموز الماضي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف في العاصمة.
2: نحن الآن بمهرجان صيف سوريا داخل قلعة دمشق. الناس لأول مرة بتدخل لقلعة دمشق من 1983. هذا المكان اللي احنا فيه هلأ هو قاعة العرش يلي انعرضت فيه القطع الأثرية ال 23 اللي كانت بفرنسا، واللي جاء فيها الرئيس ماكرون لما اجى بزيارة عند السيد الرئيس. القطع ال 23 هن لأول مرة بينعرضوا في سوريا ضمن أروقة قلعة دمشق ومن ضمن قاعة العرش. نحن بمهرجان صيف سوريا مستمرين معكم من تاريخ اليوم لتاريخ 22/8 أو 21/8 بإذن الله تعالى. بالنسبة للناس، دخول قلعة دمشق بحد ذاته هو حدث عظيم، لأنه الناس مو داخلة على هي القلعة أبدا بحياتها. ومن طرف ثاني، موضوع حق السوريين اللي رجع لعندهم بعد ما كان برا، بصراحة المشاعر بتكون يعني فواحة ومنتهية جدا بهي الأوقات. الحمد لله حقنا رجع، حقنا كسوريين وكأطفال وكأهل وكعائلات رجع، والحمد لله رب العالمين.
1: اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي، والتي امتدت لستة أيام ليسدل الستار عن ظاهرة ثقافية متميزة ضمت تجارب أدبية وفنية عربية متنوعة أعادت للعاصمة السورية دمشق صلتها الوثيقة بالشعر والموسيقى.
3: 16 عاماً من الغياب، يعود بعدها بشار زرقان لخشبة مسرح دار الأوبرا بدمشق. المسرح الذي منع من الظهور عليه سابقاً عاد إليه وغنى من جديد ضمن فعاليات مهرجان دمشق للشعر العربي.
4: الأستاذ بشار زرقان الفنان المبدع حرم من مسرح دار الأوبرا بالتحديد منذ العام 2011، ونحن أردنا في وزارة الثقافة أن يدخل ويرجع إلى هذا المسرح عبر بوابة وزارة الثقافة السورية. فكانت هذه الحفلة الرائعة التي حضرها جمهور واسع، جمهور محب للفن، جمهور محب للأدب. نسعى في وزارة الثقافة إلى استقطاب كل الطاقات الإبداعية، كل الأسماء التي حرمت، نريد أن نعيد لها الحق في الظهور، سواء على المستوى الفني كحفلات فنية أو حتى على المستوى الشعري وكافة المستويات الأخرى.
3: المهرجان هدف ضمن فعالياته المتعددة إلى إحياء المشهد الثقافي والحضاري للعاصمة السورية دمشق، حيث اعتمد على جمع المبدعين العرب للاحتفاء بالقصيدة كفن حي يربط الماضي بالمستقبل.
5: حين تتحدث عن القيمة الأدبية للمهرجان، فيعني أي قيمة وراء المكانة التي تستعيدها دمشق اليوم، تستعيدها سوريا اليوم بهذه الأسماء الثقيلة، بهذا الحضور، بهذه القصائد التي كتبت في سوريا وفي استردادها وفي دمشق وفي جمالها وفي الشعب السوري أيضا. يعني لا أرى أنه يعني شاعرا من 55 شاعرا وشاعرة الذين جاءوا إلى هنا إلا وكان يتغنى بسوريا شعبا وبلدا أرضا وحضارة وجمالا.
3: شهد المهرجان حضورا عربيا واسعا بمشاركة 16 دولة عربية وأكثر من 55 شاعرا وأديبا ومحاضرا. أغنوا المهرجان بالعروض والقصائد والأمسيات الشعرية والأدبية.
6: اختتمت فعاليات مهرجان دمشق الدولي للشعر العربي بعد 6 أيام جمعت مختلف الأنشطة الفنية والأدبية التي أقيمت تحت شعار واحد: الشعر يبدأ من دمشق وانتهت عنده. عوض منصور، تلفزيون سوريا، العاصمة دمشق.
1: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت أنها ستوفر 100 دولار أمريكي لكل لاجئ سوري يعود من لبنان إلى بلاده طوعا مع تأمين نقل حاجياته. وقالت المفوضية إن برنامج الدعم يشتمل على تأمين منحة لكل فرد من أفراد العائلة الراغبين في العودة إلى سوريا، مشيرة إلى أنه قد تحصل العائلات المؤهلة على دفعة مالية إضافية تعطى لمرة واحدة بقيمة 300 دولار أمريكي لكل عائلة. وأوضحت المفوضية أن البرنامج أتاح اصطحاب ما يصل إلى 8 أمتار مكعبة من الأمتعة بالإضافة إلى الأمتعة الشخصية المحمولة لجميع أفراد العائلة. أفادت صحيفة ياني شفق التركية أن تركيا والمنظمة الدولية للهجرة تعدان خريطة طريق جديد لتنظيم العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم، على أن تشمل الخطة مراحل ما قبل المغادرة والوصول إلى سوريا والاستقرار فيها، بدلا من انتهاء العملية عند المعابر الحدودية. وتنص الخطة الجديدة على تقديم وثائق السفر والخدمات الصحية للراغبين في العودة، إلى جانب تأمين النقل برا وجوا وتزويد العائدين بالمعلومات اللازمة قبل مغادرتهم تركيا. وتشمل الخطة أيضا استقبال السوريين بعد وصولهم إلى بلادهم ونقلهم إلى المدن التي يقصدونها ومتابعة مراحل استقرارهم بعد العودة. أعلن مركز فيزا فور جلوب سوريا المعتمد من السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب إضافة فئة لم شمل العائلة إلى أنواع التأشيرات المتاحة للتقديم عبر مركزيه في دمشق وحلب. وأوضح المركز أن التقديم يتطلب مجموعة من الوثائق، أبرزها جواز سفر ساري المفعول وسجل عائلي مترجم ووثائق تثبت الوضع المالي للمتقدم، إضافة إلى دعوة من تركيا ومستندات خاصة بالشخص الداعي. وفي حال التقديم مع الزوج أو الزوجة والأطفال يجب إرفاق شهادة الزواج ونسخة عنها إلى جانب السجل العائلي المترجم. وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية التركية تحتفظ بحق طلب وثائق أو معلومات إضافية عند دراسة الطلبات، مؤكدا أن استكمال المستندات المطلوبة لا يعني بالضرورة الموافقة على منح التأشيرة. وفي سياق متصل، قال مدير اتحاد منظمات المجتمع المدني مهدي داود، قال في تصريح لتلفزيون سوريا إن إضافة فئات جديدة إلى إجراءات لم الشمل وتأشيرات العمل ستتم على مراحل خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في إطار التسهيلات التركية المقدمة للسوريين.
7: موضوع تسهيل الفيز للسوريين سواء إضافة فئات جديدة أيضا مثل لم الشمل او العمل، فيزة العمل، هذه ان شاء الله ستتم على مراحل قريبه ان شاء الله ومراحل قادمه. طبعا الفيزا هذه هي تسهل عوده السوريين ليس فقط الى تركيا، وايضا تسهل عوده السوريين الى سوريا بحكم ان يكون هناك بصيص امل بعودتهم في حال لزم مثلا اي امر طارئ، في حال لزم معالجه او اعاده تاهيل ل اي قدره من قدرات الاشخاص العائدين الى سوريا. راينا ايضا تذهب الوزاره الداخليه باعطاء بطاقات مفتوحه تسمح لهم العوده حيثما شئوا للطلاب خريجين تركيا، يعني خريجين الجامعات التركية، إن شاء الله عن قريب راح يكون في عندهم بطاقات تسمح لهم الدخول لتركيا بدون فيزا، بطاقة معافاة من الفيزا.
1: وأضاف داود أن التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات وإجراءات الدخول من شأنها تشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، داعياً إلى الابتعاد قدر الإمكان عن المكاتب والوسطاء وعمليات التزوير، والتأكد من مصداقية الوثائق وحداثة تاريخ إصدارها عند تقديم الطلبات.
7: هي موضوع المعايير مثل موضوع أي تقديم فيزا لأي دولة من الدول، تكون وثائق رسمية، تكون وثائق غير ناقصة، وأن تكون تواريخها جديدة، هذه أهم شيء. والابتعاد قدر البعد عن المكاتب التي نسمع بين الفينة والأخرى بأن هناك أوراق مزورة أو هناك أوراق قد لا تكون مطابقة للمواصفات، فهذه الأوراق الأهم هي مصداقية الأوراق وأيضا تاريخها الحديث. أنا لا
1: استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط بلدة المنصور جنوبي لبنان وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام. وقالت وسائل إعلام لبنانية إن القصف أدى إلى تضرر عدد كبير من المنازل في البلدة، في حين استهدف الاحتلال بقصف مدفعي منطقة علي الطاهر والمنطقة الواقعة بين دوحة كفرمان وتلة الدبشة. وواصلت القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية جنوبي لبنان، وذلك بالتزامن مع توغل جديد في بلدات حدودية وإقامة ساتر ترابي في بلدة زوتر الغربية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني ضمن مناطق تجريبية نص عليها الاتفاق الإطاري بين بيروت وتل أبيب. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مصدر عسكري قوله إن هذه الخطوة تمثل خرقا للاتفاق. وقال رئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين قال إن نحو 50 عائلة تقيم في البلدة، مشيرا إلى أن الساتر الترابي يقع على بعد نحو 100 متر من وسطها، وأن السكان فوجئوا بإنشائه. قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن فلسطينيين اثنين أصيبا إثر اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهما بالضرب خلال هجوم على قرية بيت فوريك شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية. وأضاف أن المصابين نقلا إلى المستشفى، في حين هاجم مستوطنون منزلا فلسطينيا شرقي بيت لحم واعتدوا بالضرب على من كانوا بداخله وحطموا زجاج نوافذه وفق وكالة وفا الفلسطينية. وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن مستوطنين اقتلعوا أشتال زيتون وخربوا خزانات مياه في أراضي المزارعين ببلدة دير شرف غربي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت المنظمة إلى أن الاعتداء يأتي في ظل استمرار استهداف الأراضي الفلسطينية الزراعية وما يرافق ذلك من إتلاف للمزروعات وتخريب لمصادر المياه، بما يزيد من معاناة المزارعين ويقيد قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم. وأضافت المنظمة أن مستوطنين شنوا هجوما على تجمع عرب الكعابنة شرقي رام الله في رابع اعتداء من نوعه منذ مساء الخميس، ما أثار حالة من الخوف والقلق بين الأهالي. أكد مسؤولون في حركة حماس أن الحركة ما زالت مستعدة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بما يشمل البنود المتعلقة بنزع السلاح. وقال مسؤول في الحركة لوكالة الأنباء الفرنسية طالبا عدم الكشف عن هويته، قال إن حماس تطالب الولايات المتحدة بممارسة الضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ الاتفاق المتعلق بقطاع غزة. وشدد المسؤول على أن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق يتطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب إلى الخط الأصفر، إضافة إلى إدخال كميات كافية من المساعدات. وأصيب 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. وقالت الوكالة إن الإصابات وقعت بإطلاق قوات الاحتلال النار على تجمعات للمواطنين، في حين تواصل القوات الإسرائيلية عمليات نسف واسعة في مدينة خان يونس. شارك عشرات الفلسطينيين من أهالي مدينة أم الفحم في مظاهرة احتجاجية تضامنا مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفضا لاعتداءات المستوطنين على بلدات وقرى الضفة الغربية.
8: بالروح بالدم نفيك يا غزة،
9: فلسطين عربية مش ناقص هاوية.
8: واطلع يا قمرنا وهلوا ضو الكرة الأرضية.
10: باعتقادي قبل أن نتحدث عن أسباب ونتائج الانتخابات يجب تركيب البيت الفلسطيني.
11: لن يكون هناك حل لهذا الانقسام.
1: وصلت إلى ولاية ديار بكر التركية قافلة فلسطين التي انطلقت من مدينة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك، حيث تسعى القافلة إلى شق مسار بري طويل يمر عبر دول البلقان وتركيا والعراق والأردن باتجاه الأراضي الفلسطينية.

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن إيران أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها ستسمح بتدفق النفط بأقصى قدر عبر مضيق هرمز. وقال ديفانس إن أمريكا لا تثق بالتصريحات الإيرانية حتى إثباتها، مشيرا إلى أن الإيرانيين يعانون ويريدون إنهاء الأمر. وأضاف ديفانس أن أمريكا تعمل على وضع خطة عبور آمن للسفن في مضيق هرمز، وهذا يشمل التزام إيران بعدم إطلاق النار على حد تعبيره. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان إن طهران متمسكة بمذكرة التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة في 14 من حزيران الماضي، مشددا على استعداد بلاده للدفاع عنها بكل قوة. وأضاف بيزجكيان أن إيران تفضل الحصول على حقوقها عبر المسار الدبلوماسي، مؤكدا في الوقت نفسه أنها مستعدة للدبلوماسية كما هي مستعدة للحرب ولن تستسلم للضغوط. ونفى الرئيس الإيراني وجود أي خلاف بين الحكومة والمؤسسة العسكرية بشأن المذكرة، مؤكدا وجود توافق كامل بين الحكومة والقوات المسلحة. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة الشروط والآليات التي تحددها طهران. وأضاف محبي أن المضيق لا يمثل لإيران ممرا مائيا اقتصاديا فحسب، بل يعد أحد عناصر قوتها الجغرافية والاستراتيجية. وأكد أن إعادة فتح المضيق ليست مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين إيران وسلطنة عمان، مشيرا إلى أن فتحه يعتمد على قبول واشنطن الشروط الإيرانية وتخليها عن التدخل في المفاوضات الإقليمية. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر أجرى زيارة قصيرة إلى إسرائيل، التقى خلالها رئيس الأركان إيال زامير ومسؤولين عسكريين، وذلك لبحث تطورات إيران وقطاع غزة. وأضافت الهيئة أن الزيارة جاءت بعد جولة لكوبر في البحرين والإمارات وسط مساع لخفض التوتر بين واشنطن وطهران وجهود إقليمية للتوصل إلى تفاهمات جديدة والحد من التصعيد. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار أن الحرب على إيران استنزفت مخزونات الأسلحة الأمريكية إلى مستويات مقلقة، ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية إلى سحب ذخائر كانت مخصصة لآسيا وأوروبا وإعادة نشرها في الشرق الأوسط. وبحسب المسؤولين، نقل البنتاغون بصورة عاجلة سفنا وطائرات ومنظومات دفاع جوي من أوروبا وآسيا لدعم عملياته في المنطقة، الأمر الذي أثر في جاهزية بعض القوات الأمريكية بما في ذلك القوات المتمركزة في كوريا الجنوبية. وأضافت الصحيفة أن قيادة المحيطين الهندي والهادي أصبحت مصدرا رئيسيا للذخائر المستخدمة في الحرب، في حين أدى قصف إيران إلى استهلاك آلاف الصواريخ الباهظة الكلفة والتي قد يستغرق تعويضها سنوات من الإنتاج. بهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: هروب بشار الأسد من دمشق.
2: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
2: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نتناول فيها معكم أبرز القضايا والمواضيع التي جذبت اهتمام السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. يكشف مشهد الاستقبال الحافل الذي شهده مول شمس سيتي سنتر في دمشق عن ظاهرة باتت تستأثر باهتمام متزايد في المجتمع السوري، وهي الحضور الطاغي لثقافة صناع المحتوى الرقمي وقدرتهم على تحريك الجماهير بأعداد تفوق أحيانا ما تفعله الأحداث الرسمية الكبرى. ففي عالم باتت فيه المنصات الرقمية تصنع النجوم وتبني الجماهير، لم تعد الشهرة حكرا على الممثلين أو المطربين، بل امتدت لتشمل أشخاصا عاديين تحولوا بفضل الإنترنت إلى ظواهر شعبية حقيقية يتبعها الملايين. وأمس شهد مول شام سيتي سنتر في منطقة كفر سوسة بدمشق شهد تجمعا كبيرا لاستقبال صانع المحتوى اللبناني طوني نصراني المعروف بلقب المايسترو، وهو صانع محتوى تجاوز عدد متابعيه 8 ملايين على انستغرام و 3,300,000 مشترك على يوتيوب. اشتهر بمقاطع التحديات والأنشطة الاجتماعية والخيرية التي قدم من خلالها مساعدات لسوريين ولبنانيين محتاجين على مدار سنوات. وشهد الاستقبال ألعاب نارية وإغلاقا للشوارع المحيطة بالمول في مشهد استثنائي لم يكن كثيرون يتوقعونه لزيارة صانع محتوى بغض النظر عن حجم جمهوره. وكما هو معتاد انقسم السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا المشهد انقساما واضحا، فبينما رأى فريق أن الرجل يستحق هذا الاستقبال الحار نظرا لمحتواه الإيجابي ومساعدته للمحتاجين، معتبرين أن الناس من حقهم أن يستقبلوا شخصا محترما ومحبوبا بهذه الطريقة، انتقد فريق آخر المشهد برمته واعتبره تعبيرا صارخا عن أولويات مقلوبة. كما أثار إغلاق شوارع العاصمة من جديد موجة من الانتقادات، لا سيما أن هذا الإغلاق بات يتكرر بشكل لافت في دمشق لمناسبات متعددة، حتى بات كما قال أحد المعلقين جزءا من برنامج المناسبات. وهذه لقطات من داخل المول تظهر حجم الحضور الكبير من متابعي المايسترو الذين توافدوا للقائه. لنتابعها.